0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تنعقد قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان في وقت تواجه فيه عدة دول من أعضاء التكتل أزمات كبرى. فالمنظمة تضم تكتلا سياسيا واقتصاديا وأمنيا يضم 10 دول، بينها الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان، وتمثل دولها نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
1: أمام تحدي العقوبات، تجمع قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان رؤساء عدد من الدول منها الصين وروسيا وإيران في وقت تواجه فيه عدة دول من أعضاء التكتل أزمات كبرى. الرئيس الصيني كان أول الواصلين، تلاه نظيره الإيراني. الرئيس الصيني من جهته أثنى على العصر الذهبي للعلاقات بين الصين وقرغيزستان في وقت ترسخ فيه بكين موقعها كشريك اقتصادي لا غنى عنه في آسيا الوسطى على حساب روسيا القوة المهيمنة سابقاً. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي قبيل القمة إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، مؤكدا أن حل المشاكل القائمة يكمن في الحوار والتعاون وترسيخ جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن والنزاع. الرئيس رجب طيب أردوغان بدوره وصل إلى العاصمة القرغيزية في وقت تحظى فيه العلاقات بين أنقرة وبيشكك بأهمية خاصة في إطار الروابط التركية بدول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، تشمل تعاوناً في مجالات الدفاع والتعليم والاستثمار. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي وبيزيشكيان لقاءً ثنائياً على هامش القمة في ظل تعزيز التعاون العسكري والتجاري بين موسكو وطهران، بينما تواجه إيران حملة عقوبات وضغوطاً اقتصادية أمريكية جديدة. وتعد منظمة شانغهاي للتعاون تكتلاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً يضم 10 دول، بينها الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان، وتمثل دولها نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تؤكد المنظمة أنها ليست حلفاً موجهاً ضد دول أخرى.
0: من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات الدكتور حامد فارس. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد. دكتور، منظمة شانغهاي فيها 10 دول كاملة العضوية، بينها الصين وروسيا والهند، وتمثل دولها قرابة 40% من سكان العالم ونحو ربع اقتصاد العالم أيضا. هل ما زال من الممكن التعامل معها كمنظمة إقليمية؟
2: اهلا بك يا استاذ محمد، واهلا بالساده مشاهدي تي ار تي عربيك. اظن ان هذه المنظمه تبني قواعد وجسور جديده، خاصه ان هناك زخما كبيرا ورغبه حقيقيه من الكثير من الدول للانضمام لهذه المنظمه، التي أراها هي ليست موجهة ضد أحد، ولكنها تسعى وبكل قوة إلى إحداث حالة من الاستقرار في النظام الدولي وحالة من الاستقرار والبحث عن مواجهة التحديات المتزايدة اللي بتواجه الأمن القومي العالمي بشكل كبير في ظل مشاركة الكثير من الدول والكثير من المشاركين في هذه القمة. نتحدث عن 40% من سكان العالم، نتحدث عن 25% من الناتج الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى دول كبيرة ودول وازنة، سواء نتحدث عن روسيا، الصين، تركيا باعتبارها دولة حوار وشريك حوار مهم جدا، كلها دول لديها من الإمكانيات التي تستطيع أن تلعب دور كبير في ظل تنامي الصراعات واتساع بؤرة الصراع في الكثير من النقاط العالمية. وبالتالي هذه القمة ستبحث عن كيفية إيجاد حلول حقيقية والعمل على إيجاد نوع من أنواع فك الارتباط الموجود في المشهد الدولي المرتبك اللي سببته الكثير من الحروب في الفترة الأخيرة.
0: طيب دكتور، إذا كانت يعني هذه المنظمة ليست موجهة ضد أحد كما قلت أنت وكما تقول المنظمة في اجتماعاتها، لكن فيها الصين وروسيا، والصين وروسيا

0: دائما تتحدثان عن نظام عالمي متعدد الأقطاب، هل نستطيع القول إن هذه المنظمة هي مشروع لأن تتحول عمليا إلى كيان موازن للنفوذ الغربي؟
1: بالفعل، يعني حضرتك بتشير لنقطة في غاية الأهمية، على الرغم من أن هذه المنظمة غير موجهة ضد أحد، ولكن المشهد الدولي كما يتم التحدث دائما من قبل المسؤولين والقادة الكبار في هذه المنظمة، إلا أنه على واقع الأرض بدأت تظهر الكثير من المشكلات أو تظهر الكثير من المشكلات والأزمات الحقيقية اللي بتهدد هذه الدول، وبالتالي وجود روسيا ووجود الصين يؤكد على أننا ذاهبين إلى ترسيخ وتكريس لعالم متعدد الأقطاب والقوى، والعمل بشكل واضح على إيجاد رؤية استراتيجية مختلفة. العالم في الفترة الأخيرة لم تستطع أي من المنظمات الأممية الموجودة أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حلحلة الكثير من المشكلات في المشهد الدولي، بل إن التدخل الأمريكي مثل ضغطا حقيقيا على النظام الإقليمي والدولي صحيح. في الكثير من النقاط، كما شاهدنا في الكثير سواء في فنزويلا أو في إيران، وبدلا من أن يتم البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية ناجعة تؤدي إلى حلحلة هذا المشهد، فوجئنا بأن التصعيد العسكري هو سيد الموقف، وفي نهاية المطاف لابد من الجلوس على طاولة الحوار. وبالتالي روسيا والصين بما لديهم من ثقل كبير، وباعتبار أيضا أن هناك دول تريد أن تلعب وهي جسر مهم جدا في التواصل ما بين الشرق والغرب، وأتحدث هنا
0: جميل بما أنك تتحدث عن تركيا، صحيح
1: ولديه رؤية حقيقية.
0: طيب، تركيا حالة شديدة الأهمية، يعني هي عضو في الناتو وأيضا شريك في الحوار في منظمة شنغهاي، هل الجمع بين المسارين يعكس نوع من الاستقلالية السياسية الخارجية التركية والقدرة أيضا على بناء العلاقات كما تحدثنا ما بين الشرق والغرب؟ وإلى أي درجة يعد هذا عامل قوة بالنسبة لتركيا؟
1: سؤال في غاية الأهمية. أظن أن أهم دولة في منظمة شنغهاي، على الرغم من أنها لم تحصل على العضوية الكاملة ولكنها شريك حوار منذ العام 2012، إلا أن تركيا هي جسر أوراسي مهم جدا، بل لا أبالغ أنه همزة الوصل ما بين الشرق والغرب. وأيضا هي تتأسس منظمة الطاقة التي تتبع منظمة شنغهاي منذ العام 2017، وأيضا هناك بالفعل تفاهمات حقيقية ما بين القوى الأوروبية باعتبارها هي القوة الثانية في حلف الناتو، وأيضا في نفس ذات الوقت لديها علاقات جيدة وقوية مع دول أسيا بشكل عام، نتيجة اللغة ونتيجة أيضا العلاقات القوية الراسخة والثابتة على المستوى التاريخي مع الكثير من الدول. وبالتالي تركيا لديها حكمة ورشد، وأيضا الرئيس التركي يلعب دورا مهما في حسم الكثير من القضايا، وأظن أن هذه القمة لن تفوتها تركيا وستدفع في اتجاه العمل على حلحلة الأزمة الأخطر في المشهد الدولي الآن، وهي الأزمة الأوكرانية. سيسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيجاد تفاهمات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الأوكراني والجانب الروسي، ويسعى إلى عقد لقاء سيكون هو بوابة حقيقية. وإذا كان العالم يسمع من الأساس لوجهة النظر التركية والمبادرة التركية والرغبة التركية من أول هذه الأزمة، ما كنا قد وصلنا إلى هذا المشهد المعقد، لأن تركيا بذلت جهود حسيسة وكبيرة في الأزمة الأوكرانية. والنقطة الأخرى أن أيضا تركيا ستلعب دور مهم جدا للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
0: الرئيس أردوغان سيلتقي الرئيس بوتين في هذه القمة، وطبعا سيتم بحث الحرب الروسية الأوكرانية. هل تستطيع أنقرة من خلال هذا اللقاء إعادة تحريك المسار التفاوضي من خلال العلاقات المفتوحة ما بين أنقرة وكل من موسكو وكييف؟
1: يعني تركيا لها ميزة ليست موجودة أظنها في أي دولة في العالم، أنها لديها المقبولية من سواء من الجانب الروسي وسواء أيضا من الجانب الأوكراني، وأيضا لديها أنها شريك موثوق به ومفاوض موثوق به من كافة الأطراف. وبالتالي أظن أن الجانب التركي سيسعى بكل قوة إلى حلحلة هذا المشهد.

0: ولكن حتى لا نحمل الجانب التركي كل المسؤولية، لابد أن تتوافر الإرادة السياسية اللازمة سواء للجانب الروسي أو الجانب الأوكراني، مع أيضا دور مهم للولايات المتحدة الأمريكية لدعم الجهود التركية. هي معادلة لابد أن تتحقق فيها كافة الأطراف، وأظن أن الجانب التركي سيسعى في الفترة القادمة لإحداث اختراق في جدار الجمود في المشهد، على اعتبار أن ما نشاهده الآن من محاولة جرجرة الأمور لكي تصل لتصعيد بين الجانب حلف الناتو والجانب الروسي سيدفع فيه إلى اهتزاز النظام العالمي، وهو ما يريد الجانب التركي أن يتجنبه ويسعى إلى إحلال السلام بشكل كبير.
1: من بين الضيوف المهمين في بشكك اليوم دكتور حامد، الرئيس الإيراني بشكيان الذي يحضر في الوقت ذاته الذي نشاهد فيه تصعيدا عسكريا ما بين الولايات المتحدة وإيران، إلى أي مدى تستطيع إيران الاعتماد على كل من الصين وروسيا وربما منظمة شانغهاي ككل في مواجهة الضغط الأمريكي؟
0: يعني احنا وصلنا الى مرحلة ما بعد الوقت الحاسم في الأزمة الإيرانية، لأني الآن وبعد التلويح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع عقوبات ليست فقط على إيران أو الشعب الإيراني، ولكنها الآن تلوح بالتوقيع عقوبات على من يتعامل مع الجانب الإيراني، وهنا لابد أن نشير بأصبع البنان على روسيا وعلى الصين، باعتبار أن الصين من أهم اللاعبين الرئيسيين في المشهد الاقتصادي الإيراني، وكان هناك تلويحا بتوقيع عقوبات على أسطول الظل الصيني الإيراني وأيضا على الكثير من الشركات الصينية. وبالتالي من الممكن جدا إذا استمر هذا الصراع بدون تدخل العقلاء في العالم وعلى رأسهم الجانب التركي، أظن أن ذلك سيدفع إلى مواجهة لا يحمد عقباها، وسنذهب إلى حرب اقتصادية مرة أخرى بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني، وأظن أن ذلك سيتم التباحث بشأنه، سيتم العمل على العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم في ظل وجود رئيس وزراء باكستان ودوره الكبير في العمل أيضا على إيجاد تفاهمات مع الجانب التركي والأطراف الفاعلة في المشهد سواء سلطنة عمان أو مصر.
1: دكتور حامد، رغم التفاؤل الكبير لدى أعضاء هذه المنظمة شانغهاي، لكن هناك مفارقة، المفارقة أنه داخل هذه المنظمة وهذه القمة هناك الصين والهند، وهناك الهند وباكستان وروسيا ودول أخرى تخشى الهيمنة الروسية. هل تستطيع منظمة بهذا الحجم وهذه التباينات أن تتحول إلى قوة سياسية موحدة فعلا؟
0: سؤال حضرتك في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، لأن بالفعل هناك تباينات حقيقية في المصالح الاستراتيجية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي بين هذه الدول. حضرتك بتشير لنقطة في غاية الأهمية، التباينات والاختلافات الموجودة بين الهند وباكستان، وأيضا النفوذ المتزايد للصين وخفوت نوعا ما الدور الروسي في هذه المنظمة وبالأخص في شرق آسيا وآسيا الوسطى. وبالتالي في ظني وتقديري أن الأمور الآن تحتاج إلى أن يكون هناك توحيد للموقف الأوراسي الشرق آسيوي بشكل كبير، والعمل بشكل واضح على إيجاد تفاهمات حقيقية، لأن نار الحرب يا أستاذ محمد تحرق الجميع، واستمرار هذا الصراع الذي لا طائل ولا عائد من ورائه من الممكن أن يدفع إلى زيادة حدة المواجهات واتساعها، وده طبعا لن يكون في مصلحة أحد. وبالتالي هذه الدول الوازنة والمهمة وجودها ومشاركتها في هذه القمة ده إن دل على شيء يدل على أن هناك دليل قاطع على رغبتها في الاستمرار في هذه المنظمة والعمل على توحيد المواقف والخروج ببيانات واضحة تؤكد وحدة الموقف في منظمة شانغهاي.
1: الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات، شكرا جزيلا لك.

0: من العالم اليوم، يعود شبح الحرب إلى المنطقة مع استهداف واشنطن جزيرة لارك عند مضيق هرمز، لترد إيران بالهجوم على منشآت عسكرية أمريكية في كل من الأردن والإمارات وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز. هجوم الولايات المتحدة هو الأول منذ أكثر من شهر لتنعكس آثار التصعيد العسكري على أسواق المال والطاقة في العالم.
1: موجة تصعيد جديدة تتفجر في الشرق الأوسط جراء قصف أمريكي استهدف ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت بصدد إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز، فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين. لم يتأخر الرد الإيراني، إذ أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد أهداف وقواعد تضم قوات أمريكية في كل من الأردن والإمارات وقطر. الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن تلك القواعد استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك، في حين أكد الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية اخترقت الأجواء الأردنية. الخارجية الإيرانية حملت الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، وتوعدت برد حازم من الجيش الإيراني على أي عدوان عسكري آخر، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها. وفي الأثناء أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مياه الخليج بالتزامن مع اشتعال النيران بناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز، وفق الحرس الثوري الذي دعا السفن العابرة في مضيق هرمز إلى ضرورة الالتزام بقواعده لسلامة المرور. فيما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر تدمير جزيرة خارك الشريان النفطي الأهم في إيران، يؤكد ترامب بأن بلاده لو لم تتدخل لكانت إسرائيل ستختفي ومعها مستقبل الشرق الأوسط حسب تعبيره.
0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ أحمد الحيلي للحديث أكثر حول تطورات هذا الملف. أهلا بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا.
0: بعد أسابيع من الحديث عن وساطات وتفاهمات وصعود ونزول في هذا الملف، عدنا لتبادل النيران ما بين الولايات المتحدة وإيران. هل نستطيع القول أن التهدئة انهارت أم هناك محاولة من كل من الطرفين لإدارة التصعيد تحت سقف الحرب الشاملة؟
2: لا تنسى أستاذ محمد، نحن في ما يسمى باللا حرب واللا سلم، لأنه مسار المفاوضات متوقف. مسار الحرب بمنطق الحرب الموسعة أو الضربات المتتالية أيضا متوقف. إذن لماذا حصلت هذه الضربة على سبيل المثال؟
0: لتحريك الأمور،
2: البعض قد يقول لتحريك العملية التفاوضية، لكن إذا تابعنا كل التفاصيل نرى بأن الضربة هي كانت متعلقة بمضيق هرمز. حتى التصريحات الأمريكية عندما تقول
0: بأننا، هو الرئيس الأمريكي يقول نحن نسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، يعني حديث الرئيس الأمريكي واضح، هو يقول مضيق هرمز أمريكي.
2: هذه من المفارقات العجيبة التي نتابعها. هو قال نحن نسيطر، وقال أيضا في ذات التصريح نحن عندما ننتهي من الحرب منفترض أننا سنسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. يعني هو ذات التصريح يشكك في قضية السيطرة، علاوة على أن هذه حرب إعلامية متبادلة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، من الذي يسيطر، هل يسيطر بالكامل أم لا يسيطر. لكن القصف في حد ذاته كان يراد منه إضعاف القبضة الإيرانية على مضيق هرمز أو طيب قدرتها على التحكم بمضيق هرمز.
0: قلت إننا في مرحلة لا حرب ولا سلم،
2: نعم.
0: من مصلحة من هذه المرحلة؟ من يتحمل أكثر هذه المرحلة برأيك؟
2: هذه مكلفة على كلا الطرفين، ومن يقول بأنه لا

0: يعني أنا أعتقد أنه يبالغ. إيران تدفع أثمان باهظة من
1: طبعا
0: اقتصادها، من وضع الاجتماع الداخلي،
1: صحيح
0: من علاقاتها السياسية مع دول الخليج. لكن على المقلب الآخر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها أزمات بسبب هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية مستوى مصداقيتها مع أصدقائها إن كان في الخليج أو في الاتحاد الأوروبي محل شك بعد هذه الحرب التي تفردت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، علاوة على أن ارتدادات هذه الحرب حتى على شعبية الرئيس ترامب ذاته، وهو مفترض أنه زعيم الحزب الجمهوري الذي سيذهب إلى الانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم. اليوم رويترز نشرت استطلاع رأي تقول بأن مستوى التأييد للرئيس ترامب نزل لأدنى مستوى وصل إلى 33%،
1: صحيح،
0: وهذا مؤشر على أن حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة قد تكون لصالح
1: أيضا. بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن أن إيران تحاول شراء الوقت للضغط على الرئيس الأمريكي مع وصول الانتخابات، هي تحاول أن تضغط الرئيس الأمريكي. طيب، الرد الإيراني على هذا الاستهداف كان مفاجئا من حيث الجغرافيا، يعني الرد جاء على القواعد الأمريكية في الأردن وفي الإمارات. لماذا خرجت إيران خارج ساحة الاستهداف المباشر؟ لماذا لم يكن الرد قريبا في المنطقة التي تم الاستهداف منها؟
0: أنا أعتقد أن إيران لديها سياسة أنها الآن تحاول ضرب أهداف لا تؤدي إلى حالة حرب، لأنها غير معنية بالحرب، وهذا ما جاء على لسان الرئيس بيزشكيان أكثر من مرة بأن إيران لا تريد الحرب،
1: صحيح،
0: تريد العملية السياسية والوصول إلى اتفاق ومذكرة التفاهم، ولذلك هي تختار أهداف لا تصل أو لا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد العسكري. بمعنى لماذا لو أنها ضربت حامل الطائرات على سبيل المثال، هذا سيؤدي حكما إلى حالة من التصعيد العسكري. لكن استهداف أهداف أمريكية قد تكون محدودة في الإمارات أو في الأردن، هذا يأتي في سياق رد الفعل، في سياق الردع المتبادل، في سياق التوازن والمكافأة في العمليات العسكرية دون التصعيد. وأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تدرس بالضبط ما الذي الأهداف التي تضربها، وأيضا في المقابل إيران في ذات السياق تدرس ما هي الأهداف حتى لا تؤدي إلى التصعيد. حتى أن اللي هو نائب الرئيس ديفانس بالمناسبة أستاذ محمد اليوم تعليقا على تهديدات أو حديث الرئيس ترامب بأنه دمر أو سيدمر اللي هي جزيرة خارق، قال بأن هذا عبارة عن تهديد سياسي لإيران وليس فعلا حقيقيا عسكريا يمكن أن يقوم به الرئيس ترامب. وبالتالي هذا يوضح بأن كلا الطرفين إن قام بضربة عسكرية لكن هي لتحريك ملفات وعلى رأسها هو مضيق هرمز.
1: طيب، ما الذي يمنع الانتقال من التصعيد المحسوب كما يحدث الآن إلى حرب ربما أكثر شمولا ولا يريدها الطرفان كما تحدث؟
0: لأن تكلفتها عالية جدا. أول شيء الإدارة الأمريكية جربت الحرب لمدة 6 أشهر، 40 يوم كانت منها هي حرب مكثفة وضربت عددا ضخما من الأهداف الحيوية، كان على مستوى البنى التحتية، على مستوى الجسور، على مستوى الطاقة، الصناعات العسكرية، لكنها لم تستطع أن تحقق أهدافها في إيران. هذه واحدة. الثانية أن الموقف الجيش الأمريكي يتواتر على أن الحرب الموسعة على إيران ليست ذي جدوى. بالأمس الواشنطن
1: وليست
0: بوست
1: مضمونة النتائج أيضا
0: بالضبط.
1: قالها
0: بالأمس الواشنطن بوست نقلت عن جنرالات رفعوا رسالة للرئيس ترامب يقولون فيها بأنهم لا يؤيدون العودة بالحرب الموسعة على إيران لأن هناك إرهاق واستنزاف للأسلحة الأمريكية. هذه واحدة. الثانية وهي المهمة في الجغرافيا السياسية، أنه الرسالة تقول بأنه استمرار التموضع الأمريكي في الشرق الأوسط بهذه الكثافة يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية في تموضعها على مستوى العالم سيضعف في اليابان،
1: صحيح،
0: في كوريا،
1: اضطر للتخفيف في ملفات أخرى،
0: والصين والاتحاد الأوروبي. حتى أنهم أشاروا لأن الجغرافيا الأمريكية قد تكون ليست محصنة في حالة انشغال الجيش الأمريكي بهذا الشكل. هذا فقط على المستوى العسكري، ناهيك عن تداعيات اللي هي الانتخابات، ناهيك عن تداعيات اللي هي المفاعيل الاقتصادية.
1: طيب،
0: وإيران أنا أعتقد
1: أحمد
0: أيضا تعاني.
1: إيران تعاني كثيرا، وهذا على لسان أكثر من مسؤول إيراني، هم يعترفون أنهم يعانون. هل ستسمح إيران ببقاء الأمور على ما هي عليه؟ هل ستسمح إيران ببقاء حالة من الحصار الاقتصادي عليها؟ دون رد إيراني ربما يزيل هذه الحالة أو يغيرها؟
0: في هناك احتمالين قد تلجأ لهما إيران، هو اللعب على خط الزمن والوقت وحرق الوقت أمام الرئيس ترامب وصولا إلى انتخابات اللي هي التجديد النصفي، بمعنى أنها تستثمر هذه الحالة وهذه المراوحة وعدم انتصار الجيش الأمريكي في صناديق الاقتراع الأمريكية التي ستكون نتائجها مرجحا لصالح الديمقراطيين، مما يشكل قيدا مستقبليا. هذه واحدة. الثانية أنه يمكن لإيران إذا حصل أن تداعيات الحصار الاقتصادي كانت خانقة وقد تؤدي إلى مفاعيل في الداخل الإيراني حسب طبعا مجسات السياسية والأمنية للنظام الإيراني، أنا لا أستبعد حقيقة أن تلجأ إيران إلى ضربة ما، بمعنى أنها تقول بأنني لن أبقى خاضعا إلى الحصار الاقتصادي الذي يمكن أن يؤدي إلى حالة انهيار داخل إيران، وبالتالي تنقل الإشكال إلى الخارج بدلا من أن يكون حوصلة في الداخل الإيراني. لكن هذا يحتاج إلى قياس من الطرف الإيراني، هل الحصار قد يوصلها إلى هذه الحالة، أما أنها ممكن أن تتعايش معه لأشهر طويلة، على اعتبار أن إيران لديها يعني خطوط برية مع 7 دول مجاورة، لديها حجم من الميزان التجاري.
1: وهنا هنا السؤال عن علاقات إيران. الرئيس الإيراني موجود الآن في قرغيزستان في قمة تشانغهي إلى جانب قادة الصين وروسيا، والمواجهة متجددة الآن مع الولايات المتحدة. هل تستطيع إيران استثمار هذا الحضور للحصول على دعم هذه المنظمة خصوصا فيما يخص الحصار الاقتصادي؟
0: هذا شكل من تعزيز الدبلوماسية والحضور الإيراني في المجتمع الدولي والبيئة الإقليمية تحديدا، ولا سيما مع أصدقائها. وكان لافتا حتى اللقاء الذي جرى ما بين مودي اللي هو رئيس وزراء الهند،
1: صحيح،
0: اللي هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية، مع الرئيس بوزشكان. الكسر إيران للطوق الدبلوماسي والانتقال بهذا المحفل والحضور واللقاءات التي تجري، وبالمناسبة كان واضحا على كلمات التي تحدث بها بوزشكان حتى للإعلام بأنه يؤكد على أن إيران لا تريد الحرب، وبأنها تريد مذكرة التفاهم، وبأنها تريد الالتزام بذلك. حتى هذا جاء بلقائه مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، قال بأننا كلا الطرفين يؤكدان على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذه رسالة سياسية تحاول إيران من خلال هذه الدبلوماسية أن تؤكدها، وبلا شك أن سيكون على هامش اللقاءات التي تجري ومحاولة تعزيز الدعم الصيني، الدعم الروسي، والدعم الدول الصديقة لإيران بشكل أو بآخر، إن كان على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، أو في محاولة لتنفيس حالة اللي هي الاحتقان التي قد تنشأ عن الحصار الأمريكي.
1: طيب سيد أحمد، تحدثت عن باكستان، وهنا نتحدث عن قطر، عمان، باكستان، مسارات للوساطة ولإيجاد حلول لهذه الحرب. التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية، هل ضرب هذه الوساطات في مقتل، أم أشعر كل من الجانبين بحاجة أكبر إلى هذه الوساطات؟
0: باكستان وقطر وعمان وتركيا، نعم، والسعودية كدول تطلع بدور الوساطة بشكل أو بآخر، هي كلها متضررة. التصعيد العسكري يشعرها أكثر بحساسية الموقف، وبأنه ضرورة الإسراع أو
1: ضغط
0: دفع باتجاه العملية السياسية، لأنها التي يمكن أن تنفس حالة الاحتقان أو تخفض التصعيد الذي يمكن أن تلجأ إليه الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الذي حصل يدفع أكثر لأهمية تحريك اللي هي عجلة الوساطة، ولا أستبعد أنه هذه الدول أن تلجأ خلال الأيام القادمة إلى أيضا دورة جديدة من الاتصالات السياسية واللقاءات السياسية، لا سيما بعد اللقاءات التي أجراها الرئيس الإيراني وتصريحاته اللي هي تنحى باتجاه العملية الدبلوماسية في شنغهاي.
1: بعد الضربة الأمريكية مباشرة شهدنا اضطرابا في أسعار أسواق النفط والشحن والأسواق المالية العالمية، هل هي نقطة لصالح إيران تسجل؟
0: بالضبط، لأنه مجرد ما شاع الخبر بأن هناك ضربة لجزيرة لارك، مباشرة النفط ارتفع في العالم 3%، وهذا سيؤثر
1: على صناديق الاقتراع.
0: لاحظ اليوم السيناتور مارك كيلي اللي هو عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، كان له تصريح لافت حقيقة أستاذ محمد، قال بأن الحرب على إيران بدأت فوضى، وبأن الذي يدفع الثمن بعد 6 أشهر هو الشعب الأمريكي. هذا تتحدث عن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، مما يدلل على أن عدم وجود استراتيجية خروج من هذه الأزمة، يعني بأن الاستنزاف سيكون متواصل والاستنزاف سيكون متبادل للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الإيراني.

0: الاقتصاد حتى في العالم.
1: طيب من يملك مفتاح كسر هذه الحلقة التي علقنا فيها؟ هل تستطيع الولايات المتحدة أن تضرب إيران متى تشاء وتذهب متى تشاء إلى طاولة المفاوضات؟ وهل تستطيع إيران تحمل ضربات والذهاب أيضا إلى طاولة المفاوضات؟
0: قرار وقف الحرب وحتى شن الحرب بيد الرئيس ترامب. أنا أعتقد أنه بدأ الرئيس ترامب يرجح فكرة عدم الذهاب إلى الحرب الموسعة لأنها وفقا للمعطيات جربت ولا يوجد هناك نصائح من الجيش الأمريكي وقادته، لكن هو يريد أن يذهب باتجاه مخرج سياسي. المخرج السياسي يحاول جاهدا من خلال الضغط اللي هو الحصار، الضغط الاقتصادي والضربات النوعية والتهديد بالضربات النوعية في محاولة للضغط أكثر على إيران لأن تقبل بشكل أو بآخر أن تقدم تنازلات، لأن تقديم التنازلات بالنسبة للرئيس ترامب سيشكل رافعة خروج من هذه الأزمة. أما إذا بقيت إيران على صلابة موقفها السياسي بأنها لن تقدم تنازلات وأنها متمسكة بمذكرة التفاهم بالمناسبة التي الآن الرئيس ترامب يتحدث على أنها انتهت.

0: نوجه الأنظار إلى إقليم النيل الأزرق في جنوب شرقي السودان مع تصاعد التحشيد العسكري حول الدمازين وسط تحذيرات من هجوم مرتقب لقوات الدعم السريع وحلفائها. تطورات تعيد المخاوف من اتساع رقعة الحرب السودانية وتحولها إلى صراع ذي أبعاد إقليمية، بينما تشهد قوات الدعم السريع انشقاقات جديدة وتستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم.
1: جولة جديدة من التصعيد العسكري في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان تفتح جبهة جديدة في حرب تتجاوز تدريجيا حدود المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتتداخل معها حسابات محلية وأخرى إقليمية. في الإقليم المتاخم لإثيوبيا، عزز الجيش السوداني قواته حول الدمازين عاصمة النيل الأزرق وسط حديث حاكم الإقليم عن أخبار سارة مرتقبة. في المقابل تتزايد التحذيرات من تحركات لقوات الدعم السريع وحلفائها، خاصة الحركة الشعبية الشمال باتجاه الدمازين، وتكتسب هذه الجبهة أهمية خاصة بسبب موقع النيل الأزرق الذي يمثل بوابة السودان الجنوبية الشرقية ويتحكم في طرق وممرات ذات أهمية عسكرية، وبالتالي فإن اتساع المعارك فيه قد يغير موازين الحرب ويفتح مسارات جديدة للصراع. والسؤال الأبرز هنا، هل يقترب النزاع السوداني من التحول إلى صراع إقليمي؟ المخاوف تتزايد مع تزامن التصعيد في النيل الأزرق مع وصول قائد الدعم السريع حميتي إلى أديس أبابا وسط اتهامات سودانية لإثيوبيا بالسماح باستخدام أراضيها في دعم عمليات ضد السودان. ومع تنامي الأدوار الخارجية، تتحول الحدود السودانية الإثيوبية إلى نقطة تماس بين الصراع الداخلي وحسابات دول الجوار. وفي تطور آخر، أعلنت قوة تضم نحو 20 مقاتلا انشقاقها عن الدعم السريع ووصولها إلى أم درمان وانضمامها إلى الجيش. ورغم محدودية تأثير هذه القوة في الميدان، فإن الانشقاق يحمل دلالات سياسية ويعكس الضغوط التي تواجهها الدعم السريع سواء على مستوى القيادة أو ظروف القتال. وفي ظل هذا التصعيد يبقى المدنيون في صدارة الخسائر، فامتداد المعارك يعني مزيدا من النزوح وتفاقم نقص الخدمات واتساع الاحتياجات الإنسانية خاصة في المناطق الحدودية الهشة. النيل الأزرق لم يعد جبهة هامشية في الحرب السودانية، بل بات اختبارا جديدا لموازين القوى وبوابة محتملة لاتساع البعد الإقليمي للصراع. وبينما تتنافس الأطراف على الأرض، يطرح السؤال، هل تنجح الجهود الإقليمية في احتواء الحرب؟ أم يدخل السودان مرحلة جديدة تتجاوز تداعياتها حدوده؟
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا من باريس خبير الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية دكتور إبراهيم مطر. أهلا بك دكتور إبراهيم. دكتور، بعد أن تركزت الأنظار طويلا على دارفور وكردفان، انتقلت إلى جبهة النيل الأزرق. ما هي القيمة العسكرية والاستراتيجية لهذا الإقليم ولماذا الآن؟
2: مرحبا بك أستاذ محمد، ومرحبا بمشاهديتي أعطي عربيك. بالنسبة لسؤالك، النيل الأزرق منطقة مهمة وهو إقليم متاخم للحدود الأثيوبية وأيضا جنوب السودان، فلذلك لديه أهمية خاصة بالنسبة للقوات المسلحة وبالنسبة للميليشيا. أعتقد أن هذا التصعيد ليس بجديد، حيث أن كانت الحركة الشعبية تتواجد في ذلك المكان، لكن الجديد في هذا التصعيد أنه ينطلق من الأراضي الأثيوبية والسيارات تنطلق من الأراضي الأثيوبية، مما يعني انخراط الأثيوبية بصورة غير مباشرة أو مباشرة في هذا النزاع، وهذا تأثير كبير بالنسبة للأمن القومي السوداني، الأمن القومي الأثيوبي والأمن المائي وحوض النيل وحتى القرن الأفريقي.
0: طيب الآن بما أن النيل الأزرق ملاصق لأثيوبيا، هل فتح هذه الجبهة يرفع فعليا احتمال انتقال الحرب السودانية من صراع داخلي إلى صراع ذي امتدادات إقليمية؟
2: بالتأكيد هذا الصراع منذ بداية الحرب كانت هناك يعني لمحات واضحة من نوعية التسليح وجلب المرتزق أن هناك إمكانيات هائلة لا يستطيع الدعم السريع توفيرها، وتوفرت أخيرا معلومات عن دعم من بعض الدول الخليجية دولة

0: دول الخليج، إلا أن دول الجوار كانت فاتحة حدودها، بالذات تشاد ويوغندا وأيضا الشقيقة جنوب السودان، بالإضافة لأثيوبيا. أثيوبيا استقبلت قائد التمرد سابقا في أثيوبيا، والآن قائد التمرد يصل إلى أثيوبيا متزامنا مع التصعيد في جبهة النيل الأزرق. أعتقد أن جبهة النيل الأزرق بالنسبة لأثيوبيا أو للسودان أهميتها بتقع في منطقة حدودية على النيل، لا تبعد كثيرا من سطح النهضة ومناطق المياه والمناطق الاستراتيجية بالنسبة
1: نعم
0: لأثيوبيا. وأعتقد أن القوات المسلحة حتى اللحظة قادرة على وضع الخطط والتدابير اللازمة لحماية النيل الأزرق من كل اعتداء، وحاليا تدور المعارك في تلك الجبهة، وأعتقد أن التدخل الإقليمي واضح.
1: طيب، هذه المعركة التي يجري التحضير لها الآن، خصوصا إذا ما تم استهداف الدمازين عاصمة الإقليم، هل يمكن أن تغير من خريطة الحرب بشكل كامل؟
0: مبدئيا لا اعتقد ان الوصول للدمازين بهذه السهوله، لكن اذا افترضنا ان هذه الحرب، وطبعا الحرب لديها عده طرق وتوقعات، اذا تم الهجوم على النيل الازرق يعتبر الميليشيا دخلت في نفق صعب الخروج منه، خاصه
1: نعم
0: بوجود السيطره للقوات المسلحه في طرق الامداد والحركه. من يسيطر على الطرق الداعمة في الاستراتيجيات العسكرية، من يسيطر على الإمداد والحركة والإجلاء والتشوين هو الذي يكسب المعركة. فإذا افترضنا أن هناك أثيوبيا تميد بالسلاح، تميد من جبهة واحدة، القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تنتشر في كل حدود السودان
1: نعم
0: بما
1: طيب
0: فيها النيل
1: دكتور
0: الأزرق. وأعتقد أن التوسع هذه
1: دكتور إبراهيم، في ذات التوقيت الذي تحصل فيه هذه التطورات الميدانية، يصل حميدتي إلى أديس أبابا، كيف تقرأ هذه الزيارة أمنيا وسياسيا، خصوصا بالتزامن مع تصعيد ميداني كبير؟
0: هذا دليل آخر وتأكيد على أن يعني ما نشرته جامعة هيل من صور بطاقة الأمر الصناعية، وهناك تجمعات في قاعدة أساس الأثيوبية وانطلاق المسيرات. هذه الزيارة أكدت التورط الأثيوبي في هذه المعركة، إن كان الحكومة أو جهات تتبع الحكومة، هناك تورط واضح وهناك استقبال لقائد يحارب الجيش السوداني. أثيوبيا لم تراعي العلاقات البينية والجارية الجار بين الناس، ولم تنظر لأن نحن شركاء في حدود وفي مياه وفي أرض، وهناك روابط بين هذه الشعوب. أعتقد أن زيارة حميدتي تؤكد ما لدى مجال الشك أنه على الدولة السودانية أن تنتبه لما يدور في الدولة الجارة، ولابد أنه توجه برسائل سياسية واضحة ورسائل
1: نعم
0: أمنية، وإن دعا الداعي تدفع تحمل الحدود بالحرب والقوات المسلحة والقوات المساندة. أما أثيوبيا عليها أن تنفي، إن كانت تتمكن من ذلك عليها أن تنفي بلغة دبلوماسية، لكن حتى الآن
1: نعم
0: هي صامتة والصمت يعني القبول بما يقول.
1: طيب، بالتوازي انشقت قوة قوامها 200 مقاتل من الدعم السريع ووصلت إلى أم درمان وأعلنت الانضمام للجيش، ما أهمية هذا الرقم عسكريا؟ وهل هناك رسالة من الممكن من خلال الانشقاقات الكبيرة هذه بأعداد كبيرة تؤثر على تماسك الدعم السريع في المعركة القادمة؟
0: والأهم أنه ليس العدد المهم، هو الانشقاق يوجه بدي رسالة أنه هناك عدم سيطرة، هناك عدم ثقة، هناك تململ في صفوف الميليشيا، عدم وجود سيطرة على قواتها، هناك انخفاض للروح المعنوية، هناك من يرى أن ينجو بنفسه بدل أن يكون ضحية في هذه الحرب. كل هذه العوامل تؤكد أن الانشقاقات التي حدثت ليست واحدة،
1: نعم
0: أكثر من 4 أو 5 يقودها جنرالات. هذا يدل على ان هناك انهيار في البنيه القياده للدعم السريع. هذا لا يعني انهزام الدعم
1: نعم
0: السريع، لكن اذا تكررت مثل هذه الانشقاقات وهذه الاستسلامات بالتاكيد ستقود الى انهيار
1: طيب، لكن
0: القوات وما
1: اسمح لي
0: يؤدي الى
1: دكتور
0: تفكيك.
1: إبراهيم، هناك مفارقة واضحة أن هذه الانشقاقات

0: طاقات في صفوف الدعم السريع تأتي في وقت يفتح الدعم السريع جبهة جديدة وهي النيل الأزرق. هل هذا يعكس ثقة لدى الدعم السريع أم محاولة لتشتيت الجيش وتخفيف الضغط على جبهات أخرى؟
1: الدعم السريع بعد انتصار القوات المسلحة وفتح طريق الصادرات جبهة الشيخ جريجي خمسة يالا مقرفة بار الأبيض ومتابعة القوات المسلحة في أسلحتها المختلفة مطاردة الفارين من هذه المعارك انهارت الروح المعنوية لدى القوات وكان لابد أنه يفتح جبهة مساندة على الأقل لتطمين قواته. بالنسبة للقوات المسلحة كان متوقع كل شيء، القوات المسلحة لديها قيادة وترتب لكل الجبهات وتضع كل الاحتمالات، وبالتأكيد القوات المسلحة كانت تدري أن هذه الجبهات يجب أن تؤمن، فلذلك التعامل معها كان سهل جدا، والتعامل معها كان هناك قوات وحشود أصلا موجودة لأن القيادة كانت مخططة أن في حالة انهيار الدعم السريع هنا وهناك في كردفان والتحرك حاليا إلى دارفور رأت أنه يمكن أن تتحرك الحركة الشعبية ومعها مجموعة البوش للدعم السريع بالإضافة لنقل عدد كبير حسب المعلومات المتوفرة في أفريقيا انتليجنس أنه نقل قوات من يالا إلى الصوصة الأثيوبية. كل هذه الأشياء للتشتيت، ليس للتشتيت لأن القوات المسلحة متماسكة وتعلم ماذا يدور كيفية تدير الحرب حتى لو كانت في كل الحدود، لكن هي الرسالة للدعم السريع لتطمين قواته وتأكيد وجوده لقواته إنه نحن ما زلنا نقاتل وأننا الجيش فتحنا هذه الجبهة وتلك الجبهة، وإنما حدث هو ليس انهيارا وإنما كل المعركة فيها القرار.
0: من باريس الدكتور إبراهيم مطر الخبير في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: خلف كل رقم قصة
3: وخلف كل قرار تأثير
2: أسواق تتحرك
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم
2: من الأسواق إلى الطاقة
3: ومن المال إلى التكنولوجيا
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي
4: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
7: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
8: No nuclear weapons.
9: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
10: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
11: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
12: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکاران است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: دمرت النار عليه. انا شاهد
1: فين؟

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاذ، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية

0: إعادة الإعمار، كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
4: والله العظيم كم نوفر 9 سنوات. كم نوفر.

فيدان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت تشكيل الهيكل الأساسي للحلف وأنه لا يستهدف أي دولة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبزشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أكدت كل من السعودية وباكستان وتركيا في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها ومواصلة دعم الجهود الرامية لخفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. وقالت الدول الثلاث إنه سيتم إنشاء أمانة عامة مقرها في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان لمدة 3 سنوات. وأضافت الدول أنها ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك. هذا وانعقدت في اسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان، حيث أكد الأطراف المشاركون على أهمية تفعيل بنود الاتفاق وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية

0: الدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
0: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
1: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
0: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
3: يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكك، ووصل الرئيس أردوغان إلى بشكك وكان في استقباله بمطار مناسا الدولي رئيس الوزراء القرغيزية أديل بيك قاسم الياف والسفير التركي لدى قرغيزستان مكين مصطفى كمالوكم ومسؤولون آخرون. وتضم منظمة شنغهاي للتعاون كل من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستضرب إيران بقوة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا لتسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن والنزاع. قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن رد طهران على الضربات الأمريكية التي استهدفت لارك أظهر أنه لا يوجد هدف في المنطقة بعيد عن متناول إيران، وحذر المصدر من أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا للسفن التي قال إنها تنتهك قواعد طهران. واعتبر المصدر أن الأعمال القتالية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال تمثل مواجهة محدودة بين الجانبين. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل قصبة العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز. كانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ب 45 سفينة بينها سفن مرتبطة بشركات سعودية وإماراتية بدعوى مخالفتها قواعد العبور ملوحة بفرض غرامات أو الاحتجاز ومصادرة الشحنات. هذا وأدانت خمس دول عربية الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية الإماراتية التمسك بحماية أمن البلاد وسيادتها مشددة على احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات. وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الهجمات تهدد أمن وسلامة الإمارات والأردن محذرة من مخاطر اتساع نطاق المواجهة. وأوضحت الخارجية القطرية أن تجدد الهجمات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التوتر. هذا وأكدت الخارجية الكويتية أن الهجوم يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها إلى جانب انتهاكه سيادة البلدين وسلامة أراضيهما. وأفادت الخارجية الأردنية بأن الهجوم يمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ويشكل تهديدا لأمن الإمارات واستقرارها. أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز في هجومين منفصلين بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة. تقول طهران إنها استخدمت لشن الهجوم على جزيرة الأرك في أول هجوم مباشر تشنه واشنطن منذ يوليو.
4: موجة تصعيد جديدة تتفجر في الشرق الأوسط جراء قصف أمريكي استهدف ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة الأرك بمضيق هرمز. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت بصدد إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز، فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين. لم يتأخر الرد الإيراني إذ أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد أهداف وقواعد تضم قوات أمريكية في كل من الأردن والإمارات وقطر. الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن تلك القواعد استخدمت لشن الهجوم على جزيرة الأرك، في حين أكد الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية اخترقت الأجواء الأردنية. الخارجية الإيرانية حملت الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، وتوعدت برد حازم من الجيش الإيراني على أي عدوان عسكري آخر، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزاشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها. وفي الأثناء أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مياه الخليج بالتزامن مع اشتعال النيران بناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز، وفق الحرس الثوري الذي دعا السفن العابرة في مضيق هرمز إلى ضرورة الالتزام بقواعده لسلامة المرور. فيما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر تدمير جزيرة خارك الشريان النفطي الأهم في إيران. يؤكد ترامب بأن بلاده لو لم تتدخل لكانت إسرائيل ستختفي ومعها مستقبل الشرق الأوسط حسب تعبيره. سعيد محمود، تيرتي عربي.
3: قدم وزير الجيش الأمريكي

0: أندريس كول استقالتها للرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التوتر المتصاعد والخلافات الحادة مع وزير الدفاع بيت هيكسيث بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي أن أندريس كول سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة مشيدة بجهوده في تنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية وتعزيز الجاهزية القتالية للجيش، فضلا عن مساهمته في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. قالت حركة حماس إن تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بما في ذلك نسف عدد من منازل المواطنين جنوب القطاع وإطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة واستهداف المدنيين في مناطق عدة يمثل تصعيدا ممنهجا ويؤكد استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.
1: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: في الثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم، وقف اطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، واسرائيل يوميا تستهدف المدنيين.
1: وفي اخر الانتهاكات وثقت منظمات فلسطينيه قيام زوارق حربيه اسرائيليه باطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين اثناء عملهم قباله ساحل مدينه غزه، ما ادى الى اصابه عدد منهم. وضمن الخروقات المستمره التي تعد ولا تحصى، افادت مصادر محليه بان جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ عمليه نسف لمبان ومنشات داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
0: قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين في نابلس وعموم الضفة الغربية المحتلة تعكس ما وصفه بالإرهاب المنظم والممنهج من جانب الحكومة الإسرائيلية. وحمل مرداوي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصاعد الاعتداءات، مؤكدا أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة، داعيا الفلسطينيين في الضفة للتصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين بكافة أدوات المقاومة. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تخصيص 370 دنما لإقامة مستوطنة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر فلسطينية أن مستوطنة نوعا أقيمت إلى الجنوب من مستوطنتي غانيم وكديم الواقعتين على أراض فلسطينية جنوب شرقي المدينة. تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية عنيفة ومتتالية في انهيار جزء من جبل القنطرة بقضاء مرج عيون بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفض قبل أن يشن ثلاث غارات متتالية استهدفت بلدة المنصوري وحي المشاع، كما شملت الهجمات قضاء النبطية حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي حي البركة العتيقة في بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر الرمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة لشقيف التاريخية. يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 6% هذا العام في انتكاسة جديدة لمسار التعافي بفعل تداعيات الصراع الإقليمي وارتفاع كلفة الطاقة والشحن وسط تحذيرات من مخاطر بتجاوز التضخم السنوي 17%.
3: بعد أول نمو حققه الاقتصاد اللبناني وتجاوز 4% العام الماضي للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل 7 سنوات، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد هذا العام معرض للانكماش ب 6.4% جراء الحرب المتواصلة في جنوب لبنان وتداعياتها على مرافق الدولة الحيوية، خاصة قطاعي السياحة والتعليم.
4: تقرير البنك الدولي هو نتيجة العوامل التالية: أولا الحرب، اثنين تراجع الاستثمار، تراجع بالقطاع السياحي، ضعف القطاع المصرفي في لبنان، التضخم اللي وصل ل 17.5% وحتى عم يتزايد، أزمة الطاقة بالعالم اللي عم تنتقل بشكل كتير أساسي على الاقتصاد اللبناني وعم بتأثر على موضوع الشحن النقل والاستيراد.
3: وليست الحرب الدائرة في لبنان وحدها التي تؤثر في وضعه الاقتصادي، بل يتأثر كذلك بعواقب استمرار الصراع في الشرق الأوسط، فارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 85% على الاستيراد من الخارج، من شأنه رفع معدل التضخم إلى أكثر من 17% بحسب تقديرات البنك الدولي.
5: من المتوقع أنه ينتهي العام 2026 بتضخم لا يقل عن 17%، هو رقم جدا كبير وطبعا متوقع يكون أكثر في حال استمرت الحرب بين إيران والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. طبعا التضخم لبنان بغالبية حجمه عم يستورده من الخارج بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، ويلي عم ينعكس مباشرة على الداخل اللبناني على تراجع القدرة الشرائية لدى اللبناني مثل غالبية الدول المتأثرة بهذا الصراع.
3: ومع استمرار المخاطر الأمنية في لبنان، يتخوف اقتصاديون من أن تفوق نسبة الانكماش تقديرات البنك الدولي. عاد الاقتصاد في لبنان إلى مربع أزمته الأول، وعاد ارتكازه الأساسي لمعالجة وضعه المالي على تحويلات المغتربين الآتية من الخارج، على الأقل لمواجهة نسب الفقر المتفاقمة صعودا وانعدام الأمن الغذائي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربي، وتزامن ذلك مع استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بالرشاشات الثقيلة، كما توغلت في قرية الطرنجة بريف القنيطرة. باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بهدف ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي.
1: الجيشان التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، يقول سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز تعليقا على بدء عمل جيشي البلدين لتركيب جسر حربي عائم في دير الزور. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع التركية باشرت بتركيب جسر حربي عائم في مدينة الميادين بهدف إعادة حركة العبور وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع بين الضفتين في حل مؤقت جاء بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات.
6: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور استجابة لمناشدة الأهالي، وبعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة، اليوم عملت تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف المعاناة للأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات.
1: وبالنسبة إلى سكان المنطقة فإن

0: هي بل جسوري لا يعني فقط طريقاً أطول، بل صعوبة يومية في الوصول إلى العمل والمدارس والمرافق الصحية والأسواق، فضلاً عن ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل والبضائع بين مناطق شرق الفرات وغربه. الجسر الجديد هو الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور، بعد جسر عائم مماثل دخل الخدمة في مدينة دير الزور في 12 من يوليو، في خطوة تعكس حجم الحاجة إلى إعادة ربط المناطق الواقعة على جانبي الفرات، وتبرز أهمية هذه المعابر بشكل أكبر مع أعداد مستخدميها، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أكثر من 237 ألف مركبة عبرت الجسر الأول خلال شهر واحد، وهو رقم يعكس حجم حركة السكان والتجارة واعتماد الأهالي على هذه الجسور في تفاصيل حياتهم اليومية. ففي دير الزور، حيث تركت سنوات الحرب والأضرار الطبيعية فجوات واسعة في البنية التحتية، قد يكون الجسر مؤقتاً، لكن بالنسبة إلى من يعبره كل يوم، فإنه يعيد جزءاً من الحياة إلى مسارها الطبيعي. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: دوت سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عقب إطلاق سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من هجوم وشيك بصواريخ باليستية يستهدف المدينة، وأفادت وكالة فرانس بريس بسماع نحو 10 انفجارات متتالية ومشاهدة ومضاد ضوئية في سماء العاصمة وسط حالة استنفار لمنظومات الدفاع الجوي لصد الهجوم. وصلت إلى مدينة أمدرمان قوة جديدة منشقة عن قوات الدعم السريع تضم 200 مقاتل، بينهم قيادات ميدانية بارزة على رأسهم قائد الاستخبارات بولاية شمال كردفان أبو بكر حمودة دحلوب. وبحسب وكالة السودان للأنباء سونا، أعلنت القوة المنشقة انضمامها إلى الجيش السوداني بكامل تسليحها واستعدادها للانخراط في العمليات القتالية إلى جانب الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المنشقة إنهم منحازون إلى مطالب الشعب السوداني.
2: جولة جديدة من التصعيد العسكري في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان تفتح جبهة جديدة في حرب تتجاوز تدريجيا حدود المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتتداخل معها حسابات محلية وأخرى إقليمية. في الإقليم المتاخم لإثيوبيا، عزز الجيش السوداني قواته حول الدمازين عاصمة النيل الأزرق وسط حديث حاكم الإقليم عن أخبار سارة مرتقبة. في المقابل، تتزايد التحذيرات من تحركات لقوات الدعم السريع وحلفائها، خاصة الحركة الشعبية شمال باتجاه الدمازين. وتكتسب هذه الجبهة أهمية خاصة بسبب موقع النيل الأزرق الذي يمثل بوابة السودان الجنوبية الشرقية، ويتحكم في طرق وممرات ذات أهمية عسكرية، وبالتالي فإن اتساع المعارك فيه قد يغير موازين الحرب ويفتح مسارات جديدة للصراع. والسؤال الأبرز هنا، هل يقترب النزاع السوداني من التحول إلى صراع إقليمي؟ المخاوف تتزايد مع تزامن التصعيد في النيل الأزرق مع وصول قائد الدعم السريع حميتي إلى أديس أبابا وسط اتهامات سودانية لإثيوبيا بالسماح باستخدام أراضيها في دعم عمليات ضد السودان. ومع تنامي الأدوار الخارجية، تتحول الحدود السودانية الإثيوبية إلى نقطة تماس بين الصراع الداخلي وحسابات دول الجوار. وفي تطور آخر، أعلنت قوة تضم نحو 20 مقاتلا انشقاقها عن الدعم السريع ووصولها إلى أمدرمان وانضمامها إلى الجيش. ورغم محدودية تأثير هذه القوة في الميدان، فإن الانشقاق يحمل دلالات سياسية ويعكس الضغوط التي تواجهها الدعم السريع سواء على مستوى القيادة أو ظروف القتال. وفي ظل هذا التصعيد، يبقى المدنيون في صدارة الخسائر، فامتداد المعارك يعني مزيد من النزوح وتفاقم نقص الخدمات واتساع الاحتياجات الإنسانية، خاصة في المناطق الحدودية الهشة. النيل الأزرق لم يعد جبهة هامشية في الحرب السودانية، بل بات اختبارا جديدا لموازين القوى وبوابة محتملة لاتساع البعد الإقليمي للصراع. وبينما تتنافس الأطراف على الأرض، يطرح السؤال، هل تنجح الجهود الإقليمية في احتواء الحرب؟ أم يدخل السودان مرحلة جديدة تتجاوز تداعياتها حدوده؟ عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.

0: أعلنت القوات اليمنية التصدي لزوارق تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. وقالت القوات اليمنية أنه جرى رصد تحركات مكثفة خلال أوقات متفرقة، وأن الزوارق كانت تحاول التسلل والاقتراب من الجزر القريبة لشرايين الملاحة الدولية. أدان مقررو الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وكبار مسؤولي المحكمة، ودعوا إلى رفعها بشكل عاجل. ودعا المقررون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لحماية المحكمة من التدخلات غير القانونية. وفرضت الولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان، ثم فرضت في أغسطس من العام ذاته عقوبات على 4 أعضاء آخرين في المحكمة بسبب ما وصفته بمواقفهم المناهضة لإسرائيل. الآن نذكر بالعناوين. فيدان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت بتشكيل الهيكل الأساسي للحلف وأنه لا يستهدف أي دولة. ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبزشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.

الخبر: وزير إسرائيلي يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات ويؤكد لهن أن الانتهاكات بحقهن مستمرة، ليعلق أحد رواد المنصات قائلاً: لم تستطع إسرائيل كسر إرادة الفلسطينيين في ميادين القتال خاصة في غزة، فاستمرأوا على نسائنا. المشهد مؤسف، لكنه يدل على أن أدوات الاحتلال لتخويف شعبنا انتهت ومرحلة السقوط اقتربت. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. متفاخرا بأوضاعهن السيئة، بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات. بعد أوامر تنفيذية لترامب، جوجل تغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. استبعاد طالبة سورية من قائمة الأوائل في اليمن يثير الجدل على المنصات. يطبق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير كل السياسات والانتهاكات التي وعد بها ناخبيه في إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فالرجل لا يخفي أفعاله ويشارك نيته على شكل فيديوهات بمنصات التواصل. فمثلا نشر هذا المقطع الذي يظهر فيه أسرى فلسطينيون كبضائع مجردة من القيمة تتحرك على حزام ناقل داخل خط إنتاج صناعي، يدخلون من جهة ويخرجون من أخرى في محاكاة بصرية تهدف بالكامل إلى نزع الصفة الإنسانية عن هؤلاء الأسرى. الأمر على أرض الواقع أشد وأسوأ مما يروج له، فالرجل يسعى إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بشكل بطيء من خلال منع أدنى مقومات الحياة عنهم. في المقطع التالي يشرف على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بنفسه وينشر هذه المقاطع على المنصات العالمية بكل

0: المؤسف في الأمر أن إحدى السيدات التي تحدثنا مع الوزير المداني بالإرهابي سابقا لم يعرف زوجها عن مكانها وحالها إلا بعد هذا المقطع الذي نشره بن غفير.
1: والله بشوف زوجتي أنا ظرف صعب، للأسف كان الصورة اللي وصلتنا صورة يعني تمتهن فيها كرامة الأسيرات، صورة فيها استعراض، فيها نوع من الذل والمهانة.
2: ضيافة سيئة جداً. ما شاء
3: الله
2: كمية الشامبو أحس أنها غير كافية لنا.
4: جلست الظروف المنيحة اللي كانت بالسجون، هذا الوضع اللي ما تكونوا موجودين فيه وهو مسؤول عن كل
1: شيء. عرفت زوجتي من خلال ملامحها وصوتها، يعني كان صوتها واضح. صح مغبشين على الصورة لكن الصوت واضح ومن ملامحها وحركة إيديها كان واضح أنها هي هنا يعني زوجتي. أنا يعني تقريبا 25 شهر ما شفتهاش، قضيت في السجن 22 شهر وهي تقريبا صار لها 3 شهور، فخلال هاي المدة ما شفتهاش، شفناها يعني مع الأسف يعني بظروف صعبة وقاسية جدا، ويعني ابن كبير والحرس والسجانين حواليها لا شك أنه منظر يعني مبزع، لا سيما انهم يعني بالسابق تعرضن لسبع قمعات خلال 21 يوم، واحنا يعني انا من الناس اللي جربوا السجن بعرف عن شو معناته القمع. القمع بتعني الادلال، التفتيش، تعصيب العينين، تربيط الايدين. ابن غفير يعني بتحدث بشكل استعراضي بشكل سادي، يعني بيحاول بده يسمع معاناة الأسيرات، هو اللي أعطى الأوامر بهاي المعنى، وبنفس الوقت بقول لهم إنه أنا مبسوط باللي أنتوا بتعيشينه بالوضع اللي أنتن فيه، وأنا المسؤول عن كل إشي بصير عندكن، ويعني لا يكتفي إنه بمارس السادية، لا بده منهن إنهن يحكن ويتلذذ بما يتعرض لهن من آلام.
0: هذه السلوكيات تضع الممارسات الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقيات جنيف التي تجرم تعريض الأسرى والمعتقلين لفضول الجماهير أو ممارسة أي أفعال تحط من كرامتهم الإنسانية. شهاداته المفرج عنهم وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن ما يطفو على السطح الرقمي ليس سوى واجهة مخففة لواقع أشد قسوة في سجون عوفر والدامون ومعسكر سيدي تيمان وغيرها من سجون الاحتلال، حيث يمارس التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج والتجويع والإهمال الطبي بعيدا عن أعين الرقابة الدولية والمحاسبة القانونية. مشاهدينا، رصدنا غضبا على المنصات بسبب هذه المشاهد التي تتكرر في السجون الإسرائيلية وسط صمت دولي مطبق. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول عمر: العالم يشاهد إتمار بن غفير وهو يعذب الفلسطينيين، والتقارير تثبت حالات اغتصاب وتجويع، وهذه هي عقيدة إسرائيل. لماذا تستمرون في تسليح مجرمي الحرب بدلا من إصدار مذكرات الاعتقال بحقهم؟ جابر الحرمي يعلق: القذر بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات لأنه لم يستطع مواجهة أبطال المقاومة، وإسرائيل قصفت غزة بوحشية دون مواجهة أيضا، كالعادة هم في الميدان أجبنوا من الجرذان. تامر يقول: إسرائيل تتلذذ بمعاناة شعبي، في العالم أجمع تنتخب الشعوب قادتها ليعالجوا مشاكلها الاقتصادية والداخلية، أما في إسرائيل فتنتخب الشخصيات الأكثر إجراما بحق الفلسطينيين، هذا هو المعيار. من بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، تغيير أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشعل سجالا جغرافيا ودبلوماسيا غير مسبوق بين كندا والولايات المتحدة. قبل أيام وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي باعتماد اسم بحيرة أمريكا بدلا من بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى الواقعة على الحدود بين البلدين. البيت الأبيض برر القرار بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للبحيرة وبالدور الأمريكي في حمايتها وتأمين الملاحة فيها، لكن ترامب لم يكتفي بتغيير الاسم رسميا، بل نشر مقطعا مولدا بالذكاء الصناعي يظهر سربا من الإوز الكندية بشعر يشبه تسريحته ويحمل أسلحة في مشهد ساخر مرتبط بتغيير اسم الجزيرة.

ثم عاد ونشر مقطعا آخر مولدا أيضا بالذكاء الصناعي ظهر فيه وهو يطيح لافتة تحمل اسم أونتاريو ويضع مكانها لافتة أهلا بكم في بحيرة أمريكا. نشاهد فيديو تغيير اللافتة.

0: الأمر لم يتوقف هنا، بل انتقل إلى العالم الرقمي، حيث بدأت خرائط جوجل بعرض اسم بحيرة أمريكا للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، بينما بقي اسم أونتاريو في كندا، ما أغضب طبعا الكنديين، وقوبل القرار برفض واسع واعتراضات من ممثلين عن السكان الأصليين الذين رأوا في تغيير الاسم تجاهلا لإرث تاريخي وثقافي ارتبط بالمنطقة. فاسم أونتاريو تعود جذوره إلى لغة وندات أو شعب وندات الأصلي، ويستخدم منذ أكثر من 4 قرون، أي قبل قيام الولايات المتحدة نفسها. كما تمسك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باسم أونتاريو، وقال عبر حسابه على منصة إكس إنها بحيرة أونتاريو في الماضي والحاضر ودائما. أما رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد فكان رده بطريقته من ضفاف البحيرة نفسها، نشاهد.
1: Let's be serious. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario.
2: So that's our message to President Trump. We're resilient and we're strong Canadians.
0: بعد ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على المنصة إكس أنها صححت ما وصفته بالخطأ بعد استخدام اسم بحيرة أونتاريو على موقعها الإلكتروني، واعتذرت عن استخدام الاسم السابق للبحيرة. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول شيخة: لا يعني تغيير اسم البحيرة أن واشنطن تغير فعلا السيادة على هذه المناطق، وإنما أنها تحاول فرض حضور رمزي أمريكي أقوى في تعريف المجال الجغرافي. أحمد الفراج يقول: عبر التاريخ السياسي لهذا العالم الذي نعيش فيه لم ولن يأتي سياسي مختلف مثل دونالد ترامب. نوالا تقول: يعكس المقطع نمطا متكررا في استخدام ترامب لمحتوى الذكاء الصناعي كأداة استفزاز واستعراض سياسي وسط توتراته التجارية مع كندا. رؤى محمود شيخ محمد طالبة سورية تعيش في اليمن، تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، فما قصتها؟ القصة مشاهدينا بدأت مع إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي الحالي، حيث فجرت قضية رؤى عاصفة من الجدل والتضامن الواسع معها. درست وتفوقت وحصلت على معدل مذهل بنسبة 99.25% لتتصدر المركز الأول على مستوى محافظة المهرة شرق البلاد، لكنها صدمت بغياب اسمها تماماً عن القائمة الوطنية المعلنة لأوائل الجمهورية.
3: شيخ محمد، ثانوية بلقيس، حزنت، ولكن بعد رؤيتي لمعدلي نسيت كل شيء. أوافق أن التفوق لا جنسية له، لا، القرار لم يؤثر أبداً. خطتي الجامعية أدرس طب بشري. التعامل من الطلاب والمعلمين والمدارس كان لطيف جدا ومنصف، ومسيرتي كانت يعني إنجاز، وكنت مهتمة أنا
0: هذا الغياب المفاجئ لاسم رؤى من قائمة الأوائل أثار موجة عارمة من التساؤلات.

0: والانتقادات بين الأكاديميين والناشطين اليمنيين الذين تضامنوا معها بقوة، مؤكدين أن التميز يقاس بالتحصيل وليس بالجنسية. لم يقف الجدل مشاهدينا عند حدود العالم الافتراضي، بل دخل مجلس النواب على خط الأزمة بعدما وجه نائب رئيس المجلس محسن علي باصرة مذكرة رسمية لوزير التربية والتعليم يطالب فيها بالكشف عن المبررات القانونية لاستبعاد الطالب رؤى من قائمة الأوائل، معتبرا إياه منافيا لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا ربما ما تحدث به والد الطالبة. نستمع إليه كيف علق على استبعاد ابنته.
1: كانت متميزة مجدة، يعني كانت من الأوائل في كل سنة الحمد لله، شطب اسمها من لوائح الأوائل. توقعت يكون مشان الجنسية بصراحة، توقع شخصي، فتواصلت مع مكتب التربية قالوا على الأغلب يكون هذا هو السبب. والأستاذ سمير مبخوت هراش مدير مكتب التربية تواصل مع الوزارة، وجاء الرد متأخر ليوم الجمعة المساء، أكد أنه الشطب كان موضوع الجنسية مؤثر. سمعت أنه يعتبر وافدين، والوافدين يعاملوا غير اليمنية، بس على حد علمي أنه الوافد يعني يكون اللي جاي من سنة سنتين، مو الوافد اللي ساكن في البلد أكثر من 12 سنة. يعني حسب ما فهمت من الوزارة أنه عملوا وفق اللوائح القانونية اللي موجودة معاهم، كأنه جبر الخواطر يعني أكبر بكثير من اللوائح والقوانين اللي موجودة في.
0: بعد انتشار قصة رؤى، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بضرورة مراجعة كافة التظلمات المتعلقة بالنتائج بحيادية وإنصاف المتفوقين، وربما هذا ما أثمر عنه اجتماع استثنائي للجنة العليا للاختبارات في عدن برئاسة الوزير، والذي أقر رسميا اعتماد الطالب رؤى ضمن قائمة الأوائل. لتوضح الوزارة لاحقا أن عدم غياب اسمها سابقا كان نتيجة خطأ تقني في نظام البرمجة بالحاسوب المركزي، الذي يفرز الطلاب الوافدين تلقائيا بموجب عرف إداري قديم تم تصحيحه وتحديثه فورا لضمان الشفافية والعدالة. إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع، ونبدأ مع محمد آل قاسم يقول: أنصفها الشعب اليمني واستعاد لها حقها القانوني، لأن هذه البنت وأسرتها منا ولهم منا ولنا وعليهم ما علينا، واسمها صار ضمن قائمة المتميزين من أوائل اليمن من خريجي الثانوية. عابد يقول: لماذا لا تتم محاسبة مسؤولي وزارة التربية والتعليم؟ الشعب اليمني لن يقبل بمثل هذه الأشياء. شريف يقول: نعلن كل تضامننا معها، كلنا عرب، ومن حقها تأخذ منحة كمنحة اليمني في وطنه، وهذا وطنها الثاني بعد سوريا. محمد يعلق: رب ضارة نافعة، سبحان الله، اعتقدوا أنهم سيضروها بالتجاهل والقوانين الجائرة، ليأتيها الإنصاف من الملايين. من حاجة أساسية إلى رمز للثراء الفاحش، قارورة المياه تتحول لعملة نادرة ومفقودة تشعل الأسواق التونسية. أزمة عطش غير مسبوقة واحتكار قاد لتدخل قضائي عاجل، وسط عقوبات مغلظة تصل للسجن 10 سنوات للمضاربين. مشاهدين،

تسألني منين وكيفاش وعلاش، الحمد لله عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيه.

0: أنا آسف بالنيابة عن أمريكا. صانع محتوى أمريكي يثير الجدل باعتذاره للمواطنين في قلب كابول عما فعله الأمريكيون ببلادهم بحسب ما قال هو في هذا الفيديو.
1: Whoa, what the heck are these guys selling? Assalamu alaikum. Are you selling eggs? Is this your son? Can I have one egg, please? There's 10. What is your name? My name is Brent. And your son's name? Nice to meet you. Just one egg, please. One. Okay, little buddy. There we go. Handing me the egg. What is that? Is that some like salt, pepper? Oh, hold on. Let me crack it. Yeah. Oh, yeah. It's with that salt. Manama, thank you so much. I'm actually gonna give you 100 because I really respect the father and son business. I apologize for what my people did to your country, and I wish you all the best and long life, inshallah.
2: All right, here we go. My first Afghanistan street egg. Pow. Super hard-boiled egg, no runny yolk here, pretty much a chicken egg is a chicken egg. Very good, I would get these again. I think the total price before the tip was like 15 cents USD, so actually a mega deal in my mind. Yeah, I mean, an egg.
0: انقلب السحر على الساحر. ترحيل المعلق السياسي البريطاني اليميني ميلو يانوبولوس من أمريكا بعد سنوات من تحريضه ضد المهاجرين. دائرة الهجرة اعتقلته في المطار ووصفته بالمهاجر غير الشرعي، ناشرة صورته المهينة للترويج لبرامج الترحيل الطوعي في البلاد. نشاهد.
3: Call it karma, call it God, call it the universe. Sooner or later, the rules you demand for everybody else will show up at your front door.

0: is a real doesn't look too happy now.
1: مستذكرين محمد الدرة وهند رجب ناشطون في العاصمة الألمانية برلين ينظمون عرضاً تذكارياً لتخليد أطفال فلسطين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة. نتابع.

بعد صعوده إلى خشبة المسرح خلال حفل موسيقي لفرقة الروك البريطانية الشهيرة آيدلز، طفل إيرلندي يقود هتافا جماعيا مدويا بشعار الحرية لفلسطين.

0: to, but is there anything you'd like to say to your people?
1: في وضح النهار بمتحف في فيينا، للصاني يسرقان عقدا تاريخيا مرصحا بأكثر من 600 ألماسة يعود لملكة مصر السابقة نازلة.
2: مصدقة هذا مو اكسسوار، اليوم انسرقت قطعة من تاريخ مصر قدام الزوار بوضح النهار، عقد الملكة نازلة.

الصان دخلها بشكل عادي لمتحف ماك للفنون التطبيقية بعد شراء تذاكر ومكنوش من الثمين، ثم حتى ما واجهت عرض بواسطة مترقة وسرقات قلادة ألماس تاريخية مزينة ب 673 ألماسة

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

في دان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت بتشكيل الهيكل الأساسي للحلف وأنه لا يستهدف أي دولة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبزشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها ومواصلة دعم الجهود الرامية لخفض التصعيد. واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار الاتفاق على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين لتحقيق سلام عادل. وقالت الدول الثلاث أنه سيتم إنشاء أمانة عامة مقرها في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان لمدة 3 سنوات. وأضافت الدول أنها ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية عبر التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك. هذا وانعقدت في اسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان، حيث أكد الأطراف المشاركون على أهمية تفعيل بنود الاتفاق وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
2: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها.

0: للتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة. كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
1: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
0: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
1: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
3: يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكك. ووصل الرئيس أردوغان إلى بشكك وكان في استقباله بمطار مناس الدولي رئيس الوزراء القرغيزية أديل بيك قزملييف والسفير التركي لدى قرغيزستان مكين مصطفى كمالوكم ومسؤولون آخرون. وتضم منظمة شنغهاي للتعاون كلا من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، وأضاف الرئيس الأمريكي أن دفاعاتها طردت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. في هذا الوقت قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا لتسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن رد طهران على ضربات الأمريكية التي استهدفت لارك أظهر أنه لا يوجد هدف في المنطقة بعيد عن متناول إيران. وحذر المصدر من أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا للسفن التي قال إنها تنتهك قواعد طهران. واعتبر المصدر أن الأعمال القتالية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال تمثل مواجهة محدودة بين الجانبين. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز. كانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ب 45 سفينة بينها سفن مرتبطة بشركات سعودية وإماراتية بدعوى مخالفتها قواعد العبور ملوحة بفرض غرامات أو الاحتجاز أو مصادرة الشحنات. أدانت 5 دول عربية الهجمات الإيرانية.

0: أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز في هجومين منفصلين بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة. تقول طهران أنها استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك في أول هجوم مباشر تشنه الولايات المتحدة منذ يوليو.
1: موجة تصعيد جديدة تتفجر في الشرق الأوسط جراء قصف أمريكي استهدف ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت بصدد إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز، فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين. لم يتأخر الرد الإيراني إذ أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد أهداف وقواعد تضم قوات أمريكية في كل من الأردن والإمارات وقطر. الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن تلك القواعد استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك، في حين أكد الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية اخترقت الأجواء الأردنية. الخارجية الإيرانية حملت الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، وتوعدت برد حازم من الجيش الإيراني على أي عدوان عسكري آخر، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزاشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها. وفي الأثناء أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مياه الخليج بالتزامن مع اشتعال النيران بناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز، وفق الحرس الثوري الذي دعا السفن العابرة في مضيق هرمز إلى ضرورة الالتزام بقواعده لسلامة المرور. فيما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر تدمير جزيرة خارك الشريان النفطي الأهم في إيران، يؤكد ترامب بأن بلاده لو لم تتدخل لكانت إسرائيل ستختفي ومعها مستقبل الشرق الأوسط حسب تعبيره. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته للرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التوتر المتصاعد والخلافات الحادة مع وزير الدفاع بالتكساس، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن دريسكول سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة، مشيدة بجهوده في تنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية وتعزيز الجاهزية القتالية للجيش، فضلا عن مساهمته في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. قالت حركة حماس إن تكثيف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بما في ذلك نسف عدد من منازل الفلسطينيين جنوب القطاع وإطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة واستهداف المدنيين في مناطق عدة يمثل تصعيدا ممنهجا ويؤكد استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.
2: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: بالثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم، وقف إطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، وإسرائيل يوميا تستهدف المدنيين.
2: وفي آخر الانتهاكات وثقت منظمات فلسطينية قيام زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وضمن الخروقات المستمرة التي تعد ولا تحصى، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبانٍ ومنشآت داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
0: قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين في نابلس وعموم الضفة الغربية تعكس ما وصفه بالإرهاب المنظم والممنهج من جانب الحكومة الإسرائيلية. وحمل مرداوي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصاعد الاعتداءات، مؤكدا أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة، ودعا الفلسطينيين في الضفة للتصدي لجيش الاحتلال والمستوطنين بكافة أدوات المقاومة. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش تخصيص 370 دنما لإقامة مستوطنة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة على أراضي جنين شمال الضفة. وقالت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنة نوعة أقيمت إلى الجنوب من مستوطنتي جنيم وكاديم الواقعتين على أراض فلسطينية جنوب شرقي المدينة. تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية عنيفة ومتتالية في انهيار جزء من جبل القنطرة بقضاء مرج عيون بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفض قبل أن يشن ثلاث غارات متتالية استهدفت بلدة المنصوري وحي المشاع، كما شملت الهجمات قضاء النبطية حيث استهدف الطيران الحربي حي البركة العتيقة في بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر الرمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة شقيف التاريخية. يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 6% هذا العام في انتكاسة جديدة لمسار التعافي بفعل استمرار التوترات وارتفاع كلفة الطاقة والشحن وسط تحذيرات مخاطرة بتجاوز التضخم السنوي 17%.
4: بعد أول نمو حققه الاقتصاد اللبناني وتجاوز 4% العام الماضي للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل 7 سنوات، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد هذا العام معرض للانكماش ب6.4% جراء الحرب المتواصلة في جنوب لبنان وتداعياتها على مرافق الدولة.

0: الحيوية خاصة قطاعي السياحة والتعليم.
1: تقرير البنك الدولي هو نتيجة العوامل التالية: أولا الحرب، اثنين تراجع الاستثمار، تراجع بالقطاع السياحي، ضعف القطاع المصرفي في لبنان، التضخم اللي وصل ل 17.5% وحتى عم يتزايد، أزمة الطاقة بالعالم اللي عم تنتقل بشكل كتير أساسي على الاقتصاد اللبناني وعم بتأثر على موضوع الشحن، النقل والاستيراد.
0: وليست الحرب الدائرة في لبنان وحدها التي تؤثر في وضعه الاقتصادي، بل يتأثر كذلك بعواقب استمرار الصراع في الشرق الأوسط، فارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 85% على الاستيراد من الخارج، من شأنه رفع معدل التضخم إلى أكثر من 17% بحسب تقديرات البنك الدولي.
2: من المتوقع أنه ينتهي العام 2026 بتضخم لا يقل عن 17%، هو رقم جدا كبير، وطبعا متوقع يكون أكثر في حال استمرت الحرب بين إيران والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. طبعا التضخم لبنان بغالبية حجمه عم يستورده من الخارج بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، واللي عم ينعكس مباشرة على الداخل اللبناني على تراجع القدرة الشرائية لدى اللبناني مثل غالبية الدول المتأثرة بهذا الصراع.
0: ومع استمرار المخاطر الأمنية في لبنان، يتخوف اقتصاديون من أن تفوق نسبة الانكماش تقديرات البنك الدولي. عاد الاقتصاد في لبنان إلى مربع أزمته الأول، وعاد ارتكازه الأساسي لمعالجة وضعه المالي على تحويلات المغتربين الآتية من الخارج، على الأقل لمواجهة نسب الفقر المتفاقمة صعوداً وانعدام الأمن الغذائي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربي، تزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة، كما توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة. باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية بتركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بهدف ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي.
4: الجيشان التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، يقول سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز تعليقا على بدء عمل جيشي البلدين لتركيب جسر حربي عائم في دير الزور. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع التركية باشرت بتركيب جسر حربي عائم في مدينة الميادين بهدف إعادة حركة العبور وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع بين الضفتين في حل مؤقت جاء بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات.
5: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور استجابة لمناشدة الأهالي، وبعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة، اليوم عملت تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف المعاناة للأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات.
4: وبالنسبة إلى سكان المنطقة، فإن غياب الجسور لا يعني فقط طريقاً أطول، بل صعوبة يومية في الوصول إلى العمل والمدارس والمرافق الصحية والأسواق، فضلاً عن ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل والبضائع بين مناطق شرق الفرات وغربه. الجسر الجديد هو الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور، بعد جسر عائم مماثل دخل الخدمة في مدينة دير الزور في 12 من يوليو، في خطوة تعكس حجم الحاجة إلى إعادة ربط المناطق الواقعة على جانبي الفرات. وتبرز أهمية هذه المعابر بشكل أكبر مع أعداد مستخدميها، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أكثر من 237 ألف مركبة عبرت الجسر الأول خلال شهر واحد، وهو رقم يعكس حجم حركة السكان والتجارة واعتماد الأهالي على هذه الجسور في تفاصيل حياتهم اليومية.

0: ففي دير الزور حيث تركت سنوات الحرب والأضرار الطبيعية فجوات واسعة في البنية التحتية، قد يكون الجسر مؤقتاً، لكن بالنسبة إلى من يعبره كل يوم فإنه يعيد جزءاً من الحياة إلى مسارها الطبيعي. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: دوت سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عقب إطلاق سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من هجوم وشيك بصواريخ باليستية يستهدف المدينة. وأفادت وكالة فرانس بريس بسماع نحو 10 انفجارات متتالية ومشاهدة ومضات ضوئية في سماء العاصمة وسط حالة استنفار لمنظومات الدفاع الجوي لصد الهجوم. وصلت إلى مدينة أمدرمان قوة جديدة منشقة عن قوات الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية بارزة، على رأسهم قائد الاستخبارات بولاية شمال كردفان أبو بكر حمودة دحلوب. وبحسب وكالة السودان للأنباء سونا، أعلنت القوة المنشقة انضمامها إلى الجيش السوداني بكامل تسليحها واستعدادها للانخراط في العمليات القتالية إلى جانب الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المنشقة إنهم منحازون إلى مطالب الشعب السوداني. أعلنت القوات اليمنية التصدي لزوارق تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. وقالت القوات اليمنية أنه جرى رصد تحركات مكثفة خلال أوقات متفرقة، وأن الزوارق كانت تحاول التسلل والاقتراب من الجزر القريبة لشرايين الملاحة الدولية. أدان مقررو الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وكبار مسؤولي المحكمة، ودعوا إلى رفعها بشكل عاجل. ودعا المقررون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لحماية المحكمة من التدخلات غير القانونية. هذا وفرضت الولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان، ثم فرضت في أغسطس من العام ذاته عقوبات على 4 أعضاء آخرين في المحكمة بسبب ما وصفته بمواقفهم المناهضة لإسرائيل. الآن نذكر بالعناوين. في دان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت بتشكيل الهيكل الأساسي للحلف وأنه لا يستهدف أي دولة. ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبزشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
2: يا رب يا رب، قتل الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم لننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة.

0: Ben Mert Güner, 28 yaşındayım. 5 yıldır
1: أنا مارت جونر، عمري 28 سنة. قضيت طفولتي بين الآلات الموسيقية. كنت أعمل في مجال الأتمتة. أنا أصنع هذه الآلة منذ 5 سنوات، والتي تسمى هاند بان مع السيد إلهان. شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
0: إلهان بيلا برابر يراتمش أولد.
2: Ben İlhan Baytar, İstanbul doğumluyum.
3: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاما. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
0: Benim müzik geçmişimde gitar ve müzik vardı.
1: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاند بان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول. بينما كان يعزف عليها أحدهم، تأثرت بنغماتها كثيراً. وبعد استفساري عنها، وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيرا، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانج درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات. وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات. وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من قطعتين متلاصقتين، إضافة إلى استخدام اليد وليس العصية في العزف عليها.
3: Dünyada varlığını kabul ettirmiş olan stil ben.

0: Dünyada çok daha yeni popülerleşen bir enstrüman. Avrupa'da
1: Handban
0: çıkması
1: آلة
0: zaten
1: حديثة
0: Avrupa'da
1: انتشارية في
0: çok fazla
1: العالم. نعم، هي نشأت في أوروبا،
0: herhalde milli
1: لكن
0: sanat
1: انتشارها
0: seviyesi
1: في إيران اليوم أكبر.
0: çok fazla.
1: أما في تركيا والدول العربية فليست معروفة بشكل واسع حتى اللحظة، وما ألحظه أن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
2: مرت كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
0: نوتا kalıplarımızda tekrardan presli.
1: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية.

الجوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون، الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: نغمات هاند بان تشبه نغمات البيانو كثيراً، وضبط نغماته أيضاً يشبهها. فعلى آلة هاند بان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف، ولا داعي لإعادة ضبطها من العازف بعد ضبطها أثناء التصنيع.
1: Akortlandıkları gibi kalırlar.

0: bir demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناساً ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتاً متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: وفي تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساو العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد. حضارة تعد من أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء، عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
3: هي اللي القوي هسه بقول تشوفها ده من السكن هسه.
4: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى 2 متر، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة. ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
2: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر،

0: الحكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التالي في التكيف والبناء.
1: أول قندة ما إننا فجأة كده قال تشاري ولا ده كاميرون ده ما في، لكن استماع.
2: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل عامين بهدف صون ما تبقى من الإرث الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
1: كنا مثلاً ده نلمه يعني صحافة كبير.
0: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ، بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه أنامل أمهاتهن في استمرار حي لحرفة تجاوزت القرون.
3: اليوم عندي 28 ده.

0: قوي ليست مجرد آثار صامتة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ شادي عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة تشادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تارتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
0: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمارينيون والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في المملكة، وشاهداً على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
3: موقع شالة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
0: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسي، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأً ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين.

0: الرومانيين، وبلغت شأوا عظيما أيام الرومان. تضاءل إشعاعها إبان حكم الوندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
1: مدينة شلة أو موقع شلة الأثري كان المنطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أن كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية، وكذلك خلال فترة الدولة المارينية في التاريخ الإسلامي المغربي، حيث اتخذها المارينيون مقرا لهم، كذلك مدرسة للتعليم القرآن وعلومه، فبالتالي ازدهرت المدينة في عهدهم بشكل كبير.
0: الحاضرة الواقعة بين البحر والنهر، في كل زاوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية. هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير، حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
1: إلى جانب البعد التاريخي لموقع شلة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية، إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي، فالموقع يعتبر خزانا إيكولوجيا. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
0: من بين الأطلال يطالعك حوض الحريات، معقل أساطير وحكايات، ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شلة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون، إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين. مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يوميا العشرات. معبر حضارات ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء. شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحرا إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة، فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تراتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.
2: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك، وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
3: مدينة ياييتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
4: تستند يايتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة. ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
3: تشكل شوارع يايتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في يايتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف ليقرأ التاريخ، ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة يايتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزا للحكم والسياسة والدين.
5: تعد يايتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثا حضاريا متنوعا يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
3: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال يايتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 مترا في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوسط مدينة مأهولة. لا يختصر إرث يايتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية، واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
6: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 1943. تأسس مشروع إحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
3: للعشاق أيضاً حكاية في يايتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهداً على الوعود التي يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيداً عن قلب يايتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانباً من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. يايتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضراً عبر القرون، جامعاً بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته.
7: عماد عفاني، تريتي عربي، يايتسا.

وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

فيدان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت تشكيل الهيكل الأساسي للحلفة وإنه لا يستهدف أي دولة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبازشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في تصعيد إسرائيلي جديد على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

0: أهلا بكم. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء طابع مؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. وقالت الدول الثلاث إنه سيتم إنشاء أمانة عامة مقرها في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان لمدة 3 سنوات. وأضافت الدول أنها ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية عبر التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك. هذا وانعقدت في إسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان، حيث أكد أطراف المشاركون أهمية تفعيل بنود الاتفاق وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
2: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
1: كما أكد فيدان أن التحالف يستمر

0: تستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
1: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
0: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
3: يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكرغيزية بيشكيك. ووصل الرئيس أردوغان إلى بيشكيك وكان في استقباله بمطار مناسا الدولية رئيس الوزراء الكرغيزي أديل بيك قاسم لايف والسفير التركي لدى كرغيزستان مكين مصطفى كمال أوكم ومسؤولون آخرون. وتضم منظمة شنغهاي للتعاون كلا من الصين وروسيا وكازاخستان وكرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. للمزيد تنضم إلينا من العاصمة بيشكيك زميلة دانيا قبلاوي. إذن دانيا، أطلعينا على برنامج هذا اليوم، القمة 26 لهذه المنظمة واللقاءات التي سيجريها رئيس أردوغان على هامشها.
4: أميرة، القمة اليوم تعقد بجلستين، الجلسة الأولى هي الجلسة الرئيسية والتي تضم مجلس قادة دول الأعضاء في منظمة شنغهاي وهي 10 دول، حضر القادة جميعهم في اليومين الماضيين. ومن المتوقع بعد الاجتماع أن يكون هناك إعلان بيشكيك الذي يتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس منظمة شنغهاي. أيضا من ضمن التوقعات هو أن يكون هناك تعديلات على ميثاق شنغهاي للتعاون الذي أقر في عام 2002 ولم يطرأ عليه أي تعديلات منذ ذلك اليوم. ترى المنظمة ضرورة الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة إيجاد آليات تنفيذية لتنفيذ سياساتها سواء الاقتصادية والأمنية. وأيضا هناك تساؤلات عما إذا كان هناك أي قرارات ستصدر بشأن بنك التنمية التابع للمنظمة، لا سيما وأن هناك موافقة سياسية بشأنه ولم يكن حتى اللحظة هناك أي إجراءات قانونية أو تأسيسية بشأن هذا البنك. أيضا الدول الأعضاء سيؤكدون على أهمية التنسيق في المجال الأمني ومكافحة المخدرات والهجرة غير النظامية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التعاون في مجال التجارة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في العمليات التجارية. أما الجلسة الثانية وهي الجلسة التي سيحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي الجلسة الموسعة بصيغة شنغهاي بلس. هذه الجلسة هي كانت قد قد صدر بشأنها قرار خلال العام الماضي، وهو تحويل شركاء الحوار في المنظمة إلى شركاء للمنظمة. يحضر هذا الاجتماع 17 ممثلا عن دول غير أعضاء، وأيضا 6 منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. في هذه الجلسة الموسعة هي تعيد تشكيل العلاقات ما بين منظمة شنغهاي وأيضا العالم الخارجي، وترسخ هذه العلاقات، وأيضا تدخل الدول غير الأعضاء في الحوار حول مستقبل منطقة أوراسيا. في هذه الكلمة من المتوقع الرئيس التركي أن يتطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وأن يؤكد على وجهة نظر تركيا الداعية إلى ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية لإنهاء الأزمات، لا سيما فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا الصراع بين طهران وواشنطن في مضيق هرمز. أما أميرة، الأهم هو اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش هذه القمة. المعلن حتى اللحظة من جانب الكرملين هو أنه سيكون اليوم لقاء يعقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهناك العديد من الملفات الساخنة والحساسة، منها أمن الملاحة في البحر الأسود، وأيضا سبل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فضلا عن ذلك، القادة يوم أمس، القادة الأعضاء، عقدوا سلسلة من اللقاءات الثنائية. ربما أبرز هذه اللقاءات هي التي حصلت بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي، أكد خلالها على أهمية العلاقات بين الجانب الروسي والصيني والتعاون بينهما. والرئيس الصيني أشار إلى أن النظام الدولي يمر بحالة من التقلبات والتغيرات الجذرية، والتي تؤثر بشكل كبير على منطقة شنغهاي وأيضا على العالم.
5: شكرا جزيلا لك يا دانيا قبلاوي، كنت معنا من بشكيك على كل هذه التفاصيل. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. هذا وقال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن رد طهران على الضربات الأمريكية التي استهدفت العراق أظهر أنه لا يوجد هدف في المنطقة بعيد عن متناول إيران. وحذر المصدر من أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا للسفن التي قال إنها تنتهك قواعد طهران. واعتبر المصدر أن الأعمال القتالية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال تمثل مواجهة محدودة بين الجانبين. وفي الأثناء، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لـ3 مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف طاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بتوقف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز. وكانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ب 45 سفينة بينها سفن مرتبطة بشركة سعودية وإماراتية بدعوى مخالفتها قواعد العبور، ملوحة بفرض غرامات أو الاحتجاز ومصادرة الشحنات. من جهتها أدانت 5 دول عربية الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

0: أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز في هجومين منفصلين بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة. تقول طهران أنها استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لاراك في أول هجوم مباشر تشنه الولايات المتحدة منذ يوليو.
1: موجة تصعيد جديدة تتفجر في الشرق الأوسط جراء قصف أمريكي استهدف ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت بصدد إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز، فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين. لم يتأخر الرد الإيراني، إذ أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد أهداف وقواعد تضم قوات أمريكية في كل من الأردن والإمارات وقطر. الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن تلك القواعد استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك، في حين أكد الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية اخترقت الأجواء الأردنية. الخارجية الإيرانية حملت الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، وتوعدت برد حازم من الجيش الإيراني على أي عدوان عسكري آخر، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها. وفي الأثناء أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مياه الخليج بالتزامن مع اشتعال النيران بناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز، وفق الحرس الثوري الذي دعا السفن العابرة في مضيق هرمز إلى ضرورة الالتزام بقواعده لسلامة المرور. فيما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر تدمير جزيرة خارك الشريان النفطي الأهم في إيران، يؤكد ترامب بأن بلاده لو لم تتدخل لكانت إسرائيل ستختفي ومعها مستقبل الشرق الأوسط حسب تعبيره. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته لرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التوتر المتصاعد والخلافات الحادة مع وزير الدفاع بيت هيكسيث بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن دريسكول سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة، مشيدة بجهوده في تنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية وتعزيز الجاهزية القتالية للجيش، فضلا عن مساهمته في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. قالت حركة حماس إن تكثيف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بما في ذلك نصف عدد من منازل الفلسطينيين

0: جنوبي القطاع وأطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة واستهداف المدنيين في مناطق مختلفة يمثل تصعيدا ممنهجا ويؤكد استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.
1: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: في الثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم، وقف إطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، وإسرائيل يوميا تستهدف المدنيين.
1: وفي آخر الانتهاكات وثقت منظمات فلسطينية قيام زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وضمن الخروقات المستمرة التي تعد ولا تحصى، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
0: قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين في نابلس وعموم الضفة الغربية المحتلة تعكس ما وصفه بالإرهاب المنظم والممنهج من جانب الحكومة الإسرائيلية. وحمل مرداوي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصاعد الاعتداءات، مؤكدا أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة. ودعا الفلسطينيين في الضفة إلى التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين بكافة أدوات المقاومة. إلى ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيسلائيل سموتريتش تخصيص 370 دونما لإقامة مستوطنة جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مستوطنة نوعة أقيمت إلى الجنوب من مستوطنتي غانيم وكديم الواقعتين على أراضي فلسطينية جنوبي شرقي المدينة. تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية عنيفة ومتتالية في انهيار جزء من جبل القنطرة بقضاء مرج عيون بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعية الذي طال بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسجر على علو منخفض قبل أن يشن ثلاث غارات متتالية استهدفت بلدة المنصوري وحي المشاع، كما شملت الهجمات قضاء النبطية حيث استهدف طيران الحربي حي البركة العتيقة في بلدة زوطرة الشرقية ودوحة كفر رمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة شقيف التاريخية. يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد

0: اللبناني بأكثر من 6% هذا العام في انتكاسة جديدة لمسار التعافي بفعل تداعيات الصراع الإقليمي وارتفاع كلفة الطاقة والشحن وسط تحذيرات من مخاطر أو بتجاوز التضخم السنوي 17%.
1: بعد أول نمو حققه الاقتصاد اللبناني وتجاوز 4% العام الماضي للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل 7 سنوات، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد هذا العام معرض للانكماش ب 6.4% جراء الحرب المتواصلة في جنوب لبنان وتداعياتها على مرافق الدولة الحيوية، خاصة قطاعي السياحة والتعليم.
2: تقرير البنك الدولي هو نتيجة العوامل التالية: أولا الحرب، اثنين تراجع الاستثمار، تراجع بالقطاع السياحي، ضعف القطاع المصرفي في لبنان، التضخم اللي وصل ل 17.5% وحتى عم يتزايد، أزمة الطاقة بالعالم اللي عم تنتقل بشكل كتير أساسي على الاقتصاد اللبناني وعم بتأثر على موضوع الشحن، النقل والاستيراد.
1: وليست الحرب الدائرة في لبنان وحدها التي تؤثر في وضعه الاقتصادي، بل يتأثر كذلك بعواقب استمرار الصراع في الشرق الأوسط، فارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 85% على الاستيراد من الخارج، من شأنه رفع معدل التضخم إلى أكثر من 17% بحسب تقديرات البنك الدولي.
3: من المتوقع أنه ينتهي العام 2026 بتضخم لا يقل عن 17%، هو رقم جدا كبير وطبعا متوقع يكون أكثر في حال استمرت الحرب بين إيران والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. طبعا التضخم لبنان بغالبية حجمه عم يستورده من الخارج بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، ويلي عم ينعكس مباشرة على الداخل اللبناني على تراجع القدرة الشرائية لدى اللبناني مثل غالبية الدول المتأثرة بهذا الصراع.
1: ومع استمرار المخاطر الأمنية في لبنان، يتخوف اقتصاديون من أن تفوق نسبة الانكماش تقديرات البنك الدولي. عاد الاقتصاد في لبنان إلى مربع أزمته الأول، وعاد ارتكازه الأساسي لمعالجة وضعه المالي على تحويلات المغتربين الآتية من الخارج، على الأقل لمواجهة نسب الفقر المتفاقمة صعودا وانعدام الأمن الغذائي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربية، وتزامن ذلك مع استهداف القوة الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة، كما توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة. قتل 4 أشخاص وأصيب 14 آخرين جراء هجمات روسية على مناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف، في وقت أعلن فيه سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في جميع أنحاء البلاد تخوفا من هجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات في مدينة كييف بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، كما اندلع حريق في منطقة غير سكنية بالعاصمة. وفي منطقة بروسيبيل في العاصمة قتل شخص واحد وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما تضرر مبنى سكني ومتجر في المدينة. أعلنت القوات اليمنية تصدي لزوارق تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر، وقالت القوات اليمنية إنه جرى رصد تحركات مكثفة خلال أوقات متفرقة، وإن الزوارق كانت تحاول التسلل والاقتراب من الجزر القريبة لشرايين الملاحة الدولية. أدان مقررو الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وكبار مسؤولي المحكمة، ودعوا إلى رفعها بشكل عاجل. ودعا المقررون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لحماية المحكمة من التدخلات غير القانونية.

وفرضت الولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان، ثم فرضت في أغسطس من العام ذاته عقوبات على 4 أعضاء آخرين في المحكمة بسبب ما وصفته بمواقفهم المناهضة لإسرائيل. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. فيدان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت بتشكيل الهيكل الأساسي للحلفة وأنه لا يستهدف أي دولة. ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبيزشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء مصابون في تصعيد إسرائيلي جديد على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الأول في الموسم الحالي بفضل تألق البرتغالي برونو فرنانديش. انتصار ريال مدريد العريض على ملقا برباعية يشعل التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على صفقات نادي الهلال السعودي، واتكنز أحدثها وكريم بنزيما أبرز المغادرين، فمن يختار صفقات النادي ومن يتحمل مسؤولية فشل تعاقدات بعشرات الملايين من الدولارات، وما هو دور الجهاز التدريبي من كل ذلك؟ هذه التفاصيل وغيرها سنتعرف عليها من خلال الملعب.

قاد البرتغالي برونو فرنانديش فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 3 أهداف في الفوز الكبير على ضيفه إبسويتش تاون ب5-2. وحصد الشياطين الحمر أول 3 نقاط لهم في الموسم الجديد متعافين من الخسارة المفاجئة التي تعرضوا لها في الجولة الافتتاحية أمام هال سيتي. ضرب فريق ريال مدريد نظيف

متى وقف رصيد فريق سامسون عند النقطة الرابعة ليحتل المركز التاسع. استهل أوغسبورغ مشواره في الدوري الألماني بانتصار مقنع بعدما تغلب على ضيفه شالكة بثلاثة أهداف دون رد في مباراة سيطر خلالها أصحاب الأرض على مجريات اللعب. وبهذا الفوز حصد أوغسبورغ أول ثلاث نقاط له في الموسم، بينما عاد شالكة إلى البوندسليغا بعد غياب لثلاثة أعوام، لكنه بدأ مشواره بخسارة ثقيلة وبثلاثية نظيفة. واصل ايندهوفن انتصاراته القوية في الدوري الهولندي بعدما اكتسح مضيفه أوتريخت بستة أهداف لهدف ضمن الجولة الرابعة من المسابقة. وبهذا الفوز حافظ ايندهوفن على سجله الخالي من الهزائم ورفع رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، بينما بقي أوتريخت في قاع الترتيب بنقطة واحدة. واصل فاينورد نزيف النقاط في الدوري الهولندي بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه أدو دينهاج بهدفين لمثلهما في مباراة احتاج خلالها أصحاب الأرض إلى العودة من التأخر بهدفين. وبهذا التعادل أهدر فاينورد نقطتين جديدتين على ملعبه بعدما سبق له التعادل بالنتيجة نفسها أمام جو أهيد إيجلز ليحصد 8 نقاط فقط بعد 4 جولات، بينما سجل دينهاج أول نقطة له منذ عودته إلى دوري الأضواء. حقق ريفر بليت بداية مثالية مع مدربه المؤقت ليوناردو بونزيو بعدما تغلب على مضيفه بامفليد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السابعة من الدوري الأرجنتيني. ويأتي الفوز بعد أيام قليلة من إقالة إدواردو كوديت عقب سلسلة من النتائج السلبية جعلت ريفر تحت ضغط كبير. أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قادما من أستون فيلا في صفقة تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليون جنيه استرليني وبعقد يمتد لثلاثة أعوام. مارتينيز البالغ 33 عاما يعود إلى لندن بعد 6 أعوام قضاها مع أستون فيلا، خاض خلالها 256 مباراة وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي. توصل برشلونة إلى اتفاق مع نظيره أرسنال لضم البرازيلي غابرييل جيسوس قبل أيام قليلة من أغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن جيسوس سيخضع الفحص الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني. طغى الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي بعد رباعية ريال مدريد في شباك مالاغا بالدوري الإسباني وتألق نجم الفريق جود بلينغهام تحت قيادة المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو، وهو ما أسال لعاب جماهير الميرينجي طمعا بموسم مختلف يعيد الفريق إلى سدة البطولات. البداية مع موقع سبورت 360 عربية الذي أشاد ببداية ريال مدريد مع مورينيو فقال: ريال مدريد يفوز على مالاغا برباعية نظيفة في الليغا، 3 مباريات 3 فوز 10 أهداف كأقوى خط هجوم، بداية مثالية لكتيبة مورينيو. بدوره أسهب رياض الترك في الإشادة بلمسات مورينيو مع الميرينجي وكتب: ريال مدريد بعرض قوي جديد مع مورينيو، انتصار عريض ومستوى جيد على أرض الملعب. صراحة الفريق بدأ يتطور كثيرا مع المدرب البرتغالي، وملامح شكل وأسلوب لعب واضحة خلال المباريات، ولا يمكن إغفال امتلاك البرتغالي لعناصر قوية في كل الخطوط. مورينيو 9 من 9 حتى الآن. أما حساب إنسايدر ريال فكان المديح لأداء نجم الريال الإنجليزي جود بلينغهام وما يقدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي، وقال: جود بلينغهام أصبح أول لاعب في ريال مدريد يساهم في 4 أهداف خلال أول 3 مباريات في الليغا منذ أن حقق هو نفسه ذلك عند وصوله عام 2023 عندما سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. وهذا هزاع ينقل عن الصحفي راؤول فاريا من راديو ماركا قوله:
راؤول فاريا، راديو ماركا. ريال مدريد يملك أفضل لاعب في الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه، اسمه جود ولقبه بيلينغهام. فيما نقل حساب شبكة ريال فور أرب عن الصحفي أوكي ديربو إشادة كبيرة لما يقدمه بيلينغهام.

فكتب: أوكي دياريو، مورينيو يحرر بيلينغهام، عاد المدرب البرتغالي إلى الإنجليزي الحرية التي فقدها خلال فترات أنشيلوتي وتشابي ألونسو وأربيلوا، ليعود من جديد لاعبا حاسما ومؤثرا. أصبح بإمكان بيلينغهام التراجع إلى الخلف والظهور بين الخطوط ودخول منطقة الجزاء دون قيود.

0: وصل العديد من النجوم إلى الدوري السعودي وهم يحملون أسماء صنعت تاريخ كرة القدم العالمية، أبطال عالم، أصحاب كرات ذهبية، وأساطير لعبوا لسنوات في أكبر أندية أوروبا. لكن السنوات الأخيرة كشفت جانبا آخر من تجربة النجوم في السعودية، فالمشكلة لم تعد في جذب اللاعب الكبير بل في كيفية الحفاظ عليه وإدارة مستقبله عند تغيير الحسابات.
1: تحولت تجربة الفرنسي كريم بنزيما في الدوري السعودي إلى واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل بعدما دخل المهاجم المخضرم المملكة وسط توقعات كبيرة قبل أن تتعقد مسيرته بصورة تدريجية وصولا إلى رحيله عن الاتحاد ثم انتقاله إلى الهلال في خطوة لم تحقق الطموحات المنتظرة. جاء بنزيما إلى الدوري السعودي ملكا متوجا بعد مسيرة رائعة مع ريال مدريد الإسباني والتتويج بالكرة الذهبية وتقديم مستويات أكثر من رائعة على مدار سنوات قبل أن يختار اللاعب لنادي الاتحاد في صيف 2023. وبعد فترة لم تسر التجربة بالشكل الذي كان يأمله اللاعب مع نادي الاتحاد فانتقل إلى الهلال في صفقة أثارت جدلا واسعا، خصوصا أن اللاعب انتقل بين اثنين من أكبر المنافسين في السعودية. وفي الهلال تحديدا تتكرر الأسئلة، فقبل التخلي عن بنزيما سبقه العديد من النجوم الذين تم الاستغناء عنهم وصفها البعض بالمسيئة، من بنزيما إلى نيمار ومن نونيز إلى كانسيلو، أسماء كبيرة، صفقات ضخمة، لكن النهايات لم تكن دائما بحجم البدايات. المفارقة أن الهلال ما زال يواصل سياسة استقدام الأسماء الكبيرة، فبعد هذه الملفات تعاقد النادي مع أولي واتكينز في صفقة قدرتها وسائل إعلام بريطانية بنحو 51 مليون جنيه استرليني. الدور السعودي نجح في جذب أسماء كان من الصعب تخيل وصولها إلى المنطقة قبل سنوات، لكن الاحتفاظ بهذه النجوم ومنحهم المشروع الرياضي المناسب وإدارة رحيلهم بصورة تحفظ قيمتهم أصبحت تحديات لا تقل أهمية عن التعاقد معهم.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الرياض عبر الأقمار الصناعية الصحفي والمحلل الرياضي عبد الله غليون. مساء الخير كابتن عبد الله. إذن تعاقدات بالملايين لفريق الهلال، بعضها قادم والبعض يغادر، برأيك يعني الملايين التي دفعت بأسماء مثل داروين نونيز، أيضا كريم بنزيما والعديد من هذه الأسماء، هل هو ذكاء من إدارة النادي بالتخلص من هؤلاء اللاعبين أم هو اعتراف بسوء الإدارة وسوء التعاقد، سوء إدارة الصفقات؟
2: تحية طيبة لك ولمتابعين الكرام. في الحقيقة اليوم عندما نرى يعني صفقات السوق السعودي بشكل عام هذا الصيف رأينا يعني نشاطات أقل نسبيا من المواسم الماضية، ربما الهلال قد يكون النادي الأكثر صرفا في هذا الموسم في أندية الدوري السعودي، عنه استقطب لاعبين مهمين جدا، سامرفيل من ويست هام اللاعب الذي قدم مستويات جيدة مع منتخب هولندا في كأس العالم، وأيضا أولي واتكنز المهاجم الأساسي لأستوفيا والفائز معهم في بطولة أوروبا ليج. لهذا السبب برأيي الهلال أمام تحدي كبير، هو بالفعل تخلص من داروين نونيز بعد ما يعني تعاقد معه بصفقة قياسية، تخلص منه لكن بإعارة إلى نادي الدرعية أيضا الصاعد الحديث إلى الدوري السعودي، فهو بكل تأكيد يعني لا زال يعني عقد اللاعب لا يزال مستمر مع الهلال، ولكن بالتأكيد مثلا الهلال خسر جواو كانسيلو بشكل مجاني إلى برشلونة، وهذه كانت يعني مشكلة مالية كبيرة. برأيي الهلال الآن بعد غياب موسمين عن تتويج في دوري أبطال آسيا، وأيضا عن بعد خسارة الدوري في الموسم الماضي لنادي النصر الغريب

0: التقليدي والتاريخ للهلال. أمام الهلال تحدي كبير جدا هذا الموسم، أقل شيء أن يحصل على بطولة واحدة. لهذا رأينا نشاط كبير من الهلال سواء بالمغادرين أو بالقادمون، يعني أيضا غادر مالكوم عندما كان لاعب مؤثر، غادر نادي الجزيرة الإماراتي، أيضا غادر ليوناردو لنادي أياكس أمستردام الهولندي. فرأينا نشاط وتغيير حقيقي في تشكيلة الهلال لهذا الموسم.
1: نعم عبد الله، هل التغيير هو فقط من أجل التغيير أم هناك حاجة لبعض اللاعبين ولبعض المراكز؟ رأينا قبل ذلك نيمار جاء وأخذ مئات الملايين ثم غادر، مالكوم كما قلت هو ركيزة أساسية ولكن الفريق استغنى عن خدماته، داروين نونيز لم يكن يشارك أيضا مع الفريق في المباريات المحلية، حتى كانسيلو أجبر النادي على فض الشراكة. يعني مثل هذه التعاقدات من يتحمل مسؤوليتها؟
0: بالتأكيد يعني في كل أندية العالم أيضا في أوروبا وفي الأندية في المنطقة دائما يكون في تعاقدات خاطئة أو أمور خارجة عن السيطرة. يعني عندما تم على سبيل المثال التعاقد مع داروين نونيز، فتعاقدوا مع كان يعني نجم من نجوم ليفربول وكان يعني يشارك في أقل شيء من 15 إلى 20 هدف، ولكن مشكلة الإصابات والعقلية السيئة في بعض الأوقات كانت سيئة. مثل نيمار، يعني أنت لما تعاقد نادي الهلال مع نيمار، تعاقد مع نجم من باريس سان جيرمان كان مرشحا لكرة الذهبية قبل موسم أو موسمين فقط، ولكن بعض الأمور تخرج عن السيطرة. وربما ليس فقط الهلال، كل الأندية تعاني أيضا من نفس الأمر. يعني اليوم رأينا جميع الأندية تبيع لاعبين بعد تعاقد معهم بموسم واحد بمبالغ أقل أو بمبالغ أكثر، لا سيما أيضا الأندية الأوروبية. بكل تأكيد التغيير ليس فقط لأجل التغيير برأيي أنا أستاذي الكريم. السبب الأول من التغيير هو يعني زرع روح جديدة في الفريق. صحيح مالكوم كان ركيزة أساسية، أيضا ليوناردو كان ركيزة أساسية، ولكن بالنسبة للهلال لا مجال للمجاملات بعد الآن. حتى أيضا أنا رأيت نشاط حقيقي من نادي الهلال في التعاقد مع اللاعبين المحليين، مثل لاعبين من نادي الفتح، لاعبين من نادي الفتح ولاعب من نادي التعاون. وأيضا أعاد محمد العويس الحارس الأساسي للمنتخب السعودي ولنادي الهلال الآن كبديل لياسين بونو، لإضافة عمق في التشكيلة وأيضا للسيطرة أكثر على غرفة تبديل الملابس. فبرأيي الهلال يريد التخلص من هذه المشاكل، والآن الملف الأكبر هو كريم بنزيما، وسنرى في الأيام القادمة القليل المتبقية من سوق الانتقالات ماذا سيحدث في هذا الملف الشائك جدا للأمانة. يعني
1: نعم، واتكنز انضم إلى فريق الهلال قادمة من أستون فيلا بقيمة كبيرة، أيضا وهناك كلام أيضا عن مارتينيلي. برأيك هل أصبحت إدارة الهلال وأيضا المدير الرياضي يبحث عن جودة معينة، عن مراكز معينة بغض النظر عن قيمة الاسم على المستوى العالمي؟
0: صحيح، أنا الآن أعتقد الجودة مميزة جدا. يعني اليوم أنت بعت ليوناردو إلى أياكس، إذا استطعت أن تستبدله بمارتينيلي فبالتأكيد مارتينيلي كجودة لاعب أفضل من ليوناردو بمراحل كثيرة. ليوناردو يعني مارتينيلي قادم من بطل دوري إنجليزي، قادم من نهائي تشامبيونز ليج، قادم من مستويات كبيرة جدا. أيضا عبعت معكم ولكن تعاقدت مع سامرفيل، وسامرفيل لاعب أصغر من مالكم تقريبا بأربع أو خمس سنوات وقابل التطور بشكل أكبر بشكل كبير. أيضا أن يغيب بنزيما إلى حد الآن وتم التعويض بأولي واتكنز، بالتأكيد بنزيما كلاعب ذو قيمة أكبر من واتكنز، ولكن في الوضع الحالي بنزيما في آخر مسيرته الكروية، فربما واتكنز ما زال 28 أو 29 عام ما زال قادر على أن يقدم ربما موسم أو موسمين بشكل خارق جدا، خصوصا أنه هو من هدافين الدوري الإنجليزي في المواسم الماضية ولاعب يملك بروفايل عالي في التهديف.
1: نعم عبد الله، هل سياسة الهلال في كثرة التعاقدات تعطي مرونة أكبر للنادي أم هي يعني تمنع بناء هوية حقيقية؟ يعني كل موسم انتقالات هناك 6 إلى 10 لاعبين يغادرون ويأتون إلى النادي.
0: صحيح، يعني من ربما من الصعب جدا أن يستمر لاعبين إلى أكثر من موسمين في نفس الدوري. يعني الآن رأينا تعاقدين والثالث بشكل رسمي قريب جدا مارتينيلي، ولكن في نفس الوقت غادر 6 لاعبين من الهلال، منهم أيضا بابلو ماري على مستوى الدفاع انتقل للدوري القطري، أيضا حارس شاب فرنسي عاد إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى، مالكوم وليوناردو وربما بنزيما والعديد من اللاعبين الآخرين، أيضا حتى نيونيز. فأعتقد يعني عندما أنت ستجلب لاعب ويفشل في في في في هذا المركز او في نادي او في اي نادي، فيجب ان تتصرف بشكل سريع وان تبيعه. يعني ليوناردو قدم موسمين ممتازين مع الهلال،
1: نعم. انتهى

0: تجربته بشكل جيد. مالكم أيضا نفس الأمر، حتى الأندية الأخرى يعني رأينا مغادرة كيسيه ورياض محرز من النادي الأهلي، هما لاعبين أصبحوا تاريخيين بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن انتهت قصتهم مع النادي بكل بساطة بعد ما حققوا دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، يعني حققوا التاريخ مع نادي الأهلي. كيسيه انتقل للدوري الإيطالي، عاد إلى أتلانتا، ورياض محرز الآن ربما ينتقل إلى الاتفاق السعودي، ربما لنادي كومو في الدرجة الإيطالية. إلى الآن مسيرته غير واضحة يعني. فمن الطبيعة الحال التجديد بشكل دائم بعد موسم أو موسمين.
1: نعم، ابقى معي عبد الله غليون المحلل والناقد الرياضي لنتعرف على قائمة بأبرز 5 أسماء من اللاعبين الذين غادروا فريق الهلال خلال موسم الانتقالات الحالي.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبد الله غليون من الرياض. عبد الله، يعني برأيك هذه الصفقات التي يعني تعتبر فاشلة بما أنها لم تكتمل حتى نهاية العقود بعيدا عن مالكوم، برأيك من يتحمل مسؤولية الفشل؟ هل هو المدرب أم المدير الرياضي أم اللاعب نفسه الذي لم يستطع التكيف مع أجواء الملاعب السعودية ومع أجواء الفرق؟
1: أعتقد أنه الملام الأول برأيي هو من اللاعبين أنفسهم. يعني عندما نرى نيمار والاستهتار الكبير الذي لعب به في الموسم الذي مثل فيه نادي الهلال، من عقليات، من قرارات، من أمور أخرى، وأيضا ربما داروين نونيز في الموسم الماضي مع نادي الهلال بكذلك الأمر، بطبيعة الحال يعني الملام الأول برأيي أو النسبة الأكبر هو اللاعب بكل تأكيد، لأنه جزء من مهمة اللاعب أن يتكيف مع أي دوري أو أي بلد جديد ينتقل إليه. فهذا شيء يعني لم نراه في في في بعض اللاعبين، ولكن رأيناه في لاعبين كثر، يعني كما ذكرت مالكوم وأيضا من أندية أخرى مثل كريستيانو رونالدو مع النصر، يعني تكيف بشكل رائع جدا مع البلد ومع الدوري بشكل عام، أيضا رياض محرز، فرانكيسي، فابينيو مع الاتحاد، والعديد من اللاعبين الآخرين. ولكن الفكرة الأساسية أنه اليوم عندما اللاعب يفشل في التكيف، فأنت يعني قبل ما توقع مع هذا النادي كنت تعلم بهذه الظروف، فأنت اخترتها بشكل شخصي، فيجب أن تتأقلم مع هذه الأجواء. ربما الملام الثاني قد يكون الإدارة في بعض الأوقات المبالغة بصرف الرواتب وقيمة الانتقال، وفي المركز الثالث ربما يكون الملام المدرب، ولكن بنسبة قليلة جدا لا تذكر. يعني
0: نعم عبد الله، برأيك هل يملك إنزاغي الآن الأسماء التي أرادها كجهاز فني من أجل الانطلاق في الموسم ويبني على خطة واستقرار للفريق، أم سنشاهد في سوق الانتقالات القادم أيضا تغيير للأسماء نفسها التي قدمت هذا الموسم؟
1: سيميوني إنزاغي أمام تحدي كبير، كما قلت يعني الهلال مطالب بتحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غيابه لموسمين وحققها غريم من الأعداء التاريخيين الهلال لو هو نادي الأهلي، أهلي جدة. أيضا الموسم الماضي حقق الغريم التقليدي نادي النصر، حقق الدوري السعودي. فسيميوني إنزاغي مطالب بتحقيق بطولة هذا الموسم، ربما يجب أن تكون بطولة كبيرة. هذه التعاقدات تعاقدات هجومية، سامرفيل، واتكنز، ومارتينيلي قريب. على مستوى الدفاع الهلال يحتاج بعد تعزيزه، لكن السوق سيقفل ربما خلال يومين، فسيعتمد على كوليبالي وثيو هرنانديز وياسين بونو. أيضا هناك روبن نيفيز وميلوكوفيتش سافيتش من اللاعبين المميزين في الدوري السعودي، هذا ثالث موسم لهم يقدمون أداء جيد. يعني الهلال بدأ بداية قوية في الدوري، انتصر على الخليج بخماسية، على الفيصلي برباعية، أيضا على الرائد في كأس ولي العهد، أيضا انتصر على يعني ثلاث أندية، فحقق الآن 9 نقاط من 9. غدا مباراة مهمة جدا مصيرية أمام الأهلي ستحسم هذا الصراع، خصوصا أنه النصر الغريم التقليدي وحامل لقب حقق 4 انتصارات متتالية الآن.

0: في الدوري نعم. في العلامة الكاملة. فأعتقد سيكون موسم مثير للتنافسية في هذا الدوري السعودي لهذا الموسم، وأعتقد ربما نرى من هلال موسم مغير هجوميا على الأقل.
1: نعم عبد الله، برأيك في حال لم يحقق الهلال الأهداف الموضوعة خلال الموسم الحالي، وهو كما قلت بطولة النخبة الآسيوية ولقب الدوري السعودي، من سيكون مغادر على أول طائرة؟ هل هم نجوم؟ هل هو المدرب؟ هل هو المدير الرياضي؟ أم رحيل الإدارة؟
0: أعتقد يعني الملام الأول سيكون سيميوني إنزاغي، لأنه اليوم نظرا إلى الأسماء التي تم تعزيز بها الهلال هذا الموسم فهي الأفضل بدون شك. يعني الأهلي تعاقد مع لاعب من الدوري الروسي سبيرتسيان، وأيضا يعني تعاقد مع ترين تشاو من سبورتينج لشبونة. النصر لم يتعاقد مع لاعبين يعني مهمين جدا، الاتحاد لم يتعاقد أيضا مع لاعبين مهمين، بالعكس يعني السكواد الاتحاد أسوأ من الموسم الماضي. الأهلي ربما مع فقدان كيسي ورياض محرز، فالملام الأول سيكون سيميوني إنزاغي، لأن في هذا الموسم لا حجة له بأن يحقق دوري أبطال آسيا النخبة أو الدوري السعودي على أقل تقدير، لأن الأسماء التي تلعب الآن في الهلال على خط الهجوم هي أسماء عالمية كانت يعني مطلوبة من أهم الأندية الأوروبية، فالآن هي أساسية في الهلال. الوسط أصلا صلب كما قلت في سافيتش وروبن نيفيز، وأيضا على مستوى الدفاع تملك ياسين بونو من الأفضل في العالم رغم تقدمه في السن، وأيضا كوليبالي ربما لديه بعض الهفوات لكن يبقى مدافع مهم للسكواد، وثيو هرنانديز من أفضل الأظهرة في العالم في آخر 5 أو 6 سنوات. فلا حجة لسيموني إنزاغي هذا الموسم إلا أن يحقق بطولة كبيرة ترضي الإدارة وترضي الجماهير.
1: نعم عبد الله غليون المحلل والناقد الرياضي كنت معي من الرياض، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. زوروا للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم، إذا فهمي
5: نعم أسرع وقت في كل ويعتدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: فيدان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت تشكيل الهيكل الأساسي للحلفة وأنه لا يستهدف أي دولة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبيزشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في تصعيد إسرائيلي جديد على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

0: أهلا بكم من جديد. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض تصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء طابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتف ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. وقالت الدول الثلاث إنه سيتم إنشاء أمانة عامة مقرها في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان لمدة 3 سنوات. وأضافت الدول أنها ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية عبر التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك. هذا وانعقدت في إسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان، حيث أكد الأطراف المشاركون أهمية تفعيل بنود الاتفاق وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
2: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
1: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
2: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي.

0: وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
1: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
3: انطلقت في العاصمة الكرغيزية بشكيك قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون في قمة تبحث ملفات الحروب بالمنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة شنغهاي، حيث وصل في وقت سابق إلى العاصمة الكرغيزية بشكيك، وكان في استقباله بمطار مناسا الدولية رئيس الوزراء الكرغيزي أديل بيك قاسم لاييف والسفير التركي لدى كرغيزستان مكين مصطفى كمال أوكم ومسؤولون آخرون. هذا ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين القادة على هامش القمة، أبرزها لقاء رئيس أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث يبحثان الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا.

0: التفاصيل تطلعنا عليها زميلة دانيا قبلاوي، تنضم إلينا من العاصمة بيشكيك. إذا دانيا، انقلي لنا الصورة لديك من حيث وصول الوفود ورؤساء المشاركين في هذه القمة، وأبرز ما سيكون في برنامج رئيس أردوغان على هامشها اليوم.
1: القادة الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وهم 10 قادة للدول الأعضاء، يصلون الآن إلى مقر انعقاد قمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وبعد ذلك سيكون هناك التقاط للصورة الجماعية، ومن ثم ستعقد الجلسة، وبعدها سيتم الإعلان عن بيان بيشكيك الذي يتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس منظمة شنغهاي. تجدر الإشارة إلى الظروف التي تعقد فيها هذه القمة لهذا العام وسط تحديات وحروب يعيشها عدد من الدول الأعضاء. إيران تشهد حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصراع وإغلاق لمضيق هرمز، وهو ما يؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة والأسواق المالية. الرئيس الإيراني يوم أمس مسعود بزشكيان كان قد أجرى لقاءات ثنائية على هامش القمة، كانت أبرز هذه اللقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني الذي يقوم بدور الوساطة لإنهاء هذه الحرب. أيضا كان قد التقى مع رئيس الوزراء الهندي، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع في مضيق هرمز. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فهو أيضا لا يزال يعيش أزمة الحرب مع أوكرانيا، بالرغم من أنه ألمح لرئيس الوزراء الهندي بأن روسيا بصدد إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأيضا التقى الرئيس الروسي مع نظيره الصيني على هامش هذا المنتدى، وهو اللقاء الأبرز فيه، حيث أكد الجانبان على أن العلاقات بينهما هي علاقات صلبة ومستمرة. يستغل الرئيس الصيني ونظيره الروسي هذه القمة لإظهار وحدة الصف، وأيضا للترويج لرؤيتهما بشأن عالم متعدد الأقطاب يكون فيه العالم أكثر عدلا وتمثيلا في النظام الدولي. وأيضا الجانبان أكدا بأن النظام الدولي بات يشهد تقلبات سريعة وحالة عدم اليقين، وهو ما يعني ضرورة

0: وحدة الصف بينهما، وأيضا ضرورة التعاون في المنطقة الأوراسية لمواجهة هذه التحديات التي تبدأ من الأمن وتنتهي عند الاقتصاد الذي يؤثر في مختلف المجالات. من المتوقع أن أيضا بعد هذه القمة أن يكون هناك إجراء لتعديلات قانونية في الإطار التأسيسي لميثاق شنغهاي، وهذا يعني أن المنظمة تطمح للانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة إيجاد آليات تنفيذية، وهناك حديث عن احتمال تأسيس لبنك التنمية وأيضا مركز أمني ومركز لمكافحة المخدرات. فضلا عن ذلك المنظمة تسعى الآن لإعادة بلورة وتنظيم علاقاتها الخارجية من خلال تحويل شركاء الحوار وتركيا واحدة من هذه الدول إلى شريك لمنظمة شنغهاي للتعاون. وأيضا على هامش هذا المنتدى سيتم عقد جلسة موسعة وهي شنغهاي بلس، وفي هذه الجلسة يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب قادة دول 16 دولة هي موجودة كشريك حوار أو بصفة مراقب في منظمة شنغهاي، إضافة إلى 6 منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وتبحث هذه الجلسة الأزمات الإقليمية والدولية في طليعتها الحرب في الشرق الأوسط والصراع الدائر تحديدا في مضيق هرمز، إضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أيضا
1: إذا فتحنا قوسا بخصوص
0: أن هذه المنصة
1: تركيا، بخصوص تركيا، ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان يشارك في هذه القمة. تركيا ليست عضوا كاملا في المنظمة، علاقتها مؤسسية بدأت بصفة شريك حوار منذ عام 2012، ورئيس أردوغان شارك في قمم مختلفة لهذه المنظمة. سيلقي كلمة دانيا اليوم، أبرز ربما ما سيأتي في تلك الكلمة واللقاءات الثنائية التي سيجريها رئيس أردوغان، وربما سيصل بعد قليل إلى مكان انعقاد هذه القمة أسوة بهذه المشاهد التي نتابعها لوصول رؤساء دول منظمة شنغهاي.
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالنظر أميرة إلى التصريحات التي كان قد أدلى بها سواء في القمة التي انعقدت في عام 2022 وأيضا في القمة التي عقدت العام الماضي في الصين، يرى الرئيس أردوغان بأن هذه المنصة هي منصة مهمة بالنسبة لتركيا، ويرى أن تركيا ترى بأن من مصلحتها الانخراط في أي حوار حول مستقبل أو راسيا، لأن ذلك يتعلق بنقطتين أساسيتين بالنسبة إلى أنقرة. النقطة الأولى هي أن أنقرة تطمح أن تكون مركز لإمداد الطاقة من آسيا إلى روسيا، ومنظمة شنغهاي هي تدعم هذه الرؤية وتدعم مشاريع تمديد أنابيب الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا مرورا بالأراضي التركية. النقطة الثانية هي متعلقة بطرق النقل، و هناك موائمة كبيرة ما بين الرؤية التركية فيما يتعلق بالممر الأوسط وأيضا مبادرة الحزام والطريق الصينية. الرئيس التركي يؤكد على ضرورة التعاون ما بين أنقرة ومنظمة شنغهاي لتعزيز طرق النقل التجارية، لا سيما وأن هذا الملف أصبح هاما وملحا.
1: نعم، هاما وملحا ثانية، وكنا نتابع قبل ثواني
0: سلاسل الإمدادات
1: ربما
0: العالمية.
1: هذه الصورة التي جمعت القادة المشاركين في هذه القمة، هذه الصورة التذكارية التي تسبق اجتماعهم. نشير أيضا دانيا إلى أن تركيا سبق أن ترأست نادي الطاقة للمنظمة عام 2017، وكانت أول دولة غير عضو تقوم بذلك، ولذلك أهمية بالنسبة لمشاركة تركيا في هذه القمة. نرصد الآن أيضا هنالك صور سنعرضها الآن للقاعة التي سيجري فيها ربما عقد هذه القمة، نتابعها على الهواء مباشرة. إذن مشاهدينا، نتابع هذه الصور للقاعة التي سيجري فيها عقد قمة شنغهاي، يشارك فيها 10 دول كما أشارت الزميلة دانيا قبلاوي، وتركيا تشارك فيها بصفة شريك حوار. شكرا جزيلا لك دانيا.

على كل ما تفضلت به من معلومات سنعود إليك بالتأكيد في سياق تغطيتنا لفعاليات هذه القمة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحدة، قال إنه لم يشكل تهديدا. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. هذا وقال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن رد طهران على الضربات الأمريكية التي استهدفت لارك أظهر أنه لا يوجد هدف في المنطقة بعيد عن متناول إيران. وحذر المصدر من أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا للسفن التي قال إنها تنتهك قواعد طهران. واعتبر المصدر أن الأعمال القتالية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال تمثل مواجهة محدودة بين الجانبين. هذا وأفادت هيئة العملية البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. أفادت وسائل أعلام إيرانية بتوقف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وكانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ب45 سفينة بينها سفن مرتبطة بشركات سعودية وإماراتية بدعوى مخالفتها قواعد المعبور ملوحة بفرض غرامات أو الاحتجاز ومصادرة الشحنات. أدانت خمس دول عربية الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

0: نعود بكم مشاهدينا للعاصمة الكرغيزية بيشكيك لننقل لكم كلمات رؤساء المشاركين في هذه القمة. والآن يتحدث الرئيس الكرغيزي صدر جبروف:
1: وسوف نحدد الأولويات في التعاون فيما بيننا وسنتخذ القرارات الموجهة لتطوير أعمال المنظمة. في هذا العام 25 للمنظمة سوف نحدد كل ما وصلنا إليه، وسوف نفتح صفحة جديدة في تاريخ المنظمة لتطوير العالم والعمل على الازدهار. وأنا متأكد أننا سوف نصل إلى القرارات التي تخدم مصالح الشعوب.

0: 12
1: فلتكون
0: حلقة
1: هذه
0: مسلسل.
1: الذكرى مرحلة جديدة وبداية جديدة
0: وجعي من
1: للمنظمة
0: كلامي
1: أيها الزملاء.
0: حزمتي.
2: إذا مشاهدينا كنا نتابع هذه الكلمة الافتتاحية لرئيس الكرغيزي، والتي أعلن فيها ما سيتم بحثه خلال هذه القمة، والتي أكد بأنها ستعمل على إيجاد الآليات التي ستجد حلولا للنزاعات واتخاذ قرارات تساعد شعوب المنطقة. بالتأكيد سنعود لتغطية كلمات رؤساء المشاركين فيها، ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان. نواصل هذه النشرة حيث أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق منطقة هرمز في هجومين منفصلين بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة. تقول طهران أنها استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك في أول هجوم مباشر تشنه الولايات المتحدة منذ يوليو.
3: موجة تصعيد جديدة تتفجر في الشرق الأوسط جراء قصف أمريكي استهدف ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت بصدد إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز، فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين. لم يتأخر الرد الإيراني، إذ أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد أهداف وقواعد تضم قوات أمريكية في كل من الأردن والإمارات وقطر. الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن تلك القواعد استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك، في حين أكد الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية اخترقت الأجواء الأردنية. الخارجية الإيرانية حملت الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، وتوعدت برد حازم من الجيش الإيراني على أي عدوان عسكري آخر، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها. وفي الأثناء أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مياه الخليج بالتزامن مع اشتعال النيران بناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز، وفق الحرس الثوري الذي دعا السفن العابرة في مضيق هرمز إلى ضرورة الالتزام بقواعده لسلامة المرور. فيما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر تدمير جزيرة خارك الشريان النفطي الأهم في إيران، يؤكد ترامب بأن بلاده لو لم تتدخل لكانت إسرائيل ستختفي ومعها مستقبل الشرق الأوسط حسب تعبيره. سعيد محمود، تيرتي عربي.
2: قالت حركة حماس إن تكثيف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بما في ذلك نصف عدد من منازل الفلسطينيين جنوبي القطاع وأطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة واستهداف المدنيين في مناطق مختلفة يمثل تصعيدا ممنهجا، ويؤكد استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.
4: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
5: في الثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم، وقف إطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، وإسرائيل يوميا تستهدف المدنيين.
4: وفي آخر الانتهاكات وثقت منظمات فلسطينية قيام زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وضمن الخروقات المستمرة التي تعد ولا تحصى. أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
2: قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين في نابلس وعموم الضفة الغربية المحتلة تعكس ما وصفه بالإرهاب المنظم والممنهج من جانب الحكومة الإسرائيلية. وحمل مرداوي حكومة نتنياهو مسؤولية تصاعد الاعتداءات، مؤكدا أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة. ودعا الفلسطينيين في الضفة إلى التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين بكافة أدوات المقاومة. تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية عنيفة ومتتالية في انهيار جزء من جبل القنطرة بقضاء مرج عيون، بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفضة قبل أن يشن 3 غارات متتالية استهدفت بلدتا المنصوري وحي المشاع. كما شملت الهجمات قضاء النبطية حيث استهدف طيران الحربي حي البركة العتيقة في بلدة زوترة الشرقية ودوحة كفر الرمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة شقيف التاريخية. توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربية، وتزامن ذلك مع استهداف القوة الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة، كما توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة. قتل 4 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف، في وقت أعلن فيه سلاح الجو الأوكرانية حالة الاستنفار في جميع أنحاء البلاد تخوفا من هجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات في مدينة كييف بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، كما اندلع حريق في منطقة غير سكنية بالعاصمة. وفي منطقة بوريسبيل بالعاصمة قتل شخص واحد وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. فيدان يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت تشكيل الهيكل الأساسي للحلفة وأنه لا يستهدف أي دولة. ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبزشكيان يؤكد أن استمرار الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في تصعيد إسرائيلي جديد على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. نهاية النشرة، نلقاكم على

0: على رأس الساعة.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: it. The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: انقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: الخبر: وزير إسرائيلي يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات ويؤكد لهن أن الانتهاكات بحقهن مستمرة، ليعلق أحد رواد المنصات قائلا: لم تستطع إسرائيل كسر إرادة الفلسطينيين في ميادين القتال خاصة في غزة، فاستمرأوا على نسائنا. المشهد مؤسف، لكنه يدل على أن أدوات الاحتلال لتخويف شعبنا انتهت ومرحلة السقوط اقتربت. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. متفاخرا بأوضاعهن السيئة، بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات. بعد أوامر تنفيذية لترامب، جوجل تغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. استبعاد طالبة سورية من قائمة الأوائل في اليمن يثير الجدل على المنصات. يطبق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير كل السياسات والانتهاكات التي وعد بها ناخبيه في إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فالرجل لا يخفي أفعاله ويشارك نيته على شكل فيديوهات بمنصات التواصل. فمثلا نشر هذا المقطع الذي يظهر فيه أسرى فلسطينيون كبضائع مجردة من القيمة تتحرك على حزام ناقل داخل خط إنتاج صناعي، يدخلون من جهة ويخرجون من أخرى في محاكاة بصرية تهدف بالكامل إلى نزع الصفة الإنسانية عن هؤلاء الأسرى. الأمر على أرض الواقع أشد وأسوأ مما يروج له، فالرجل يسعى إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بشكل بطيء من خلال منع أدنى مقومات الحياة عنهم. في المقطع التالي يشرف على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بنفسه وينشر هذه المقاطع على المنصات العالمية بكل ثقة. نشاهد.
1: خلصت الظروف المنيحة اللي كانت بالسجون، هذا الوعد اللي ما تكونوا موجودين فيه، وهو مسؤول عن كل شيء.
2: كل مش فقاه باخيم شلي.

0: كمية الشامبو أحس إنها غير كافية لنا.
1: خلصت الظروف المنيحة اللي كانت بالسجون، هذا الوضع اللي بتكونوا موجودين فيه وهو مسؤول عن كل إشي.
2: في زوجتي من خلال ملامحها وصوتها، يعني كان صوتها واضح، صح مغبشين على الصورة لكن الصوت واضح، وملامحها وحركات إيديها كان واضح أنها هي هنا يعني زوجتي. أنا يعني تقريبا 25 شهر ما شفتهاش، قضيت في السجن 22 شهر، هي تقريبا صار لها 3 شهور، فخلال هاي المدة ما شفتهاش، شفناها يا مع الأسف يعني بظروف صعبة وقاسية جدا، ويعني ابن كبير والحرس والسجانين حواليها، لا شك إنه منظر يعني مبزع، لا سيما انهم يعني بالسابق تعرضن لسبع قمعات خلال 21 يوم، واحنا يعني انا من الناس اللي جربوا السجن بعرف يعني شو معناه القمع. القمع بتعني الادلال، التفتيش، تعصيب العينين، تربيط الايدين. ابن غفير يعني بتحدث بشكل استعراضي، بشكل سادي، يعني بيحاول بده يسمع معاناة الأسيرات، هو اللي أعطى الأوامر بهاي المعنى. بنفس الوقت بقول لهم إنه أنا مبسوط باللي أنتوا بتعيشينه، بالوضع اللي أنتن فيه، وأنا المسؤول عن كل إشي بصير عندكن. ويعني لا يكتفي إنه بمارس السادية، لا بده منهن إنهن يحكين ويتلدد بما يتعرض إنهن من آلام.
3: هذه السلوكيات تضع الممارسات الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقيات جنيف التي تجرم تعريض الأسرى والمعتقلين لفضول الجماهير أو ممارسة أي أفعال تحط من كرامتهم الإنسانية. شهادات المفرج عنهم وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن ما يطفو على السطح الرقمي ليس سوى واجهة مخففة لواقع أشد قسوة في سجون عوفر والدامون ومعسكر سيدي تيمان وغيرها من سجون الاحتلال، حيث يمارس التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج والتجويع والإهمال الطبي بعيدا عن أعين الرقابة الدولية والمحاسبة القانونية. مشاهدينا، رصدنا غضبا على المنصات بسبب هذه المشاهد التي تتكرر في السجون الإسرائيلية وسط صمت دولي مطبق. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول عمر: العالم يشاهد إتمار بن غفير وهو يعذب الفلسطينيين، والتقارير تثبت حالات اغتصاب وتجويع، وهذه هي عقيدة إسرائيل. لماذا تستمرون في تسليح مجرمي الحرب بدلا من إصدار مذكرات الاعتقال بحقهم؟ جابر الحرمي يعلق: القذر بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات لأنه لم يستطع مواجهة أبطال المقاومة، وإسرائيل قصفت غزة بوحشية دون مواجهة أيضا، كالعادة هم في الميدان أجبنوا من الجرذان. تامر يقول: إسرائيل تتلذذ بمعاناة شعبي، في العالم أجمع تنتخب الشعوب قادتها ليعالجوا مشاكلها الاقتصادية والداخلية، أما في إسرائيل فتنتخب الشخصيات الأكثر إجراما بحق الفلسطينيين، هذا هو المعيار. من بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، تغيير أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشعل سجالا جغرافيا ودبلوماسيا غير مسبوق بين كندا والولايات المتحدة. قبل أيام وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي باعتماد اسم بحيرة أمريكا بدلا من بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى الواقعة على الحدود بين البلدين. البيت الأبيض برر القرار بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للبحيرة وبالدور الأمريكي في حمايتها وتأمين الملاحة فيها، لكن ترامب لم يكتفي بتغيير الاسم رسميا، بل نشر مقطعا مولدا بالذكاء الصناعي يظهر سربا من الإوز الكندية بشعر يشبه تسريحته ويحمل أسلحة في مشهد ساخر مرتبط بتغيير اسم الجزيرة.

0: الأمر لم يتوقف هنا، بل انتقل إلى العالم الرقمي، حيث بدأت خرائط جوجل بعرض اسم بحيرة أمريكا للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، بينما بقي اسم أونتاريو في كندا، ما أغضب طبعا الكنديين، وقوبل القرار برفض واسع واعتراضات من ممثلين عن السكان الأصليين الذين رأوا في تغيير الاسم تجاهلا لإرث تاريخي وثقافي ارتبط بالمنطقة. فاسم أونتاريو تعود جذوره إلى لغة وندات أو شعب وندات الأصلي، ويستخدم منذ أكثر من 4 قرون، أي قبل قيام الولايات المتحدة نفسها. كما تمسك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باسم أونتاريو، وقال عبر حسابه على منصة إكس إنها بحيرة أونتاريو في الماضي والحاضر ودائما. أما رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد فكان رده بطريقته من ضفاف البحيرة نفسها. نشاهد.
1: Let's be serious. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario.
2: So that's our message to President Trump. We're resilient and we're strong Canadians.
0: بعد ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على المنصة إكس أنها صححت ما وصفته بالخطأ بعد استخدام اسم بحيرة أونتاريو على موقعها الإلكتروني، واعتذرت عن استخدام الاسم السابق للبحيرة. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول شيخة: لا يعني تغيير اسم البحيرة أن واشنطن تغير فعلا السيادة على هذه المناطق، وإنما أنها تحاول فرض حضور رمزي أمريكي أقوى في تعريف المجال الجغرافي. أحمد الفراج يقول: عبر التاريخ السياسي لهذا العالم الذي نعيش فيه لم ولن يأتي سياسي مختلف مثل دونالد ترامب. نوالا تقول: يعكس المقطع نمطا متكررا في استخدام ترامب لمحتوى الذكاء الصناعي كأداة استفزاز واستعراض سياسي وسط توتراته التجارية مع كندا. رؤى محمود شيخ محمد طالبة سورية تعيش في اليمن، تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، فما قصتها؟ القصة مشاهدينا بدأت مع إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي الحالي، حيث فجرت قضية رؤى عاصفة من الجدل والتضامن الواسع معها. درست وتفوقت وحصلت على معدل مذهل بنسبة 99.25% لتتصدر المركز الأول على مستوى محافظة المهرة شرق البلاد، لكنها صدمت بغياب اسمها تماما عن القائمة الوطنية المعلنة لأوائل الجمهورية.
3: شيخ محمد، ثانوية بلقيس، حزنت، ولكن بعد رؤيتي لمعدلي نسيت كل شيء. وافق أن التفوق لا جنسية له. لا، القرار لم يؤثر أبدا. خطتي الجامعية أدرس طب بشري. التعامل من الطلاب والمعلمين والمدارس كان لطيف جدا ومنصف، ومسيرتي كانت يعني إنجاز، وكنت مهتمة أنا.
0: هذا الغياب المفاجئ لاسم رؤى من قائمة الأوائل أثار موجة عارمة من التساؤلات والانتقادات بين الأكاديميين والناشطين اليمنيين الذين تضامنوا معها بقوة، مؤكدين أن التميز يقاس بالتحصيل وليس بالجنسية. لم يقف الجدل مشاهدينا عند حدود العالم الافتراضي، بل دخل مجلس النواب على خط الأزمة بعدما وجه نائب رئيس المجلس محسن علي باصرة مذكرة رسمية لوزير التربية والتعليم يطالب فيها بالكشف عن المبررات القانونية لاستبعاد الطالب رؤى من قائمة الأوائل، معتبرا إياه منافيا لمبدأ تكافل

0: تكافؤ الفرص، وهذا ربما ما تحدث به والد الطالبة. نستمع إليه كيف علق على استبعاد ابنته.
1: كانت متميزة مجدة، يعني كانت من الأوائل في كل سنة الحمد لله. شطب اسمه من اللوائح الأوائل، توقعت يكون مشان الجنسية بصراحة، توقع شخصي. فتواصلت مع مكتب التربية، قالوا على الأغلب يكون هذا هو السبب. والأستاذ سمير مبخوت هراش مدير مكتب التربية تواصل مع الوزارة، وجاء الرد متأخر ليوم الجمعة المساء، أكد أنه الشطب كان موضوع الجنسية مو أكثر. سمعت أنه يعتبر وافدين، والوافدين يعاملوا غير اليمنية. بس على حد علمي أنه الوافد يعني يكون اللي جاي من سنة سنتين، مو الوافد اللي ساكن في البلد أكثر من 12 سنة. يعني حسب ما فهمت من الوزارة أنه عملوا وفق اللوائح القانونية اللي موجودة معاهم، كأنه جبر الخواطر يعني أكبر بكثير من اللوائح والقوانين اللي موجودة في.
0: بعد انتشار قصة رؤى، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بضرورة مراجعة كافة التظلمات المتعلقة بالنتائج بحيادية وإنصاف المتفوقين. وربما هذا ما أثمر عنه اجتماع استثنائي للجنة العليا للاختبارات في عدن برئاسة الوزير، والذي أقر رسميا اعتماد الطالب رؤى ضمن قائمة الأوائل. لتوضح الوزارة لاحقا أن عدم غياب اسمها سابقا كان نتيجة خطأ تقني في نظام البرمجة بالحاسوب المركزي، الذي يفرز الطلاب الوافدين تلقائيا بموجب عرف إداري قديم تم تصحيحه وتحديثه فورا لضمان الشفافية والعدالة. إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع، ونبدأ مع محمد آل قاسم. يقول: أنصفها الشعب اليمني واستعاد لها حقها القانوني، لأن هذه البنت وأسرتها منا ولهم منا ولنا وعليهم ما علينا، واسمها صار ضمن قائمة المتميزين من أوائل اليمن من خريجي الثانوية. عابد يقول:

معها، كلنا عرب ومن حقها تأخذ منحة كمنحة اليمني في وطنه، وهذا وطنها الثاني بعد سوريا. محمد يعلق: رب ضارة نافعة، سبحان الله، اعتقدوا أنهم سيضروها بالتجاهل والقوانين الجائرة، ليأتيها الإنصاف من الملايين. من حاجة أساسية إلى رمز للثراء الفاحش، قارورة المياه تتحول لعملة نادرة ومفقودة تشعل الأسواق التونسية. أزمة عطش غير مسبوقة واحتكار قاد لتدخل قضائي عاجل وسط عقوبات مغلظة تصل للسجن 10 سنوات للمضاربين. نشاهد.

جاني منين وكيفاش وعلاش؟ الحمد لله عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيه.

0: أنا آسف بالنيابة عن أمريكا. صانع محتوى أمريكي يثير الجدل باعتذاره للمواطنين في قلب كابول عما فعله الأمريكيون ببلادهم بحسب ما قال هو في هذا الفيديو.
1: Whoa, what the heck are these guys selling? Assalamu alaikum. Are you selling eggs? Is this your son? Can I have one egg, please? There's 10. What is your name? My name is Brent. And your son's name? Nice to meet you. Just one egg, please, one. Okay, little buddy, there you go. Handing me the egg. What is that? Is that some like salt, pepper? Oh, hold on, let me crack it. Yeah, oh yeah, it's with that salt. Manama, thank you so much. I'm actually gonna give you 100 because I really respect the father and son business. I apologize for what my people did to your country, and I wish you all the best and long life, inshallah.
2: All right, here we go. My first Afghanistan street egg, pow. Super hard-boiled egg, no runny yolk here. Pretty much a chicken egg is a chicken egg. Very good, I would get these again. I think the total price before the tip was like 15 cents USD, so actually a mega deal in my mind. Yeah, I mean, an egg.
0: انقلب السحر على الساحر. ترحيل المعلق السياسي البريطاني اليميني ميلو يانوبولوس من أمريكا بعد سنوات من تحريضه ضد المهاجرين. دائرة الهجرة اعتقلته في المطار ووصفته بالمهاجر غير الشرعي، ناشرة صورته المهينة للترويج لبرامج الترحيل الطوعي في البلاد. نشاهد.
3: Call it karma, call it God, call it the universe. Sooner or later, the rules you demand for everybody else will show up at your front door.

0: is a real doesn't look too happy now.
1: مستذكرين محمد الدرة وهند رجب، ناشطون في العاصمة الألمانية برلين، ينظمون عرضاً تذكارياً لتخليد أطفال فلسطين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة. نتابع.

0: بعد صعوده إلى خشبة المسرح خلال حفل موسيقي لفرقة الروك البريطانية الشهيرة آيدلز، طفل إيرلندي يقود هتافا جماعيا مدويا بشعار الحرية لفلسطين.
1: You don't have to, but is there anything you'd like to say to your people?

0: في وضح النهار بمتحف في فيينا، لصان يسرقان عقدا تاريخيا مرصحا بأكثر من 600 ألماسة يعود لملكة مصر السابقة نازلة.
1: مصدقة هذا مو اكسسوار، اليوم انسرقت قطعة من تاريخ مصر قدام الزوار بوضح النهار، عقد الملكة نازلة.

الصان دخلها بشكل عادي لمتحف ماك للفنون التطبيقية بعد شراء تذاكر وما كانوش ملثمين، ثم حتى ما واجهت عرض بواسطة مطرقة وسرقات قلادة ألماس تاريخية مزينة ب 673 ألماسة.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

في دان يقول أن دول تحالف اتفاق مكة بدأت تشكيل الهيكل الأساسي للحلفة وأنه لا يستهدف أي دولة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعون في نشرتنا أيضا: ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبزشكيان يؤكد أن تواصل الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في تصعيد إسرائيلي جديد على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

0: أهلا بكم من جديد. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض تصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتف ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة على أن يتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات، وأضافت أنها ستعزز قدراتها الدفاعية عبر التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك. هذا وانعقدت في إسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان، حيث أكد الأطراف المشاركون أهمية تفعيل بنود الاتفاق وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية

0: الدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
0: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
1: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
0: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
3: انطلقت في العاصمة الكرغيزية بيشكيك قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون في قمة تبحث ملفات الحروب بالمنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة، ويشارك في القمة رؤساء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وكرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتأتي قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وتسعى هذه المنظمة لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. هذا ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكرغيزية بيشكيك. ووصل الرئيس أردوغان إلى بيشكيك وكان في استقباله بمطار مناسا الدولية رئيس الوزراء الكرغيزي أديل بيك قاسم لايف وسفير تركي لدى كرغيزستان ماكين مصطفى كمال أوكم ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يعقد رئيس التركي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. نقف عند تفاصيل مع زميلة من بشكيك مراسلتنا دانيا قبلوي. إذن دانيا، بدأت قبل قليل الجلسة الأولى لقمة شنغهاي وهي الجلسة الرئيسية قبل الجلسة الثانية وهي لقمة شنغهاي بلس، حدثينا عما رشح لديك بخصوص هاتين الجلستين وما سيكون في برنامج الرئيس أردوغان.
4: في الكلمة الافتتاحية للرئيس القرغيزي صدر جبروف تطرق إلى عدد من النقاط هي تعكس أبرز الملفات التي سيناقشها القادة في مجلس قادة دول شنغهاي للتعاون. أبرز ما جاء

0: في كلمته هو التأكيد على أهمية وثقل منظمة شنغهاي وثقلها الدولي، لا سيما وبأنها تشكل 40% من سكان العالم و 25% من إجمالي الإنتاج العالمي. وقال بأن هذه المنظمة هي ليست منظمة هامشية وإنما منظمة هامة واعتبارية، وأكد على ضرورة انخراط هذه المنظمة في معالجة القضايا والأزمات العالمية، وأيضا التأكيد على أهمية التعددية في النظام الدولي ومواجهة الهيمنة الأحادية. أيضا تطرق إلى أبرز القضايا التي ستناقش في إطار التعاون بين الدول الأعضاء، وهي مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأيضا في مجال البنية التحتية والنقل والربط اللوجستي. هذه القضية تحديدا هي مهمة جدا بالنسبة لقرغستان التي تطمح لأن تكون حلقة وصل ما بين الصين وآسيا الوسطى. هناك مشاريع ربط للسكك الحديدية بين الجانبين، فضلا عن أن قرغستان هي إحدى الدول الأساسية في ممر الأوسط التي تدعمه تركيا. بعد هذا الاجتماع الذي يجري الآن سيكون هناك إصدار للبيان، ومن المرتقب أن يكون إعلان بشكك الأهم في هذا المجال، لأنه يأتي متزامنا مع الذكرى 25 لتأسيس منظمة شنغهاي. وأكد الرئيس القرغيزي على ضرورة الانتقال من مرحلة البيانات السياسية إلى مرحلة وجود آليات تنفيذية لهذه المنظمة التي توسعت منذ تأسيسها وبدأت بستة أعضاء وأصبحت اليوم 10 أعضاء، إضافة إلى شبكة واسعة من شركاء الحوار من بينها تركيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيشارك بعد ذلك في الجلسة الموسعة وهي شنغهاي بلس. هذه الجلسة يحضرها القادة الأعضاء في المنظمة إلى جانب 17 دولة وأيضا 6 منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة. ستناقش هذه الجلسة طبيعة العلاقات ما بين شنغهاي والدول الخارجية والمنظمات الدولية. الرئيس التركي يولي أهمية كبيرة لهذه المنصة، كون هذه المنصة تهتم بأمن الطاقة وتساهم في تعزيز مشاريع الربط الإقليمي واللوجستي. إلى جانب ذلك، الرئيس التركي يجري اليوم سلسلة من اللقاءات الثنائية، المعلن عنها حتى اللحظة هو لقاء مرتقب سيجريه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي هذا اللقاء في مرحلة حساسة جدا، إن كان ذلك في سياق أمن الملاحة في البحر الأسود، وأيضا الرئيس التركي سيحاول تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات ما بين روسيا وأوكرانيا.
1: دانيا قبلوي مراسلة رت عربي، كنت معنا من بشكك، شكرا جزيلا لك. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد، قال إنه لم يشكل تهديدا. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن تواصل الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. هذا وقال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن رد طهران على الضربات الأمريكية التي استهدفت الأرك أظهر عدم وجود هدف في المنطقة بعيدا عن متناول إيران. وحذر المصدر من أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة إلى السفن التي قال إنها تنتهك قواعد طهران، واعتبر أن الأعمال القتالية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال تمثل مواجهة محدودة بين الجانبين. إلى ذلك أفادت هيئة العملية البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بتوقف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز. وكانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ب45 سفينة بينها سفن مرتبطة بشركات سعودية وإماراتية بدعوى مخالفتها قواعد العبور، ملوحة بفرض عقاب غرامات أو الاحتجاز ومصادرة الشحنات. أدانت خمس دول عربية الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

0: أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز في هجومين منفصلين بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة. تقول طهران إنها استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك في أول هجوم مباشر تشنه واشنطن منذ يوليو.
1: موجة تصعيد جديدة تتفجر في الشرق الأوسط جراء قصف أمريكي استهدف ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت بصدد إطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز، فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين. لم يتأخر الرد الإيراني إذ أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد أهداف وقواعد تضم قوات أمريكية في كل من الأردن والإمارات وقطر. الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن تلك القواعد استخدمت لشن الهجوم على جزيرة لارك، في حين أكد الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية اخترقت الأجواء الأردنية. الخارجية الإيرانية حملت الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد وتوعدت برد حاد.

0: آزم من الجيش الإيراني على أي عدوان عسكري آخر، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها. وفي الأثناء أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مياه الخليج بالتزامن مع اشتعال النيران بناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز، وفق الحرس الثوري الذي دعا السفن العابرة في مضيق هرمز إلى ضرورة الالتزام بقواعده لسلامة المرور. فيما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مولداً بالذكاء الصناعي يظهر تدمير جزيرة خارك الشريان النفطي الأهم في إيران، يؤكد ترامب بأن بلاده لو لم تتدخل لكانت إسرائيل ستختفي ومعها مستقبل الشرق الأوسط حسب تعبيره. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت حركة حماس أن تكثيف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القطاع بما في ذلك نصف عدد من مناسل الفلسطينيين جنوبه وأطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة واستهداف المدنيين في مناطق مختلفة يمثل تصعيدا ممنهجا ويؤكد تواصل الحرب على الشعب الفلسطيني.
2: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: في الثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم، وقف إطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، وإسرائيل يوميا تستهدف المدنيين.
2: وفي آخر الانتهاكات وثقت منظمات فلسطينية قيام زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وضمن الخروقات المستمرة التي تعد ولا تحصى. أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
1: قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداء المستوطنين في نابلس وعموم الضفة الغربية المحتلة تعكس ما وصفه بالإرهاب المنظم والممنهج من جانب الحكومة الإسرائيلية. وحمل مرداوي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصاعد الاعتداءات، مؤكدا أن عمليات الهدم والاعتقال واعتداءات المستوطنين ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة. ودعا الفلسطينيين في الضفة إلى تصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين بكافة أدوات المقاومة. إلى ذلك أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيسلائيل سموتريتش تخصيص 370 دونما لإقامة مستوطنة جنوبي بيت لحم

0: بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة المحتلة. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مستوطنة نوعة أقيمت إلى الجنوب من مستوطنتي غانيم وأكاديم الواقعتين على أراضي فلسطينية جنوبي شرقي المدينة. وتسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية متوالية في انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعية على بلدات وقرى عدة في جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفضة قبل أن يشن ثلاث غارات متسلسلة استهدفت بلدتا المنصور وحي المشاهدين. كما شملت الهجمات القضاء النبطية، حيث استهدف طيران الحربي حي البركة العتيقة في بلدة زوترة الشرقية ودوحة كفر الرمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة شقيف التاريخية. توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربية جنوبي سوريا. وتزامن ذلك مع استهداف القوة الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معريا بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة. كما توغلت القوة الإسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تقدمت به سوريا لإعلان 19 من ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن بلاده تسعى لمعالجة المعاناة بشفافية وحشد المجتمع الدولي لمؤازرة المتضررين وعائلات المختفين قسريا والمفقودين في سوريا. وبالتوازي مع ذلك، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالموافقة بالإجماع، وقال إن المشروع هو الأول الذي تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث. أعلنت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية البدء بتركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بهدف ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي.
1: الجيشان التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، يقول سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز تعليقا على بدء عمل جيشي البلدين لتركيب جسر حربي عائم في دير الزور. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع التركية باشرت بتركيب جسر حربي عائم في مدينة الميادين بهدف إعادة حركة العبور وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع بين الضفتين في حل مؤقت جاء بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات.
2: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور استجابة لمناشدة الأهالي، وبعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة، اليوم عملت تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف المعاناة للأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات.
1: وبالنسبة إلى سكان المنطقة، فإن غياب الجسور لا يعني فقط طريقاً أطول، بل صعوبة يومية في الوصول إلى العمل والمدارس والمرافق الصحية والأسواق، فضلاً عن ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل والبضائع بين مناطق شرق الفرات وغربه. الجسر الجديد هو الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور، بعد جسر عائم مماثل دخل الخدمة في مدينة دير الزور في 12 من يوليو، في خطوة تعكس حجم الحاجة إلى إعادة ربط المناطق الواقعة على جانبي الفرات. وتبرز أهمية هذه المعابر بشكل أكبر مع أعداد مستخدميها، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أكثر من 207

0: 30 ألف مركبة عبرت الجسر الأول خلال شهر واحد، وهو رقم يعكس حجم حركة السكان والتجارة واعتماد الأهالي على هذه الجسور في تفاصيل حياتهم اليومية. ففي دير الزور، حيث تركت سنوات الحرب والأضرار الطبيعية فجوات واسعة في البنية التحتية، قد يكون الجسر مؤقتاً، لكن بالنسبة إلى من يعبره كل يوم فإنه يعيد جزءاً من الحياة إلى مسارها الطبيعي. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: إلى أوكرانيا، حيث قتل 8 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكرانية حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريسبيل بالعاصمة قتل 1 وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسجرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. في دانيا يقول إن دول تحالف اتفاق مكة بدأت تشكيل الهيكل الأساسي للحلفة وأنه لا يستهدف أي دولة. ترامب يتوعد إيران برد قوي عقب استهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وبزشكيان يؤكد أن تواصل الحرب ليس في مصلحة بلاده. شهداء ومصابون في تصعيد إسرائيلي جديد على غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. تحتضن مدينة اسطنبول أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي تم إنشاؤها ضمن إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. الاجتماع الثلاثي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق الثلاثي. فكيف سيرسم تحالف مكة أو سيرسم كما اتفق على تسميته، سيرسم مستقبل العمل المشترك في المنطقة؟ وما هي الآليات التي ستعتمد لتعزيز التعاون وتوسيعه وصولا إلى ضم دول جديدة إليه؟
1: اسطنبول تحتضن أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. الاجتماع الثلاثي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي

0: للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق الثلاثي. وبحث الاجتماع قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية والعمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث، ناهيك عن مساعي تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. وينتظر أن يتم في أعقاب الاجتماع وضع إطار للأمانة العامة والآلية الأخرى المعنية التي ستوجه العمل في مجالات النشاط المشترك التي تحددها اللجنة، إلى جانب رسم خريطة طريق للخطوات المقبلة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد خلال مؤتمر صحفي أن أنقرة تعمل على خريطة طريق لمشاركة دول أخرى في اتفاقية مكة، مبينا أن الاتفاقية ستسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
0: وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا في 7 من الشهر الجاري اتفاقية للدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني يستهدف الدول الثلاث. وحظيت الخطوة بترحيب كبير في العالم الإسلامي والعربي، كما رحب البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي بالخطوة، فيما أبدت إسرائيل ومسؤولوها امتعاضا كبيرا في ظل مساعي حكومة نتنياهو وخطواتها المزعزعة للاستقرار الدولي والإقليمي.
2: ونبدأ النقاش بترحيب بضيفي ينضم إلي من اسطنبول مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية الدكتور سامي العريان، وأيضا ينضم إلي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد شهري. مساء الخير وأهلا وسهلا بكما دكتور سامي العريان. أبدأ معك وأبدأ من تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقل

0: عسكري، لربما في المستقبل يكون هناك تدريبات مشتركة، تعاون صناعي، تطوير تكنولوجي، إنتاج دفاع مشترك. كل هذه الأمور هي التي يمكن أن يعبر عنها هذا التحالف بصورة عملية حقيقية على الأرض، بحيث أن يكون لهذا التحالف هو الأولوية عن كل الاتفاقات الأخرى والتحالفات الخارجية بين هذه الدول وبين قوى أخرى. هذا هو التحدي الأكبر، هل سيكون هذا التحالف هو الأولوية لسياسات هذه الدول، أم سيكون هناك تحالفات أخرى تكون لها الأولوية عن هذا التحالف الذي هو قد يكون التحالف الأهم بين دول العالم الإسلامي؟
1: أنقل إذا هذا السؤال الذي تفضلت به إليك دكتور أحمد الشهري، يعني الانتقال إلى هذه المرحلة وتجاوز هذا الاختبار الذي أشار إليه دكتور سامي العريان، هل تتوقع بالسرعة نفسها التي رأيناها بين الإعلان عن هذا التحالف في 7 هذا الشهر واليوم إطلاق بنيته الأساسية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك استاذة مايا وضيفك الاستاذ سامي والاخوة والاخوات المشاهدين الكرام. هذا الاجتماع الحقيقة بوفوده الرفيعة وزير دفاع، وزير خارجية، ورؤساء اركان، هذا يدل على الاهتمام الذي يحظى به هذا التحالف من قادة الدول الثلاث. واعتقد انه في هذا الاجتماع تم الاجابة على الكثير من التساؤلات التي حاطت بإعلان مكة، وهو كيف سيتم البناء، وكيف سيكون آلية العمل، وكيف طريقة الانضمام إلى هذا التحالف، وهل ستباشر أي دولة الحرب مع الدولة الأخرى في حال تعرضت إلى اعتداءات. هذا كل الأسئلة تم كشف القناع عنها اليوم، أو كشف النقاب عنها اليوم، بحيث اتضحت الرؤية الآن أن هذا التحالف هو تحالف دفاعي ليس هجومي، كذلك هو يفتح المجال لأي دولة تريد أن تنضم إلى هذا الدفاع، كذلك هو ليس فقط في المجال العسكري، هو في مجال سياسي، في مجال استخباراتي، في مجال معلوماتي، التصنيع العسكري، تبادل الخبرات العسكرية. إذن هو مغري الحقيقة للكثير من الدول التي ربما فضلت الانتظار حتى تتضح الرؤية الآن. إذن الحقيقة نحن أمام مرحلة جديدة في مؤسسة هذا التحالف ونقله من التوقيع التأسيسي في مكة إلى المؤسسة والأمر العملياتي، وكذلك البناء التأسيسي والمشروع الواضح على الأرض من خلال الأمانة العامة التي ستبدأ في الرياض، وكذلك آلية العمل، وكذلك آلية المباشرة، وكذلك آلية التعاون بين الدول. أعتقد أن هذا يؤسس لمرحلة قادمة في بناء الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وأيضا هو يعطي رسائل واضحة جدا لمن يريد أن يعبث بأمن المنطقة أن هناك شرعية شرق أوسطية عربية إسلامية أصبحت حاضرة، إضافة إلى الشراكات المعتمدة أو المعروفة ما بيننا وبين أصدقائنا سواء في الشرق أو في الغرب.
1: سأعود إلى مسألة الآليات يعني لنفصل فيها أكثر دكتور أحمد الشهري، لكن قبل دكتور سامي العريان، تركيا دولة عضو في تحالف الناتو، وهذا تحالف كما نعلم يشمل البند 5، لماذا هي بحاجة إلى تحالف آخر ضمن المنطقة؟
0: يعني الناتو تتحدث طبعا عن تحالف بين قوى، المسرح الرئيس فيها هو المسرح الأوروبي، ولكن نحن نتحدث عن تهديدات في داخل المنطقة كلها، ليس فقط على تركيا وإنما على المنظومة الأمنية الإقليمية كلها. وجدنا أنه مع تخلخل والفراغ الأمريكي الذي أحدثته الحرب الأخيرة ضد إيران، وجدنا أن الولايات المتحدة لم تستطع الحقيقة أن تدافع أو أن تحمي حلفائها في المنطقة، وهذا سبب إيجاد فراغ أو إحساس بوجود فراغ لدى القوى الإقليمية، وبالتالي كان لابد لهذه القوى الإقليمية أن تتحالف مع بعضها البعض حتى تستطيع أن تملأ هذا الفراغ، وهو الأصل. بمعنى آخر أن هذه المنطقة لن يحميها إلا أهلها، لن يحميها الآخر، ولن يحميها الأجنبي. نحن وجدنا أنه عندما جاءت التهديدات لدى الكيان الصهيوني وللدول العربية خصوصا في الخليج، فضلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي الكيان الصهيوني على أن تحمي حلفائها في الخليج، وبالتالي كان لابد من البحث عن أمر آخر، وهذا هو التحالف الذي ولد من خلال الإحساس بأن هذه المنطقة لن يحميها إلا أهلها وشعوبها.
1: طيب،
0: ودولها.
1: لو سمحت لي دكتور، في هذه النقطة تحديدا، كيف يمكن على سبيل المثال لتركيا أن توفق بين عضويتها في حلف الناتو

0: عضويتها في تحالف مكة، خاصة وإن توسع هذا الحلف، خاصة أن مفهوم التهديد الأمني يختلف بين نظرة الغرب ومصالحهم ويعني أمن المنطقة ومصالحها. كيف يمكن التوفيق هنا؟
1: كما ذكر ضيفك الكريم في الرياض أن هذا الحلف حلف دفاعي، وبالتالي إذا كان هناك تهديد لهذه المنطقة ولا بد من الدفاع عن مصالحها وعن أمنها، ولم يكن هناك تعارض حقيقي ما بين الناتو وبين الموقف الدفاعي وحماية أمن المنطقة، فهذا طبعا بالنسبة لتركيا شيء طبيعي. وتركيا عندها التزامات، هذه الالتزامات من خلال أيضا تواجدها في هذه المنطقة كدولة كبرى، نحن نتحدث عن 3 دول كبيرة في هذه المنطقة، باكستان والسعودية وتركيا، وهي تجمع بين القوى العسكرية والاقتصادية والسياسية والقاعدة الصناعية، وبالتالي ليس هما بحاجة الحقيقة إلى قوى خارجية لتحمي هذه المنطقة في وجود توافق كبير جدا، خصوصا في مسألة الدفاع عن أمن هذه المنطقة والمنظومة الإقليمية.
0: طيب، مسألة التعارض دكتور أحمد الشهري، هذه مسألة يعني فضفاضة بعض الشيء إذا لم يكن هناك معايير وضوابط معينة تفسرها لنا. كيف يمكن بناء استقلال أمني إقليمي متكامل مع تحالفات المنظومة الأمنية الغربية ولا يتعارض معها؟ مفهوم التعارض هنا كيف يمكن تحديده إذا كانت هناك اختلافات ربما بالمفاهيم وبالنظرة بين الغرب وبين المنطقة التي ترتبط بشركات معها؟
2: هذا سؤال مهم أستاذ مايا، لعلي أول شيء أوضح للزميل العزيز عندما تحدث عن الحماية، والولايات المتحدة الأمريكية هي من يحمي دول الخليج أو يحمي أي الدول العربية، هذا الحقيقة غير صحيح. الشراكات ما بين دول الخليج وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحتى تركيا، هناك أكبر قاعدة أو من القواعد الكبيرة قاعدة إنجرلك في تركيا، ليست من أجل حماية تركيا، وإنما هي شراكات سياسية عسكرية، تعاون عسكري، تدريب، تمارين، تبادل خبرات، إذن هذا هو الهدف، ولكن وليس من أجل الحماية.
0: ولكن هذا الهدف دكتور أحمد، فقط لنوضح هذه النقطة، هذا الهدف ليس من شأنه أن يكون هذا التعاون وهذه الشراكات مع دول الخليج أن يثمر في ظروف فيها تحديات. يعني ما الذي استدعى مثل هذا التحالف بالنسبة للمملكة الآن وليس قبل ذلك؟ ألا تشعر بأن هذه الشراكات تحديدا من الولايات المتحدة لم ترتد عليها بالمستوى المطلوب في مسألة حماية الأمن الخليجي بسبب ما أظهرته حرب إيران؟
2: غير صحيح يا أستاذة مايا، الحماية التي شاهدناها الآن وكانت بنسبة أكثر من 95%، حتى دولة البحرين على صغر حجمها رأينا كيف استطاعت قواتها المسلحة وقوات الدفاع والردع أن تحيد أكثر من 90 إلى 95% من الاستهدافات الإيرانية. إذن هناك بنية تحتية قوية عسكرية، الدول الخليج استثمرت المليارات في بناء منظومات دفاع وأيضا قوات مسلحة واستثمرت في شبابها. هذا الأمر، هذا الدفاع في الوقت الحاضر لأنها كثرت المهددات الحقيقة، إيران تحولت من دولة يفترض أن تكون دولة جارة تحترم الجوار إلى دولة ترعى الإرهاب وتمدد في المنطقة، كذلك إيران ترعى الأذرع في العراق وفي لبنان وفي اليمن، إذن كثرت المهددات وأصبح هذا التهديد ليس خاصا بدولة معينة، التهديد هو يمس تركيا ويمس باكستان ويمس أمريكا ويمس فرنسا ويمس دول العالم، لأنه أولا يمس الملاحة ويمس أيضا الاقتصاد العالمي ويمس أيضا طرق التجارة. إذا نحن أمام تحدي قادم عابر للحدود وعابر أيضا للقارات، وبالتالي أعتقد أن كون دول المنطقة وخاصة الدول الكبرى المملكة العربية السعودية وتركيا الشقيقة وباكستان الشقيقة، أعتقد أن هذه الدول تؤسس لمنظومة دفاع عربية إسلامية، هذا طبعا لا يتعارض مع أي دفاعات أخرى، نحن بيننا دفاع خاص السعودية وباكستان وهذا له مظلة أخرى وله طريق آخر، كذلك مثل ما تفضلت تركيا أيضا ضمن الاتحاد الناتو.
0: اشرح لي هذه النقطة دكتور، اشرح لي هذه النقطة، ما هي المحددات التي تجعل مثل هذا التحالف مكمل ولا يتعارض تحديدا مع التحالفات والشركات الغربية بين هذه الدول والغرب؟
2: بالتأكيد لا يحدث أي تعارض. أولا التحالفات مع الشرق ليست تحالفات دفاع مشترك أو ليست من أجل حماية

0: حمايتنا على بشكل اوضح، وانما هي شراكات في العلاقات العسكريه. راينا زياره سمو ولي العهد للولايات المتحده الامريكيه وما نتج عنها من اتفاقيات ملياريه للتسليح وكذلك للطاقه النوويه والطاقه المتجدده، كذلك بعد زياره ترامب للمملكه العربيه السعوديه لا ايضا، وكذلك مع فرنسا في زياره سمو ولي العهد الى فرنسا الان كان هناك اتفاقيات او 22 اتفاقيه مع فرنسا في التصنيع العسكري، في نقل التقنيه، في نقل التكنولوجيا. اذا هذا مسار وهذا مسار الحقيقة، لكن الدفاع الخاص الذي نحن بصدده الآن هو يسعى إلى تبني سياسة ردع داخلية للمهددات الداخلية. هناك الإرهاب الذي أصبح يتمدد الآن وهو جزء من اتفاقيات مكة وهو محاربة الإرهاب، كذلك الأذرع وكذلك الميليشيات التي تهدد البحر الأحمر ومضيق هرمز وكذلك في العراق. إذا الحقيقة ليست المنظومة الغربية مستعدة أن تأتي كل شوية لإسكات مثل هذه الأصوات، إذا لابد أن يكون هناك قوة دفاع محلية تقوم بهذا المجال. وهي رسالة، هي رسالة لمن يريد أن يستثمر في الأزمات أو يستثمر في الحروب أن هناك قوات ردع قوية، ولذلك هي سترفع تكلفة أي تهديد يطال أي دولة عربية أو إسلامية.
1: طيب عزيم، حتى هنا دكتور، بين هذه الدول الثلاث، يعني الآن نحن نتحدث عن حلف من ثلاث دول، بين هذه الدول الثلاث هذه العناوين العريضة، مكافحة الإرهاب وأيضا حماية الأمن، هل هناك وحدة موقف بين هذه الدول الثلاث لما يعتبر تهديدا أمنيا تجاه دولة من هذه الدول؟ يعني هناك اتفاق بين الدول الثلاث على ما هو ما الذي يشكل تهديدا أمنيا لكل دولة منها؟ دكتور أحمد،
0: اتفاق مكة أستاذ مايا، إذا كان السؤال لي،
1: نعم،
0: إذا كان السؤال لي، اتفاق مكة يقول أنه الاعتداء على أي دولة من هذه الدول هو اعتداء على الدول الثلاث، هذا الحقيقة، هذا رسالة واضحة جدا. السؤال أو التفسير الذي لابد أن نوضحه الآن، أي اعتداء يقصد؟ هل إطلاق مسيرة مثلا من الحوثي على السعودية، أو مسيرة على إيران على تركيا مثلا أو على باكستان، هل هذا يستدعي الهجوم الثلاثي من هذه الدول على مصدر الخطر؟ طبعا لا، لأنه الحقيقة مثل هذه الأحداث البسيطة القوات المحلية داخل الدول هي قادرة على تحييد هذا الخطر. لكن عندما هناك يكون هناك إعلان حرب من أي دولة أو تهديد وجودي لهذه الدولة، هنا يأتي التحالف الأمني الثلاثي بشكل كامل. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتبادل الاستخبارات، وهذا جزء من أعمال الحرب. أعتقد أنه في الحالة هذه تبادل المعلومات، تبادل الاستخبارات، تبادل أيضا الخبرات فيما يتعلق بحالة الاحتياج إلى منظومة معينة أو ذخيرة معينة، أعتقد أنه المجال مفتوح بين الثلاث الدول للاستفادة من الخبرات. تركيا لديها باع طويل في الصناعات العسكرية، في الدرونز وفي الدبابات وفي المدرعات. السعودية أيضا متقدمة في الأمن السبراني وفي الذكاء الاصطناعي والتصنيع العسكري في كثير من مجالات. باكستان أيضا لها أيضا خبرة في الصواريخ وفي الدرونز وفي الكثير من الصناعات. إذا عملية صهر هذه الخبرات بين هذه الثلاث الدول في بوتقة واحدة، أعتقد أن هذا سيشكل الحقيقة فرصة لقيام أيضا منظومة أمنية عربية إسلامية تأخذ بعين الاعتبار وتأخذ زمام المبادرة.
1: سنتحدث عن توسع مثل هذا الحلف دكتور أحمد.
0: حك جلدك مثل ظفرك.
1: سنتحدث عن إمكانية توسع هذا الحلف والدول التي يمكن أن يشملها، ولكن دكتور سامي العريان، إذا بقيت معك في نفس النقطة قليلا، إسرائيل من الدول التي أعلنت صراحة توجسها من مثل هذا الحلف. أيضا في مسألة الاتفاق على مفهوم التهديد بين الدول المنضوية تحت هذا الحلف، على سبيل المثال إسرائيل تراهن على هذه المسألة. معهد INSS الإسرائيلي الذي أقر بمخاوف إسرائيل الاستراتيجية من هذا الحلف، اعتبر أنه هذا الحلف يهدده أيضا اتفاق أو اختلاف تعريف التهديد بين هذه الدول، وأعطى أمثلة. يعني قال إن حسابات تركيا تجاه إسرائيل أو السعودية تجاه إيران أو باكستان تجاه الهند تختلف بين هذه الدول. ما رأيك؟
2: إذا كان الحديث عن الاعتداء أو الإرهاب، فإن هذا ما تمثله إسرائيل. الكيان الصهيوني هو أكبر كيان إرهابي في هذه المنطقة، قام بإبادة جماعية طيلة سنتين أو أكثر، والدول كلها

0: تتفرج عليه سواء كانت دول إقليمية أو دول عالمية، قتل عشرات الألوف، أكثر من 73 ألف ضحية شهيد في هذه المنطقة، وهو الذي يتعامل بالإرهاب أيضا في الضفة الغربية وعلى المنطقة، يضرب في لبنان ويضرب في سوريا ويضرب في تونس ويضرب في قطر ويضرب في كل المنطقة بلا أي محاسبة. وبالتالي يجب أن يتوجس من هذا التحالف، لأنه الآن هم يهددون، يقولون بعد أن ننتهي من إيران فالهدف القادم سيكون تركيا. هذه البلطجة وهذا النفس الإرهابي الذي يقوم به الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون مقبولا في هذه المنطقة، وبالتالي سيكون هو إحساسه طبعا لأي قوة في المنطقة إقليمية، سواء كانت قوة عسكرية أو قوة سياسية أو قوة اقتصادية أو مجموعة كلها في مثل هذا التحالف، هذا طبعا سيخيفه، لأنه يريد أن يكون هو المهيمن وهو المتحكم في كل زمام المسائل كلها. أما على المستوى الاعتداء فهو الذي ابتدأ العدوان على إيران، هو والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران هل هي اللي ضربت إسرائيل وضربت الولايات المتحدة، أم جاء الضرب يوم 28 فبراير ليس فقط ضربا عاديا، كان هناك اقتلاع كامل، يعني كان هو اغتيال كامل لكل القادة العسكريين والسياسيين والدينيين، يعني هذا اعتداء أصلا غير مسبوق في التاريخ.
1: هذا واضح، ولكن لو سمحت لي دكتور أن تجبني على المسألة الأخرى التي يتم فيها الحديث عن وحدة الموقف تجاه تعريف مفهوم التهديد بين هذه الدول. بالفعل هل هناك مفهوم واحد أو موحد تجاه ما تراه الدولة، دولة ما تهديد من دولة أخرى؟
0: لا طبعا، يعني ليست التهديدات كلها واحدة، بمعنى آخر أن المشاكل ما بين الهند وباكستان ليس بالضرورة تتعامل معها تركيا بنفس الطريقة التي تتعامل معها باكستان أو السعودية، وكذلك بالنسبة للأمور الأخرى. ولكن هناك أعداء مشتركين، يعني لا شك أن الكيان الصهيوني يمثل عدو مشترك لكل المنطقة، وهذه مسألة أعتقد يعني ليست وليدة الأمس، هذه مسألة لها الآن منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، أن إسرائيل هي مهدد كبير جدا، وقولنا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة الإسلامية وللأمة العربية هو يمثل ذلك، أن إسرائيل لن تكتفي فقط بفلسطين، إسرائيل عندها أهداف إسرائيل الكبرى وتريد أن تكون هي المهيمنة، وبالتالي ستحاول قدر الإمكان على جعل هذه المنطقة ضعيفة مجزأة مقسمة غير قادرة على النمو.
1: فقط لأنه الوقت يداهمني دكتور، الوقت يداهمني، أريد أن يعني أعود بهذا السؤال للدكتور أحمد الشهري، ولكن في مسألة التوسع الأنظار كلها على مصر في المرحلة التالية، إمكانية انضمامها إلى مثل هذا الحلف. هل ارتباط مصر بمعاهدة سلام والتزامات أمنية مع إسرائيل تصعب انضمامها إلى مثل هذا المحور الدفاعي أو يحتاج ترتيبات معينة؟ هل برأيك هو ما أخر أن تكون ضمن الدول المؤسسة؟ باختصار شديد لو سمحت الدكتور سامي.
0: هو هذه الاشكاليه الكبرى، ان في مصر كامب ديفيد يكبلها ويجعلها هي الاولويه الاولى، وهذا الحلف يجب ان يكون هو الاولويه الاولى. وكذلك قال يعني وزير الخارجيه التركي حقان فيدان ان هذا الحلف ليس موجه ضد ايران او موجه لاي قوه محدده، انما للاخطار المشتركه. الاخطار المشتركه هنا انا في تصوري هي الخطر الكبير الذي يمثله الكيان الصهيوني على المنطقه ككل وعلى القضيه الفلسطينيه التي هي في مركز اهتمام كل المنطقه.
1: طيب دكتور احمد الشهري، يعني هذه المساله عدنا إليها، أعطينا مصر على سبيل المثال، لنعطي مثال آخر، يعني في حال صار اعتداء من الهند على باكستان، هل تنظر الدول المنضوية في هذا الحلف بنفس النظرة؟ هل هذا يستوجب أن تتدخل هذه الدول أم يتطلب ذلك بنودا خاصة يتم التعامل فيها وفق خصوصية كل دولة هنا؟ كيف يمكن أن تشرح هذه المسألة؟
2: أحسنت، هذا أيضا سؤال مهم، وهو أيضا مما يجلو اجتماع إسطنبول في هذا الأمر. أي نوع من الاعتداء مثلا من الهند على باكستان أو من باكستان على الهند، إذا كان الاعتداء مصنفا على أنه اعتداء حدود، مثلا تبادل رشاقات صاروخية، تبادل إطلاق نار، تبادل تسلل، هذا لا يستدعي تدخل تحالف. تعلمين أستاذة مايا، عندما يكون هناك هجوم من ثلاث دول مثل السعودية وتركيا وباكستان، لا يوجد دولة ممكن أن تتحمل هذه القوة الضاربة، ولذلك هي رسالتها دفاعية ورسالتها ردع قبل أن تكون حقيقية. باكستان بقدراتها تستطيع أن تؤمن نفسها من الهند، وكان هناك أكثر من لقاء أو كان هناك أكثر من حرب مع الهند، واستطاعت باكستان أن تدافع. متى ممكن أن تتدخل السعودية وتركيا؟ عندما يكون هناك الحقيقة تهديد واضح للأمن القومي الباكستاني، سواء كان من الهند

0: الهند أو غير الهند. ولذلك التحالف لم يسمي عدوا ولم يسمي خصما معينا، وإنما أي تهديد كان سواء كان من دولة معروفة أو غير معروفة. وكذلك مثل تركيا، عندما تتعرض تركيا أو أمنها الإقليمي إلى تهديد وجودي، سنجد السعودية وباكستان تقف معها. كذلك السعودية طبعا مثل ما قلت قبل قليل، صاروخ يأتي من الحوثي أو من هنا أو من هناك، هذا لا يتطلب أن يكون هناك حضورا تركيا أو باكستانيا، لأن القوات السعودية قادرة على هذا. لكن عندما يكون هناك هجوم دولة وإعلان حرب، هنا يأتي تفعيل دور حلف مكة.
1: أشكرك جزيلا، حدثنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات دكتور أحمد الشهري. كما أشكر ضيفنا من اسطنبول مدير مركز الإسلام والشؤون الدولية دكتور سامي العريان. والشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية لطهران والتعهد بتأمين المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في نابلس ومدن بالضفة الغربية، والأمم المتحدة تشدد على وجوب حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني يطال ميناء أوسلوغا روسية على بحر البلطيق.

0: أهلا بكم من جديد. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية، وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. من جهتها أفادت وسائل أعلام إيرانية بتوقف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وكانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ب45 سفينة بينها سفن مرتبطة بشركات سعودية وإماراتية بدعوى مخالفتها قواعد العبور ملوحة بفرض غرامات أو الاحتجاز ومصدرة الشحنات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد، قال إنه لم يشكل تهديدا. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز، وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة وتدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن تواصل الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. اعتقلت قوة الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وتلكرم واقتحمت بلدات في طباس ورام الله وسلفيت. اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة المحررة براء عمر بدير في ضحية ذناب شرقي تلكرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبيتونيا. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشيرة إلى وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن تقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا وتسجيل أضرار في مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح وفي الضفة الغربية المحتلة. أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين التي شملت اعتداءات وتخريب وإحراق وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا في هجمات استمرت ثلاثة أيام في محيط رام الله. وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت حركة حماس أن تكثيف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بما في ذلك نصف عدد من منازل الفلسطينيين جنوبه وأطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة واستهداف المدنيين في مناطق مختلفة يمثل تصعيدا ممنهجا ويؤكد تواصل الحرب على الشعب الفلسطيني.
1: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة

0: مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: في الثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم، وقف إطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، وإسرائيل يوميا تستهدف المدنيين المدنيين.
0: وفي آخر الانتهاكات، وثقت منظمات فلسطينية قيام زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وضمن الخروقات المستمرة التي تعد ولا تحصى، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبانٍ ومنشآت داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
2: تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية متوالية في انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون، بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعية على بلدات وقرى عدة في جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفض قبل أن يشن 3 غارات متسلسلة استهدفت بلدتا المنصور وحي المشاع، كما شمل الهجمات وقضاء النبطية حيث استهدف طيران الحربي حي البركة العتيقة في بلدة زوتر الشرقية ودوحة كف الرمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة شقيف التاريخية. توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة، كما توغلت القوة الإسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة. وفي سياق آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تقدمت به سوريا لإعلان 19 من ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن بلاده تسعى لمعالجة المعاناة بشفافية وحشد المجتمع الدولي لمؤازرة عائلات المختفين قسريا والمفقودين في سوريا. وبالتوازي مع ذلك، رحب وزير الخارجية السوري أسعد شيباني بالموافقة بالإجماع، وقال إن المشروع هو الأول الذي تقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث. أعلنت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية البدء بتركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقية بهدف ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور وتخفيف معاناة الأهالي.
3: الجيشان التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، يقول سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز تعليقا على بدء عمل جيشي

0: بلدين لتركيب جسر حربي عائم في دير الزور. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع التركية باشرت بتركيب جسر حربي عائم في مدينة الميادين بهدف إعادة حركة العبور وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع بين الضفتين في حل مؤقت جاء بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات.
1: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور استجابة لمناشدة الأهالي، وبعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة، اليوم عملت تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف المعاناة للأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات.
0: وبالنسبة إلى سكان المنطقة فإن غياب الجسور لا يعني فقط طريقاً أطول، بل صعوبة يومية في الوصول إلى العمل والمدارس والمرافق الصحية والأسواق، فضلاً عن ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل والبضائع بين مناطق شرق الفرات وغربه. الجسر الجديد هو الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد جسر عائم مماثل دخل الخدمة في مدينة دير الزور في 12 من يوليو، في خطوة تعكس حجم الحاجة إلى إعادة ربط المناطق الواقعة على جانبي الفرات، وتبرز أهمية هذه المعابر بشكل أكبر مع أعداد مستخدميها، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أكثر من 237 ألف مركبة عبرت الجسر الأول خلال شهر واحد، وهو رقم يعكس حجم حركة السكان والتجارة واعتماد الأهالي على هذه الجسور في تفاصيل حياتهم اليومية. ففي دير الزور حيث تركت سنوات الحرب والأضرار الطبيعية فجوات واسعة في البنية التحتية، قد يكون الجسر مؤقتا، لكن بالنسبة إلى من يعبره كل يوم فإنه يعيد جزءا من الحياة إلى مسارها الطبيعي. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: إلى أوكرانيا حيث قتل 8 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريسبيل بالعاصمة قتل شخص وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. قتل شخصا وأصيب 8 آخرون في زاباروجيا مع شن القوات الروسية 981 هجوما استهدف 57 منطقة في المدينة خلال اليوم الماضي. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إيفان فيدروف إن السلطات تلقت 53 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والمركبات ومرافق البنية التحتية. وفي دنيبروبيتروفسك شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما على مناطق سكنية في 3 مقاطعات، ما ألحق أضرارا بمنازل وشركات. من جهته قال حاكم منطقة لينغراد الروسية ألكسندر دوزونيكو إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوغا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غرب روسيا. وأضاف أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. وفي سياق آخر قال حاكم منطقة سامارا الروسية إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضرارا بمرافق مدنية في المنطقة. تنعقد في العاصمة الكرغيزية بيشكيك قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وكرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية في

0: لما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربية مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. هذا ويشارك رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكرغيزية بيشكيك. ووصل رئيس أردوغان إلى بيشكيك وكان في استقباله بمطار مناسة الدولية رئيس الوزراء الكرغيزي أديل بيك قاسم لايف وسفير التركي لدى كرغيزستان مكين مصطفى كمال أوكم ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يعقد رئيس تركيا لقاءات ثنائية عدة على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. وتنضم إلينا من العاصمة بيشكيك مراسلتنا دانيا قبلاوي. إذا دانيا، حدثينا عما رشح لديك حتى الآن بخصوص كلمات رؤساء منظمة دول شنغهاي، ولعل آخرها كان رئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيلتقيه رئيس أردوغان.
1: حتى اللحظة اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون مستمر في غرفة واحدة، يجتمع عدد من القادة الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان وأربعة دول من آسيا الوسطى في ظروف دولية وإقليمية مختلفة وتحديات تعيشها بعض الدول الأعضاء، منها إيران والحرب المستمرة عليها أزمة مضيق هرمز، إضافة إلى روسيا والحرب في أوكرانيا، فضلا عن النزاع التجاري التي تعيشه الصين والهند مع الولايات المتحدة إثر الرسوم التجارية التي فرضت عليها العام الماضي. وبالتالي الظروف الآن مختلفة، وأيضا الرسائل التي ترسلها هذه الدول هي ضرورة تأسيس نظام دولي قائم على أساس التعددية ورفض الهيمنة وحدية الجانب، وهذا ما جاء في الكلمة الافتتاحية للرئيس القرغيزي صدر جبروف قبل استئناف هذه القمة. أيضا سيكون على جدول أعمال القمة إصدار إعلان بيشكيك في الذكرى 25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، وتأكيد على ضرورة الانتقال من البيانات السياسية إلى تأسيس هياكل تنفيذية ومؤسسية لكي تحقق هذه المنظمة أهدافها في تعزيز الأمن وأيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاريع الطاقة والربط اللوجستي. في هذه القمة سيكون أيضا هناك عدد من القرارات قد تتخذ بشأن إنشاء مركز أمني وإنشاء لمكافحة المخدرات، فضلا عن تساؤلات حول ما إذا كان هناك أي خطوات ستتخذ في إطار تأسيس بنك التنمية الذي حصل على موافقة سياسية من الدول الأعضاء. بعد ذلك سيتم عقد الجلسة الموسعة بصيغة شنغهاي بلس، هذه الجلسة يشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهناك 16 ممثلين عن دول أخرى غير أعضاء في المنظمة سيشاركون في الجلسة، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. في هذه الجلسة سيكون هناك كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع أن يتطرق في هذه الكلمة إلى الأزمات الدولية والإقليمية وسبل تعزيز الحوار وفتح القنوات الدبلوماسية لإنهاء الحروب والنزاعات إن كان في الشرق الأوسط وأيضا في أوروبا. أيضا الرئيس التركي على هامش هذه القمة يعقد عدد من اللقاءات الثنائية، كان قد عقد قبل قليل لقاء مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وأيضا ما هو معلن من جانب الكرملين سيكون هناك لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا اللقاء هو مهم جدا في إطار هذه القمة لأنها ستبحث أمن الملاحة في البحر الأسود الذي يمر في ظروف حساسة، وأيضا يحاول الرئيس التركي تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والتجارة. أيضا على هامش هذه القمة يوم أمس كانت قد عقدت عدد من اللقاءات الثنائية. أبرز هذه اللقاءات هو اللقاء الذي عقد ما بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي. بحث هذا اللقاء العلاقات الثنائية وأيضا بعث برسائل هامة لا سيما ضمنيا للولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الدول ترفض الهيمنة أحادية الجانب وتدعو إلى تأسيس نظام قائم على التعددية القطبية على أن يكون أكثر عدلا وتمثيلا، وتأكيد على أهمية منظمة شنغهاي لأنها تمثل ثقل دولي وليس مجرد منظمة إقليمية آسيوية. هي تشكل 40% من سكان العالم وثلث الإنتاج المحلي العالمي، إضافة إلى أنها تشكل 27% من اليابسة، وبالتالي يؤكدون بأن هذه المنظمة يجب أن تنخرط فيما يتعلق بحل الأزمات الدولية وتعزيز السلام والاستقرار، وهو ما جاء في ميثاق شنغهاي الصادر في عام 2002. وأيضا هناك توقعات بشأن إجراء تعديل على هذا الميثاق، وإذا ما كان هناك أي تعديل فسيكون هذا الأول من نوعه منذ تأسيس هذه المنظمة في عام 2001. يرى الدول الأعضاء بضرورة إجراء هذه التعديلات لأن المنظمة توسعت، كانت قد بدأت بتأسيسها من قبل 6 دول ثم توسعت لتضم 10 دول وأيضا 15 شركاء حوار من بينها تركيا التي ترى بأن هذه المنظمة منصة هامة جدا في مجال تعزيز الأمن الطاقي، لا سيما وأن تركيا تطمح إلى أن تصبح مركز للطاقة العالمي ورابط ما بين آسيا وأوروبا، ومنظمة شنغهاي هي تدعم هذه الرؤية وتدعم مشاريع أنابيب الغاز الواصلة ما بين آسيا الوسطى وأوروبا مرورا بالأراضي التركية، فضلا عن مشاريع النقل. الرئيس التركي يؤكد أن مشروع ممر الأوسط هو يتلائم مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، ويؤكد على ضرورة تفعيل هذه الممرات في ظل الأزمات التي يعيشها العالم المتمثلة بإغلاق مضيق هرمز وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية.
0: إذن شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي مراسلة تراتي عربي، كنت معنا من العاصمة الكرغيزية بشكيك. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاثة في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام باكستان لمدة 3 سنوات، وأضافت أنها ستعزز قدراتها الدفاعية عبر التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك. هذا وانعقدت في إسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان، حيث أكد الأطراف المشاركون أهمية تفعيل بنود الاتفاق وتعزيز التعاون وتنسيق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية.
2: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية إلى جانب بحث التحديات

0: الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
0: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
1: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
0: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تريت عربي، اسطنبول.
3: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتتعهد بتأمين المضيق. اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في نابلس ومدن بالضفة الغربية، والأمم المتحدة تشدد على وجوب حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء يوستلوغا روسية على بحر البلطيق. نهاية النشر، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي. إذن مشاهدينا تأتينا هذه الصور من العاصمة الكرغيزية بيشكيك.

0: إذا مشاهدينا نتابع هذه المشاهد التي تأتينا مباشرة من العاصمة الكرغيزية بيشكيك، ووصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركة في هذه القمة. إذا مشاهدينا صور تأتينا مباشرة لاستقبال الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة بيشكيك، مقر انعقاد قمة منظمة شنغهاي التي تضم 10 دول وتشارك فيها تركيا بصفة شريك حوار. نذكر مشاهدين أن تركيا ليست عضوا كاملا في المنظمة، ولكن علاقتها المؤسسية بدأت بصفة شريك حوار عام 2012، لكنها أصبحت أكثر حضورا على مستوى القمم. وأردوغان اليوم يشارك في قمة أو شارك في قمة سمرقند عام 2022، ثم قمة تيانجين 2025، واليوم يشارك وتأتينا هذه الصور لوصوله في العاصمة الكرغيزية بيشكيك، وسيلقي كلمة في الجلسة الموسعة. وتركيا سبق أن ترأست نادي الطاقة للمنظمة عام 2017، وكانت أول دولة غير عضو
1: بذلك.
0: إذن مشاهدينا تابعنا معكم وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مقر انعقاد القمة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من أمام ذلك المقر زميلة دانيا قبلاوي. التفاصيل لديك دانيا.
2: أميرة، هو الحضور الثالث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقمة شنغهاي للتعاون. الرئيس التركي يرسل عدة رسائل من خلال المشاركة في هذه القمة، هي أن تركيا لا تقيم علاقاتها مع الغرب على حساب الشرق، ولا تقيم علاقات مع الشرق على حساب الغرب. تركيا هي الدولة الوحيدة العضو في الناتو ولديها صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون. تركيا لديها دور محوري في حلف الناتو، وأيضا تقيم علاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في الوقت ذاته تقيم علاقات مع منظمات هي منظمات آسيوية أو أوراسية كمنظمة شنغهاي، وأيضا رابطة آسيان، وهذا على ما يحقق مصالح تركيا. وأيضا تركيا ترى في تعزيز هذه الروابط هو تعزيز للحوار وللسلام العالمي وللتعاون في مجال الطاقة والربط اللوجستي، لا سيما في إطار شنغهاي، قمة شنغهاي. الرئيس التركي يؤكد أن هذه القمة هي منصة مهمة جدا في مجال تعزيز أمن الطاقة، لا سيما وأن تركيا تطمح إلى أن تصبح مركز لنقل الطاقة ما بين آسيا وأوروبا، ومنظمة شنغهاي هي تدعم هذه الرؤية وتدعم مشاريع نقل الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. النقطة الثانية هي تتعلق بطرق النقل، وهو ملف أكثر إلحاحا في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز. الرئيس التركي لديه رؤية لتأسيس وإنشاء الممر الأوسط الذي يمر من آسيا الوسطى إلى تركيا، ويؤكد أن هذه المبادرة هي تنسجم مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. أما فيما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية، هي ستكون حاضرة بطبيعة الحال في هذه القمة وفي الجلسة الموسعة بصيغة شنغهاي بلس. الرئيس التركي سيتطرق إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز ومآلات هذا الإغلاق على الأسواق العالمية وعلى أمن إمدادات الطاقة، فضلا عن تأكيده على رؤية تركيا الداعية إلى فتح باب الحوار وفتح القنوات الدبلوماسية لإنهاء هذه الأزمات، خاصة وأنه يحضر في هذه الجلسة الرئيس الصيني وأيضا الرئيس الروسي والرئيس الإيراني، فضلا عن رئيس الوزراء الباكستاني الذي يقوم بدور الوساطة بين طهران وواشنطن. ولذلك ستكون رسائل الرئيس التركي هامة للغاية. أيضا الرئيس التركي سيعقد لقاء معلن من قبل الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا اللقاء سيكون هام للغاية، لا سيما يأتي في ظل مرحلة حساسة تتعلق بأمن الملاحة في البحر الأسود. قبل يومين كانت قد تعرضت سفينتين تابعتين لجهة تركية لهجوم، وهو ما تؤكد عليه أنقرة أن استمرار هذه الحرب سيؤثر بشكل كبير على أمن الملاحة وعلى

0: الرئيس التركي العلاقات الثنائية مع روسيا، لا سيما في مجال الطاقة وتوسيع التجارة ما بين الجانبين. الرئيس التركي أيضا يرى في هذه القمة هي قمة هامة جدا، هي تأتي في ظل تحولات تشهدها المنظمة، إن كان ذلك بتشكيل آليات لتنظيم عملها وتنفيذها، وإن كان أيضا من خلال صيغة شنغهاي بلس التي تعيد بلورة علاقات المنظمة مع الدول شركاء الحوار، وتحولهم من صفة شركاء الحوار إلى صفة شريك منظمة شنغهاي للتعاون.
1: إذن دانيا شكرا جزيلا لك. دعينا فقط نشير إلى هذه المشاهد التي نتابعها أيضا بالتوازي مع رسالتك، وهي لوصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أيضا هو يشارك في هذه القمة، قمة منظمة شنغهاي والتي تضم حاليا 10 دول كاملة العضوية: الصين، روسيا، الهند، باكستان، وإيران، كازاخستان، كيرغيزستان، طاجكستان، أوزبكستان، وبيلاروسيا، ودول أخرى تربطها بصفة شركاء حوار، في مقدمتها تركيا. شكرا جزيلا لك دانيا على كل هذه التفاصيل. نعود إليكم مشاهدينا على رأس الساعة لتغطية باقي الأخبار وهذه القمة. إلى اللقاء.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل.

0: في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها من حواجز.

0: من لفات طرق بعيده، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكله الرئيسيه صفت عندنا هلا مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
5: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين التاسع والسابع عشر. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها.

إذن نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه الصور المباشرة، حيث تلتقط في هذه الأثناء الصورة الجماعية لرؤساء الدول المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. إذن ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة، ونتابع الآن هذه الصور من الصورة الجماعية لرؤساء الدول المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. إذن القمة التي تعقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، تبحث العديد من الملفات، منها الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذن هذه القمة تجمع رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. إذن مشاهدينا الكرام، كنا في نقل مباشر للصورة الجماعية لرؤساء الدول المشاركة في قمة شنغهاي للتعاون، كما ذكرنا بأن هذه القمة تبحث العديد من الملفات، منها الحروب في المنطقة والتعاون، يشارك فيها إذن رؤساء الصين وروسيا.

0: وكازاخستان وقرغيزستان بالإضافة إلى العديد من الدول. من مقر انعقاد القمة في بيشكيك تنضم إلينا مراسلتنا دانيا قبلاوي. نرحب بك دانيا. إذا في هذه الأثناء تلتقط الصورة الجماعية لرؤساء الدول المشاركة في هذه القمة.
1: نعم، هذا يأتي قبل انعقاد الجلسة الموسعة لشنغهاي بلس بهذه الصيغة، والتي تشمل الدول الأعضاء في المنظمة وهي 10 دول، بالإضافة إلى شركاء حوار وهم 16 دولة من بينهم تركيا. وأيضا يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذه الجلسة. هذه الجلسة هي هامة للغاية نظرا للأوضاع الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم، وأيضا تبعث الدول الأعضاء برسائل سياسية، أبرزها هي دعوة الرئيس الصيني والرئيس الروسي إلى إقامة نظام دولي قائم على التعددية ويكون فيه تمثيل أكبر للعالم وتمثيل أيضا أكثر عدلا. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الصيني يوم أمس خلال لقائه مع نظيره الروسي على ضرورة حل الأزمات الإقليمية والدولية نظرا لانعكاساتها السلبية على دول منظمة شنغهاي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذا حضوره الثالث لقمة منظمة شنغهاي. تركيا هي الدولة الوحيدة العضو في حلف الناتو التي حصلت في عام 2012 على صفة شريك حوار في المنظمة، وكان التمثيل الأول على المستوى الرئاسي في القمة التي عقدت في أوزبكستان في عام 2022. وبعد ذلك حضر الرئيس التركي القمة العام الماضي بدعوة من الرئيس الصيني، وهذا العام يحضر الرئيس التركي، وهناك العديد من الرسائل التي سيؤكد عليها، وهي أهمية فتح باب الحوار وفتح القنوات الدبلوماسية أمام حل جميع المشاكل والأزمات العالقة، لا سيما بحضور الرئيس الروسي والصيني وأيضا الرئيس الإيراني. والصراع القائم حاليا في مضيق هرمز، سيؤكد الرئيس التركي على أهمية حل هذه الأزمات من خلال الحوار. سيعقد أيضا الرئيس التركي حسب ما هو معلن من قبل الكرملين لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا اللقاء هو في غاية الأهمية، سيبحث خلالها الرئيس التركي أمن الملاحة في البحر الأسود ومحاولة لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والتجارة.
0: دانيا قبلاوي من بيشكيك، شكرا جزيلا لك حتى الآن. مشاهدينا الكرام، هذه نشرة إخبارية نستهلها بالعناوين. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهد بتأمين المضيق. اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في نابلس ومدن بالضفة الغربية، والأمم المتحدة تشدد على وجوب حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوسلوغا الروسي على بحر البلطيق.

0: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز. وكانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن قائمة ب45 سفينة بينها سفن مرتبطة بشركات سعودية وإماراتية بدعوى مخالفتها قواعد العبور ملوحة بفرض غرامات أو الاحتجاز ومصادرة الشحنات. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشاكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بسشاكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وطول كرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيد بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذنابة شرق طول كرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبيتونيا. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الحالة الصحية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تشهد تدهورا بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش والإجراءات العقابية بحقهن. وأوضحت الهيئة أن هذه الظروف تنعكس سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية لأكثر من 92 أسيرة، مشيرة إلى تسجيل حالات مرضية لعدد منهن في سجن الدامون ومراكز التحقيق الإسرائيلية. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل من بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. وفي الضفة الغربية أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين التي شملت اعتداءات وتخريبا وإحراقا وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا في هجمات استمرت 3 أيام في محيط رام الله. أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن أسفها لإغلاق الجيش الإسرائيلي التحقيق في هجوم استهدف مركبات المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، ودعت لملاحقة المسؤولين. وأكدت الوزارة أن السلطات وحثت السلطات الإسرائيلية على ضرورة كشف ملابسات الحادث بصورة كاملة وشفافة، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة بشأن الهجوم الذي شنته قواته في دير البلح في أبريل عام 2024، وأودى بحياة 7 عاملين إنسانيين وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين قبالة سواحل القطاع. وأطلقت آليات عسكرية إسرائيلية جنوب شرق دير البلح قنابل دخانية ومتفجرة في محيط شارع الباطون بالتزامن مع عمليات هندسية في منطقتي أبو العجين ووادي السلقة. كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت دبابات إسرائيلية النار باتجاه مناطق شرق خان يونس جنوبي القطاع.
1: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: في الثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم، وقف إطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، وإسرائيل يوميا تستهدف المدنيين.
1: وفي آخر الانتهاكات وثقت منظمات فلسطينية قيام زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وضمن الخروقات المستمرة التي تعد ولا تحصى، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
0: تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية متوالية في انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفض قبل أن يشن 3 غارات متسلسلة استهدفت بلدة المنصوري وحي المشاع، كما شملت الهجمات قضاء النبطية حيث استهدف الطيران الحربي حي البركة العتيقة في بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة شقيف التاريخية. توغلت قوات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة. كما توغلت القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تقدمت به سوريا لإعلان 19 ديسمبر من كل عام يوماً دولياً.

0: دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن بلاده تسعى لمعالجة المعاناة بشفافية وحشد المجتمع الدولي لمؤازرة عائلات المختفين قسريا والمفقودين في سوريا. وبالتوازي رحب وزير الخارجية السورية سعد الشيباني بالموافقة بالإجماع، وقال إن المشروع هو الأول الذي تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث. أعلنت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية البدء بتركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بهدف ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور وتخفيف معاناة الأهالي.
1: الجيشان التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، يقول سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز تعليقا على بدء عمل جيشي البلدين لتركيب جسر حربي عائم في دير الزور. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع التركية باشرت بتركيب جسر حربي عائم في مدينة الميادين بهدف إعادة حركة العبور وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع بين الضفتين في حل مؤقت جاء بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات.
2: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور استجابة لمناشدة الأهالي، وبعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة، اليوم عملت تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف المعاناة للأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات.
1: وبالنسبة إلى سكان المنطقة فإن غياب الجسور لا يعني فقط طريقا أطول، بل صعوبة يومية في الوصول إلى العمل والمدارس والمرافق الصحية والأسواق، فضلا عن ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل والبضائع بين مناطق شرق الفرات وغربه. الجسر الجديد هو الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد جسر عائم مماثل دخل الخدمة في مدينة دير الزور في 12 من يوليو في خطوة تعكس حجم الحاجة إلى إعادة ربط المناطق الواقعة على جانبي الفرات، وتبرز أهمية هذه المعابر بشكل أكبر مع أعداد مستخدميها، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أكثر من 237 ألف مركبة عبرت الجسر الأول خلال شهر واحد، وهو رقم يعكس حجم حركة السكان والتجارة واعتماد الأهالي على هذه الجسور في تفاصيل حياتهم اليومية. ففي دير الزور حيث تركت سنوات الحرب والأضرار الطبيعية فجوات واسعة في البنية التحتية، قد يكون الجسر مؤقتا لكن بالنسبة إلى من يعبره كل يوم فإنه يعيد جزءا من الحياة إلى مسارها الطبيعي. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: قتل 8 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريسبيل في العاصمة قتل شخص وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. قتل شخصان وأصيب 8 في زاباروجيا مع شن القوات الروسية 981 هجوماً استهدف 57 منطقة في المدينة خلال يوم أمس. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إيفان فيدوروف إن السلطات تلقت 53 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والمركبات ومرافق البنية التحتية. وفي دينيبرو بيتروفيسك شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما على مناطق سكنية في 3 مقاطعات، ما ألحق أضراراً بمنازل وشركات.

0: قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية الإسكندر دوروزدينكو إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب باندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوغا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غرب روسيا. وأضاف أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. في سياق آخر، قال حاكم منطقة سامارا الروسية فياتشيسلاف بيرودفيتش إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضرارا بمرافق مدنية في المنطقة. تتواصل في العاصمة القرغيزية بيشكيك أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون وشنغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في العاصمة القرغيزية بيشكيك. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على أن تحقيق السلام سيشكل شريان حياة للمنطقة. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية أخرى على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. الآن نتابع المزيد عن هذه القمة وجدول أعمالها وأيضا لقاءات الرئيس أردوغان هناك من بيشكيك مع مراسلتنا دانيا قبلاوي. أهلا بك دانيا، تفضلي.
1: قبل قليل محمد كانت قد التقطت الصورة الجماعية في إطار المشاركة في الجلسة الموسعة شنغهاي بلس. الآن تقام مأدبة غداء على شرف الضيوف، وبعد ذلك ستعقد هذه الجلسة وستكون هناك عدة كلمات للحضور. أبرز هذه الكلمات ستكون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولرؤساء الصين وروسيا و إيران، وأيضا رئيس وزراء باكستان ستكون له كلمة. هذه الكلمات ستكون في غاية الأهمية، والرسائل التي ستتضمنها أيضا مهمة لأنها تأتي في ظروف إقليمية ودولية حساسة للغاية. هناك الصراع في مضيق هرمز بين طهران وواشنطن، وأيضا الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة على كل من الصين والهند، وهو ما يثير سخطهما. فضلا عن ذلك، سيؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقف أنقرة من هذه القضايا، والداعية إلى فتح باب الحوار وفتح القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد على أن تركيا تستطيع أن تلعب دورا في هذا المجال. إلى جانب ذلك، الرئيس التركي يعتبر أن هذه المنصة مهمة للغاية فيما يتعلق بتعزيز أمن الطاقة، وأيضا بتعزيز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، لا سيما المتعلقة بالربط الإقليمي واللوجستي. وهذه الملفات تأتي أيضا في وقت حساس نظرا لاستمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أمن الطاقة وأيضا سلاسل الإمدادات العالمية، وهو ما تؤكد عليه تركيا ضرورة البحث عن بدائل. تركيا تدعم مبادرة الممر الأوسط وتقول بأنها تتواءم مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. أيضا تركيا تطمح إلى أن تصبح مركزا للطاقة عالميا، وذلك من خلال أنابيب ربط الغاز الطبيعي ما بين آسيا الوسطى وأيضا أوروبا، وهذه المشاريع هي تدعمها منظمة

0: شنغهاي للتعاون. الرئيس التركي هو يحضر القمة شنغهاي للمرة الثالثة، أول مرة كان قد حضرها في عام 2022 خلال قمة أوزباكستان. والرئيس التركي كان قد قال في القمة التي عقدت في عام 2022 بأن تركيا ترغب في أن تحصل على عضوية في المنظمة، لكن تركيا لم تقدم على هذه العضوية، وإنما تسعى تركيا إلى تعزيز الحوار في إطار إجراء المباحثات والمناقشات حول مستقبل أوراسيا. هذه المنظمة هي من أهم وأكبر التكتلات الإقليمية الأوراسية. المؤسسون لهذه المنظمة الصين وروسيا يريان بأن هذه المنظمة هي ذات ثقل إقليمي ودولي، هي تشكل 40% من سكان العالم وثلث الإنتاج القومي العالمي أو الإنتاج أو مجمل الإنتاج العالمي. إضافة إلى ذلك يؤكدان على أن الرؤية الأساسية لهذه المنظمة هو الدافع نحو نظام دولي أكثر تعددا ومواجهة الهيمنة الأحادية في العالم، لا سيما في المجال الاقتصادي. لذلك تدعو هذه الدول إلى ضرورة استخدام العملات الوطنية في التجارة ما بينها. إضافة إلى ذلك تبحث هذه الدول إنشاء بنك تنمية تابع لمنظمة شنغهاي في إطار المحاولة لمنع الهيمنة الأمريكية على النظام الاقتصادي العالمي على حد وصف الصين وروسيا. الرئيس التركي أيضا في إطار هذه القمة يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية، كان قد عقد اليوم لقاء مع الرئيس الأذربيجاني، وهذا يأتي بعد لقاء عقده الرئيس الأذربيجاني مع رئيس الوزراء الأرمني. وهذا اللقاء هو هام لأنه يؤكد على أهمية السير قدما نحو السلام ما بين أذربيجان وأرمينيا وترسيخه، إضافة إلى
1: شكرا جزيلا لك، نأسف على المقاطعة. من بيشكيك مراسلتنا دانيا قبلاوي. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات. وأضافت أنها ستعزز قدراتها الدفاعية عبر التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك.
2: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
3: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة. كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
2: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

0: تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
1: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
0: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريت عربي، اسطنبول.
3: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتتعهد بتأمين المضيق. اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في نابلس ومدن بالضفة الغربية، والأمم المتحدة تشدد على وجوب حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوسلوغا الروسي على بحر البلطيق. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

الخبر: وزير إسرائيلي يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات ويؤكد لهن أن الانتهاكات بحقهن مستمرة، ليعلق أحد رواد المنصات قائلا: لم تستطع إسرائيل كسر إرادة الفلسطينيين في ميادين القتال خاصة في غزة، فاستمرأوا على نسائنا. المشهد مؤسف، لكنه يدل على أن أدوات الاحتلال لتخويف شعبنا انتهت ومرحلة السقوط اقتربت. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. متفاخرا

0: أوضاعهن السيئة. بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات. بعد أوامر تنفيذية لترامب، جوجل تغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. استبعاد طالبة سورية من قائمة الأوائل في اليمن يثير الجدل على المنصات. يطبق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير كل السياسات والانتهاكات التي وعد بها ناخبيه في إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فالرجل لا يخفي أفعاله ويشارك نيته على شكل فيديوهات بمنصات التواصل. فمثلا نشر هذا المقطع الذي يظهر فيه أسرى فلسطينيون كبضائع مجردة من القيمة تتحرك على حزام ناقل داخل خط إنتاج صناعي، يدخلون من جهة ويخرجون من أخرى في محاكاة بصرية تهدف بالكامل إلى نزع الصفة الإنسانية عن هؤلاء الأسرى. الأمر على أرض الواقع أشد وأسوأ مما يروج له، فالرجل يسعى إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بشكل بطيء من خلال منع أدنى مقومات الحياة عنهم. في المقطع التالي يشرف على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بنفسه وينشر هذه المقاطع على المنصات العالمية بكل ثقة. نشاهد.
1: الظروف المنيحة اللي كانت بالسجون، هذا الوضع اللي لما تكونوا موجودين فيه هو مسؤول عن كل شيء.
2: كل مش بقى باخيم شلي.
0: المؤسف في الأمر أن إحدى السيدات التي تحدثنا مع الوزير المداني بالإرهابي سابقا لم يعرف زوجها عن مكانها وحالها إلا بعد هذا المقطع الذي نشره بن غفير.
3: الماما بشوف زوجتي أنا ظرف صعب، للأسف كان الصورة اللي وصلتنا صورة يعني تمتهن فيها كرامة الأسيرات، صورة فيها استعراض، فيها نوع من الذل والمهانة.
4: ضيافة سيئة جداً. ما شاء
2: الله
4: كمية الشامبو أحس إنها غير كافية لنا.
1: قلت الظروف المنيحة اللي كانت بالسجون، هذا الوضع اللي لما تكونوا موجودين فيه هو مسؤول عن كل
3: إشي. عرفت زوجتي من خلال ملامحها وصوتها، يعني كان صوتها واضح. صح مغبشين على الصورة لكن الصوت واضح ومن ملامحها وحركة إيديها كان واضح أنها هي هنا يعني زوجتي. أنا يعني تقريبا 25 شهر ما شفتهاش، قضيت في السجن 22 شهر، هي تقريبا صار لها 3 شهور، فخلال هاي المدة ما شفتهاش، شفناها يعني مع الأسف يعني بظروف صعبة وقاسية جدا، ويعني بن غفير والحرس والسجانين حواليها لا شك أنه منظر يعني مبزع، لا سيما انهم يعني بالسابق تعرضن لسبع قمعات خلال 21 يوم، واحنا يعني انا من الناس اللي جربوا السجن بعرف عن شو معناته القمع. القمع بتعني الادلال، التفتيش، تعصيب العينين، تربيط الايدين. ابن غفير يعني بتحدث بشكل استعراضي بشكل سادي، يعني بيحاول بده يسمع معاناة الأسيرات، هو اللي أعطى الأوامر بهاي المعنى، وبنفس الوقت بقول لهم إنه أنا مبسوط باللي أنتوا بتعيشينه بالوضع اللي أنتن فيه، وأنا المسؤول عن كل إشي بصير عندكن. ويعني لا يكتفي إنه بمارس السادية، لا بده منهن إنهن يحكن ويتلذذ بما يتعرض لهن من آلام.
0: هذه السلوكيات تضع الممارسات الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقيات جنيف التي تجرم تعريض الأسرى والمعتقلين لفضول الجماهير أو ممارسة أي أفعال تحط من كرامتهم الإنسانية. شهادات المفرج عنهم وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن ما يطفو على السطح الرقمي ليس سوى واجهة مخففة لواقع أشد قسوة في سجون عوفر والدامون ومعسكر سيدي تيمان وغيرها من سجون الاحتلال، حيث يمارس التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج والتجويع والإهمال الطبي بعيدا عن أعين الرقابة الدولية والمحاسبة القانونية. مشاهدينا رصدنا غضب

من الجرذان. تامر يقول: إسرائيل تتلذذ بمعاناة شعبي. في العالم أجمع تنتخب الشعوب قادتها ليعالجوا مشاكلها الاقتصادية والداخلية، أما في إسرائيل فتنتخب الشخصيات الأكثر إجراماً بحق الفلسطينيين. هذا هو المعيار. من بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، تغيير أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشعل سجالاً جغرافياً ودبلوماسياً غير مسبوق بين كندا والولايات المتحدة. قبل أيام وقع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد اسم بحيرة أمريكا بدلاً من بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى الواقعة على الحدود بين البلدين. البيت الأبيض برر القرار بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للبحيرة وبالدور الأمريكي في حمايتها وتأمين الملاحة فيها، لكن ترامب لم يكتفي بتغيير الاسم رسميا، بل نشر مقطعا مولدا بالذكاء الصناعي يظهر سربا من الإوز الكندية بشعر يشبه تسريحته ويحمل أسلحة في مشهد ساخر مرتبط بتغيير اسم الجزيرة.

ثم عاد ونشر مقطعا آخر مولدا أيضا بالذكاء الصناعي، ظهر فيه وهو يطيح لافتة تحمل اسم أونتاريو ويضع مكانها لافتة أهلا بكم في بحيرة أمريكا. نشاهد فيديو تغيير اللافتة.

0: الأمر لم يتوقف هنا، بل انتقل إلى العالم الرقمي، حيث بدأت خرائط جوجل بعرض اسم بحيرة أمريكا للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، بينما بقي اسم أونتاريو في كندا، ما أغضب طبعا الكنديين، وقوبل القرار برفض واسع واعتراضات من ممثلين عن السكان الأصليين الذين رأوا في تغيير الاسم تجاهلا لإرث تاريخي وثقافي ارتبط بالمنطقة. فاسم أونتاريو تعود جذوره إلى لغة وندات أو شعب وندات الأصلي، ويستخدم منذ أكثر من 4 قرون، أي قبل قيام الولايات المتحدة نفسها. كما تمسك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باسم أونتاريو، وقال عبر حسابه على منصة إكس إنها بحيرة أونتاريو في الماضي والحاضر ودائما. أما رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد فكان رده بطريقته من ضفاف البحيرة نفسها. نشاهد.
1: Let's be serious. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario.
2: So that's our message to President Trump. We're resilient and we're strong Canadians.
0: بعد ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على المنصة إكس أنها صححت ما وصفته بالخطأ بعد استخدام اسم بحيرة أونتاريو على موقعها الإلكتروني، واعتذرت عن استخدام الاسم السابق للبحيرة. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول شيخة: لا يعني تغيير اسم البحيرة أن واشنطن تغير فعلا السيادة على هذه المناطق، وإنما أنها تحاول فرض حضور رمزي أمريكي أقوى في تعريف المجال الجغرافي. أحمد الفراج يقول: عبر التاريخ السياسي لهذا العالم الذي نعيش فيه لم ولن يأتي سياسي مختلف مثل دونالد ترامب. نوالا تقول: يعكس المقطع نمطا متكررا في استخدام ترامب لمحتوى الذكاء الصناعي كأداة استفزاز واستعراض سياسي وسط توتراته التجارية مع كندا. رؤى محمود شيخ محمد، طالبة

0: سورية تعيش في اليمن، تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، فما قصتها؟ القصة مشاهدينا بدأت مع إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي الحالي، حيث فجرت قضية رؤى عاصفة من الجدل والتضامن الواسع معها. درست وتفوقت وحصلت على معدل مذهل بنسبة 99.25% لتتصدر المركز الأول على مستوى محافظة المهرة شرق البلاد، لكنها صدمت بغياب اسمها تماما عن القائمة الوطنية المعلنة لأوائل الجمهورية.
1: شيخ محمد، ثانوية بلقيس، حزنت، ولكن بعد رؤيتي لمعدلي نسيت كل شيء. وافق أن التفوق لا جنسية له. لا، القرار لم يؤثر أبدا. خطتي الجامعية، أدرس طب بشري. التعامل من الطلاب والمعلمين والمدارس كان لطيف جدا ومنصف، ومسيرتي كانت يعني إنجاز، وكنت مهتمة أنا و...
0: هذا الغياب المفاجئ لاسم رؤى من قائمة الأوائل أثار موجة عارمة من التساؤلات والانتقادات بين الأكاديميين والناشطين اليمنيين الذين تضامنوا معها بقوة، مؤكدين أن التميز يقاس بالتحصيل وليس بالجنسية. لم يقف الجدل مشاهدينا عند حدود العالم الافتراضي، بل دخل مجلس النواب على خط الأزمة بعدما وجه نائب رئيس المجلس محسن علي باصرة مذكرة رسمية لوزير التربية والتعليم يطالب فيها بالكشف عن المبررات القانونية لاستبعاد الطالبة رؤى من قائمة الأوائل، معتبرا إياه منافيا لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا ربما ما تحدث به والد الطالبة. نستمع إليه كيف علق على استبعاد ابنته.
2: كانت متميزة مجدة، يعني كانت من الأوائل في كل سنة الحمد لله، شطب اسمها من لوائح الأوائل. توقعت يكون مشان الجنسية، بصراحة توقع شخصي، فتواصلت مع مكتب التربية قالوا على الأغلب يكون هذا هو السبب. والأستاذ سمير مبخوت هراش مدير مكتب التربية تواصل مع الوزارة، وجاء الرد متأخر ليوم الجمعة المساء، أكد أنه الشطب كان موضوع الجنسية مؤثر. سمعت أنه يعتبر وافدين، والوافدين يعاملوا غير اليمنية، بس على حد علمي أنه الوافد يعني يكون اللي جاي من سنة سنتين، مو الوافد اللي ساكن في البلد أكثر من 12 سنة. يعني حسب ما فهمت من الوزارة أنه عملوا وفق اللوائح القانونية اللي موجودة معاهم، أنه جبر الخواطر يعني أكبر بكثير من اللوائح والقوانين اللي موجودة في.
0: بعد انتشار قصة رؤى، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بضرورة مراجعة كافة التظلمات المتعلقة بالنتائج بحيادية وإنصاف المتفوقين، وربما هذا ما أثمر عنه اجتماع استثنائي للجنة العليا للاختبارات في عدن برئاسة الوزير، والذي أقر رسميا اعتماد الطالب رؤى ضمن قائمة الأوائل. لتوضح الوزارة لاحقا أن عدم غياب اسمها سابقا كان نتيجة خطأ تقني في نظام البرمجة بالحاسوب المركزي الذي يفرز الطلاب الوافدين تلقائيا بموجب عرف إداري قديم تم تصحيحه وتحديثه فورا لضمان الشفافية والعدالة. إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع، ونبدأ مع محمد آل قاسم يقول: أنصفها الشعب اليمني واستعاد لها حقها القانوني، لأن هذه البنت وأسرتها منا ولهم منا ولنا وعليهم ما علينا، واسمها صار ضمن قائمة المتميزين من أوائل اليمن من خريجي الثانوية. عابد يقول: لماذا لا تتم محاسبة مسؤولي وزارة التربية والتعليم؟ الشعب اليمني لن يقبل بمثل هذه الأشياء. شريف يقول: نعلن كل تضامننا معها، كلنا عرب، ومن حقها تأخذ منحة كمنحة اليمني في وطنه، وهذا وطنها الثاني بعد سوريا. محمد يعلق: رب ضارة نافعة، سبحان الله، اعتقدوا أنهم سيضروها بالتجاهل والقوانين الجائرة، ليأتيها الإنصاف من الملايين. من حاجة أساسية إلى رمز للثراء الفاحش، قارورة المياه تتحول لعملة نادرة ومفقودة تشعل الأسواق التونسية،

أزمة عطش غير مسبوقة واحتكار قاد لتدخل قضائي عاجل وسط عقوبات مغلظة تصل للسجن 10 سنوات للمضاربين. نشاهد.

باش تسألني منين وكيفاش وعلاش، الحمد لله عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيه.

0: أنا آسف بالنيابة عن أمريكا. صانع محتوى أمريكي يثير الجدل باعتذاره للمواطنين في قلب كابول عما فعله الأمريكيون ببلادهم بحسب ما قال هو في هذا الفيديو.
1: Whoa, what the heck are these guys selling?
2: Assalamu alaikum. Are you selling eggs? Is this your son? Can I have one egg, please? There's 10. What is your name?
3: My name is Brent.
2: And your son's name?
3: Nice to meet you.
2: Just one egg, please. One.
3: Okay, little buddy, there you go. Handing me the egg. What is that? Is that some like salt? Pepper? Oh, hold on. Let me crack it.
2: Yeah. Oh, yeah. It's with that salt. Anama, thank you so much.
3: I'm actually going to give you 100 because I really respect the father and son business. I apologize for what my people did to your country. And I wish you all the best and long life, inshallah.
4: All right, here we go. My first Afghanistan street egg. Pow. Super hard-boiled egg, no runny yolk here. Pretty much a chicken egg is a chicken egg. Very good. I would get these again. I think the total price before the tip was like 15 cents USD. So actually a mega deal in my mind. Yeah, I mean, an egg.
0: انقلب السحر على الساحر. ترحيل المعلق السياسي البريطاني اليميني ميلو يانوبولوس من أمريكا بعد سنوات من تحريضه ضد المهاجرين. دائرة الهجرة اعتقلته في المطار ووصفته بالمهاجر غير الشرعي، ناشرة صورته المهينة للترويج لبرامج الترحيل الطوعي في البلاد. نشاهد.
5: Call it karma, call it God, call it the universe. Sooner or later, the rules you demand for everybody else will show up at your front door.

0: Obama's a real doesn't look too happy now.
1: مستذكرين محمد الدرة وهند رجب، ناشطون في العاصمة الألمانية برلين، ينظمون عرضاً تذكارياً لتخليد أطفال فلسطين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة. نتابع.

0: بعد صعوده إلى خشبة المسرح خلال حفل موسيقي لفرقة الروك البريطانية الشهيرة آيدلز، طفل إيرلندي يقود هتافا جماعيا مدويا بشعار الحرية لفلسطين. في وضح النهار بمتحف في فيينا، لصان يسرقان عقدا تاريخيا مرصحا بأكثر من 600 ألماسة يعود لملكة مصر السابقة نازلة.
1: مصدقة هذا مو اكسسوار، اليوم انسرقت قطعة من تاريخ مصر قدام الزوار بوضح النهار، عقد الملكة نازلة.

الصان دخلها بشكل عادي لمتحف ماك للفنون التطبيقية بعد شراء تذاكر وما كانوش ملثمين، ثم حتى ما واجهت عرض بواسطة مطرقة وسرقات قلادة ألماس تاريخية مزينة ب 673 ألماسة

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد.

0: تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه.
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
4: Condemn the atrocities of Hamas.
5: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
6: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
7: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
8: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
7: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتتعهد بتأمين المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في نابلس ومدن بالضفة الغربية، والأمم المتحدة تشدد على وجوب حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوسلوغا الروسي على بحر البلطيق.

0: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية، وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وطول كرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذي النابة شرق طول كرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس، ودهمت منازل في الزاوية طمون وبيتونيا. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الحالة الصحية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تشهد تدهورا بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش والإجراءات العقابية بحقهن. وأوضحت الهيئة أن هذه الظروف تنعكس سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية لأكثر من 92 أسيرة، مشيرة إلى تسجيل حالات مرضية لعدد منهن في سجن الدامون ومراكز التحقيق الإسرائيلية. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع الأقصى في دير البلح. وفي الضفة الغربية أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين التي شملت اعتداءات وتخريبا وإحراقا وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا في هجمات استمرت 3 أيام في محيط رام الله. أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن أسفها لإغلاق الجيش الإسرائيلي التحقيق في هجوم استهدف مركبات المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، ودعت لملاحقة المسؤولين. وأكدت الوزارة أن على السلطات لفتت الوزارة إلى ضرورة كشف ملابسات الحادث بصورة كاملة وشفافة والتحقيق في الانتهاكات المحتملة بشأن الهجوم الذي شنته قوات إسرائيلية في دير البلح في أبريل عام 2024، وأودى بحياة 7 عاملين إنسانيين وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. استشهدت طفلة وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين قبالة سواحل القطاع. وقالت مصادر طبية إن طفلة استشهدت وأصيب آخرون جراء إطلاق آليات الاحتلال الرصاصة على خيام النازحين شرق دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع عمليات هندسية في منطقتي أبو العجين ووادي السلقة، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت دبابات إسرائيلية النار باتجاه مناطق شرق خان يونس جنوبي القطاع.
1: يخضب ثرى غزة بالدماء كل يوم في مشهد يعكس مأساة مستمرة في القطاع المحاصر. هنا يودع الشهداء إلى مثواهم الأخير، تصحبهم قلوب تنفطر ألما، يلقون النظرة الأخيرة على فلذات أكبر

0: عبادهم الذين قضوا في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، وهو ما يترجم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: في الثلاجات عندنا يوم يوم فيها شهداء، في إصابات عندنا يوم يوم. وقف إطلاق نار هذا كلام مفروغ منه، وإسرائيل يوميا تستهدف المدنيين.
0: وفي آخر الانتهاكات وثقت منظمات فلسطينية قيام زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وضمن الخروقات المستمرة التي تعد ولا تحصى. أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبانٍ ومنشآت داخل مناطق شرقية دير البلح. حركة حماس من جهتها قالت إن ما يقترفه جيش الاحتلال من مجازر وحشية يومية بغزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا. وأضافت الحركة أن التصعيد الممنهج لحكومة نتنياهو بغزة لم يعد مجرد خروقات فحسب، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يربو على 4000 آخرين، وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ أكتوبر عام 2023 أكثر من 73,000 وفق وزارة الصحة في القطاع. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
2: تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية متوالية في انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفض قبل أن يشن 3 غارات متسلسلة استهدفت بلدة المنصوري وحي المشاع. كما شملت الهجمات قضاء النبطية حيث استهدف الطيران الحربي حي البركة العتيقة أو البركة العتيقة في بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر الرمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة الشقيف التاريخية. توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربي جنوبي البلاد، وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة. كما توغلت القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تقدمت به سوريا لإعلان 19 من ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن مفقودين. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن بلاده تسعى لمعالجة المعاناة بشفافية وحشد المجتمع الدولي لمؤازرة عائلات المختفين قسرا والمفقودين في سوريا. بالتوازي رحب وزير الخارجية السورية سعد الشيباني بالموافقة بالإجماع، وقال إن المشروع هو الأول الذي تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث. قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف روسي صاروخي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريسبيل في العاصمة قتل 2 وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة.

0: قتل شخصان وأصيب ثمانية في زاباروجيا مع شن القوات الروسية 981 هجوما استهدف 57 منطقة في المدينة خلال يوم أمس. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إيفان فيدوروف إن السلطات تلقت 53 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والمركبات ومرافق البنية التحتية. وفي دنيبرو بيتروفسك شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما على مناطق سكنية في 3 مقاطعات، ما ألحق أضرارا بمنازل وشركات. قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية الإسكندر دروزدينكو إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب باندلاع حريق في منطقة ميناء أوسلوغا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غرب روسيا. وأضاف دروزدينكو أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. في سياق آخر، قال حاكم منطقة سمارا الروسية فياتشيسلاف في دوريشيف إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضرارا بمرافق مدنية في المنطقة. تتواصل في العاصمة القرغيزية بيشكيك أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون وشنغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في العاصمة القرغيزية بيشكيك. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على أن تحقيق السلام سيشكل شريان حياة للمنطقة. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية أخرى على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. من بيشكيك تنضم إلينا مراسلتنا دانيا قبلاوي. أهلا بك دانيا، كيف يسير برنامج القمة ومتى يتوقع صدور البيان؟
1: محمد، هي تحولات هامة تشهدها منظمة شنغهاي للتعاون بعد توقيع 28 وثيقة خلال اجتماع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. أبرز هذه الوثائق هو إعلان بيشكيك بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس منظمة شنغهاي، يليه توقيع بروتوكول بشأن إدخال تعديلات على ميثاق شنغهاي الذي أقر عام 2002، وهو أول تعديل قانوني يشهده الميثاق منذ إقراره. وهذا يعني أن المنظمة دخلت في مرحلة إعادة التحديث بما يتناسب مع وضعها الحالي. المنظمة بدأت بستة دول وتوسعت إلى 10 دول، إضافة إلى شبكة واسعة من شركاء الحوار تضم 15 دولة من بينها تركيا. القضية الثانية تتعلق بإنشاء مركز أمني، وهذا يعني تحويل اتفاقيات التعاون بين الدول الأعضاء إلى آلية تنفيذية ضمن إطار قانوني، وهذا أمر هام للغاية، ويعني أن الدول انتقلت من مرحلة التفاهمات السياسية والبيانات إلى مرحلة إنشاء آليات تنفيذية تحدد صلاحياتها وطبيعة علاقتها مع الدول الأعضاء وطبيعة عملها. أيضا جرى إنشاء مركز

0: مركز لمكافحة المخدرات، وهي قضية أيضا مهمة بالنسبة للدول الأعضاء ولا سيما بالنسبة للصين، وتهدف لإنشاء آلية تعزز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة تجارة المخدرات. أيضا هناك عدد من الوثائق التي وقعت بشأن التعاون في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا وأيضا الأمن السيبراني، والأهم هو توقيع عدد من الوثائق المتعلقة بتطوير مشاريع الربط اللوجستي بإنشاء موانئ وطرق، وهذه الوثيقة هي ممتدة إلى عام 2030، وهذا يعني أن المنظمة ترمي إلى تطوير شبكة النقل والتجارة في الفضاء الأوراسي. أيضا المنظمة يبدو أنها تعيد بلورة علاقاتها الخارجية، وهذا ظهر من خلال وثيقة أو مذكرة تفاهم جرى توقيعها ما بين منظمة شنغهاي وأيضا مفوضية الاتحاد الإفريقي. الآن محمد أو بعد قليل سيكون هناك الجلسة الموسعة لشنغهاي بلس. هذه الصيغة هي تضم دول غير أعضاء في المنظمة، هم شركاء في منظمة شنغهاي للتعاون حسب التعديل الذي أصدر في العام الماضي خلال قمة شنغهاي بتحويل شركاء الحوار والدول المراقبة إلى شركاء في المنظمة. سيكون هناك كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجلسة الموسعة، وستتطرق هذه الجلسة إلى الأزمات الإقليمية وسبل التعاون لإنهائها، فضلا عن أن الرئيس التركي يؤكد أهمية هذه المنصة في مناقشة مستقبل أوراسيا. فضلا عن ذلك يجري الرئيس التركي عدد من اللقاءات الثنائية على هامش هذه القمة، سيكون أبرزها بعد هذه الجلسة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسب ما أعلن عنه الكرملين.
1: شكرا جزيلا لك من بيشكيك مراسلتنا دانيا قبلاوي. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات. وأضافت أنها ستعزز قدراتها الدفاعية عبر التعاون مع الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك.
2: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
3: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
2: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام.

0: وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
1: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
0: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
2: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريت عربي، اسطنبول.
3: يتصاعد التحشيد العسكري حول الدمازين في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان وسط تحذيرات من هجوم مرتقب لقوات الدعم السريع وحلفائها. وأعاد التحشيد المخاوف من اتساع رقعة الحرب وتحولها إلى صراع بأبعاد إقليمية، بينما تشهد قوات الدعم السريع انشقاقات جديدة في وقت تستمر فيه الأزمة الإنسانية في التفاقم.
1: جولة جديدة من التصعيد العسكري في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان تفتح جبهة جديدة في حرب تتجاوز تدريجيا حدود المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتتداخل معها حسابات محلية وأخرى إقليمية. في الإقليم المتاخم لإثيوبيا، عزز الجيش السوداني قواته حول الدمازين عاصمة النيل الأزرق وسط حديث حاكم الإقليم عن أخبار سارة مرتقبة. في المقابل، تتزايد التحذيرات من تحركات لقوات الدعم السريع وحلفائها، خاصة الحركة الشعبية شمال باتجاه الدمازين. وتكتسب هذه الجبهة أهمية خاصة بسبب موقع النيل الأزرق الذي يمثل بوابة السودان الجنوبية الشرقية ويتحكم في طرق وممرات ذات أهمية عسكرية، وبالتالي فإن اتساع المعارك فيه قد يغير موازين الحرب ويفتح مسارات جديدة للصراع. والسؤال الأبرز هنا، هل يقترب النزاع السوداني من التحول إلى صراع إقليمي؟ المخاوف تتزايد مع تزامن التصعيد في النيل الأزرق مع وصول قائد الدعم السريع حميتي إلى أديس أبابا وسط اتهامات سودانية لإثيوبيا بالسماح باستخدام أراضيها في دعم عمليات ضد السودان. ومع تنامي الأدوار الخارجية، تتحول الحدود السودانية الإثيوبية إلى نقطة تماس بين الصراع الداخلي وحسابات دول الجوار. وفي تطور آخر، أعلنت قوة تضم نحو 20 مقاتلا انشقاقها عن الدعم السريع ووصولها إلى أم درمان وانضمامها إلى الجيش. ورغم محدودية تأثير هذه القوة في الميدان، فإن الانشقاق يحمل دلالات سياسية ويعكس الضغوط التي تواجهها الدعم السريع سواء على مستوى القيادة أو ظروف القتال. وفي ظل هذا التصعيد يبقى المدنيون في صدارة الخسائر، فامتداد المعارك يعني مزيد من النزوح وتفاقم.
3: مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن مباشرة لمتابعة هذه الجلسة الموسعة لقمة شنغهاي بلاست وكلمات الرؤساء، نتابع.
4: Dear Mr. Secretary General, your participation gives our meeting a particular significance and underscores the importance of joint efforts of the United Nations and SCO in the interest of peace and stability. The countries participate in the SCO Plus format possess with significant political, economic, and humanitarian potential and are capable of making substantial contribution to advancing genuine multilateralism and shaping more representative of global governance. I'm confident that your proposals will be particularly important for our discussion today.

0: Esteemed colleagues, I hope that today we will engage in an open exchange of views and discuss specific proposals on this important topic. I declare the ASEO Plus Summit open.
1: إذن مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الجلسة الموسعة لقمة شنغهاي بلس التي يتحدث فيها قادة الدول المشاركة في هذه القمة. إذن هذه القمة التي تناقش عددا من الملفات، لا سيما التحديات الأمنية في ظل خوض عدد من هذه الدول لحروب، في ظل أيضا تحديات أمنية واقتصادية متصاعدة تعاني منها جميع هذه الدول. إذن يشارك في هذا الاجتماع الموسع لشنغهاي بلس الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. إذن مشاهدينا، هذه الصور المباشرة تأتينا من عاصمة قرغيزستان بيشكيك لهذا الاجتماع الموسع لشنغهاي بلس، ومن المنتظر أن يصدر بيان عن هذه القمة بعد هذا الاجتماع.
2: مساحة
1: نتابع
2: والأمن والثقة المتبادلة وحسن الجوار. خلال ربع القرن الماضي تمكنت هذه المنظمة من أن تقوي التعاون والاستقرار في مجتمعنا في كرغيزستان. اسم منظمتنا يعلو عاليا، يجب أن نكون أقوياء، ويجب أن تكون هذه القمة رمزا للصداقة. إنها قمة الصداقة بين شعوبنا، إنها قمة العالم. الوحدة والصداقة وحسن الجوار،
0: now Kyrgyzstan.
2: الآن كرغستان لديها هذه القمة. زملائنا الأعزاء والرؤساء الأعزاء، نبدأ عملنا الآن. اسمحوا لي كمترأس لهذه الجلسة، دعونا نتحدث عن مواضيع جلستنا لهذا اليوم. اليوم نحن نتحدث عن قضية مهمة لمستقبل العالم، وهو دور الأمم المتحدة في تشكيل هذا العالم متعدد الأقطاب. قرغيزستان تتعامل مع تعدد الأقطاب كتوسع للدول التي تتعامل مع التحديات العالمية المشتركة، وهذا يتطلب خيارات متعددة للتعاون وتوزيعا عادلا للفرص والمسؤوليات لمستقبل العالم. بالنسبة لنا، المعيار الأساسي للعدالة هو أن نضمن أن يصل صوت كل واحدة من الدول، وأن تطبق القواعد الدولية بشكل عادل على الجميع. ولهذا جمهورية قرغيزستان لديها هذه القناعة العميقة بأنه يجب للأمم المتحدة، يجب أن تبقى الأمم المتحدة في مركز هذا العالم متعدد الأقطاب. الأمم المتحدة ليست آلية مثالية، ولكن عيوبها الحالية يجب ألا تكون طريقة لإضعاف المنظمة. بالعكس، يجب إنها تثبت كم من المهم بالنسبة لنا أن نعمل معا حتى نقوي الأمم المتحدة ونزيد من فعاليتها، وأن نعمل بطريقة تتماشى مع الواقع الحالي. نحن ندعم إصلاح الأمم المتحدة وأيضا إصلاح المجلس الأمن التابع لها، وهذا يجب أن يتم بتوافق أو إجماع واسع. في حزيران من هذه السنة لأول مرة في تاريخ بلادنا اختيرت بلدنا كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأريد أن أشكر هنا مرة أخرى، أريد أن أشكر كل البلدان التي وضعت ثقتها في بلدنا، وأعتقد أن عضويتنا في هذا المجلس سوف تفتح مجالا أوسع لتدعيم دورنا التنسيقي في الأمم المتحدة. سوف نعمل على تعزيز الحوارات بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، وكذلك لمشاركة الخبرات المتراكمة في آسيا الوسطى لحل الصراعات بين البلدان. آسيا الوسطى تثبت أنها اليوم مثال على التعاون بين البلدان.
3: Что прочный мир рождается из доверия, диалога и осознанного выбора самих народов и государств. Кыргызстан стремится последовательно придерживаться этого подхода и на международной арене. Уважаемые коллеги, за 25 лет Шанхайская организация сотрудничества прошла значительный путь. Она стала авторитетной площадкой политического, экономического и гуманитарного взаимодействия.
4: سعى بشكل مستمر للالتزام بهذا حتى في المحافل الدولية. أيها الزملاء، في 25 عام منظمة شنغهاي مرت بطريق مهمة وأصبحت قبلة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي، ونحن متأكدين أن المنظمات الإقليمية المهمة للعلاقات الدولية سوف تجعل هذه المنظمة أكثر استقرارا، وسوف تجعل مبادئها تعكس حاجات الشعوب الحقيقية. أرى أن هناك محاور مختلفة تعمل عليها، وممكن أن تعززها الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. قبل كل شيء، تعزيز الأعمال الدبلوماسية. يجب أن نتعلم أن نبدأ بالأعمال قبل ما تتحول الأزمات إلى صراعات والصراعات إلى حروب مسلحة. لذلك يجب أن نحافظ على قنوات الحوار حتى عندما تتفرق وجهات النظر. الشيء الثاني، أن نعزز التعاون الدبلوماسي مع الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والتعصب والإتجار بالمخدرات ومنظمات الجريمة المنظمة. هذه المنظمات ليس لديها أي جنسية، ويجب أن تكون محاربتها غير مرتبطة.
3: должны быть тесно связаны с целями устойчивого развития ООН. Дорогие друзья, в мире
4: ازدهار مستمر في مجال المساعدات الطبية والتكنولوجيا الحديثة وأماكن العمل، لذلك طرق المواصلات والمشاريع في مجال الطاقة يجب أن تكون مرتبطة بالازدهار المستقر للأمم المتحدة. أيها الأصدقاء، في العالم هناك الكثير من الاختلافات كانت وستبقى، ولكن المنظومة العالمية العادلة لا تحتاج أن تكون كل الدول تفكر بنفس الطريقة، بل المنظومة العالمية تحتاج أن نحترم خيار بعضنا البعض، وأن نلتزم بواجباتنا، وأن لا نتوقف عن الحوار حتى في الأوقات الأكثر صعوبة. فليكن هذا اللقاء في بشكيك خطوة جديدة نحو السلام، حيث الدول الكبيرة سوف تستخدم إمكانياتها للقيام بواجباتها، والدول الصغيرة ستكون على ثقة أن صوتها سيسمع، والشعوب سوف تعلم أن أمنها لن يكون معتمد على الصدفة. كيرغستان متأكدين أن المنظومة العالمية العادلة يجب أن لا تبنى ضد أحد، بل بخدمة الجميع. هذا هو العالم الذي نريد أن نبنيه معا. أشكركم على حسن الإنصات. أيها الزملاء، والآن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما قمنا عليه، دعونا نقدم الكلمة للسيد جي جين بين رئيس جمهورية الصين الشعبية.

التي قامت بها. هذه الجلسة تركز الاهتمام على جهود الأمم المتحدة وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، هذا بشكل كامل يقع على أكتاف منظمة شنغهاي لتشكيل منظومة إدارة عالمية جديدة. عندما يكون العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة في هذه الأجواء، في نفس الوقت الأغلبية العالمية التي لا تقبل سياسة القوة ولا تريد المواجهات ولا الصراعات ولا تريد أن تكون معزولة عن الباقية وتسعى لمكان كريم في الساحة الدولية لتخدم ازدهارها وشعب وشعوبها و مكانتها. الدول الأغلبية الجنوبية تغيرت وموازين القوى تغيرت. تشكيل عالم متعدد الأقطاب أصبحت إجراءات تاريخية لا مرد عنها. هذه التعددية هو ما يحتاجه العالم، وكيف نسعى لتشكيل هذه المنظومة. الرد يجب أن يكون على أساس المنظومة والقوانين الدولية والتاريخ. الصين كدولة ضخمة مسؤولة تسعى لتشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب عادلة، والأساس هو العدالة والمساواة بين السيادات. وتاريخ التاريخ يسجل قصة الدول كلها، درب التطور والديمقراطية والعلاقات هو الدرب. هذه هي الأمور التي تعتبر الدرب الوحيد للعالم. نحن ندافع عن حق القانون لكل الدول بغض النظر عن هذه الدول، هل هي كبيرة أو صغيرة، غنية أو فقيرة، قوية أو ضعيفة. دول الجنوب تسعى وتدعو لإنشاء منظومة دولية متعددة الأقطاب، وممثليها وحق صوتها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الشؤون الدولية. وهناك متطلبات طبيعية تدعو تنظيم القانون وعلو سيادته وكل المبادئ التي تعتبر أساسا للقوانين، قوانين العلاقات الدولية، خاصة المنظومة التي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية. يجب أن نطور القيم الإنسانية وأن نتخلى عن ازدواجية المعايير والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشر قانون الغاب. الدول الكبيرة بشكل خاص يجب أن تظهر مثلا يحذى حذوه بالالتزام بالقوانين، خاصة في مواجهة المشاكل العالمية. الآليات الأساسية هي الاستشارات والحوار وعلو القانون، وهناك ظلم تاريخي من بعض الدول عندما يكون هناك سياسة بعض الجماعات التي توضع فوق دول أخرى وتفرض عليها، ويجب أن نعمل بتشكيل هذه المنظومات معا. إن الأولوية هي الأمم المتحدة وتقديم لها نفس جديد وتطوير التشكيلات الإقليمية والعالمية التي يجب أن تعمل معا بطريقة موحدة.
ووحد ومحور التطور هو الشيء الذي يجب أن يكون متاح للجميع ويخدم مصالح الجميع. إن الدول هي ليست جزر متفرقة، بل هم شركاء يخدمون مصالحهم المشتركة. إن العزلة تدعو

إلى طريق مسدود، ويجب أن نخدم التطور وأن نلتزم بالانفتاحية والتعاون وأن نقلل الفجوة فيما بين الدول، وحتى يكون التطور يخدم كل الدول. أيها الزملاء، في 25 عام من منظمة شنغهاي، أصبحت شنغهاي مثلا للعلاقات بين الدول الكبيرة وتطوير العلاقات، وأيضا تطوير العلاقات بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة، وأصبحت مركزا يجذب الجميع وتضم ما يزيد عن نصف سكان المعمورة وربع الاقتصاد العالمي، وتعكس قدرة على القيام بالمزيد في تشكيل منظومة عالمية عادلة ومتعددة الأقطاب. فلتكن قوة شنغهاي دافعا للنمو العالمي وفي القارة اليورو آسيوية. منظمة شنغهاي التي تعرض المشاركة الوطيدة في مجال السياسة والمساعدات الإنسانية أصبحت أساسا للتطور ولمواجهة التحديات المطروحة في يورو آسيا. ومن المهم أن نستمر في اكتشاف الإمكانيات وضمان النمو في القارة اليورو آسيوية على أساس التعاون في منظمة 1+1 و زيادة التعاون لأجل الازدهار العام. والشيء الثاني، فلتكن العقول في منظمة شنغهاي أساسا لتعزيز الاستقرار في دول الأغلبية العالمية الجنوبية. نحن أحد أسس دعم الجنوب، يجب أن نعزز الرحل في إطار منظمة شنغهاي وشنغهاي بلس، وأن ندعم العالم في وحدته لأجل السلام وتعزيز التعاون فيما بيننا لأجل الأرباح المشتركة. الشيء الثالث، فلتكن أعمال منظمة شنغهاي أساسا للتغيير وتطوير المنظومة الإدارية العالمية، وأن نطور منظومة هذه المنظومة العقلانية والعادلة. هذه مسؤولية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. على هذا الأساس يجب أن نستمر في درب الشراكة وأن نضم المزيد من الدول للحوار بدلا من المواجهات، وأن نقوم بأعمال عمران مشتركة واستشارات ضامنين المساواة لكل الدول المنضمة للمنظومة العالمية. أيها الزملاء، في شؤون المنظومة العالمية يجب أن لا نتراجع. الدول الأعضاء وشركاء منظمة شنغهاي يجب أن يضبطوا أيديهم ويتحملوا مسؤولياتهم ويحملوا المسؤوليات الواقعة على أكتافهم، يجب أن نعود على الأعمال ومعا أن ندعو لمنظومة عادلة على أساس المساواة، وأن نسعى لتشكيل العقلانية والعدالة في المنظومة العالمية معا كتف إلى كتف، نشكل مستقبل ومصير الإنسانية. أشكركم على حسن الإنصات. أشكرك سيدي الرئيس على هذه الكلمة المهمة والعروض الهامة، ونحن نقدر كل ما تقوم به والدور الهام لجمهورية الصين الشعبية وتوسيع تعاونها مع دول العالم. أيها الأصدقاء، دعونا نبدأ الكلمات.

0: بترتيب أحرف عكسي، أعتقد أنكم سوف تتقبلون هذا. الكلمة تقدم لرئيس أوزبكستان السيد شوكات ميرزويف. تفضل.
1: سيدي
0: رئيس الجلسة، أيها الوفود، بكل إخلاص وصدق أنا أعبر عن امتناني لسيد رئيس الكرغيزي على تنظيم هذه الجلسة شنغهاي بلس. نحن اليوم نحدد دور الأمم المتحدة كمنظمة مسؤولة عن تشكيل منظومة عالمية عادلة، أخذين بعين الاعتبار التغيرات العالمية. من المهم أن نؤكد ما هي الدول والمنظمات التي من الممكن أن تساعد المؤسسات العالمية للقيام بمهامها. منظمة الأمم المتحدة المدعوة للحفاظ على دورها المركزي والتنسيقي، وأن نعزز جهودها قبل كل شيء التعاون في مجال تحقيق المبادئ العامة والقرارات، معتمدين على الظروف المحلية. هذا هو ما نرى على أساسه الإمكانيات المتعددة. المنظومة العالمية الجديدة يجب أن لا تعزز العلاقات والقدرات، بل وأن تسعى لقرارات عادلة وحلول محلية عادلة. بهذا الشأن منظومة شنغهاي بلس لها أهمية خاصة. تخرج عن حدود المنظمة، هذه المنصة منصة التعاون القادرة على توحيد الدول والمنظمات على أساس جدول أعمال مشترك. هنا من المستحيل أن نبدأ الحوار على أساس مبادرات منفردة، بل نشكل منظومة عالمية. أيها الحضور، أوزبكستان ملتزمة بالتعاون المنفتح والذي يخدم المصالح في الإطار الآسيوي. بالنسبة لنا هذه استراتيجية هامة تخص الاستقلالية. نحن مع المنظومة العالمية المتعددة الأقطاب التي توسع الإمكانيات، حيث المشاريع الإقليمية والمبادرات لا تتنافس بل تكمل بعضها البعض بطريقة فعالة. يا رؤوس الوفود المحترمين، أريد أن أقدم مجموعة من المقترحات. قبل كل شيء يجب أن نطور صيغة شنغهاي بلس كأساس للحوار الدولي، وأن نركز على محاور أساسية مثل أن...
2: إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع معكم هذه الكلمات، كلمات الرؤساء في الاجتماع الموسع لقمة شنغهاي بلس. ينضم إلي هنا في الاستوديو الباحث في تريتي عربي محمد العباسي. أستاذ محمد، أهلا بك. لافت في كلمات الرؤساء حتى الآن مشترك واحد، ضرورة إقامة نظام دولي جديد عادل متعدد الأقطاب. كيف يمكن التعليق على هذه النقطة بداية؟
3: في البداية محمد، دعني أشير إلى أهمية منظمة شنغهاي، إذ أن عدد سكان هذه المنظمة 3,400,000,000 نسمة، وهو عدد كبير كما تعلم. ويعني الناتج المحلي العالمي لهذه المنظمة يصل إلى ربع الناتج المحلي العالمي، فهي مهمة للغاية. وبالتالي كمنظمة جديدة، تركيا كما تعلم أنها شريك حوار في هذه المنظمة، وهذه الشراكة تعني أن تركيا تريد أن تؤكد استقلاليتها في سياستها الخارجية، فرغم أنها مرشحة للاتحاد الأوروبي وعضو الناتو ومع المنظومة الغربية، إلا أن ذلك لا يعني عدم الانخراط أو عدم التعاون مع منصات أخرى عالمية مثل شنغهاي، خصوصا وأن ما يدعو له الرئيس رجب طيب أردوغان، كما تعلم أن العالم أكبر من خمسة، في مطالبات دائمة بتغيير يعني التمثيل الموجود داخل الأمم المتحدة، وأن يكون العالم متعدد الأقطاب. هذه المنصة، وكما تحدث المتحدثين منذ قليل.

0: تدعو أيضا إلى هذا هذه الفكرة، هو تعدد يعني تكون مثل ثنائية الأقطاب، تعدد أقطاب إدارة العالم. وبالتالي هذه المنظمة هي مهمة، وتركز على أنها هي ليست منظمة ضد منظمات أخرى، لكنها ستكون منصة لإجراء حوار أو يعني حوار مع باقي التنظيمات أو المنظمات العالمية الأخرى.
1: يعني تقاطع رؤية الرئيس أردوغان للعالم أكبر من خمسة مع ما تشدد عليه المنظمة، أي موقع يعطي لتركيا كدولة كما ذكرت حلف في الناتو مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي من جهة، وتجمع علاقات قوية جدا وتقاطع في الرؤى مع منظمة شنغهاي؟
0: طبيعي منظمة شنغهاي تمثل لتركيا أهمية كبرى أيضا محمد. دعنا نشير إلى صحيح هي من 2012 هي شريك فيها، يعني ليست يعني شريك حوار كما يقولون، لكن أهمية هذه المنظمة جعلت الرئيس رجب طيب أردوغان يشارك في العديد من القمم، قمة طشقند، قمة بيجين، قمة كذلك هذه القمة، ودول آسيا، دول العالم التركي وآسيا الوسطى تشكل أعتقد نصف أعضاء المؤسسين لهذه المنظمة. وبالتالي تركيا من خلال العالم التركي الذي كان يتحدث منذ قليل الرئيس أوزبكستان في هذه المنظمة، تركيا تستفيد من هذا الوجود ووجودها حتى ولو لم تكن كشريك أساسي، ولكن من خلال هذا الوجود، من خلال دول منظمة الدول التركية، يكون لها تأثير بشكل غير مباشر في هذه المنظمة محمد، خصوصا إذا رأينا أن تركيا هي شريك تستطيع هي لا تستطيع أن تكون شريك لهذه المنظمة. لماذا؟ لأنها ليست منصة عسكرية مثل الناتو، وبالتالي هذا يعطيها حق التعاون الاقتصادي، هناك التعاون الأمني، هي منظمة لها بعد اقتصادي وأيضا بعد أمني، ولكن ليس عسكري مثل الناتو، وبالتالي يعطي لتركيا حركة فرصة للتحرك داخل هذه المنظمة من خلال التبادل الاستخبارات لمواجهة التنظيمات الإرهابية عابرة الحدود، أيضا أن تكون تركيا من خلال الممر الأوسط هي وسيلة ربط بين هذه المنظمة وبين أوروبا، وبالتالي هنا تركيا لها دور مهم ويعزز موقعها الاستراتيجي، وهو ما يقدم أيضا خدمة للشرق والغرب، لأنها هي التي تربط أفراسيا كما تعلم جغرافيا، وبالتالي تركيا تستطيع من خلال هذه المنظمة تعظيم دورها الاستراتيجي، تأكيد واستخدامها حتى كورقة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لأن هناك بديل اقتصادي في حالة رفض الاتحاد الأوروبي، بديل اقتصادي لتركيا للتعاون مع هذه مع هذا التكتل الكبير الذي يعني له كما أشرت من قبل ربع إنتاج الربع المحلي للإنتاج العالمي في هذه المنطقة.
1: وجود تركيا كشريك لهذه المنظمة وليست عضوا، إلى أي مدى يعطيها فعالية أكبر في التأثير بملفات كبرى في العالم، لا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأيضا الحرب الإيرانية الأمريكية الجارية؟
0: يعني بالتأكيد تركيا يعني من خلال مثلا هذه المنصة، من خلال هذه الاجتماعات، سيكون الرئيس رجب طيب أردوغان فرصة للقاء قادة العالم المشاركين فيها.
1: سيلتقي بوتين،
0: التقى الرئيس الأذربيجاني كما تعلم، سيلتقي أيضا الرئيس الإيراني الذي يشارك في هذه القمة، وبالتالي تركيا تستطيع أن تلعب دور وساطة وإيصال والتحدث ونقل رؤى مختلفة بين هذه الدول، والتوصل إلى نقاط حوار، نقاط من الممكن أن يتم على أساسها تحقيق السلام، لأن هذه المنظمة شنغهاي من ضمن أسسها أو عندما تأسست كانت هي دعوة للحوار والسلام، وبالتالي من الممكن أن تستغل تركيا علاقتها مع الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، لتحقيق بعض النتائج التي تنعكس بالإيجاب على تحقيق على المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار. وهذا هو عنوان لقاء الرئيس أردوغان مع بوتين اليوم، إذ أن الحرب الأوكرانية الروسية ستكون أساس لهذا اللقاء. وبالتالي أعتقد أن وجود تركيا حتى كشريك حوار في هذه المنظمة، وحضور الرئيس رجب طيب أردوغان في القمم التالية، وأعتقد أنه قد يشارك في القمة المقبلة، لأن رئاسة المنظمة ستنتقل إلى باكستان، وأنت تعلم العلاقات بين باكستان وتركيا علاقات قوية، فبالتأكيد سيكون أيضا ضيفا على هذه القمة المقبلة، وبالتالي تستطيع تركيا توظيف على هذه القمة أو هذه المنظمة في تحقيق السلام والاستقرار العالمي كوسيلة من وسائل تحقيق هذا السلام.
1: هل يمكن القول أستاذ محمد أن تركيا تسعى للحفاظ على هذه المسافة مع منظمة شنغهاي، شريك حوار قريبة من المنظمة، على علاقات جيدة مع دولها، لكن لا تريد أن تصبح عضوا فيها؟
0: دعنا أشير محمد أن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث سابقا عن إمكانية أن تكون تركيا عضوا في هذه المنظمة، لكن هناك من رأى أن هذه التصريحات كانت بهدف ورقة تفاوضية مع الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنكم إذا لم تقبلوا عضوية تركيا فهناك يعني تكتل اقتصادي عالمي كبير من الممكن أن يتم الانخراط فيه. لذلك تركيا رسميا لم تتقدم بطلب إلى الانضمام إلى هذه المنظمة كعضو عامل فعال مثلما فعلت إيران كانت أيضا مثل تركيا العضوية، لكن هي تقدمت بطلب رسمي فتم الموافقة عليه، والموافقة في منظمة شنغهاي تكون بموافقة جميع الأعضاء، وتركيا على علاقة جيدة وممتازة مع كافة أعضاء المنظمة، وبالتالي إذا تقدمت بطلب للانضمام إلى هذه المنظمة كما أعلن من قبل بوتين وأعلن الرئيس الصيني من قبل أنهم يرحبون بذلك، إذا فعلا فكرت تركيا أن تكون عضو فعال وعضو أساسي في هذه المنظمة. فبالتالي ولكن وجود تركيا كعام، دعنا نقول إن هي بالنسبة للغرب كانت تركيا كما تعلم أيام الناتو وأيام الاتحاد السوفيتي كانت هي تمثل دركي للاتحاد الأوروبي لأوروبا وتدافع عنه ضد الاتحاد السوفيتي والمنظومة الشيوعية آنذاك. تركيا الآن في موقع، لكن موقع مختلف، خصوصا مع رؤية حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان، اللي هو السياسة متعددة الأطراف مع كل الأقطاب، فمن الممكن أن تكون هنا همزة وصل وجسر بين الشرق والغرب، وبالتالي من خلال مشروع كما أشرنا الممر الأوسط الذي يربط أسيا الوسطى وعبر القوقاز إلى وأوروبا وهذه الدول، وبالتالي تركيا تستطيع أن تكون عنصر فعال في في هذه المنظمة.
1: سنعود إليك أستاذ محمد، نتابع الآن كلمة رئيس طاجكستان.
2: وأصبحت الآثار أكثر إحساسا وأثرا ما يدعو لتوحيد الجهود في تشكيل استراتيجية ردة الفعل، ولذلك طاجكستان يقدم مبادرات على أساس الإمكانيات المتاحة لديه، وهناك منصات مهمة مثل منظمة دوشنبي، وقمنا بعرض تشكيل برنامج تدعو لنشر جدول أعمال
3: بعد عام 2030. إن المنصة الدولية تتطور ولدينا مبادرة دوشنبي لمحاربة الإرهاب، وبمبادرة من دولتنا قمنا باقتراح في الأمم المتحدة عن تعزيز السلام باسم الأجيال المستقبلية، ونحن متأكدين أن تحقيق كل المهام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، كل هذا سيؤمن السلام والتطور العالمي بسرعة. في العام القادم نخطط للقيام في تاجكستان مع الأمم المتحدة أول مؤتمر دولي احتفاء بالعام العاشر،
2: وتاجكستان
3: كأحد مؤسسي ميثاق الأمم المتحدة يدعو للحوار والسماحة، ونؤكد أن الحوار بين الحضارات وتعزيز السلام والصداقة والسماحة، كل هذا أسس لمحاربة التطرف والانقسام. أيها الأعضاء، أيها الحضور، الأعوام الأخيرة أصبحت شاهدا على تحول متدرج إلى منظومة عالمية متعددة الأقطاب. تاجكستان متأكدة بثبات أن وجود مراكز سياسية متعددة هي ظروف أساسية وشرط أساسي للحفاظ على التطور الدبلوماسي والتنوع في الساحات الدولية، ونحن متأكدين أن شنغهاي معتمدين على القيم العامة ومبادئ التعاون، كل هذا سوف يسمح للمنظمة أن تقوم بدور أساسي في تشكيل منظومة عادلة مستقرة ومتعددة الأقطاب. نحن مستعدين للعمل مع كل الدول في صيغة شوس بلاس والأمم المتحدة ومع مختلف الشركاء للقيام بكل ما هو ضروري لنشر هذه الإجراءات البناءة. شكرا لكم على حسن الإنصات. أشكر لكم هذه الكلمة، نؤكد أن بلدكم ملتزم بروح منظمة شنغهاي، والكلمة الآن تقدم لرئيس روسيا الفيدرالية السيد
4: فلاديمير بوتش. вам слово. Плановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает. Мы открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды. Считаю весьма актуальной предложенную киргизским председательством тему нашей сегодняшней встречи. ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка. Вклад государств ШОС плюс в формирование многополярного мира. Без сомнения, Организация Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральную роль в мировых делах. Напомню, что в минувшем году ООН отметила свой юбилей. 8 десятилетий назад наши страны и народы, разгромив во Второй мировой войне, а сегодня 1 сентября в 1939 году, именно в этот день, началась эта ужасная война, в ходе которой нацизм и милитаризм были разгромлены. Тогда народы смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах межгосударственного общения. Зафиксировали их в уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи. И с тех пор Всемирная организация служит уникальной площадкой для диалога, дипломатии и сотрудничества. Разумеется, жизнь не стоит на месте. И, наверное, не все, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет.
1: إذن مشاهدينا الكرام، ريثما تتوفر الترجمة لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد العباسي الباحث في تي ار تي عربي. أستاذ محمد، نعود

0: إلى الكلمة التي ألقاها رئيس طاجكستان، أشار إلى نقطتين. النقطة الأولى تحدث عن تحول متدرج، هو يقول هناك تحول متدرج نحو النظام الدولي متعدد الأقطاب. إلى أي مدى يمكن ملاحظة ذلك لا سيما في السنوات الأخيرة برأيك؟
1: بالتأكيد، يعني كما أشرنا منذ قليل أن هذه الدعوة هو التي يدعو لها الرئيس رجب طيب أردوغان أصبح لها الآن الكثير من الأتباع والذين يطالبون بأن تكون هناك يكون هناك تعدد أقطاب في العالم وعدم سيطرة قطب واحد على المسار هذه على مسار العالم. وهو أيضا ما أشار إليه الرئيس الكرغيزي في الافتتاح عندما تحدث عن ضرورة هذه توسيع الحوار وإقامة حوار بين دول العالم، وفي نفس التوقيت عدم وتفعيل دور الأمم المتحدة. ولذلك محمد، يعني أعتقد أن دول هذه المنظمة هي لا تسعى لتهميش الأمم المتحدة من خلال الكلمات، ولا تسعى لأن تكون هناك مواجهة أو تكون في هناك مواجهة بين التجمعات أو المنظمات الدولية، لكن أن يكون هناك حوار، دعوة للحوار والسلام والتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في العالم.
0: أشار أيضا رئيس طاجكستان إلى دور المنظمة، سيكون لها دور بطبيعة الحال، هي تقوم بدور وسيكون لها دور في المستقبل في تشكيل هذا النظام الدولي. بتقديرك إلى أي مدى منظمة بهذا الحجم، بعدد هذه الدول، بما تمثله من عدد سكان وناتج قومي وإلى ما هنالك، قادرة على فعلا إحداث هذا التغيير الكبير في العالم؟
1: يعني هي من الممكن أن يكون لها تأثير، لكن دعني أشير وبصراحة وبواقعية، ليست كل الدول المنخرطة في المنظمة مع يعني تريد أن تكون تابعة لفكر بكين أو فكر موسكو. فدول مثلا آسيا الوسطى هي لا تريد أن تكون يعني تنافس أو تكون عدوة للغرب من أجل المصالح الروسية الصينية، هي وأيضا في نفس التوقيت لا تكون ولا تريد أن تكون في محل التنافس بين الدولتين على التأثير عليها، خصوصا كما تعلم أن موسكو أيام الاتحاد السوفيتي كان لها تأثير سياسي وأمني ومسيطرة على دول آسيا الوسطى ومنها طاجكستان ودول التركية كما تعلم. وفي نفس التوقيت لا تريد أن يعني تريد أن تعطي لتركيا دور في هذه المنطقة من خلال الروابط التاريخية والثقافية والمنظومة الحديثة، وبالتالي يعني ليست كل الدول على نفس فكرة الخضوع للفكر الروسي أو الصيني، لكن هي مع فكرة أن تكون المنظمة هي لها رؤية متعددة وليست رؤية واحدة، والقيام بالتعاون المطلوب مع الدول الأوروبية والدول الغربية ومع تركيا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لأن السلام والاستقرار هو الأساس، أساس إقامة هذه والتعاون الاقتصادي أساس إقامة منظمة شنغهاي. محمد، الأمر الآخر والمهم الذي حتى أشار إليه كما تابعت معي رئيس طاجكستان هو البعد الأمني لهذه المنظمة، ولأن هناك مخاطر أمنية فعلية في هذه المنطقة.
0: اسمح لي أستاذ محمد، ننتقل الآن لمتابعة كلمة رئيس وزراء باكستان.
2: والتحولات قبل سنوات، الأمم المتحدة قبل 80 سنة تأسست الأمم المتحدة حتى تحقق حلم إنهاء كل الحروب والصراعات وبناء السلام. وفي هذه العقود الثمانية المنصرمة ظلت الباكستان ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة. أننا نرى عالما متعدد الأطراف والأقطاب، ونرى أن هذه فرصة لبناء عالم نظام عالمي ديمقراطي وعادل.

0: عادل،
1: ولكن هذا النظام بحاجة إلى إصلاح بشكل عاجل. يجب أن يكون مسؤولا أكثر ومستجيبا أكثر. أيها السيدات والسادة، كعضو في الأمم المتحدة، الباكستان أسهمت في بناء السلام في العالم. جهود السلام في الباكستان خلال السنتين الماضيتين كانت جهودنا مميزة، ونحن نتطلع لإنهاء الصراع المستمر في منطقة الخليج، وندعو كل الأطراف حتى تقوم بدورها لدعم الحوار والجهود الدبلوماسية. أيها السيدات والسادة، الباكستان أيضا وقعت على اتفاق مكة الدفاعي الذي عزز أمالنا في السلام في المنطقة بإرسال رسالة فحواها الوحدة، وأيضا عملها على الاسترخاء والاستقرار في المنطقة. يجب أن ننظر إلى الوضع في غزة وفي الضفة الغربية. الوضع ما يزال مقلقا إلى حد بعيد، ويجب أن نتحرك الآن حتى ننهي معاناة الشعب الفلسطيني وحتى يحصلوا على حقهم في تقرير المصير. وهذا الحق أيضا يجب أن يضمن لكل الشعوب المضطهدة في كل أنحاء العالم. أيها السيدات والسادة، إن إقليمنا، المياه في إقليمنا التي تضمن الحياة لإقليمنا والتي تضمن مستقبل أجيالنا القادمة، يجب أن لا تستخدم كسلاح حربي أو كوسيلة للضغط والإكراه. إن موارد المياه المشتركة بيننا يجب أن تحترم ويجب أن لا تستخدم في الصراعات. أيها السيدات والسادة، هنالك تحد مستمر لدول الأعضاء وطبعا لغيرها من الدول التي يحضر ممثلوها هنا في هذا الاجتماع. نحن لدينا هذه البنية للتعامل مع الأشرار، مع الشرور الثلاثة، للإرهاب والتطرف الديني. الباكستان ما زالت تكافح وتناضل ضد الإرهاب وتنفق مواردها لتدافع عن بلادنا وعن المنطقة، لتكافح الإرهاب ليس فقط من أجل مصلحة باكستان فقط، ولكن أيضا لأجل مصلحة العالم كله. نحن نؤمن أن الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، بما في ذلك إرهاب الدولة، يجب أن يدان بشكل واضح ودون تدليس. هنالك دول مجاورة تقتل المواطنين الأبرياء، وكل هذا يجب أن يتوقف. وكما ترى الباكستان، أننا يجب أن نهتدي باتفاقيتنا، ويجب وخلال السنة القادمة يجب أن نعطي الأولوية للطاقة وللذكاء الاصطناعي وللتطوير ولإدارة الكوارث والأزمات. وفي النهاية أؤكد مرة أخرى على إصرار الباكستان والتزامها لتحقيق أهداف هذه المنظمة، وسعينا للتعاون مع كل الأعضاء في هذه المنظمة. فنحن هنا عائلة واحدة، ولهذا أدعوكم جميعا لأن تنضموا إلينا في إسلام أباد في سنة 2027 للقمة القادمة لمنظمة شنغهاي للتعاون إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
0: Inshallah. Thank you.
1: شكرا جزيلا لكم. الباكستان الآن لديها مسؤولية.

0: إدارة الجلسة القادمة أو القمة القادمة، وهذا يؤكد على عملنا المستمر. الآن نعطي الكلمة لرئيس جمهورية كازاخستان.
1: Слово предоставляется президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста, Касым-Жомарт Кемелевич.
2: Уважаемые главы государства, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего выражаю уважаемому президенту Кыргызской Республики Садыру Нурожоевичу Жапарову искреннюю признательность за традиционно исключительное гостеприимство, отличную организацию нашего саммита.
0: قرغيزستان هي التي وضعت لنا هذه الأجندة لجمع جهودنا ومقترحاتنا في أجندة واحدة مشتركة، ونحن نعمل معا من أجل رفاه بلداننا. أعتقد أن هذه القمة سوف تفتح السبيل أمامنا لتحقيق أهدافنا ولتثبيت منظمتنا كواحدة من الأعمدة الأساسية لضمان استقرار أوراسيا. العلاقات الدولية أو نظام العلاقات الدولية بعد التحولات الكبيرة التي شهدناها، نحن الآن نرى نظاما عالميا جديدا يتشكل. هذا العالم متعدد الأقطاب، يمكننا أن نراه في ظل الأزمات، أزمات الثقة والأزمات الجيوسياسية وضعف آليات الإدارة العالمية. كازاخستان تشارك في هذا التعدد في الأقطاب، وتدعو إلى المساواة بين البلدان. هدفنا الاستراتيجي الأساسي هو أن نواجه، أن نفسح المجال للمسؤولية المشتركة للبلدان وللتطوير المشترك على المدى البعيد بين هذه البلدان. منظمة شنغهاي للتعاون تريد أن تكون نموذجا أو مثالا يمكن أن يحتذي به المجتمع الدولي، والوصول هذه المعايير أصبحت نموذجا للنجاح في التعاون المشترك على عدة مستويات. ولهذا يمكننا أن نتحدث عن الصوت غير واضح. هنالك نمو متسارع يفسح المجال للتنمية وللتطوير، ولكن يجب أن نعمل أيضا على استجابتنا الدولية للتهديدات التي نشهدها. نحن بحاجة إلى إصلاحات على مستوى كبير، لأن هذا من شأنه أن يجلب لنا المزيد من التطوير والتنمية. هذا وضع الأسس للتنمية الاقتصادية المستدامة لكازاخستان، ودستورنا يوضح سيادة الدولة وسلطتها، وكل هذه موجودة لحماية تطور بلادنا الآن وفي المستقبل. الأجهزة التشريعية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. هذا هو المثال الخامس في تاريخ بلداننا، وهنا أريد أن أشكر زملائنا على من هنأنا ببرنامجنا الجديد، وأشكر أيضا أن أستغل هذه الفرصة حتى أقول أن التعاون المتوازن والعادل وما قدمته قرغيزستان ودعوتها لنا في هذا التوقيت، إنها تقدم الظروف اللازمة حتى يزيد من تعاوننا وثقة المتبادلة بين بلداننا. أيضا الأمم المتحدة حاضرة معنا وتستمع إلى بعض النقد، حتى لو كان هذا النقد له أسبابه ودوافعه، ولكنه لا يستثني الشيء الأهم أنه ليس لدينا بديل للأمم المتحدة، لذلك هدفنا الأساسي هو أن نقوي الأمم المتحدة.

0: الأمم المتحدة، أن
1: الأمم
0: نقويها كمنظمة وأن نزيد من فعالياتها، وأن وهذه الأهداف نهدف إلى زيادة التعاون مع منظمات أخرى. كازاخستان ترى أن منظمات الأمم المتحدة يجب أن تكون جوهر النظام العالمي، ويجب أن يكون ميثاقها أساسا عالميا للقانون الدولي. بما ونظرا إلى التوترات الجيوسياسية، فمن المهم أن نحافظ على الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة. كازاخستان تقدر إسهامات السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ولجهوده لحماية القانون الدولي، وهذا بدأ بمبادرته وبناء على مبادرته هذا الإصلاح سوف يجعل المنظمة أكثر فعالية، وسوف تعمل على حل قضاياها الأساسية. التحول أيضا يعتمد على إرادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهذا ودور الأساسي هنا هو لدول الأعضاء، والتي يمكنها أو ينبغي عليها أن تلجأ إلى الحوار حتى تعمل على بعض القرارات والمبادرات، وكلها يجب أن تنعكس في آليات الإدارة الدولية. كازاخستان تعمل على هذه العمليات، ومنظمات الأمم المتحدة يجب أن تكون شريكة في ذلك، ويجب أن نعمل على تعزيز جهودنا الدبلوماسية حتى نبني ثقافة تقينة من الصراعات. لقد دعمت كازاخستان هذه السنة مبادرة جمهورية الصين الشعبية التي انضمت إلى هذه الاتفاقية، والاستقرار العالمي المتزايد يعتمد كثيرا على التطورات التي نشهدها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا يبني شكل مستقبلنا. نحن بحاجة لزيادة قدراتنا في مجال الذكاء الصناعي، ونحن بحاجة للوقاية من الاستخدام غير المضبوط لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجب أن نردم الهوة الرقمية القائمة حتى وهذا ما ستعمل عليه أيضا الأمم المتحدة، وهذا سوف يسهم في زيادة هذه المهارات في البلدان النامية. أعتقد أن التطور التقني يجب أن يكون من حق الإنسانية جمعاء، وهنا وهذا لا يجب أن يكون حيزا مغلقا أمام أي دولة. نحن نعتقد أن هذه هي مشكلة العالم الآن. أيضا المشكلة التي تحدثنا عنها وهي مشكلة المياه، أمن المياه وأمن الطاقة. نحن لقد مرت عقود وسنوات على هذه المشاكل التي تعاملت معها الأمم المتحدة، مشاكل الأمم المتحدة بمهمتها المعقدة. هذا ليس متوفرا. إذن كازاخستان قدمت مبادرة للعمل على هذه القضايا المائية. نحن لا نريد أن نكرر القضايا التي تعمل عليها الأمم المتحدة، ولكن يمكننا أن نجمع هذه الجهود، ويمكننا أن نجمع مواردنا، وأن ننسق بين قراراتنا، ويمكن لهذه المبادرة أن تقود جهود حل مشاكل المياه. يجب أن نبحث عن الدعم لهذه الدول الشريكة في هذه المنظمة. أيها الزملاء الأعزاء، منظمتنا توحد الكثير من الدول الرائدة، ولديها القدرة على أن تؤمن تطورا طويل الأمد وتطورا ناجحا في منطقة أوراسيا. مسؤوليتنا المشتركة هو أن نضمن العدالة والإنصاف والسيادة والاحترام المتبادل. هذا جزء أساسي من علاقاتنا الدولية. أعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون سوف تقدم الإسهامات اللازمة لبناء نظام عالمي مستقر، وكازاخستان مستعدة للتعاون مع كل الشركاء في هذا المجال وفي هذا الاتجاه. شكرا جزيلا على استماعكم. شكرا سيد كيماليفيتش على كلمتك. إنها واحدة من الدول المؤسسة لمنظمتنا. كازاخستان واحدة من الدول المؤسسة لمنظمتنا ولها مبادرتها المهمة لتقوية ثقافة الحوار والثقة التي قامت عليها منظمتنا. الآن نعطي المجال لمسعود بيزشكان رئيس الجمهورية الإيرانية. تفضل، الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جناب آقای جباروف، رئيس محترم
0: سيد جبارف، رئيس جمهورية قرغيزستان، والسيد الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدات والسادة، في بداية كلماتي أريد أن أهنئ قرغيزستان بمناسبة ذكرى استقلالها، وأريد أن أشكر السيد جبارف وأشكر الحكومة وشعب قرغيزستان على تنظيم هذا الاجتماع وعلى جهودهم الكبيرة أثناء رئاستهم لرئاسة بلدهم للمنظمة. وأنا أريد أن أؤكد هنا على أهمية مشاركة الدول الأعضاء والدول المراقبة. نظرا إلى الموقع الجغرافي والقدرات الاقتصادية، يمكن لهذا المنتدى أن يكون واحدة من المنصات المهمة للتعاون بين البلدان، وقد يكون لها دور في تشكيل النظام العالمي القادم. نحن حديثنا اليوم عن دور الأمم المتحدة في نظام عالمي عادل، والبلدان المشاركة في منظمة شنغهاي. هذا يطرح أمامنا أسئلة مهمة. العالم يتغير، وتوزيع السلطة والقدرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشهد تغيرات، وهذا يؤثر على عمليات اتخاذ القرارات، بينما واقع النظام العالمي لا تتماشى مع الأنظمة أو الآليات التي وجدت قبل عقود من الآن. السؤال الآن، كيف يمكن أن يتم إدارة هذا التحول من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ الفكرة ليست أن نستبدل مركزا للقوة بمركز آخر. العالم متعدد الأقطاب، يمكن أن يؤدي إلى نظام عادل فقط إذا كان قائما على تعددية حقيقية وعلى سيادة حقيقية للدول وعلى سيادة القانون. نحن الأمم المتحدة لا نعتبرها مؤسسة تابعة لفترة تاريخية محددة، ولا نتحدث عن هجرها بعد حدوث بعض التغيرات. إنها مؤسسة تعكس واقع العالم الجديد، ونريدها أن تكون قادرة على أن وهي أن تخدم الأمن والاستقرار العالمي، وأن تقي من الحروب، وأن تحل المشاكل والصراعات. حتى تحقق هذا الهدف، يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن يجب أن يعملوا بشكل فعال في وجه التغيرات العالمية. اليوم نحن نشهد اليوم ذوبانا للقيم التي بني عليها النظام العالمي القائم. جرائم جنگی، تروریسم، الاعتداء العسكري الأمريكي.

0: والصهيونية على على إيران، بما في ذلك اغتيال
1: إيران وتجاوز أخير بإيران بسيار ناامید کننده است. عالی جنابان، امروز یکی از مهمترین
0: عذرا الصوت
1: افکار
0: يتقطع
1: حزب
0: من
1: الله
0: المصدر.
1: ملل تضعیف اصولی است که پایه های منشور ملل متحد را تشکیل می دهد. تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه
0: بما في ذلك اغتيال القائد الأعلى والهجوم على مدرسة ميناب للطفلات، الهجوم على المراكز الطبية الصحية الرياضية وتدمير البنى التحتية في كل أنحاء البلدان، منها تدمير خطوط المواصلات والمباني العامة والهجوم على المراكز العلمية والمنشآت النووية، كل هذه انتهاكات واضحة لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. هذا يجعلنا نطرح السؤال، إذا كان من الممكن لهذه الأفعال أن تحدث دون أي رد فعلي من المجتمع الدولي، أي دولة يمكنها أن تكون واثقة من حماية سيادتها وأمنها إن حصل لها ما حصل لنا في المستقبل؟ إذا كان البناء والمنشآت النووية للأغراض السلمية التي بنيت بالتعاون مع الوكالة الذرية الدولية، أي ويتم رصدها ومراقبتها بشكل دوري، إذا كانت التهديدات العسكرية واستخدام القوة يتم جنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والمفاوضات، فكيف يمكننا أن نثق بالحلول السلمية للصراعات؟ هذه المسألة ليست مسألة تشغل إيران فقط، بل تشغل كل البلدان. جمهورية إيران ليست من بدأت الحرب، بالعكس كانت إيران تدافع عن نفسها، وفي نفس الوقت إيران ما زالت تعتبر الجهود الدبلوماسية هي الطريقة الأساسية لحل الصراعات، ولكن دون احترام الشروط ودون التخلي عن استخدام القوة، فإن هذا ينتهك فرص السلام. ما حدث مع مذكرة التفاهم من إسلام أباد يعني أن إنهاء هذا الصراع وبدء المفاوضات يعني أنه لا يوجد ضمانات فعلية للتوافق، وهنالك عودة إلى التهديدات، وهذا سوف يؤدي إلى انهيار الجهود الدبلوماسية. أيها السيدات والسادة، أمامنا خيار تاريخي يمكن أن تكون فيه المنافسة بين القوى الكبرى، قد يؤدي إلى مزيد من التشظي والصراعات وانعدام الاستقرار، أو يمكننا أن نبني عالما متعدد الأقطاب ويمكن فيه للتعددية ومراكز القوة المتعددة وجهود التعاون واحترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول. الجمهورية الإيرانية تختار الخيار الثاني. في هذا المنتدى نحن نعتبر قوة سياسية واقتصادية يمكنها أن تبني عالما كهذا. دعونا نعتبر هذه الذكرى 25 لتأسيس هذه المنظمة ليس فقط نظرة إلى مستقبل المنظمة، بل إلى ماضي المنظمة، بل إلى مستقبلها أيضا. شكرا جزيلا لكم على انتباهكم. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. هذا اليوم هذا مهم لإعادة الجهود الدبلوماسية إلى الواجهة، والأمم المتحدة تبقى مركز هذه الجهود الدبلوماسية والسلمية. الآن نعطي الكلمة للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، تفضل.
2: Антонио Гутерришу. Пожалуйста, вам слово.
0: الرئيس زاباروف، شكرا لك على دعوتك وعلى ضيافتكم وتنظيمكم. أيها السيدات والسادة، العالم متعدد الأقطاب مهم جدا للعلاقات الدولية، لأنها أنه ما

0: وقيمها وميثاقها مستمر في التعاون مع هذه المنظمة، وهذه دعامة أساسية للتعاون المشترك. الأمن العالمي، الصراعات في الشرق الأوسط لها انعكاسات كبيرة. هنالك انتهاكات مستمرة للاتفاقات ولوقف إطلاق النار، والقصف ما يزال مستمرا. أدعو إلى ضبط النفس وأدعو إلى احترام القانون الدولي والاتفاقيات. العالم بحاجة إلى تسويات يمكن تطبيقها تحمي أيضا الحق في الإبحار داخل مضيق باب المندب وهرمز، وتستعيد حالة الاستقرار والثقة في غزة. وقف إطلاق النار يجب أن يحترم، والخطة لإنهاء صراع غزة يجب أن يتم تنفيذه بشكل كامل. العقبات في وجه إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن تزال مباشرة. أما في الضفة الغربية المحتلة فإن هجمات المستوطنين وتوسع المستوطنين يجب أن ينتهي. سيكون هنالك سلام فقط بوجود حل دولتين، دولتان ديمقراطيتان مستقلتان، إسرائيل وفلسطين يعيشان جنبا إلى جنب، والقدس عاصمة للبلدين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بعد أكثر من 4 سنوات ما زلنا نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهذا يفتح الباب نحو سلام مستقر ومستدام يتماشى مع القانون الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة. ثانيا، التمويل من أجل التنمية. يجب أن نقدم العدالة والإنصاف، وأن نتعامل فعليا مع المشاكل التي تواجه الدول النامية. البنوك التنموية يجب أن تكون أقوى وأفضل وأكثر شجاعة حتى تدعم هذه البلدان. ثالثا، الإجراءات المناخية. هنالك تزايد في درجات الحرارة، وحتى يكون ذلك مؤقتا يجب أن نتجه نحو الطاقة المتجددة، وأن ندعم المجتمعات والعمال المتأثرين. الإجراءات المناخية تتطلب عدالة مناخية، وهذا يتضمن المزيد من الدعم للدول النامية. والمعادن الحساسة يجب أن تدار بشكل مسؤول وحساس، والمزيد من القيمة المضافة للدول التي تنتجها. رابعا، الذكاء الصناعي يجب أن يفيد كل البلدان، وهذا يعني الجميع. وأنا سعيد بأنكم دعوتم إلى جلسة متعلقة بالذكاء الصناعي وحوكمته لإعطاء المجال لكل البلدان حتى يكون صوتها مسموعا. أيها السادة، شكرا لكم لأنكم تستخدمون قيادتكم حتى تقدموا حلولا عالمية لهذه المشاكل العالمية، والأمم المتحدة سوف تكون في خدمتكم بالكامل. شكرا جزيلا لكم.
1: Thank you, distinguished.
0: شكرا جزيلا سيد غوتيريش على مداخلتك. نحن نشكركم على جهودكم لدعم الأمم المتحدة. أعتقد أنه من المهم أن نستمر في الالتزام بقرارات الأمم المتحدة. ودعونا ننتقل الآن لرئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. تفضل السيد الرئيس.
2: Президенту Турецкой Республики, уважаемому господину Реджепу Тайпу Эрдогану. Пожалуйста, господин президент, вам слово. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter,
3: السيد الأمين العام,
2: kıymetli katılımcılar,
3: المشاركون الأعزاء,
2: sizleri شخصاً وملتي
3: باسمي وباسم شعبي أحييكم من صميم قلبي. بداية، في الأيام الماضية ما جرى في النيبال من كوارث طبيعية أستذكر وأتقدم إلى الدول التي فقدت مواطنين لها في تلك الكوارث أتقدموا إليهم بالتعزي. إخوتي الأعزاء، السيد رئيس الجمهورية صادق تشابروف وأيضا كل من أسهم في تحقيق هذه القمة وإجرائها أقدم لهم شكري.

0: kabul edilen Laos'u
1: وأهنئ لاوس التي قبل التي انضمت إلى منظمة شنغهاي شريك حوار. وبهذه المناسبة فإني أتقدم إلى قرغيزستان بالتهاني على كونها اختيرت وانتخبت عضوا مؤقتا في مجلس الأمن للأمم المتحدة عام 2026 و2027 و2028. إخوتي الأعزاء، في اجتماع اليوم كوننا سنتناول الإسهامات على عالم متعدد الأقطاب ونظام العالمي متعدد الأقطاب أراه قيما. 35 تريليون دولار و3.5 مليار تقريبا تمثل منظمة شنغهاي. وفي السنوات 25 الأخيرة باتت عنصرا لا غنى عنه في عالم متعدد الأقطاب، ومع منطقة آسيا باسيفيك والشرق الأوسط الذي تجمعهما المنظمة، وكون ونرى فيها في منظمة شنغهاي داعما ومكملا لمجلس للأمم المتحدة. إن منظمة شنغهاي للتعاون قبل كل شيء
0: etrafımızda yaşanan çatışmaların
1: منظومة تمتلك بعد متعدد الأبعاد يتوافق مع مبدأنا واستراتيجيتنا القائمة على النهوض الإقليمي. وإننا في تركيا في المنطقة وفي حل النزاعات والخلافات، فإننا ننهض بالمسؤولية لحل هذه المشكلات بالدبلوماسية، وكذلك لإرساء السلام والاستقرار والأمن في العالم. نواصل السعي والعمل. المنظمة دورها ليس في إرساء السلام والاستقرار وحسب، بل لأجل تحقيق رفاه الشعوب أيضا، لإرساء خطوط مواصلات دون انقطاع وأمن إمداد الطاقة. مجالات كهذه نرى أن المنظمة يمكن أن تلعب دورا في هذه الملفات أيضا. وإن بلادنا في ضمن جغرافية المنظمة من حيث الوصول إلى السوق الغربية، ولا سيما فيما يخص ممرات تنويع ممرات الطاقة وإدارة الظروف الجيوسياسية، فإن بلادنا لها دور محوري أود أن أخط تحته خطا. الممر الأوسط الذي يمر بالخزر من خلال تطويره مع الطرق ومع خطوط الإمداد لمواءمتها، وفي هذا الإطار فإننا نولي أهمية كبيرة بالتعاون داخل المنظمة. منظمة شنغهاي للتعاون التي نرى فيها نجما بازغا، فإن تعاوننا مع المنظمة نسعى وسنسعى لتعزيز تعاوننا معها في كل القطاعات. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن سعينا لتحقيق نظام عادل أحد أهم أسبابه وأهدافه لا شك هو تقديم عالم مستقر أكثر ويعيش رفاها أكثر، وتقديم عالم يمكن العيش فيه للأجيال المقبلة. تغير المناخ والهجرة غير النظامية والإرهاب والجرائم جرائم وراء الحدود وأمن الغذاء، هذه مسائل باتت بالنسبة إلى العديد من الدول مسائل تشكل تهديدا. وإننا في تركيا فإنه فيما يخص التغير المناخي وتأثيراته السلبية على جغرافيات عديدة، لمكافحة هذه التأثيرات السلبية نهدف إلى القيام بما يقع على عاتقنا. وبهذا الهدف فإنه في 11 و12 من نوفمبر عام 2026 سنستضيف في أنطاليا اجتماع دول الأطراف كوب 31، وهذه القمة المهمة. فإنكم أصدقائنا الأعزاء، فإن حضوركم ذلك الاجتماع وأن نراكم بيننا ذلك اليوم في ذلك الاجتماع لهو أمر يبعث على الامتنان فينا. إذ أختم حديثي فإنني أرى أن المنظمة بالروح التي تستمدها من روح شنغهاي، فإنها فيما يخص إنشاء عالم متعدد الأقطاب، أؤمن بأن المنظمة ستلعب دورا مهما، أؤكد على إيماني التام بهذا. وقرغيزستان إذ انتهت دورتها فإنني أتمنى لباكستان التي ستتولى الدورة المقبلة النجاح والتوفيق، وهذا الاجتماع أتمنى أن يجلب الخير لمستقبل بلادنا المشتركة. وأتمنى هذا أيها الأصدقاء الأعزاء، إننا مع المملكة العربية

0: السعودية ومع باكستان قد شكلنا حلف مكة الدفاعي، والذي هو فيما يخص النهوض الإقليمي والردع الجمعي في هذين الإطارين، فإن هذا الحلف سيقدم إسهامات مهمة في الأمن والسلام العالميين. وإذا نتحدث عن السلام فإنه لا يسعنا أن نفوت من فقدوا حيواتهم، 74,000 من البشر الذين فقدوا حيواتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية في غزة وفي لبنان. هذه السياسات يجب أن لا ننساها، هذه السياسات الهجومية يتكبد ثمنها كل منطقتنا. أيها الأصدقاء الأعزاء، مرة أخرى أتقدم إلى باكستان التي ستتولى رئاسة هذه الدورة وتستلم رئاسة من قرغيزستان. أتمنى لها النجاح والتوفيق، وآمل أن يجلب هذا الاجتماع الخير لمستقبل بلادنا أجمعين، وأشكركم.
1: Forward to further depending practical cooperation in areas of mutual interest. The floor is now given.
2: إذن مشاهدينا الكرام، تبعنا كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان في الاجتماع الموسع لقمة شنغهاي بلس. تنضم إلينا من مقر انعقاد القمة في بيشكيك مراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا، نسلط الضوء معك على أبرز ما ورد في كلمة الرئيس أردوغان قبل قليل.
3: الرئيس التركي تطرق إلى التطابق ما بين رؤية تركيا وبين الإطار العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، من حيث ضرورة إصلاح النظام الدولي وإنشاء نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب، بحيث يرسي السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن فكرة منظمة شنغهاي هي تقوم على فكرة النهوض الإقليمي في منطقة أوراسيا، وهو أمر تتفق فيه تركيا ويتطابق مع رؤية الملكية الإقليمية. أيضا الرئيس التركي تطرق إلى دور هذه المنظمة في تعزيز أمن الطاقة، وأيضا في تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، لا سيما في مجال النقل، مشيرا إلى أن الممر الأوسط هو يتطابق مع رؤية منظمة شنغهاي في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لافتا إلى دور تركيا في هذا المجال. أيضا الرئيس التركي تطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، منها الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان، وأيضا لفت إلى اتفاقية مكة وأهمية هذا التحالف كتحالف ردع في المنطقة، وهي أيضا في إطار الدور الذي ستلعبه في النهوض الإقليمي في المنطقة وإرساء السلام والاستقرار.
2: شكرا جزيلا لك من بيشكيك مراسلتنا دانيا قبلاوي، كما أشكر ضيفي فلسطيني الباحث في تريتي عربي الأستاذ محمد عباسي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم مجددا على رأس الساعة في نشر مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفنكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفنكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفنكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ، فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك. بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه يرمز إلى تيشوب، وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

أربعة شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتتعهد بتأمين المضيق. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوسلوغا الروسي على بحر البلطيق.

0: استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن القصف تركز على خيام النازحين ومراكز الإيواء في المنطقة الغربية القريبة من البحر، وهي منطقة مصنفة إنسانية وتكتظ بعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا معيشية قاسية. في السياق قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر طائرات حربية شنت غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. وفي وقت سابق استشهدت طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة. من غزة تنضم إلينا مراسلتنا ربا العجرمي. أهلا بك ربا. إذا هي غارات هي الأعنف على قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، ما الذي جرى؟
1: محمد، نحن نتحدث عن حدث استثنائي جرى في ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم في مدينة غزة، تحديدا فيما يعرف بمنطقة الكتيبة أو محيط منطقة الكتيبة، وهي منطقة واقعة في أقصى غربي مدينة غزة إلى الغرب من حي الرمال أو الجنوب الغربي من حي الرمال تحديدا. في هذه المنطقة جرت عمليات استهدافات كانت متتالية عبر غارات جوية نفذتها مسيرات إسرائيلية باتجاه أحد المنازل وباتجاه أيضا محيط هذا المنزل والشارع المقابل إليه وباتجاه مركبات مدنية. وتحدثت المصادر الأمنية عن وجود أو اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة، هل هي قوة من الجنود الاحتلال الإسرائيلي أو أنها قوة تابعة للميليشيات المسلحة التي تنفذ مهام أمنية داخل قطاع غزة؟ لم يكشف حتى اللحظة بشكل دقيق هذا الأمر، ولكن الحديث عن قوة تتبع لجيش الاحتلال كانت تتواجد في هذه المنطقة الغربية من حي الرمال منطقة الكتيبة، وكشف أمر هذه القوة وتسللها إلى داخل

0: مدينة غزة وإلى الأطراف الغربية من المدينة، واشتبك عدد من عناصر الأمن والمقاومة الفلسطينية مع هذه القوة، ثم قام الجيش الإسرائيلي بعمل غطاء ناري واسع لتنفيذ انسحاب لهذه القوة التي كشف أمرها في هذه المنطقة. توالت المعلومات وتوالت التصريحات. الناطق باسم المكتب الإعلام الحكومي أو المتحدث ومدير المكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابت قال بأن هذه العملية فشلت، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات ليقوم بالغطاء على هذه القوة الإسرائيلية التي تسللت إلى قطاع غزة، وحدث أيضا وقوع إصابات وشهداء من بينهم أطفال في موقع هذا الحدث. بطبيعة الحال هذه المنطقة تواجد بها عدد كبير من الفلسطينيين بعد تضييق الاحتلال المناطق التي يتواجد بها السكان إلى 30% من مساحة قطاع غزة. هناك خيام للنازحين أيضا في ساحات وفي شوارع هذه المنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات وشهداء تحديدا من بينهم أطفال. الأمر الأخطر والحدث الذي يعتبر بارزا في هذه الدقائق الأخيرة محمد، هو إعلان وزير الأمن الإسرائيلي ياسر كاتس عن اعتقال قيادي كبير في حماس، وهو قائد جهاز الأمن العام في حركة حماس. وهذا الأمر ما إن صحت مزاعم ياسر كاتس وهذا الاعتقال قد جرى فعليا، فتكون هذه العملية الأمنية هي ضربة أمنية كبيرة في هذه المرحلة ومواصلة للعمليات الإسرائيلية في ظل الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار والذهاب إلى ضغوط تثبيت هذا الاتفاق، والذهاب أيضا إلى تمديد المرحلة الأولى أو الذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي ظل كل الجهود الدبلوماسية التي تجري، ياسر كاتس قال في تصريحاته بشكل واضح بأن إسرائيل تواصل العمل لتحييد كل التهديدات التي قد تلحق ضررا بإسرائيل في قطاع غزة، وهو يعني بذلك قادة المقاومة الفلسطينية ويعني قادة الأجهزة الأمنية أيضا الذين يحاولون كما تشير إسرائيل إعادة بناء قدرات المقاومة وإعادة السيطرة للجهاز الأمني لحركة حماس هنا في قطاع غزة في ظل حالة الفوضى والفلتان وانتشار الميليشيات المسلحة في عموم قطاع غزة، والعمليات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية الدقيقة التي تجرى على يد هذه القوات الإسرائيلية، سواء كانت التابعة والمنظمة فعليا في الجيش الإسرائيلي أو الميليشيات المسلحة التي تعمل خدمة لأجندات وأهداف الجيش الإسرائيلي وتنفذ عمليات أمنية دقيقة في مختلف مناطق القطاع. فنحن نتحدث إذن عن حدث أمني بارز واستثنائي، وقد أسفر بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أحد القياديين البارزين في حماس في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا روبا العجرمي. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. هذا ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. وأضاف بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أن حل المشكلات القائمة يكمن في الحوار والتعاون، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات. نرحب بك دكتور أحمد. بين روايتين متناقضتين أمريكية وإيرانية بشأن الحالة في مضيق هرمز، حضرتك كيف تقيم حالة المضيق الآن ومن بالفعل يسيطر عليه؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني أرى أن هناك روايتان مهمين جدا. الرواية الأولى أو التصور الأول أن هناك إصرار أمريكي على مواصلة الحصار العسكري والحصار الاقتصادي بشكل كبير في فرض هذا الواقع على إيران وتصدير صورة نصر وقدرة عسكرية يعني تسيطر على الوضع وعلى حرية الملاحة في مضيق هرمز، مقابل أن إيران من أن إلى الآخر بتعطي صورة من بقدرة على رد الفعل وعلى الندية في مواجهة القدرات العسكرية الأمريكية. في نفس التوقيت هي تملك السيطرة على الجزر كهيئات حاكمة قادرة على أن تكشف مسرح العمليات البحري في مضيق هرمز وتواصل التهديد له بشكل مباشر كما رأينا في الموقف الأخير. أيضا الجانب الأمريكي يحرص على توجيه ضربات استباقية لمنع أي تحركات إيرانية في المضيق، سواء زرع ألغام جديدة أو توجيه ضربات أو نشر لانشات صواريخ وغيرها. فهذه الصورة بتعطي صورة من الندية من الطرفين في حالة العناد الاستراتيجي ما بين الطرفين. كل طرف في هناك حرب تصريحات لا تنطبق على أرض الواقع في حقيقة الأمر. لا تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل. في نفس التوقيت إيران لا تمثل تهديد كامل ومطلق على مضيق هرمز. هناك مسارات آمنة تم تحديدها وتم تحرير الألغام فيها، تحريرها من الألغام وتحت الحماية الجوية الأمريكية، ولكن في ظل حالة إعطاء صورة من الندية كما أكدت وإصرار إيران على توجيه ضربات إلى محيطها الإقليمي وعدم التجاوب مع الطلبات والمتطلبات الأمريكية بفرض واقع على طاولة المفاوضات يتطابق مع المخططات الأمريكية ويعطي صورة نصر في حقيقة الأمر. هذه الصورة كلها تعطي أن هناك يعني الملاحة في مضيق هرمز هي محدودة، تراجعت بشكل كبير. اليوم 5 سفن فقط حتى الآن هي التي مرت وبالتنسيق وغيرها. إيران تصر أن تكون هي رقم في المعادلة ولا يمر أي ناقلة بأي شكل من الأشكال إلا بعد التنسيق معها. الولايات المتحدة الأمريكية تستعرض بالقوة ميزان القوة تريد أن تفرضه على واقع المضيق بشكل كبير.
1: أيضا دكتور، يعني ورقة المضيق بالنسبة لإيران باتت ورقة وجودية تسعى الولايات المتحدة لسحبها منها، هل تعتقد أن هذا سيناريو وارد؟ هل يمكن أن يحدث؟
2: لا أعتقد ذلك. يعني إيران في حقيقة الأمر حولت مضيق هرمز من ورقة عادية كان هناك من انسيابية في المضيق وكانت غير مطروحة على طاولة المفاوضات، الملف النووي كان يتصدر أي جولة للمفاوضات، وحولتها من ورقة عادية إلى ورقة ذهبية ونجحت في تدويل الأزمة من قاعدة إقليمية إلى المستوى الدولي، وأصبح هناك ضغوط على المستوى الدولي فرضت تدخله بشكل أو بآخر في هذا المشهد، وحولت هذا الصراع العسكري ومعادلة القوى التي بطبيعة الحال بتميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حولتها إلى حرب مضايق وحرب ممرات، فتوظف مضيق هرمز بشكل كبير وأصبح هو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب، وفي نفس الوقت بتلوح بإمكانية استخدام مضيق باب المندب كورقة مستقبلية حال تم التصعيد بشكل أو بآخر. فحقيقة الأمر تم تحويل هذه الحرب إلى حرب مياه وحرب ممرات، وأصبح هناك تدخل من الدول الكبرى الصين وروسيا بشكل وإن كان محسوس من الممكن أن يتطور لاحقا. في نفس التوقيت الاتحاد الأوروبي بيعاني في ملف الطاقة وغيرها وأسعارها وحالة التضخم، فأيضا يعني لديها أيضا إمكانيات كاسحات ألغام قادرة على التعامل مع هذا المشهد. ففي إطار التعاون من الممكن أن نرى مشهد جديد، ولكن مع ضبط إيقاع التصعيد في إطار الفعل ورد الفعل المناسب، أن لا يتجاوز هذه الحدود المقبولة وأن يذهب بنا إلى حرب واسعة في إطار رد الفعل الأمريكي.
1: يعني المشهد تطور دكتور كما تفضلت إلى حرب مياه وحرب ممرات مائية، ألا يعزز ذلك العودة أو سيناريو العودة إلى حرب مفتوحة بين الجانبين؟
2: بطبيعة الحال يعني حالة الإصرار من الطرفين على عدم وضع آلية لإدارة المضيق بشكل متناسب مع أفكارهم، ومن الممكن أن يكون هناك وسطات في هذا السياق والإصرار والعناد في هذا السياق بيؤشر إلى احتمالية التصعيد مستقبلا. حالة الاتفاق الهش فرضت نفسها على هذا الواقع. أي عمل كما رأينا من الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه جزيرة لارك سيقابل برد فعل اتجاه المحيط الأوكي أو قواعد أمريكية وغيرها. وإن كانت حتى الآن إيران لا تستهدف قطع أمريكية مباشرة أمامها في دائرة الحصار في مضيق هرمز وخليج والخليج العربي، ولكن في حقيقة الأمر هي لا تريد توسعة الصراع. الأزمة الاقتصادية عميقة، الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران هو أكثر تأثيرا من التعامل والحصار العسكري. يعني في حقيقة الأمر أعتقد أن هناك نقطة معينة لابد أن يكون هناك ضبط إيقاع لهذا المسار. إذا عبرت أو تجاوزت حدود الضبط ما بين الطرفين كما أكدت في أن يكون الرد الفعل متناسب مع ما يحدث، سنرى أن هناك توسعة للحرب، خاصة إذا قامت إيران بتوجيه ضربات مباشرة لقطع بحرية أو قواعد عسكرية وأحدثت خسائر بشرية. هنا أؤكد لحضرتك أن احنا سنسير في اتجاه السيناريو الأسوأ من خلال توسعة الصراع في جغرافيا مختلفة وبالطبع في داخل إيران.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وطول كرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذي النابة شرق طول كرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبيتونيا. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الحالة الصحية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تشهد تدهورا بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش والإجراءات العقابية بحقهن. وأوضحت الهيئة أن هذه الظروف تنعكس سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية لأكثر من 92 أسيرة، مشيرة إلى تسجيل حالات مرضية لعدد منهن في سجن الدمون ومراكز التحقيق الإسرائيلية. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل من بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. وفي الضفة الغربية أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين التي شملت اعتداءات وتخريبا وإحراقا وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا في هجمات استمرت 3 أيام في محيط رام الله. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش تخصيص 370 دونما لإقامة مستوطنة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة. وقالت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنة نوعة أقيمت إلى الجنوب من مستوطنتي غانيم وكاديم الواقعتين على أراضٍ فلسطينية جنوب شرقي

0: المدينة. من الخليل ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. نرحب بك دكتور بلال، ونبدأ بقراءة لوتيرة حملات الاقتحام والاعتداءات والاستيطان أيضا في عموم الضفة الغربية في هذا التوقيت.
1: مساء الخير. يعني من يتابع الأخبار منذ بضعة أسابيع يجد أنه هناك ارتفاع واضح وملحوظ في نسبة الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية، واضح وملحوظ فيما يتعلق بالحديث بشكل أكثر جرأة عن الاستيطان. ولذلك لابد من فهم هذا الموضوع في سياقين. السياق الأول هو سياق تقوم به إسرائيل بشكل كلاسيكي وتقليدي، بمعنى أنه جزء من الرؤية الإسرائيلية لهذه الحكومة تحديدا، وهو غير مرتبط بمتغيرات آنية، وإنما جزء من مخطط استراتيجي بعيد المدى يهدف إلى تحويل البيئة في الضفة الغربية إلى بيئة طاردة للفلسطينيين من خلال مزيد من الاعتداءات والاقتحامات، استئصال أي مؤشر على حالة نضالية فلسطينية في الضفة الغربية، ولذلك هناك المزيد من عمليات الاعتقال في كل فترة. بالإضافة إلى ذلك هناك مسار آخر، وهو مسار الاستثماري السياسي الآني في هذه المرحلة، لأنه لا يمكن أن نفهم استمرار العمليات بمعزل عن عمليات التضخيم الإعلامي والحديث الإعلامي المتفاخر من قبل أقطاب في الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه الأخبار، لأنه عكفت إسرائيل على مدار عقود منصرمة على أن تتنصل في كثير من الأحيان من السياسات العدوانية الممارسة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الآن هناك من يتباهى بمثل هذا الفعل لأنه يمكن استثماره في سياق العملية الانتخابية، لأنه الجمهور الإسرائيلي جمهور يميني مؤدلج في هذه المرحلة في معظمه، وبالتالي هو متعطش لمثل هذه الأخبار التي تعتبر مادة دعائية في هذه المرحلة. من المؤسف القول أن معاناة الفلسطينيين هي مادة دعائية حقيقية الآن في المجتمع الإسرائيلي.
0: وهل يمكن ربط ارتفاع وتيرة الاعتداءات في الضفة عموما بقرب الانتخابات الإسرائيلية؟
1: نعم، هناك يعني هذه تفهم بشقين. الشق الأول أنه يتم إطلاق يد المستوطنين على اعتبار أن هناك ضرورة لاسترضائهم، يعني لا يوجد الآن من هو في مواقع صنع القرار في إسرائيل من يستطيع أن يكبح جماحهم، يعني في أفضل الظروف أو أقل الظروف سوءا بالنسبة لأطراف عدة أن تقدم بعض القيادات على انتقاد سلوك المستوطنين، لكن منع المستوطنين هذا أمر معقد في هذه المرحلة تحديدا، لأنه المستوطنين بالرغم من قلة عددهم مقارنة بأولئك الذين يسكنون في المدن الداخلية، إلا أن تأثيرهم على المزاج العام في إسرائيل والرؤية العامة في إسرائيل هو تأثير كبير جدا، ولذلك نجد أن ثقلهم في فترة الانتخابات يزداد. لكن هناك مسألة أخرى غير مرتبطة فقط بموضوع الانتخابات، هي مسألة مرتبطة بأن هؤلاء الناس يعلمون أن مثل هذه الأفعال تحقق مكاسب على الأرض، يعني ليست مجرد عمليات اندفاعية شعبوية، إنما هي جزء من مخطط مدروس تستخدم فيه الشعبوية، تستخدم فيه هذه السلوكيات من قبل مجموعات الاستيطان. لكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن مخطط واضح، يعني أنت أشرت في تقديمك لهذا النقاش إلى المستوطنة المنوي إقامتها في جنوب بيت لحم، وهناك في مستوطنات في الشمال. بالنسبة ربما لمن لا يقطن في الضفة الغربية المسألة لا تكاد تكون أكثر من عملية توسع استيطاني عمراني، لكنها تؤدي أدوار أخرى، بمعنى حين نتحدث عن جنوب بيت لحم معناها فصل منطقة بيت لحم عن منطقة جنوب الضفة الغربية، جنوب الضفة الغربية المرتبط بمدينة الخليل. حين نقول تمديد الاستيطان في شمال بيت لحم معناها فصلها عن منطقة القدس، وكذلك الأمر بمعنى تفسيخ الضفة الغربية إلى أجزاء غير متصلة. ملخص هذا السلوك هو وأد فكرة قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران. إذا المسألة ليست ذات أبعاد تمدد استيطاني فحسب، وإنما وعد لفكرة الدولة الفلسطينية، تقليص الوجود الفلسطيني في أضيق بقعة جغرافية ممكنة، بما يمهد أيضا لدفع الفلسطينيين للتفكير بخيارات أخرى خارج فلسطين.
0: الدكتور، المستويات الأمنية في إسرائيل حذرت المستوى السياسي من انفجار محتمل في الضفة، كيف يمكن قراءة هذا التحذير؟
1: المستوى الأمني حذر مرارا وتحديدا جهاز الشباك الإسرائيلي، لأنه يعتبر أنه جزء مما يجري في الضفة الغربية هو مكتسب ينبغي المحافظة عليه. الآن الفكرة هون تصطدم مع فكرة أخرى موجودة لدى النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل، فكرة الشباك الإسرائيلي، إنه أفضل ما يمكن تحقيقه قد تحقق في الضفة الغربية، مجتمع فلسطيني متكيف مع الواقع القائم، لا يوجد ردات فعل بالمعنى الكبير ضد السياسات الإسرائيلية، لا يوجد حركة وطنية فلسطينية منظمة تقود حراك شعبي، إذن لابد من الحفاظ على الوضع القائم. النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل وتحديدا أقطاب اليمين يعتبروا أنه لا، هناك ما يمكن تحقيقه أفضل من ذلك، بمعنى تسريع الصراع وتحفيزه من ثم حسمه بطريقة نهائية لصالح الإسرائيليين. لذلك إذا كنا نتحدث عن مستوى سياسي ومستوى أمني، الغلبة حتى هذه اللحظة برأيي للمستوى السياسي، لأنه المستوى الأمني اكتفى بالتحذير، ويكاد يكون تحذيره أقرب إلى يعني إعلان البراءة مما يمكن أن يحدث مستقبلا، وكأنك تقول قلنا لكم، لكن هل تفعل الآن ما يمكن أن يحد من هذه السياسات في الضفة الغربية؟ لا يوجد فعل، ولذلك لا تغدو مثل هذه التصريحات سوى محاولة يعني حفظ خط الرجعة مستقبلا إذا زادت الأمور سوءا من منظور إسرائيلي. وهذا الأمر بالمناسبة عزيزي مورس فيما يتعلق بقطاع غزة، هناك شخصيات أمنية وعسكرية إسرائيلية خرجت ما بعد الحرب على قطاع غزة لتقول حذرنا المستوى السياسي، وقلنا له ونبهنا المستوى السياسي، وكأن فيها نوع من أنواع حماية هذه المؤسسة أو رموز هذه المؤسسة من إمكانية المساءلة مستقبلا عن أي نتائج لا تحمد عقباها بالنسبة للإسرائيليين.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. تسببت سلسلة تفجيرات إسرائيلية متوالية في انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تصعيد واسع في الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قضاء صور شهد تحليقا مكثفا للطيران المسير على علو منخفض قبل أن يشن ثلاث غارات متسلسلة استهدفت بلدة البنصوري وحي المشاع. كما شملت الهجمات قضاء النبطية حيث استهدف الطيران الحربي حي البركة العتيقة في بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان، إلى جانب تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي قرب قلعة الشقيف التاريخية. توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة. كما توغلت القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تقدمت به سوريا لإعلان 19 ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن مفقودين. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن بلاده تسعى لمعالجة المعاناة بشفافية وحشد المجتمع الدولي لمؤازرة عائلات المختفين قسرا والمفقودين في سوريا. بالتوازي رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالموافقة بالإجماع، وقال إن المشروع هو الأول الذي تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث. أعلنت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية البدء بتركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بهدف ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور وتخفيف معاناة الأهالي.
2: الجيشان التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، يقول سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز تعليقا على بدء عمل جيشي البلدين لتركيب جسر حربي عائم في دير الزور. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع التركية باشرت بتركيب جسر حربي عائم في مدينة الميادين بهدف إعادة حركة العبور وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع بين الضفتين في حل مؤقت جاء بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات.
3: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور استجابة لمناشدة الأهالي وبعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم عملت تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف المعاناة للأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات.
2: وبالنسبة إلى سكان المنطقة فإن غياب الجسور لا يعني فقط طريقاً أطول بل صعوبة يومية في الوصول إلى العمل والمدارس والمرافق الصحية والأسواق، فضلاً عن ارتفاع تكاليف نقل المحاصيل والبضائع بين مناطق شرق الفرات وغربه. الجسر الجديد هو الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد جسر عائم مماثل دخل الخدمة في مدينة دير الزور في 12 من يوليو في خطوة تعكس حجم الحاجة إلى إعادة ربط المناطق الواقعة على جانبي الفرات، وتبرز أهمية هذه المعابر بشكل أكبر مع أعداد مستخدميها، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أكثر من 237 ألف مركبة عبرت الجسر الأول خلال شهر واحد، وهو رقم يعكس حجم حركة السكان والتجارة واعتماد الأهالي على هذه الجسور في تفاصيل حياتهم اليومية. ففي دير الزور حيث تركت سنوات الحرب والأضرار الطبيعية فجوات واسعة في البنية التحتية، قد يكون الجسر مؤقتا لكن بالنسبة إلى من يعبره كل يوم فإنه يعيد جزءا من الحياة إلى مسارها الطبيعي. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريس بيل بالعاصمة قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. قتل شخصان وأصيب 8 في زاباروجيا مع شن القوات الروسية 981 هجوما استهدف 57 منطقة في المدينة خلال يوم أمس. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إيفان فيدوروف إن السلطات تلقت 53 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والمركبات ومرافق في البنية التحتية. وفي دنيبرو بيتروفسك شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما على مناطق سكنية في 3 مقاطعات، ما ألحق أضرارا بمنازل وشركات. قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوغا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غرب روسيا. وأضاف دروزدينكو أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. في سياق آخر قال حاكم منطقة سمارا الروسية فياتشيسلاف فيدوروجيف إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضرارا بمرافق مدنية في المنطقة. ضاعفت بريطانيا الحد الأقصى للغرامة على انتهاكات العقوبات المالية لتصل إلى 100% من قيمة المخالفة وفق وزارة الخزانة الأمريكية أو البريطانية عفوا. وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي إن بلاده وحلفائها سيعززون التعاون لكشف التهرب من العقوبات وتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بروسيا. وأصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تنبيها يستهدف شبكة A7 المدعومة من الكرملين. وقالت الحكومة إنها استخدمت لتحويل الأموال وتمويل المشتريات والالتفاف على القيود. أوقفت أوكرانيا حركة العبور إلى رومانيا عبر معبر أورليفكا عقب هجمات جوية روسية استهدفت البنية التحتية في إزمايل. وقالت السلطات في منطقة إزمايل إن المعبرة

0: يقع على نهر الدانوب ويربط المنطقة برومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في منطقة حدودية بين البلدين من دون تقديم تفاصيل إضافية عن الأضرار الناجمة عن الهجمات. تتواصل في العاصمة القرغيزية بيشكيك أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في العاصمة القرغيزية بيشكيك. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على أن تحقيق السلام سيشكل شريان حياة للمنطقة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية أخرى على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. من أنقرة ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الإدارة والاقتصاد الدكتور إسكندر كاراكايا. نرحب بك دكتور إسكندر. ربما المشترك في كلمات الزعماء في قمة شنغهاي بلس التي تابعناها قبل قليل، الحديث عن ضرورة إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وعادل. بعد الكلمات التي تابعناها، إلى أي مدى نحن أمام سيناريو غير مستبعد اليوم؟
1: نعم، أحد أكبر النقاشات هو هذا. منظمة شنغهاي للتعاون هل يمكن أن تشكل بديلا عن ناتو والاتحاد الأوروبي؟ عام 1991 بدأ خماسي شنغهاي، ومع دخول أوزبكستان بات سداسيا وتحول بعبارة أخرى إلى منظمة شنغهاي للتعاون. واليوم تحتفل المنظمة بعامها 25 في بيشكيك. 3.5 مليار من البشر وحجم اقتصادي كبير يتزامن معه أيضا. بطبع هذه الدول ولا سيما فيما يخص موقفها من مكافحة التجارة بالبشر ومكافحة الإرهاب ومسائل الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مسائل كثيرة حاضرة في جدول الأعمال هذه الدول. ولسعي لتكون بديلا عن المنظومة الغربية ولا سيما فيما يخص مكافحة الإرهاب ما بعد 2001 وما تلاها، كانت مرحلة مهمة. لكن بالنقطة التي وصلنا إليها اليوم، فإن الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية وحالات عدم الاستقرار وكثير من المشكلات التي لا يتمكن النظام القائم عالميا من حلها، ومن ثم فشنغهاي تبرز بديلا في هذا الإطار.
0: لافتا ما تطرق إليه عدد من الرؤساء لا سيما رئيس كازاخستان بأنه في سياق التحول إلى النظام الدولي الجديد لا بديل عن الأمم المتحدة والهدف هو تقويتها، كيف يمكن أن تتلقى الولايات المتحدة رسالة كهذه؟
1: الآن بالطبع منظمة شنغهاي للتعاون في أوائل تأسيسها كان هناك نقاش حول ما إذا كانت ستكون بديلا للناتو، وكان هناك حديث عن أنها لن تكون كذلك لكنها ستنهض بمهام في حل المشكلات الإقليمية. اليوم بالطبع هذه الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي هي دول أعضاء في الأمم المتحدة في الوقت نفسه، وروسيا والصين هما عضوان دائمان وكما تعلمون في مجلس الأمن هم أيضا حاضرون. ومن ثم فالمشكلات التي تواجهها الأمم المتحدة لا شك من الطبيعي جدا أن يقدموا رسالة

0: عدم الاستقرار القائمة وإنتاج حلول بديلة فيما يخصها في هذه الاجتماعات.
1: هذا الاجتماع الأول للمنظمة بعد يعني التوصل إلى اتفاق مكة الدفاعي بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية. في كلمة الرئيس أردوغان وأيضا في كلمة رئيس الوزراء الباكستاني تم الحديث عن أن اتفاق مكة يعزز الأمال بإرساء السلام في المنطقة، وأيضا تم الحديث عن القضية الفلسطينية وأنه يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة. ما الرسالة التي يمكن أن نقرأها هنا؟
2: حلف مكة الدفاعي،
0: هذا الحلف الذي أنشئ بتعاون وأنشئ من قبل تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية الإسرائيلية والأزمة التي شهدتها المنطقة، هذه كانت نقطة لأن تجتمع دول المنطقة وتجابه المشكلات القائمة في المنطقة، وهكذا كان فهم هذا الحلف. لكن بالطبع حلف مكة منفتح على كل الدول ولا سيما على الدول التي أن جزء مهم من دول منظمة شنغهاي للتعاون هي دول شعوبها مسلمة، ومن ثم فهي دول مرشحة لأن تكون عضوا في حلف مكة الدفاعي مستقبلا. ومن جانب آخر فإن سياسات إسرائيل الرامية إلى إرساء عدم الاستقرار في المنطقة كما هو شأن في هجمتها على غزة وفي حربها على إيران وغيرها وتأثيرات هذه المرحلة على الاقتصاد العالمي والتطورات هذه التي تخل بالنظام العالمي وتهزهم من الأعماق. ومن ثم فرسائل الرئيس أردوغان كان هو أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي من خلال إرساء عضويات في أحلاف إقليمية واتخاذ خطوات هكذا ترسي السلام والاستقرار، وأن هذا قد يعزز من دور منظمة شنغهاي للتعاون. وهذه الرسائل أراها قيمة جدا، وتركيا دائما ما كانت دولة تسعى لإرساء السلام الإقليمي والعالمي، وبرزت لطالما برزت إلى يومنا هذا عضوا يؤكد على هذا، واليوم تم تأكيد على هذه النقطة.
1: في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال الهجمات على غزة والضفة يجب أن تتوقف، وقال سيكون سلام فقط في حال إقامة الدولتين. يعني هذه التصريحات مكررة على لسان الأمناء العامين للأمم المتحدة على مدى عقود ماضية، إلى أي مدى يؤشر ذلك على أن المنظمة الدولية منظمة الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن محدود الفعالية؟
0: بكل تأكيد، لكن سبب هذا هو أن مؤسسات النظام العالمي القائمة الحالية في حال عدم تشكيلها سيادة على المجتمع الدولي فإنه تكون هناك حالة من الفوضى فيما بين الدول، ودول تسعى لحل المشكلات بالقوة وبطرق أخرى وهكذا. الأصل هو السياسة، والخيارات الأخرى هي خيارات أخرى ليست أصلاً، لكن موقف إسرائيل الذي لا يلقي بالا للمجتمع الدولي لتصريحات الأمم المتحدة، بل قد يتحدى الموقف الأمريكي أحيانا، وفي غزة وفي الضفة الغربية يرتكب جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية. ومن ثم فالمسألة هنا يكمن في لبها الأجواء التي خلقتها إسرائيل وطريقة السياسة، سياسة الحرب التي تنتهجها إسرائيل. ومن ثم فالمنظمات الدولية، هذه الأمم المتحدة، البريكس، منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها، الاتحاد الأوروبي، هذه المنظمات فيما يخص هجمات إسرائيل وردع وإيقاف الهجمات الإسرائيلية وتشكيل ضغوط عسكرية هي أدوات بهذا الإطار. ومن ثم فاحتلال هذه القضية مكانا ومركزا في خلال الاجتماع هو أمر مهم، لأن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي لها علاقات ثنائية مع إسرائيل، لكن مسألة فلسطين باتت مأساة إنسانية. في شهر أكتوبر هنالك انتخابات في الولايات المتحدة، وفي شهر نوفمبر هنالك انتخابات في الولايات المتحدة، لكننا لازلنا نتحدث عن مسألة إسرائيل وغزة. هذه مسألة يجب أن تحل، والحرب على إيران أيضا. حل الدولتين في فلسطين هو الحلم الأكبر والأمنية الأكبر للجميع بالطبع.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الإدارة والاقتصاد الدكتور إسكندر كاراكايا. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان

0: المشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد. واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات. وأضافت أنها ستعزز قدراتها الدفاعية عبر تعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
2: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
1: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
2: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
1: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
3: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
0: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. 4 شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتتعهد بتأمين المضيق. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوسلوغا الروسي على بحر البلطيق. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحوية، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى، مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى
0: بالسلامة. أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع

0: يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
2: 3 شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهدوا بتأمين المضيق. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوستلوغا الروسي على بحر البلطيق. السلام عليكم. استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في قصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن القصف هو الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتركز على خيام النازحين ومراكز الإيواء. في سياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر طائرات حربية شنت غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. في وقت سابق استشهدت طفلة بنيران جيش الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في قطاع غزة دون الكشف عن هويته. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه هاجم عددا من الأهداف في مدينة غزة بهدف إزالة تهديدات عن قوات تابعة له، وأكد جيش الاحتلال أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته. نذهب إلى غزة مع مراسلتنا من هناك ربى العجرمي. هل رشحت لديك بعض المعلومات ربى عن هذه الشخصية الكبيرة من حركة حماس التي تم اعتقالها، وماذا عن الجانب الميداني؟
3: هو حدث استثنائي محمد بكل المقاييس منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أن تكشف قوة إسرائيلية خاصة، سواء كانت تتبع لجيش الاحتلال بشكل منظم أو حتى ضمن مهام وعمل الميليشيات المسلحة التي تعمل بأهداف أمنية خدمة للجيش الإسرائيلي. فإن وجود مثل هذه القوة الإسرائيلية في منطقة أقصى غربي مدينة غزة وتعمل على عملية أمنية دقيقة وحساسة، كما رشح من بعض مصادر الإعلام الإسرائيلية حول استهداف قائد كبير في الجهاز الأمني التابع لحماس في قطاع غزة، وبحسب ما أشارت إليه تصريحات رئيس أو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، فإن هذا القيادي الكبير قد تم اعتقاله، ويعتبر هذا القيادي أبرز الشخصيات الأمنية المتبقية في قطاع غزة بعد سلسلة من العمليات، عمليات الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر السابقة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي فشل في الوصول إليهم خلال الحرب، ولكن استطاع الوصول إليهم خلال التهدئة وخلال ما يزعم بأنه وقفا لإطلاق النار. هذه العملية الأمنية جرت بعدما اكتشف أمر هذه القوة الإسرائيلية في المناطق الغربية لمدينة غزة.

0: يعرف بمنطقة الكتيبة ومحيط مجمع أنصار الحكومي، وكان هناك اشتباك مع هذه القوة الأمنية، ثم بدأ غطاء ناري واسع ومكثف في ساعات الصباح لتنفيذ تسلل لهذه القوة وانسحابها بشكل كامل من المناطق الغربية من مدينة غزة. بعض الصور أظهرت باص أبيض اللون كانت تتواجد فيه أفراد هذه القوة. استطعنا الوصول إلى معلومات أيضا حصرية تتعلق بالوصول إلى بعض الأسلحة الإسرائيلية لهذه القوة الخاصة التي تمركزت داخل أحد المباني في غربي مدينة غزة. وأيضا خلال رصدنا للموقع، موقع العملية وعملية الاستهداف هذه، تبين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستهدف موقعا واحدا أو حتى شارعا واحدا في هذا المربع، بل أكثر من منطقة لتأمين انسحاب هذه القوة الإسرائيلية بعدما اعتقلت هذا القيادي الكبير في جهاز الأمن العام لحماس، كما تشير أو كما تشير تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. هذه بعض المعلومات أيضا أشارت إلى أن، وتحديدا من مصادر أمنية إسرائيلية، بأن هذا القيادي مصاب لأنه كان قد اشتبك مع هذه القوة الإسرائيلية، وكانت أيضا زوجته وابنته معه في نفس موقع الحدث، واستشهد زوجته وأصيبت ابنته بإصابة بالغة في موقع الحدث. ويبدو بشكل واضح بأن هدف هذه العملية هو اعتقال هذا القيادي الكبير في الجهاز الأمني العام لكتائب القسام ولحركة حماس داخل قطاع غزة. تقول إسرائيل بشكل واضح بأنها ستواصل مهامها الأمنية والعسكرية لتحييد أي أهداف تخطط لهجوم مستقبلا ضد قوات الجيش الإسرائيلي. تستهدف أيضا إسرائيل ما يتعلق بإعادة بناء قدرات المقاومة الفلسطينية كما يزعم المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي والمصادر الأمنية التابعة للجيش. ودعنا لربما نذهب سويا حسام إلى موقع الحدث لنكشف تفاصيل أكثر عما جرى في هذا الموقع، وننقل الصورة بشكل أقرب عبر هذه الجولة التي نفذناها قبل قليل من مدينة غزة من منطقة الكتيبة. مجزرة جديدة واستهدافات جديدة في مدينة غزة ناجمة عن حدث أمني لم تكشف حتى اللحظة ماهيته وتفاصيله، ولكن يقول الحدث الأمني بأن سلسلة غارات جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بعدما اكتشفت المقاومة الفلسطينية مجموعة تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي. هل هي تابعة للميليشيات المسلحة التي تعمل خدمة للجيش، أو أنها قوات إسرائيلية خاصة في هذه المنطقة الواقعة في منطقة غربي مدينة غزة منطقة الكتيبة؟ ما حصلنا عليه من معلومات حتى اللحظة حصرية لتيرة عربي هي وجود والعثور على أسلحة إسرائيلية في موقع الحدث. الاستهدافات جرت أيضا لعناصر المقاومة الفلسطينية الذين تدخلوا لمحاولة القبض على هذه القوة المسلحة. هذه منطقة من مناطق الاستهداف في المربع المحيط الكامل. الحديث يدور عن شهداء حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وإلى مجمع الشفاء الطبي، ونقلت أعداد من الشهداء كما يقول شاهد العيان، منهم أطفال وغالبيتهم أطفال، في عملية جديدة للاحتلال الإسرائيلي هنا في قطاع غزة مع مواصلة الجهود الأمنية والاستخباراتية على الأرض وفي الميدان. ربا العجرة من تيرة عربي من منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.
1: إلى التطورات الحاصلة في الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وتل كرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت في الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذنابة شرقية الكرم فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس، ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبيتونيا. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الحالة الصحية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تشهد تدهورا تزامنا مع تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش والإجراءات العقابية بحقهن. وأوضحت الهيئة أن هذه الظروف تنعكس سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية لأكثر من 92 أسيرة، مشيرة إلى تسجيل حالات مرضية لعدد منهن في سجن الدامون ومراكز التحقيق الإسرائيلية. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.

المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. وفي الضفة الغربية أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين التي شملت اعتداءات وتخريبا وإحراقا وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا في هجمات استمرت لثلاثة أيام في محيط رام الله. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسلايل سموتريتش تخصيص 370 دونما لإقامة مستوطنة في جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالية الضفة. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مستوطنة نوعة أقيمت إلى الجنوب من مستوطنتي غنيم وكديم الواقعتين على أراض فلسطينية جنوب شرقي المدينة. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مخذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد المخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن التنفيذ الصادق لاتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو الاستقرار. وشدد دار خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش قمة رؤساء دول منظمة شانغهاي في العاصمة الكرغيزية بشكك على أهمية الحوار والدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بالعودة فورا إلى اتفاق يونيو إذا التزمت به واشنطن. وقال بيزيشكيان خلال كلمة له في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تستضيفها كيرغيزستان إنه في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فإن إيران ستتخذ فورا إجراءات مماثلة. في سوريا توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة في ريف درعا الغربي جنوب سوريا. وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية في ريف درعا، وذلك بنيران الرشاشات الثقيلة. كما توغلت القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة في ريف القنيطرة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تقدمت به سوريا لإعلان 19 ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن بلاده تسعى لمعالجة المعاناة بشفافية وحشد المجتمع الدولي لمؤازرة عائلات المختفين قسريا والمفقودين في سوريا. بالتوازي رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالموافقة بالإجماع، وقال إن المشروع هو الأول الذي تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث. من بوابة معرض دمشق الدولي تعزز تركيا حضورها في السوق السورية
عبر مشاركة واسعة لشركائها في قطاع

0: قطاعات الصناعة والغذاء والبناء والتجارة في خطوة تعكس توجها نحو توسيع التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بين البلدين.
1: يشارك الجناح التركي في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مميزة لعدد من كبرى الشركات التركية في مشهد يعكس تنامي الاهتمام التركي بالأسواق السورية، حيث ضم الجناح التركي شركات ومؤسسات تمثل قطاعات صناعية وتجارية متنوعة مع تركيز على عرض المنتجات والخبرات التركية.
2: نعمل في مجال تصميم وتصنيع المبادلات الحرارية الصناعية ونقدم خدماتنا للعديد من القطاعات وفي مقدمتها البتروكيماويات والمنسوجات. هنا بلد يسعى لإعادة الإعمار والتنمية، وقد جئنا إلى معرض دمشق لتقييم ما يمكننا تقديمه وكيفية المساعدة وسبل التعاون. نأمل أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير للجميع.
1: ويبرز القطاع الغذائي بمختلف منتجاته ضمن المشاركة التركية إلى جانب قطاعات البناء والطاقة والآلات والخدمات، بما يعكس تنوع المنتجات والقدرات التي تسعى الشركات التركية إلى تقديمها للسوق السورية.
3: نحن هنا من أجل التعاون مع سوريا وتطوير التجارة وحماية مصالح البلدين الشقيقين معا لتعزيز قدرات الطرفين. هدفنا هو تبادل التجارة، فنحن نرغب في التصدير إلى سوريا كما نرغب في الاستيراد منها. الأهم هو أن نربح معا وتنتصر أواصر الأخوة، فنحن لا نسعى لتجارة من طرف واحد، بل سننهض وننمو معا.
1: وتأتي المشاركة التركية في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين البلدين نمواً متزايداً، إذ بلغ نحو 3,700,000,000,000 دولار خلال عام 2025، وسجل 2,200,000,000,000 دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. وتسعى تركيا إلى مواصلة هذا الزخم ورفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار بحسب وزارة التجارة التركية، توازياً مع توسيع الاستثمارات والشراكات الاقتصادية في سوريا.
4: المشاركة التركية في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي كخطوة عملية تعكس تسارع مسار التقارب الاقتصادي بين الجانبين، إذ تتجاوز الحضور الصوري إلى التأسيس لشراكات استثمارية طويلة الأمد ترتكز على تعزيز التبادل التجاري وتطوير الإنتاج المشترك. محمد السباعي، تريتي عربي، دمشق.
0: قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، أدى لاندلاع حرائق. وفي منطقة بوريسبيل في العاصمة كييف قتل 2 وأصيب 9 آخرون بهجوم روس صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروز دينكو إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب باندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوغا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غربي روسيا. وأضاف دروز دينكو أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. وفي سياق آخر، قال حاكم منطقة سمارا الروسية فياتشيسلاف فيدوريشيف إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضراراً بمرافق مدنية في المدينة. ضاعفت بريطانيا الحد الأقصى للغرامة على انتهاكات العقوبات المالية لتصل إلى 100% من قيمة المخالفة وفق وزارة الخزانة البريطانية. وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي إن بلاده وحلفائها سيعززون التعاون لكشف التهرب من العقوبات وتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بروسيا. وأصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تنبيها يستهدف شبكة A7 المدعومة من الكرملين. وقالت الحكومة إنها استخدمت

0: أو استخدمت لتحويل الأموال وتمويل المشتريات والالتفاف على القيود. تتواصل في العاصمة الكرغيزية بشكك أعمال قمة رؤساء منظمة شانغهاي للتعاون وقمة شانغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وكرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شانغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطات اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في العاصمة الكرغيزية بشكك. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على أن تحقيق السلام سيشكل شريان حياة للمنطقة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية أخرى على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 أعوام. وأضافت أنها ستعزز قدرتها الدفاعية عبر التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
2: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
1: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
2: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
1: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
3: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تلت عربي، اسطنبول.
0: في اليمن، أفادت وسائل إعلام يمنية أن الحوثيين عاودوا استهداف منطقة في جنوب الخوخة في محافظة الحديدة غربي اليمن بصاروخين باليستيين، ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات البحرية والدفاع الساحلي تصدت لأربعة زوارق انتحارية تابعة للحوثيين بعدما رصدت تحركاتها أثناء محاولتها التسلل نحو جزر حنيش وزقر الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وأوضح المصدر أن المواجهات تمثل الثانية خلال أقل من أسبوع مع رصد تحركات مكثفة قرب الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية. حملتهما أحلام التفوق وطلب العلم إلى تركيا. من اليمن جاءت الشقيقتان التوأم صفا ومروة لمتابعة دراستهما الجامعية، وتمكنتا من تحقيق إنجاز لافت بحصولهما على المركزين الأول والثاني على التوالي. تمام القصة في التقرير التالي.

0: المهندسة صفاء نجيب الحاصلة على المركز الأول من تخصص هندسة الكهرباء والإلكترونيات من جامعة آيدن في تركيا. أنا المهندسة مروة نجيب، خريجة قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيات، لأن أنا وأختي التوأم هي أكبر مني بأربعة دقائق، فأعطيتها أنا المركز الأول احتراماً وأخذت المركز الثاني. بدأت قصتي من اليمن مروراً بجمهورية مصر العربية ووصولاً إلى تركيا التي اخترتها لكونها تتمتع بطبيعة تعليمية متطورة جداً وآمنة، تحفز الطالب على الإبداع والإنجاز وتصنع منه نموذجاً يحتذى به. دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا وندعم بعض ونشحن أنفسنا بالشغف والهدف دائما لتحقيق المراكز العليا. حرصنا دائما على الاهتمام بإدارة الوقت وتقسيم المهام فيما بيننا البين. أولا نجاحنا هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ثانيا وراء كل نجاح هناك أسرة تؤمن بك، فأسرتي كانت دائما هي الداعم الأول والسند الحقيقي فعلا الذي كنت أستمد منه قوتي. الدراسة في الغربة في بلد جديدة وثقافة ولغة مختلفة كانت بالتأكيد صعبة في البداية، ولكنها علمتنا الكثير. اعتمدنا على أنفسنا كثيرا وتحملنا المسؤولية وواجهنا الحياة بحلوها ومرها معا. رسالتي إلى جميع الشباب الطموحين في مختلف أنحاء العالم هي: ثقوا في أنفسكم دائما ولا تستسلموا أبدا، ضعوا لأنفسكم أهدافا عالية تسعون دائما إلى تحقيقها، وثانيا احرصوا دائما على تعلم اللغة في البلاد التي تقيمون فيها، أيضا التعرف على ثقافات سكانها والتثقف أكثر في دستورها وقانونها، فهذا سوف يختصر عليكم الكثير من التعب والعناء خلال مسيرتكم. خطتنا الحالية هي استكمال دراساتنا العليا ونيل درجة الماجستير هنا في تركيا، بالإضافة إلى انضمامنا إلى شركات عالمية سواء كانت تركية أم عربية. الوطن دائما يبقى في القلب واليمن تبقى بانتظارنا دائما، فنتمنى أن تستقر الأوضاع وتصلح الأحوال، وسنكون نحن أول العائدين لنقل خبراتنا إلى اليمن وإعادة إعمارها من جديد، فهذا هو الحلم الأكبر والأسمى.
1: وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها: 3 شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهد بتأمين المضيق.

0: مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوستلوغا الروسي على بحر البلطيق. نلتقي على رأس الساعة في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتم.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. أسعار العقود الآجلة للنفط تقفز مطلع الأسبوع بعد قصف أمريكي إيراني متبادل. مخاوف في لبنان من تداعيات انكماش يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز 6% هذا العام.

0: قفزت أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل في تداولات مطلع الأسبوع مع التصاعد المواجهة والقصف الأمريكي لمواقع إيرانية قرب مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن سلامة تدفقات الخام من الخليج إلى الأسواق العالمية. واستهدفت القوات الأمريكية جزيرة لارك الإيرانية، فيما تحدث الرئيس الأمريكي عن تدمير جزيرة خرج التي ينطلق منها نحو 90% من صادرات إيران النفطية. بدورها نفت طهران توقف العمليات النفطية في خرج، مؤكدة أن الأوضاع فيها هادئة ومستقرة. ووفق بيانات تانكرز تراكرز، تراجع متوسط صادرات النفط اليومية عبر مضيق هرمز بأكثر من 60% إلى نحو 3,800,000 برميل خلال الأيام السبعة الماضية، مقارنة ب 9,800,000 برميل خلال مدة سريان مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وكشفت بيانات شحن عن انخفاض عدد سفن السلع الأولية التي شهدت تعبر مضيق هرمز إلى نحو 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع الحالي، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. وأظهرت بيانات شركة كيبلر أن حركة المرور خلال مطلع الأسبوع اقتصرت على السفن الصغيرة الحجم، وشملت هذه السفن ناقلتين لغاز البترول المسال. للنقاش معنا من الكويت الخبير في استراتيجيات النفط والطاقة الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن قفزة بنحو 3% على أسعار النفط بعد التصعيد الأمريكي الإيراني، كيف تقرؤون حجم هذه القفزة وكيف ستنعكس على أسواق النفط؟
1: يعني هو القفزة صاحبتها ارتفاع عن آخر نهاية آخر الأسبوع الماضي الذي وصل إلى حوالي 89 تقريبا، ولخام برنت 89,400 دولار، يعني 89.5 تقريبا. والآن عقب الضربة، بعد الضربة تحولت إلى 90.2 وبدأت تتأرجح من خلال الدولار واحد. يعني هذه عادة الضربة والتصعيد والتضخيم في الخبر الحربي لا يعكس تفاعل التصعيد الدولاري. أنا دائما كنت

0: أقول أن مؤشر النفط هو المؤشر الحساس عادة لاضطرابات الإمدادات والإنتاج والطلب والعرض في كثير من الأحيان. والآن هذا الدولار وأقل من دولار حتى يعني انخفض الآن، أما المحللين أو الشارين أو أسواق المال في حال مراجعة للتقييم، أو أنهم فعلا لم يجدوا قيمة لهذه الضربة حيث أنها تحاشت مباشرة بغض النظر عن الأخبار، تحاشت مباشرة المنشآت النفطية سواء كانت بالطرف هذا أو الطرف هذا. فحقيقة الرقم الذي تصاعد فيه وتفاعل فيه سواء كان على عقود آسيا أم عقود الولايات المتحدة التي افتتحت الآن أسواقها لا تتفاعل أو لا تتناسب مع حجم الضربة. فلذلك أرى أن هناك
1: نعم
0: إما عملية تقييم واقعي بعلاقة الضربة بالتصدير، أم أنه تضخيم خبري أكثر من ما هو واقع يعني.
1: إذن دكتور عبد السميع، ليس كل ضربة عسكرية يجب أن تنعكس على شكل صدمة في أسواق النفط. يعني واقعيا شهدنا خلال الأشهر الماضية يعني أكثر من موجة تصعيد، ومع ذلك لم تستقر أسعار النفط عند مستويات شديدة الارتفاع. إلى أي مدى أصبح السوق أكثر قدرة على تحمل الصدمات الجيوسياسية؟
0: يعني هناك تناقضات بين ثلاث مصادر لتقييم النفط، بين شركات المنبع اللي هو الأبستريم كومبانيز اللي هو العادة أميل إليها أنها تكون أكثر واقعية، وبين شركات أو مؤسسات العرض والطلب التي تمثلها وكالة الطاقة وأوبك التي تبيع مباشرة وتقدر السوق حاجة السوق وتزيد وتنقص من عملية الإنتاج. وهناك أسواق المال، أسواق المال حقيقة تقييماتها مبنية على الحالة الحرجية أو النفسية أو التحوطية من أي انتكاسة أو ارتفاع مفاجئ يحدث للنفط. فالقيمة عادة تكون أسواق المال، يعني الآن جولدمان ساكس مثلا البنك الذي يعكس أسواق المال، وأسواق المال نفسها عندما تحدد هذا الرقم يعني تحدده من باب التحوط ومن باب الـ الـ الـ الاحتياط في عملية الإقدام على الشراء والبيع. فلذلك أراها بأنها تعكس حالة الحالة الاستثمارية لمصدر الخبر عادة تكون.
1: دكتور عبد السميع، الأسعار تتحرك منذ فترة في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل، هل بات هذا المستوى مقبولا ومستوعبا عفوا في حسابات المنتجين وكذلك المستهلكين؟
0: طبعا أنا أراها كرجل خليجي وكرجل أنتمي اقتصاديا إلى أوبك، أراها أنها مناسبة جدا مناسبة، يعني خاصة أن كلفة البرميل الحالية قليلة جدا، والفارق الهامش الربح حقيقة يعوض النقص الذي حدث خلال الفترة الماضية. والحقيقة التجاوز الآن التحرك ضمن 5 دولارات مقبول جدا ومريح جدا، هي 5 دولارات تقريبا، 85 إلى 90 دولار تقريبا أو 7 دولارات تقريبا، تحركت في هذا الرينج من خلال من شهر تقريبا، من شهر أغسطس تقريبا انتهى الآن، وكانت تتحرك في هذا الإطار. والآن هذا القلق مع سلاسة الإمداد حقيقة حلت بكثير من القضايا، حلت من STS ما يسمى فيها أو من الباخرة أو ناقلة إلى ناقلة أصغر، وحلت من قبل عقود خارج المضيق، حلت بعقلانية ولا يستبعد أن تكون هناك مثلا كوميشنز مثلا أو أمور. المهم أن تكون هناك ناقلات بدأت تخرج من المضيق وبدأت تبيع، وانعكست هذه على أسعار النفط بحيث أن انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع لعدد الباخرات، ووصل بأن 14 مليون يوميا 17 مليون يوميا تخرج من المضيق خلال شهر أغسطس المعدل العام، مما يعكس بأن هناك ارتياح وهناك طرق التوائية أصبحت متعارفة وأصبحت أكثر مهنية في عملية نقل النفط من المضيق من الخليج إلى بحر عمان أو إلى مثلا
1: نعم.
0: دول آسيا في
1: دكتور
0: في ذلك.
1: وبالفعل هنا أريد سؤالك، عندما نتحدث أو تتحدث بيانات الشحن عن 5 سفن صغيرة فقط عبرت في يوم واحد، هل تعتقدون أن هذا الرقم فعلا يمثل حجم حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
0: لا أعتقد، لأن أنا المصادر حقيقة اللي عندي إياها الخاصة مثلا

0: وهذا الآن إذا بتخاطر تخاطر بهذا الحجم أو لا تخاطر. والمخاطرة بالعمليات الصغيرة خاصة مع الكلف العالية للتأمين ولعمليات الشحن من قبل شركات الشحن الظلام بما يعبر عنه بالظلام أو بالشادو تانكر، هذه حقيقة تحتاج إلى المخاطرة يجب أن تكون مرافقة لحجم المنتج أو لحجم النقل. فلذلك أنا أرى بأن هذا الرقم 5 إلى 7 ناقلات عملاقة VLCC التي تحوي تقريبا حوالي 17 مليون برميل خلال شهر أغسطس الذي فات، خاصة الأسابيع 3 الماضية. وهناك عقود جديدة حقيقة برزت الآن في الساحة، مما يعكس أنها مهنية أكثر في السوق السوداء أو ship to ship كما يعبر عنها، أو عملية النافيجيشن وإغلاق الرصد الراداري لهذه الناقلات.
1: في خضم هذه الأزمة دكتور عبد السميع، هناك المخزونات العالمية التي على ما يبدو أنها تعاني في ظل الحرب. إلى أي مدى تستطيع المخزونات العالمية امتصاص الصدمة قبل أن يتحول الأمر من مجرد مخاوف إلى أزمة حقيقية في الأسواق؟
0: يعني أنا في تقديري حقيقة من المصادر الاقتصادية المدققة أن غير الخبرية طبعا، أنا أعتقد أن المخزونات لا زالت تحوم بين 75 إلى 80 عام عالميا، سواء كانت الصين سواء كانت أوروبا أم سواء كانت الولايات المتحدة، بل بالولايات المتحدة عوضت هذه المخزونات، فهناك تضخيم لعملية السحب. نعم أعلنت أوروبا عن سحب 400 مليون، أعلنت الولايات المتحدة عن سحب 230 مليون، وهناك أخبار تقول بأن الصين أيضا قلت مخزوناتها وبدأت تعبي وبدأت تغلق التي بوت اللي هو المصافي الصغيرة هذه. ولكن أعتقد هناك أيضا تضخيم في هذا الخبر بدليل بأن عملت مرة أخرى تي بوت، عملت المصافي، والآن في عندنا مشكلة فقط في عملية نقص المشتقات التي حقيقة هو الرهان الذي تراهن عليه دول أوبك في كثير من الأحيان.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني، الخبير في استراتيجيات النفط والطاقة، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تقديرات الانكماش الاقتصادي تذكي مخاوف اللبنانيين.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: من جديد أهلا بكم. يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 6% هذا العام في انتكاسة جديدة لمسار التعافي بفعل تداعيات الصراع الإقليمي وارتفاع كلفة الطاقة والشحن، وسط تحذيرات من مخاطر بتجاوز التضخم السنوي 17%.
1: بعد أول نمو حققه الاقتصاد اللبناني وتجاوز 4% العام الماضي للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل 7 سنوات، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد هذا العام معرض للانكماش ب6.4% جراء الحرب المتواصلة في جنوب لبنان وتداعياتها على مرافق الدولة الحيوية، خاصة قطاعي السياحة والتعليم.
2: تقرير البنك الدولي هو نتيجة العوامل التالية: أولا الحرب، اثنين تراجع الاستثمار، تراجع بالقطاع السياحي، ضعف القطاع المصرفي.

0: في لبنان التضخم اللي وصل ل 17.5% وحتى عم يتزايد، أزمة الطاقة بالعالم اللي عم تنتقل بشكل كتير أساسي على الاقتصاد اللبناني وعم بتأثر على موضوع الشحن النقل والاستيراد.
1: وليست الحرب الدائرة في لبنان وحدها التي تؤثر في وضعه الاقتصادي، بل يتأثر كذلك بعواقب استمرار الصراع في الشرق الأوسط، فارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 85% على الاستيراد من الخارج من شأنه رفع معدل التضخم إلى أكثر من 17% بحسب تقديرات البنك الدولي.
2: من المتوقع أنه ينتهي العام 2026 بتضخم لا يقل عن 17%، هو رقم جدا كبير وطبعا متوقع يكون أكثر في حال استمرت الحرب بين إيران والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. طبعا التضخم لبنان بغالبية حجمه عم يستورده من الخارج بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، ويلي عم ينعكس مباشرة على الداخل اللبناني على تراجع القدرة الشرائية لدى اللبناني مثل غالبية الدول المتأثرة بهذا الصراع.
1: ومع استمرار المخاطر الأمنية في لبنان يتخوف اقتصاديون من أن تفوق نسبة الانكماش تقديرات البنك الدولي. عاد الاقتصاد في لبنان إلى مربع أزمته الأول، وعاد ارتكازه الأساسي لمعالجة وضعه المالي على تحويلات المغتربين الآتية من الخارج، على الأقل لمواجهة نسب الفقر المتفاقمة صعوداً وانعدام الأمن الغذائي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. تحية لك دكتور محمد. إذن من تحقيقه للنمو فعلياً الاقتصاد اللبناني العام الماضي إلى توقعات الانكماش للعام الحالي، كيف تقرؤون هذا التحول الحاد؟ وهل يعني فعلا أن الاقتصاد اللبناني عاد إلى مربع الأزمة؟
4: مساء الخير لك سيدي ولكل مشاهدين ترتاء المحترمين. لا شك أن هذا التوقع ليس ببعيد بفعل كل ما يجري حول لبنان، فلبنان كأنه في الطابق الثاني في منطقة تشتعل من فوقه ومن تحته، وبالتالي لبنان ليس ببعيد عن كل ظروف المنطقة، لا سيما أننا في اقتصاد ريعي، اقتصاد خارج من أزمة منذ ثورة 2019-17 تشرين، وبالتالي الأزمات متلاحقة، الأزمات المصرفية، أزمات الأمن، وصلنا إلى حروب الإسناد التي وصلت إلى العنق الزجاجة بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني. هذا الاقتصاد الهش بفعل كل هذه الأزمات وصل أن يحقق شيئا من النمو بعد أن شهد لبنان شيئا من الاستقرار العام الماضي بعد حرب الإسناد الأولى، بفعل تحويلات اللبنانيين من جهة القطاعات السياحية وشيء ما من الاستثمارات التي قدمت، ولكن بفعل ما يجري اليوم بكل المنطقة، لا سيما الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية المفتوحة، الحرب في الجنوب، ولا ننسى أن حوالي 10% من المساحة اللبنانية كانت تتعرض للضرب فعليا، وفعليا هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن كل ما جرى على مستوى التهديد الأمني الذي عطل حركة السياحة، حركة الاستثمارات، حركة التحويلات الخارجية. ناهيك عن أمرين أساسيين، أن الميزانية اللبنانية بذاتها هي ميزانية ضعيفة، زائد مسألة عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري، فكل هذه الأمور تفاقمت إذا ما أضفنا إليها الحرب ومسألة أسعار الطاقة لبلد يستورد 85% من قيمة استيراده، وبالتالي حكما سيكون هذه النتائج التي تحدث عنها تقرير البنك الدولي.
3: دكتور محمد، تحدثتم عن أن لبنان في قلب الحرب وليس فقط من الدول المتضررة بشكل بعيد عنها، ما مدى ارتباط هذا الانكماش المتوقع باستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحديدا على قطاعات محركة للاقتصاد اللبناني مثل القطاع السياحي؟
4: لا شك أن سؤالك في الصميم، إن العدوان الإسرائيلي المستمر إذا بدك في كل المنطقة منذ العام 2023 وتحديدا بحرب 24 على لبنان أثر فعليا على القطاعات السياحية، وهنا دعنا نشير أن قطاع الخدمات والسياحة في لبنان ليس قطاعا هامشيا، إنما هو قطاع فعليا قد يضخ 25-30%، هذا إذا ما حسبنا اللبنانيين القادمين، والكل يدرك مدى الانتشار اللبناني في الخارج، ولا أدل من ذلك قيمة التحويلات التي تأتي من المغتربين التي

0: تقارب 7 مليارات سنويا، ناهيك عن حضورهم مع أولادهم مع كل ما يشجع هذه القطاعات السياحية وكل القطاعات الخدمية. إن حرب قائمة فعليا على الأراضي اللبنانية تشكل عامل هبوط أساسي لحركة الفنادق، لحركة المطاعم، للحركة السياحية عموما إذا ما تحدثنا عن العامل الخارجي. ضف إلى ذلك جملة أمور أساسية لا يكفي حتى وقوع الحرب، الاحتلال القائم اليوم يحرم لبنان 10% بجزء منه مناطق سياحية في الجنوب ومناطق زراعية وغيرها من القطاعات. بلس وهو الأهم أن التهديد الأمني لا زال قائما، يعني إذا ما نظرنا إلى الفترة التي امتدت قبل الحرب من شهور عطلت كل حركة المطار والسياحة و للمغتربين الخارجيين اللبنانيين وللمغتربين الدوليين. بلس وهو الأهم أن الظرف العام، هناك أجواء عامة في البلاد توحي بأن تكون بلد آمن مستقر إلى آخره. للأسف عامل الاستقرار وعامل التهديد الإسرائيلي القائم كل يوم يعطل الحركة السياحية ويعطل الحركة التجارية طبعا التي ترتبط عضويا بالحركة السياحية في البلاد.
1: إلى جانب الانكماش دكتور محمد، هناك التضخم، البنك الدولي حذر من تجاوز التضخم السنوي 17%، ما الذي يعنيه هذا للمستهلك اللبناني؟
0: بداية الكل يدرك أن التضخم هو الارتفاع الحاد للأسعار الذي لا يقابله ما يوازيه بالنسبة إلى المستهلك اللبناني أو المواطن اللبناني. دعنا كنتيجة أولية نتحدث عن القدرة الشرائية للبنانيين التي يعني بالكاد تلامس حاجاتهم الأولانية، وفي عدة دراسات حاجة الأسرة اللبنانية لأب وأم وطفلين تقارب 1150 دولار، في حين أن الحد الأدنى للأجور اليوم 312 دولار. يكفي هذه المعادلة لكي ترسم لك أن هذا التضخم سيزيد الطين بلة على مستوى المواطن اللبناني على مستوى القدرة الشرائية. كيف لا وأننا كل يوم نشهد على أبواب شهر أيلول، شهر المدارس، شهر الموني، شهر المازوت، في زمن تضخم أسعار الطاقة. دعنا نشير إلى المازوت على مستوى الجبال التي تختفي هذا المازوت، طن المازوت ارتفع من حوالي 560 دولار إلى ما يقارب 1500 دولار. من أين لهذا المواطن اللبناني الذي هو في الأرياف أن يلائم حاجاته من هذه المادة الأولية؟ على سبيل المثال تنكة البنزين التي قاربت 30 دولار، وبالتالي أصبح 10 تنكات بنزين هو الحد الأدنى للأجور. وبالتالي هذا التضخم لا نبرره فقط بما يجري بكل على مستوى أسعار الطاقة عالميا، والتي يعني فاقمت شيء على مستوى أسعار النقل والشحن وغيرها من التأمينات، ولكن فعليا هناك حديث حقيقي في لبنان عن موجات غلاء، وهذا يدفعنا أن نخاطب وزارة الاقتصاد أن تفعل من مراقبتها وتفتيشها لكل المعنيين بهذا القطاع، وترسم سياسة فعلية للجم المحتكرين ولجم المستغلين في الماء العكر.
1: الدكتور محمد، في خضم هذه الصورة القاتمة والمعاناة التي يعيشها الاقتصاد اللبناني، البرلمان اللبناني أقر تعديلات قانون إصلاح المصارف، هل يمكن أن يشكل هذا الإقرار نقطة تحول تخفف من حدة الانكماش وتعيد الثقة ولو نسبيا ولو تدريجيا إلى الاقتصاد اللبناني؟
0: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم، دعنا نشير إلى إيجابيات هذا القانون على مستوى أنه وضع إطارا قانونيا يعيد شيء من البدائل ويحرك الحل، يرسم حقيقة لقطاع المصارف من يستمر ومن يبقى ومن يرحل على مستوى رسملته، على مستوى تعزيز الصلاحيات للهيئات الرقابية، على مستوى المساءلة، على مستوى بداية حل بعد ثورة تشرين. ولكن نعم الكل يرغب بالثقة وواضعو الحل والمشرعون يرغبون بالثقة، ولكن للأسف هناك جملة ثغرات على هذا القانون لا يمكن تجاوزها. أولها أنه لا يعيد الودائع للبنانيين، وتاليا ارتبط بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي لم يقر والذي لا زال موضع تجاذب. اثنين، لا زالت احتمالية تحميل المودعين شيئا من الخسائر بدل أن يكون لمصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية. هناك خطر حقيقي لتصفية بعض المصارف، وبالتالي ماذا ستكون النكست ستيب أو ما هي الخطوة التالية؟ وهناك خطورتين أساسيتين، خطورة عامل الوقت، لا أحد يستطيع أن يلزم المصارف حتى الساعة بعوامل وقتية حقيقية طالما أنه استرداد قانون استرداد المصارف لم يقر. والأخطر بعد هذان القانونان ماذا عن نشوء النزاعات القضائية وإلى أين تستمر. وبالتالي نعم بالشكل قد أطفى شيئا من الثقة.

0: ولكن على أمل أن يرافقه قانون استرداد الودائع كما يشتهي الجميع، وأن لا نخضع حقيقة إلى وجبة صندوق النقد الدولي كما يرغب.
1: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: أكد مسؤول حكومي ألماني ضرورة تضافر جهود الأطراف المعنية في مجموعة فولكسفاجن لإيجاد حلول تحمي صناعة السيارات في ولايتها الأم، ويهدد الإغلاق مصنع فولكسفاجن في مدينة هانوفر وأربعة مصانع أخرى.
1: وسط تصاعد المخاوف من إغلاق محتمل لبعض مصانع عملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاجن، تتعالى الأصوات المطالبة بحلول توافقية تضمن استمرار الإنتاج وتحمي آلاف الوظائف. في ولاية ساكسونيا السفلى، المعقل التاريخي للمجموعة، تتجه الأنظار إلى مصنع هانوفر المهدد بالإغلاق، حيث يؤكد القادة السياسيون وممثلو العمال أن تجاوز الأزمة يتطلب عملا مشتركا لا قرارات أحادية.
2: الأمر يتعلق بالاجتماع لإيجاد حلول مشتركة، وأنا أعول على أن نصل معا إلى هذه الحلول من أجل زملائنا في مصانع فولكسفاجن، وهذا لا ينطبق فقط على ولايتنا بل على جميع المواقع الأخرى. نحتاج إلى إيجاد حلول تفتح آفاقا لعمالنا وتضمن بقاء تصنيع السيارات ممكنا في ساكسونيا السفلى وألمانيا، وليس عبر التصادم بل عبر التعاون المشترك.
1: من جانبها، شددت رئيسة مجلس العمل العام لمجموعة فولكسفاجن دانييلا كافالو على رفض تحميل العمال تبعات الأزمة، منتقدة طريقة إدارة الشركة للملف لما تسببت فيه من حالة ذعر وعدم استقرار وظيفي للموظفين الذين باتوا يخشون على مستقبلهم المعيشي لما بعد عام 2030.
3: بصفتنا مجلس العمل العام للمجموعة لسنا ضد إيجاد حلول للموقف الذي نمر به، ولكن هناك أمر واضح تماما لا يمكن أن يتم ذلك على حساب القوة العاملة. بدلا من ذلك يجب أن نصل إلى حلول مشتركة تماما كما فعلنا في الماضي.
1: وبينما تسعى إدارة فولكسفاجن لإعادة هيكلة عملياتها لمواجهة التحديات الاقتصادية، يظل الرهان قائما على جولات المفاوضات القادمة بين مجلس الإدارة ونقابات العمال لتفادي سيناريو تسريح الموظفين وحماية مستقبل قاطرة الصناعة الألمانية. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: حرام عليك الطراح والله يا رامي كبرت خمس سنوات كبرت تمام
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير بودكاست نطاق قريباً على تي ار تي عربي

0: الاطفال مشان البنك المراقبه من فوق.
1: أربعة شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهدوا بتأمين المضيق. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوستلوغا الروسي على بحر البلطيق.

0: السلام عليكم. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في قصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، ارتقى الشهداء 4 بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة، وأصيب العشرات وسط استمرار استهداف المنطقة التي تضم خياما للنازحين ومراكز إيواء، وتصنف منطقة إنسانية مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين. وفي دير البلح استشهدت طفلة ومسن، وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرقي المدينة وسط القطاع. أما في جباليا شمالية قطاع غزة، استشهد ضابط في الدفاع المدني إثر قصف مجموعة من المواطنين قرب دوار أبو شرخ، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 7 بحسب مستشفيات القطاع. قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوة إسرائيلية خاصة فشلت بتنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة. من جانبه، أكد مصدر أمني فلسطيني في غزة لوسائل إعلام أكد نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولات اغتيال، كما نفى المصدر اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وأضاف أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في قطاع غزة دون الكشف عن هويته. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه هاجم عددا من الأهداف في مدينة غزة بهدف إزالة تهديدات عن قوات تابعة له، وأكد جيش الاحتلال أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.
1: مجزرة جديدة واستهدافات جديدة في مدينة غزة ناجمة عن حدث أمني لم تكشف حتى اللحظة ماهيته وتفاصيله، ولكن يقول الحدث الأمني بأن سلسلة غارات جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بعدما اكتشفت المقاومة الفلسطينية مجموعة تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي. هل هي تابعة للميليشيات المسلحة التي تعمل خدمة للجيش، أو أنها قوات إسرائيلية خاصة في هذه المنطقة الواقعة في منطقة غربي مدينة غزة، منطقة الكتيبة؟ ما حصلنا عليه من معلومات حتى اللحظة حصرية لتيرة عربي هي وجود والعثور على أسلحة إسرائيلية في موقع الحدث. الاستهدافات جرت أيضا لعناصر المقاومة الفلسطينية الذين تدخلوا لمحاولة القبض على هذه القوة المسلحة. هذه منطقة من مناطق الاستهداف في المربع المحيط الكامل. الحديث يدور عن شهداء حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وإلى مجمع الشفاء الطبي، ونقلت أعداد من الشهداء كما يقول شاهد العيان، منهم أطفال وغالبيتهم أطفال، في عملية جديدة للاحتلال الإسرائيلي هنا في قطاع غزة، مع مواصلة الجهود الأمنية والاستخباراتية على الأرض وفي الميدان. ربا العجرة من تيرتي عربي من منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وتلكرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت في الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذنابة شرقية الكرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس، ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبيتونيا. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الحالة الصحية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تشهد تدهورا بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش والإجراءات العقابية بحقهن. وأوضحت الهيئة أن هذه الظروف تنعكس سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية لأكثر من 92 أسيرة، مشيرة إلى تسجيل حالات مرضية لعدد منهن في سجن الدامون ومراكز التحقيق الإسرائيلية. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. أما في الضفة الغربية فقد أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين والتي شملت اعتداءات وتخريبا وإحراقا وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا في هجمات استمرت لثلاثة أيام في محيط رام الله. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية، وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن التنفيذ الصادق لاتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو الاستقرار. وشدد دار خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش قمة رؤساء دول منظمة شانغهاي في العاصمة الكرغيزية بشكك على أهمية الحوار والدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بالعودة فورا إلى اتفاق يونيو إذا التزمت به واشنطن. وقال بيزيشكيان خلال كلمة له في قمة منظمة شانغهاي للتعاون والتي تستضيفها كرغيزستان إن طهران ستتخذ فورا إجراءات مماثلة إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إعلان إسرائيل بقاء قواتها في الأراضي السورية بعد إعلان صريح لتكريس الاحتلال ويسقط أي ذرائع أمنية واهية. وأكد الشيباني أن سوريا تتمسك بحقها السيادي في بناء جيشها الوطني وحماية سيادتها. وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية بشأن بقاء قواتها في منطقة جبل الشيخ جنوبية سوريا تسقط أي ذرائع أمنية واهية تتذرع بها تل أبيب. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة في ريف درعا الغربي جنوبية سوريا، وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية في ريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة، كما توغلت القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة في ريف القنيطرة. قتل شخصان وأصيب 5 بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن الانفجارات حدثت نتيجة انفجارات متتالية بسيارة محملة بالذخائر في مدينة بنش في ريف إدلب. دخلت قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى الحسكة لتستلم مقرها ومراكزها في وقت تستكمل فيه عمليات الدمج بعد الإعلان عن حل تنظيم قسد نفسه. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية دخل مدينة الحسكة ليستلم مراكزه وليعزز الانتشار وبسط الأمن والاستقرار. من بوابة معرض دمشق الدولي تعزز تركيا حضورها في السوق السورية عبر مشاركة واسعة لشركاتها في قطاعات الصناعة والغذاء والبناء والتجارة، في خطوة تعكس توجها نحو توسيع التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بين البلدين.
2: يشارك الجناح التركي في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مميزة لعدد من كبرى الشركات التركية في مشهد يعكس تنامي الاهتمام التركي بالأسواق السورية، حيث ضم الجناح التركي شركات ومؤسسات تمثل قطاعات صناعية وتجارية متنوعة مع تركيز على عرض المنتجات والخبرات التركية.
3: نعمل في مجال تصميم وتصنيع المبادلات الحرارية الصناعية ونقدم خدماتنا للعديد من القطاعات وفي مقدمتها البتروكيماويات والمنسوجات. هنا بلد يسعى لإعادة الإعمار والتنمية، وقد جئنا إلى معرض دمشق لتقييم ما يمكننا تقديمه وكيفية المساعدة وسبل التعاون. نأمل أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير للجميع.
2: ويبرز القطاع الغذائي بمختلف منتجاته ضمن المشاركة التركية إلى جانب قطاعات البناء والطاقة والآلات والخدمات، بما يعكس تنوع المنتجات والقدرات التي تسعى الشركات التركية إلى تقديمها للسوق السورية.
4: نحن هنا من أجل التعاون مع سوريا وتطوير التجارة وحماية مصالح البلدين الشقيقين معا لتعزيز قدرات الطرفين. هدفنا هو تبادل التجارة، فنحن نرغب في التصدير إلى سوريا كما نرغب في الاستيراد منها. الأهم هو أن نربح معا وتنتصر أواصر الأخوة، فنحن لا نسعى لتجارة من طرف واحد، بل سننهض وننمو معا.
2: وتأتي المشاركة التركية في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين البلدين نمواً متزايداً، إذ بلغ نحو 3,700,000,000 دولار خلال عام 2025، وسجل 2,200,000,000 دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. وتسعى تركيا إلى مواصلة هذا الزخم ورفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار بحسب وزارة التجارة التركية، توازياً مع توسيع الاستثمارات والشراكات الاقتصادية في سوريا.
5: المشاركة التركية في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي كخطوة عملية تعكس تسارع مسار التقارب الاقتصادي بين الجانبين، إذ تتجاوز الحضور الصوري إلى التأسيس لشراكات استثمارية طويلة الأمد ترتكز على تعزيز التبادل التجاري وتطوير الإنتاج المشترك. محمد السباعي، تريتي عربي، دمشق.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات الروسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريس بيل في العاصمة كييف قتل 2 شخصان وأصيب

0: أصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب باندلاع حرائق في منطقة ميناء أوست لوغا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غربي روسيا. وأضاف دروزدينكو أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. وفي سياق آخر، قال حاكم منطقة سامارا الروسية فياتشيسلاف فيدوري شيف إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضرارا بمرافق مدنية في المنطقة. دعفت بريطانيا الحد الأقصى للغرامة على انتهاكات العقوبات المالية لتصل إلى 100% من قيمة المخالفة وفق وزارة الخزانة البريطانية. وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي إن بلاده وحلفائها سيعززون التعاون لكشف التهرب من العقوبات وتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بروسيا. وأصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تنبيها يستهدف شبكة A7 المدعومة من الكرملين. وقالت الحكومة إنها استخدمت لتحويل الأموال وتمويل المشتريات والالتفاف على القيود. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال قمة منظمة شانغهاي إن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، مؤكدا رغبة بلاده في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق.
1: نتحمل مسؤولية التوصل إلى حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا، ونواصل العمل من أجل السلام والاستقرار، ونؤمن بأن منظمة شنغهاي لا تؤدي دورا لضمان السلام والاستقرار فحسب، بل ستطلع أيضا بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة. نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، ونولي أهمية كبيرة للتعاون في منظمة شانغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
0: كما أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
1: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
0: هذا وبحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في العاصمة الكرغيزية بشكك، وأكد أن تركيا ستواصل الإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على أن تحقيق السلام سيشكل شريان حياة للمنطقة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية أخرى على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. هذا وتتواصل في العاصمة الكرغيزية بشكك أعمال قمة رؤساء منظمة شانغهاي للتعاون وقمة شانغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وكرغيزستان وتاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شانغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطات اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. أكدت كل من تركيا والسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها.

0: تهدفها ويضمن مصداقية وفعالية للردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 أعوام. وأضافت أنها ستعزز من قدراتها الدفاعية عبر التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك.
1: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
2: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
1: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
2: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
1: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
3: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريت عربي، اسطنبول.
0: أفادت وسائل إعلام يمنية أن الحوثيين عاودوا استهداف منطقة في جنوب الخوخة في محافظة الحديدة غربي اليمن بصاروخين باليستيين. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات البحرية والدفاع الساحلي تصدت لأربعة زوارق انتحارية تابعة للحوثيين بعدما رصدت تحركاتها أثناء محاولتها التسلل نحو جزر حنيش وزقر الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وأوضح المصدر أن المواجهات تمثل الثانية خلال أقل من أسبوع مع رصد تحركات مكثفة قرب الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية. وقعت تركيا اتفاقيات أرتميس للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء بشكل سلمي وشفاف، لتصبح بذلك الدولة 71 الموقعة عليها. وجرت مراسم التوقيع مساء الاثنين في مقر الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء ناسا في العاصمة واشنطن، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر. وفي كلمته خلال المراسم قال قاجر إن تركيا تدخل مرحلة جديدة بأهداف وقدرات مذهلة في مجال الرحلات الفضائية، مؤكدا أن هدف بلاده هو تحقيق حضور مستدام في الفضاء وتعزيز استخدام

استخدامه السلمي لصالح البشرية. حملتهما أحلام التفوق وطلب العلم إلى تركيا. من اليمن جاءت الشقيقتان التوأم صفا ومروة لمتابعة دراستهما الجامعية، وتمكنتا من تحقيق إنجاز لافت بحصولهما على المركزين الأول والثاني على التوالي. بقية القصة في التقرير التالي.

0: أنا المهندسة صفاء نجيب، الحاصلة على المركز الأول من تخصص هندسة الكهرباء والإلكترونيات من جامعة آيدن في تركيا.
1: أنا المهندسة مروة نجيب، خريجة قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيات. أنا وأختي التوأم، هي أكبر مني بأربعة دقائق، فأعطيتها أنا المركز الأول احتراماً وأخذت المركز الثاني.
0: بدأت قصتي من اليمن، مروراً بجمهورية مصر العربية ووصولاً إلى تركيا التي اخترتها لكونها تتمتع بطبيعة تعليمية متطورة جداً وآمنة، تحفز الطالب على الإبداع والإنجاز وتصنع منه نموذجاً يحتذى به.
1: كنا دائماً ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا وندعم بعض ونشحن أنفسنا بالشغف والهدف دائماً لتحقيق المراكز العليا. حرصنا دائماً على الاهتمام بإدارة الوقت وتقسيم المهام فيما بيننا البين.
0: أولاً نجاحنا هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ثانياً وراء كل نجاح هناك أسرة تؤمن بك، فأسرتي كانت دائما هي الداعم الأول والسند الحقيقي فعلا الذي كنت أستمد منه قوتي.
1: الدراسة في الغربة في بلد جديدة وثقافة ولغة مختلفة كانت بالتأكيد صعبة في البداية، ولكنها علمتنا الكثير. اعتمدنا على أنفسنا كثيرا وتحملنا المسؤولية وواجهنا الحياة بحلوها ومرها معا. رسالتي إلى جميع الشباب الطموحين في مختلف أنحاء العالم هي: ثقوا في أنفسكم دائما ولا تستسلموا أبدا، ضعوا لأنفسكم أهدافا عالية تسعون دائما إلى تحقيقها. وثانيا احرصوا دائما على تعلم اللغة في البلاد التي تقيمون فيها، أيضا التعرف على ثقافات سكانها والتثقف أكثر في دستورها وقانونها، فهذا سوف يختصر عليكم الكثير من التعب والعناء خلال مسيرتكم.
0: خطتنا الحالية هي استكمال دراساتنا العليا ونيل درجة الماجستير هنا في تركيا، بالإضافة إلى انضمامنا إلى شركات عالمية سواء كانت تركية أم عربية. الوطن دائما يبقى في القلب واليمن تبقى بانتظارنا دائما، فنتمنى أن تستقر الأوضاع وتصلح الأحوال، وسنكون نحن أول العائدين لنقل خبراتنا إلى اليمن وإعادة إعمارها من جديد، فهذا هو الحلم الأكبر والأسمى.
2: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: 4 شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهدوا بتأمين المضيق. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجمات روسية على كييف وخيرسون، وقصف أوكراني على ميناء أوستلوغا الروسي على بحر البلطيق. النشر انتهت مشاهدينا، نعود نلتقي على رأس الساعة، في أمان الله.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. تحتضن مدينة اسطنبول أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي تم إنشاؤها ضمن إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. الاجتماع الثلاثي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق الثلاثي. فكيف سيرسم تحالف مكة أو سيرسم كما اتفق على تسميته، سيرسم مستقبل العمل المشترك في المنطقة؟ وما هي الآليات التي ستعتمد لتعزيز التعاون وتوسيعه وصولا إلى ضم دول جديدة إليه؟
1: اسطنبول تحتضن أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. الاجتماع الثلاثي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق الثلاثي. وبحث الاجتماع قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية والعمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث، ناهيك عن مساعي تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. وينتظر أن يتم في أعقاب الاجتماع وضع إطار للأمانة العامة والآليات الأخرى المعنية

0: التي ستوجه العمل في مجالات النشاط المشترك التي تحددها اللجنة إلى جانب رسم خريطة طريق للخطوات المقبلة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد خلال مؤتمر صحفي أن أنقرة تعمل على خريطة طريق لمشاركة دول أخرى في اتفاقية مكة، مبيناً أن الاتفاقية ستسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
0: وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا في 7 من الشهر الجاري اتفاقية للدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني يستهدف الدول الثلاث. وحظيت الخطوة بترحيب كبير في العالم الإسلامي والعربي، كما رحب البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي بالخطوة، فيما أبدت إسرائيل ومسؤولوها امتعاضا كبيرا في ظل مساعي حكومة نتنياهو وخطواتها المزعزعة للاستقرار الدولي والإقليمي.
2: ونبدأ النقاش بترحيب بضيفي ينضم إلي من اسطنبول مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية الدكتور سامي العريان، وأيضا ينضم إلي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد شهري. مساء الخير وأهلا وسهلا بكما دكتور سامي العريان. أبدأ معك وأبدأ من تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب الاجتماع، بدأ في المنطقة ما سماه اختبار بنية أمنية وتعاونية جديدة. ما هو التحدي الأبرز أمام هذا الاختبار برأيك؟
3: هو التحدي الأبرز كان منذ البداية هو تحقيق هذه الاتفاقية من اتفاقية نظرية إلى حقيقة عملية على الأرض، واليوم كانت هي الخطوة الأولى نحو بناء البنية التحتية لهذا التحالف من تأسيس لأمانة عامة لقيادة لتنسيق عسكري، لربما في المستقبل يكون هناك تدريبات مشتركة، تعاون صناعي، تطوير تكنولوجي، إنتاج دفاع مشترك. كل هذه الأمور التي يمكن أن يعبر عنها هذا التحالف بصورة عملية حقيقية على الأرض، بحيث أن يكون لهذا التحالف هو الأولوية عن كل الاتفاقات الأخرى والتحالفات الخارجية بين هذه الدول وبين قوى أخرى. هذا هو التحدي الأكبر، هل سيكون هذا التحالف هو الأولوية لسياسات هذه الدول أم سيكون هناك تحالفات أخرى تكون لها الأولوية عن هذا التحالف الذي هو قد يكون التحالف الأهم بين دول العالم الإسلامي؟
2: أنقل إذا هذا السؤال الذي تفضلت به إليك دكتور أحمد شهري، يعني الانتقال إلى هذه المرحلة وتجاوز هذا الاختبار الذي أشار إليه دكتور سامي العريان، هل تتوقع بالسرعة نفسها التي رأيناها بين الإعلان عن هذا التحالف في 7 هذا الشهر واليوم إطلاق بنيته الأساسية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذة مايا وضيفك الأستاذ سامي والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. هذا الاجتماع الحقيقة بوفوده الرفيعة وزير دفاع وزير خارجية ورؤساء أركان، هذا يدل على الاهتمام الذي يحظى به هذا التحالف من قادة الدول الثلاث. وأعتقد أنه في هذا الاجتماع تم الإجابة على الكثير من التساؤلات التي حاطت بإعلان مكة، وهو كيف سيتم البناء وكيف سيكون آلية العمل وكيف طريقة الانضمام إلى هذا التحالف، وهل ستباشر أي دولة الحرب مع الدولة الأخرى في حال تعرضت إلى اعتداءات. هذا كل الأسئلة تم كشف القناع عنها اليوم أو كشف النقاب عنها اليوم، بحيث اتضحت الرؤية الآن أنه هذا التحالف هو تحالف دفاعي ليس هجومي، كذلك هو يفتح المجال لأي دولة تريد أن تنضم إلى هذا الدفاع، كذلك هو ليس فقط في المجال العسكري، هو في مجال سياسي، في مجال استخباراتي، في مجال معلوماتي، التصنيع العسكري، تبادل الخبرات العسكرية. إذن هو مغري الحقيقة

0: وأيضا هو يعطي رسائل واضحة جدا لمن يريد أن يعبث بأمن المنطقة أن هناك شرعية شرق أوسطية عربية إسلامية أصبحت حاضرة، إضافة إلى الشراكات المعتمدة أو المعروفة ما بيننا وبين أصدقائنا سواء في الشرق أو في الغرب.
1: سأعود إلى مسألة الآليات يعني لنفصل فيها أكثر دكتور أحمد الشهري، لكن قبل دكتور سامي العريان، تركيا دولة عضو في تحالف الناتو، وهذا تحالف كما نعلم يشمل البند الخامس، لماذا هي بحاجة إلى تحالف آخر ضمن المنطقة؟
2: يعني الناتو تتحدث طبعا عن تحالف بين قوى، المسرح الرئيس فيها هو المسرح الأوروبي، ولكن نحن نتحدث عن تهديدات في داخل المنطقة كلها، ليس فقط على تركيا وإنما على المنظومة الأمنية الإقليمية كلها. وجدنا أنه مع تخلخل والفراغ الأمريكي الذي أحدثته الحرب الأخيرة ضد إيران، وجدنا أن الولايات المتحدة لم تستطع الحقيقة أن تدافع أو أن تحمي حلفائها في المنطقة، وهذا سبب إيجاد فراغ أو إحساس بوجود فراغ لدى القوى الإقليمية، وبالتالي كان لابد لهذه القوى الإقليمية أن تتحالف مع بعضها البعض حتى تستطيع أن تملأ هذا الفراغ، وهو الأصل. بمعنى آخر أن هذه المنطقة لن يحميها إلا أهلها، لن يحميها الآخر ولم يحميها الأجنبي. نحن وجدنا أنه عندما جاءت التهديدات لدى الكيان الصهيوني وللدول العربية خصوصا في الخليج، فضلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي الكيان الصهيوني على أن تحمي حلفائها في الخليج، وبالتالي كان لابد من البحث عن أمر آخر، وهذا هو التحالف الذي ولد من خلال الإحساس بأن هذه المنطقة لن يحميها إلا أهلها وشعوبها. طيب، ودولها.
1: لو سمحت لي دكتور، في هذه النقطة تحديدا، كيف يمكن على سبيل المثال لتركيا أن توفق بين عضويتها في حلف الناتو وعضويتها في تحالف مكة، خاصة وإن توسع هذا الحلف، خاصة أن مفهوم التهديد الأمني يختلف بين نظرة الغرب ومصالحهم ويعني أمن المنطقة ومصالحها، كيف يمكن التوفيق هنا؟
2: كما ذكر ضيفك الكريم في الرياض أن هذا الحلف حلف دفاعي، وبالتالي إذا كان هناك تهديد لهذه المنطقة ولا بد من الدفاع عن مصالحها وعن أمنها، ولم يكن هناك تعارض حقيقي ما بين الناتو وبين الموقف الدفاعي وحماية أمن المنطقة، فهذا طبعا بالنسبة لتركيا شيء طبيعي. وتركيا عندها التزامات، هذه الالتزامات من خلال أيضا تواجدها في هذه المنطقة كدولة كبرى، نحن نتحدث عن ثلاث دول كبيرة في هذه المنطقة، باكستان والسعودية وتركيا، وهي تجمع بين القوى العسكرية والاقتصادية والسياسية وقاعدة الصناعية، وبالتالي ليس هما بحاجة الحقيقة إلى قوى خارجية لتحمي هذه المنطقة، في وجود توافق كبير جدا خصوصا في مسألة الدفاع عن أمن هذه المنطقة والمنظومة الإقليمية.
1: طيب، مسألة التعارض دكتور أحمد الشهري، هذه مسألة يعني فضفاضة بعض الشيء إذا لم يكن هناك معايير وضوابط معينة تفسرها لنا. كيف يمكن بناء استقلال أمني إقليمي متكامل مع تحالفات المنظومة الأمنية الغربية ولا يتعارض معها؟ مفهوم التعارض هنا كيف يمكن تحديده إذا كانت هناك اختلافات ربما بالمفاهيم وبالنظرة بين الغرب وبين المنطقة التي ترتبط بشركات معها؟
0: هذا سؤال مهم أستاذ مايا، لعلي أول شيء أوضح للزميل العزيز عندما تحدث عن الحماية، والولايات المتحدة الأمريكية هي من يحمي دول الخليج أو يحمي أي الدول العربية، هذا الحقيقة غير صحيح. الشراكات ما بين دول الخليج وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحتى تركيا، هناك أكبر قاعدة أو من القواعد الكبيرة قاعدة إنجرلك في تركيا، ليست من أجل حماية تركيا وإنما هي شراكات سياسية عسكرية، تعاون عسكري، تدريب، تمارين، تبادل خبرات، إذن هذا هو الهدف ولكن وليس من أجل الحماية.
1: ولكن هذا الهدف دكتور أحمد، فقط لنوضح هذه النقطة، هذا الهدف ليس من شأنه أن يكون هذا التعاون وهذه الشراكات مع دول الخليج أن يثمر في ظروف فيها تحديات. يعني ما الذي استدعى مثل هذا التحالف بالنسبة للمملكة الآن وليس قبل ذلك؟ ألا تشعر بأن هذه الشراكات تحديدا من الولايات المتحدة لم ترتد عليها بالمستوى المطلوب في مسألة حماية الأمن الخليجي بسبب ما أظهرته حرب إيران؟
0: غير صحيح يا

0: أستاذة مايا، الحماية التي شاهدناها الآن وكانت بنسبة أكثر من 95%، حتى دولة البحرين على صغر حجمها رأينا كيف استطاعت قواتها المسلحة وقوات الدفاع والردع أن تحيد أكثر من 90 إلى 95% من الاستهدافات الإيرانية. إذن هناك بنية تحتية قوية عسكرية. الدول الخليج استثمرت المليارات في بناء منظومات دفاع وأيضا قوات مسلحة، واستثمرت في شبابها. هذا الأمر، هذا الدفاع في الوقت الحاضر، لأنها كثرت المهددات الحقيقة. إيران تحولت من دولة يفترض أن تكون دولة جارة تحترم الجوار إلى دولة ترعى الإرهاب وتمدد في المنطقة. كذلك إيران ترعى الأذرع في العراق وفي لبنان وفي اليمن. إذن كثرت المهددات، وأصبح هذا التهديد ليس خاصا بدولة معينة. التهديد هو يمس تركيا ويمس باكستان ويمس أمريكا ويمس فرنسا ويمس دول العالم، لأنه أولا يمس الملاحة ويمس أيضا الاقتصاد العالمي ويمس أيضا طرق التجارة. إذا نحن أمام تحدي قادم عابر للحدود وعابر أيضا للقارات. وبالتالي أعتقد أنه كون دول المنطقة وخاصة الدول الكبرى، المملكة العربية السعودية وتركيا الشقيقة وباكستان الشقيقة، أعتقد أنه هذه الدول تؤسس لمنظومة دفاع عربية إسلامية. هذا طبعا لا يتعارض مع أي دفاعات أخرى. نحن بيننا دفاع خاص السعودية وباكستان، وهذا له مظلة أخرى وله طريق آخر. كذلك مثل ما تفضلت تركيا أيضا ضمن الاتحاد الناتو.
1: اشرح لي هذه النقطة دكتور، اشرح لي هذه النقطة، ما هي المحددات التي تجعل مثل هذا التحالف مكمل ولا يتعارض تحديدا مع التحالفات والشركات الغربية بين هذه الدول والغرب؟
0: بالتأكيد لا يحدث أي تعارض. أولا التحالفات مع الشرق ليست تحالفات دفاع مشترك أو ليست من أجل حمايتنا على بشكل أوضح، وإنما هي شراكات في العلاقات العسكرية. رأينا زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنها من اتفاقيات مليارية للتسليح وكذلك للطاقة النووية والطاقة المتجددة. كذلك بعد زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية إذن، وكذلك مع فرنسا في زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا الآن، كان هناك اتفاقيات أو 22 اتفاقية مع فرنسا في التصنيع العسكري، في نقل التقنية، في نقل التكنولوجيا. إذن هذا مسار، وهذا مسار الحقيقة. لكن الدفاع الخاص الذي نحن بصدده الآن هو يسعى إلى تبني سياسة ردع داخلية للمهددات الداخلية. هناك الإرهاب الذي أصبح يتمدد الآن وهو جزء من اتفاقيات مكة، وهو محاربة الإرهاب. كذلك الأذرع وكذلك الميليشيات التي تهدد البحر الأحمر ومضيق هرمز وكذلك في العراق. إذا الحقيقة ليست المنظومة الغربية مستعدة أن تأتي كل شوية لإسكات مثل هذه الأصوات. إذا لابد أن يكون هناك قوة دفاع محلية تقوم بهذا المجال. وهي رسالة، هي رسالة لمن يريد أن يستثمر في الأزمات أو يستثمر في الحروب، أن هناك قوات ردع قوية، ولذلك هي سترفع تكلفة أي تهديد يطال أي دولة عربية وإسلامية.
1: طيب عزيم، حتى هنا دكتور، بين هذه الدول الثلاث، يعني الآن نحن نتحدث عن حلف من ثلاث دول، بين هذه الدول الثلاث، هذه العناوين العريضة، مكافحة الإرهاب وأيضا حماية الأمن، هل هناك وحدة موقف بين هذه الدول الثلاث لما يعتبر تهديدا أمنيا تجاه دولة من هذه الدول؟ يعني هناك اتفاق بين الدول الثلاث على ما الذي يشكل تهديدا أمنيا لكل دولة منها؟ دكتور أحمد،
0: اتفاق مكة أستاذ مايا، إذا كان السؤال لي،
1: نعم،
0: إذا كان السؤال لي، اتفاق مكة يقول أنه الاعتداء على أي دولة من هذه الدول هو اعتداء على الدول الثلاث. هذا الحقيقة، هذا رسالة واضحة جدا. السؤال أو التفسير الذي لابد أن نوضحه الآن، أي اعتداء يقصد؟ هل إطلاق مسيرة مثلا من الحوثي على السعودية، أو مسيرة على إيران على تركيا مثلا، أو على باكستان، هل هذا يستدعي الهجوم الثلاثي من هذه الدول على مصدر الخطر؟ طبعا لا، لأنه الحقيقة مثل هذه الأحداث البسيطة، القوات المحلية داخل الدول هي قادرة على تحييد هذا الخطر. لكن عندما هناك يكون هناك إعلان حرب من أي دولة أو تهديد وجودي لهذه الدولة، هنا تأتي التحالف الأمني الثلاثي بشكل كامل. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتبادل الاستخبارات، وهذا جزء من أعمال الحرب. أعتقد أنه في الحالة هذه تبادل المعلومات، تبادل الاستخبارات، تبادل أيضا

0: الخبرات فيما يتعلق بحالة الاحتياج إلى منظومة معينة أو ذخيرة معينة. أعتقد أنه المجال مفتوح بين الثلاث الدول للاستفادة من الخبرات. تركيا لديها باع طويل في الصناعات العسكرية، في الدرونز وفي الدبابات وفي المدرعات. السعودية أيضا متقدمة في الأمن السبراني وفي الذكاء الاصطناعي والتصنيع العسكري في كثير من المجالات. باكستان أيضا لها أيضا خبرة في الصواريخ وفي الدرونز وفي الكثير من الصناعات. إذن عملية صهر هذه الخبرات بين هذه الثلاث الدول في بوتقة واحدة، أعتقد أن هذا سيشكل الحقيقة فرصة لقيام أيضا منظومة أمنية عربية إسلامية تأخذ بعين الاعتبار وتأخذ زمام المبادرة.
1: سنتحدث عن توسع مثل هذا الحلف دكتور أحمد.
0: حك جلدك مثل ظفرك.
1: سنتحدث عن إمكانية توسع هذا الحلف والدول التي يمكن أن يشملها، ولكن دكتور سامي العريان إذا بقيت معك في نفس النقطة قليلا، إسرائيل من الدول التي أعلنت صراحة توجسها من مثل هذا الحلف. أيضا في مسألة الاتفاق على مفهوم التهديد بين الدول المنضوية تحت هذا الحلف، على سبيل المثال إسرائيل تراهن على هذه المسألة. معهد INSS الإسرائيلي الذي أقر بمخاوف إسرائيل الاستراتيجية من هذا الحلف اعتبر أنه هذا الحلف يهدده أيضا اتفاق أو اختلاف تعريف التهديد بين هذه الدول، وأعطى أمثلة. يعني قال أن حسابات تركيا تجاه إسرائيل أو السعودية تجاه إيران أو باكستان تجاه الهند تختلف بين هذه الدول. ما رأيك؟
2: إذا كان الحديث عن الاعتداء أو الإرهاب فإن هذا ما تمثله إسرائيل. الكيان الصهيوني هو أكبر كيان إرهابي في هذه المنطقة، قام بإبادة جماعية طيلة سنتين أو أكثر، والدول كلها تتفرج عليه سواء كانت دول إقليمية أو دول عالمية. قتل عشرات الألوف، أكثر من 73 ألف ضحية شهيد في هذه المنطقة، وهو الذي يتعامل بالإرهاب أيضا في الضفة الغربية وعلى المنطقة، يضرب في لبنان ويضرب في سوريا ويضرب في تونس ويضرب في قطر ويضرب في كل المنطقة بلا أي محاسبة. وبالتالي يجب أن يتوجس من هذا التحالف، لأنه الآن هم يهددون، يقولون بعد أن انتهى من إيران فالهدف القادم سيكون تركيا. هذه البلطجة وهذا النفس الإرهابي الذي يقوم به الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون مقبولا في هذه المنطقة، وبالتالي سيكون هو إحساسه طبعا لأي قوة في المنطقة إقليمية سواء كانت قوة عسكرية أو قوة سياسية أو قوة اقتصادية أو مجموعة كلها في مثل هذا التحالف، هذا طبعا سيخيفه لأنه يريد أن يكون هو المهيمن وهو المتحكم في كل زمام المسائل كلها. أما على المستوى الاعتداء فهو الذي ابتدأ العدوان على إيران، هو والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران هل هي اللي ضربت إسرائيل وضربت الولايات المتحدة، أم جاء الضرب يوم 28 فبراير ليس فقط ضربا عاديا، كان هناك اقتلاع كامل، يعني كان هو اغتيال كامل لكل القادة العسكريين والسياسيين والدينيين. يعني هذا اعتداء أصلا غير مسبوق في التاريخ.
1: هذا واضح، ولكن لو سمحت لي دكتور أن تجبني على المسألة الأخرى التي يتم فيها الحديث عن وحدة الموقف تجاه تعريف مفهوم التهديد بين هذه الدول. بالفعل هل هناك مفهوم واحد أو موحد تجاه ما تراه دولة ما تهديد من دولة أخرى؟
2: لا طبعا، يعني ليس التهديدات كلها واحدة. بمعنى آخر أن المشاكل ما بين الهند وباكستان ليس بالضرورة تتعامل معها تركيا بنفس الطريقة التي تتعامل معها باكستان أو السعودية، وكذلك بالنسبة للأمور الأخرى. ولكن هناك أعداء مشتركين، يعني لا شك أن الكيان الصهيوني يمثل عدو مشترك لكل المنطقة، وهذه مسألة أعتقد يعني ليست وليدة الأمس، هذه مسألة لها الآن منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، أن إسرائيل هي مهدد كبير جدا. وقولنا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة الإسلامية وللأمة العربية هو يمثل ذلك، أن إسرائيل لن تكتفي فقط بفلسطين. إسرائيل عندها أهداف إسرائيل الكبرى وتريد أن تكون هي المهيمنة، وبالتالي ستحاول قدر الإمكان على جعل هذه المنطقة ضعيفة مجزأة مقسمة غير قادرة على النمو.
1: فقط لأن الوقت يداهمني دكتور، الوقت يداهمني، أريد أن يعني أعود بهذا السؤال للدكتور أحمد الشهري، ولكن في مسألة التوسع الأنظار كلها على مصر في المرحلة التالية، إمكانية انضمامها إلى مثل هذا الحلف. هل ارتباط مصر بمعاهدة سلام والتزامات أمنية مع إسرائيل تصعب انضمامها إلى مثل هذا المحور الدفاعي أو يحتاج ترتيبات معينة؟ هل برأيك هو ما أخر أن تكون ضمن الدول المؤسسة؟ باختصار شديد لو سمحت دكتور سامي.
2: هو هذه الإشكالية الكبرى، أن في مصر كامب ديفيد يكبلها ويجعلها هي الأولوية الأولى، وهذا الحلف يجب أن يكون هو الأولوية الأولى. وكذلك قال يعني وزير الخارجية التركي حقان فيدان أن هذا الحلف ليس موجه ضد إيران أو موجه لأي قوة محددة، إنما للأخطار المشتركة. الأخطار المشتركة هنا أنا في تصوري هي الخطر الكبير الذي يمثله الكيان الصهيوني على المنطقة ككل وعلى القضية الفلسطينية التي هي في مركز اهتمام كل المنطقة.
1: طيب دكتور أحمد الشهري، يعني هذه المسألة عدنا إليها، أعطينا مصر على سبيل المثال، لنعطي مثال آخر، يعني في حال صار اعتداء من الهند على باكستان، هل تنظر الدول المنضوية في هذا الحلف بنفس النظرة؟ هل هذا يستوجب أن تتدخل هذه الدول أم يتطلب ذلك بنودا خاصة يتم التعامل فيها وفق خصوصية كل دولة هنا؟ كيف يمكن أن تشرح هذه المسألة؟
0: أحسنت، هذا أيضا سؤال مهم، وهو أيضا مما يجلو اجتماع إسطنبول في هذا الأمر. أي نوع من الاعتداء مثلا من الهند على باكستان أو من باكستان على الهند، إذا كان الاعتداء مصنفا على أنه اعتداء حدود، مثلا تبادل رشاقات صاروخية، تبادل إطلاق نار، تبادل تسلل، هذا لا يستدعي تدخل تحالف. تعلمين أستاذة مايا، عندما يكون هناك هجوم من ثلاث دول مثل السعودية وتركيا وباكستان، لا يوجد دولة ممكن أن تتحمل هذه القوة الضاربة، ولذلك هي رسالتها دفاعية ورسالتها ردع قبل أن تكون حقيقية. باكستان بقدراتها تستطيع أن تؤمن نفسها من الهند، وكان هناك أكثر من لقاء أو كان هناك أكثر من حرب مع الهند، واستطاعت باكستان أن تدافع. متى ممكن أن تتدخل السعودية وتركيا؟ عندما يكون هناك الحقيقة تهديد واضح للأمن القومي الباكستاني، سواء كان من الهند أو غير الهند. ولذلك التحالف لم يسمي عدوا ولم يسمي خصما معينا، وإنما أي تهديد كان، سواء كان من دولة معروفة أو غير معروفة. وكذلك مثل تركيا، عندما تتعرض تركيا أو أمنها الإقليمي إلى تهديد وجودي، سنجد السعودية وباكستان تقف معها. كذلك السعودية طبعا، مثل ما قلت قبل قليل، صاروخ يأتي من الحوثي أو من هنا أو من هناك، هذا لا يتطلب أن يكون هناك حضورا تركيا أو باكستانيا، لأن القوات السعودية قادرة على هذا. لكن عندما يكون هناك هجوم دولة وإعلان حرب، هنا يأتي تفعيل دور حلف مكة.
1: أشكرك جزيلا، حدثتنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات دكتور أحمد الشهري، كما أشكر ضيفنا من إسطنبول مدير مركز الإسلام والشؤون الدولية دكتور سامي العريان. والشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

4 شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهد بتأمين المضيق. أردوغان يؤكد خلال قمة منظمة شانغهاي أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. السلام عليكم. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن القصف هو الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وقد تركز على خيام النازحين ومراكز الإيواء. وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوة إسرائيلية خاصة فشلت بتنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة. ومن جانبه أكد مصدر أمني فلسطيني لوسائل إعلام نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، كما نفى المصدر اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، مضيفا أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف منزله واستشهاد زوجته. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس في قطاع غزة دون الكشف عن هويته. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه هاجم عددا من الأهداف في مدينة غزة بهدف إزالة تهديدات عن قوات تابعة له، وأكد جيش الاحتلال أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.
1: مجزرة جديدة واستهدافات جديدة في مدينة غزة ناجمة عن حدث أمني لم تكشف حتى اللحظة ماهيته وتفاصيله، ولكن يقول الحدث الأمني بأن سلسلة غارات جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بعدما اكتشفت المقاومة الفلسطينية مجموعة تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي. هل هي تابعة للميليشيات المسلحة التي تعمل خدمة للجيش، أو أنها قوات إسرائيلية خاصة في هذه المنطقة الواقعة في مدينة في منطقة غربي مدينة غزة، منطقة الكتيبة؟ ما حصلنا عليه من معلومات حتى اللحظة حصرية لتيرتي عربي هي وجود والعثور على أسلحة إسرائيلية في موقع الحدث. الاستهدافات جرت أيضا لعناصر المقاومة الفلسطينية الذين تدخلوا لمحاولة القبض على هذه القوة المسلحة. هذه منطقة من مناطق الاستهداف في المربع المحيط الكامل. الحديث يدور عن شهداء حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وإلى مجمع الشفاء الطبي، ونقلت أعداد من الشهداء كما يقول شاهد العيان، منهم أطفال وغالبيتهم أطفال، في عملية جديدة للاحتلال الإسرائيلي هنا في قطاع غزة، مع مواصلة الجهود الأمنية والاستخباراتية في على الأرض وفي الميدان. ربا العجرة من تيرتي عربي من منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت اللحم ونابلس وطول كرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت في الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذنابة شرقية طول كرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبيتونيا. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الحالة الصحية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تشهد تدهورا بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش والإجراءات العقابية بحقهن. وأوضحت الهيئة أن هذه الظروف تنعكس سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية لأكثر من 92 أسيرة، مشيرة إلى تسجيل حالات مرضية لعدد منهن في سجن الدمون ومراكز التحقيق الإسرائيلية.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية الجوية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. أما في الضفة الغربية فقد أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين والتي شملت اعتداءات وتخريبا وإحراقا وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا بهجمات استمرت لثلاثة أيام في محيط مدينة رام الله. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل خصب العمانية، وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف الضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن التنفيذ الصادق لاتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو الاستقرار. وشدد دار خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش قمة رؤساء دول منظمة شانغهاي في العاصمة الكرغيزية بشكك على أهمية الحوار والدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. من جهته تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بالعودة فورا إلى اتفاق يونيو إذا التزمت به واشنطن، وقال خلال كلمة له في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تستضيفها كيرغيزستان إن طهران ستتخذ فورا إجراءات مماثلة إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إعلان إسرائيل بقاء قواتها في الأراضي السورية يعد إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال ويسقط أي ذرائع أمنية واهية. وأكد الشيباني أن سوريا تتمسك بحقها السيادي في بناء جيشها الوطني وحماية سيادتها، وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية بشأن بقاء قواتها في منطقة جبل الشيخ جنوبية سوريا تسقط أي ذرائع أمنية واهية تتذرع بها تل أبيب. ميدانيا توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة في ريف درعا الغربي جنوبية سوريا، وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثقنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية في ريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة، كما توغلت القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة في ريف القنيطرة. قتل شخصان وأصيب خمسة بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت قناة الإخبارية السورية أن الانفجارات حدثت نتيجة انفجارات متتالية بسيارة محملة بالذخائر في مدينة بنش في ريف إدلب.

0: من بوابة معرض دمشق الدولي، تعزز تركيا حضورها في السوق السورية عبر مشاركة واسعة لشركائها في قطاعات الصناعة والغذاء والبناء والتجارة، في خطوة تعكس توجها نحو توسيع التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بين البلدين.
1: يشارك الجناح التركي في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مميزة لعدد من كبرى الشركات التركية في مشهد يعكس تنامي الاهتمام التركي بالأسواق السورية، حيث ضم الجناح التركي شركات ومؤسسات تمثل قطاعات صناعية وتجارية متنوعة مع تركيز على عرض المنتجات والخبرات التركية.
2: نعمل في مجال تصميم وتصنيع المبادلات الحرارية الصناعية، ونقدم خدماتنا للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها البتروكيماويات والمنسوجات. هنا بلد يسعى لإعادة الإعمار والتنمية، وقد جئنا إلى معرض دمشق لتقييم ما يمكننا تقديمه وكيفية المساعدة وسبل التعاون. نأمل أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير للجميع.
1: ويبرز القطاع الغذائي بمختلف منتجاته ضمن المشاركة التركية، إلى جانب قطاعات البناء والطاقة والآلات والخدمات، بما يعكس تنوع المنتجات والقدرات التي تسعى الشركات التركية إلى تقديمها للسوق السورية.
3: نحن هنا من أجل التعاون مع سوريا وتطوير التجارة وحماية مصالح البلدين الشقيقين معا لتعزيز قدرات الطرفين. هدفنا هو تبادل التجارة، فنحن نرغب في التصدير إلى سوريا كما نرغب في الاستيراد منها. الأهم هو أن نربح معا وتنتصر أواصر الأخوة، فنحن لا نسعى لتجارة من طرف واحد، بل سننهض وننمو معا.
1: وتأتي المشاركة التركية في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا، إذ بلغ نحو 3,700,000,000,000 دولار خلال عام 2025، وسجل 2,200,000,000,000 دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. وتسعى تركيا إلى مواصلة هذا الزخم ورفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10,000,000,000 دولار بحسب وزارة التجارة التركية، توازياً مع توسيع الاستثمارات والشراكات الاقتصادية في سوريا.
4: المشاركة التركية في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي كخطوة عملية تعكس تسارع مسار التقارب الاقتصادي بين الجانبين، إذ تتجاوز الحضور الصوري إلى التأسيس لشراكات استثمارية طويلة الأمد ترتكز على تعزيز التبادل التجاري وتطوير الإنتاج المشترك. محمد السباعي، تريتي عربي، دمشق.
0: قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بقصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريسبيل في العاصمة قتل 2 وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المدينة. قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو إن هجوما بطائرات مسيرة تسببت باندلاع حرائق في منطقة ميناء أوست لوغا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غربي روسيا. وأضاف دروزدينكو أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. وفي سياق آخر، قال حاكم منطقة سامارا الروسية فياتشيسلاف فيدوريشيف إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضرارا بمرافق مدنية في المنطقة. ضاعفت بريطانيا الحد الأقصى للغرامة على انتهاكات للعقوبات المالية لتصل إلى 100% من قيمة المخالفة وفق وزارة الخزانة البريطانية. وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي إن بلاده وحلفائها سيعززون التعاون لكشف التهرب من العقوبات وتعطيل

0: الشبكات المالية المرتبطة بروسيا. وأصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تنبيها يستهدف شبكة A7 المدعومة من الكرملين، وقالت الحكومة إنها استخدمت لتحويل الأموال وتمويل المشتريات والالتفاف على القيود. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال قمة منظمة شانغهاي إن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، مؤكدا رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق.
1: نتحمل مسؤولية التوصل إلى حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا، ونواصل العمل من أجل السلام والاستقرار، ونؤمن بأن منظمة شنغهاي لا تؤدي دورا لضمان السلام والاستقرار فحسب، بل ستطلع أيضا بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة. نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، ونولي أهمية كبيرة للتعاون في منظمة شانغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
0: كما أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
2: سعودية عربستان و
1: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
0: هذا وبحث الرئيس أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في العاصمة الكرغيزية بشكك، وأكد أن تركيا ستواصل الإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على أن تحقيق السلام سيشكل شريان حياة للمنطقة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية أخرى على هامش القمة، أبرزها لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا. هذا وتتواصل في العاصمة الكرغيزية بشكك أعمال قمة رؤساء منظمة شانغهاي للتعاون وقمة شانغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وكرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شانغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطات اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. أكدت كل من تركيا وسعودية وباكستان في بيان مشترك صدر عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد، واتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة على نحو يعزز تكاتفها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل. كما أعلنت إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 أعوام. وأضافت أنها ستعزز من قدراتها الدفاعية عبر التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج المشترك.
3: هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في اسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئة الأركان في تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع بحث الخطوات العملية لتفعيل الاتفاق وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث التحديات الأمنية الإقليمية ووضع آليات لإضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاق، من بينها إنشاء أمانة عامة، كما بحث إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق الدفاعي.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، كما أن توسيع التحالف يتطلب أن ينضم الأعضاء الجدد إلى منظومة مؤسسية راسخة وقادرة على العمل بكفاءة.
3: كما أكد فيدان أن التحالف يستند إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام. وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان إن السياسات الإسرائيلية لا تهدد تركيا وحدها، بل تمس أمن المنطقة واستقرارها والمجتمع الدولي ككل.
1: نتنياهو وعقليته والجماعة التي تعمل معه على ارتكاب الإبادة الجماعية يشكلون تهديدا للأمن العالمي بأسره، وهذا ليس تهديدا لنا وحدنا، بل هو تهديد كبير للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، وعلى النظام الدولي أن يواجه هذا التهديد وأن يعمل على إيقاف هذا المجرم ومنعه من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمنطقة وبإسرائيل وبالشعب الفلسطيني والعالم بأسره.
3: كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار الجهود التركية لإحياء مسار جديد يضمن أمن الملاحة في البحر الأسود من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية.
4: يؤسس اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في اسطنبول لأولى خطوات نقل اتفاق مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أسس التحالف ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين الدول الثلاث. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
0: أفادت وسائل إعلام يمنية أن الحوثيين عاودوا استهداف منطقة جنوب الخوخة في محافظة الحديدة غربي اليمن بصاروخين باليستيين، ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات البحرية والدفاع الساحلي تصدت لأربعة زوارق انتحارية تابعة للحوثيين بعدما رصدت تحركاتها أثناء محاولتها التسلل نحو جسر حنيش وزقر في الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وأوضح المصدر أن المواجهات تمثل الثانية خلال أقل من أسبوع مع رصد تحركات مكثفة قرب الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية. رحبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بالاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر، ودعت إلى الإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للبلاد. كما أكدت اللجنة دعمها لأي اتفاق يحقق سيادة واستقرار ليبيا، وذكرت أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة وفق بيانها. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن الاتفاق يمثل خطوة مشجعة داعيا إلى تنفيذ ما تم التوصل إليه وإحراز مزيد من التقدم. وقعت تركيا اتفاقيات أرتمس للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء بشكل سلمي وشفاف، لتصبح بذلك الدولة 71 الموقعة عليها. وجرت مراسم التوقيع مساء الاثنين في مقر الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء ناسا في العاصمة واشنطن، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر. وفي كلمته خلال المراسم قال قاجر إن تركيا تدخل مرحلة جديدة بأهداف وقدرات مذهلة في مجال الرحلات الفضائية، مؤكداً أن هدف بلاده هو تحقيق حضور مستدام في الفضاء وتعزيز استخدامه السلمي لصالح البشرية. حملتهما أحلام التفوق وطلب العلم إلى تركيا. من اليمن جاءت الشقيقتان التوأم صفا ومروة لمتابعة دراستهما الجامعية.

وتمكنتا من تحقيق إنجاز لافت بحصولهما على المركزين الأول والثاني على التوالي. متابعة القصة في التقرير التالي.

0: المهندسة صفاء نجيب الحاصلة على المركز الأول من تخصص هندسة الكهرباء والإلكترونيات من جامعة آيدن في تركيا. أنا المهندسة مروة نجيب، خريجة قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيات، لأن أنا وأختي التوأم هي أكبر مني بأربعة دقائق، فأعطيتها أنا المركز الأول احتراماً وأخذت المركز الثاني. بدأت قصتي من اليمن مروراً بجمهورية مصر العربية ووصولاً إلى تركيا التي اخترتها لكونها تتمتع بطبيعة تعليمية متطورة جداً وآمنة، تحفز الطالب على الإبداع والإنجاز وتصنع منه نموذجاً يحتذى به. دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا وندعم بعض ونشحن أنفسنا بالشغف والهدف دائما لتحقيق المراكز العليا. حرصنا دائما على الاهتمام بإدارة الوقت وتقسيم المهام فيما بيننا البين. أولا نجاحنا هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ثانيا وراء كل نجاح هناك أسرة تؤمن بك، فأسرتي كانت دائما هي الداعم الأول والسند الحقيقي فعلا الذي كنت أستمد منه قوتي. الدراسة في الغربة في بلد جديدة وثقافة ولغة مختلفة كانت بالتأكيد صعبة في البداية، ولكنها علمتنا الكثير. اعتمدنا على أنفسنا كثيرا وتحملنا المسؤولية وواجهنا الحياة بحلوها ومرها معا. رسالتي إلى جميع الشباب الطموحين في مختلف أنحاء العالم هي: ثقوا في أنفسكم دائما ولا تستسلموا أبدا، ضعوا لأنفسكم أهدافا عالية تسعون دائما إلى تحقيقها، وثانيا احرصوا دائما على تعلم اللغة في البلاد التي تقيمون فيها، أيضا التعرف على ثقافات سكانها والتثقف أكثر في دستورها وقانونها، فهذا سوف يختصر عليكم الكثير من التعب والعناء خلال مسيرتكم. خطتنا الحالية هي استكمال دراساتنا العليا ونيل درجة الماجستير هنا في تركيا، بالإضافة إلى انضمامنا إلى شركات عالمية سواء كانت تركية أم عربية. الوطن دائما يبقى في القلب واليمن تبقى بانتظارنا دائما، فنتمنى أن تستقر الأوضاع وتصلح الأحوال، وسنكون نحن أول العائدين لنقل خبراتنا إلى اليمن وإعادة إعمارها من جديد، فهذا هو الحلم الأكبر والأسمى.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: أربعة شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهد بتأمين المضيق. أردوغان يؤكد خلال قمة منظمة شانغهاي أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: في عالم الوعي لم يعد للتخفي مساحة، فمن اندس واهما أنه سيغير الرواية يجد نفسه مكشوفا أمام حقيقة لا تخطئها العين. فالأقنعة قد تخدع لوهلة، لكنها أبدا لا تغير الواقع ولا جوهر المواقف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولاتنا في أبرز ما شغل المنصات. جندي سابق في الجيش الإسرائيلي يرتدي الزي الفلسطينية في نيويورك، فما القصة؟ رئيس الحكومة الإسبانية يبرئ المغرب ويتهم روسيا وإسرائيل بإشعال أزمة المهاجرين. البلاد تحترق وأنت تقيم الحفلات، الشاب خالد في مرمى انتقادات الجزائريين. كوفية فلسطينية على كتفيه وعلم فلسطين بين يديه. للوهلة الأولى قد يبدو واحدا من المتضامنين مع فلسطين، لكن حقيقة الرجل كانت مختلفة تماما. فهو جندي إسرائيلي سابق اسمه آدي كارني، ظهر متنكرا بالكوفية الفلسطينية وحاملا العلم الفلسطيني في محاولة للتقرب من مؤيدي فلسطين وفتح أحاديث معهم. مشهد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن كشفت إحدى الطالبات حيلته كما تشاهدون، وواجهته أمام الكاميرا بهويته وخدمته السابقة في الجيش الإسرائيلي. وخلال المواجهة لم ينكر كارني هويته، بل أقر بأن ارتداء الكوفية جعله قادرا على جذب أشخاص لم يكونوا ليتوقفوا للحديث معه لو ظهر بصفته جنديا إسرائيليا سابقا.
1: Like a Palestinian, simply because of the fact that that's the only way to let the other side listen to what we have to say as an Israelis, as an IDF soldiers. When I've been there as a Palestinian, people came, they listened to me. When I've been with a kafia on my head, people came up to me, and of course, to me as a Palestinian, they will listen. So I came up to them and I told them everything that happened.
0: مؤسسة هند رجب نشرت في تقرير سابق لها أن كارني متهم بالمشاركة في عمليات هدم وتدمير منشآت مدنية ودينية في غزة، وأنه ملاحق قضائيا بشكاوى تتعلق بجرائم حرب في الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو، ما دفع ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر مقاطع وصور قالوا إنها توثق نشاطه خلال خدمته العسكرية في قطاع غزة، حيث كان رقيبا في الكتيبة 603 للهندسة القتالية. ومع انتشار الفيديو بدأت تتكشف خلفية أوسع للقصة، فالجندي الإسرائيلي السابق لم يكن يتحرك بمفرده، بل ضمن وفد تابع لمنظمة إسرائيلية تدعى Frontline Advocates، التي تقول إنها ترسل جنودا وضباطا إسرائيليين سابقين إلى الجامعات والساحات العامة في الولايات المتحدة للدفاع عن الرواية الإسرائيلية والتأثير في النقاشات المتعلقة بالحرب على غزة. وكذلك تقر بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن المشاركين في وفودها يخضعون لتدريب قبل إرسالهم إلى الجامعات والساحات الأمريكية في محاولة إسرائيلية لاختراق الحراك الطلابي المناهض للحرب على غزة بعد تراجع شعبيتها بشكل غير مسبوق في صفوف الشباب، وذلك طبعا عبر استخدام التضليل الدعائي والتخفي بالكوفية وحمل العلم الفلسطيني بعد فشل محاولات الاحتلال في تبييض صورة الحرب أمام الرأي العام الغربي. الآن إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند شمين التي قالت هنا: ما حدث لا يقتصر على فلسطين، بل يثير تساؤلات أوسع حول دخول شخص إلى مجتمع ما بهوية مزيفة بهدف التأثير في أفراده ثم الإقرار علنا بهذا الخداع بعد انكشافه. محمد مالك يقول: قضية آدي كارني تثبت أن التحرك الشعبي يؤتي ثماره، من المهم التحرك القضائي لتحقيق العدالة وملاحقة جميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة. الآن إلى محمود القدسي: يا إلهي، هذا هو آدي كارني المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي صور نفسه أثناء تفجير مسجد في غزة كما يقول. تتكشف خيوط أزمة هجرة الآلاف من المغاربة التي استهدفت جيب سبتة الإسبانية الشهر الماضي. فمدريد رغم الضغوط اختارت توجيه أصابع الاتهام بعيدا عن جيرانها، وبعد شد وجذب إزاء المتسبب في تضخيم أحداث سبتة، فتح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النار على شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل، وذلك بشن حرب همجية أو هجينة عبر منصات التواصل لتهديد أمن بلاده. هدف تلك الأطراف وفق الرواية الإسبانية هو معاقبة مدريد على مواقفها السياسية، وتحديدا دعمها لفلسطين وإدانتها للحرب في غزة ومناهضتها للتحركات الروسية في أوكرانيا.
2: Lo que ha pasado en Ceuta tiene algo de castigo a la política geopolítica del gobierno respecto a Gaza. Me ha mencionado antes Israel, redes sociales israelíes. ¿Cree que hay algo de castigo respecto a su posición ante Netanyahu?
3: Pero yo, en fin, que yo esto no. Al igual que soy serio y riguroso respecto a cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto. Es que el Servicio de Acción Exterior Europea, de la Comisión Europea, ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas. Por tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. A partir de ahí, es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión, o Israel también desinforma sobre esta cuestión criticando al gobierno de España, pues no será porque le preocupa la migración en España o en Europa, sino precisamente por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto...
0: الأزمة كما تتذكرون في هذه المشاهد تفاقمت بتدفق عشرات الآلاف من المغاربة والمهاجرين الأفارقة نحو سبتة، استنادا إلى شائعات رقمية ومعلومات مضللة أوهمتهم بوجود تسهيلات قانونية تمنع ترحيلهم عندما يصلون إلى وجهتهم، فيما يؤكد سانشيز أن خوارزميات وحسابات وهمية إسرائيلية وروسية ضخمت الأزمة وأججت الفوضى كما ترون. تل أبيب ردت عبر وزير خارجيتها مكذبة الاتهامات ومتهمة حكومة سانشيز محاولة الهروب، مما تقول حكومة نتنياهو بأنه فشل داخلي إسباني. وسط هذا الضجيج رصد رواد المنصات المناورة الإسبانية الأذكى تحييد المغرب تماما من المواجهة على عكس أزمات سابقة، حيث برأ سانشيز الرباط بشكل قاطع من أي مسؤولية في حشد المهاجرين، ورفض كذلك اتهامات المعارضة اليمينية للمغرب. وتكون بذلك مدريد قد حصنت اتفاقيتها الأمنية مع الرباط ووظفت الدبلوماسية الهادئة لتعزيز هذه الشراكة، ضامنة بذلك تعاون المغرب في تفكيك أزمة سبتة بصمت وبعيدا عن الاستقطاب الإقليمي. فيما

ميبسا. أحداث سبت لا تتعلق بسانشيز بل بالمعلومات المضللة التي تدفع الأشخاص اليائسين إلى التحرك، إنه سلاح مثالي لإثارة الفوضى. حان الوقت لأن تقوم السلطات بإعلام الجمهور بشكل أسرع وأكثر دقة. شاو، العالم أجمع يعلم أن من يقف وراء أحداث سبت هو اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بالتحالف مع الفاشيين التقنيين مثل إيلون ماسك كما يقول تشاو. أندريس، يمكن لأمرين أن يكون صحيحين في آن واحد. قد يكون سانشيز غير كفء، ولكنه قد يكون أيضا محقا فيما يقوله بشأن إسرائيل، وهو محق في هذه النقطة. أخيرا رقيب خان، النظام الإرهابي الإسرائيلي يقف بالتأكيد وراء الاضطرابات وأزمة المهاجرين في إسبانيا بلا شك، هكذا يقول. في وقت الأزمات تصبح تصرفات المشاهير وكلماتهم تحت المجهر، وليس أي مجهر. فمنصات التواصل الاجتماعي لم تترك واردة هنا أو شاردة هناك إلا وكانت لها بالمرصاد. فعلى المنصات مثلا يمكن لتوقيت حفل غنائي أن يشعل نقاشا وجدلا واسعا يتجاوز حدود الموسيقى، لأن الأمر بالفعل تجاوز حدود الموسيقى والفن. ما القصة مشاهدينا؟ حتى نتجاوز الألغاز سأخبركم بالتفاصيل. القصة بدأت من هنا مع انتشار موجة حادة من الانتقادات الموجهة لنجم الراي الجزائري العالمي الشاب خالد، وذلك على خلفية ظهوره في فعاليات مهرجان راب أفريكا بالعاصمة المغربية الرباط، في توقيت تزامن مع اندلاع حرائق الغابات الواسعة التي شهدتها عدة ولايات جزائرية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية أعلن على إثرها الحداد الوطني في البلاد. الجدل تفجر بشكل لافت عقب تداول مقاطع مرئية وصور توثق أجواء المهرجان نشرها الشاب خالد على حسابه في إنستغرام. هذه هي.

0: بمجرد انتشار هذه المقاطع عجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الحادة والمعاتبة، حيث رأى البعض أن إحياء حفل غنائي لم يكن مناسبا في مثل هذه الظروف، خاصة مع استمرار عمليات إخماد الحرائق وإجلاء السكان من بعض المناطق وإعلان الحداد على الضحايا. ردود الفعل تجاوزت العتاب والانتقاد إلى اتهام الشاب خالد بتجاهل ما تمر به البلاد، وامتدت إلى انتقاد حفله المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر المقبل. وهذا هو الإعلان الخاص به الذي أثار استمرار نشره من دون صدور ما يفيد بإلغائه أو تأجيله، أثار موجة من التساؤل والاستنكار بشأن إقامته في مثل هذه الظروف. ومع تصاعد حدة هذا الهجوم على الشاب خالد، اختار الفنان الجزائري الخروج عن صمته، حيث نشر رسالة أخرى مصورة عبر حسابه على إنستغرام رد فيها على الاتهامات الموجهة إليه.
1: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوجه بأحر التعازي لبلادي وولاد بلادي وأهلي الضحايا إثر الفاجئة اللي صرات في وطني الغالي وقاست بعض الولايات، ويخليني نفتخر ببلادي المسقية بدماء الشهداء. كنشوف روح التضامن والتكافل بين أولاد بلادي، وأنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخطط يمس ولا يضر بلادي ولو كان بكلمة. نقول لإخواني اللي يحبسوا علينا هذه التسجيلات لما يفوتوهم بالتوعية هنا ويحطوني باللي أنا عملتهم، أنا مانيش التوحد، راني نقول باللي يحبسوا علينا هذه، عندنا مشاكل أخرى نلهاو في المشاكل تاعنا في الضحايا.

0: في المشاكل اللي صارية في بلادي.
1: في ثنايا رد الشاب خالد هذا، نشير مشاهدينا إلى تلك الحرائق التي تركزت أضرارها بقوة في شرق ووسط الجزائر، لا سيما ولاية جيجل التي التهمت النيران نحو 80% من غطائها النباتي وسط درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 مئوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إخماد معظم البؤر المشتعلة. على منصات التفاعل كانت التعليقات كثيرة ولاقى هذا الموضوع رواجاً واسعاً. نبدأ من عند فاطمة التي كتبت هنا تقول: لا أحد في الجزائر يهتم الآن بما يفعله الشاب خالد، إذا أحيا حفلات أو لا، هذا لا يهمنا، نحن مشغولون بتضميد جراحنا وحدنا. أما زكريا فيقول: تبغي ولا تكره الشاب خالد علامة جزائرية، يعتبر رمزا من رموز الجزائر، خالد تاعنا ونضل نحبه. حرية تقول: عمره ما حكى أي حاجة مش مليحة على بلاده، هذه حقيقة، وهو حر يعيش وين يحب. أخيرا لقمان: الشعب الجزائري معروف بالثورة الجزائرية والشهداء ومواقف بلادنا المشرفة إلى جانب البلدان العربية والإسلامية في الأزمات، وليس بالشاب خالد. تحاكي تقنيات الذكاء الصناعي محطات بارزة من حياة الناطق السابق باسم كتائب القسام حذيفة الكحلوت أبو عبيدة بالتزامن مع ذكرى استشهاده، مستندة إلى تفاصيل نشرتها عائلته كشفت فيها عن حفظه للقرآن ومشاركته في القتال بالصفوف الأولى.
2: حذيفة في 11 من فبراير شباط عام 1985 في منطقة تعرف بأرض القصب في السعودية، انتقل مع أسرته للعيش في قطاع غزة، نشأ في مخيم جباليا للاجئين وتلقى تعليمه في مدارس المخيم. عاش خلال طفولته أحداث الانتفاضة الأولى وفيها تشكل وعيه الوطني، حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة، التحق بالجامعة الإسلامية في غزة وتخرج في قسم العقيدة بكلية أصول الدين، نال درجة الماجستير عام 2013. عسكريا التحق حذيفة بكتائب القسام عام 2002 وظهر لأول مرة ناطقا باسمها عام 2004 في أثناء الاجتياح الإسرائيلي لشمال غزة.
3: هذا بيان صحفي صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام.
2: لعب دورا رئيسيا في إدارة المكتب الإعلامي وإعادة تشكيل هويته البصرية.
4: جايز.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: الله بنتك من الأطفال مشان البلد، مرات من الزوج.

Thank you.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى.

نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد. ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: 4 شهداء وأكثر من 20 جريحا غرب مدينة غزة بغارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أحييكم في نشرة الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم مايا ريدان. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربة قوية على طهران وتعهدا بتأمين المضيق. أردوغان يؤكد خلال قمة منظمة شنغهاي أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرقيزية بشكيك. وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت اليوم بالفعل إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد رئيس بوتين أن تركيا إحدى الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. المزيد مع مراسلتنا، تنضم إلينا من بشكيك دانيا قبلاوي. أهلا بك دانيا، لنبدأ بلقاء الرئيس التركي مع نظيره الروسي وأبرز ما جاء في هذا اللقاء.
1: هو الحدث الأهم والأبرز، وكان هناك تصريحات صحفية مقتضبة للرئيسين لوسائل الإعلام التي حضرت في هذا اللقاء. الرئيسان أكدا بأن العلاقات التركية الروسية تسير على نحو جيد، وهناك تعميق للعلاقات في مختلف الجوانب لا سيما في الجانب التجاري وأيضا التعاون في مجال الطاقة. وكان هناك إعلان من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه قبل نهاية العام سيكون هناك افتتاح لمشروع أقيو للطاقة النووية، هذا المشروع الذي تقوم روسيا بتصدير التكنولوجيا النووية بالإضافة إلى تمويله، وأيضا روسيا تشارك بشكل كبير في هذه الطاقة، خاصة أن تركيا هي لا تستطيع في المرحلة الحالية الاعتماد على نفسها للحصول على تكنولوجيا نووية، وتسعى من خلال هذا المشروع للحصول على طاقة وتنويع مصادرها من الطاقة في هذه المرحلة. وأيضا مايا، لا يمكن أن نعرف ماذا جرى خلف الأبواب المغلقة، لا سيما بأن ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو ملف حاضر لدى الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى أمن الملاحة في البحر الأسود، كلها ملفات حاضرة لدى تركيا. وتركيا تستغل هذه المناسبات لتأكيد على وجهة نظرها للجانب الروسي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي، سوف نعود إليك لمتابعة الجديد من هذه القمة. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن القصف هو الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتركز على خيام النازحين ومراكز الإيواء. في هذا السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهدت طفلة ومسن وأصيب آخرون بنيران الاحتلال. أما في جباليا شمال القطاع أصيب ضابط في الدفاع المدني بجروح بليغة إثر قصف مجموعة من المدنيين قرب دوار أبو الشرخ. قال مدير المكتب العالمي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابت إن قوة إسرائيلية خاصة فشلت بتنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة. من جانبه أكد مصدر فلسطيني بالقطاع لوسائل إعلام نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، كما نفى المصدر اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وأضاف أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس بقطاع غزة دون الكشف عن هويته. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه هاجم عددا من الأهداف بمدينة غزة بهدف إزالة تهديدات عن قوات تابعة له، وأكد الاحتلال أنه لم تقع إصابات في صفوف قوته.
2: مجزرة جديدة واستهدافات جديدة في مدينة غزة ناجمة عن حدث أمني لم تكشف حتى اللحظة ماهيته وتفاصيله، ولكن يقول الحدث الأمني بأن سلسلة غارات جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بعدما اكتشفت المقاومة الفلسطينية

0: منطقة غربي مدينة غزة، منطقة الكتيبة. ما حصلنا عليه من معلومات حتى اللحظة حصرية لتيراتي عربي هي وجود والعثور على أسلحة إسرائيلية في موقع الحدث. الاستهدافات جرت أيضا لعناصر المقاومة الفلسطينية الذين تدخلوا لمحاولة القبض على هذه القوة المسلحة. هذه منطقة من مناطق الاستهداف في المربع المحيط الكامل. الحديث يدور عن شهداء حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وإلى مجمع مع الشفاء الطبي، ونقلت أعداد من الشهداء كما يقول شاهد العيان، منهم أطفال وغالبيتهم أطفال، في عملية جديدة للاحتلال الإسرائيلي هنا في قطاع غزة، مع مواصلة الجهود الأمنية والاستخباراتية في على الأرض وفي الميدان. ربا العجرة من تيراتي عربي من منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.
1: من رام الله ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء واصف عريقات. أهلا وسهلا بك لواء. بداية، كيف تتوقف مع عودة هذه العمليات إذن إلى قطاع غزة؟ وهذه العملية تحديدا أبرز ما يمكن أن نتحدث فيها؟
2: أخت مايا، يعني متوقع الآن من هنا حتى الانتخابات الإسرائيلية المرحلة مرحلة تصعيد وتوتير أجواء وإشعار الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن هناك تهديد وأن هناك خطر يعني دائما وأبدا ينتظرهم، فبالتالي هذا شيء طبيعي. وأنا أعتقد أنه هذه العملية، صحيح أنه العدوان الإسرائيلي لم يتوقف على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، لم تلتزم إسرائيل، ويوميا هناك قصف وهناك اعتداءات وهناك جرحى وهناك شهداء بين الأطفال وبين النساء وبين المدنيين. ولكن اللافت في هذه العملية، أولاً حجم هذه العملية، توقيت هذه العملية، أهداف هذه العملية، مكان هذه العملية، فهذه كلها أنا بتقديري، وخاصة أن من يعني يتصدر المشهد الآن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب كاتس، ويولون أهمية كبيرة على هذه العمليات التصعيدية المقصودة. وأنا أعتقد أنه يعني حجم هذه العملية وحجم الطائرات التي شاركت في هذه العملية وحجم القوات التي شاركت في هذه العملية يشير بأن هذه المرحلة مرحلة تصعيد، وهي المرحلة التي يريدها نتنياهو وتحالفه الانتخابي. توقيت هذه العملية أيضا لافت للنظر، يعني في الوقت الذي تسعى فيه كل القوى المتدخلة من أجل إنجاح مساعي مجلس السلام وإعادة ودخول قوة الاستقرار لأخذ مواقعها، وطبعا هذا كله إن دل على شيء يدل على أن نتنياهو يريد إفشال كل هذه المساعي، ويريد أيضا منع قوة الاستقرار من الوصول إلى قطاع غزة، لأنه لا يمكن لأي دولة أن ترسل قواتها في ظل أجواء متوترة كما هو الآن في قطاع غزة. مكان هذه العملية أيضا يشير بأن ما زال التفكير الإسرائيلي بحرب الإبادة الجماعية، بحرب التطهير العرقي، بحرب يعني الدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين، لأنه أولا المكان مكان مزدحم بالمدنيين، خيام النازحين المتراكمة، لا يوجد فيها يعني مكان لادعاء إسرائيلي بأن هناك مقاومين وأن هناك، فبالتالي هذه كلها أنا بتقديري تؤكد بأن المرحلة مرحلة تصعيد وتوتير، ومنع مجلس السلام من يعني الاستمرار في مساعيه لتنفيذ الخطة التي تم الاتفاق عليها ووقعت عليها المقاومة ووقعت عليها إسرائيل. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا أدارت الظهر لكل هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
1: طيب لواء، يعني هذا يجري في قطاع غزة أيضا بالتزامن مع ما يجري في الضفة والقدس، كل ذلك هل سيمكن نتنياهو من تجاوز عقدة توحيد اليمين أم خلاف ذلك برأيك؟
2: يعني أعتقد أنه المتابع للتناقضات ما بين الكتل الانتخابية والاتهامات ما بينهما وصلت إلى الذروة، وصلت إلى الذروة. ولكن أخت مايا، نحن نتحدث عن جمهور انتخابي، أصوات انتخابية هي التي جاءت بنتنياهو وجاءت في بن غفير وجاءت بسموتريش. وكما تفضلت وقلت أنه الملاحظ أيضا أن التصعيد ليس فقط في قطاع غزة وليس فقط في الضفة الغربية، أيضا في المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي. إذا نحن أمام مخطط لهذا التحالف الجهنمي، نتنياهو بن غفير.

0: وسموتريش والذين يريدون تنفيذ مخططهم الذي تم التوقيع عليه في الائتلاف الحكومي في نهاية العام 2022 في ما يسمى خطة الحسم. ولكن أنا بتقديري يعني ما يجري الآن على أرض الواقع من خلال هذا التصعيد، لأنه نحن نعرف أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع يميل إلى يعني مزيد من الدم الفلسطيني، مزيد من احتلال الأراضي الفلسطينية، وخاصة أن معظم المستوطنين الآن موجودين في الضفة الغربية هم يعني الذراع للجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يساندهم ويدعمهم. فبالتالي هناك استطلاعات رأي تقول بأنه يعني نتنياهو معرض للفشل، ولكن هذا يعني تعريض نتنياهو للفشل أنه سيزيد من جرائم حربه، سيزيد من الإبادة الجماعية، سيزيد من التصعيد، سيزيد من طيب استخدام ولكن القوات
1: لو سمحت لي،
0: لذلك هو يريد نقل
1: فقط لنستوضح هنا، يعني هذه السياسة التي انتهجها نتنياهو منذ 7 أكتوبر وتعدد الجبهات، هل ما زال الشارع الإسرائيلي مقتنع برواية أو منظومة الأمن التي يعزف عليها نتنياهو كل ما اشتد الخناق حوله؟ ألم تعد الصورة واضحة؟ يعني ما حدث في غزة لم يتمكن من تحقيق أهدافه كما وعد به الإسرائيلي، ما يحدث في الضفة الغربية أيضا لم يجلب الأمن للإسرائيليين كما يعدهم، هل ما زالت هذه الرواية لها نفس الوقع على ناخب الإسرائيلي؟
0: أخت مايا، وضعت يدك على السؤال المهم، وهو أن نتنياهو لا يريد للجنة تحقيق تظهر الحقائق عن ما جرى في 7 أكتوبر والوصول إلى النتائج وتحميل نتنياهو المسؤولية، لأنه معظم العسكريين ومعظم قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومعظم قادة القوات العسكرية الإسرائيلية كلهم أقيلوا أو استقالوا، لم يعودوا موجودين الآن. الموجودين الآن هم الذين انتخبهم واختارهم نتنياهو، لذلك نتنياهو يريد أن يتهرب من مسؤوليته في 7 أكتوبر، يريد أن يتهرب من إظهار الحقائق لأنها كلها تدين نتنياهو. أنا أعتقد أنه أحد المساعي الآن لنتنياهو هو الهروب من المحاكمة، الهروب من السجن من خلال هذا التصعيد ومن خلال هذه الإبادة الجماعية.
1: أشكرك جزيلا، حدثنا من رام الله الخبير العسكري والاستراتيجي لواء وصف عريقت. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وطول الكرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوة الاحتلال كذلك الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذنابة شرقي طول الكرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبتونيا. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الحالة الصحية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تشهد تدهورا بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتفتيش والإجراءات العقابية بحقهن. وأوضحت الهيئة أن هذه الظروف تنعكس سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية لأكثر من 92 أسيرة، مشيرة إلى تسجيل حالات مرضية لعدد منهن في سجن الدمون ومراكز التحقيق الإسرائيلية. هذا وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. وفي الضفة الغربية أفادت الفرق الأممية باستمرار أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين والتي شملت اعتداءات وتخريبا وأحراقا وسرقة، مشيرة إلى إصابة نحو 12 فلسطينيا بهجمات استمرت 3 أيام في محيط رام الله.

تعطل انطلاق العام الدراسي في عدد من المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية بعد امتناع السلطات الإسرائيلية عن تجديد تصاريح دخول عشرات المعلمين وأفراد

0: هذا الطواقم التعليمية القادمين من الضفة الغربية. وترى إدارة المدارس في القدس أن أزمة التصاريح جزء من ضغوط أوسع على التعليم الفلسطيني وهويته في المدينة.
1: في أول صباح للعام الدراسي بقي جرس المدارس الفلسطينية في القدس صامتا، والصفوف التي انتظرت طلبتها خالية. أكثر من 70 معلما وموظفا بقوا خلف حواجز التصاريح الإسرائيلية. بعد عدم تجديد تصاريح دخولهم إلى القدس، تعطل معهم بدء عام دراسي كامل، ما أدى إلى إضرابهم احتجاجا على هذه القرارات التعسفية.
2: ولكن المشاعر مشاعر حزينة، مش عندي أنا بس كمدرسة نطران، مشاعر حزينة على كل المدراء، كل المعلمين، كل الطلاب، كل الأهل بنفس الوقت. وأنا بأكد لك أنه منع فتح افتتاح المدارس اليوم هو عدم حصول المعلمات والمعلمين والموظفين على التصريح. وبعتقد أكيد أنه هذا الموضوع موضوع قرار سياسي فصل كل شيء من الضفة الغربية عن القدس، رغم أنه احنا بنقول القدس والضفة وغزة جناح واحد لهذا الوطن.
1: لكن خلف أبواب المدارس المغلقة معركة أبعد من مقاعد خالية، فهذه المدارس ترى في بقائها حارسا لهوية فلسطينية في المدينة، وفي التضييق على كوادرها تضييقا على ما تبقى من هذه الهوية داخل الصفوف. وفي الوقت نفسه يتوسع المنهاج الإسرائيلي في مدارس القدس الشرقية، لتنتقل المواجهة في نظر الفلسطينيين من هوية المكان خارج المدرسة إلى هوية الطالب الذي يتشكل داخلها.
3: في هذه الإجراءات جزء من هجمة إسرائيلية على التعليم في القدس وعلى المنهاج الفلسطيني، فما يحدث الآن خطير جدا في كل إجراءات الاحتلال واقتحام المدارس وما يكون فيه اليمين المتطرف.
1: بين معلم بقي خلف الحاجز ومنهاج يتقدم إلى داخل الصفوف، يجد الطالب المقدسي نفسه في قلب معركة لم يخطرها، فما يبدأ اليوم بتصريح لم يجدد تخشى المدارس أن ينتهي بتغيير أعمق في شكل التعليم الذي حافظت عليه لعقود، وفي الرواية التي يحملها جيل جديد من القدس. صفوف فارغة ومقاعد بلا طلاب ومعلمين، مشهد تختصر به مدارس فلسطينية في مدينة القدس أزمة لم تعد بالنسبة إليها مجرد مسألة تصاريح إسرائيلية. فغياب المعلم عن هذا الصف لا يعني تعطل حصص دراسية فحسب، بل يكشف عن معركة أوسع تمس قدرتها على حماية هويتها التعليمية الفلسطينية داخل المدينة. فمشتوى ترتي عربي، القدس المحتلة.
0: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل الخصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية، وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب هجمات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وذلك بعد استئناف ضربات بين الجانبين بعد نحو شهر من الهدوء. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن ردا سيحدث، وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات اعترضت جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد قال إنه لم يشكل تهديدا. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن القيادة الإيرانية تبدي استعدادا لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن تنفيذ الصادق لاتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو الاستقرار. وشدد خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي على هامش قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي في العاصمة القرغيزية بشكيك على أهمية الحوار.

0: والدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وبحث الوزيران خلال لقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع، مشيرا إلى أنهم يعملون مع شركائهم للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا التصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى المسار التفاوضي.
0: بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات مقابلة فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
2: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين. التطورات الأخيرة في إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية تظهر أن تجاهل القانون الدولي واستمرار النهج القائم على القوة والضغط لا يهدد أمن المناطق فحسب، بل يهدد أيضا استقرار المنطقة بأسرها والعالم.
0: ونرحب ضيفنا، ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. أهلا وسهلا بك سيد سعيد. أمام إيران الآن منصة شنغهاي حيث تعقد هذه القمة، وفق أي مسارات سوف تعمل إيران على الاستفادة من هذه المنظمة والحضور، حضور الحلفاء فيها؟
3: تحية طيبة لك يا أستاذة مايا ولجميع المشاهدين. بالتأكيد منظمة شانغهاي تستطيع أن تدعم المواقف الإيرانية خاصة في المجال الاقتصادي وأيضا في المجال السياسي، بحيث هناك على دول مثل روسيا وإيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما يعني دولتان في منظمة شانغهاي و لديهما إمكانيات وفرص اقتصادية كبيرة. اليوم خلال لقاء مسعود بازشكيان الرئيس الإيراني مع الرئيس بوتين تم الحديث عن سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي لمواجهة العقوبات المفروضة على موسكو وطهران من قبل واشنطن، وأعتقد دول أخرى خاصة الصين بإمكانها أن تدعم يعني روسيا وإيران في مواجهة مثل هذه العقوبات. النظام المالي طبعا هناك حديث يدور عن محاولة لاستعمال العملة الوطنية للدول في منظمة شانغهاي في معاملاتها التجارية، هذا سيساعد إيران بشكل كبير في الالتفاف على العقوبات الأمريكية. طيب، ومنع الدول التي يعني تتعامل مع إيران بالدولار.
0: سيد سعيد لو سمحت،
3: بالإضافة إلى هذا في مجلس الأمن أيضا
0: عندما نقول سبل تعزيز التعاون، عندما نتحدث في هذه الآليات يعني هي ليست جديدة، يعني هذا الخطاب نسمعه في كل قمة على هذا المثيل. اليوم هناك خناق يضيق وتحاول الولايات المتحدة الاستفادة منه قدر الإمكان، يعني مقابل منظمة شنغهاي هناك أيضا مجموعة 20 التي تحرص الولايات المتحدة على محاولة تضييق الخناق أيضا على الدول التي تساعد إيران بالالتفاف على العقوبات. إلى أي مدى هذا منفذ لإيران إذا لم يكن هناك موقف واضح وصريح سواء سياسي أو اقتصادي بكيفية الوقوف إلى جانب إيران في هذه المرحلة ربما الأشد صعوبة اقتصاديا وسياسيا عليها؟
3: أعتقد الأمور والمعادلات أستاذة مايا تغيرت بشكل كبير.

0: خلال هذه الفترة مقارنة مثلا بعقد من الزمن قبل الآن.
1: بمعنى
0: العقوبات السابقة التي كان بمعنى أن الولايات المتحدة كانت تستطيع أن تستقطب دول في العالم في مجلس الأمن ومنظمات أخرى لفرض عقوبات أممية على إيران. اليوم العقوبات والحصار الأمريكي على إيران هو إحادي، ليس يعني عقوبات مفروضة من قبل مجلس الأمن. فلذلك الدول غير ملزمة بأن يعني تصطف إلى جنب الولايات المتحدة لتنفيذ هذه العقوبات.
1: ولكن هذه
0: صحيح
1: الدول
0: الولايات
1: لديها
0: المتحدة
1: حساباتها.
0: لديها
1: نعم سيد
0: إمكانيات
1: سعيد،
0: للضغط على الدول
1: لكن هذه
0: اليوم.
1: الدول أيضا لديها حساباتها ومصالحها، يعني الصين لديها حدود في ما يمكن أن تنفرد به في علاقتها مع الولايات المتحدة، لأن هناك أيضا مصالح بين البلدين. روسيا على سبيل المثال نفس الشيء، لديها حساباتها في حرب أوكرانيا. إذا هل إيران بحاجة إلى الطرق التقليدية بمؤازرة الحلفاء، أم هذه المرحلة تتطلب طرقا أكثر نوعية أكثر تقدما، ربما هؤلاء الحلفاء غير قادرين على الذهاب بعيدا فيها؟
0: والله أنا أتصور نعم كلام حضرتك طبعا صحيح للصين، يعني نعرف الحجم التجاري الكبير مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، ولكن يعني هذا ليس بمعنى أنه في حال تعاملت الصين مع إيران أو أنها في حال اشترت النفط والغاز الإيراني ستقطع الولايات المتحدة تجارتها مع الصين. يعني الولايات المتحدة أيضا ستتضرر وتتكبد خسائر، يعني و ربما ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض المصارف الصينية أو الشركات، ولكن هناك طبعا فرص كبيرة، يعني لا تستطيع لا أمريكا ولا الدول الأوروبية أن تعاقب أي دولة تستمر بتجارتها مع إيران، لأن الصين أيضا عليها حرب الآن من قبل الولايات المتحدة في مجال التعرفة وفي مجال محاولة الولايات المتحدة لخنق الصين في مجال الطاقة. لذلك الصين بحاجة ماسة إلى الطاقة، والنفط الإيراني مهم بالنسبة للصين، فلا يمكن أن نتصور أن الصين ستقبل يعني بعدم شراء النفط الإيراني وأن تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بهذا الصين تساعد خصمها، ودولة مثل الولايات المتحدة وهي عدو لدود للصين في إضعاف الاقتصاد
1: نعم
0: الصيني.
1: شكرا.
0: دولة أخرى مثل روسيا أيضا هي عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأمريكا والناتو داعمين لأوكرانيا في حربها على روسيا، فلذلك أعتقد لا تستطيع الولايات المتحدة حقيقة يعني أن تقوم بإجماع عالمي ودولي لمواجهة إيران اقتصاديا، وللطلب من
1: نعم
0: كل
1: شكرا لك.
0: دول العالم أن تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.
1: من طهران المحلل السياسي سعيد شاورده. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي إن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، مؤكدا رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق.
2: نتحمل مسؤولية التوصل إلى حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا، ونواصل العمل من أجل السلام والاستقرار، ونؤمن بأن منظمة شنغهاي لا تؤدي دورا لضمان السلام والاستقرار فحسب، بل ستطلع أيضا بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة. نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، لي أهمية كبيرة للتعاون في منظمة شنغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
1: كذلك أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيساهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
3: سعودية عربستان و
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية.

0: إسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: هذا وبحث رئيس أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في العاصمة القرغيزية بشكاك، وأكد أن تركيا ستواصل الإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على أن تحقيق السلام سيشكل شريان حياة للمنطقة. ومن المقرر أن يعقد رئيس التركي لقاءات ثنائية أخرى على هامش القمة، أبرزها لقاء جرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع أو بحث الوضع في البحر الأسود وكذلك الحرب في أوكرانيا وملفات أخرى. هذا وتتواصل في العاصمة القرغيزية بشكاك أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. ويشارك في القمة رؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروس. وتنعقد قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. وللحديث أكثر ينضم إلينا من إسطنبول البرلماني التركي السابق رسول توسون. أهلا وسهلا بك سيد رسول. يعني لطالما هذا الاجتماع ركز على ضرورة إنشاء تحالفات ويعني نفوذ وعدة أقطاب وليس أو في مواجهة القطب الواحد، هذا الحديث دائما وهذا الملف يتكرر. الفرق في هذه الدورة مشاركة تركيا قبيل أو بعيد تشكيل حلف مكة مع السعودية وباكستان، كيف برأيك هذا الحلف سيحضر في مناقشات هذه القمة وإلى أي مدى سوف يكون هناك ربما ترحيب أو محاولات من قبل الدول المشاركة أيضا للدخول فيه؟
2: اتفاقية مكة كما تعرفين مايا هي اتفاقية جديدة، وبالأمس كانت الجلسة الأولى للوزراء فخطوا الخطوة الأولى لإنشاء أمانة عامة في مكة بالمندوب الباكستاني. فهذا هذه الاتفاقية أو لنقل التحالف إذا تحالف جديد له يعني يمكنه أن يلعب دورا هاما للغاية في المنطقة وكذلك في القضايا العالمية. فبعد هذه الاتفاقية تواجد الرئيس أردوغان في قمة منظمة شنغهاي وباكستان العضو الأصلي في هذه المنظمة وإلقاء كلمة الرئيس تطرقا إلى اتفاقية مكة تشير إلى أن هناك تكتل جديد تقوم بمحاولة الأمن والاستقرار ليشمل الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع منظمة شنغهاي أيضا، لأن تركيا لم تكن عضوا من الأعضاء الشريكة في الحوار، لأن تركيا عندما انضمت سنة 2012 بعد 5 سنوات تولت تركيا الرئاسة الدورية لنادي الطاقة التابع لهذه المنظمة. فلذلك تركيا كدولة إقليمية وعالمية تلعب دورا هاما للغاية فتشارك في هذه القمة وتقدم للحضور إمكانيات تركيا وإمكانيات اتفاقية مكة أيضا.
1: طيب سيد رسول، كيف تنظر إليها الدول يعني ربما الاستراتيجية إلى هذه الاتفاقية إذا تحدثنا الصين وروسيا وإيران تحديدا؟
2: في الحقيقة نحن يعني نقيم هذا المجال من منظور تركي، لأن الخارجية التركية لها أبعاد متعددة، البعد الأوروبي والبعد الأمريكي البعد الأفريقي والبعد الآسيوي. فمنظمة شنغهاي

0: التعاون هي منظمة كبيرة جدا تشمل 3.5 مليار نسمة. الداخل الناتج المحلي يبلغ إلى 35 تريليون دولار. فلذلك الكل من الأعضاء لهذه المنظمة بحاجة إلى التعاون مع الدول الأخرى. نعم، هناك 10 دول أعضاء في المنظمة، واليوم انضمت دولة أخرى لاوس، لكن هناك 17 دولة شريكة في الحوار، وكل هذه الدول لها أهميتها، لها ميزتها، فيمكن أن تضيف للمنظمة يعني دعما ومساعدة في مجالات شتى. كما قال الرئيس أردوغان أن تركيا تريد أن تشارك، تساهم في مكافحة تغير المناخ على سبيل المثال، وكذلك في مكافحة الإرهاب، وما وكذلك
1: طيب سيد رسول، من الأمور المهمة بالضبط، من الأمور المهمة التي أشار إليها رئيس أردوغان هي إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة. هذا ماذا يتطلب؟ يعني الطرح الذي تقدم به الرئيس أردوغان ماذا يتطلب من الدول المشاركة؟
0: هذا يتطلب إلى التضامن والتعاون بين تركيا وبين الدول التي ستمر هذه الممرات، يعني أذربيجان وكذلك الدول التركية هناك، فكذلك الصين وباكستان. فكل ذلك، هذه الممرات الآمنة وخاصة مبادرة الحزام والطريق بحاجة إلى تعاون تام كامل. إن لم يكن هناك تعاون بتلك الدول لا يكتمل هذا المشروع ولا يعني تحصل أي نتيجة. فلذلك لكل هذه الدول العضو في المنظمة لها دور هام لإنشاء الممرات الآمنة التي تنطلق من الصين تصل إلى أوروبا.
1: شكرك جزيلا من اسطنبول، برلمانية تركية السابق رسول توسون. قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن إعلان إسرائيل بقاء قوتها في الأراضي السورية يعد إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال ويسقط أي ذرائع أمنية وهية. وأكد الشيباني أن سوريا تتمسك بحقها السيادي في بناء جيشها الوطني وحماية سيادتها، وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية بشأن بقاء قوتها في منطقة جبل الشيخ جنوب سوريا تسقط أي ذرائع أمنية وهية تتذرع بها تل أبيب. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات داخل قرية جملة بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا بنيران الرشاشات الثقيلة. كما توغلت القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة. ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارة محملة بذخيرة في مدينة بنش بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا 3 إلى 5 أشخاص. ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مديرية الصحة في إدلب أن حصيلة قتلى الانفجار ارتفعت إلى 5 دون الإفصاح عن عدد المصابين النهائي. ولم تكشف المصادر الرسمية عن الأسباب التي أدت إلى انفجار السيارة أو الجهة التي تتبع لها. دخلت قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى الحسكة لتسلم مقرها ومراكزها في وقت تستكمل فيه عملية الدمج بعد الإعلان عن حل تنظيم قسد. وقالت مديرية أعلام الحسكة إن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية دخل مدينة الحسكة لتسلم مراكزه وتعزيز الانتشار وبسط الأمن والاستقرار. من بوابة معرض دمشق الدولي تعزز تركيا حضورها في السوق

0: ومؤسسات تمثل قطاعات صناعية وتجارية متنوعة، مع تركيز على عرض المنتجات والخبرات التركية.
1: نعمل في مجال تصميم وتصنيع المبادلات الحرارية الصناعية، ونقدم خدماتنا للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها البتروكيماويات والمنسوجات. هنا بلد يسعى لإعادة الإعمار والتنمية، وقد جئنا إلى معرض دمشق لتقييم ما يمكننا تقديمه وكيفية المساعدة وسبل التعاون. نأمل أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير للجميع.
0: ويبرز القطاع الغذائي بمختلف منتجاته ضمن المشاركة التركية، إلى جانب قطاعات البناء والطاقة والآلات والخدمات، بما يعكس تنوع المنتجات والقدرات التي تسعى الشركات التركية إلى تقديمها للسوق السورية.
2: نحن هنا من أجل التعاون مع سوريا وتطوير التجارة وحماية مصالح البلدين الشقيقين معا لتعزيز قدرات الطرفين. هدفنا هو تبادل التجارة، فنحن نرغب في التصدير إلى سوريا كما نرغب في الاستيراد منها. الأهم هو أن نربح معا وتنتصر أواصر الأخوة، فنحن لا نسعى لتجارة من طرف واحد، بل سننهض وننمو معا.
0: وتأتي المشاركة التركية في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين البلدين نمواً متزايداً، إذ بلغ نحو 3,700,000,000 دولار خلال عام 2025، وسجل 2,200,000,000 دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. وتسعى تركيا إلى مواصلة هذا الزخم ورفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار بحسب وزارة التجارة التركية، توازياً مع توسيع الاستثمارات والشراكات الاقتصادية في سوريا.
3: المشاركة التركية في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي كخطوة عملية تعكس تسارع مسار التقارب الاقتصادي بين الجانبين، إذ تتجاوز الحضور الصوري إلى التأسيس لشراكات استثمارية طويلة الأمد ترتكز على تعزيز التبادل التجاري وتطوير الإنتاج المشترك. محمد السباعي، تريتي عربي، دمشق.
4: قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بقصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق. وفي منطقة بوريسيل بالعاصمة قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي وطائرة مسيرة، كما سجلت أضرار في مبنى سكني ومتجر في المنطقة. قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروز دينكو إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب باندلاع حريق في منطقة ميناء أوسلوجا، أحد أهم منافذ التصدير في شمال غرب روسيا. وأضاف أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات. في سياق آخر، قال حاكم منطقة سامارا الروسية فياتشي سلافيدوريشيف إن هجوما جويا أوكرانيا ألحق أضرارا بمرافق مدنية في المنطقة. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الحوثيين عاودوا استهداف منطقة جنوب الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن بصاروخين باليستيين. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات البحرية والدفاع الساحلي تصدت لأربعة زوارق انتحارية تابعة للحوثيين بعدما رصدت تحركاتها أثناء محاولتها التسلل نحو جزر حنيش وزقر الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وأوضح المصدر أن المواجهات تمثل أو هي المواجهات الثانية خلال أقل من أسبوع مع رصد تحركات مكثفة قرب الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية. وقعت تركيا اتفاقيات أرتميس للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء بشكل سلمي وشفاف، لتصبح بذلك الدولة 71 الموقعة عليها. وجرت مراسم التوقيع مساء الاثنين في مقر الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء ناسا.

العاصمة واشنطن بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجور. وفي كلمته خلال المراسم قال إن تركيا تدخل مرحلة جديدة بأهداف وقدرات مذهلة في مجال الرحلات الفضائية، مؤكدا أن هدف بلاده هو تحقيق حضور مستدام في الفضاء وتعزيز استخدامه السلمي لصالح البشرية. نشرتنا انتهت، أذكر بأبرز العناوين. 4 شهداء وأكثر من 20 جريحا غربي مدينة غزة بغارة إسرائيلية هي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وواشنطن تجدد تهديداتها بضربات قوية على طهران وتعهد بتأمين المضيق. أردوغان يؤكد خلال قمة منظمة شنغهاي أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيساهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف

في عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.

0: أهلا بكم إلى هذه الجولة الأخبارية الجديدة مع مراسلينا، معكم مايا ريدان، ونتابع في هذه الجولة آخر المستجدات حول العالم. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، استشهد 4 بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة وأصيب العشرات وسط استمرار استهداف المنطقة التي تضم خياما للنازحين ومراكز إيواء وتصنف منطقة إنسانية مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين. في دير البلح استشهدت طفلة ومسن وأصيب آخرون بنيران الاحتلال شرق المدينة وسط القطاع. وفي جباليا شمالا استشهد ضابط في الدفاع المدني إثر قصف المجموعة أو قصف مجموعة من المواطنين قرب دوار أبو الشرخ، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 7 بحسب مستشفيات القطاع. هذا وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن قوة إسرائيلية خاصة فشلت بتنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة. من جانبه أكد مصدر أمني فلسطيني بالقطاع لوسائل إعلام نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، كما نفى المصدر اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وأضاف أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. للمزيد ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. إذا محمد، نسأل إذا ما توفرت مزيد من التفاصيل حول هذه العملية الأمنية.
1: يعني مايا، بعد عدة ساعات من هذه العملية بدأت تتضح الصورة شيئا فشيئا. ما جرى خلال هذه العملية هو تقدم لعدد من القوات الإسرائيلية أو الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت إلى منطقة يتواجد بها مسؤول كبير في الأمن الداخلي بقطاع غزة. ما جرى كان عملية محاولة اعتقال لهذا المسؤول، ولم تتم عملية الاعتقال. جرت اشتباكات ما بين عناصر الأمن في تلك المنطقة وما بين القوات الإسرائيلية. تدخل الطيران الإسرائيلي بشكل مباشر، شنت طائرات الاحتلال أكثر من 10 غارات في محيط تلك المنطقة من أجل صنع غطاء ناري كثيف لتسهيل مهمة القوات على الأرض والتمكن من عملية الانسحاب من تلك المنطقة. طائرات الاحتلال استهدفت كل من يحاول الوصول إلى منطقة الحدث ومنطقة الاشتباكات في الشوارع المحيطة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. هذه الاستهدافات كانت في منطقة مكتظة بخيام النازحين أمام المستشفى الأمريكي الميداني في تلك المنطقة. هذا الأمر الذي أدى لارتفاع أعداد المصابين في تلك المنطقة. بعد ذلك

0: شوهدت سيارة مغلقة تسير بسرعة من تلك المنطقة تخرج إلى خارج حدود المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي بداية العملية وفي أثناء عدم فهمنا لما يجري في تلك المنطقة وبالتحديد هيئة البث الإسرائيلية أعلنت على لسان وزير الأمن الإسرائيلي كاتس بأنها تمكنت من اعتقال مسؤول الأمن الداخلي في قطاع غزة وكذلك مسؤول الأمن العام في حركة حماس، هذين المنصبين لشخص واحد، ولكن بعد ذلك تبين أن من تم اعتقاله هو مسؤول الأمن الداخلي في مدينة غزة، وهو الأمر الذي نفته المقاومة الفلسطينية ووزارة الداخلية، وقالت بأن خطة الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال مسؤول قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة قد فشلت، وأن من تم اختطافه هو أحد ضباط هذا الجهاز. نجم عن هذه العملية 4 من الشهداء، من بين هؤلاء الشهداء سيدة وطفلة كانت في المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك قام بتصدير عدد من الصور لعملية الاختطاف لهذا الضابط في جهاز الأمن الداخلي. هذه الصورة ظهرت قبل قليل وهو مكبل اليدين ملقى على الأرض داخل الباص أو السيارة المغلقة التي خرجت من المكان. الداخلية أو وزارة الداخلية في قطاع غزة أصدرت بيانا أوضحت فيه بعض ما توصلت إليه مما ذكرت. كذلك منصة الحارس التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية قالت بأن الاحتلال الإسرائيلي فشل في اعتقال مدير عام الأمن الداخلي، وأنه قام باعتقال أحد الضباط، وأن الكثير من المعلومات ما زالت في جعبة أمن المقاومة. ومن بين هذه المعلومات أن الأمن تمكن من اعتقال 3 من المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي وهم الآن في قبضة أمن المقاومة الفلسطينية. كذلك حركة حماس أصدرت بيانا قالت فيه أن العنجهية الإسرائيلية واستمرار مسلسل العمليات وعمليات القتل هو وكأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه، وأن على الوسطاء والضامنين ولا سيما الإدارة الأمريكية أن تتخذ موقف من الاحتلال الإسرائيلي وأن تقوم بردع الاحتلال والعمل على ضبط سلوكه على الأرض داخل قطاع غزة ولا سيما الخروقات الواضحة لاتفاق وقف اطلاق النار. كذلك بيان حركة حماس دعا مجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف اطلاق النار. بعد ذلك جرت عمليات استهداف لمجموعة من المواطنين ولعناصر من الدفاع المدني في منطقة مخيم جباليا بالتحديد في منطقة أبو الشرخ، نجم عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات. سبق ذلك مع صباح هذا اليوم مايا أن آليات الاحتلال توغلت في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. هذا التوغل كان بهدف توسعة المنطقة الصفراء، إجراء عمليات تجريف للمنازل للأحياء السكنية وعمليات نسف في تلك المنطقة. هذا التقدم للآليات كان مصحوبا بإطلاق نار من الآليات اتجاه خيام النازحين مما أدى إلى استشهاد طفلة ومسن في تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. التصعيد استمر في الضفة أيضا، حيث اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وطول كرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت بالضفة. واعتقلت كذلك قوة الاحتلال الأسير المحرر براء عمر بدير في ضاحية ذنابة شرق طول كرم، فيما اعتدت على شاب خلال اقتحام نابلس ودهمت منازل في الزاوية وطمون وبيتونيا. يطلعنا على كل ذلك أيضا مراسلنا من نابلس مصعب الخطيب. مصعب، إذن كلما اقتربنا أكثر من الانتخابات الإسرائيلية يزيد التصعيد في مدن الضفة كما نشهد أيضا في قطاع غزة.
2: بالفعل مايا، هذا ما يحدث على الأرض، تنعكس وينعكس السباق الانتخابي في إسرائيل على تصرفات الجنود وأيضا على انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. نرصد اليوم انتهاكين من أبرز الانتهاكات، وهما يقتربان ويتشابهان كثيرا في طبيعة هذه الانتهاكات. الانتهاك الأول جرى في بزارية، وهي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، حيث أقدم مستوطنون على إحراق مسجد نور الدين زنكي في هذه البلدة، وخطوا شعارات معادية للعرب والفلسطينيين، ومشيئة الله فقط حالت دون انتشار النيران إلى باقي أجزاء المسجد. تدخل الدفاع المدني وأخمد النيران في هذا المسجد. الاعتداء الآخر جرى في بلدة نحالين، حيث أقدم مستوطنون أيضا على إحراق منزل لفلسطيني

0: عدد من المركبات في بلدة نحالين القريبة من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وطبيعة هذه الانتهاكات تتكرر بين حين وآخر. نستحضر أيضا ما جرى في بلدة تل قبل أشهر قليلة حينما أحرق مستوطنون مسجدا آخر هناك، في الوقت الذي ما زالوا يحاصرون فيه 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى لأكثر أو لنحو 20 يوما على التوالي، ويمنعون بمساندة الجنود إدخال مقومات الحياة لهذه المنازل، ويحاصرون داخلها فلسطينيين كبار في السن وصغار أيضا، ويمنعونهم من الخروج من هذه المنازل، كما يمنعون أيضا الناس من الوصول إليهم. فيما يتعلق بانتهاكات المستوطنين أيضا نسجل ما جرى في مسافر يطا، حيث أصبح الفلسطينيون هناك يعيشون حالة يومية من التعديات والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، وهي اعتداءات أصبحت شبه يومية، وأصبحت الحياة يعني تقترب من طبيعتها على هذا النحو، بحيث هناك استفزازات يومية ينفذها المستوطنون بحق الأهالي هناك. إذا ما عدنا إلى الشمال إلى هنا نشهد استفزازات أخرى في منطقة بيت فوريك القريبة، أو عفوا التي تقع في منطقة الشرق من مدينة نابلس، حيث يواصل المستوطنون في هذه البلدة انتهاكاتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. هذا فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين. مايا، اليوم أيضا شهدنا تصعيدا آخر في عمليات تجريف الأراضي التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يوم أمس كما نعلم هدم الاحتلال منازل عدة، سواء وسط رام الله قرب بلدة بيرزيت أو هنا في مدينة نابلس في منطقة الضاحية العليا. اليوم أقدم الاحتلال على تجريف مزيد من الأراضي في بلدة دير الغصون بحجة منع الفلسطينيين أو الحيلولة دون قدرة الفلسطينيين ودون تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى الجدار الفاصل. هذا فيما يتعلق في بتجريف الأراضي في دير الغصون. عمليات الاعتقال أيضا استمرت مايا كما ذكرت في الخبر، حيث طالت عدة فلسطينيين في حملات اعتقال ليلية شهدتها الضفة الغربية، وحالات وعمليات الاعتقال لا تتوقف سواء في وضح النهار أو في ساعات الليل، كما كان هناك اقتحام آخر لمدينة نابلس فجر اليوم، وسجلت عديد من حالات الاعتقال في مدينة نابلس. أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون ترتفع مع ازدياد التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة وسوء التغذية التي يتلقاها الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية. مايا،
1: أشكرك على هذه التفاصيل. إذن مراسلنا مصعب الخطيب. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل الخصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابة في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على تأمين وضمان حرية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز، وقال إن القيادة الإيرانية تبدي استعداداً لاتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق دون مراعاة الحسابات الاستراتيجية أو التبعات الاقتصادية الدولية المترتبة على ذلك. هذا وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن التنفيذ الصادق لاتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو الاستقرار. وشدد دار خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي على هامش قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي في العاصمة القرغيزية بشكك على أهمية الحوار والدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وبحث الوزيران خلال لقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأيضا نطلع على المزيد مع مراسلنا ينضم إلينا من واشنطن رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف. إذن لغة تصعيدية من جديد نسمعها من الرئيس الأمريكي ونائبه.
2: صحيح مايا، لا يزال مستوى التهديدات مرتفع جدا. في خطاب الإدارة الأمريكية الموجه لإيران، الرئيس الأمريكي جدد تهديده لإيران بأنه سيضربهم بقوة خلال الأيام المقبلة. لم يحدد التاريخ مرة أخرى، لكنه تحدث بأن هذا الأمر واقع حتما وبأنه سيرد على استهدافات إيران للقواعد العسكرية الأمريكية في الأردن وفي بعض المناطق الأخرى، لكن الحديث مرة أخرى عن بعض السيناريوهات التي تطرح الآن على الإدارة الأمريكية. كان هناك الحديث مرة أخرى عن خطة للتعامل مع الواقع والظروف الحالية قدمت من طرف القيادة المركزية سنتكوم للإدارة الأمريكية، لم تحظى بالقبول الفوري، لكن البعض يربطها الآن بالتهديدات التي صدرت مؤخرا في ظل هذه الموجة الجديدة من التصعيد، والتي قد تدفع البيت الأبيض للتفاعل إجابا مع هذه الخطط. معظم الخطوط العريضة التي يمكن الحديث عنها في هذه الخطة هي أن القيادة المركزية قدمت طلبا للبيت الأبيض بالتعامل بصفة دورية ومتلاحقة مع أهداف تقول بأنها جاهزة للضرب داخل إيران، والتعامل معها أيضا بصيغة تشبه إلى ما كانت تقوم به القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سميت مجازا بجز العشب. وهذه الخطة تعتمد على قصف المنشآت الإيرانية في كل مرة عندما يتم التوقع الخطر من هذه المناطق التي يمكن أن تشكل خطرا على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى الحديث عن استعدادات دائمة وأيضا الاستمرار في مسألة تأمين الممر الجنوبي وما بات يعرف بالممر الجنوبي لمضيق هرمز بعيدا عن السواحل الإيرانية. وهذا ما يجعل الأمور قابلة أكثر للتصعيد في مضيق هرمز. طبعا الإدارة الأمريكية على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا وزير خزانته وحتى نائبه جي دي فانس، كلهم يتحدثون عن هذه المرحلة الجديدة التي ستكون فيها العقوبات هي اليد الطولة للولايات المتحدة في التعامل مع إيران. سكوت بيسن تحدث عن عقوبات ستفرض على بعض البنوك بصيغة أسبوعية، بمعنى أن كل أسبوع ستكون هناك عقوبات جديدة تستهدف هذه المصارف التي تتعامل مع إيران. كان يتحدث أيضا عن السفن جي دي فانس المتعلقة بإمدادات الطاقة ومن النفط، أيضا الحديث في ما يخص 30 مليون برميل وأيضا 30 سفينة تم الحديث عنها يوميا تعبر مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية. طبعا في حين لا يزال البعض يتحدث عن إمكانية العودة إلى مسار تفاوضي في حال ما إذا أذعنت إيران للشروط الأمريكية، وهذا هو التحول الجديد الآن في نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع إيران. النهج قائم ببساطة على تشديد العقوبات بصيغة كبيرة جدا، ما يدفع الجانب الإيراني إلى محاولة البحث عن مسار تفاوضي جديد. نعم. وهذا الأمر لن يتم إلا وفق الشروط الأمريكية. طبعا في كل الحالات لا يزال هذا هو الشعور السائد داخل الإدارة الأمريكية، في ظل أيضا انتقادات وجهت إلى طريقة تعامل وزارة الحرب البنتاغون مع متطلبات الجيش الأمريكي من الذخائر وأيضا مخزونات الصواريخ الدقيقة وأيضا بعيدة المدى، وهو الأمر الذي انعكس أيضا في تناول الإعلام الأمريكي لمسألة استقالة وزير الجيش دان دريسكول وربطها أيضا بخلافات داخل وزارة الدفاع وزارة الحرب بنتاغون بسبب الخطط التي تم بحثها وأيضا طريقة استنزاف المخزونات الأمريكية من طرف القيادة المركزية في هذه الحرب المستمرة بدون أفق للتوقف. طبعا مايا،
1: شكرا لك. من واشنطن رؤوف الجربي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي إن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة. وأكد الرئيس أردوغان رغبة تركيا في موائمة مبادرة ممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق، وأضاف أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. هذا وتتواصل في العاصمة القرغيزية بشكيك أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس لبحث ملفات الحروب في المنطقة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. وتنعقد القمة في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء حروبا ونزاعات

0: تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى أن تكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. للمزيد تنضم إلينا من بشكيك مراسلة تي آر تي عربي دانيا قبلاوي. نتابع معك إذن دانيا تفاصيل ومجريات هذه القمة، ونبدأ بلقاءات الرئيس أردوغان وتصريحاته.
1: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو يحضر قمة شنغهاي للتعاون للمرة الثالثة. كانت له كلمة في الجلسة الموسعة لقمة شنغهاي بلس، وفي هذه الكلمة تطرق إلى زاويتين فيما يتعلق بعلاقة تركيا مع منظمة شنغهاي. الزاوية الأولى هي أن تركيا تتفق مع هذه المنظمة فيما يتعلق بضرورة إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر عدلا، وضرورة فتح باب الحوار والدبلوماسية لإنهاء الأزمات في العالم. ومن جهة أخرى، التعاون الذي أشار إليه الرئيس التركي بين تركيا والمنظمة هو في مجال أمن إمدادات الطاقة، لا سيما وأن تركيا تطمح إلى أن تصبح مركز لنقل الغاز الطبيعي من وسط آسيا إلى أوروبا. وأيضا فيما يتعلق بالنقل التجاري، الرئيس أشار إلى أن مبادرة الممر الأوسط هي تتواءم مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقال بأنه يجب على الدول أن تتعاون في الملفين هذين، لا سيما في ظل التطورات الحاصلة في مضيق هرمز. أيضا الرئيس التركي لم يغفل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة كونها مصدر لزعزعة التوتر والاستقرار الإقليمي العالمي. على صعيد اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس التركي، كان قد عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا اللقاء تبعه تصريح مقتضب من الجانبان للصحفيين، وتطرقا إلى عمق العلاقات بين تركيا وروسيا في مجالات التجارة والطاقة. الرئيس التركي أشار إلى أن تركيا في نهاية هذا العام من المتوقع أن تفتتح محطة أقيو للطاقة النووية، وتعتبر روسيا هي المشغل الأساسي لهذا المشروع، وتنقل التكنولوجيا الروسية في مجال الطاقة النووية إلى تركيا. أما فيما يتعلق بالملفات الأخرى المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وأيضا أمن الملاحة في البحر الأسود، لم يتطرق إليها الرئيسان في الحديث الصحفي، لكن الرئيس التركي يؤكد في أكثر من مناسبة بأن تركيا تعمل على نقل وجهة نظرها إلى الجانب الروسي بضرورة تأمين الملاحة في البحر الأسود وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع أوكرانيا. أيضا الرئيس التركي أجرى لقاء مع الرئيس الأذربيجاني وأيضا مع الرئيس القرغيزي الذي يستضيف هذه القمة.
0: شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي. إلى تطورات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بقصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق. من جهته قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب باندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوجا، أحد أهم منافذ التصدير شمال غربي روسيا. المزيد من التطورات الميدانية مع مراسلينا من موسكو كاتيا طعمي وأيضا من كييف صفوان جولاق. وأبدأ معك إذن صفوان، ولنتحدث بداية عن تطور الأهداف الروسية في الهجمات الأخيرة.
2: نعم مايا، خلال ساعات الليل شنت روسيا هجوما مركبا جديدا على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى غيرها من المدن والمقاطعات الأوكرانية. قالت القوات الجوية إنه تم اعتراض 5 صواريخ باليستية خلال ساعات الليل، وعدد من الصواريخ المجنحة التي أطلقت بشكل رئيس من جهة الجنوب، إضافة إلى تحييد أكثر من 140

0: مسيرة. الأوكرانيون قبل أيام قليلة أعلنوا أنهم لن يكشفوا أبدا أي شيء عن الأرقام المتعلقة باعتراض أو عدم اعتراض الصواريخ البالستية، ولكنهم عادوا إلى الإعلان عن ذلك، ربما في إشارة إلى أن صواريخ باتريوت، صواريخ الاعتراض، صواريخ الدفاع الجوي باتت بحوزة أوكرانيا وباتت تنفذ مهام الاعتراض في سماء العاصمة الأوكرانية كييف وربما في غيرها من المناطق الأوكرانية. الحصيلة كانت ثقيلة على العاصمة الأوكرانية كييف، فيها استهدفت عقدة للسكك الحديد في حي سولومنسكي، وربما هذا القصف الأكبر والأعنف الذي تعرضت له كييف ليلا، ولكن خلال ساعات النهار استهدف أحد المباني السكنية في حي بودول، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من ساكني ذلك المبنى السكني، وبشكل عام قتل 8 أشخاص في كييف، أصيب 8 آخرون، ومعظم الذين قتلوا هم عمال السكك الحديدية وفق ما أعلنت السلطات المحلية. تضاف إلى هذه الأرقام أرقام في مدينة بوريسبيل إلى الشرق من العاصمة الأوكرانية كييف، فيها قتل 4 أشخاص وأصيب 13 آخرين، وذلك جراء سقوط أو إصابة مباشرة نفذتها مسيرة نفاثة على أحد المباني السكنية. أما فيما يتعلق بباقي المقاطعات، هوجمت البنية التحتية للطاقة في أوديسا، هوجمت عدة مناطق في سومي، وأدى ذلك إلى إصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص، وأيضا هوجمت دنيبرو وأدى ذلك إلى إصابة 6 أشخاص بين منقذين ومتطوعين كما قالت الإدارة المحلية، إضافة إلى عمليات قصف متفرقة على مقاطعة زابوريجيا في جزئها الخاضع للسيطرة الأوكرانية، وهناك سقط عدد من المصابين كذلك.
1: شكرا لك صفوان جولاق من كييف، وأنتقل إليك من موسكو تاني كاتيا طعمي وأيضا الصورة من الجهة المقابلة.
2: بالفعل مايا، اليوم أكثر من 500 مسيرة أوكرانية استهدفت معظم الأراضي الروسية، 17 منطقة في روسيا تعرضت للاستهدافات. العاصمة الروسية موسكو طبعا ضواحيها أسقطت أنظمة الدفاع فيها نحو 17 مسيرة. في لينغراد في مدينة بطرسبورغ كان هناك الحصة الأكبر لهذه المدينة اليوم من الهجمات الأوكرانية، 51 مسيرة أوكرانية تم إسقاطها. طبعا أدى سقوط هذه المسيرات واستهدافها لمنطقة أوسلوغا، وهو عبارة عن ميناء لتصدير النفط في منطقة لينغراد يطل على مضيق فنلندا، أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة، وأدت طبعا هذه الهجمات إلى إيقاف وشل حركة الطيران في المدينة. أيضا هذه الهجمات استهدفت المناطق الحدودية لروسيا في منطقة بلغراد، أيضا أدى الاستهداف إلى مقتل شخص في هذه المنطقة. في منطقة ريستوف تم إسقاط نحو 40 مسيرة أوكرانية، أدى طبعا سقوطها إلى اشتعال الحرائق في المنطقة هناك. طبعا في المقابل كانت أيضا روسيا اليوم أعلنت أنها قامت بشن هجمات مكثفة على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. هي استهدفت هناك مستودعات تابعة لتجميع صواريخ فلامينغو، أيضا تجميع الزوارق المسيرة كما تحدثت في بيانها اليوم الدفاع، لتجميع المناطيد التي تقوم بحمل المسيرات. بالإضافة لذلك هي قالت أنها استهدفت ميناءي تشيرنامورسك وميناء أوديسا، أيضا نحو 17 مستودعا تم قصفه من قبل القوات الروسية هناك. كما تقول الدفاع بأنه يحتوي على عتاد تابع للقوات الأوكرانية. منذ قليل أيضا أصدرت بيانا جديدا بأنها قامت باستهداف سفينتين تحمل العتاد تابع للقوات الأوكرانية في هذا الميناء أو في مركز أوديسا. طبعا تركيز في الفترة الأخيرة بالهجمات الروسية تستهدف بالأخص موانئ التابعة للقوات الأوكرانية كما تقول، لإيقاف تزويدها بالأسلحة القادمة من الغرب. طبعا روسيا حتى هذا اليوم على الرغم أنها تبدي استعدادها لاستئناف الحوار، ولكن لا يوجد أي بوادر من أن يكون هناك لقاءات جديدة كما تحدث الكرملين يوم أمس. بيسكوف كان قد أكد أن روسيا مستعدة للحوار، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بوادر أو ظروف تجمع الأطراف، الجانب الروسي والأوكراني، أو حتى أن يتم عقد قمة ثلاثية بين زيلينسكي والرئيس بوتين والرئيس الأمريكي. هو قال في حال واحد وفقط يمكن الاجتماع على هذه

0: ثم في حال تم الاتفاق على أو التوصل الاتفاق لتوقيعه بين الأطراف الثلاثة.
1: شكرا لك كاتيا طعمي. إذن هذه كانت جولة مراسلينا حول أبرز تطورات اليوم عالميا. إلى اللقاء.

0: منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
10: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
11: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
12: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
13: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
14: نعم إذا فهمي.
13: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
15: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
16: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم توسع الاقتصاد التركي بـ 2.3% في الربع الثاني من العام، وشمشك يتوقع تسارع نموه. الصادرات التركية تزيد 3% على أساس سنوي في يوليو الماضي لنحو 26 مليار دولار.

0: يواصل الاقتصاد التركي تحقيق النمو للفصل الرابع والعشرين على التوالي رغم التحديات الاقتصادية، مع تسجيل أداء إيجابي في عدد من القطاعات واستمرار مساهمة الطلب المحلي والخارجي في دعم النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، كما نما الناتج المحلي الإجمالي ب 1.1% مقارنة بالربع الماضي. وسجل القطاع الزراعي أقوى نمو بين الأنشطة الاقتصادية مرتفعا ب 13.3%، في حين نما قطاع المعلومات والاتصالات ب 8.6%. وارتفعت القيمة المضافة في القطاع الصناعي بنسبة 2.4% على أساس سنوي بدعم من القطاعات كثيفة التكنولوجيا. ونما الاستهلاك الخاص بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني ليبقى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. وفي مؤشر على اتساع حجم الاقتصاد، تجاوز الدخل القومي السنوي لتركيا حاجز 1.7 تريليون دولار. أكد وزير المالية التركي محمد شمشك أن البرنامج الاقتصادي الجديد المقرر إعلانه في 7 سبتمبر سيحدد خريطة طريق لضمان استقرار الأسعار وتعزيز إمكانات النمو عبر التحول التكنولوجي وزيادة الإنتاجية وتحقيق ازدهار مستدام. للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بك دكتور رحمي. بداية، هو نمو متواصل للربع الرابع والعشرين على التوالي، كما أن قطاعات عدة حققت أداء إيجابيا. كيف تقيمون أداء الاقتصاد التركي ومؤشراته المعلنة؟
1: الاقتصاد التركي في الربع الثاني من هذا العام حقق 2.3% من النمو، وهكذا فهو الفصل الرابع والعشرين دون انقطاع من النمو. وإذا نظرنا إلى النمو على أساس فصلي فإن 1.1% بالقياس العام الماضي، ولا سيما في الدخل الإجمالي غير الصافي في الربع الثاني من عام 2026 فإنه بالقياس إلى العام الماضي ولا سيما في القطاعات تقدم مهم شهد. لا شك أن الرقم اللافت أكثر هو مجال الزراعة والغابات والأسماك، 3.3% هي النمو الذي تحقق، وفي الصناعة 2.4% هو كان نسبة النمو، وفي الاقتصاد والضمان الاجتماعي كان 2%، وفي إطار العقار 2.1%، وفي التجارة والمواصلات والغذاء 0.5% من النمو حققت، وفي إطار الاتصال والتكنولوجيا فإن تقدما مهما تم تحقيقه ولا سيما في عديد من القطاعات إحراز نمو، هذا أمر مهم ومعيار مهم. ومثلا في الاقتصاد التركي نموه في قطاعات على أساس قطاعات متعددة يظهر كم أن الفعاليات تتوسع بشكل ليس بالقليل، ولا سيما في إطار الزراعة التقدم مهم، لأنه من حيث القيمة المضافة في الزراعة فإن التطورات التي شهدت في مجال الزراعة يمكن أن نقول أنها آتت أكلها الآن، ولا سيما أيضا فيما يخص مجال الصناعة هنالك زيادة مهمة وزياد مهم. ففي إطار الزراعة والتجارة الخارجية نرى تأثيرها الإيجابية على أرقام النمو والاقتصاد، وأيضا بإسهام من استهلاك المواطنين 2.3%
0: دكتور
1: هي نسبة الدعم.
0: تركيا منذ عام 2003 تولي الأمن الغذائي أهمية كبيرة، حتى جاءت الزراعة اليوم في مقدمة القطاعات الدافعة للنمو. تركيا الأولى أوروبيا بالإنتاج الزراعي، 7 عالميا، صادراتها الزراعية أيضا تجاوزت 36 مليار دولار. ما هي دلالة هذه الأرقام على أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لتركيا اليوم؟
1: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص النمو العنصر الأهم كان في إطار الزراعة والغابات والأسماك، ولا سيما فيما يخص الإسهام على النمو الاقتصادي 0.45% الإسهام الثاني بعد الصناعة، ولا سيما في الزراعة في الربع الثالث خلافا للعام الماضي هنالك أجواء إيجابية قدمت بها دعما أكثر عن النمو الاقتصادي، وفي الربع الثالث كذلك نرتقب، ولا سيما موقع تركيا الجيوسياسي و تنوعها الفصلي والمناخي في تركيا، كونها يوجد فيها الفصول الأربعة والتنوع الزراعي وتنوع المحاصيل الزراعية، هذه كلها أسباب دفعت بالتقدم في مجال الزراعة. ولا سيما إذا نظرنا إلى عموم البلاد فإن أرضها خصبة للغاية، ومن ثم فإن الزراعة هناك نجاحات مهمة يتم إحرازها فيها من حيث المحصول ومن حيث الدخل، تقدم إسهاما مهما، وهذا أمر مهم. ولا سيما فيما يخص الأمن الغذائي فإن تركيا اتخذت خطوات مهمة جدا فيما يخص المخططات متوسطة المدى وفيما يخص التحفيزات على القطاع الزراعي. هذه أمور كلها رأت تركيا نتائجها الإيجابية في التسارع في مجال الزراعة، والذي نرتقب واقعيا أن يتطور هذا في الأعوام المقبلة أكثر، ومن خلال هطول الأمطار أيضا كان له دافع في تطور مجال الزراعة وتقديم سامه.
0: لافت أن هذا النمو يأتي في وقت تستمره فيه إجراءات

0: الانضباط المالي ضمن جهود الحكومة التركية لخفض التضخم. إلى أي مدى تنجح الحكومة التركية في تحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على النمو؟
1: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص سياسة التقشف المالي هي فترة تشهد فيها هذه النجاحات. هنا طبعا بعض الديناميكيات يجب أن نقول أنها تحققت 1.9% هو من مجال الانخفاض في مجال الإنشاءات، لكن من تأثر من الزلزال مع إتمام أعمال الإعمار في مناطق الزلزال عادت أرقام الإنشاء إلى سابق عهدها، ومن ثم انخفاض بالنسبة للأعوام الماضية يظهر أن الأمر قد عاد إلى طبيعته في مناطق الزلازل. في مراحل التقشف المالي رغم التباطؤ ربما وركود المرتقب، فإن هناك معايير مهمة في القطاع الصناعي الإسهام 0.46%، وهكذا فإنه فيما يخص ملف التصنيع أيضا، إذا نظرنا إلى ملف التصنيع فإنه في ربع بالنسبة إلى ربع ثاني من العام 2.9% هي نسبة الإسهام. وأيضا في التجارة والمواصلات والإقامة الفندقية نرى أن الإسهام كان إيجابيا على النمو الاقتصادي، ومن ثم فسياسة التقشف المالي إذ تتواصل فإن مراحل خفض التضخم أيضا تتوصل، وفي الوقت نفسه أن يتواصل نمو القطاعات هذا يظهر أن القطاع الاقتصاد التركي يتمكن من تسيير كل الملفات معا بالتوازي بنجاح، ولا سيما فيما يخص التأثيرات الجيوسياسية والحروب أيضا، هذه تأثيرات كلها على الرغم منها أحرزت نجاحات مهمة.
0: تماما دكتور رحمي، سنتحدث أكثر عن ذلك، لكن من اللافت أن الدخل القومي لتركيا، الدخل القومي السنوي، تجاوز حاجز $1.7 تريليون. ما الذي يعنيه الوصول إلى هذا الحجم من الناحية الاقتصادية والاستثمارية لتركيا؟
1: نعم، الإنتاج والدخل غير صافي بلغ 19.869 مليار ليرة، وهذا رقم مهم وحجم اقتصادي مهم. إذا نظرنا إليه فإن النفقات المساكن باتت تسهم في النمو الاقتصادي من حيث زيادة الطلب والاستهلاك، وكذلك في القطاعات الأخرى نرى أن هنالك إسهاما مهما قطاعات الدعم المتعددة للاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، فإن الاقتصاد التركي شهد تقدما وتسارعا مهما ولا سيما في ملف الصادرات، هذا أمر له إسهام مهم. وفيما يخص

0: وتنامي الاقتصاد أكثر. هذا أمر مهم يصحب معه مزيدا من النمو وبالتزامن مع مراحل خفض التضخم. وهذه الأمور إذا ما تواصلت فإن هذه الأرقام ستتزايد أكثر.
1: نعم.
0: بالطبع البرنامج متوسط المدى
1: تماما دكتور رحمي. الحكومة
0: لتكون
1: الحكومة تستعد للإعلان عن برنامجها الاقتصادي الجديد في 7 سبتمبر الجاري. ما الملفات التي يجب أن تكون في صدارة البرنامج الجديد متوسط المدى؟
0: نعم، ولا سيما في الأشهر الست الأولى من هذا العام إذ تحققت، فإن البرنامج متوسط المدى ولا سيما إذ يجب معه استقرار الأسعار، فإن تطوير القدرات الصناعية وتدعيم الجانب الاقتصادي ودعم الإنتاج والتصنيع النوعي، هذه سياسات يتوقع أن تحل وتشغل محلها في البرنامج متوسط المدى. والأسس الاقتصادية القوية دعمها، وبفضل الظروف العالمية أيضا يرتقب أن يكون البرنامج متوسط المدى أن يشهد نموا أكثر، وفي ضوء المتغيرات لتحقيق استقرار الأسعار والتحول التكنولوجي وزيادة الجدوى. وهذه أمور تضع عناوين لخارطة الطريق المرتقبة، ولا سيما التوترات والحروب والتوترات الإقليمية جلبت معها أن نسب النمو ستتغير. وفي الجانب الإيجابي بالتزامن مع سياسات تركيا في المنطقة وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة المجاهيل الاقتصادية، والبنك المركزي التركي الخطوات التي سيتخذها، وأيضا وزارة الخزانة والمالية وخطواته التي ستتخذها اقتصاديا ستحقق تعزيزا لهذا الاقتصاد ونموه. هذا ما يمكننا أن نقوله بهذا الشأن.
1: نعم. دكتور رحمي، دعنا نختم بالحديث عن القطاع السياحي ودوره الآن في دعم نمو الاقتصاد التركي.
0: قطاع السياحة قطاع مهم، وهو ما جاء قطاع اقتصاد صناعة دون مداخن كما يطلق عليها دون تلوث. هذا مجال مهم وتركيا تحمل فيه قدرات مهمة، وتركيا مركز جذب مهم ولا سيما في المطارات ونقل الركاب، فإن تركيا دولة تبرز في هذا المجال. ومن ثم فمطار إسطنبول ومطار صبيحة قطاع العمليات أن يتطور، هذا يزيد من مركز من مكان تركيا باعتباره مركز جذب مهما وقدم إسهامات إيجابية. قطاع السياحة حقق تأثيرا إيجابيا بهذا الشكل، هذا ما يمكننا أن نقوله. نعم. بهذا الشأن.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مستوى قياسي جديد للصادرات التركية في يوليو الماضي،

0: بحلول يوليو.
1: نمو سنوي بنحو 3%. حققته الصادرات السلعية لتركيا في يوليو الماضي مسجلة مستوى قياسيا تجاوز 25 مليارا و600 مليون دولار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين. ويعكس هذا الأداء طفرة في الأداء الإنتاجي والصناعي، حيث حافظ قطاع الصناعات التحويلية على تصدره بنسبة قاربت 94% من إجمالي الشحنات الخارجية، مدعوما بنشاط ملحوظ في قطاعات السيارات والمنتجات الكيماوية والصلب، وهو ما يعزز مؤشرات النمو للتجارة الخارجية للبلد العضو في مجموعة العشرين. وعلى خطى هذا الزخم التصديري يبرز التوسع في الشراكات الإقليمية بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد التركي، إذ سجل إجمالي حجم التبادل التجاري البيني مع دول منظمة الدول التركية نحو 28 مليار دولار خلال 12 شهرا. وترتبط هذه الحصيلة بتنامي أطر التعاون الاقتصادي وممرات الإمدادات المشتركة التي تربط الأسواق التركية بأسواق آسيا الوسطى عبر شبكات النقل العابرة لبحر قزوين. وتظهر الإحصاءات الرسمية للتبادلات التجارية مع الدول الأعضاء لعام 2025 تصدر كازاخستان قائمة الشركاء التجاريين لتركيا ضمن دول المنظمة عند 7 مليارات و800 مليون دولار، بينما تقاسم بقية الأعضاء نسبة 72% من التبادلات التجارية مع تركيا. وتتوقع مؤسسات دولية في مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أن يمنح استمرار سياسات الانضباط المالي وجهود كبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي للاقتصاد التركي مرونة أكبر في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتؤكد هذه المؤسسات أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية التي أوجدتها الحرب في الشرق الأوسط تدعم قدرة الصادرات التركية على الحفاظ على مستويات تنافسية متقدمة على المدى المتوسط، مع مواصلة البلاد جهودها لتنويع الأسواق وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير. حسان محمد، ترت عربي.
0: للنقاش نرحب بضيفنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. الصادرات التركية سجلت نموا في يوليو وصولا إلى 26 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء وما الذي يقوده عن قدرة الاقتصاد التركي على الحفاظ على زخم التصدير؟
2: تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وللسادة المشاهدين. طبعا تصاعد الصادرات التركية خلال الفترة الماضية هو تصاعد كبير، يعتبر قفزات اقتصادية كبيرة للاقتصاد التركي، وأثرت بالفعل على مجمل النواحي الاقتصادية. كلنا نعرف أن الصادرات هي أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تمتص البطالة ويمكن أن توفر فرص عمل جديدة، ويمكن أيضا من خلال الصادرات أن توطن التكنولوجيا. لا شك أن تركيا نجحت في الأعوام الماضية في القفز بصادراتها مجموعة من القفزات أو عدة قفزات، والأهم من الأرقام هو أن معرفة والوقوف على أن هناك العديد والعديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد التركي ربما خلال العشرين عاما الماضية والتي واجهها الاقتصاد التركي بثبات. يعني رأينا في الفقرة السابقة من البرنامج كيف أن الاقتصاد التركي الآن الدخل القومي تجاوز 1,700,000,000,000 دولار. يعني كنا نتحدث منذ 5 سنوات فقط كيف أن الاقتصاد التركي سيتخطى حاجز 1,000,000,000 دولار. عموما الصادرات التركية تشكل حالة نجاح إلى حد كبير، ولكن لا يزال هناك العديد والعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي. على سبيل المثال الشهر الماضي كان هناك قفزة وربما قفزة غير مسبوقة في الصادرات الشهرية التركية، ولكنه على أيضا في نفس الوقت كانت هناك قفزة وارتفاع في الواردات التركية الشهرية، وبالتالي فنحن أمام ربما تحدي كبير، وهو كيف يمكن للاقتصاد التركي أن يوطن قيمة مضافة أكبر لكي لا تزيد الصادرات فقط وإنما أيضا تنخفض الواردات. كلنا نرى أثر ذلك على سعر صرف العملة المحلية الذي يتناقص باستمرار، وذلك نتيجة تصاعد الواردات وفاتورة الطاقة وغيرها من الأمور. ولكن الأهم من ذلك والعلاج الأجدى والأنفع والأسرع هو كيف أن تبحث تركيا كيفية تعظيم القيم المضافة من وراء صادراتها والاعتماد في ذلك.

أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة مع بلدان منظمة الدول التركية وصل إلى نحو 28 مليار دولار خلال آخر 12 شهرا.

0: على
1: نعم
0: الصادرات التكنولوجية كمكون رئيسي. السؤال
1: دكتور
0: التحدي
1: أحمد،
0: الأكبر
1: نعم
0: هو الانتقال من
1: ربما
0: القيم المضافة المتوسطة إلى القيم المضافة المرتفعة.
1: في هذا الإطار تركيا تسعى منذ سنوات إلى تنويع أسواقها التصديرية. إلى أي مدى نجحت تركيا في تقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة؟
0: يعني أنا أعتقد أننا أمام إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. ربما الباحث في الاقتصاد التركي وتاريخه منذ 20 عاما كان يرى أن الصادرات التركية تتركز نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 60%، وربما تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 65%. الآن نحن نرى تراجعا لزخم الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسية للصادرات التركية إلى أقل من 50%، وربما تقريبا بتتراوح ما بين 45% إلى 47%، و تصاعد قوى أخرى، قوى سوقية أخرى في الإحلال محل هذه السوق الأوروبية. إذن يمكن القول أننا أمام عملية إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. لماذا تسعى تركيا نحو هذا التشكيل الجديد؟ للحد من خطورة الصدمات الاقتصادية العالمية. كلنا نعلم أن التركز الأسواق في اتجاه معين، تركز الصادرات في اتجاه سوق بعينها، ربما لو حدث خللا لهذا السوق، تغير هيكلي، ربما توتر في العلاقات السياسية أو غيرها من الأمور، كل هذا سيؤدي إلى انخفاض الصادرات التركية. والصادرات بمعناها الواسع، بمفهوم أن هناك صناعات وعمال ولوجستيات ومواد خام، وكل هذا سيتأثر سلبا بالتبعية. وبالتالي فإن إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية لتركيا مرة أخرى سيؤدي ولا شك إلى تقليل حدة الصدمات التي يمكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل، لا سيما أن الاقتصاد العالمي يمر بمجموعة
1: تماما
0: من
1: دكتور أحمد
0: الاهتزازات الكبرى والتقلبات الحادة.
1: وهنا أريد سؤالك عن التغيرات التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية. إلى أي مدى تفتح فرصا جديدة أمام الصادرات التركية؟ أولا للحفاظ على قدرتها التنافسية، وأيضا على توسيع حصتها داخل الأسواق.
0: يعني تركيا تتمتع بموقع جغرافي متميز للغاية، وتركيا حيث تقع في نقطة التقاء ما بين أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، وبالتالي فإننا لاحظنا أن هناك نشاطا تركيا كبيرا، سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو إبرام اتفاقيات أو غيرها من الأمور، في محاولة بناء خطوط تجارية جديدة للاستفادة من الأوضاع الجيوسياسية الحالية والاضطرابات التي حدثت بسبب إغلاق مضيق هرمز. كلنا رأينا أن هناك ما يسمى بالخط الأوسط أو الطريق الأوسط الذي هو ما بين الدول التركية وتركيا مرورا إلى أوروبا، وبالتالي هذا الخط الذي لا يعبر فقط عن طريق للتجارة، وإنما يعبر أيضا عن شبكات للنقل، عن شبكات للطاقة، عن الاستثمار، عن التمويل، عن الخدمات وغير ذلك من الأمور، وأيضا فتح فرص جديدة للشركات التجارية، الشركات المقاولات التركية التي لها نشاط كبير في الخارج. كل هذه الأمور يمكن الاستفادة من خلالها بها نتيجة هذه التوترات الجيوسياسية. أنا أرى أن تركيا تقدم نفسها الآن على أنها بديل، أو يمكن أن تخلق بديلا. طبعا لا يمكن أن يوجد بديل في الأجل القصير، ولكن أنا أعتقد أن تركيا تقدم نفسها على أنها تستطيع بناء مجموعة من الطرق التجارية واللوجستية الجديدة التي يمكن أن تحل محل المضيق نسبيا وجزئيا في الأجل المتوسط، وسيكون إحلالا كاملا تاما في الأجل الطويل. هذا سيفيد تركيا على مستوى تعميق علاقتها مع العديد من الدول التي هذه الخطوط التجارية ستمر من خلال أراضيها. الدول التركية نموذجا في ذلك كازاخستان وغيرها، وهذا الأمر لن يتوقف كما قلت منذ قليل عند حدود الأمور التجارية، بل
1: تماما. دكتور أحمد، ما أهمية هذه الأسواق؟ ما أهمية هذه الأسواق؟ نتحدث عن أعضاء منظمة الدول التركية، ما أهمية هذه الأسواق بالنسبة للصادرات التركية، مع الإشارة إلى أن الصادرات التركية تجاوزت 28 مليار دولار لهذه الدول خلال 12 شهرا؟
0: يعني هذه الأسواق مهمة جدا، ولا يعني أريد أن أتوقف على أرقام ربما تبدو من المنظور التجاري أرقام قليلة، يعني أتحدث عن مليارات قليلة.

0: في التجارة ما بين الدول التركية وتركيا، ولكن أنا أريد أن أتوقف عند نقطتين. نقطة القفزة الكبيرة والنمو المتصاعد لحجم التجارة ما بين تركيا وبين هذه الدول الذي بلغ 20 ضعف في بضع سنوات، 20 ضعف من النمو في بضع سنوات. وأريد أيضا أن أتحدث عن إمكانات الشراكات التي يمكن أن تحدث نتيجة بناء مثل هذه الطرق وتدعيم وتعميق هذه العلاقات التجارية. الأمر يبدو كأنه من الخارج كأنه تجاريا فقط، ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من الاتفاقات والشراكات التي تبدو تحت السطح تبرم الآن وبشكل أو بآخر تعمق، مثل هذه الشراكات التي تبدو في أمور كثيرة. وفي الحقيقة أريد أن أنوه إلى أن تركيا عندما تدخل إلى مكان أو تشارك أحد فدايما منظور وين وين أو الربح رابح، الكل رابح، هو هذا المنظور التركي بصفة عامة. وبالتالي يجب أن ننظر ليس فقط إلى طرق التجارة، وإن إنما أيضا يجب أن ننظر إلى إمكانيات المشاركة في الطاقة، في الخبرات، في نقل الخبرات والكوادر، في الطاقة، في أسواق الصناعات الدفاعية التي حققت فيها تركيا إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

موجز الأخبار من تي آر تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك. وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت اليوم بالفعل إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. هذا وقال رئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي إن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، وأكد رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق. وأضاف أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيساهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن القصف هو الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتركز على خيام النازحين ومراكز الإيواء. في هذا السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد طفلة ومسن وأصيب آخرون بنيران الاحتلال.

أما في جباليا شمالا أصيب ضابط في الدفاع المدني بجروح بليغة إثر قصف مجموعة من المدنيين قرب دوار أبو الشرخ. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات العسكرية في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التقارير أفادت بوجود طفل بين الضحايا وتضرر مرافق داخل مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في القطاع، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. وقالت راينهيلد فان دي ويرد ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية إن جودة المياه وتلوثها ما زالا يمثلان مشكلة رئيسية. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في بيت لحم ونابلس وطول كرم، واقتحمت بلدات في طوباس ورام الله وسلفيت بالضفة الغربية. واعتقل الاحتلال الأسير المحرر براء عمار بدير في ضاحية ذنابة شرق طول كرم. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز قبلة السواحل خصب العمانية. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية، وسط تصاعد ملحوظ للمخاطر الأمنية وتراجع حاد في حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن التنفيذ الصادق لاتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو الاستقرار. وشدد خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي على أهمية الحوار والدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجمات روسية على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة الاستنفار في أنحاء البلاد تحسبا لهجمات بصواريخ باليستية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بقصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى. من جهته قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دينكو إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب باندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوجا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

هما وهما يرتديان. الفي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يواصل تحقيق انتصاراته ويتغلب على رايو فايكانو بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم. إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي يثير موجة كبيرة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الميركاتو التركي للأربعة الكبار، حيث تحولت سوق الانتقالات إلى ساحة سباق شرس لاستقطاب نجوم من العيار الثقيل ورفع سقف الطموحات. صفقات كبرى ورواتب ضخمة وأسماء لامعة عادت الأضواء إلى الدوري التركي، فهل يكون هذا الميركاتو بداية عودة الكرة التركية إلى واجهة المشهد الأوروبي؟

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب بلاده بعد مسيرة استمرت نحو 20 عاما مع الفريق الأول. وأكد ميسي أنه يغادر المنتخب بشعور من السلام والفخر بعدما نجح مع زملائه في منح الجماهير لحظات كانوا يحلمون بها. واصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني بفوز عريض على ضيفه رايو فايكانو ب5 أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذه النتيجة تصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط. في المقابل تجمد رصيد رايو فايكانو عند 1 نقطة في المركز 18. قاد بوكايو ساكا فريقه أرسنال حامل اللقب إلى فوز ثان وصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتسجيل الهدف الوحيد أمام مضيفه أستون فيلا ضمن المرحلة الثانية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. تلقى فريق ترابزونسبور خسارة صعبة في اللحظات الأخيرة في المباراة التي خاضها أمام أميد سبورتيف في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي وبنتيجة 2-1. وبهذه النتيجة تجمد رصيد ترابزون عند 4 في المركز 11، فيما صعد أميد سبورتيف للمركز 5 برصيد 6 نقاط. حقق بنفيكا فوزه الثاني تواليا في الدوري البرتغالي بعدما تغلب على ضيف إستريل ب2-2 ضمن الجولة 4 من المسابقة. وبهذا الانتصار رفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز 5، بينما واصل بورتو صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية. تأهل الأمريكي بين شيلتون إلى المصنف 8 إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما قلب تأخره أمام الهولندي تالون غريكسبور وفاز عليه ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة. في الدور المقبل يلتقي شيلتون مع البولندي هربرت هوركاتش. وعاد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى منافسات الفردي بانتصار مريح بعدما تغلب على روسي رومان سافيولين ب6 أشواط مقابل 4 في المجموعات 3 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أول مباراة فردية له منذ 139 يوما. واستهلت اليابانية نعومي أوساكا مشوارها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بالفوز بعدما تغلبت على روسيا أنستاسيا زاخاروفا بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و7-6 لتبلغ الدور الثاني. أوساكا المصنفة 13 خاضت مواجهة قوية أمام زاخاروفا لكنها حسمت المجموعتين عبر شوطين فاصلين لتضرب موعدا في الدور المقبل مع تشيكية كاترينا سينياكوفا. بين مؤيد ومعارض ومحب وكاره اختلفت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاعتزال دوليا بعد مسيرة حافلة مع منتخب التانغو استمرت لأكثر من 20 عاما. البداية مع حساب باسم محايد الذي تحسر على اعتزال ميسي وقال رسميا شمس الأرجنتين تغيب للأبد شكرا ميسي. بدوره أسهب مغرد باسم وضاح في الإشادة بقصة ميسي مع كرة القدم وكتب ميسي واحد من الأساطير الذين صنعوا متعة كرة القدم، استمتع وأمتع، هذا أسوأ ما في كرة القدم الرحيل وعدم سماع الهتافات باسمك، لكن لكل زمان دولة ورجال. أما حساب باسم خالد فتساءل عن مستوى ميسي خلال مشواره في كرة القدم وكتب قائلا بكل حيادية هل ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ المنتخبات؟ عمرو بطل العالم علق على اعتزال النجم الأرجنتيني ميسي وكتب المشكلة أن ميسي مستواه خارق وخيالي من أول يوم ولو يلعب 100 سنة قدام فإجباري يعتزل وهو في التوب. ونختم مع تامر نادر الذي شكر ميسي على ما قدمه داخل المستطيل الأخضر فكتب استرح يا أعظم لاعب بالتاريخ، لقد حققت كل شيء في كرة القدم، شكرا ميسي على المتعة والليالي الجميلة
اللي عشناها والتي لا يمكن أن تتكرر.

0: بعد بداية لم تكن على مستوى التوقعات، يكثر الكلام والجدل عن تجربة محمد صلاح مع ترابزنسبور واختياره للفريق تحديدا في هذه المرحلة من مسيرته، في وقت تبدو فيه أندية إسطنبول الكبرى أكثر استقرارا وقوة مع انطلاق الموسم الجديد.
1: مع كل تعثر لفريق ترابزنسبور تتزايد علامات الاستفهام حول تعاقد محمد صلاح مع الفريق التركي. ترابزنسبور يخسر أمام أميدسبور في الدوري بهدفين لهدف، لتتلقى تجربة النجم المصري ضربة جديدة في بدايتها، وسط تساؤلات حول مدى ملائمة انتقاله إلى الدوري التركي في هذه المرحلة من مسيرته. فصلاح وصل إلى تركيا بعد سنوات قضاها في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، خصوصا مع ليفربول، حيث تحول اللاعب إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي والعالم. في المقابل تبدو فرق اسطنبول الكبيرة في وضع أفضل. جالاتا سراي الذي عزز صفوفه بالمهاجم البرتغالي رافائيل لياو قادما من ميلان يتصدر الدوري حتى الآن بانتصارين وتعادل. أما بشكتاش وجه رسالة قوية بفوزه على تيرومسبور بسداسية في مباراة سجل خلالها مهاجمه الجديد فلاهوفيتش أول هاتريك له بقميص الفريق. فيما يعيش فنرباتشي بداية قوية أيضا، بعدما حجز مكانه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات. هذه البداية تفتح الباب أمام التساؤلات حول اختيار صلاح لترابزنسبور، خصوصا أن تقارير صحفية تحدثت عن رفضه عروضا من أحد أندية اسطنبول الكبرى، ومع ذلك يرى آخرون أن الحكم على تجربة النجم المصري لا يزال مبكرا في ظل حاجته إلى الوقت للتأقلم مع فريق ومدرب وزملاء جدد قبل تقييم تجربته الجديدة في الدوري التركي. خالد كاتبة، تلتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. كابتن معتصم مساء الخير. إذن هذا حال سوق الانتقالات في تركيا، البداية مع الصفقة الأبرز، صفقة محمد صلاح مع ترابزنسبور، اللاعب الذي يتقاضى حوالي 17 مليون يورو، ولكن يد واحدة لا تصفق، وترابزنسبور لم يظهر بصورة جيدة سواء في الدوري المحلي أو حتى في التصفيات القارية الأوروبية.
2: منذ البداية لم أكن راضي عن انتقال محمد صلاح إلى ترابزون، كنت أفضل أن ينتقل إلى أحد أندية إسطنبول الثلاثة، ولكن المنافع الاقتصادية والامتيازات التي نال محمد صلاح كانت هي الأكثر تأثيرا في هذا القرار المصيري. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل زملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا الآن الدوري التركي أو الدوري المغناطيسي إنجاز التعبير والدوري الأكثر جذبا للنجوم على مستوى الكرة العالمية سيكون في قادم المواعيد هو الدوري الأكثر استقطاب للنجوم. قدوم محمد صلاح للدوري التركي بحد ذاته لم يكن بالشيء العظيم، لأن هناك الكثير من النجوم الآن وصلوا إلى الدوري التركي، وسيأتي من بعد محمد صلاح العديد من النجوم. ولكن قرار ذهاب محمد صلاح إلى نادي ترابزنسبور هو لأسباب ومنافع ولربما اتفاقيات وتفاهمات مع نادي ترابزنسبور، ولربما الآن الأمور على الصعيد التنافسي لم تأتي بالشكل الصحيح، بالرغم من أن محمد صلاح تأثيره واضح على الفريق على الصعيد التهديفي والتنافسي، ولكن لابد من مزيد من التعاقدات لرفع قيمة

0: قيمة الفريق التنافسية فعليا كما ذكرت في مطلع هذا السؤال أستاذ أحمد، يد واحدة لا تصفق.
1: نعم.
0: لأن جاء فابينيو بالتالي يقدم إضافة إيجابية بكون اللاعب البرازيلي مخضرم، ولكن وأيضا من قبل كان أونانا، ولكن لكي تنجح في مقارعة أندية أسطنبول طرابزونسبور مطالب بالمزيد من التعاقدات.
1: نعم.
0: ليمنح محمد صلاح القدرة الحقيقية على التغيير والتأثير في
1: نعم.
0: مسار طرابزونسبور.
1: معتصم هو مطالب المزيد من التعاقدات، لكن طرابزونسبور تعاقد مع 13 لاعبا في الميركاتو الصيفي الحالي. لكن السؤال، الفارق الكبير بين قيمة ما يتقاضاه محمد صلاح وبقية لاعبي فريق طرابزونسبور، يعني محمد صلاح يستحوذ على حوالي 25% أو أكثر من ميزانية التعاقدات في النادي وأجور اللاعبين، ألا يمكن أن يكون ذلك سبب في تفجير غرفة الملابس بين اللاعبين والبحث عن ميزات إضافية للاعبين؟
0: لا أعتقد ذلك، لأنك عندما تريد أن تتعاقد مع اسم كبير بحجم محمد صلاح بطبيعة الحال سيأخذ جزء لا يستهان به من ميزانية الرواتب في هيكلية الفريق. بالتالي أنا أعلم جيدا بأن طرابزون أجرى عديد الصفقات، ولكن تقريبا أغلبها كان ما بين مجاني وما بين لاعبين محليين، بالتالي كان يمتلك القدرة على منح محمد صلاح الراتب الكافي لإغرائه للقدوم إلى طرابزون سبور. ولا تنسى بأن قيمة الصفقة الإجمالية 42 مليون، طرابزون سبور سيقوم باسترداد كامل المبلغ ما بين تذاكر موسمية، ما بين عقود رعاية، ما بين عقود تسويقية. والأهم من كل ذلك، طرابزون سبور في العامين الأخيرين باع لاعبين بقيمة 119 مليون دولار، بالتالي هو لم يتكلف الكثير في قدوم محمد صلاح، وهناك جدوى اقتصادية لدى النادي التركي تؤكد بأنه قادر على استرداد كامل مبلغ صفقة محمد صلاح من رواتب ومن حوافز في غضون العامين بمجموع 50 مليون تقريبا زائد 7 ملايين عن قيمة ما سيدفعه النادي التركي. ولكن لربما الآن نادي طرابزون يفكر بجلب اسم كبير في المرحلة الأولى من أجل أن يكون هناك أنظار أكثر على طرابزون سبور، مما يساعد قدوم نجوم آخرين.
1: نعم.
0: ولربما برواتب أقل. ولكن أنت تريد أن تنافس بشكتاس وغاتاسراي وفينرباتشي التي تمتلك إمكانيات وموارد مالية أضخم وأكثر تشعب، بالتالي أنت تريد أن تكون في المقام الأول نادي قادر على خلق هالة تحفيزية لأسماء أخرى لتأتي إلى أقليم طرابزون. وفعليا الآن نستشعر بأن نادي طرابزون
1: نعم.
0: والمدينة والإقليم في حالة انتعاشة اقتصادية وتسويقية،
1: وإن كان طرابزون هو آخر فريق غير غلطسراي يحرز لقب الدوري التركي، إذ نتحول إلى حامل اللقب غلطسراي بعد بداية ضعيفة في الميركاتو الصيفي. الآن الفريق أصبح أكثر نشاط وأعلن بالأمس عن صفقة التعاقد مع البرتغالي لياو مقابل 38 مليون يورو وراتب حوالي 10 ملايين يورو. مثل هذه الصفقات إلى أي مدى تضيف فنيا لفريق غلطسراي، خصوصا أنه مقبل على مواجهات صعبة في دوري أبطال أوروبا؟
0: كل الإضافة بطبيعة الحال. أنت لا تتعاقد مع لاعب عادي، أنت تتعاقد مع اسم بحجم رافائيل لياو النجم البرتغالي. شاهدنا ماذا قدم مع الميلان في السنوات الماضية بوجود أوسمين، بوجود الكثير من الأسماء المخضرمة. أعتقد بأن الانسجام لن يحتاج إلى وقت طويل، وفعليا الآن صفقة رافائيل لياو تستقطب كل الاهتمام وكل الأنظار. كيف نجح الفريق التركي في استقطاب اسم محترم بحجم رافائيل لياو وحجم الإضافة التي ستقدمها لفريق غلاتاسراي؟ بطبيعة الحال هكذا نوعية صفقات تقدم لك إضافة نوعية وتنافسية، تحتاج لبعض الوقت فقط حتى تنسجم مع أجواء الفريق ومن ثم يبدأ تأثيرها الظاهر. فعليا القدرة الشرائية للأندية التركية وخاصة أندية إسطنبول الثلاثة هي ستكون عامل فارق في مسار الأندية الثلاثة، ليس فقط في إطار منافسة الدوري التركي المحلي أستاذ أحمد، سيكون لديها تأثير كبير على مسار الأندية التركية في المعترك القاري، وأيضا ستزيد من مداخيل الأندية التركية، وهذا مما يعني أنها ستصبح على قدرة أكبر على استقطاب المزيد من النجوم الكبار لأنديتها. بالتالي قدوم رافائيل لياو من قبل فيكتور أوسمين وغيرها من الصفقات إلى الدوري التركي هي من تنعش البطولة تنافسيا وتسويقيا واقتصاديا. بالتالي أنت تريد أن تكون فعليا مع مصاف الدول المتقدمة كرويا مطالب بأن تصرف وأن تجلب أفضل النجوم وأفضل الخامات. ولا ننسى الدوري التركي الآن هو سابع أكثر دوري يقدم صرف في ميركاتو صيف 2026.
1: نعم.
0: بمجموع

0: 275 مليون دولار أمريكي، منها 75 مليون لرافائيل لياو الذي يعتبر خامس أغلى صفقة حصلت هذا الصيف.
1: نعم، طيب برأيك رافائيل لياو، محمد صلاح، العديد من الأسماء التي قدمت إلى الدوري التركي، هل هي دلالة على قوة الدوري التركي أم هي دلالة على قوة الأندية الشرائية، قوة الأندية ماليا في الدفع للاعبين وبالتالي تغيير مساراتهم إلى البطولة التركية؟
0: بل يتحدث أستاذ أحمد هذا السؤال أكثر من رائع وسؤال عميق يحتاج لوقت للحديث عنه، بل يتحدث عن قوة والتغير الاقتصادي بشكل كبير ونمو واضح في الجمهورية التركية التي ينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للأندية، لأن الآن هناك العديد من علامات السؤال كيف تنجح الأندية التركية في استقطاب النجوم الكبار، لذلك ننظر ونبحث في كيفية قدرة الأندية التركية على هذه المصاريف الشرائية، لنشاهد بأن تركيا تحولت في غضون العقدين الأخيرين إلى قدرة اقتصادية، إلى نمو اقتصادي عالي، إلى تحجيم حجم التضخم في الأندية في الجمهورية التركية أو الاقتصاد التركي، وازدياد قدرة الأندية الشرائية لعوامل عديدة، والأهم أنا قمت بجمع هذه العوامل، إن كان لدينا وقت سأطرحها بطبيعة الحال لأن الموضوع اقتصادي بحت، ولكن هناك شيء لابد من الحديث عنه في هذا الجانب، هناك قرار تم طرحه في الأعوام الأخيرة بمباركة الرئيس وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع نسبة ضريبة ثابتة على اللاعبين المحترفين 20%، وهي تعتبر أخفض نسبة ضريبية على مستوى الدوريات الأوروبية قاطبة.
1: نعم، ابقى معي معتصم يونس لنتعرف على أبرز خمس انتقالات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بين الأندية الكبار الأربعة.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثنا عن طرابزون، تحدثنا عن غلطة سراي، لكن الفريق الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات يبقى فنرباتشا كالعادة، يدفع ملايين ويجذب العديد من الأسماء الكبيرة في هذا الصيف. دفع 39 مليون للحصول على خدمات غرينوود المهاجم الخطير، وأيضا تعاقد مع لوكاكو، تعاقد مع أكي. فنرباتشا دائما يتعاقد ولكن يبقى عصيا عليه لقب الدوري. هل نجد حلحلة الآن مع هذه التعاقدات الجديدة؟
1: بطبيعة الحال نعم، إن كان يمتلك القدرة على خلق توازن على الصعيد التنافسي ما بين إطار الدوري التركي والبطولات المحلية والاستحقاقات القارية، ولكن هكذا أسماء تأتي بطبيعة الحال ستقدم الإضافة لنادي فنرباتشا التركي، والذي أعتقد بمزيد من الأيام سيكون لديه أيضا قدرة أكبر على الصعيد التنافسي وخاصة في إطار الدوري التركي، لأن فعليا تتحدث بأن فنرباتشا من الأندية التاريخية ابتعد منذ وقت ليس بالهين عن منافسة الدوري التركي لصالح غلطة سراي وفي بعض الأحيان لصالح بشكتاش. بالتالي الآن أعتقد بأنه بمواصلة مشاريعه الاستثمارية على الصعيد العقاري قادر على ضخ المزيد من الأموال في سوق الانتقالات وتدعيم الفريق أكثر، لأن المنافس على لقب الدوري التركي لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن تحقيقها بأي لاعبين، بالإضافة إلى المطالبة الحقيقية بأن يكون لديه استقرار فني على صعيد الإدارة الفنية وجلب مزيد من الأسماء القادرة على تدعيم صفقات محترمة بحجم لوكاكو، بحجم نيثل إيك، بحجم غرينوود وغيرها من الأسماء البارزة والتي تمتلك تراكم عالي من الخبرات على التواجد في المنصات، قدمت إضافات في أغلب التجارب التي حلت بها. بالتالي أعتقد لابد من مزيد من التدعيمات، ننتظر انتهاء الفترة الأولى أو المرحلة الأولى من مرحلة الذهاب في الدوري التركي حتى ندخل غمار سوق الانتقالات الشتوية لتقييم المرحلة الأولى، كيف نجح فنرباتشا في التعامل مع صعوبة المنافسة على صعيد الدوري التركي وما هي المراكز المطالب بمزيد من التدعيمات، لأن التدعيمات التي قام بها غالاتاسراي وبشكتاش أيضا لا يمكن الاستهانة بها وستزيد من حدة المنافسة. نعم. بالإضافة للنقطة الأهم، عدم التفريط بالنقاط أمام الفرق الصغيرة.
0: نعم، معتصم، فريق بشكتاش يبدو كمن يعمل بصمت في ظل الهالة الإعلامية لانتقال ترابزون، لانتقال لياو، غرينوود، لكن بشكتاش يدعم الصفوف بطريقة جيدة والجمهور راضي. تروسارد قادم من أرسنال، أيضا فلاهوفيتش القادم من اليوفي، وأيضا صالح أوزجان لاعب دورتموند اللاعب التركي. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الصفقات فنية أكثر من أنها تكون صفقات إعلامية للجماهير؟
1: ممتاز جدا، بشكتاش يفكر بشكل صحيح بأنه لا يبحث عن الأسماء التسويقية بقدر ما يفكر فعليا بتدعيم المراكز الحقيقية في الفريق بناء على عمل هيكلي مدروس لتقييم ماذا قدم الفريق في الصيف الفائت أو في الموسم الماضي. بناء عليه نحن نشاهد بأن هناك أسماء تأتي لتدعيم مراكز معينة في خط الهجوم، في مركز الجناح الأيسر، في محور وسط الميدان وفي خط الدفاع. بالتالي هذه الصفقات تعني بأن الفريق فعليا لا يفكر في الصفقات التسويقية بقدر ما يفكر بالجانب النوعي للاعبين ومقدار الإضافة التي تقدمونها للفريق، لأن هناك فعليا في بعض الأحيان تنظر إلى نوعية الصفقات تقرأ ماذا يفكر مسيري النادي، هل يفكرون في جلب مزيد من الاستثمارات، مزيد من الجانب التسويقي والدعائي والعقود، أم يفكرون فعليا على المنافسة الحقيقية؟ وأنا ذكرت لك بأن أصعب منافسة محلية منذ سنوات على الصعيد الأوروبي هي في الدوري التركي، لأن الدوري التركي لديه ثلاثة أقطاب ولديه فريق رابع متغير في كل موسم. هذه التنوع الثلاثي هو من يخلق ضغوط على الأندية، والأسوأ من كل ذلك أن الأندية ثلاثة جماهيرية، وهذه الجماهيرية تلقي ضغوط على مسيري الأندية وعلى اللاعبين وعلى المدربين بضرورة النجاح.
0: معتصم، من هو الأنجح بين الأربعة الكبار في سوق الانتقالات برأيك؟
1: الأنجح غالاتاسراي، ولكن أعتقد لابد من تقييم أكثر للأسماء الموجودة في الفريق حتى يكون هناك استمرارية، والأهم من كل ذلك ننظر وهي نقطة جوهرية في طريقة إدارة كرة القدم. إذا كنت تريد أن تواصل اللعبة عليك أن تواصل اللعب على المستوى القاري حتى تزداد مداخيلك وتنجح في المنافسة المحلية.
0: كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني 3arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: في عالم الوعي لم يعد للتخفي مساحة، فمن اندس واهما أنه سيغير الرواية يجد نفسه مكشوفا أمام حقيقة لا تخطئها العين. فالأقنعة قد تخدع لوهلة، لكنها أبدا لا تغير الواقع ولا جوهر المواقف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولاتنا في أبرز ما شغل المنصات. جندي سابق في الجيش الإسرائيلي يرتدي الزي الفلسطينية في نيويورك، فما القصة؟ رئيس الحكومة الإسبانية يبرئ المغرب ويتهم روسيا وإسرائيل بإشعال أزمة المهاجرين. البلاد تحترق وأنت تقيم الحفلات، الشاب خالد في مرمى انتقادات الجزائريين. كوفية فلسطينية على كتفيه وعلم فلسطين بين يديه. للوهلة الأولى قد يبدو واحدا من المتضامنين مع فلسطين، لكن حقيقة الرجل كانت مختلفة تماما. فهو جندي إسرائيلي سابق اسمه آدي كارني، ظهر متنكرا بالكوفية الفلسطينية وحاملا العلم الفلسطيني في محاولة للتقرب من مؤيدي فلسطين وفتح أحاديث معهم. مشهد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن كشفت إحدى الطالبات حيلته كما تشاهدون، وواجهته أمام الكاميرا بهويته وخدمته السابقة في الجيش الإسرائيلي. وخلال المواجهة لم ينكر كارني هويته، بل أقر بأن ارتداء الكوفية جعله قادرا على جذب أشخاص لم يكونوا ليتوقفوا للحديث معه لو ظهر بصفته جنديا إسرائيليا سابقا.
1: Like a Palestinian, simply because of the fact that that's the only way to let the other side listen to what we have to say as an Israelis, as an IDF soldiers. When I've been there as a Palestinian, people came, they listened to me. When I've been with a kafia on my head, people came up to me, and of course, to me as a Palestinian, they will listen. So I came up to them and I told them everything that happened.
0: مؤسسة هند رجب نشرت في تقرير سابق لها أن كارني متهم بالمشاركة في عمليات هدم وتدمير منشآت مدنية ودينية في غزة، وأنه ملاحق قضائيا بشكاوى تتعلق بجرائم حرب في الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو، ما دفع ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر مقاطع وصور قالوا إنها توثق نشاطه خلال خدمته العسكرية في قطاع غزة، حيث كان رقيبا في الكتيبة 603 للهندسة القتالية. ومع انتشار الفيديو بدأت تتكشف خلفية أوسع للقصة، فالجندي الإسرائيلي السابق لم يكن يتحرك بمفرده، بل ضمن وفد تابع لمنظمة إسرائيلية تدعى Frontline Advocates، التي تقول إنها ترسل جنودا وضباطا إسرائيليين سابقين إلى الجامعات والساحات العامة في الولايات المتحدة للدفاع عن الرواية الإسرائيلية والتأثير في النقاشات المتعلقة بالحرب على غزة. وكذلك تقر بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن المشاركين في وفودها يخضعون لتدريب قبل إرسالهم إلى الجامعات والساحات الأمريكية في محاولة إسرائيلية لاختراق الحراك الطلابي المناهض للحرب على غزة بعد تراجع شعبيتها بشكل غير مسبوق في صفوف الشباب، وذلك طبعا عبر استخدام التضليل الدعائي والتخفي بالكوفية.

0: حمل العلم الفلسطيني بعد فشل محاولات الاحتلال في تبييض صورة الحرب أمام الرأي العام الغربي. الآن إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند شمين التي قالت هنا: ما حدث لا يقتصر على فلسطين، بل يثير تساؤلات أوسع حول دخول شخص إلى مجتمع ما بهوية مزيفة بهدف التأثير في أفراده ثم الإقرار علنا بهذا الخداع بعد انكشافه. محمد مالك يقول: قضية آدي كارني تثبت أن التحرك الشعبي يؤتي ثمارة، من المهم التحرك القضائي لتحقيق العدالة وملاحقة جميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة. الآن إلى محمود القدسي: يا إلهي، هذا هو آدي كارني المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي صور نفسه أثناء تفجير مسجد في غزة كما يقول. تتكشف خيوط أزمة هجرة الآلاف من المغاربة التي استهدفت جيب سبتة الإسبانية الشهر الماضي، فمدريد رغم الضغوط اختارت توجيه أصابع الاتهام بعيدا عن جيرانها، وبعد شد وجذب إزاء المتسبب في تضخيم أحداث سبتة، فتح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النار على شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل، وذلك بشن حرب همجية أو هجينة عبر منصات التواصل لتهديد أمن بلاده. هدف تلك الأطراف وفق رواية الإسبانية هو معاقبة مدريد على مواقفها السياسية، وتحديدا دعمها لفلسطين وإدانتها للحرب في غزة ومناهضتها للتحركات الروسية في أوكرانيا.
1: geopolítica del gobierno respecto a Gaza. Me ha mencionado antes Israel, redes sociales israelíes. ¿Cree que hay algo de castigo respecto a su posición ante Netanyahu?
2: Pero yo, en fin, que yo esto no. Al igual que soy serio y riguroso respecto a cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto, es que el Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas. Por tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. A partir de ahí, es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión, o Israel también desinforma sobre esta cuestión criticando al gobierno de España, pues no será porque le preocupa la migración en España o en Europa, sino precisamente por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto.
0: الأزمة كما تتذكرون في هذه المشاهد تفاقمت بتدفق عشرات الآلاف من المغاربة والمهاجرين الأفارقة نحو سبتة، استنادا إلى شائعات رقمية ومعلومات مضللة أوهمتهم بوجود تسهيلات قانونية تمنع ترحيلهم عندما يصلون إلى وجهتهم، فيما يؤكد سانشيز أن خوارزميات وحسابات وهمية إسرائيلية وروسية ضخمت الأزمة وأججت الفوضى كما ترون. تل أبيب ردت عبر وزير خارجيتها مكذبة الاتهامات ومتهمة حكومة سانشيز محاولة الهروب، مما تقول حكومة نتنياهو بأنه فشل داخلي إسباني. وسط هذا الضجيج رصد رواد المنصات المناورة الإسبانية الأذكى تحييد المغرب تماما من المواجهة على عكس أزمات سابقة، حيث برأ سانشيز الرباط بشكل قاطع من أي مسؤولية في حشد المهاجرين، ورفض كذلك اتهامات المعارضة اليمينية للمغرب. وتكون بذلك مدريد قد حصنت اتفاقيتها الأمنية مع الرباط ووظفت الدبلوماسية الهادئة لتعزيز هذه الشراكة، ضامنة بذلك تعاون المغرب في تفكيك أزمة سبتة بصمت وبعيدا عن الاستقطاب الإقليمي. فيما دعت تقارير استخباراتية أوروبية رواية مدريد جزئيا وأكدت وجود نشاط مكثف لحسابات خارجية تهدف لتمزيق النسيج المجتمعي الإسباني.

بإعلام الجمهور بشكل أسرع وأكثر دقة. شاو: العالم أجمع يعلم أن من يقف وراء أحداث سبتة هو اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بالتحالف مع الفاشيين التقنيين مثل إيلون ماسك كما يقول تشاو. أندريس: يمكن الأمرين أن يكون صحيحين في آن واحد، قد يكون سانشيز غير كفء ولكنه قد يكون أيضا محقا فيما يقوله بشأن إسرائيل، وهو محق في هذه النقطة. أخيرا رقيب خان: النظام الإرهابي الإسرائيلي يقف بالتأكيد وراء الاضطرابات وأزمة المهاجرين في إسبانيا بلا شك، هكذا يقول. في وقت الأزمات تصبح تصرفات المشاهير وكلماتهم تحت المجهر، وليس أي مجهر، فمنصات التواصل الاجتماعي لم تترك واردة هنا أو شاردة هناك إلا وكانت لها بالمرصاد. فعلى المنصات مثلا يمكن لتوقيت حفل غنائي أن يشعل نقاشا وجدلا واسعا يتجاوز حدود الموسيقى، لأن الأمر بالفعل تجاوز حدود الموسيقى والفن. ما القصة مشاهدينا؟ حتى نتجاوز الألغاز سأخبركم بالتفاصيل. القصة بدأت من هنا مع انتشار موجة حادة من الانتقادات الموجهة لنجم الراي الجزائري العالمي الشاب خالد، وذلك على خلفية ظهوره في فعاليات مهرجان راب أفريكا بالعاصمة المغربية الرباط في توقيت تزامن مع اندلاع حرائق الغابات الواسعة التي شهدتها عدة ولايات جزائرية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية أعلن على إثرها الحداد الوطني في البلاد. الجدل تفجر بشكل لافت عقب تداول مقاطع مرئية وصور توثق أجواء المهرجان نشرها الشاب خالد على حسابه في إنستغرام. هذه هي

0: بمجرد انتشار هذه المقاطع عجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الحادة والمعاتبة، حيث رأى البعض أن إحياء حفل غنائي لم يكن مناسبا في مثل هذه الظروف، خاصة مع استمرار عمليات إخماد الحرائق وإجلاء السكان من بعض المناطق وإعلان الحداد على الضحايا. ردود الفعل تجاوزت العتاب والانتقاد إلى اتهام الشاب خالد بتجاهل ما تمر به البلاد، وامتدت إلى انتقاد حفله المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر المقبل. وهذا هو الإعلان الخاص به الذي أثار استمراره أو استمرار نشره من دون صدور ما يفيد بإلغائه أو تأجيله، أثار موجة من التساؤل والاستنكار بشأن إقامته في مثل هذه الظروف. ومع تصاعد حدة هذا الهجوم على الشاب خالد، اختار الفنان الجزائري الخروج عن صمته، حيث نشر رسالة أخرى مصورة عبر حسابه على إنستغرام رد فيها على الاتهامات الموجهة إليه.
1: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوجه بأحر التعازي لبلادي وولاد بلادي وأهلي الضحايا إثر الفاجئة اللي صرات في وطني الغالي وقاست بعض الولايات، ويخليني نفتخر ببلادي المسقية بدماء الشهداء. كنشوف روح التضامن والتكافل بين أولاد بلادي، وأنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخطط يمس ولا يضر بلادي ولو كان بكلمة. نقول لإخواني اللي يحبسوا علينا هاد التسجيلات لما يفوتوهم بالتوحية هنا ويحطوني باللي أنا عملتهم، أنا ما نش التوحد، أنا نقول باللي يحبسوا علينا هاد عندنا مشاكل أخرى، نلهاو في المشاكل تاعنا في الضحايا في المشاكل اللي صارية في بلادي.
0: في ثنايا رد الشاب خالد هذا، نشير مشاهدينا إلى تلك الحرائق التي تركزت أضرارها بقوة في شرق ووسط الجزائر، لا سيما ولاية

0: جيجل التي التهمت النيران نحو 80% من غطائها النباتي وسط درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 مئوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إخماد معظم البؤر المشتعلة. على منصات التفاعل كانت التعليقات كثيرة ولاقى هذا الموضوع رواجا واسعا. نبدأ من عند فاطمة التي كتبت هنا تقول: لا أحد في الجزائر يهتم الآن بما يفعله الشاب خالد إذا أحيا حفلات أو لا، هذا لا يهمنا، نحن مشغولون بتضميد جراحنا وحدنا. أما زكريا فيقول: تبغي ولا تكره الشاب خالد علامة جزائرية، يعتبر رمزا من رموز الجزائر، خالد تعنا ونضل نحبه. حرية تقول: عمره ما حكى أي حاجة مش مليحة على بلاده، هذه حقيقة وهو حر يعيش وين يحب. أخيرا لقمان: الشعب الجزائري معروف بالثورة الجزائرية والشهداء ومواقف بلادنا المشرفة إلى جانب البلدان العربية والإسلامية في الأزمات، وليس بالشاب خالد. تحاكي تقنيات الذكاء الصناعي محطات بارزة من حياة الناطق السابق باسم كتائب القسام حذيفة الكحلوت أبو عبيدة بالتزامن مع ذكرى استشهاده، مستندة إلى تفاصيل نشرتها عائلته كشفت فيها عن حفظه للقرآن ومشاركته في القتال بالصفوف الأولى.
1: حذيفة في 11 من فبراير شباط عام 1985 في منطقة تعرف بأرض القصب في السعودية، انتقل مع أسرته للعيش في قطاع غزة، نشأ في مخيم جباليا للاجئين وتلقى تعليمه في مدارس المخيم. عاش خلال طفولته أحداث الانتفاضة الأولى وفيها تشكل وعيه الوطني، حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة، التحق بالجامعة الإسلامية في غزة وتخرج في قسم العقيدة بكلية أصول الدين، نال درجة الماجستير عام 2013. عسكريا التحق حذيفة بكتائب القسام عام 2002 وظهر لأول مرة ناطقا باسمها عام 2004 في أثناء الاجتياح الإسرائيلي لشمال غزة.
2: هذا بيان صحفي صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام.
1: لعب دورا رئيسيا في إدارة المكتب الإعلامي وإعادة تشكيل هويته البصرية حتى ارتبط ظهوره الإعلامي بالكوفية الحمراء وزيه المعروف. تزوج وأنجب إبراهيم ويمان وليان ومنة الله وحرص على تحفيظهم القرآن الكريم، كما عانت أسرته ما عاناه الفلسطينيون خلال الحروب المتعاقبة على غزة. خلال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة عام 2023 كان ضمن غرفة عمليات قيادة طوفان الأقصى وناطقا إعلاميا لكتائب القسام، فتابعه العالم عند كل خطاب له.
3: يا شعبنا وأمتنا، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام.
1: شارك في عمليات ميدانية وخاض اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال. في آخر خطاب له ظهر على غير عادته ووجه خطابه لمن تركوا غزة وحدها:
3: ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.
1: في 29 من ديسمبر عام 2025 أعلنت كتائب القسام استشهاد حذيفة سمير الكحلوت أبو إبراهيم.
0: وصفت ناشطة بريطانية الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة بأنها عقاب جماعي وليست حربا عسكرية، مشيرة إلى استمرار منع إسرائيل دخول أكثر من 430 صنفا غذائيا أساسيا إلى القطاع منذ 19 عاما.
4: Out some things that Israel has blocked from entering Gaza for the past 19 years. Anesthesia, oxygen tanks, cancer medication, surgical tables, scalpels, crutches, wheelchairs, prosthetics, insulin pens, x-ray machines, maternity kits, baby formula, nappies. Red meat, chicken, fish, eggs, cheese, pasta, tea, coffee, chocolate, nutritional supplies for malnourished children, crayons, pencils, books, musical toys, instruments, soap, shampoo, mattresses, blankets, shoes, clothes, wedding dresses. That's over 430 food items alone banned for 2 million people for 19 years. So when you call Hamas terrorists,

0: Fine. But what do you call a government that blocks food from children or medicine from hospitals, pencils from classrooms, tents from villages for nearly two decades? That's not war, that's a collective punishment, that's a siege, that's a terror campaign by blocking.
1: وفي المقطع التالي نشاهد نشطين يفرغون رفوف من البضائع الإسرائيلية داخل أحد متاجر ماركس أند سبنسر في بريطانيا تضامنا مع غزة ورفضا لدعم الشركات المرتبطة بإسرائيل. بعد ثمان ساعات قضتها عالقة تحت الطين جراء الفيضانات في نيبال، فرق الإنقاذ تستخدم حفارة لإخراج سيدة تبلغ من العمر 97 عاما وتنقذ حياتها.

0: لحظات مرعبة عاشها سكان جيجل الجزائرية بعدما طوقت النيران طرق فرارهم إحدى الناجيات. هنا تروي تفاصيل نجاتهم بأعجوبة من الحرائق.
1: تقفز من جبل إلى جبل، جامجة مخالفة تماما للمنطق، المنطق ما يستوعبها لا عقل لا كيفاش هذه النار اللي تقفز هذه ما تمشي كما المنطق ما والو. واحد خدعت كامل الناس، واحد ما كان داير حسابه يهرب، واحد ما وجد روحه، واحد ما قرا لها. الناس هنا قاريين النار، قلت لكم عايشين مع النار، عايشين في وسط الغابه، يفهموا للنار ويعرفوا لها وعسينها وحاطين حذرهم منها ويعسوا بعضهم وينبهوا بعضهم. بصح هذه المره ما عطات وقت حتى لواحد، ما عطات فرصه حتى لواحد، ما عطات حتى لواحد اللي عنده خبره، اللي ما واحد ما قرا لها كيفاش مشات، كيفاش لحقت، كيفاش كلات. اللي عطى له ربي فرصه واحده اخرى، رانا عايشين وحنا واحد منهم، واحد منهم سلكنا من الموت، سلكنا من الموت على شعره، واللي قدر عليهم ربي الموت توفاهم نحسبهم عند الله الشهداء، ربي يرحمهم يتقبلهم ويعفو عليهم ويغفر لهم ان شاء الله يا ربي. النهار هذاك انا شفناها في الاخر في ثلاثه تاع ولاد عسكر عندها ثلاث ايام وهي تاكل، رمشه عين كانت هنا. احنا سلكنا من الموت على شعرة، طلعنا اللي طلع للفوق، اللي هرب للتحت، اللي خرجوا من ديورهم، اللي قعدوا في ديورهم، كل واحد تقاس، اللي راحوا للحيوانات، اللي سلك على شعرة.

0: هكذاك اللي هربوا مساكن جاو فاكونس وهربوا، اللي راحوا يبحروا لتحت في هذه الاعماق هذه الساحقه. كاين واد كبير، واد عتيق تما واسمه وادي رجانه، راحوا يبحروا الدراري مساكن تغموا.
1: كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم، الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تختتم منظمة شانغهاي للتعاون قمتها في بيشكيك عاصمة قرغيزستان بمشاركة تركية فاعلة ووازنة. فالقمة تنعقد في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وفي حين تسعى المنظمة التي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. تثير قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز التحديات البينية والإقليمية والدولية تساؤلات عدة، نحاول تفكيك الإجابات عنها لكن بعد هذا التقرير.
1: العاصمة القرغيزية بيشكيك تحتضن أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزباكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا. الزعماء الحاضرون بحثوا ملفات العالم على رأسها الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها الاقتصادية إلى جانب الأمنية التي تواجه العالم جراء الحروب والصراعات. الرئيس أردوغان أكد في كلمة خلال القمة أن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، مؤكداً رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق. كما أشار أردوغان إلى أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
2: حلف مكة

0: الدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون ستواصل تعزيز وتوسيع نطاق عملها، وأنها تعد فعليا أكبر تكتل إقليمي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول المنظمة تجاوز 400 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وكان ملف الحرب الأمريكية على إيران حاضرا على رأس الملفات، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال القمة إن بلاده ستتخذ خطوات مقابلة وفورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام آباد. ودعا الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال مشاركته إلى عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً وإنصافاً، محذراً من الأحادية والهيمنة، رافضاً سياسات التحالفات والحواجز الجمركية والانفصال الاقتصادي باعتبارها طرقا مسدودة. وتأتي قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وتسعى المنظمة التي تضم ما يقارب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الأوروبي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.
2: ولبدء الحوار أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. ومن اسطنبول ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية البرلماني التركي السابق الأستاذ رسول طوسون. أهلا بك سيد رسول، واسمح لي أن أبدأ بالاستوديو مع دكتور محمود. دكتور، دعنا نبدأ من حصيلة هذه القمة، ماذا تغير فعليا بعد بشكك؟ هل خرجت منظمة شنغهاي أكثر قدرة على التأثير في النظام الدولي، أم أن الفجوة لا تزال كبيرة بين ثقل أعضائها وقدرتها على التحرك ككتلة واحدة؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. المهم هو السياق الذي تعقد فيه هذه القمة، والذي انعكس بشكل واضح على مخرجاتها. يعني اللغة كانت حاسمة أكثر من ذي قبل، الحضور النوعي القوي، الحديث عن إصلاح النظام الدولي ورفض الهيمنة الأحادية من الغرب على النظام العالمي، والحديث عن المزيد من التعاون والإجراءات بين هذه الدول. نعلم أنه انضمت يعني منذ 2025 إيران وبيلاروسيا، وبالتالي هذه المنظمة من الواضح أنها تريد أن تقول أنها مركز ثقل ومركز نفوذ عالمي موجود اليوم على مستوى القادة، يعني الرئيس الصيني والرئيس الروسي، وبحضور حتى الرئيس أردوغان وهي ممثلة لتركيا في أحد يعني دول الناتو الأساسية. وبالتالي هذه رسالة مهمة تقولها هذه المنظمة اليوم، أنها لا تقبل بالهيمنة الغربية وأنها منفتحة على أن تواجه هذا النفوذ الغربي. فهي تمتلك نصف سكان العالم، يعني تقريبا 40 إلى أكثر من 40% من سكان العالم.
2: صحيح.
3: أكثر من 25% من
2: الناتج العالمي.
3: نعم. العالم الإجمالي.
2: نعم.
3: للعالم. وبالتالي هي تحاول من خلال هذه القمة وتنظيمها أن توجه هذه الرسالة، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات بنيوية موجودة. عندما نرى الهند بجانب باكستان في تحالف واحد، نرى الصين والهند هناك خلافات حدودية، حتى الصين وروسيا هناك خلافات بينهما في آسيا الوسطى،
2: وروسيا ودول يعني لديها مخاوف من الهيمنة الروسية
3: بالضبط. ولكن اليوم التهديد الغربي والتهديد بقيادة الرئيس ترامب الذي يعبث في النظام الدولي ويفتح حروب لا حاجة لها، ويؤدي إلى يعني فتح تهديدات كبيرة في المجال الدولي، يجعل هذه الدول مضطرة إلى أن تتعاون مع بعضها البعض لتوازن ما يجري وتحاول أن تؤمن مصالحها.
2: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان وصف منظمة شنغهاي بأنها إحدى المنصات المهمة في النظام الدولي متعدد الأقطاب، وأيضا أكد رغبة تركيا في تعميق التعاون معها. السؤال هو، ما الذي تريده أنقرة من هذه

0: المنظمة؟
1: هذه المنظمة كما تفضل ضيفك الكريم هي تمثل نحو 3.5 مليار نسمة، ما يعادل نصف سكان العالم. وكذلك الناتج المحلي الإجمالي لها يبلغ إلى 35 تريليون دولار. المنظمة في الوقت نفسه تجمع منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وإلى جانب ذلك المنظمة تتمتع بمجالات عدة للتعاون في المجال الأمني والمجال الاقتصادي والثقافي. مع أن تركيا ليست عضوا أصليا في المنظمة، إلا أنها دولة شريكة في الحوار، لكن لها دور هام للغاية. انضمت تركيا كشريكة في الحوار سنة 2012. بعد 5 سنوات تولت تركيا الرئاسة الدورية لنادي الطاقة التابع للمنظمة. وكما أشار في أثناء من خلال كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى اتفاقية مكة وكذلك إنشاء ممرات آمنة وما إلى ذلك، تشير إلى أهمية تركيا وأهمية اتفاقية مكة والتعاون التركي مع المنظمة في المجالات المتعددة، على رأسها في تغير مكافحة التغير المناخي وكذلك في مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك من المجالات التي تستفيد منها تركيا وأعضاء الدول كلها والمنظمة بنفسها. فعدد من الأعضاء هي في الحقيقة مثل باكستان، مثل أوزبكستان، هي تتعامل مع تركيا منذ قدم. فلذلك وإن لم تكن تركيا عضوا أصليا في المنظمة، إلا أنها تتمتع بصلة قوية وبإمكانيات ضخمة جدا لتنتفع الأطراف سوية.
0: سنتحدث باستفاضة عن الدور التركي كون تركيا في الناتو وأيضا في منظمة شنغهاي، لكن اسمح لي سيد رسول أن أوجه سؤالي للدكتور الرنتيسي. دكتور، نحن نتحدث عن فضاء يضم قوى بحجم الصين وروسيا والهند وإيران أيضا. الرئيس أردوغان تحدث عن نحو 3.5 مليار نسمة و35 تريليون دولار من الناتج تضم هذه المنظمة. هل هذه الأرقام وحدها تجعل شنغهاي قطبا عالميا؟
2: يعني هذه الأرقام أرقام مهمة جدا وتمثل مركز ثقل في النظام العالمي وتدعم الاستراتيجية التركية التي تدعم التعددية القطبية. نعلم أن تركيا صحيح لديها علاقات متميزة واستراتيجية مع الغرب، هي عضو في حلف الناتو، لديها تكامل في العديد من الملفات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا تركيا اليوم في ظل الرؤية التي يعني يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد 25، وبالمناسبة بعد 25 سنة اليوم هذه القمة في شنغهاي، هي 25 سنة على تأسيس قمة شنغهاي، وأيضا في تركيا رؤية جديدة انطلقت قبل 25 سنة هنا أيضا. تركيا تحاول أن تبرز كطرف فاعل في توازن الاستقرار العالمي، وبالتالي تفضل الأستاذ رسول في الحديث عن علاقات تركيا المتميزة مع هذه الأطراف في آسيا ومع منظمة الدول التركية. نعلم أن تركيا أيضا بادرت بتشكيل منظمة الدول التركية ورئاسة هذه المنظمة التي على الأقل 4 أو 5 دول هي دول أساسية ومؤسسة في منظمة شنغهاي. وبالتالي هذه الأرقام والحديث عن المستقبل أيضا والممرات والاقتصاد وأيضا الحديث عن نظام مالي عالمي موازي للنظام الغربي، نتحدث عن العملات المحلية لهذه الدول التي تحاول أن تخرج من العزلة.
0: لكن يعني الكثير من أعضاء منظمة شنغهاي يقولون أن هذه المنظمة ليست منافسا لأي منظمة دولية أو غربية بين قوسين؟
2: يعني ربما يكون هذا على الإطار الدبلوماسي، ولكن نحن نعلم على أرض الواقع هناك محاولة على الأقل للدول الثلاثة الأساسية التي تتعرض اليوم لحرب من الولايات المتحدة،
0: نعم،
2: ولعقوبات والضغط ولمحاولات احتواء. الصين هي اليوم في أي وثيقة استراتيجية أمريكية، وثيقة الأمن القومي الأمريكي، هي تركز على الصين واحتواء الصين وإضعاف الصين.
0: نعم.
2: هناك حرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، الغرب هو الذي يدعم أوكرانيا. إيران تتعرض لحرب مباشرة، وهذه الدول الثلاث أعضاء، وبالتالي
0: صحيح.
2: لا يمكن أن نتحدث فقط عن نوع من الدبلوماسية، لا، هناك حديث عن التعاون ومواجهة العزلة ومواجهة العقوبات وتشكيل ثقل دولي حقيقي.
0: طيب سيد رسول، تركيا عضو مهم في حلف الناتو، في الوقت نفسه هي تعمق من تعاونها مع هذه المنظمة التي تضم الصين وروسيا وإيران. البعض في الغرب يرى أن في هذا تناقضا، لكن أنقرة كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
1: أنقرة في سياستها الخارجية تحظى بأبعاد متعددة، وليس هناك بعد واحد أو استسلام للغرب، فهناك سياسة خارجية وجهة بالبعد الأوروبي، هناك أيضا بالبعد الأفريقي، هناك البعد الآسيوي، وهناك البعد الشمالي والجنوبي. فلذلك تركيا تسلك سياسة متوازنة بين الأبعاد المتعددة. فلذلك نحن لا نرى تناقضا يعني العلاقات التركية الغربية، لا تتناقض مع العلاقات التركية بالدول الآسيوية أو التركية أو العربية أو بالدولة الروسية أو بالدول الأفريقية. ففي الحقيقة وزراء تركيا أيضا ينظرون إلى هذا الملف أن لتركيا حق من جهة، ومن جهة أخرى تركيا في الحقيقة عند تأسيس الجمهورية انحازت إلى السياسة الغربية واستسلمت، ومنذ سنة 1963 تحاول تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن عندما استلم الرئيس أردوغان سدة الحكم هو فتح صفحة جديدة في السياسة الخارجية وأنشأ علاقات مع كل الأطراف. فالآن كنا يعني منذ أكثر من نصف قرن تركيا حاولت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن باتت تركيا الآن لا تضع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأولوية،
0: صحيح،
1: كما صرح الرئيس
0: أردوغان،
1: لأن تركيا الآن ليست تركيا القديمة، تركيا الآن ليست بحاجة إلى أوروبا، أوروبا حاجة أوروبا إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا إلى أوروبا. فلذلك تركيا باتت دولة إقليمية وفي كثير من المجالات دولة عالمية، فلذلك تؤسس علاقات مع كل الجهات، من بينها منظمة شنغهاي. ففي سنة 2022 الرئيس أردوغان طلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي، يعني إلى هذا الحد تركيا تراقب التوازن في السياسة ولا تتعول على جهة واحدة.
0: طيب دكتور محمود، أين يقع الغرب من كل ما يحدث في هذه المنظمة؟ هل تنظر واشنطن والدول الأوروبية إلى صعود شنغهاي باعتباره تهديدا استراتيجيا، أم أن المنظمة لا تزال بعيدة عن تشكيل منافس حقيقي للنظام الذي يسيطر عليه الغرب، النظام الدولي؟
2: نعم، هذا سؤال مهم، وحقيقة في بعض الأوساط الغربية لا يزالوا يشككون في قوة هذه المنظمة. يعني صحيفة الإيكونوميست تحدثت أن هذه حفلة يقوم بها الرئيس شي، مجرد استعراضات، ولكن أتوقع كثرة هذه الحفلات وحضور هذه الأطراف الوازنة من الدول والرغبة في توسيع هذه المنظمة ودخول دول جديدة لها، لا، هي ربما تشكل مؤشر خطر على الغرب، خاصة نحن لا نتحدث عن الغرب في حالته الثابتة.
0: نعم.
2: الغرب الذي لم يستطع أن يتفق معا على الحرب على إيران، صحيح. حلف الناتو رفض الدخول مع

0: الولايات المتحدة. هناك خلافات يقودها الرئيس ترامب وتوترات بالسيطرة على جزيرة جرينلاند أو على خلافات حتى في جواره مع كندا، وبالتالي
1: حتى
0: اليوم
1: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية نعم. الموقف الغربي ليس واحدا وليس واضحا مئة بالمئة.
0: بالضبط، وبالتالي اليوم الغرب الذي يعيش هذه الأزمات، أزمات الطاقة وأزمات الاقتصاد وأزمات السياسة والأمن، هناك كتلة تتشكل وتجذب العديد من القوى، ولديها يعني على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري هي تشكل ثقلا ونفوذا، وبالتالي أعتقد هذه الأصوات التي تشكك في قوة الصعود في هذه الجبهة عليها أن تراجع نفسها، لأنه حقيقة هناك وزن يعني ملموس. صحيح أن الصين غير راغبة بالمواجهة مع الغرب وتتجنب هذه المواجهة ضمن استراتيجيتها، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أنها غير قادرة أو أنها لا تمتلك القوة هي ومجموع هذه الدول.
1: نعم.
0: يعني كما ذكرت أيضا في الإجابة السابقة أنه هذا لا يعني عدم وجود ثغرات في المنظمة وخلافات داخلية وتحديات بنيوية. مثلا الهند على سبيل المثال هي حليف للغرب وهي حليف للولايات المتحدة
1: وباكستان معها في ذات المنظمة.
0: وهذه الخلافات البنيوية تضعف من المنظمة، ولكن في نفس الوقت تشكل بديلا واعدا في حال حصل أي انهيار أو تراجع في الغرب. واليوم لا نتحدث نحن فقط كأبناء هذه المنطقة أو مراقبين، اليوم مفكرين استراتيجيين في الغرب. يعني قبل أيام قال مارك لينش وهو أحد المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجلة فورين أفيرز أنه انتهى الشرق الأوسط الأمريكي، عالم ما بعد الحرب الباردة الذي بني على الهيمنة الغربية هذا في طريقه إلى الانهيار أو انهار. وبالتالي اليوم عندما تكون هناك كتل بقيادة دول كبرى في العالم وقوى يعني كبرى هذا بالتأكيد يهدد الغرب.
1: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان في كلمته ركز على إنشاء ممرات آمنة وضمان أمن إمدادات الطاقة تحديدا، لماذا يحتل هذان الملفان هذه الأهمية في الرؤية التركية لمنظمة شنغهاي؟
2: لأن تركيا هي تعتبر يعني كقنطرة بين آسيا وأوروبا، فإذا كانت هناك بحاجة إلى ممرات للوصول إلى أوروبا لابد من أن يعني تمر عبر تركيا. هو الطريق الأسهل. لذلك الرئيس أردوغان ركز على مبادرة الحزام والطريق وكذلك ممرات آمنة. فأيضا تركيا أو الرئيس أردوغان تطرق إلى مكافحة التغير المناخي وكذلك الهجرة الغير الشرعية، مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، فكذلك يعني انعكست على البيان النهائي قرارات عدة من تركيا. تعتبر في هذه المنظمة هي الوسيط الأوحد الذي له صلة بكل الجهات. على سبيل المثال يعني الحلف الأطلسي أعلن روسيا أنها عدو له،
1: صحيح.
2: وكذلك الولايات المتحدة أعلنت أن الصين عدو لها، والولايات المتحدة الآن تحارب إيران مباشرة. فأي دولة تشكل وسيطا يمكنها التوصل إلى كل هذه الجهات هي تركيا وحدها. فلذلك تواجد تركيا في المنظمة هي في الحقيقة تعتبر يعني غنى لهذه المنظمة، قوة إضافية في كل المجالات وعلى رأسها. فكذلك عندما تحدثوا عن الحوار مع الأمم المتحدة وهياتها في تحقيق السلام، تركيا أيضا ولربما كان الرئيس أردوغان هو الوحيد الذي تطرق إلى الانتهاكات الإنسانية في غزة، فهناك قرابة 80,000 إنسان قد قتل ولم يتحرك من الغرب يعني أحد لإقرار السلام أو لتأمين الاستقرار.
1: الرئيس أردوغان، اسمح لي سيد رسول يعني لتوزيع الحوار، الرئيس أردوغان كان له العديد من النقاط التي ركز فيها على عدد من الملفات التي تهم هذه المنطقة في كلمته، لكن أيضا من خلال لقاءاته في هذه

0: القمة كان التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى أي درجة دكتور محمود ترى أن تركيا ما زالت قادرة على لعب دور الوسيط في أي تفاهم قادم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟
1: يعني أعتقد حقيقة أن اليوم تركيا تتطلع إلى لعب دور ما هو أبعد وأكبر من دور الوسيط، إلى دور التأثير حتى في السياسات الدولية والإقليمية. هذا ما تتحدث عنه الرؤى التي صيغت وتصاغ حالياً لمئوية تركيا الثانية. يعني نعلم أن تركيا أنهت المئة الأولى من تأسيس الجمهورية، والآن دخلت وهناك يعني يصاغ الكثير من الرؤى في رئاسة الجمهورية وما بعد النظام الرئاسي لتكون تركيا طرف فاعل في النظام الدولي. وحديث الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي عن غزة ولبنان، وأيضا هذا تكرر في قمة الناتو، يعني كحدث، وهذا يشير إلى أن تركيا تتحدث من منطلق رؤية وأهداف وأولويات واضحة، لأنها تعتبر أن كل ما يجري في منطقة في جوارها أو في منطقة في العالم يهدد استقرارها ويهدد استقرار العالم، وهي معنية بأن تكون جزء قيادي في هذا النظام وليس مجرد يعني هي تدعم منظمة شانغهاي في رفض التبعية للغرب وتدعو إلى التوازن والتعددية القطبية وتبحث عن مكان حقيقي مؤثر لها. وبالتالي أعتقد أن تركيا ليس فقط الوسيط، تركيا في العشر سنوات الماضية لعبت الوساطة بدور ممتاز بين روسيا وأوكرانيا واتفاقية الحبوب في غزة، لها دور في أزمة دول الخليج، في الحرب الإيرانية الأمريكية مع باكستان كان هناك تواصل كبير. ولا أعتقد أن الآن تنطلق تركيا من فكرة الوساطة إلى الدور القيادي على المستوى العالمي.
0: سيد رسول، هل التقارب مع شنغهاي تركيا يعني بالضرورة الابتعاد عن الناتو؟
2: لا أبدا، يعني عندما تم توقيع اتفاقية مكة أيضا سألوا هذا السؤال، صحيح. هل هذا يناقض الانضمام أو المشاركة عضوية في حلف الأطلسي؟ لا لا، كما قلت تركيا لها في السياسة الخارجية أبعاد متعددة، وكذلك تركيا في منطقة يعني جيوسياسيا تركيا بحاجة إلى يعني تأسيس علاقات مع أطراف متعددة لحماية نفسها ولحماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك ليشمل الأمن والاستقرار إقليميا. فلذلك هذا لا يعارض، لا يتناقض مع يعني عضويته في الحلف، لأن تركيا نعم يحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني كسياسة الدولة ولا يضع في الأولوية، لكن هي عضو في منظمة الدول التركية، هي عضو في منظمة التعاون الإسلامي، هي كذلك يعني شريكة في الحلف في اتفاقية مكة، فلا يتعارض هذا مع
0: إذن هو يأتي في إطار السعي التركي الدائم لتوسيع خيارات تركيا الخارجية دائما. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا البرلماني التركي السابق من إسطنبول الأستاذ رسول توسون، والشكر أيضا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: حرام عليك تطرح، والله يا رامي كفاك 9 سنوات كفاك تمام.
2: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

0: انطلقوا في الأرض واعثروا لي عن جنة فيها. يروى أن ملك برغاموس أطلس الثاني قال هذه الكلمات لجنوده في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان المكان الذي وجدوه هو أنطاليا التي اشتق اسمها من اسم الملك أطلس. من الحضارات الليقية والرومانية إلى السلجوقية والعثمانية، طوال آلاف السنين تركت كل حضارة وراءها معالم فريدة في المدينة.
1: في القرن الأول الميلادي بني في مدينة بارغا الأثرية أحد أفضل ساحات المصارعة والألعاب الرياضية، وكانت المدينة أيضاً محطة مهمة لفنون العمارة والنحت على الرخام، فضلاً عن مكانتها العظمى التي اكتسبتها في نفوس المسيحيين.

0: ذكرها في الإنجيل حسب ما تخبر بذلك الروايات.
1: Pergeliler kendi tarihlerini Troya Savaşı'ndan dönen kahramanlara bağlamışlar.
2: Ehlu Perge ta'udu usuluhum ila al-abtal al-a'idin min harbi Tarwada. وقد استخدم الإمبراطور هادريان هذا كمادة دعائية خاصة له في القرن الثاني قبل الميلاد. وكما هو معروف فالدول تميل إلى تعزيز سلطتها من خلال ربط واقعها بماض مبهر وعريق. الحفريات التي أجريناها في الأكروبوليس العلوي أو الحصن كشفت عن قبور لأطفال وبالغين، مما يدل على وجود استيطان في هذه المنطقة يعود إلى حوالي 7000 عام. ومع مرور الوقت تطورت المدينة وامتدت نحو هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. كان يوجد سوق هنا، ولكنه لم يكن كغيره من الأسواق في المدن الأخرى، فقد كان فاخراً وتباع فيه سلع باهظة الثمن. ومع توسع المدينة بنيت أولاً البوابة المدورة ذات الأبراج التي نراها بجانبنا الآن. وفي حوالي القرن الثالث الميلادي توسعت المدينة أكثر نحو الجنوب، وبنيت بوابة أخرى معها ساحة كبيرة.
3: تجارة بيرغي كانت تعد مهمة في مجال التجارة لكونها مدينة ساحلية.
2: نعم، على الرغم من أن المدينة لم تكن تقع على ساحل البحر، فقد استفادت من التجارة البحرية على نهر كاستروس. ومع أن النهر ملأ الوادي بالرواسب، إلا أن أبحاثنا تظهر أنه كان واسعاً بما يكفي لدعم تجارة المدينة وقتها. كانت بيرغي مدينة فخمة، وكانت تتمتع بوفرة من الماء، وزينت طرقها بالفسيفساء وتماثيل مختلفة.

0: نحن الآن في الملعب المدرج، حيث بني في القرن الأول الميلادي مثل العديد من المباني الرومانية الأخرى، وشيد باستخدام الأقباء، حيث وضعت مقاعد الجلوس التي بلغ عددها 30,000 فوق هياكل مقوسة. كانت هذه الأقباء تستخدم كمتاجر في العصور القديمة. وخلال الحفريات التي أجريناها هنا، عثرنا لأول مرة على بقايا ورشات لصناعة الزجاج، وأخرى كانت تستخدم العظام في صناعتها. كان هذا الاكتشاف مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث لم نعثر سابقاً على مثل هذه الآثار المتعلقة بالصناعات القديمة. كانت تقام هنا سلسلة من المهرجانات والفعاليات المختلفة، لكن في العصور القديمة المتأخرة تغيرت طبيعة هذه المهرجانات، وهذا ما أظهرته الأدلة التاريخية.
1: هل هذه كانت تستخدم مذبحاً؟
2: خير بالنار؟
0: لا، على الأرجح كانت هذه المنصات هياكل خشبية يستخدمها الوثنيون في تنفيذ العقوبات على المجرمين وتقديم القرابين. وكان الناس يجلسون على أسوار الجدران المحيطة للمشاهدة. وفقاً لما توصلنا إليه، فقد عاش في بارغي 11 قديساً وصلوا إلى مرتبة الشهادة وفقاً للعقيدة المسيحية، ومن المحتمل أنهم أعدموا من الوثنيين. الآن نحن نمر عبر ممر مقوس يؤدي إلى الأكروبوليس. بني هذا الممر مع النافورة الموجودة عند سفح الأكروبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقد أهديت إلى الإمبراطور هادريان.
1: هل هذا التمثال لهادريان؟
0: لا، في العصور القديمة كان هذا التمثال تجسيداً لنهر أوكسو. كان الماء يأتي من الشمال الغربي ويتجمع في خزان خلف النافورة، ثم يملأ البركة الأمامية قبل أن يتدفق عبر المدينة بأكملها. هذه النافورة والقنوات كانت بمنزلة معجزة هندسية، حيث صممت حجرات على طول القنوات للحفاظ على سرعة الماء، مما يسمح له بالتدفق عبر المدينة بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك ركبت فتحات صرف صحي أسفل القنوات لتنظيف الرواسب الثقيلة. لقد نجحنا هذا العام في إعادة تدفق الماء في جزء من ذلك النظام المائي، وسنواصل العمل لتفعيل باقي الأجزاء.

في أرجاء أنطاليا تشخص التوابيت الحجرية شواهد تاريخية تروي بصمت حكايات الماضي. القبور الأثرية التي تعود إلى عصر الحضارة الليقية يلحظها المارة تارة في عرض البحر وتارة أخرى في المرتفعات. لم تقتصر تقاليد الدفن في الحضارات القديمة على استخدام التوابيت فقط، بل لجوا أيضاً إلى نحت الصخور لتشييد مقابر مهيبة تحمل بصمات فنونهم ومعتقداتهم. وفقاً للأسطورة، تحدثت المرويات القديمة عن قصة ميلاد الإله أبولو في مدينة باتارا العتيقة،

0: وتوجت عاصمة الاتحاد الليقي، وحفظها التاريخ واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.
1: ما نراه خلفنا هو بوابة المدينة التي كانت تبدأ عندها حدود بطارة. خارج هذه البوابة كان الموتى يدفنون، أما المناطق السكنية فتبدأ من البوابة نفسها. يرجع تاريخ البوابة إلى ما قبل نحو 1900 عام. رغم مظهرها المتواضع الآن، فإنها كانت في زمنها تحفة معمارية لا مثيل لها، فقد صممت بشكل يسمح بمرور المياه من فوقها وتدفقها إلى الجانبين. استطاع سكان باتارا جر المياه إلى هنا من منطقة تسمى بوداميا، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً. كانت هذه المياه تستخدم لتلبية حاجات المدينة وتنقل عبر أنابيب من الرصاص إلى أعلى البوابة، حيث تشكل ما يشبه جداراً مائياً في الفراغ الذي نراه في الوسط. وهكذا كانت المدينة تستقبل زوارها بمشهد مائي رائع. مع الانتهاء من ترميمها ستستعيد هذه البوابة رونقها السابق. نحن الآن في وسط مدينة باتارا في شارع الميناء. في الماضي كان القادمون من الميناء يعبرون الأغورة التي نسير فيها الآن للوصول إلى مركز المدينة، حيث يقع مبنى مجلس المدينة والمسرح. كان الميناء العنصر الأهم هنا، وأدت التجارة دوراً رئيسياً في تطور المدينة اجتماعياً وسياسياً. منارة الميناء بنيت في عهد الإمبراطور نيرو، مع اكتمال ترميمها ستصبح إحدى أهم المنارات الباقية إلى اليوم من العصور القديمة. كان غالب هذه المحال متاجر، إضافة إلى بعض الوحدات والمكاتب الإدارية أيضاً. القادمون إلى المدينة كانوا يتسوقون من هذه المتاجر التي نراها الآن. اشتهرت المدينة أيضاً بحماماتها، وفيها يقع واحد من أكبر 4 حمامات بناها نيرو في العصر الروماني. وسبب وجود هذا العدد الكبير من الحمامات هنا هو أن المدينة كانت ميناءً مهماً. هذه المنطقة كانت عاصمة اتحاد ليقيا، وحافظت على أهميتها الاستراتيجية في العهد الروماني أيضاً.
2: وماذا عن الوضع الديني للمدينة؟
1: نعم، كنت على وشك الحديث عن ذلك. أهم شخصية في هذه المدينة هي أبولو. تقول أسطورة من العهد الوثني إن ليتو حملت من زيوس، وأنجبت أبولو في تلك البقعة من النخيل التي نراها هناك. يمكن القول إن هذا المكان كان مركز أبولو للتنبؤ بالغيب. هذا ما اعتقده الملوك والنبلاء منذ العصور المبكرة، فكانوا يفدون إلى هنا لقراءة طالعهم ومعرفة ما يخبأ.

0: 23 مدينة، وامتد من منطقة مغلة ضلمان إلى أنطاليا. كان ممثلو المدن الأعضاء يجتمعون هنا لاتخاذ القرارات المهمة بشأن الاتحاد. كل مدينة كانت ممثلة وفقاً لحجمها. بعض المدن الكبرى كانت تتمتع بثلاثة أصوات وأخرى بصوتين، بينما تمتلك المدن الصغرى صوتاً واحداً. قرارات المجلس كانت تعلن على الملأ وتعد ملزمة إلى حد كبير. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يرجع تاريخ هذا المبنى إلى العصر الهيلينستي، وحافظ على مكانته حتى في العصر الروماني، حيث أصبح حينها مبنى المجلس المركزي لعاصمة الولاية. بمرور الوقت أجريت عليه تعديلات عديدة. مثلاً في البداية كانت فيه منصة واحدة، لكن لاحقاً أضيف إليها مسرح، وأعيد تنظيم نسق مقاعد الجلوس وتغطية سقف المبنى، ما جعله من أفخم مباني عصره.
1: ما هذا الشيء البارز هنا؟
0: يمكننا أن نسمي ذلك المكان عرشاً، كانت تتربع عليه أهم شخصيات ذلك الاتحاد. لقد وصف مونتسكيو اتحاد ليقيا بأول اتحاد ديمقراطي عرفته البشرية، وعاصمة هذا الاتحاد ومركز إدارته كانت في بتارا، وهو يحظى بأهمية كبيرة، حتى يعتقد أنه كان مصدر إلهام للاتحاد الأوروبي ولدستور الولايات المتحدة.

القرن الثاني الميلادي تأسس مسرح أسباندوس الأثري بنظام صوتي مدهش، فقد كان يعد أحد أهم المسارح في العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من سمات معمارية. وخلال عهد السلجوقي حول السلطان علاء الدين كيكوباتس المسرح إلى قصر على الطراز السلجوقي. ومتحف أنطاليا الأثري يحتوي على آلاف القطع التي احتفظت بها الأرض، مثبتة في سجلات التاريخ تعاقب الحضارات القديمة على المدينة، من ليقيا إلى بامفيليا ومن روما إلى السلاجقة. ومن التماثيل الضخمة التي تجسد روائع الفن القديم إلى التوابيت الحجرية المزخرفة ترسم بروعتها صورة لواحد من أهم المتاحف في المنطقة، وفي إحدى قاعاته يقف تمثال يطلق عليه اسم هرقل المتعب. أما تابوت هرقل الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، فيعكس بدقة فائقة أسطورة البطل الإغريقي بهذه النقوش البارزة. Thank you.

ثمار اليقطين التي تنبت في أراضي أنطاليا تحيلها أيادي المهرة إلى رموز ثقافية وفنية تسخر بها المدينة لتتخذ أشكال المصابيح والثريات التي تضيف للأماكن جمالاً أثيراً وتعكس جانباً من الماضي على الحاضر ممزوجاً بألوان البحر المتوسط. جمال اليقطين لا ينقضي في أنطاليا، فآلة كمانة الموسيقية تهمس في الآذان بنغمات من وحي جبالها وأمواج بحرها، عاكسة صدى من موسيقى الأجداد تبث فيها حنين البدو الرحل وبهاء الحضارات الرابضة في أرض الأناضول الساحرة.

0: بزيك بشم بزيك قلم.
1: عندما يرى الناس ما نقوم به يتندرون بالقول: أليس هذا يقطين؟ ما قيمة ذلك؟ نعم كلامهم صحيح، ولا يغضبني قولهم، فهم لا يعلمون ما المراحل الشاقة التي نعمل عليها للحصول على آلة موسيقية مثيرة أساسها ثمرة اليقطين.

قديماً كانت فوارغ اليقطين تستخدم كؤوساً لشرب الماء، أما في البيوت فكانت تستخدم أوعية لحفظ السن أو يصحبها السباحون معهم كطوق نجاة. ومع تطور الصناعة استعيض عن اليقطين بالأدوات البلاستيكية، لذلك تغير مجال استخدامه لدينا، ولكن بقيت آلة كاباك كيماني المصنوعة من اليقطين تراثاً حياً حفظته لنا الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. قبل شهرة هذه الآلة الموسيقية كانت تستخدم في الأرياف وقت صعود المزارعين إلى الجبال ونزولهم منها، فتعزف لهم ألحان الغربة والشوق والحنين، فتلامس هذه الآلة الموسيقية أفئدتهم. ومن هذه البيئة المحلية بدأت كاباك كيماني بالانتشار والظهور على مستوى أوسع، وهذا حصل أيضاً بمساعدة شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية تي بإدخالها إلى المجموعات الموسيقية. القسم الذي يصدر منه صوت الآلة مكون من ثمرة القرع، ويوضع فوقها الغشاء المحيط بقلب البقر. وباعتبار أن هذه الآلة أتت من آسيا الوسطى، فالناس عادة يستخدمون ما يجدونه متوفراً من عناصر، فترى البعض يستخدم جلد الأرانب أو الأيائل أو الماعز، كل حسب ما يتوفر لديه في بيئته. تصميم كاباك كيماني يبدأ باختيار الخشب الذي سيصنع منه العنق، فنقوم بتحديد أبعاده وإعطائه شكلاً مستطيلاً مع حف الزوايا لتأخذ شكلاً منحنياً. نأتي بعدها إلى مرحلة إعداد جسم الكمانة من اليقطين، ثم نضع العنق لتثبيته بشكل مبدئي دون لصقه بشكل محكم، ليتيح لنا التحكم به والتعديل عليه أثناء العمل. بالنسبة للغشاء الذي سيغطي اليقطين، نحصل عليه من الجزارين ونقوم بتنظيفه وتمليحه دون تجفيفه حتى يحافظ على الأبعاد المطلوبة. المراحل الأخيرة تتركز على طلاء الآلة بمواد لحمايتها، ونبدأ بتركيب الأجزاء الصغيرة مثل المفاتيح والأوتار، ونعمد اليوم إلى أن تكون المفاتيح من الحديد بدلاً من الخشب للحصول على ضبط جيد للنغمات.

0: يوجد في أنطاليا العديد من البساتين العامرة بالثمار الشهية. هذا كان وصف رحالة ابن بطوطة للمدينة التي جذبه إليها خصوبة تربتها وتنوع أكلاتها. فالمطبخ هنا تفوح منه رائحة الزعتر ممتزجة بنكهة حمضياتها وزيت زيتونها النقي. مرحبا.
1: مرحبا. Hoş geldiniz. Öncelikle ben size Antalya'nın ne...
2: اسمحوا لي أولاً أن أبين أهمية مدينة أنطاليا بالنسبة لتركيا. فهذه المدينة التي تمنح ما يقارب 60% من احتياج البلاد من الخضروات والفواكه، وهذا يعود إلى خصوبة أرضها وتنوع مناخها ومجاورتها للبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لأهميتها التاريخية فتحتوي 240 مدينة أثرية، وهذا إن دل على شيء فيدل على بركة هذه الأرض وثرائها الحضاري.
1: يعني bilinçli olarak seçilmiş bir şehir. Portakalımız bizim özellikle Finike

0: البرتقال تشوب ميشن.
1: تشتهر المدينة بالبرتقال الفينيقي الذي يصدر إلى جميع أنحاء العالم، ولدينا الرمان من منطقة مالافغات وتشما ألتا، وأيضا يشتهر عندنا القرع الشوكي الذي ينبت فقط في أنطاليا وهطاي، ولكنه شائع جدا في أنطاليا. منطقة ألانيا وغازي باشا يشتهر فيها الأفوكادو الذي يصدر إلى كافة الأسواق العالمية، ولدينا ثمرة زيتون قلب الأرنب التي حازت الإشارة الجغرافية، ويركز الطهاة عادة على استخدامها في موائدهم. وهذا المنتج هو جبن الماعز الذي يحضر بواسطة خميرة خاصة، فحليب الماعز لديه قيمة كبيرة لدى الأهالي هنا بسبب النباتات المتنوعة التي يتغذى عليها الحيوان في جبال المدينة. ومن البقوليات يشتهر الترمس، وهذا النوع يعرف في أنطاليا فقط. ومن المربيات مربى التين الذي يحضر من التين الأخضر، ومربى البرغموت وهو نوع من أنواع الحمضيات. لنتحدث الآن عن الأطباق المشهورة ونبدأ بالحساء. لدينا 5 أنواع من حساء الطرهانة، وهذا هو طبق الهيبش ويحضر من الطحينة ويقدم كطبق مقبلات أو صلصة مع أكلات أخرى، وهو من الأطباق اللصيقة بمدينة أنطاليا، وهو ملائم لأطباق اللحم والسمك حتى أن البعض يضعه على الحلويات. هذا طبق البيواز المصنوع من الفاصوليا الجافة، ويشتهر أيضا في منطقة مالافغات طبق لحم الغنم المشوي بالتنور مع الأرز. وطبق السمك هذا يعد من أشهر الأنواع هنا، ويسمى سمك الهاوس الذي نحصل عليه من البحر الأبيض المتوسط فقط، ويحضر بطريقة خاصة، فبعد قليه بالزيت يؤخذ نفس زيته ليوضع عليه الليمون ويستخدم كصلصة أثناء أكله. نتحدث الآن عن طبق الجيوا. كما قلنا سابقا، الفواكه والخضروات كثيرة في أنطاليا، وكان أهلنا في السابق يعتدون على حشو هذه الثمار، ولكي لا يرمى لبها ابتكر أهلنا هذه الأكلة التي تتكون من لب الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع وغيرها، ويوضع فيها الثوم والأرز، وتقدم كمقبلات في فصل الصيف عادة. مطبخنا ليس فيه هدر في المواد.

الثالث عشر الميلادي أمر السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبت ببناء ترسانة ألانيا لتكون ورشة لصناعة السفن، ومنطلقاً لتعزيز سيطرة السلاجقة في البحر الأبيض المتوسط. وتتميز الترسانة ببناء هندسي محكم مكون من خمسة أقواس ليتيح من خلالها دخول الضوء من كل جانب.

0: جبال طوروس إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط، تتهادى أنطاليا بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، حيث تلتقي رمالها الذهبية بمنحدراتها الخضراء. وكأننا بمدينة أنطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، متحفاً فريداً في الأباء الطلق يعج بالآثار والأساتير التاريخية.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير،
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

نحييكم مشاهدينا الكرام من العاصمة التركية وحلقة جديدة في برنامج من أنقرة، حيث تصنع تفاصيل ملامح المشهد. نلتقي بكم مرة أخرى لنقرأ ما وراء الخبر ونسلط الضوء في هذه الحلقة على تشكيل 4 لجان لمتابعة مسار تركيا بلا إرهاب، وطلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وأخيرا نناقش تحذيرات تركيا من تأثير تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية على أمن الملاحة في البحر الأسود.

0: نستهل حلقتنا بقرار مجلس المتابعة والتقييم المنشأ بموجب قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي تشكيل 4 لجان فرعية لمتابعة وتنسيق أعمال مسار تركيا بلا إرهاب. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إقرار البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن. تفاصيل أوفى عن فحوى الاجتماع وعن اللجان يجملها لنا الزميل أواب أيوب.
1: 4 لجان فرعية لمتابعة وتنسيق أعمال مسار تركيا خالية من الإرهاب أعلن تشكيلها مجلس المتابعة والتقييم المنشأ بموجب قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي. يأتي ذلك في أول اجتماع للمجلس عقد بمشاركة وزراء الخارجية والعدل والداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات والأمين العام للرئاسة والأمين العام لمجلس الأمن القومي. وخلال الاجتماع نوقشت بالتفصيل وعلى أعلى المستويات آلية عمله وتنسيق الأعمال التي ستناط بها جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذه العملية، وتم التطرق إلى الإجراءات والمبادئ التي ستتبع في إدارة وتوجيه عمل المجلس. المجلس قال في بيانه إن قانون التضامن الوطني يشكل الأساس القانوني لهذا المسار الذي سيعزز السلام الداخلي والاندماج المجتمعي باعتباره أحد أهم ركائز مئوية تركيا ويسعى لإرساء السلام في المنطقة. وقرر المجلس تشكيل 4 لجان فرعية هي لجنة تنسيق الشؤون القضائية والقانونية ولجنة المتابعة والرصد ولجنة التوافق والتكامل المجتمعي ولجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي. وأشار المجلس إلى أهمية المسار التاريخي لتخليص تركيا والمنطقة بالكامل من الإرهاب وترسيخ مناخ الأخوة بتوافق مجتمعي وسياسي واسع. المجلس شدد على أن تركيا ستواصل بتنسيق كامل بين جميع مؤسساتها تنفيذ هذه الخطوات التاريخية الرامية إلى تعزيز التكامل المجتمعي.

0: بحزم.
1: ونرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين في الاستوديو، الصحفي المختص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بكم أستاذ محمد. والخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد حسين مرجان، مرحبا بكم دكتور محمد. وأبدأ مع حضرتك، وبموجب القانون وخلال أول اجتماع لمجلس المتابعة والتقييم تقرر تشكيل 4 لجان فرعية للعمل. لنبدأ بالحديث عن آليات عمل هذه اللجان الأربعة والمهام الموكلة إليها.
2: مرحبا أولا، وتحياتي لك وللسيد الأستاذ محمد أوزتورك ولكل المشاركين طبعا. وبالمناسبة هي خطوة مهمة جدا أولا، وعقد اجتماع الأول لمجلس المتابعة والتقييم في مجمع رئاسي برئاسة نائب الرئيس جودة يلماز ووزراء أخرى وطبعا مسؤولين آخرين، وأخذوا قرارا مهما جدا حتى لينفذ المرحلة، وبالمناسبة ليشكل مرحلة بشكل قطعي. وأربع آليات، يعني أخذ القرار عن 4 آليات لتنفيذ المرحلة لمتابعة والتقييم ورصد طبعا. وبالمناسبة عندما ننظر إلى أولا اجتماع، من الذي اشترك في الاجتماع؟ هذا يقول لنا رسالة واضحة عن المتابعة، مرحلة المتابعة والكشف والتقييم والرصد طبعا. وزير العدل كان موجود هناك، ووزير خارجية، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وبالمناسبة أمين العام لمجلس الأمن القومي، وبالمناسبة طبعا رئيس الجهاز المخابرات التركي الوطني. يعني كلهم في الحقيقة يهتمون بهذه القضية، وطبعا كل الأسماء يلعبون دورا عظيما لتنفيذ المرحلة. وعندما ننظر إلى 4 لجان، أول لجنة طبعا أولا سيشكل اللجان الفرعية الأربعة، لجنة التنسيق للشؤون القضائية، وكلنا نعلم هذه المرحلة طبعا تحتوي مرحلة قضائية، ولذلك هذه اللجنة مهمة جدا وستلعب دورا عظيما حتى هذا يحتل مكانا مهما لشرعية ومصداقية المرحلة. لأن طبعا يعني الشعب يجب أن يجد تشريعية شرعية في هذه المرحلة،
1: ولذلك بمعنى أن تكون كل الإجراءات المتبعة طبعاً من أجل تطبيق القانون هي في الأساس قانونية
2: طبعا. بالضبط بالضبط، ولذلك هذا اللجان مهمة جدا. ولجنة آخر التماسك الاجتماعي والاندماج طبعا، ولأن يوجد الأعيدين، ولذلك يعني الاندماج مهم جدا. وبالمناسبة يعني خصوصا نفسية الشعب يعني من كل طرفه، وبالمناسبة يعني من الذي يدعم للإرهاب وضد الإرهاب، يعني كان في الصراع خلال السنوات حتى عقود يعني. ولذلك يعني تطبيق المرحلة والتنفيذ خصوصا هذه المرحلة مهمة جدا. وأيضا لجنة التقييم هذا والرصد ونزل السلاح والرصد مهم جدا، لأن PKK بالمناسبة وعد أن يترك السلاح تماما، ولذلك يعني حتى بشكل رمزي هم
1: قاموا بإلقاء بعض الأسلحة في أتون من النار،
2: حتى في مشاهد مصورة، حتى هي رسالة رمزية بالمناسبة. ولذلك يعني نزع السلاح أهم شيء، وبالمناسبة حتى لاستمرار المرحلة أهم شيء نزع السلاح. ولذلك هذه اللجنة ستراقب الأمور، ستتابع الأمور، وبالمناسبة ستتابع أنهم يقوموا بوعدهم أو لا، وإلا يعني طبعا المرحلة ستتغير مباشرة. وبالمناسبة طبعا تنفيذ المرحلة بشكل استراتيجي، يعني لجنة الاستراتيجي أيضا ستلعب دورا مهما في مراحل القادمة.
1: نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى برأيك عكس قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي توافقا وطنيا تركيا عابرا للأحزاب على اختلافاتها السياسية والأيديولوجية في تركيا؟
3: نعم شكرا، تحياتي كذلك.
1: شكرا جزيلا
3: لك ولضيفك وللمشاهدين. أولا أنا أريد أن أكرر ما أكرر دائما بالنسبة

0: قضية الإرهاب بما يسمى القضية الكردية في تركيا. ليست هناك مشكلة كردية في تركيا، أنا أريد أن أعود هذا الأمر، لأن الأكراد في تركيا ليست أقلية.
1: نعم.
0: يعني في تركيا أقليات على أساس الدين، ليس على أساس الأثنية. فالأكراد والأتراك والعناصر الإسلامية أخرى معا أسسوا هذه الجمهورية، وكلهم مساويا دستوريا، لهم حق التصويت ولهم حق الانتخاب. هذا شيء مهم، لأن في الخارج طبعا تضليل إعلامي، لأن الأكراد أقلية في تركيا، والانتهاكات الحقوق للأقليات الكردية هذه كله تضليل إعلامي. لأن مثلا ممكن أن نقول إسطنبول أكبر مدينة كردية، ممكن ملايين يعني في إسطنبول، وكذلك دور فعال لهم في السياسات الوطنية وكذلك محلية، يعني يصلون ممكن إلى
1: نائب
0: المنصب، منصب رئاسي
1: نائب
0: كذلك. نعم،
1: يعني السيد جودة يلماز.
0: لذلك يعني أنا أردت أن أوضح لتضليل إعلامي. وبالنسبة لهذا الأمر، يعني إذا نرى النتيجة في البرلمان التركي، يعني متشكل من 600 عضو في برلمان، ف 360 نائب قدموا مشروع قرار، فهذا شيء مهم، لأن يعني أنت ب 360 نائب ممكن تعمل كل شيء في برلمان. فأهم من هذا الأمر، يعني في بعد التصويت مشروع قانون 467 نائب صوتوا لمصلحة
1: القانون،
0: مصلحة القانون. إذن يعني هناك في برلمان، يعني طبعا البرلمان ممكن انعكاس الشعب، لأن كل نائب ينتخب ويأتي إلى المجلس، فهناك اتفاق كبير، يعني 87 لم يصوت، يعني يصوت
1: للقانون،
0: نعم على القانون، وسبع محايد، و31 لم يحضر أم لم يصوت. إذن هذا يعني يشير ويدل على أن التوافق وطني موجود في برلمان، وكذلك لها انعكاسات في الشعوب التركية. فأنا لم أرى أي استطلاعات الشعبية في هذا الصدد، ولكن يعني أكرادا وأتراكا وعناصر أخرى يؤيدون لهذا
1: هذا القانون. نعم دكتور محمد، ما الآليات التي ستطبق من خلالها الرؤى الأمنية والاجتماعية لتنفيذ هذا القانون وصولا إلى هدف تركيا بلا إرهاب؟
2: نعم، أولا توجد أربع آليات لتنفيذ القانون، وطبعا المرحلة لأن هي لديها فروعان، يعني موضوع أو فروع أمني وفروع اجتماعية. لذلك يعني هذا القانون، هذا المرسوم تركيا بلا إرهاب، يعني تنفذ تحت أربعة آليات. وأول آلية هي مجلس الأمن القومي والوزارات. يعني كلنا نعلم أن مجلس الأمن القومي يعني ستلعب دورا رئيسيا لتنفيذ المرحلة، حتى عندما ننظر إلى قانون كلنا نرى أن مجلس الأمن القومي، يعني عندما يقول مجلس الأمن القومي أن PKK ترك السلاح تماما، سلم كل الأسلحة في يدهم، إذن المرحلة ستبدأ. حتى هذا فرق كبير من نماذج أخرى في العالم. مثلا عندما ننظر إلى سريلانكا، كولومبيا، إيرلندا أو إسبانيا، أولا الحكومات هناك قامت بمواحدة بين منظمات إرهابية، اتفاقيات، وبعد ذلك تلك المنظمات سلمت

0: الأسلحة، ولكن هنا أول شرط
1: تسليم السلاح.
0: الأسلحة، تسليم السلاح،
2: يعني شرط مسبق.
0: نعم. ولذلك أول شيء، طبعا أول شيء، أول آلية مجلس الأمن القومي، وبعد ذلك طبعا كما أشار الأستاذ، برلمان سيتولى المرحلة، وبالمناسبة أيضا برلمان ينعكس صوت الشعب.
1: نعم، يعكس
0: صوت الشعب، وهذا يعني يقول أن المرحلة أخرج بإرادة الشعب. ولذلك يوجد أيضا لجنة خاصة تحت مظلة برلمان حتى لرقابة الشفافة. وبعد ذلك أيضا أهم شيء للمرحلة التأجيل، يعني لأن كما قلت في أول دور، يعني سيكون العائدين من الجبال أو من الخارج، وكل من يتساءل عن ما يحدث بعد الرجوع إلى تركيا، ولذلك سيكون التأجيل المشروط يعني لمدة 5 أو 10 سنوات. إذا لم يشترك في أي عملية إرهابية مباشرة أو لم يجرم أو لم
1: يشارك في أي عملية
0: يشارك في أي عملية جرمية، إذن سيؤجل الأمر لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، طبعا تحت سيطرة وتحت رصد مؤسسات معينة طبعا أو أمنية،
1: مؤسسات الأمنية. نعم.
0: مؤسسات الأمنية. وآلية رابعة هي الاندماج الاجتماعي، وكما قلت يعني هذا الأمر أولا شيء اجتماعي ونفسي.
1: نعم.
0: مثلا سيكون بعضهم الذين عاشوا في جبال لمدة سنوات وهم بعيدون، كانوا بعيدون عن المدن
1: المدنية.
0: وربما نسي كيف يعيش في الحياة المدنية. وبعد ذلك الآخرون، يعني تخيل بعضهم سيرى الإرهاب أو إرهابي من الخارج، وبعد ذلك سيكون جيرانه أو الذي يمشي على الطريق. ولذلك كان كل طرفي في الحقيقة، كلا طرفي يحتاج إلى الاندماج الاجتماعي، ولذلك المؤسسات خصوصا ستلعب دورا عظيما في هذه المرحلة، وكل 4 عاليات يعني لتضمن تنفيذ وتطبيق المرحلة بالنجاح.
1: نعم. أستاذ محمد، كيف ينعكس هذا المسار برأيك على التنمية الاقتصادية لتركيا وجذب الاستثمارات خصوصا في شرق وجنوب شرق تركيا من أجل تحقيق رؤية قرن تركيا؟
2: نعم، يعني أولا يعني هنا لابد نرى أن هناك ليس فرق كبير بين كيف نقول الولايات التركية، يعني بعد أن وصل حزب عدالة والتنمية إلى الحكم، حضرتك كذلك ممكن تتجول في تركيا وترى كم من العمل من بنية تحتية وكذلك طرق وخدمات كثيرة. يعني هذه الأمور بقيت في الماضي. نعم، في الماضي بعض الحكومات أهملت المناطق الشرق وجنوب شرق تركيا، فما كانوا يتمتعون من إن صح التعبير تحديث في تركيا، ولكن الآن كل خدمات موجودة، ممكن في إسطنبول، موجود في هكاري، أو موجود في فان، في أردرم، يعني في شرق وفي جنوب شرق تركيا. هنا أظن أكبر الربح من هذا مشروع، هذا القانون، أظن يعني مكسب إنساني، يعني قبل أن يكون مكسب اقتصادي. نعم هذا موجود، ولكن يعني راحة لضحية الإرهاب في تركيا ممكن ما يقرب من 70-80 ألف، يعني من الطرفي النزاع في الداخل. فالآن يتم يعني إراقة الدماء،
1: وقف هذه إراقة،
2: نعم، وقف هذا الأمر. لا أعرف هل قد أظن تسمع عن أمهات ديار بكر.
1: نعم،
2: يعني أمهات التي
1: أبنائهن مقطوفون لدى التنظيم،
2: لدى التنظيم،
1: مغيبون،
2: يعني ينتهي كل هذه الأمور. وبعد ذلك طبعا تركيا كانت تكلفة عالية وكبيرة. في مرة نومان قرطلمش الآن هو

0: رئيس
1: رئيس البرلمان.
0: البرلمان التركي قال 1.5 تريليون دولار، ليس مليار، تريليون دولار، يعني صرفت تركيا، يعني تكلفة الإرهاب
1: خسائر هذا
0: في تركيا. إذن يعني مكسب تركيا إنساني والأمني والاستراتيجي الآن، يعني التدخل من خارج إلى تركيا يكون صعب. طبعا يحاولون، لا يعني لا يتركون تركيا على وحدها، وكذلك اقتصاديا يعني بميزانية الإرهاب كانت في تركيا يعني 300 إلى 500 مليار دولار، الآن هذا يصرف على رفاهية الشعب. وكذلك هناك ما يسمى فرصة البديلة، مثلا هناك ممكن خسارة للزراعة، للسياحة، للتنمية، للاستثمار. فعند الاستقرار في تركيا، فمثلا استفادة من الثروات الطبيعية يتم لرفاهية كل الشعب التركي. إذن يعني كل هذا إن طبق والمسار يعني يمشي على ما يرام، إذن لتركيا يكون مكاسب كثيرة.
1: نعم، سننتقل الآن للحديث عن منطقة خالية من الإرهاب أو منطقة بلا إرهاب، لكن بعد أن نتابع هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال إن شعوب المنطقة ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية ومتحدة ومتعاونة. وأكد الرئيس أردوغان على المضي بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. لنتابع.
2: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak.
3: عقدنا العزم على جعل منطقتنا وطنا للسلام والأمن والاستقرار، وماضون بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. وفي هذه المنطقة لا خيار أمامنا سوى أن نكون أقوياء وأن نبقى موحدين ومتضامنين، وليس علينا أن نكون أقوياء من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا فحسب، بل أيضا من أجل ملايين الإخوة الذين يتطلعون إلى بلادنا، ومن الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى النقل، ومن الاقتصاد إلى الصحة. فإن جميع جهودنا تهدف إلى بناء تركيا فاعلة ومزدهرة، ومن يظنون أنهم سيتمكنون من إيقاف المسيرة المباركة لتركيا وشعبها من خلال الاستفزازات والمؤامرات محكوم عليهم بخيبة الأمل.
1: نعود لضيفينا الكريمين، وسؤالي لحضرتك دكتور محمد، وكيف سينعكس النجاح الداخلي في تركيا في مسار تركيا بلا إرهاب على أمن المنطقة وعلى الترتيبات الأمنية الإقليمية ربما التي تسعى في نفس الاتجاه؟
4: يعني في الحقيقة يعني هذا الموضوع في الحقيقة سيفيد إلى تنمية المنطقة وتنمية البلد في الحقيقة، يعني لأن كما نعلم حتى كما أشار الأستاذ قبل قليل، يعني التكاليف الإرهاب يعني كان غالي جدا كثير جدا، ولذلك يعني تركيا صرفت طاقاتها للإرهاب لمدة عقود
1: لمواجهة الإرهاب.
4: نعم، لمواجهة الإرهاب، ولذلك يعني الآن الطاقة في الحقيقة سيوجه إلى التنمية البشرية واستخدام موارد الاقتصادية بشكل مفيدة، وطبعا في مجال صحيح. وكما في الحقيقة ذكر سيد الرئيس أردوغان، يعني عندما نبقى متوحد في المنطقة طبعا كل المشاكل ستنتهي بسرعة، وبعد ذلك سنرى النتائج المفيدة قريبا، لأن كما شرحت يعني لأمن المنطقة، لأمن المنطقة من الإرهاب تركيا صرفت كثيرا، ولكن الآن يعني بعد نهاية الإرهاب ماذا سيحدث في المنطقة؟ أولا الناس سيشعروا بالراحة وبالأمن، وهذا مهم جدا. وإنما الشعب يشعر بالأمن، مستثمرون سيشعرون بالأمن. وبالمناسبة سيأتون مستثمرين من الداخل أو من الخارج إلى المنطقة، وطبعا سنرى التنمية المستدامة في المنطقة مباشرة، وطبعا هذا سيؤثر في السياحة بشكل إيجابي، الناس سيزورون المنطقة.

0: ثقة. وبعد ذلك أيضا الشعب سيكتسبون أكثر بكثير من الماضي. يعني الأمن يأتي
1: بالاقتصاد
0: بالاقتصاد
1: الاستثمار
0: أو استثمار والتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، طبعا تنمية مستدامة. وبعد ذلك يعني بعد الشعب يراقب ويشاهد النتائج بعد تنفيذ تركيا بلا إرهاب، أو بعد خالية من المنطقة خالية من الإرهاب، الناس طبعا سيتجه إلى طريق مستقيم، وبعد ذلك يعني لا يحتاجون إلى إرهاب أو شيء آخر بعد ذلك. ولذلك يعني خصوصا تنفيذ العملية، تنفيذ المرحلة متعلق به التنمية أو الاقتصاد مباشرة. يعني عندما ننظر إلى اقتصاد المنطقة في السنوات الماضية، كلنا نعلم كيف ظهرت كل المشاكل، ولكن الآن تغير كل شيء. وحتى عندما نتكلم مع شعب مع الناس من المنطقة مباشرة نفهم أنهم مسرورون جدا. وبعد نهاية الإرهاب طبعا سيرى التنمية واستقرار مرة أخرى.
1: وهذا أيضا أستاذ محمد يعني سبب في حديث الرئيس أردوغان عن أن الأمن سيكون للمنطقة كلها وليس لتركيا وحدها، لأن هذا التنظيم كان عابرا للحدود، كان له امتدادات في سوريا وكان له امتدادات في العراق، وهناك الآن مشروعات ما بين تركيا وما بين العراق وما بين سوريا، هناك مشروع طريق التنمية على سبيل المثال، كلها تحتاج إلى الأمن والاستقرار. لكن سؤالي لحضرتك أستاذ محمد، إلى أي مدى يضمن هذا المسار، مسار تركيا بلا إرهاب، تحجيم دور محاولات التدخل الخارجي لزعزعة الاستقرار سواء في تركيا أو في المنطقة؟
2: نعم، يعني أنا أرى هكذا، يعني في مثل هذه المبادرات لإنهاء الإرهاب كما تفضل أستاذ، يعني في كثير من المناطق بداية من الولايات المتحدة، عفوا المملكة المتحدة وإسبانيا ومناطق أخرى، حتى في مورو في جنوب فيليبين، يعني يكون هناك الحمائم ويكون هناك صقور، هناك ذلك ممكن يعني يظهر الصقور، ولكن أتمنى أن يكون الحمائم أكثر، فهذا يعني يمنع التدخلات، لأن مع الأسف الشديد يعني منظمات مثل هذه يكون اللعبة بيد الخارجيين. يعني في مثال التركية ليس فقط يعني العدو في البعيد، كذلك هناك حلفاء كانوا يعني يدعمون هذه المنظمة الإرهابية. إذا مثلا يقطع الجذور الإرهاب، إذن تدخل
1: هذا الدعم.
2: لم تنتهي التدخلات، ولكن
1: يفقد ذراع من أذرعه.
2: نعم، فهذا يفيد يعني لكل المنطقة، بداية من تركيا في داخل تركيا وللمنطقة. فشاهدنا أثر هذا الأمر في سوريا، تم اندماج ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية إلى
1: قصد
2: الحكومة
1: السورية.
2: ممكن هذا يكون كذلك في العراق. وأنا نسيت في المكاسب للتركية وللمنطقة، يعني التقدم، إحراز التقدم في مكافحة المخدرات والهجرة. لأن هذه المنظمة كانت تشتغل بالمخدرات، فأظن يكون هذا كذلك مكسب للتركية وللمنطقة.
1: نعم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ملفنا الأول في هذه الحلقة، وننتقل الآن إلى ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، لنسلط الضوء على طلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

0: طلب وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو وأهمية هذه الخطوة التركية والرسالة التي تقدمها أنقرة عبر تلك الخطوة وتوقيتها وأبرز الخطوات التي تليها.
1: أنقرة تفتح باب الملاحقة الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتواصل نهج تحقيق العدالة والوقوف إلى جانب الفلسطينيين، حيث طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو في إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وزارة العدل التركية شددت على أن المسار القضائي المتعلقة بالهجوم على ناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجههم لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار ما يزال مستمراً. الوزارة أكدت أيضاً أن المحكمة الجنائية العليا 11 في اسطنبول تواصل النظر في القضية التي تضم 35 متهماً بينهم نتنياهو والإسرائيلي إيفيك موسكوفيتش، وتشمل الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الحرمان المشدد من الحرية والإيذاء العمد، إضافة إلى التعذيب والإضرار بالممتلكات والنهب الموصوف وخطف وسائل النقل. ومع هذه الخطوة التركية التي لاقت ترحيباً دولياً كبيراً، برزت تساؤلات بشأن دلالات الخطوة التركية والخطوات المقبلة بعد هذه المطالبة، وظهرت تساؤلات عن معنى النشرة الحمراء. فوفقاً للموقع الرسمي للإنتربول، فإنها طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل بحقه. وهؤلاء الأشخاص مطلوبون من قبل البلد الذي طلب إصدار النشرة أو إحدى المحاكم الدولية، وتبت البلدان الأعضاء استناداً إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله. وتشدد تركيا على أنها تضع نصب عينيها الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتستر عليها ولن تسمح بحماية المسؤولين عنها تحت ستار الإفلات من العقاب، وأنها لن تدخر جهدا في استخدام كافة الآليات القانونية الوطنية والدولية بكل حزم من أجل ذلك. فعلى مدار سنوات لم تنفك أنقرة عن اتخاذ خطوات ملموسة دعماً للقضية الفلسطينية على المستويات السياسية والإنسانية والقانونية.
0: ونعود مشاهدينا إلى ضيفين الكريمين، الصحفي المختص في الشؤون التركية أستاذ محمد أوزتورك، والخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد حسين مرجان. وسؤالي لحضرتك دكتور محمد عن الأبعاد والأسس القانونية التي استندت إليها أنقرة في طلب إصدار مذكرة أو نشرة حمراء من الإنتربول بحق نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، ربما بلغ العدد 35.
2: نعم، أولا طلب وزارة العدل إصدار نشرة حمراء من وزارة الداخلية، وطبعا هذا المذكرة أرسلت إلى وزارة الخارجية أيضا، وبالمناسبة سيبلغ المذكرة من قبل وزارة الداخلية إلى إنتربول، دول الشرطة الدولية والدولية. وهذه الخطوة هي خطوة تاريخية ومهمة جدا، وفي الحقيقة هذه الخطوة ستلعب دورا مثلما لعب طلب أو دعوة رفع الدعوة
0: لمحكمة
2: العدلية من قبل الأفريقية الجنوبية في قانون الأول ديسمبر 2023. وكلنا نعلم أن نتنياهو ومعمن الذي معه ارتكبوا مجازر وإبادة جماعية وانتهاكات أخرى، انتهاكات قانونية. والآن خطوة التركية، خطوة وزارة العدل هي خطوة رمزية، يعني كلنا نعلم أن مؤسسات الدولية لن تسمح لأي دولة أن تمارس أو أن ممارسة أي عقوبة على إسرائيل، الكيان الصهيوني أو نتنياهو أو الآخرين. ولكن خصوصا للمستقبل العالم سيعلم أن بعض الدول

0: أخذت دورة، أخذت خطوة ومارست استراتيجية جديدة ضد الكيان الصهيوني، ولذلك هي مهمة وهي خطوة تاريخية. وبعد ذلك الآن عن طريق طلب تركيا في قيود أو في أرشيف الشرطة الدولية إنتربول اسم نتنياهو وموسكوفيتش وآخرين 35، يعني أسماءهم كتب الآن، ولذلك هذا مهم جدا. وبالمناسبة يعني بعد الدعوة في المحكمة الجنائية والعدل الدولي والآن إصدار نشرة حمراء، يعني كله حتى رغم أنه يحمل معنى رمزية، ولكن عندما نتحدث عن إسرائيل يعني كل شيء الآن نراقب أن كل شيء يتغير. مثلا لا أحد يتخيل قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لا أحد يتخيل أن أي رئيس الوزراء في كيان الصهيوني أو من وزرائه أو من جيشه سيعاقب أو سيرفع دعوة ضدهم في محكمة جنائية أو طلب إصدار نشرة حمراء، ولكن اليوم هذا قام به، وربما في إن شاء الله مدى القريبة ربما سنشاهد عقوبات ضد الكيان، وكل خطوة ستبدأ من خطوة صغيرة. والآن لذلك أنا قلت يعني هي خطوة رمزية، ولكن هي خطوة تاريخية ومهمة جدا.
1: نعم أستاذ محمد، رغم كونها خطوة رمزية كما تفضل الدكتور محمد، لكن ربما سيكون لها تبعات. ما أبرز التبعات المتوقعة لتلك الخطوة التركية؟
2: يعني أنا أرى أن هذه الخطوة أكبر من أن تكون رمزية، بسبب يعني الأعضاء في إنتربول تقريبا 196 عضو، فكما تفضل أستاذ خطوة مهمة مثل خطوة رفع الدعوة إلى محكمة عدل الجنائية. أولا إذا مثلا في الرؤية الأولى هذا الأمر أمر نفسي، كل واحد إذا يقرأ مثلا في الإعلام في سوشيال ميديا أن هذا الرجل ومن معه من العسكريين والسياسيين هم مجرمون، ولذلك تركيا رفع الدعوة إلى إنتربول لاحتجازهم. طبعا هذا متعلق بالمركز إنتربول، هل هم يصدرون
1: سيقبل الطلب أو لا يقبل
2: أم لا؟ قد لا يقبلون، ولكن لدينا مقال بالتركية يعني شايع الأمر يعني أكثر من وقوعه.
1: شيوع الأمر.
2: نعم شيوع الأمر.
1: شيوع الأمر أكثر من وقوعه.
2: من وقوعه. هذا مثل هذا الأمر. أولا الأمر النفسي في كل العالم الآن يعرفون طبعا، الذي إذا لم يكن مثل مثلا السلطات الألمانية يعني يغمزون العين لكل شيء، ولكن في كل العالم يعرفون أن هذا الرجل
1: مجرم حرب،
2: مجرم، وكذلك يعني عمل عبادة جماعية، وكل الانتحاكات في غزة. ولذلك أظن خطوة مهمة البداية، قد يكون هناك مثلا بعض لا يقبل هذا الأمر مثل ألمانيا أرجنتين أو دول أخرى قريبة من إسرائيل، ولكن هناك ممكن من كان ينتظر أي واحد يخط خطوة الأولى فهم يتبعون.
1: نعم دكتور محمد حسين مرجان، من المؤكد أن تركيا كان لها رسالة وراء هذا الطلب للمجتمع الدولي وكذلك لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ما فحوى هذه الرسالة برأيك؟
0: أولا هذه الخطوة كما ذكرت أستاذ إلى المجتمع الدولي، لأن نشاهد المجازر الإبادة الجماعية في غزة بسبب عدم إرادة من قبل المجتمع الدولي. يعني إذا المجتمع الدولي تأخذ خطوة ويمارس استراتيجية ضد إسرائيل، إذن

0: الاحتلال لم ترتكب اي مجازر في
1: لم
0: غزه،
1: ترتكب اي مجازر،
0: ترتكب عفوا لم ترتكب اي مجازر في غزه او في فلسطين او في سوريا او في لبنان. ولذلك تركيا ارسلت، انقره ارسلت رساله واضحه الى المجتمع الدولي ليتحرك في هذا الامر. وطبعا هذا رسالة واضحة إلى الكيان، إلى تل أبيب. والآن تركيا أرسلت رسالة أنها ستتحرك في هذا الأمر إذا إسرائيل، إذا السحاينة ستستمر في ارتكاباتها وانتهاكاتها في فلسطين، في سوريا، وفي في في لبنان. لأن الآن إسرائيل لا تهدد أمن فلسطينيين فقط أو أمن لبنانيين أو أمن أو استقرار سوريا. الآن إسرائيل تهديدا لكل المنطقة. وعندما نظر إلى خطاب سيد الرئيس أردوغان، هو يتحدث منذ سنتين، هو يتحدث عن المنطقة بلا إرهاب، وتركيا لم ينصف إرهاب أبدا، PKK، داعش أو آخرين، كله إرهاب، كان إرهاب. ولذلك الآن إسرائيل، الكتلة السهاينة، الاحتلال هو أيضا دولة إرهابية. ولذلك يعني لا فرق بين أي منظمة إرهابية وإسرائيل الآن
1: حكومة
0: في عيون التركية. لماذا؟ لأن المنظمة إرهابية تعني أنها ترتكب جرائم والمجازر وتمارس سياسة واستراتيجية ضد القانون الدولي، قانون أو حقوق الإنسان وهكذا. وكل شيء ما تفعل في أو ما يحدث في إسرائيل، في فلسطين، في الأراضي المحتلة هي إرهاب. ولذلك طبعا تركيا، أنقرة أرسلت رسالة إلى تل أبيب، إما قف أو
1: سنستمر
0: ستدفع
1: في هذا
0: ثمنا أيضا.
1: طيب أستاذ محمد أستورك، العلاقات التركية الإسرائيلية يعني يمكن وصفها بأنها في أسوأ الحالات منذ حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وربما من قبل ذلك. يعني ما تأثير خطوة كهذه على هذه العلاقات المتردية بالأساس؟
2: طبعا يعني يكون هناك ما نسمي تجميد كامل للعلاقات، لأن كما تفضلت يعني بعد أن بدأت إسرائيل ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في غزة، تركيا من جهة سعت ل يعني تحسين الأوضاع في غزة وكذلك للتوسط يعني عبر أي الدول التي لها أثر على كيان الصهيوني، ولكن من جهة أخرى يعني تدريجيا قطعت كل الاتصالات مع إسرائيل. إذن يكون هناك تجميد كامل وكذلك تصعيد في توترات الثنائية وكذلك الملفات الدولية. فممكن يعني نتخمن أن إسرائيل مع من يدعمه يعني ماليا في إطار الدولي ممكن يضيقون على تركيا بسبب هذه السياسات، ولكن تركيا لها السياسة مبدئية، لأن هناك جرائم من جهة تركيا تسعى للتوسط، وكذلك تركيا الآن ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى كذلك لتقاضي إسرائيل تسعى كما يعني شاهدنا في إصدار نشرة الحمراء.
1: نعم، ومن سعي تركيا لتحقيق العدالة الدولية إلى الدور التركي في الدفع نحو عملية السلام بين موسكو وكييف. ننتقل مشاهدينا إلى ملفنا الثالث والأخير الذي نناقش فيه تصريحات نائب الرئيس التركي جودة يلماز التي أشار فيها إلى مخاطر تأثير التصعيد بين البلدين على أمن الملاحة في البحر الأسود.

0: فضلا عن سلامة الملاحة والأمن الغذائي العالمي، وتؤكد عملها على استعادة الملاحة الآمنة مستفيدة من إسهامها في مبادرة حبوب البحر الأسود، اتفاق سمح سابقا بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وأسهم في الحد من تداعيات الحرب على الأمن الغذائي. ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لم تكتفي تركيا بمراقبة الصراع من كثب، بل حاولت أن تجعل من موقعها الجغرافي والسياسي جسرا بين طرفين تفصل بينهما ساحات القتال. كما سبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن جدد التأكيد على أهمية استمرار مسار مفاوضات اسطنبول، مسار لعبت فيه تركيا أدوارا تمثلت في استضافة جولات مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، كان آخرها ثلاث جولات عام 2025، وحافظت على قنوات اتصال مفتوحة مع الجانبين. كما أدت تركيا دورا مهما في تسهيل عمليات تبادل أسرى الحرب بين الجارتين المتحاربتين، وهو دور يؤكد دور الدبلوماسية في الحرب. وتستمد أنقرة قدرتها على التحرك من موقعها الفريد بعلاقتها الجيدة مع موسكو وكييف، وهو ما يمنحها مساحة متميزة للحوار بين الطرفين. ومن مفاوضات اسطنبول إلى الوضع الأمني في البحر الأسود، تتحرك أنقرة بين الدبلوماسية والأمن وبين حماية الملاحة وإحياء التفاوض، مع سعي حثيث للإسهام في وقف الحرب وإحلال السلام.
1: نعود مشاهدين لضيفين الكريمين، الأستاذ محمد أستورك الصحفي المختص في الشؤون التركية والخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد حسين مرجان، وسؤالي لحضرتك أيضا دكتور محمد، بداية إلى أي مدى نجحت تركيا بالفعل في من خلال دبلوماسيتها في الحفاظ على موقعها كوسيط مقبول بين الطرفين الروسي والأوكراني خلال هذه الحرب الممتدة؟
2: في الحقيقة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تركيا دائما لعبت دورا مهما لإقناع الطرفين للسلام، ولكن في وحتى في الحقيقة محادثات اسطنبول في أوائل الحرب، يعني تركيا أقنعت طرفين، ولكن بعد ذلك خصوصا الغرب أثرت في أوكرانيا كييف بشكل سلبي، وبعد ذلك استمرت الحرب حتى الآن. وتركيا الآن هي دولة وحيدة التي تتواصل مع طرفين بدون أي حمل، ولذلك يعني تركيا ستلعب دورا مهما لتجد حلا لطرفين أو لنهاية الحرب. مثلا تركيا الآن عضو ناتو،
1: نعم،
2: ولكن تتواصل مع موسكو
1: روسيا،
2: ولبوتين هذا ليس مهم. وأيضا تركيا أنقرة تتواصل مع بوتين وروسيا، ولكن الآن كييف تفهم هذا الأمر، وحتى الولايات المتحدة تدعم تركيا في هذا السياق في هذا المجال، وهذا يؤشر شيئا مهما، يعني تركيا ستلعب دورا وسيطا في حل أزمة، في حل المشكلة.
1: نعم.
2: للأسف لندن تدخلت موضوع بعد محادثات تركية في إسطنبول في أول أشهر الحرب، وبعد ذلك كييف استمعت إليها، وثم استمرت هذا الأمر وتعمقت الأزمة. ولكن إذا الغرب تفهم أن تركيا هي وحيدة لتجد حلا للحرب، إذا كل شيء كل الأمور في الحقيقة سيكون أسهل بكثير.
1: أستاذ محمد أستورك، فيما يخص أمن الملاحة في البحر الأسود في ظل تصعيد الهجمات في الفترة الأخيرة بين البلدين، إلى أي مدى يمكن لتركيا بالفعل أن تقوم بدور كما قامت في مسألة اتفاقية الحبوب في بداية الحرب من أجل خفض هذا التصعيد لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة في البحر الأسود؟
3: نعم، يعني تركيا لها دور كبير، وكما تفضل أستاذ يعني لعبت دورا في أول مباحثات بين طرفي النزاع ووصلوا إلى النتيجة، يعني يعترف هذا الأمر الأطراف، ولكن تدخل آنذاك رئيس وزراء مملكة المتحدة بوريس جونسون فأفشلت المساعي، فهذا لا يضر ممكن إلى تركيا كثير، ولكن يعني عدم وقف إطلاق النار والصلح في أوكرانيا يضع

0: دور أكثر لأوروبا. فالآن نرى ونشاهد في الدول الأوروبية استعدادات للحرب مع روسيا، يعني الأمر وصل إلى هذا الحد. فتركيا يعني مساعيها مشكورة جدا، لأن في تبادل الأسرى كذلك كان لها دور، وكما ذكرت يعني ممر الحبوب كان مهما جدا. والآن من جديد، الآن من جديد كان هناك تقرير أظن أممي، هناك مخاطر عن هبوب، لأن طرفي النزاع يستهدفون سفن الحبوب وهناك خطر. فتركيا أظن كما تفضل أستاذ لها يعني صلات جيدة مع أوكرانيا، مع زيلنسكي، وكذلك مع روسيا. مثلا لأوكرانيا تركيا لا تعترف احتلال قرم، ولكن في نفس الوقت لتركيا له صلات تجارية كبيرة للطاقة والتجارة مع روسيا. فتركيا ممكن تلعب دورا، وقد يكون كما تفضل الأستاذ دولة الوحيدة ممكن يلعب دورا لوقف إطلاق النار والسلام في النزاع في بين روسيا وأوكرانيا.
1: هختم مع حضرتك في نصف دقيقة دكتور محمد، وهذا الموقف التركي كيف يحافظ على متانته وقوته كوسيط وكلاعب بين البلدين مقبول في ظل التغيرات الجيوسياسية وفي ظل المواقف الدولية التي ربما لا تحبذ إيقاف الحرب في أمد قريب؟
2: أولا موقف تركيا ثابتة في الأزمة، ولكن ثقة التركية تغيرت بمقارن إلى الماضي. الآن تركيا لا تستهلك الأمن، هي تنتج الأمن في ناتو، ولذلك حتى ناتو، حتى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية يجب أن تستمع إلى تركيا، ولذلك تركيا الآن تلعب دورا. وبالمناسبة فلسفتها جديدة في سياستها الخارجية، ونظرها إلى السياسة العالمية، هذا تجعل تركيا قوية جدا. وبالمناسبة تركيا ليس لديها أي حمل لأي ملف في العالم، لأن تركيا لم تستثمر أي دولة أي منطقة، وبالمناسبة تركيا لم تستفيد موارد أي دولة بشكل غير قانوني،
1: لم يكن لها أي تاريخ استعماري.
2: نعم. ليس لديها أي تاريخ استعماري، ولذلك تركيا تلعب دورا بقوتها، تأخذ من تاريخها وطبعا من نفسها. نعم. ومن ثقتها.
1: وضحت هذه الفكرة. هناك مزيد من الوقت مع حضرتك أستاذ. نعم. محمد أوزتورك، كيف تتعامل تركيا مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وكيف تحافظ على علاقاتها مع روسيا وتنأى بنفسها عن الانخراط في هذه العقوبات؟
0: نعم، يعني هذا الأمر مهم جدا. الآن ممكن الدول الكثيرة يواجهون عقوبات أمريكية على إيران، هذه المشاكل، ولكن تركيا لها يعني شيء من ساحة المناورات، فتعمل على هذا الأمر. وإلى اليوم يعني نرى العقوبات مفروضة على روسيا، وقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحضر لعقوبات مزيدة، ولكن تركيا لها ساحة المناورات فتنجح في مناوراتها.
1: في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفينا جزيلا، الصحفي المختص في الشؤون التركية أستاذ محمد أوزتورك، والخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد حسين مرجان، شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
0: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوطن
4: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
6: والله، شعور ما يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
14: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الاحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة وعملية أمنية إسرائيلية فاشلة بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: ترامب يعلن شن ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز ويقول إنها رد على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في المضيق. قمة تشانغي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة تشانغي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بيشكيك. وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت اليوم بالفعل إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة والسياسة الخارجية والاقتصاد. هذا واختتمت قمة تشانغي للتعاون دورتها 25 في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ووقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول لتعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية. كما عقدت جلسة موسعة بصيغة تشانغي بلس حضرها رئيس التركي رجب طيب أردوغان.
1: من 6 دول قبل 25 عاما إلى 10 دول اليوم، كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا. وفي قمة بيشكيك تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
2: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
1: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.
3: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجماً صاعداً. ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالماً أكثر استقراراً وازدهاراً وصلاحية للعيش.
1: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بيشكيك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز

0: حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. داني قبلاوي، تيرتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكيك.
1: هذا وأكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: وعلى ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي. أوجه الشبه والاختلاف مع الزميل أواب أيوب.
3: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة ناتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اعتبر فيها أن اتفاق مكة يماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف الناتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العملياتي بامتلاكه هيكلا مؤسسيا وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما على جميع الأطراف. هذا تماما يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملاً على غرار حلف الناتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
1: استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن القصف هو الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وقد تركز على خيام النازحين ومراكز الإيواء. وفي سياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد الطفلة ومسن وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال. وفي جباليا شمال القطاع أصيب ضابط في الدفاع المدني بجروح بليغة إثر قصف مجموعة من المدنيين قرب دوار أبو شرخ. أعلنت داخلية غزة أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الضابط بجهاز الأمن الداخلي معين محمد العربيد بعد إصابته خلال اشتباك أسفر عن مقتل زوجته وإصابة عدد من أبنائه. وأضافت أن الضابط العربيد كان يمارس مهامه الاعتيادية في خدمة الشعب الفلسطيني وحفظ الأمن والسلم الأهلي داخل غزة. من جانبه أكد مصدر أمني فلسطيني بغزة لوسائل إعلام نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، كما نفى المصدر اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة. طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات

0: مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادنوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصال العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.
1: مجزرة جديدة واستهدافات جديدة في مدينة غزة ناجمة عن حدث أمني لم تكشف حتى اللحظة ماهيته وتفاصيله، ولكن يقول الحدث الأمني بأن سلسلة غارات جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بعدما اكتشفت المقاومة الفلسطينية مجموعة تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي. هل هي تابعة للميليشيات المسلحة التي تعمل خدمة للجيش، أو أنها قوات إسرائيلية خاصة في هذه المنطقة الواقعة في مدينة في منطقة غربي مدينة غزة منطقة الكتيبة؟ ما حصلنا عليه من معلومات حتى اللحظة حصرية لتيرة عربي هي وجود والعثور على أسلحة إسرائيلية في موقع الحدث. الاستهدافات جرت أيضا لعناصر المقاومة الفلسطينية الذين تدخلوا لمحاولة القبض على هذه القوة المسلحة. هذه منطقة من مناطق الاستهداف في المربع المحيط الكامل. الحديث يدور عن شهداء حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وإلى مجمع الشفاء الطبي، ونقلت أعداد من الشهداء كما يقول شاهد العيان، منهم أطفال وغالبيتهم أطفال، في عملية جديدة للاحتلال الإسرائيلي هنا في قطاع غزة، مع مواصلة الجهود الأمنية والاستخباراتية في على الأرض وفي الميدان. ربا العجرة من تيرة عربي من منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي.
2: سياسة هدم واسع بالتزامن مع اعتداءات واعتقالات تشهدها الضفة الغربية المحتلة في مشهد يعكس ما تعيش على وقعه من تصعيد مستمر في إطار سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي، وفيما اعتبرته الهيئة مؤشرا على استمرار ما وصفته بالعنف الاستعماري ضد الفلسطينيين، أضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 1400 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون أكثر من 600 اعتداء. كما تكشف الأرقام حجم الانتهاكات، حيث وثقت الهيئة إلحاق أضرار مباشرة ب 164 فلسطينيا، وأضافت أن الاعتداءات الزراعية طالت أكثر من 21,000 شجرة. وقالت الهيئة أن العنف المباشر وإطلاق النار واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع الوصول إلى الأراضي وسرقة الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية تمثل أدوات تستهدف مصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض. هذه الممارسات تشدد الهيئة على أن من شأنها أن تحول الحياة اليومية إلى سلسلة من المخاطر بهدف دفع أصحاب الأراضي نحو الرحيل. الهيئة قالت إن سلطات الاحتلال استولت خلال أغسطس على 1629 دنوما من أراضي الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استنكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استمرار هجمات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي شملت السرقة وإضرام الحرائق والتخريب، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية في محاولة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
0: أعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن بريطانيا ستطرح حزمة إجراءات شاملة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة. وأبلغ ميليباند أعضاء البرلمان بأن مشروع A1 الاستيطاني سيقطع مساحة من الأرض التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وسيهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمرا غير قابل للتنفيذ. يأتي هذا في وقت تنتقد فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى خطط إسرائيل.

0: تعطل انطلاق العام الدراسي في عدد من المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية بعد امتناع السلطة الإسرائيلية عن تجديد تصاريح دخول لعشرات المعلمين وأفراد الطواقم التعليمية القادمين من الضفة الغربية. وترى إدارات المدارس في القدس أن أزمة التصاريح جزء من ضغوط أوسع على التعليم الفلسطيني وهويته في المدينة.
1: في أول صباح للعام الدراسي بقي جرس المدارس الفلسطينية في القدس صامتا، والصفوف التي انتظرت طلبتها خالية. أكثر من 70 معلما وموظفا بقوا خلف حواجز التصاريح الإسرائيلية. بعد عدم تجديد تصاريح دخولهم إلى القدس تعطل معهم بدء عام دراسي كامل، ما أدى إلى إضرابهم احتجاجا على هذه القرارات التعسفية.
2: ولكن المشاعر مشاعر حزينة، مش عندي أنا بس كمدرسة نطران، مشاعر حزينة على كل المدراء، كل المعلمين، كل الطلاب، كل الأهل بنفس الوقت. وأنا بأكد لك أنه منع فتح افتتاح المدارس اليوم هو عدم حصول المعلمات والمعلمين والموظفين على التصريح. وبعتقد أكيد أنه هذا الموضوع موضوع قرار سياسي فصل كل شيء من الضفة الغربية عن القدس، رغم أنه احنا بنقول القدس والضفة وغزة جناح واحد لهذا الوطن.
1: لكن خلف أبواب المدارس المغلقة معركة أبعد من مقاعد خالية، فهذه المدارس ترى في بقائها حارسا لهوية فلسطينية في المدينة، وفي التضييق على كوادرها تضييقا على ما تبقى من هذه الهوية داخل الصفوف. وفي الوقت نفسه يتوسع المنهاج الإسرائيلي في مدارس القدس الشرقية، لتنتقل المواجهة في نظر الفلسطينيين من هوية المكان خارج المدرسة إلى هوية الطالب الذي يتشكل داخلها.
3: في هذه الإجراءات جزء من هجمة إسرائيلية على التعليم في القدس وعلى المنهاج الفلسطيني، فما يحدث الآن خطير جدا في كل إجراءات الاحتلال واقتحام المدارس وما يكون فيه اليمين المتطرف.
1: بين معلم بقي خلف الحاجز ومنهاج يتقدم إلى داخل الصفوف، يجد الطالب المقدسي نفسه في قلب معركة لم يخطرها، فما يبدأ اليوم بتصريح لم يجدد تخشى المدارس أن ينتهي بتغيير أعمق في شكل التعليم الذي حافظت عليه لعقود، وفي الرواية التي يحملها جيل جديد من القدس. صفوف فارغة ومقاعد بلا طلاب ومعلمين، مشهد تختصر به مدارس فلسطينية في مدينة القدس أزمة لم تعد بالنسبة إليها مجرد مسألة تصاريح إسرائيلية. فغياب المعلم عن هذا الصف لا يعني تعطل حصص دراسية فحسب، بل يكشف عن معركة أوسع تمس قدرتها على حماية هويتها التعليمية الفلسطينية داخل المدينة. فمشتوى ترتي عربي، القدس المحتلة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن بلاده ضربات قوية على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، ووصف ترامب الضربات بأنها قوية وواسعة النطاق، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأضاف أنه منح إيران فرصا كثيرة وقلل من قيمة أي اتفاق محتمل مع طهران. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الهجمات الأمريكية على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا في جنوب شرق إيران، فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات مقابلة فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
4: تجاوز نظام أمريكا،
5: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد بعد نحو 3 أشهر من

0: المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين. التطورات الأخيرة في إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية تظهر أن تجاهل القانون الدولي واستمرار النهج القائم على القوة والضغط لا يهدد أمن المناطق فحسب، بل يهدد أيضا استقرار المنطقة بأسرها والعالم.
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع، مشيرا إلى أنهم يعملون مع شركائهم للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح المضيق.
2: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل، ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا التصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي.
1: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو سترد بطريقة مدمرة على أي عمل عدائي ضدها في منطقة البلطيق.
3: نؤكد مرة أخرى، في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق سيكون رد روسيا على المحرضين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسما، ويجب أن يعرفوا هذا، سيكون ذلك مدمرا لهم.
1: أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا أن الحلف سيدافع عن أعضائه ضد أي تهديد، وذلك في أعقاب هجوم هجين نسبته ألمانيا إلى روسيا استهدف مطار لايبزيغ الشهر الماضي. وقال روتا أن حلف الناتو يقف صفا واحدا مع ألمانيا بعد الهجوم الهجين الروسي الذي تعرضت له، مضيفا أن الحلف سيحمي أعضائه من أي تهديد بما في ذلك الأعمال التي وصفها بالخبيثة كتلك التي وقعت في لايبزيغ وأماكن أخرى. يجتمع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتزويدها بصواريخ الدفاع الجوي وسط تصعيد روسي متزايد ومخاوف أوروبية من اتساع نطاق التهديدات الروسية لتشمل هجمات على دول في القارة.
0: في أيرلندا تتحرك العواصم الأوروبية على وقع تصعيد روسي متزايد في أوكرانيا وسط مخاوف من أن تمتد تداعيات الحرب إلى داخل القارة الأوروبية. وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد يجتمعون على مدى يومين لبحث سبل دعم كييف، وفي مقدمتها توفير صواريخ دفاع جوي باتت أوكرانيا في أمس الحاجة إليها مع تراجع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية. لكن مهمة الأوروبيين لن تكون سهلة، إذ تبدو مخزونات الصواريخ الاعتراضية محدودة، ما يدفع الاتحاد إلى البحث عن مخزونات لدى دول أخرى وحتى مطالبة دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالمساهمة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس حذرت من أن موسكو تصعد هجماتها بهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر بالأوكرانيين وكسر إرادتهم.
4: نحن أيضا نتواصل مع دول خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية المدنيين، لكن هذا الأمر صعب جدا بالطبع، وفي الوقت نفسه يجري العمل أيضا على جمع صواريخ الاعتراض الأوروبية بالتعاون مع أوكرانيا.
0: وبالتوازي مع الحرب في أوكرانيا تتزايد المخاوف مما يصفه الأوروبيون بالحرب الهجينة. ألمانيا على سبيل المثال حذرت من تزايد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، بينما وصف وزير الدفاع الإستوني الهجمات الروسية بمحاولة اختبار ما وصفه بالخط الأحمر. وعلى المسار الاقتصادي يسعى الأوروبيون إلى زيادة الضغط على موسكو عبر عقوبات جديدة فيما يعود إلى الواجهة ملف الأصول المجمدة التي تقدر بنحو 200 مليار يورو ومدى إمكانية استخدامها لتمويل أوكرانيا، وبين الدعم العسكري والعقوبات والبحث عن مصادر تمويل جديدة لكييف. تحاول أوروبا الاستعداد لمرحلة أكثر اضطرابا فيما تظل الحرب الروسية الأوكرانية مفتوحة على مزيد من التصعيد.

0: عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
1: تعهد نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة دون توقف وصولا إلى إقليم دارفور غربي البلاد. وشدد العطا على أن التحرك القادم سيشمل كافة الوحدات المرابطة وتلك المتمركزة على الخطوط الأمامية، مؤكدا أن الجيش السوداني يقاتل لحماية المواطنين انطلاقا من مهنيته وقوميته وليس بدافع الانتقام. واتهم قوات الدعم السريع بممارسات القتل الممنهج على أسس عرقية في عدة مناطق. أعلن الجيش السوداني وصول الدفعة الأولى من القوات المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه في ولاية النيل الأزرق، وأضاف الجيش أن وصول القوات يمثل دعما إضافيا للوحدات المنتشرة في مسرح العمليات في ظل تصاعد المواجهات بالولاية بين الجيش من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها من جهة أخرى. أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان جراء تصاعد القتال في محافظة قيسان. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن النازحين فروا إلى مناطق مختلفة منها الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق هربا من توتر الوضع الأمني واستمرار المعارك التي أثرت في حياة المواطنين وخلفت أزمة إنسانية خطيرة. تجاوز عدد قتلى الفيضانات في نيبال ألف قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى آلاف المفقودين بعد نحو أسبوع من الكارثة التي ضربت منطقة الهيمالايا وخلفت دمارا واسعا. وتستخدم فرق الإنقاذ معدات ثقيلة وطائرات عمودية وحفارات للوصول إلى المناطق المتضررة، فيما أقامت فرق متخصصة من الصين والهند ونيبال جسورا مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية. وتتركز جهود الإنقاذ في مواقع مشروعات الطاقة الكهرومائية المتضررة في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين داخل أنفاق. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن على الولايات المتحدة أن تبدأ في التعامل بجدية قبل استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع كندا. وقال كارني إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين يحترم السيادة الكندية. يذكر أن كندا قد انسحبت سابقا من المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لتجنب رسوم جمركية أمريكية إضافية، قائلة إن واشنطن قدمت مطالب غير مقبولة. انطلقت في اسطنبول فعاليات معرض فودست الدولي للغذاء والمشروبات بمشاركة واسعة من الشركات والمنتجين من تركيا والعالم. ويهدف المنظمون إلى تعزيز التعاون التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية التركية ودعم الصادرات الغذائية.
2: بمشاركة أكثر من 1000 شركة من داخل تركيا وخارجها، انطلقت بمركز تويب للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض اسطنبول الدولي للغذاء والمشروبات فودست 2026.
3: تركيا دولة تحقق فائضا في التجارة الخارجية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بلغ نحو 11 مليار دولار العام الماضي، وارتفعت الصادرات من 3 مليارات دولار عام 2002 إلى 32.5 مليار دولار العام الماضي بزيادة تقارب 10 أضعاف، ما يعكس مكانة تركيا كإحدى الدول القليلة ذات الاكتفاء الذاتي الزراعي والغذائي.
2: ويستهدف المعرض استقطاب أكثر من 70 ألف زائر إلى جانب وفود تجارية من أكثر من 150 دولة.
4: يمثل الغذاء الآمن والموثوق أحد أهم محاور المعرض، فمهمتنا لا تقتصر على الإنتاج بل تشمل تقديم غذاء آمن للمواطنين. وفي هذا الإطار أجرينا تنظيمات جديدة لمنع تضليل المستهلكين، وألزمنا بتطبيق رمز QR لتعزيز مشاركة المواطنين في الرقابة على الغذاء.
2: ولا يقتصر الحدث على عرض المنتجات، إذ يجمع المنتجين والمصدرين والموزعين والفاعلين في سلاسل التوريد مع تنظيم لقاءات تجمع المهتمين بالصناعات الغذائية، بالإضافة إلى العمل على المنافسة بجودة المنتج. تعمل الشركات التركية على أن يكون صحياً واستخدام مواد تحافظ على البيئة.
5: شركتنا هي مجموعة شركات

0: الشركات بتكون منتجاتها غذائية تستخرج من حبة الذرة. فنحن بننتج طحين، زيوت نباتية، غلوكوز، سوربيتول، وكمان منتجاتنا بتكون مساعدة للبيئة.
1: كما يطمح المنظمون إلى إدراج فودست إسطنبول ضمن أكبر 3 معارض للغذاء في العالم. يهدف معرض فودست إسطنبول 2026 لتجاوز قيمة المبيعات والصفقات التي تحققت خلال النسخة الماضية والبالغة 1,200,000,000 يورو، مع تعزيز حضور المنتجات الغذائية التركية في الأسواق العالمية وبناء شراكات جديدة. علي الخضاري، تيريتي عربي، إسطنبول.
2: آت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية فاشلة بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة. ترامب يعلن شن ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، ويقول إنها تأتي ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام البحرية في المضيق. قمة شانغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ختام النشرة، في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم توسع الاقتصاد التركي بـ 2.3% في الربع الثاني من العام، وشمشك يتوقع تسارع نموه. الصادرات التركية تزيد 3% على أساس سنوي في يوليو الماضي لنحو 26 مليار دولار.

0: يواصل الاقتصاد التركي تحقيق النمو للفصل الرابع والعشرين على التوالي رغم التحديات الاقتصادية، مع تسجيل أداء إيجابي في عدد من القطاعات واستمرار مساهمة الطلب المحلي والخارجي في دعم النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، كما نما الناتج المحلي الإجمالي ب 1.1% مقارنة بالربع الماضي. وسجل القطاع الزراعي أقوى نمو بين الأنشطة الاقتصادية مرتفعا ب 13.3%، في حين نما قطاع المعلومات والاتصالات ب 8.6%. وارتفعت القيمة المضافة في القطاع الصناعي بنسبة 2.4% على أساس سنوي بدعم من القطاعات كثيفة التكنولوجيا. ونما الاستهلاك الخاص بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني ليبقى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. وفي مؤشر على اتساع حجم الاقتصاد، تجاوز الدخل القومي السنوي لتركيا حاجز 1.7 تريليون دولار. أكد وزير المالية التركي محمد شمشك أن البرنامج الاقتصادي الجديد المقرر إعلانه في 7 سبتمبر سيحدد خريطة طريق لضمان استقرار الأسعار وتعزيز إمكانات النمو عبر التحول التكنولوجي وزيادة الإنتاجية وتحقيق ازدهار مستدام. للنقاش ينضم إلينا من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بك دكتور رحمي. بداية، هو نمو متواصل للربع الرابع والعشرين على التوالي، كما أن قطاعات عدة حققت أداء إيجابيا. كيف تقيمون أداء الاقتصاد التركي ومؤشراته المعلنة؟
1: الاقتصاد التركي في الربع الثاني من هذا العام حقق 2.3% من النمو، وهكذا فهو الفصل الرابع والعشرين دون انقطاع من النمو. وإذا نظرنا إلى النمو على أساس فصلي فإن 1.1% بالقياس العام الماضي، ولا سيما في الدخل الإجمالي غير الصافي في الربع الثاني من عام 2026 فإنه بالقياس العام الماضي ولا سيما في القطاعات تقدم مهم شهد. لا شك أن الرقم اللافت أكثر هو مجال الزراعة والغابات والأسماك، 3.3% هي النمو الذي تحقق، وفي الصناعة 2.4% هو كان نسبة النمو، وفي الاقتصاد والضمان الاجتماعي كان 2%، وفي إطار العقار 2.1%، وفي التجارة والمواصلات والغذاء 0.5% من النمو حققت، وفي إطار الاتصال والتكنولوجيا فإن تقدما مهما تم تحقيقه، ولا سيما في عديد من القطاعات إحراز نمو هذا أمر مهم ومعيار مهم. ومثلا في الاقتصاد التركي نموه في قطاعات على أساس قطاعات متعددة يظهر كم أن الفعاليات تتوسع بشكل ليس بالقليل، ولا سيما في إطار الزراعة التقدم مهم، لأنه من حيث القيمة المضافة في الزراعة فإن التطورات التي شهدت في مجال الزراعة يمكن أن نقول أنها آتت أكلها الآن، ولا سيما أيضا فيما يخص مجال الصناعة هنالك زيادة مهمة وزيادة مهم. ففي إطار الزراعة والتجارة الخارجية نرى تأثيرها الإيجابية على أرقام النمو والاقتصاد، وأيضا بإسهام من استهلاك المواطنين 2.3%
0: هي نسبة الدعم. تركيا منذ عام 2003 تولي الأمن الغذائي أهمية كبيرة، حتى جاءت الزراعة اليوم في مقدمة القطاعات الدافعة للنمو. تركيا الأولى أوروبيا بالإنتاج الزراعي، 7 عالميا، صادراتها الزراعية أيضا تجاوزت 36 مليار دولار. ما هي دلالة هذه الأرقام على أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لتركيا اليوم؟
1: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص النمو العنصر الأهم كان في إطار الزراعة والغابات والأسماك، ولا سيما فيما يخص الإسهام على النمو الاقتصادي 0.45% الإسهام الثاني بعد الصناعة، ولا سيما في الزراعة في الربع الثالث خلافا للعام الماضي هنالك أجواء إيجابية قدمت بها دعما أكثر عن النمو الاقتصادي، وفي الربع الثالث كذلك نرتقب، ولا سيما موقع تركيا الجيوسياسي و تنوعها الفصلي والمناخي في تركيا، كونها يوجد فيها الفصول الأربعة والتنوع الزراعي وتنوع المحاصيل الزراعية، هذه كلها أسباب دفعت بالتقدم في مجال الزراعة. ولا سيما إذا نظرنا إلى عموم البلاد فإن أرضها خصبة للغاية، ومن ثم فإن الزراعة هناك نجاحات مهمة يتم إحرازها فيها من حيث المحصول ومن حيث الدخل، تقدم إسهاما مهما، وهذا أمر مهم. ولا سيما فيما يخص الأمن الغذائي فإن تركيا اتخذت خطوات مهمة جدا فيما يخص المخططات متوسطة المدى وفيما يخص التحفيزات على القطاع الزراعي. هذه أمور كلها رأت تركيا نتائجها الإيجابية في التسارع في مجال الزراعة، والذي نرتقب واقعيا أن يتطور هذا في الأعوام المقبلة أكثر، ومن خلال هطول الأمطار أيضا كان له دافع في تطور مجال الزراعة وتقديم
0: سامه. لافت أن هذا النمو يأتي في وقت تستمره فيه إجراءات الانضباط المالي ضمن جهود الحكومة التركية لخفض التضخم. إلى أي مدى تنجح الحكومة التركية في تحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على النمو؟
1: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص سياسة التقشف المالي هي فترة تشهد فيها هذه النجاحات. هنا طبعا بعض الديناميكيات يجب أن نقول أنها تحققت 1.9% هو من مجال الانخفاض في مجال الإنشاءات، لكن من تأثر من الزلزال مع إتمام أعمال الإعمار في مناطق الزلزال عادت أرقام الإنشاء إلى سابق عهدها، ومن ثم انخفاضه بالنسبة للأعوام الماضية يظهر أن الأمر قد عاد إلى طبيعته في مناطق الزلازل. في مراحل التقشف المالي رغم التباطؤ ربما وركود المرتقب فإن هناك معايير مهمة في القطاع الصناعي، الإسهام 0.46%، وهكذا فإنه فيما يخص ملف التصنيع أيضا إذا نظرنا إلى ملف التصنيع فإنه في ربع بالنسبة إلى ربع ثاني من العام 2.9% هي نسبة الإسهام. وأيضا في التجارة والمواصلات والإقامة الفندقية نرى أن الإسهام كان إيجابيا على النمو الاقتصادي، ومن ثم فسياسة التقشف المالي إذ تتواصل فإن مراحل خفض التضخم أيضا تتوصل، وفي الوقت نفسه أن يتواصل نمو القطاعات

0: فهذا يظهر أن القطاع على الاقتصاد التركي يتمكن من تسيير كل الملفات معا بالتوازي بنجاح، ولا سيما فيما يخص التأثيرات الجيوسياسية والحروب أيضا، هذه تأثيرات كلها على الرغم منها أحرزت نجاحات مهمة.
1: تماما دكتور رحمي، سنتحدث أكثر عن ذلك، لكن من اللافت أن الدخل القومي لتركيا، الدخل القومي السنوي، تجاوز حاجز $1,700,000,000,000. ما الذي يعنيه الوصول إلى هذا الحجم من الناحية الاقتصادية والاستثمارية لتركيا؟
0: نعم، الانتاج والدخل الغير صافي بلغ 19,869,000,000,000 ليرة، وهذا رقم مهم وحجم اقتصادي مهم. إذا نظرنا إليه فإن النفقات المساكن باتت تسهم في النمو الاقتصادي من حيث زيادة الطلب والاستهلاك، وكذلك في القطاعات الأخرى نرى أن هنالك إسهاما مهما قطاعات الدعم المتعددة للاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، فإن الاقتصاد التركي شهد تقدما متسارعا مهما، ولا سيما في ملف الصادرات، هذا أمر له إسهام مهم. وفيما يخص أن الاقتصاد التركي يواصل المضاهة وموائمة الظروف المتطلبات والمتغيرات على الرغم من الأزمات، وفي ضوء الأولويات المرسومة فإن الاقتصاد التركي إذ يواصل النمو وقد انعكس على المقدار الكمي أيضا كما، ومن ثم فالاقتصاد التركي وإسهامه في القطاعات هذا يعني تعظم وتنامي الاقتصاد أكثر، هذا أمر مهم يصحب معه مزيدا من النمو وبالتزامن مع مراحل خفض التضخم، وهذه الأمور إذا ما تواصلت فإن هذه الأرقام ستتزايد أكثر.
1: نعم.
0: بالطبع البرنامج متوسط المدى
1: تماما دكتور رحمي، الحكومة
0: لتكون مستقل.
1: الحكومة تستعد للإعلان عن برنامجها الاقتصادي الجديد في 7 سبتمبر الجاري، ما الملفات التي يجب أن تكون في صدارة البرنامج الجديد متوسط المدى؟
0: نعم، ولا سيما في الأشهر الست الأولى من هذا العام إذ تحققت، فإن البرنامج متوسط المدى ولا سيما إذ يجب معه استقرار الأسعار، فإن تطوير القدرات الصناعية وتدعيم الجانب الاقتصادي ودعم الإنتاج والتصنيع النوعي، هذه سياسات يتوقع أن تحل وتشغل محلها في البرنامج متوسط المدى، والأسس الاقتصادية القوية دعمها، وبفضل الظروف العالمية أيضا يرتقب أن يكون البرنامج متوسط المدى أن يشهد نموا أكثر، وفي ضوء المتغيرات لتحقيق استقرار الأسعار والتحول التكنولوجي وزيادة الجدوى، وهذه أمور تضع عناوين لخارطة الطريق المرتقبة، ولا سيما التوترات والحروب والتوترات الإقليمية جلبت معها أن نسب النمو ستتغير، وفي الجانب الإيجابي بالتزامن مع سياسات تركية في المنطقة وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة المجاهيل الاقتصادية، والبنك المركزي التركي الخطوات التي سيتخذها وأيضا وزارة الخزانة والمالية وخطواته التي ستتخذها اقتصاديا ستحقق تعزيزا لهذا الاقتصاد ونموه، هذا ما يمكننا أن نقوله بهذا الشأن.
1: نعم. دكتور رحمي، دعنا نختم بالحديث عن القطاع السياحي ودوره الآن في دعم نمو الاقتصاد التركي.
0: قطاع السياحة قطاع مهم، وهو ما جاء قطاع اقتصاد صناعة دون مداخن كما يطلق عليها دون تلوث، هذا مجال مهم وتركيا تحمل فيه قدرات مهمة، وتركيا مركز جذب مهم ولا سيما في المطارات ونقل الركاب، فإن تركيا دولة تبرز في هذا المجال، ومن ثم فمطار إسطنبول ومطار صبيحة قطاع العمليات أن يتطور، هذا يزيد من مركز من مكان تركيا باعتباره مركز جذب مهما وقدم إسهامات إيجابية. قطاع السياحة حقق تأثيرا إيجابيا بهذا شكل، هذا ما يمكننا أن نقوله.

الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة مع بلدان منظمة الدول التركية وصل إلى نحو 28 مليار دولار خلال آخر 12 شهرا بحلول يوليو.
1: نمو سنوي بنحو 3%. حققته الصادرات السلعية لتركيا في يوليو الماضي مسجلة مستوى قياسيا تجاوز 25 مليارا و600 مليون دولار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين. ويعكس هذا الأداء طفرة في الأداء الإنتاجي والصناعي، حيث حافظ قطاع الصناعات التحويلية على تصدره بنسبة قاربت 94% من إجمالي الشحنات الخارجية، مدعوما بنشاط ملحوظ في قطاعات السيارات والمنتجات الكيماوية والصلب، وهو ما يعزز مؤشرات النمو للتجارة الخارجية للبلد العضو في مجموعة العشرين. وعلى خطى هذا الزخم التصديري يبرز التوسع في الشراكات الإقليمية بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد التركي، إذ سجل إجمالي حجم التبادل التجاري البيني مع دول منظمة الدول التركية نحو 28 مليار دولار خلال 12 شهرا. وترتبط هذه الحصيلة بتنامي أطر التعاون الاقتصادي وممرات الإمدادات المشتركة التي تربط الأسواق التركية بأسواق آسيا الوسطى عبر شبكات النقل العابرة لبحر قزوين. وتظهر الإحصاءات الرسمية للتبادلات التجارية مع الدول الأعضاء لعام 2025 تصدر كازاخستان قائمة الشركاء التجاريين لتركيا ضمن دول المنظمة عند 7,800,000,000 دولار، بينما تقاسم بقية الأعضاء نسبة 72% من التبادلات التجارية مع تركيا. وتتوقع مؤسسات دولية في مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أن يمنح استمرار سياسات الانضباط المالي وجهود كبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي للاقتصاد التركي مرونة أكبر في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتؤكد هذه المؤسسات أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية التي أوجدتها الحرب في الشرق الأوسط تدعم قدرة الصادرات التركية على الحفاظ على مستويات تنافسية متقدمة على المدى المتوسط، مع مواصلة البلاد جهودها لتنويع الأسواق وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير. حسان محمد، تغطية عربي.
0: للنقاش نرحب بضيفنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. الصادرات التركية سجلت نموا في يوليو وصولا إلى 26 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء وما الذي يقوده عن قدرة الاقتصاد التركي على الحفاظ على زخم التصدير؟
2: تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وللسادة المشاهدين. طبعا تصاعد الصادرات التركية خلال الفترة الماضية هو تصاعد كبير، يعتبر قفزات اقتصادية كبيرة للاقتصاد التركي، وأثرت بالفعل

0: على مجمل النواحي الاقتصادية، كلنا نعرف أن الصادرات هي أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تمتص البطالة ويمكن أن توفر فرص عمل جديدة، ويمكن أيضا من خلال الصادرات أن توطن التكنولوجيا. لا شك أن تركيا نجحت في الأعوام الماضية في القفز بصادراتها مجموعة من القفزات أو عدة قفزات. والأهم من الأرقام هو أن معرفة والوقوف على أن هناك العديد والعديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد التركي ربما خلال ال20 عام الماضية، والتي واجهها الاقتصاد التركي بثبات. يعني رأينا في الفقرة السابقة من البرنامج كيف أن الاقتصاد التركي الآن الدخل القومي تجاوز 1,700,000,000,000 دولار. يعني كنا نتحدث منذ 5 سنوات فقط كيف أن الاقتصاد التركي سيتخطى حاجز ال1,000,000,000 دولار. عموما الصادرات التركية تشكل حالة نجاح إلى حد كبير، ولكن لا يزال هناك العديد والعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي. على سبيل المثال، الشهر الماضي كان هناك قفزة، وربما قفزة غير مسبوقة في الصادرات الشهرية التركية، ولكنه على أيضا في نفس الوقت كانت هناك قفزة وارتفاع في الواردات التركية الشهرية. وبالتالي فنحن أمام ربما تحدي كبير، وهو كيف يمكن للاقتصاد التركي أن يوطن قيمة مضافة أكبر لكي لا تزيد الصادرات فقط، وإنما أيضا تنخفض الواردات. كلنا نرى أثر ذلك على سعر صرف العملة المحلية الذي يتناقص باستمرار، وذلك نتيجة تصاعد الواردات وفاتورة الطاقة وغيرها من الأمور. ولكن الأهم من ذلك، والعلاج الأجدى والأنفع والأسرع، هو كيف أن تبحث تركيا كيفية تعظيم القيم المضافة من وراء صادراتها، والاعتماد في ذلك على الصادرات التكنولوجية كمكون رئيسي.
1: دكتور أحمد،
0: هو الانتقال ربما من القيم المضافة المتوسطة إلى القيم المضافة المرتفعة.
1: في هذا الإطار، تركيا تسعى منذ سنوات إلى تنويع أسواقها التصديرية. إلى أي مدى نجحت تركيا في تقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة؟
0: يعني أنا أعتقد أننا أمام إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. ربما الباحث في الاقتصاد التركي وتاريخه منذ 20 عاما كان يرى أن الصادرات التركية تتركز نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 60%، وربما تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 65%. الآن نحن نرى تراجعا لزخم الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسية للصادرات التركية إلى أقل من 50%، وربما تقريبا بتتراوح ما بين 45% إلى 47%، وتصاعد قوى أخرى، قوى سوقية أخرى في الإحلال محل هذه السوق الأوروبية. إذن يمكن القول أننا أمام عملية إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. لماذا تسعى تركيا نحو هذا التشكيل الجديد؟ للحد من خطورة الصدمات الاقتصادية العالمية. كلنا نعلم أن التركز الأسواق في اتجاه معين، تركز الصادرات في اتجاه سوق بعينها، ربما لو حدث خللا لهذا السوق، تغير هيكلي، ربما توتر في العلاقات السياسية أو غيرها من الأمور، كل هذا سيؤدي إلى انخفاض الصادرات التركية. والصادرات بمعناها الواسع، بمفهوم أن هناك صناعات وعمال ولوجستيات ومواد خام، وكل هذا سيتأثر سلبا بالتبعية. وبالتالي فإن إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية لتركيا مرة أخرى سيؤدي ولا شك إلى تقليل حدة الصدمات التي يمكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل، لا سيما أن الاقتصاد العالمي يمر بمجموعة
1: تماماً دكتور أحمد
0: الاهتزازات الكبرى والتقلبات الحادة.
1: وهنا أريد سؤالك عن التغيرات التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية. إلى أي مدى تفتح فرصاً جديدة أمام الصادرات التركية، أولاً للحفاظ على قدرتها التنافسية، وأيضاً على توسيع حصتها داخل الأسواق؟
0: يعني تركيا تتمتع بموقع جغرافي متميز للغاية، وتركيا حيث تقع في نقطة التقاء ما بين أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، وبالتالي فإننا لاحظنا أن هناك نشاطا تجاريا، نشاطا تركيا كبيرا، سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو إبرام اتفاقيات أو غيرها من الأمور، في محاولة بناء خطوط تجارية جديدة للاستفادة من الأوضاع الجيوسياسية الحالية والاضطرابات التي حدثت بسبب إغلاق مضيق هرمز. كلنا رأينا أن هناك ما يسمى بالخط الأوسط أو الطريق الأوسط الذي هو ما بين الدول التركية وتركيا مرورا إلى أوروبا، وبالتالي هذا الخط الذي لا يعبر فقط عن طريق للتجارة وإنما يعبر أيضا عن شبكات للنقل، عن شبكات للطاقة، عن الاستثمار، عن التمويل، عن الخدمات وغير ذلك من الأمور، وأيضا فتح فرص جديدة للشركات التجارية، الشركات المقاولات التركية التي لها نشاط كبير في الخارج. كل هذه الأمور يمكن الاستفادة من خلالها بها نتيجة هذه التوترات الجيوسياسية. أنا أرى أن تركيا تقدم نفسها الآن على أنها بديل، أو يمكن أن تخلق بديلا. طبعا لا يمكن أن يوجد بديل في الأجل القصير، ولكن أنا أعتقد أن تركيا تقدم نفسها على أنها تستطيع بناء مجموعة من الطرق التجارية واللوجستية الجديدة التي يمكن أن تحل محل المضيق نسبيا وجزئيا في الأجل المتوسط، وسيكون إحلالا تاما في الأجل الطويل. هذا سيفيد تركيا على مستوى تعميق علاقتها مع العديد من الدول التي هذه الخطوط التجارية ستمر من خلال أراضيها. الدول التركية نموذجا في ذلك كازاخستان وغيرها، وهذا الأمر لن يتوقف كما قلت منذ قليل عند حدود الأمور التجارية، بل
1: تماما. دكتور أحمد، ما أهمية هذه الأسواق؟ ما أهمية هذه الأسواق؟ نتحدث عن أعضاء منظمة الدول التركية، ما أهمية هذه الأسواق بالنسبة للصادرات التركية، مع الإشارة إلى أن الصادرات التركية تجاوزت 28 مليار دولار لهذه الدول خلال 12 شهرا.
0: يعني هذه الأسواق مهمة جدا، ولا يعني أريد أن أتوقف على أرقام ربما تبدو من المنظور التجاري أرقام قليلة. يعني أتحدث عن مليارات قليلة في التجارة ما بين الدول التركية وتركيا، ولكن أنا أريد أن أتوقف عند نقطتين. نقطة القفزة الكبيرة والنمو المتصاعد لحجم التجارة ما بين تركيا وبين هذه الدول الذي بلغ 20 ضعف في بضع سنوات، 20 ضعف من النمو في بضع سنوات. وأريد أيضا أن أتحدث عن إمكانات الشراكات التي يمكن أن تحدث نتيجة بناء مثل هذه الطرق وتدعيم وتعميق هذه العلاقات التجارية. الأمر يبدو كأنه من الخارج كأنه تجاريا فقط، ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من الاتفاقات والشراكات التي تبدو تحت السطح تبرم الآن، وبشكل أو بآخر تعمق مثل هذه الشراكات التي تبدو في أمور كثيرة. وفي الحقيقة أريد أن أنوه إلى أن تركيا عندما تدخل إلى مكان أو تشارك أحد فدايما منظور وين أو الربح الكل رابح هو هذا المنظور التركي بصفة عامة. وبالتالي يجب أن ننظر ليس فقط إلى طرق التجارة، وإنما أيضا يجب أن ننظر إلى إمكانيات المشاركة في الطاقة، في الخبرات، في نقل الخبرات والكوادر، في الطاقة، في أسواق الصناعات الدفاعية التي حققت فيها تركيا إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم ريهام محمد وتتابعونا فيه الليلة. واشنطن تشن موجة جديدة من الهجمات جنوب إيران وطهران تتوعد بالرد. مجازر إسرائيلية متنقلة، شهداء وجرحى جراء عملية للجيش الإسرائيلي في غزة استهدفت مسؤولا أمنيا في حركة حماس. حرب الأخوة الأعداء متواصلة، ضحايا المعارك بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع، ولهيب الحرب يصل إلى بحر البلطيق.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تشن الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية على جنوب إيران، وهددت بضربات أكبر إذا ردت طهران عليها. وبينما يتوعد الحرس الثوري الإيراني واشنطن بالندم على هجماتها الجديدة، تقفز أسعار مشتقات الطاقة مجددا، ما يشي بأن جولة جديدة من المواجهة بين الجانبين قد تكون قاب قوسين أو ربما أدنى. نتابع.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز نظام أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شانغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بازشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلاً إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلناً استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكرياً فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كلا من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية.
0: وينضم إلينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد. شهدنا منذ ساعات قليلة عودة جولة جديدة من التصعيد

0: الصعيد بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية شنت هجمات واسعة على إيران، بالتزامن مع ذلك إيران توعدت بالرد وأطلقت ما أسمته بالعملية الحاسمة. هل يمكن القول أن الأمور انزلقت إلى مواجهة عسكرية مفتوحة؟
1: مساء الخير. حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن مواجهة عسكرية مفتوحة. حتى اللحظة يبدو أن العمل العسكري لا زال في إطار مضبوط ولأهداف محددة، ليس من بينها واضح أنه العودة للانفجار كبير في المواجهة العسكرية، ولكن واضح تماما أن الولايات أن العودة للعمل العسكري تعبر عن استمرار المأزق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات بعد الحديث عن الهجمة الاقتصادية الكبرى الذي يعبر عنه الرئيس الأمريكي ترامب بأنه مثل إنزال نورماندي الاقتصادي، والذي كان يعتقد أو يعول بأنه سيكون حاسما في إرضاخ إيران ودفع إيران باتجاه القبول بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. العودة مرة أخرى للعمل العسكري هذا يعني أن الولايات المتحدة غير واثقة بأنها ستنجز ما تريده عبر الضغط الاقتصادي، وأن إيران أيضا لا زالت لديها القدرة على المواجهة، على الصمود، وعلى إذا جاز التعبير التمرد على الإدارة أو الإرادة
0: سنعود
1: الأمريكية.
0: سنعود إلى الموضوع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران والتي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قبل ذلك تفضلتم بأن هذه العملية العسكرية لا يمكن القول إنها عملية مفتوحة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية شنت هذه الضربات وما زالت تشن المزيد من الضربات على الجانب الإيراني. إيران تتوعد بالرد وتوعدت بما سمته بالعملية الحاسمة وربما بدأت بالفعل، إلى أين يتجه المشهد؟ كذلك الولايات المتحدة الأمريكية توعدت بالمزيد من الرد على إيران في حال ردت على هذه الضربات. ألا يمكن أن تعتبر كل هذه التطورات عملية عسكرية مفتوحة؟
1: صحيح. ينبغي أن نفرق جيدا ريهام بين التصريحات السياسية وبين الوقائع على الأرض. لا الرد الإيراني حاسما ومدمرا، ولا الرد الأمريكي استثنائيا ومدمرا أيضا، ولا الهجوم الأمريكي. الضربات الأمريكية لا زالت محدودة، مقتصرة على الجنوب وعلى عمليا سواحل الخليج العربي وعلى الجزر في الخليج العربي، وعبر عن هذه العملية بتصريحات من ضباط من سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية بأنها مرحلة جز العشب أو سياسة جز العشب. وبالمناسبة هذا المصطلح استخدم إسرائيليا في التعامل مع المقاومة الفلسطينية، بمعنى أن تستمر الضربات حتى لا تمكن إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تمكنها من الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، المعركة حول مضيق هرمز. وكلما أعادت إيران بناء سواء رادارات أو نقاط مراقبة عسكرية أو قدرة عسكرية، تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لضرب هذه الإمكانيات في إطار يمكن أن نقول أن هنالك استراتيجية أمريكية في التعامل مع إيران الآن مكونة من ثلاث استراتيجيات صغرى. الاستراتيجية الأولى هي العقوبات الاقتصادية وتكثيف العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز أو يعني حصار الحصار، محاصرة الحصار، والشيء الثالث الضربات العسكرية. هذه استراتيجية من ثلاث مكونات تأمل من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبر إيران على الموافقة على ما تريد حول مضيق هرمز وحول الملف الإيراني بشكل عام. تواجه هذه الاستراتيجية باستراتيجية إيرانية: الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، الاستمرار في الرد حتى لو بشكل محدود ورمزي إذا جاز التعبير، لأنه ليس ردا.
0: هل تتوقعون أن يكون الرد هذه المرة أيضا محدود؟
1: هو كذلك بدأ الرد قبل أن ندخل إلى الاستوديو، كان هنالك أخبار بأن هنالك ضربات باتجاه الأردن، باتجاه قواعد عسكرية في المنطقة كما حدث سابقا، لأن الضربة العسكرية الأمريكية التي حدثت الليلة تشبه ضربات كثيرة قبلها، تشبه ضربة قبل يومين أو ثلاث كانت في يعني بذات المواصفات تشبه 10 أيام من التصعيد حدثت في الشهر الماضي، وبالتالي هي ضربات محدودة تتركز في جنوب إيران، تستهدف القدرات الإيرانية التي تؤثر على مضيق هرمز وحركة الملاحة في مضيق هرمز. إيران ترد أيضا بشكل محدود ومحسوب على القواعد العسكرية في المنطقة، لم تذهب باتجاه لا بنى تحتية ولا مصادر طاقة، وأيضا لم توسع الرد باتجاه إسرائيل، دليل على أن الرد الإيراني أيضا محدود. أنا أعتقد أنه حتى اللحظة التصعيد محدود مضبوط يهدف إلى الضغط وصولا إلى شكل ما من الاتفاق، لكن هذا لا يعني أن هذا فقط ما هو قائم. هنالك الكثير من المراقبين والكثير من المعطيات تشي بأن هنالك إعداد واستعداد لمعركة كبرى في المنطقة ضد إيران، وترامب هدد بذلك. نعم. قال بأنه يمكن أن تكون هنالك معركة كبرى تبقي القليل من إيران. نعم. هو هدد كثيرا، ولكن
0: ما هو الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لشن هذه العملية؟
1: أعتقد أن الخط الأحمر هو شعور الولايات المتحدة الأمريكية بأن أصبح من العصي عليها أن تصل مع إيران لاتفاق، وأن تبقى إيران في هذا المستوى من التمرد ويعني عدم القدرة على الانضباط من وجهة النظر الأمريكية، لأن هذا يعني أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية، ليس فقط مضيق هرمز، ليس فقط الطاقة، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية كقوة ضاربة، كقوة عظمى قادرة على التحكم في الإيقاع الدولي وفي السياسة الدولية، يصبح محل شك ونقاش كبير. الأمين العام للأمم المتحدة أصبح يتحدث عن أن الحرب في إيران أثبتت يعني كشفت حدود القوة للدول الكبرى والدول الصغيرة في العالم، وبالتالي مكانة الولايات المتحدة الأمريكية مهددة، قيادة الولايات المتحدة للنظام الدولي مهددة، قدرة الولايات المتحدة على التحكم سواء بالعامل الاقتصادي أو حتى العامل العسكري في العالم ستكون محل شك كبير. إذا صمدت إيران واستمرت على هذا النحو سيشكل ذلك إغراء كبيرا لقوى كثيرة في العالم، بينها قوى نامية ومتوسطة القوى مثل إيران، وبينها قوى كبرى. كيف يمكن أن تتصرف الصين؟ كيف يمكن أن تتصرف روسيا إذا ما كانت إيران قادرة على مواجهة الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ إذن معنى قبول الولايات المتحدة بهذا الوقع القائم بأننا حقيقة أمام تغيير في النظام الدولي الذي عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقبل ذلك بسهولة، لذلك التهديد بتوجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران والعودة مرة أخرى للحرب المفتوحة يمكن أن يكون إذا ما قدرت الولايات المتحدة بأن هذه المكانة الدولية لها مهددة.
0: وهو السيناريو الأرجح دكتور أحمد برأيكم، أليس كذلك؟ خاصة بعد أشهر طويلة من الهجمات العسكرية، من الخنق الاقتصادي، ومن شن الحصار على الحصار في المضيق، ألا يمكن أن نقول أنه الخيار الأرجح أصبح أمام الولايات المتحدة؟
1: هو يعتمد على السلوك الإيراني، والسلوك الإيراني واضح تماما أن هناك وجهتي نظر في إيران. هناك وجهة نظر واضح أن الحكومة تتبناها والكثير من الأطراف السياسية بضرورة البحث عن صيغة وسط مقاربة ووصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ومع أيضا الدول الإقليمية وبالذات دول الخليج العربي. وهناك تيار في إيران أو وجهة نظر أخرى تتمثل بالحرس الثوري والقوات العسكرية التي تعتقد بأنها أمام فرصة تاريخية لكي تثبت أنها دولة يعني مهيمنة في الإقليم أو دولة كبرى على الأقل على مستوى الإقليم. وقد يكون ذلك مدفوعا بشكل غير مباشر من دول مثل روسيا والصين، ولذلك وأنا أعتقد أن إيران مضطرة إلى أن تثبت نفسها. لماذا؟ لأن هنالك استراتيجية بنتها إيران خلال 4 عقود كانت قائمة على فكرة بناء مجموعة من الحلفاء في الإقليم، في دول مختلفة، في سوريا، في إيران، في العراق، في لبنان، في اليمن، في أكثر من مكان. هؤلاء الحلفاء ينبغي أن يحولوا بين إيران وحرب مباشرة مع إسرائيل وأمريكا. هذه النظرية خلال 3 سنوات الماضية لم تنجح، إيران اضطرت أن تحارب مباشرة. بما أن إيران اضطرت أن تحارب مباشرة إذن يجب أن تغير في المعادلات القائمة.
0: دكتور أحمد، لو توجهنا إلى التهديدات الإيرانية أيضا بتشديد الحصار على مضيق هرمز بعد هذه الضربات، هل لدى إيران القدرة الفعلية على تشديد إغلاق مضيق هرمز كما قالت منذ قليل بالتصريحات الأخيرة، خاصة مع الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة؟
1: الحقيقة ريهام أن كل طرف لا يمكن أن يوفر أي شيء من قدراته في المعركة. كل ما لدى كل طرف من قدرات يتم بذله. أنا أعتقد أن كل ما لدى إيران من قدرة على إغلاق مضيق هرمز هي تقوم به. لا يمكن أن توفر شيء من هذه القدرة وهي ومضيق هرمز أصبح ورقة استراتيجية في المفاوضات. والولايات المتحدة لا يمكن أن يكون لديها أدوات أكثر مما تقوم به على إعادة الحيوية والنشاط وحرية الحركة في مضيق هرمز وتوفرها حتى اللحظة. ولكن هذا الشكل من الخطاب له أهداف أخرى، أهداف سياسية، أهداف مرتبطة بالبعد النفسي والمعنوي للطرف الآخر وأيضا للجبهة الداخلية سواء في إيران أو الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن كل طرف بذل أقصى ما لديه من أجل إغلاق أو فتح مضيق هرمز. إيران من أجل الإغلاق والولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز، والمعادلتين لم تنجح. لا الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من فتح مضيق هرمز وتبقى تربط بالعقوبات الاقتصادية على إيران، ولا إيران تمكنت من إغلاقه بشكل كامل لأنها تربط أيضا بالإسرائيل.
0: نعم عجلة لو تفضلت. إذن ما السيناريوهات المرتقبة للفترة القادمة؟ هل نحن أمام المزيد من التصعيد العسكري، أو كيف سينعكس أصلا هذا التصعيد على مسار المفاوضات بين الجانبين؟
1: أنا أعتقد أنه نحن أمام

0: أم السيناريوهات التالية: إما أن تصل القوى أو الطرفين أمام هذا التصعيد إلى قناعة بأنه لا يوجد قدرة على حسم نهائي، وبالتالي لا بد من حل وسط وهذا لا يبدو قريب في الأفق، أو أن تنجح الاستراتيجية الجديدة الأمريكية، المقصود هنا التشديد الاقتصادي والحصار البحري والضربات العسكرية، في دفع التيار المعتدل أو التيار البراغماتي، الحكومة في إيران، للوصول إلى اتفاق وتقديم تنازلات. وهذا لا يبدو أيضا مرجحا، لأن الذي يدير الحرب هو الحرس الثوري والتيار الذي يريد أن يحسم، أو أن نستمر في هذا الشكل إلى أن نصل إلى النقطة التي يحدث معها انفجار كبير. أنا أعتقد أن السيناريو الأقرب هو تصاعد العمل العسكري، وذلك للكثير من الاعتبارات. حتى المذكرة التفاهم التي وقعت لم تكن محل رضا من الدول الإقليمية أيضا، ليست فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول في الإقليم في وارد أن تقبل بالهيمنة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز. وإيران اكتشفت أن لديها ورقة استثنائية استراتيجية هي مضيق هرمز ولا تتنازل. إذن نحن أمام استعصاء قد لا يفك إلا بتصعيد نوعي في العمل العسكري، وقد نشهد ذلك بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. وفي ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيشن ضربات استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. تحاول إسرائيل تبرير الهجمات كالعادة بمحاولة إلقاء القبض على مسؤول كبير في حركة حماس، وهو الأمر الذي نفته الحركة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة، مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي. مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها.
1: وللبحث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا وسهلا بكم سيد أحمد. هذا التصعيد الميداني في قطاع غزة من حيث التوقيت والشدة كيف يمكن أن يفهم، وهل يعني أن تحول تدريجيا إلى الابتعاد تماما عن اتفاق وقف إطلاق النار؟
3: مساء الخير. يعني أعتقد هذا التصعيد يثبت معادلة أساسية، أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي ولا ليوم واحد، حتى اتفاق وقف إطلاق النار لم يفلح في منح أهالي قطاع غزة يوم واحد من الهدوء، لم يفلح في إدخال مساعدات بالشكل الفعلي، ولم يوقف الغارات الإسرائيلية. ما جرى عمليا أن إسرائيل استثمرت هذا الاتفاق في تخفيض حجم الانتقاد الدولي، في تخفيض العزلة الدولية، وفي تخفيض عملية الضغط الدولي على إسرائيل من أجل الوقف لبادة، لكنها بالمعنى الفعلي غيرت الوتائر والأدوات وغيرت الشكل التي تمارس فيه هذا الإبادة. استمر القصف، استمرت الغارات، استمرت الاغتيالات، استمر التوسع الميداني في السيطرة، والأهم أن استراتيجية التدمير الكامل لكل بنى وأوجه الحياة في قطاع غزة استمرت، شرق الخط الأصفر وغرب الخط الأصفر ضمن نسق إسرائيلي إبادي مستمر، وكان يصور هذا الأمر وكأنه خروقات متفرقة. وللأسف أيضا مجلس السلام كان يصمت على كل ما يجري من انتهاكات في قطاع غزة أو يتعامل معها وفق المبررات الإسرائيلية التي تقدم كل حدث وكأنه جزء من عملية أمنية جارية أو تدخل عسكري لأهداف عسكرية وأمنية، لكن بالمعنى الفعلي والحقيقي ما يجري هو أن الإبادة مستمرة، أن القتل مستمر، أن التطهير العرقي مستمر، وهو ما يخدم الهدف الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي والقاضي بتحويل قطاع غزة إلى بيئة غير قابلة للحياة، وما هو يعني دفع أهالي القطاع، دفع الكتلة الديموغرافية للبحث عن خيارات للحياة خارج القطاع أو انتظار الموت.
1: نعم.
3: والموت هنا هو موت متعدد الأشكال، موت بالقصف أو موت بالإهمال الطبي والصحي وبعدم توفر إمكانيات حقية للعلاج، أو حتى موت بعمليات أمنية خاصة مثل التي جرت اليوم في مدينة غزة.
1: نعم، بالنسبة للدفع بقوة خاصة إلى قلب مدينة غزة في ظل سريان الاتفاق، ما الأهداف الاستراتيجية والأمنية للقوات الإسرائيلية من هذه العملية؟
3: يعني بتقدير هذا الحدث هو حدث خطير جدا وحدث يحمل معه الكثير من الأبعاد والدلالات. المهم أولا أن نستعرض السياق، هذا ليس حدثا منفصلا، هذا جزء من عملية تدريجية إسرائيلية مارستها إسرائيل منذ الأيام الأولى لهذا الاتفاق، عملية اشتركت فيها الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال عبر عمليات أمنية صغيرة كانت تجري في المناطق الشرقية، وأيضا الاستهداف الإسرائيلي للقوات الأمنية في قطاع غزة. هذا الاستهداف بدأ باستهداف كل الحواجز الشرطية في محيط الخط الأصفر، ومن ثم استهداف الشرطة في غرب الخط الأصفر، وصولا لاستهداف قدرات القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية وقدرات القيادة والسيطرة في الشرطة الفلسطينية، كل ذلك ضمن عملية كاملة للتمهيد لمثل هذه الضربة الأمنية. لكن الخطير أن هذا الأمر يجري وأن الاحتلال الإسرائيلي بسلوكه الدائم لا يصل إلى شكل مثل هذا الشكل ليكون عملية مقطوعة، بل هو جزء من نسق تصعيدي سيستعمل في قطاع غزة في الفترة القادمة. أعتقد أن إسرائيل تريد عبر هذه العملية أن تختبر ردة الفعل الدولية، أن تختبر ردة الفعل الإقليمية، أن تختبر كيف سيتعامل الوسطاء مع هذا الحدث الخطير، ومن ثم ستحدد شكل وآليات التعامل في المرحلة القادمة. إذا مر هذا الأمر وطبع في العقل الدولي وطبع في الرأي العام الدولي، ستمارس إسرائيل هذا الشكل دائما. المهم أن إسرائيل ماذا تريد من مثل هذا الفعل؟ أولا بالمعنى التكتيكي، بنيامين نتنياهو يريد إنجاز يقدمه للجمهور الإسرائيلي في هذه الفترة الانتخابية الحرجة، ويريد أن يثبت أنه يستخدم أدوات عسكرية متعددة وأن أهداف الحرب ما زالت شاخصة. بالمعنى الاستراتيجي هو يريد أن يثبت أن حالة اللا يقين الأمني ستبقى سائدة في قطاع غزة، وأن حدود حرية الحركة لجيش الاحتلال هي غير محدودة ومفتوحة، وبالتالي جيش الاحتلال سيمارس كل الأعمال العدوانية بكل الأشكال بكل الأدوات وفي كل الأماكن في قطاع غزة، مما يعني إشعار أهالي
1: هناك القطاع أيضاً
3: أنه لا يمكن لهم أن يعيشوا بأمان.
1: نعم، هناك تحذيرات من جانب كل من مصر وقطر وتركيا كذلك من عودة الحرب وتضارب جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلى أي مدى تعرقل هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة جهود وقف إطلاق النار من جهة، وكذلك تطبيق المراحل القادمة من الاتفاق نفسه؟
3: يعني بتقديري هي لا تعرقل، بتقديري هي عمليا تنسف هذا المسار بشكل كامل. إسرائيل عندما بدأت بسلسلة غارات كثيفة بعد مرونة المقاومة في خارطة الطريق وموافقتها على خارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف، هي عمليا حاولت أن تقصف هذا المسار، أن تقضي عليه، أن تفجره ولا تبقي أي مساحة، هي ردت على المرونة الفلسطينية بالمزيد من التصعيد والتعنت. وأعتقد أن الوسطاء يعون تماما أن المقاومة قدمت كل ما عليها، وهم كانوا عمليا جزء من حالة الضغط على المقاومة المقاومة، وأيضا سمعوا الوسيط الأمريكي وهو يتعهد بشكل واضح. كوشنر التقى مع قيادة حركة حماس وتعهد بأن الولايات المتحدة متمسكة في رعايتها وضمانتها لهذا الاتفاق، وستضغط على إسرائيل من أجل إلزامها برصوص هذا الاتفاق. لكن ما جرى فعليا أن الولايات المتحدة وفرت لإسرائيل غطاء جديدا

0: لممارسة وتصعيد هذا العدوان. وعندما يتحدث كوشنر عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إسرائيل تمارس هذا الحق بين مزدوجين بهذه العمليات العسكرية وهذه العمليات الإجرامية في قطاع غزة. وأعتقد أن الوسطاء يعون تماما أن السلوك الإسرائيلي هو سلوك يهدف بدرجة أساسية لإفشال التفوق في إطلاق النار، يهدف بدرجة أساسية لتثبيت حالة الحرب في قطاع غزة، ويهدف بدرجة أساسية لخدمة أهداف اليمين الصهيوني الهادفة بالمعنى الفعلي لتحويل قطاع غزة إلى أرض بلا سكانها، مما يجعلها أرض محتلة احتلال مجانيا ويمهد لعودة الاستيطان في هذه البقعة الجغرافية المهمة. لذلك الآن التعويل الرئيسي هو على مدى الضغط الذي سيمارسه الوسطاء، مدى الموقف الذي يمكن للوسطاء أن يبلوروه مع المجموعة العربية والإسلامية المنخرطة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام، وكيف سيتحول هذا الضغط إلى ضغط حقيقي على الولايات المتحدة حتى تتوقف عن ممارسة حالة التضليل للرأي العام الدولي، وحتى تتوقف عن منح إسرائيل لهذا الغطاء لاستمرار العدوان.
1: نعم، كيف يفسر الصمت وفي مقدمة الدول الصامتة هي واشنطن والاكتفاء فقط ببيانات لإظهار القلق اتجاه كل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة؟
0: يعني بتقديري الولايات المتحدة لا تتعامل بجدية مع هذا الاتفاق، هي من جهة لا تريد الاتفاق على أن ينهار وتريد أن يبقى العنوان العريض أن هناك اتفاق لوقف اطلاق النار، وأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت متماسكة، وأن مجلس السلام ما زال يمارس أعماله، لكن بالمعنى الفعلي هي لا تبدي أي اهتمام حقيقي لما يجري على الأرض في قطاع غزة، وتتعامل مع الدماء الفلسطينية وكأنها دماء رخيصة ودماء لا أهمية لها، وتتعامل مع الإجراءات العدوانية الإسرائيلية وكأنها جهد يعني مستبعد وكأنها جهد يعني مسموح به طالما لا يهدد اتفاق وقف اطلاق النار ولا يهدد صلاحيات وعمل مجلس السلام. والأهم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في ضوء الملفات المشتعلة في المنطقة هي مشغولة بالكثير من التفاصيل ولا تتابع تفاصيل ما يجري في قطاع غزة، وفي ذات الوقت تعتقد أنها يمكن أن تمنح بنيامين نتنياهو حرية الحركة في قطاع غزة مقابل ضبط هذه الحرية في ساحات أخرى لا تريد الولايات المتحدة فيها أن يحدث توتر بالمعنى الواسع وبالمعنى الفعلي، لأنها تعتقد.
1: طب ما هي الخيارات سيد أحمد؟
0: ولا يستطيع أن يواجه.
1: ما هي الخيارات المتاحة أمام الوسطاء؟
0: يعني أعتقد الخيار الرئيسي،
1: تفضل.
0: الخيار الرئيسي للفلسطينيون حتى الآن هو خيار التمسك باتفاق وقف اطلاق النار. بالنسبة للفلسطينيون هذا المسار وليس مسار هو المسار الأمثل، لكنه للأسف هو المسار الوحيد المتاح وهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي الفلسطينيون يتمسكوا بهذا الاتفاق ويتمسكوا بما قدم لهم من تعهدات من الدول العربية والإسلامية. هذه التعهدات بدأت منذ كان هناك تفاوض في شرم الشيخ على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت للمقاومة تحفظات واضحة، وبناء على هذه التعهدات وافقت على هذا الاتفاق. ومن ثم في التفاوض على خارطة الطريق للانتقال للمرحلة الثانية، المقاومة وضعت تخوفات من كل السلوك الإسرائيلي، وهي بالمناسبة حتى الذي جرى في مدينة غزة اليوم كانت تضع هذا الأمر ضمن السيناريوهات المحتملة، لأن الاحتلال الإسرائيلي كان يماطل في فكرة نزع وتفكيك الميليشيات، وكان يماطل في إدخال القوى الدولية، وهذا ما يعني أنه كان يجهز لمثل هذه العملية الغادرة ويجهز لهذا الضبط العملية. المقاومة طلبت تعهدات واضحة، وفي صياغة خارطة الطريق كان هناك تفاصيل أساسية، أولها أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى، وثانيها أن يحسم موضوع الميليشيات، أن تدخل القوى الدولية لتفصل بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وأن تدخل لجنة التكنوقراط وتمارس مهامها بالمعنى الفعلي بما فيها حتى قوتها الأمنية التي ستعمل مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على بسط الأمن داخل القطاع. المهم في كل ذلك أن هناك لجنة يجب أن تكون تشكل، هذه اللجنة هي التحقق للتأكد من أن كل الأطراف ينفذون ما عليهم من التزامات، وبالتالي لتشخص أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بهذا الاتفاق. الآن ما تعول عليه المقاومة الفلسطينية، ما يعول عليه الطرف الفلسطيني، أن يكون هناك موقفا عربيا أكثر جدية، أكثر ضغطا، أكثر قدرة على التعامل مع هذا المعطى بشكل حقيقي في الضغط على الولايات المتحدة. هذا من جانب. من جانب آخر، مجلس السلام يستمد تفويضه بشكل أساسي من مجلس الأمن، وبالتالي على المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تذهب إلى جلسة لمساءلة السلام تجاه ما يجري في قطاع غزة. نعم. لتقول بوضوح
1: لو توجهنا إلى الانتخابات الإسرائيلية وتأثير
0: وأن مجلس السلام لا يقوم بمهمته،
1: تأثير هذا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على مسار الانتخابات الإسرائيلية وتوظيف رئيس الوزراء لهذا التصعيد في خدمة مصالحه الانتخابية.
0: يعني بطبيعة الحال كما تعودنا على اليمين الصهيوني كما تعودنا على كل المشهد الانتخابي الإسرائيلي، الدماء الفلسطينية هي جزء من حالة المزاودة الداخلية. القضية الفلسطينية وملف قطاع غزة على نحو التحديد هو ملف من أكثر الملفات حساسية في إطار المزاودة الانتخابية الإسرائيلية الداخلية، وبالتالي بنيامين نتنياهو يقرأ استطلاعات الرأي بشكل واضح، ويقرأ أن الجمهور الإسرائيلي بمجموعه

0: جمهور بات ينحو تجاه اليمين، وبالتالي جمهور متعطش للدماء، وهو يمنع هذا الجمهور ما يلزمه من جرائم، ما يلزمه من استثمار في المعاناة في قطاع غزة، استثمار في الإبادة، وتأكيد لبنيامين نتنياهو أن الحرب ما زالت مستمرة وأن أهداف الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي هو يتلافى أي حديث عن الفشل في قطاع غزة. الفشل أولا في 7 أكتوبر وفي التعامل مع العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية، والفشل ثانيا في تحقيق أهداف استراتيجية لها علاقة بالحرب، خصوصا أن بنيامين نتنياهو وعد جمهوره بما يسمى بالنصر المطلق، ولا يوجد نصر مطلق حتى الآن، وبالتالي هو يريد أن يقول أن هذا النقاش هو نقاش مؤجل طالما هناك عمليات عسكرية وطالما الحرب مستمرة. لذلك للأسف طالما الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مساحة لأن تستثمر المعاناة في قطاع غزة، لأن تستثمر الدماء في قطاع غزة كجزء من الدعاية الانتخابية، سنكون أمام تصعيد أوسع وأكبر من التصعيد الحالي. وهناك تقديرات إسرائيلية حتى ذكرتها الصحافة الإسرائيلية بما فيها صحيفة معرف، تقول أن بنيامين نتنياهو لن يغلق أي من الجبهات في المنطقة، وسيتجه باتجاه رفع التصعيد إلى درجات أعلى وأكثر وضوحا، وهذا التقدير أنه سيكون في قطاع غزة باعتبار أن جبهة قطاع غزة هي الجبهة الأسهل والجبهة الأكثر حساسية في النقاش الانتخابي الإسرائيلي الداخلي.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: وفي ملفنا الأخير لهذه الليلة، ترتفع حصيلة الضحايا في الحرب الروسية الأوكرانية، وتزداد معها المخاوف من تصعيد متواصل بات يستهدف البنى التحتية والمدنيين، في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها مستفيدة من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي. نتابع.
1: ليل كييف يشتعل نارا بضربات روسية لا تهدأ، فيما تدخل العاصمة الأوكرانية يوما جديدا من التصعيد المتواصل. هجمات جوية روسية استهدفت كييف ومحيطها ومنشآت تابعة للسكك الحديدية أوقعت قتلى وجرحى. موسكو تقول إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومحطات للطاقة والوقود وبنى تحتية في أوديسا.
2: نؤكد مرة أخرى، في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق، سيكون رد روسيا على المحردين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسما، ويجب أن يعرفوا هذا، سيكون ذلك مدمرا لهم.
1: خطورة الهجمات هذه المرة تتزامن مع أزمة متزايدة في قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية، مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ولا سيما صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، ما يمنح موسكو فرصة لتكثيف ضرباتها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد مطالبة حلفائه بتوفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي، في وقت يبحث فيه وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل تلبية احتياجات كييف. لكن خيارات الأوروبيين تبدو محدودة، ما يدفع أوكرانيا إلى البحث عن صواريخ متاحة لدى دول القارة لتعزيز دفاعاتها. كييف تمكنت من نقل المواجهة إلى العمق الروسي بهجمات طائرات مسيرة وضربات بعيدة المدى على منشآت في ميناء أوستلوغا، أبرز مراكز تصدير النفط الروسية، فيما سجلت أضرار أخرى في منطقة سامارا التي تضم مصافي نفط كبرى. ومع اتساع دائرة التصعيد واقترابها من حدود الناتو، تحركت مقاتلات الحلف في منطقة البلطيق، بينما فرضت فنلندا قيوداً على حركة الطيران والملاحة البحرية قرب روسيا.
0: وينضم إلينا في بيروت من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلاً وسهلاً بكم سيد خليل. هذه حدة التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني تتزايد اليوم، وبالدرجة الأولى هناك تزايد في الاعتماد على المسيرات. كيف تحولت هذه المسيرات من أدوات إسناد إلى أساس في هذه الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني؟
3: نعم، بالنسبة للمسيرات وللطرفين تطورت كثيرا مسألة استعمال المسيرات وأنواع المسيرات والتقنيات الموجودة في المسيرات. إذا أخذنا الجانب الأوكراني وهو الذي قام بالتطوير بادئ ذي بدء، أوكرانيا اليوم تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة، وتستعمل على الجبهة 19 ألف مسيرة يوميا وبضع مئات المسيرات.

0: سيارات في الداخل الروسي. وكما تفضلتم في التقرير، أوكرانيا تفتقر إلى الصواريخ المضادة للصواريخ، وهذه مسألة عالمية وليست فقط في أوكرانيا، فقد تم استنزاف المخزونات في حرب إيران. طبعا هناك حد أدنى ما زال موجودا، ولكن تصدير هذه الصواريخ المضادة للصواريخ هي صعبة جدا. لذلك تعتمد أوكرانيا في الرد ليس على الدفاع، إنما يعني كما رأينا كييف تخصف للمرة السادسة بالصواريخ البالستية دون أن تتمكن أوكرانيا من إسقاطها.
1: نعم، وكذلك مدن أخرى. نعم، وبالحديث
0: تعتمد أوكرانيا في ردها على
1: أزمة نقص ذخائر الدفاع الجوي لدى كييف، كيف ينعكس ذلك على مسار وقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والتصدي للهجمات الروسية في ظل هذا النقص؟
0: نعم، أوكرانيا تعتمد على المسيرات، هذا ما كنت يعني أعرضه، وتعتمد على استهداف العمق الروسي وفي يعني مخازن النفط أو مصافي النفط وغيره. يعني المرفأ الذي استهدف يوم أمس أوستلوغا يبعد عن أوكرانيا 900 كيلومتر، وقد قصف بسرب كامل من المسيرات، قسم منها أعمى الدفاعات الجوية الروسية، قسم شوش على منظومة الجي بي اس الروسية الجلوناس، وقسم آخر كان مزودا بالذكاء الاصطناعي وقد أصاب خزانات الوقود. هذا المرفأ مرفأ استراتيجي بالنسبة لروسيا، فهو يصدر 700 ألف برميل من النفط يوميا، وهذا يمثل 20% من الصادرات الروسية. هذا أولا. ثانيا، هذه المرة السابعة الذي يقصف فيها هذا المرفأ، 4 مرات في أذار الماضي، مرة في تموز، ومرة في آب، وهذه المرة يعني واحد في 1 أيلول. يعني هذا القصف أدى يعني في سابقا واليوم ليس فقط إلى إحراق مخازن نفط أو مخازن وقود، ولكن أيضا إلى تدمير خزانات غاز سائل، لأن الشركات 4 شركات نفط روسية، 4 مصافي نفط روسية تصب في هذا المرفأ. هذا مرفأ استراتيجي جدا، يؤمن مداخيل لروسيا لمجهودها الحربي. وكذلك بعد هذا القصف وبعد عدة يعني جولات من القصف على مراكز مشابهة، هناك مشكلة وقود في الداخل الروسي.
1: سيد
0: الخليل، يعني الرد الأوكراني كما تفضلتي وسألتيني هو بهذه الطريقة.
1: نعم،
0: وليس بالدفاع.
1: نعم، وبالحديث عن استهداف موانئ على بحر البلطيق من جانب كيف، هل يعد هذا الهجوم إعلانا عن اتساع نطاق المعركة جغرافيا من الميدان المعركة التقليدي لهذه الحرب؟
0: نعم، يعني نحن في السنة الخامسة من الحرب، لم ينجز أي من الطرفين إنجازات عسكرية كبيرة. روسيا احتلت 20% من أراضي أوكرانيا منذ العام الأول، ولم يعني تنجح في توسيع نطاق هذا الاحتلال، ولم يتم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب، وهو جعل أوكرانيا بلد محايد، منعها من دخول إلى السوق الأوروبية، إلى الاتحاد الأوروبي، سحب قوات الناتو من أوروبا، كل ذلك لم يتحقق. وأهداف أوكرانيا كذلك لم تتحقق، تحرير الأراضي الأوكرانية أصبح متعذرا. لذلك برأيي هناك تفتيش عن مخرج، والملفت هو زيارة رئيس CIA جون راتكليف إلى موسكو منذ أيام، في مع ضجة إعلامية كبيرة. يعني وصل إلى موسكو بطائرة عسكرية ضخمة C-17. يعني عادة عندما يكون زيارات من هذا النوع لوكالة استخبارات تكون زيارات سرية أو شبه سرية وليس بهذه الضجة. الذي رشح عن هذه الزيارة بأن بوتين يسرب بأنه سيهاجم دول البلطيق الثلاثة، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا. وبالتالي وهناك يعني قوات للناتو، هناك مثلا لواء مدرع ألماني، هناك 4000 جنود أمريكيين، هناك أسراب جوية من كافة دول الناتو. وإذا حصل ذلك ستكون الحرب الروسية هي على الناتو، وسيدخل الناتو في الحرب، وبوتين يعرف أن أوروبا والولايات المتحدة لا يريدون الحرب، لذلك يلوح بهذه

0: الحرب، ويرجح طبعا هذا ترجيح للمراقبين وليس تحليل شخصي، يرجح بأنه يلوح بذلك لكي تدخل الوساطات لكي يطرح المعادلة التالية: أنا أعدل، يعني روسيا تعدل عن مهاجمة دول البلطيق، وأوروبا يجب أن توقف دعمها لأوكرانيا. ولكن لم يرشح أي معلومات دقيقة عن هذا الأمر، ويعتقد بأن يعني الولايات المتحدة من خلال إرسال مدير CIA يعني كانت واضحة بأنه إذا هوجمت هذه الدول الولايات المتحدة ستدخل في هذه الحرب، رغم أن هناك كانت تقديرات تقول بأن بما أن ترامب وجيشه مشغولان في حرب إيران لن يدخلوا في حرب في أوروبا. ولكن الظاهر والذي رشح من داخل إدارة ترامب، هناك 80,000 جندي أمريكي في أوروبا، هناك الألاف منهم في دول البلطيق، الطيران يعني الطيران الأمريكي الحربي موجود في أوروبا، وهو نفسه الذي يهاجم إيران، يعني ليس صعبا أن يتدخل في أوروبا بسرعة. لذلك يعني كان واضحا بأن الولايات المتحدة لا يمكن إلا أن تدخل الحرب في حال هاجمت روسيا هذه الدول.
1: سيد خليل، وبالنسبة للضربات الأوكرانية بالمسيرات تحديدا التي تصل إلى العمق الروسي، مسيرات أوكرانية بكثافة هذه المرة وفي الأسابيع الأخيرة وصلت إلى العمق الروسي بالتحديد، كيف ستنعكس وصول هذه المسيرات على مسار الحرب وعلى أداء روسيا؟ هل سيؤثر ذلك على جبهة القتال؟
0: لن يؤثر ذلك على جبهة القتال، لأن يعني كما هو معروف على جبهات القتال، مثلا أوكرانيا ترمي يوميا 5,000 طلقة مدفعية، روسيا ترمي 15,000 طلقة يوميا، وهذا كثيف جدا. هناك 19,000 مسيرة ترميها أوكرانيا، وروسيا ترمي بأعداد أقل ولكن بكثافة. هذا لن يتأثر بالضربات الأوكرانية في الداخل الروسي، إنما الضربات الأوكرانية بالمسيرات الذكية والمزودة بالذكاء الاصطناعي والتي يصعب ردعها والتي تطال الداخل الروسي تستهدف منشآت اقتصادية. استهدفت منشآت الذكاء الاصطناعي في روسيا ومنشآت المعلوماتية ومنشآت النفط ومنشآت الغاز، وهذا موجع جدا للروس. وبوتين منزعج جدا، رغم أن قواته في أوكرانيا يعني هي اليوم في وضع الهجوم ولكن لا تحقق الكثير، رغم ذلك يحاول أن يلفت الأنظار باتجاه دول البلطيق كما ذكرنا، ولا أريد أن أعيد الكلام. إنما بالعودة إلى المسيرات الأوكرانية المتطورة جدا، تقوم بأذية الاقتصاد الروسي، والخسائر التي تمنى بها روسيا ليس فقط على الجبهة ولكن أيضا في الداخل الروسي، الاقتصادية منها والبشرية، تجعل روسيا تطوع رجال غير روس لهذه الحرب، يعني لكي أبرز صعوبة انتهاء هذه الحرب بدون أهداف. وهناك حديث اليوم يعني برز اليوم بأن الرئيس ترامب يمكن أن يحاول جمع زيلينسكي وبوتين وهو يعني قمة ثلاثية لإنهاء هذه الحرب. والمشكلة أن الطرفين يعني أوكرانيا وروسيا لم يحققا شيئا، لذلك توقف هذه الحرب الآن يؤذي الطرفين. لذلك نحن في معضلة،
1: وإن توقفت هذه الحرب سيد خليل ألا يمكن للجانب الروسي فرض شروطه على واشنطن لتضغط على زيلينسكي وبالتالي تحقيق أهداف هذه الحرب، ومنها ضم الأراضي التي تريدها روسيا وغيرها من الأهداف هذه الحرب الروسية التي بدأتها على أوكرانيا؟
0: نعم، يعني بدون ضغط ترامب كان واضحا في خطة السلام التي طرحها منذ أقل من عام لوقف الحرب في أوكرانيا، يطلب من أوكرانيا التنازل عن أراضيها في الشرق لصالح روسيا بطريقة أو بأخرى، سواء بالتنازل أو بتجميد الحرب وتجميد خط المواجهة، كما حصل في عدة دول من العالم عندما تتوقف الحرب. يعني عمليا روسيا هي التي تسيطر على هذه الأراضي. المشكلة وقف الحرب أو إرادة وقف الحرب بالنسبة لترامب لا تتوقف عند انسحاب روسي، ولكن بوتين لا يعتبر ذلك يعني إنجازا، يريد أن يعني يحتل مقاطعة دونباس بالكامل، وحتى الآن لم يستطع، يريد أن تنسحب.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان
0: لكم. بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب.

0: تستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلأ، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

سنبقى

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: خلف كل رقم قصة،
9: وخلف كل قرار تأثير.
8: أسواق تتحرك،
9: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
8: من الأسواق إلى الطاقة،
9: ومن المال إلى التكنولوجيا،
8: ومن القرار الاقتصادي
9: إلى تفاصيل حياتنا.
8: نقرأ ما يحدث،
9: ونفهم لماذا يحدث،
8: ونكشف إلى أين يتجه،
9: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
8: إنه واقعنا
9: ومستقبلنا.
8: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: يا ماما
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ر

0: التغطية لتجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تنفذ ضربات وصفها بالكبيرة والقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، وأضاف أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بمحاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق، إضافة إلى إطلاق إيران لثمانية صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. وقال ترامب إن الدفاعات الأمريكية قد اعترضتها. بالمقابل أعلنت إيران بدء ردها على الضربات الإيرانية مع تقارير عن إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف ومواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة. كما هدد الحرس الثوري برد وصفه بالشديد، وأكد أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الأخيرة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن بلاده لضربات قوية على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، ووصف ترامب الضربات بأنها قوية وواسعة النطاق، وأشار إلى أنها جاءت ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأضاف أنه منح إيران فرصا كثيرة وقلل من قيمة أي اتفاق محتمل مع طهران. بالمقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الهجمات الأمريكية على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرق إيران، فيما سمع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان.
1: نحل أي محاولة لتطبيق

0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع، وأشار إلى أنهم يعملون مع شركائهم للوصول إلى حل سلميا وإلى إعادة فتح مضيق هرمز.
1: منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا تصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي.
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف، وآخر التطورات وسط هذا التصعيد بين الجانبين الأمريكي وكذلك الإيراني.
2: مرحبا ريهام، مثلما تابعنا إذن أعلنت القيادة المركزية قبل تصريحات ترامب، أعلنت بأنها تشن ضربات بدأتها في تمام منتصف النهار بتوقيت واشنطن، الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، وقالت بأنها استهدفت أهدافا لتابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، باعتبار أنها كانت تمثل تهديدا لحركة الملاحة البحرية في المضيق، إضافة إلى ما سمته استهدافات إيرانية مست جنودا وقواعد انتشار أمريكية في المنطقة. بعد ذلك تحدث الرئيس الأمريكي في منشور نشره على منصته تروث سوشيال، أكد فيه أن هذه الضربات تشن بقوة كبيرة وتستهدف أهدافا إيرانية، وركز على القول بأنها بالقرب من مضيق هرمز، وقال بأنها تأتي ردا على ما سماها المحاولات الفاشلة من طرف الجانب الإيراني لإعادة زرع الألغام التي يقول بأن الجيش الأمريكي طهر منها المضيق في وقت سابق، وأيضا محاولة عرقلة الملاحة واستهداف سفن الشحن الدولية في هذا الممر المائي الهام، إضافة إلى ربطه أيضا هذه الهجمات الجديدة الأمريكية بأنها رد على الاستهدافات الإيرانية للقواعد في المنطقة، وأشار بالخصوص إلى الاستهداف الأخير وثمانية صواريخ التي قال بأنها أسقطتها الدفاعات الأمريكية واستهدفت قاعدة أمريكية في الأردن. الرئيس الأمريكي كان واضحا جدا في الإشارة إلى أن هذه الضربات تأتي في سياق رد فعل فقط في ظل موجة التصعيد الأخيرة بعد حوالي الشهر من عدم تبادل أي ضربات، يقول بأنها فقط في سياق الرد على الردود الإيرانية، بالتالي وكأن الأمر الآن دخلنا في دوامة من الفعل ورد الفعل، الاستهداف والاستهداف المضاد.

وقال في هذا الإطار بأنه إذا ردت إيران وتهديده كان واضحا بأنه سيشن ضربات أكبر من هذه اليوم، وأيضا أوسع نطاقا في إشارة إلى إمكانية توسيع الرد الأمريكي وعدم اقتصاره فقط على الأهداف التي يقول بأنها قريبة من مضيق هرمز وقادرة على أيضا تهديد الملاحة البحرية في هذا المضيق. في مقابل كل ذلك الآن نرى الردود الإيرانية، وبالتالي الأمر يعيد التساؤل مرة أخرى إلى حدود الرد الأمريكي المستقبلي في حال ما إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته، وهذا هو ما كان عليه الواقع في الأيام الماضية وحتى في مرات سابقة ريهام، عندما كان الجيش الأمريكي يحرص حرصا شديدا على الرد على أي استهداف إيراني مهما كان نوعه. الآن نتابع الأخبار القادمة من المنطقة بأن هناك استهدافات إيرانية لعديد المناطق سواء في الأردن وحتى حديث حتى عن البحرين والكويت لأهداف أخرى قد يشملها القصف الإيراني المضاد الانتقامي. لكن ما يمكن أيضا قراءته في الموقف الأمريكي، هناك تركيز واضح على أن الأمر يأتي في سياق محاولة حماية وتأمين مضيق هرمز بعد أن تم إزالة جميع الألغام مثل ما يقول الجيش الأمريكي، وبالتالي الحفاظ على هذه الوضعية التي تكون فيها الحركة عادية مثل ما يقول الجانب الأمريكي. اليوم كانت أيضا هناك إشارات وتصريحات من تراب إلى أن حوالي 30 سفينة أيضا سفينة شحن تمر يوميا عبر مضيق هرمز بمساعدة أمريكية، محاولة إعطاء الانطباع بأن المضيق الآن بات تحت سيطرة أمريكية كاملة، وعدم السماح لإيران بأي شكل من الأشكال بتهديد هذه الحركة، وهو ما أيضا ما لاحظناه في ضربات أمس عندما تم الإشارة إلى أنه تم استهداف بطاريات للصواريخ أيضا قادرة على استهداف السفن المارة في مضيق هرمز، وأيضا محاولات إيرانية لإعادة تنصيب رادارات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم الجيش الأمريكي كان يراقب ذلك بكل حرص، وبأنه ترك الجانب الإيراني إلى غاية اقتراب اكتمال الاستعدادات وجعل هذه المنصات والرادارات عملية ثم باغتهم باستهدافها. بالتالي البعض أيضا يربط ما تقوم به الولايات المتحدة ليس فقط في سياق ردود الفعل عن الردود الإيرانية، بل أيضا في سياق استراتيجية أمريكية جديدة تم الحديث عنها في وسائل الإعلام الأمريكية، من أن قيادة سنتكوم قدمت للبيت الأبيض خططا وتصورات للتعامل عسكريا مع الأزمة الإيرانية في ظل انخفاض التصعيد الذي شهدناه في الشهر الماضي، والاقتصار على استهدافات معينة ومحددة بدقة. تقول القيادة المركزية بأنها ستبقي الخطر الإيراني بعيدا عن تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وما سمي مثل ما نقل عن موقع أكسيوس مثلا ما سمي بسياسة جز العشب أو مشابهة لها، سياسة مشابهة لها من حيث عدم ترك إيران تقوم بأي استخلاف للقواعد أو منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وحتى الرادارات القريبة من السواحل المطلة على مضيق هرمز. هذا من جهة، إضافة إلى بعض القراءات الأخرى والتحليلات التي ذهبت أبعد من ذلك، من أن الجانب الأمريكي يريد في كل مرة جس نبض الجانب الإيراني من حيث قدرته على ردة الفعل وأيضا قدرته على الرد بحجم كبير جدا ونوعية الردود الإيرانية لتقييم المستوى العسكري والتهديد الذي لا يزال يبقيه الإيرانيون للجيش الأمريكي وقواعده المنتشرة في المنطقة، وبالتالي الخروج بتصور جديد يمكن الجيش الأمريكي من التعامل مع التهديدات التي يمكن أن تشكلها إيران. لكن في المحصلة يمكن القول بأننا دخلنا فعلا في دوامة من الفعل ورد الفعل أيا كان البادئ بالاستهداف، لكن هذه المرة حتى وإن كان الأمر مقتصرا على السواحل المطلة على مضيق هرمز فإن الأمور باتت واضحة جدا بأنها تتركز على محاولات فرض سيطرة وواقع جديد تريده الولايات المتحدة، مضيق هرمز خاليا من الألغام الإيرانية وبعيدا عن أي تهديدات إيرانية، في حين أيضا محاولات إيرانية واضحة من أنها تريد أن تقول بأنها قادرة على التمسك بهذه الورقة، خصوصا وأن الجميع بات يعلم بأن الولايات المتحدة تريد مفاوضات قادمة مع الجانب الإيراني بدون الحديث بتاتا عن مضيق هرمز أو أي تهديدات لأسواق الطاقة العالمية.
وأختم باجتماع

0: إن كان مبرمجا في البيت الأبيض كان منتظرا أن يختتم بلقاء صحفي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي أعضاء إدارته مع أيضا مسؤولين ومدراء تنفيذيين في كبرى شركات النفط والعاملة في مجال الطاقة وأيضا شركات تكرار النفط هنا في الولايات المتحدة في محاولة على ما يبدو للتعامل مع سوق النفط الدولية، وأيضا حتى وإن كانت أيضا بعض القراءات تذهب إلى محاولة ربطه بكميات النفط التي قال بأنها باتت تحت السيطرة الأمريكية في فنزويلا، لكن هذا لا يلغي بتاتا التحركات الكبيرة في كل الاتجاهات التي تبذلها إدارة ترامب من حيث محاولة الإبقاء على سوق النفط الدولي مستقرا إلى حد ما، وأيضا الحد من تداعيات هذا الارتفاع على السوق الداخلية في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار البنزين. لكن مثل ما أشرت كان من المفترض أن يختتم هذا اللقاء بلقاء صحفي في البيت الأبيض مفتوح أمام الصحافة، لكنه تم إلغاؤه لسبب لم يعلن بعد، وهذا ما يعطي الانطباع بأن الرئيس الأمريكي أيضا في مثل هذه الحالات يحاول تحاشي الإعلام، لأنه استبق هذا اللقاء مثل ما أشرت بتهديدات واضحة الجانب الإيراني من أنه إذا رد على هذا الهجوم هجوم الليلة فإنه سيقابل برد واستهدافات أكبر وأوسع نطاقا، وبالتالي يمكن فهم هذا التهرب من الرئيس الأمريكي ومحاولة أيضا تفاديه لوسائل الإعلام ضمن هذا السياق رهام في انتظار ربما بعض التصريحات
1: ابقى معنا إن رؤوف
0: صدرت سواء من جانب قيادة سيدكم أو حتى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: ابقى معنا رؤوف، سنعود إليك في سياق هذه التغطية وننوه مشاهدينا إلى هذه العواجل، حيث أكد التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابات في هجوم أمريكي. وننتقل إلى حيفا وينضم إلينا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا وسهلا بكم سيد إيهاب. هذا التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأته بقصف وضرب شنضربات على إيران قالت بأنها واسعة وقوية جدا، والرد الإيراني والتهديد بالتصعيد من كلا الجانبين، هل يمكن القول إننا انتقلنا إلى مواجهة عسكرية مباشرة بعد هذا التصعيد؟
2: تحياتي لك أستاذ إيهام وللمشاهدين والمشاهدات. أنا باعتقادي بأننا أمام أكثر إدارة يمكن أو أزمة بحاجة للإدارة أكثر من كوننا بمرحلة من التصعيد التام ما بين ومواجهة عسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه واضح أن هنالك الكثير من الملفات التي ما زالت موضوعة على الطاولة، وربما قد يكون أهمها بالفعل هو مضيق هرمز. كان هنالك الكثير من الصيغ التي حاول التوصل إليها الوسطاء كذلك بطبيعة الحال خلال هذه الفترة، وأهمها ربما اتفاق عمان الأخير الذي كان يحاول أن يصل إلى صيغة قد تلقى استحسانا كذلك لدى الولايات المتحدة. واضح أن كل هذه الأمور حتى هذه اللحظة بمعايير معينة باءت بالفشل، ولهذا السبب أنا باعتقادي بأن الصيغة الأقرب لما نشاهده الآن هو محاولة وضع الولايات المتحدة المسدس على طاولة المفاوضات أكثر من كوننا بحال تصعيد أزمة في داخل هذا المسار. هذا من جهة، ولكن من ناحية أخرى كذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار وبعين الحسبان بأن كان هنالك الأمور الكثير من غير المتوقعة في ظل إدارة ترامب، وحتى هنالك المثل الذي يقول بأن أخطر الملوك هو الملك العجوز الذي لا يوجد لديه الكثير لما يخسره، والذي يريد كذلك بطبيعة الحال رسم النصر المطلق بمفاهيم ومعايير معينة. فبالتالي لماذا كذلك؟ يعني هذه الفكرة وهذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى نوع من التصعيد باعتقاد، ولكن الأوراق الموجودة الآن على الطاولة هي أكثر في حالة إدارة الأزمة من كوننا نواجه تصعيدا عسكريا حتميا ما بين الطرفين.
1: نعم، كان هناك رد للحرس الثوري الإيراني بالوعيد بجعل واشنطن تندم بعد هذه الضربات، ما هي الخيارات أمام إيران للرد على هذه الهجمات الأمريكية؟
2: هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن إيران حتى هذه المرحلة اكتفت بالرد على الدول العربية واستهداف الدول العربية ودول الخليج تحديدا في داخل المنطقة وربما كذلك الأردن بمعايير معينة، وبالتالي هل نحن أمام كسر سقف جديد؟ استبعد ذلك تماما. يعني رأينا في غضون النصف عام الأخير بأن هنالك سقف خطابي كبير، ولكن ترجمته ميدانيا مكبلة بكثير من المعايير وكثير من العلاقات الدولية كذلك المعقدة في داخل المنطقة الذي ربما تكبل حجم الفعل وحجم رد الفعل. ولهذا السبب أنا أستبعد بأن يكون لكل خطاب تصعيدي كبير لديه ترجمة فعلية.

0: على أرض الواقع ميدانية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى كذلك يجب ألا ننسى بأن إيران كذلك بحاجة لتحسين نوع من شروطها التفاوضية من جهة، ولكن الوحيد الذي يستطيع أن يسعى إلى مثل هذه الشروط التفاوضية وتحسينها بدون أدنى شك هم الوسطاء من داخل دول الخليج، وأهمهم قطر وباكستان كذلك من ناحية أخرى، التي تربطها علاقات مع دول خليجية مهمة كالسعودية على سبيل المثال واتفاق مكة. فبالتالي أنا باعتقادي بأن الأمور قد يكون بها نوع من النبرة الكبيرة بكلمات معينة، ولكن ترجمتها ميدانية مكبلة بسبب هذه المعايير التي ذكرناها.
1: نعم، وكالة تسنيم بهذا العاجل الذي يظهر على الشاشة أمامنا تعلن إسقاط مسيرة أمريكية بمدينة خمين بمحافظة مركز وسط البلاد. هذا التطور كيف يمكن أن ترد عليه الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: باعتقادي كذلك التطور الأهم هنا هو وجود هذه المسيرة في وسط ومركز البلاد، لأن حتى هذه اللحظة رأينا بأن الاستهدافات من قبل واشنطن أغلبها كانت للشواطئ الجنوبية الشرقية لإيران، وكذلك الجزر التابعة لإيران في داخل الخليج. ولكن تحديدا الآن عندما نتحدث عن نوع من التصعيد في داخل هذه المعايير، هذا الأمر قد يؤخذ بعين من الجدية في محاولة لتصعيد ما بين الضربات ما بين الطرفين، ذلك وارد. ولكن أنا باعتقادي مرة أخرى بأن تحديدا حتى في ظل استهداف مسيرات من حجم المسيرات وما إلى ذلك من أمور، وفي الذات في ظل ما رأيناه في غضون الأشهر التي سبقت من استهداف لأمور نوعا ما حتى أكبر من المسيرات من قبل إيران، كانت حجم ردود الفعل عادة مكبلة بمعايير من ناحية الفعل ورد الفعل، ذلك صحيح، ولكن من ناحية أخرى كذلك كان هنالك نشاط دبلوماسي على أرض الواقع كي لا تسير المنطقة في حالة من التصعيد. ولهذا السبب أنا باعتقادي إذا ما ربطنا بين هذين الورقتين يمكن القول بأن الحالة أكثر، يمكن أن نشهد هنالك ليالي تصعيدية. يجب ألا ننسى ما كان الحال عليه في يوليو تحديدا في أوج تلك المرحلة وقبيل ربما زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن آنذاك، رأينا تلك الحالة التصعيدية التي استمرت قرابة العشرة أيام ولكنها انتهت سريعا في داخل المسار الدبلوماسي. ولهذا السبب حتى لو كان هنالك أمور نقطية بعينها قد تسعى إلى التصعيد أو قد يكون ترجمتها هي حالة من التصعيد، أنا باعتقادي بأن النشاط الدبلوماسي حتى هذه المرحلة كلا الطرفين بالمناسبة إيران وواشنطن لم تتخلى عنه، كلاهما فقط يحاول تحسين شروطه حتى في حالة من الضربات التي قد
1: وكيف
0: تستهدف وقد تكون
1: ستنعكس هذه
0: أكثر
1: الجولة
0: إيلاما
1: من
0: من طرف
1: التصعيد لكلا
0: لطرف آخر.
1: نعم هذه الجولة من التصعيد لكلا من الطرفين كيف يمكن أن تنعكس على مسار المفاوضات والمسار الدبلوماسي لوقف هذه الحرب؟
0: هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن حتى هذه المرحلة أي من الجولات التصعيدية لم تغير فعليا ما كان المأمول في داخل طاولة المفاوضات، ولكن هي كانت تشتري الوقت. حتى هذه المرحلة كل الجولات التصعيدية هي اشترت الوقت فقط لكلا الطرفين بمعايير معينة، من ناحية لمحاولة الاستمرار في داخل هذه الطاولة في داخل المساعي الدبلوماسية من جهة، التي يجب أن نسأل ماذا يريد الطرفين في آخر ذلك السطر. يعني الولايات المتحدة ربما خفضت من نوع وحدة الخطاب والنبرة المستهدفة لإيران، حتى في غضون الأيام الأخيرة خرج ترامب وفي بعض التغريدات على تروث سوشيال وتحدث بأنه استطاع أن يقطع رأس إيران و يعني استهداف خامنئي وما إلى ذلك من أمور، وكأنه إنجاز، بل أشار بأن المهمة أنجزت بالكامل، ولكن واضح ميدانيا أن الأمور نوعا ما مختلفة. كذلك من جهة إيران، إيران لديها ورقتين مهمتين أنا باعتقادي، ورقة موجودة في داخل مضيق هرمز بعيدا عن البرنامج النووي، والورقة الأخرى موجودة في داخل لبنان وحزب الله. ولهذا السبب أنا باعتقادي هذين الورقتين في معاييرها الاستراتيجية هي أكبر
1: نعم،
0: وأهم
1: وبالحديث عن
0: بثقلها
1: ورقة
0: بالنسبة
1: مضيق هرمز التي هي بيد
0: لتموقع
1: نعم مضيق هرمز
0: إيران في
1: أكدت
0: داخل الشرق
1: إيران
0: الأوسط.
1: والحرس الثوري الإيراني قال بأن إيران ستشدد الحصار على مضيق هرمز بعد هذه الضربات التي تلقتها اليوم. ما هي الخيارات أمام إيران لتشديد الخناق على مضيق هرمز خاصة مع التواجد العسكري الأمريكي بالمنطقة؟
0: يعني قضية ما تنخل قضية مضيق هرمز يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هي الأصل الاستراتيجي الأهم بالنسبة لإيران في ظل كل ما فقدته في غضون هذه الحرب. لم يتبقى

0: لديها تحديدا إقليميا سوى هذين الأصلين، حزب الله من جهة كذراع عسكري ومحور في داخل المحور ومحاولة ترسيم العلاقات الدولية بالقوة في داخل الشرق الأوسط بمعايير معينة، وإن كان هو في حالة ضعف ووهن في غضون هذه المرحلة، ولكن هي تدرك جيدا بأن الأصل أو قيمة الأصل كمضيق هرمز تحديدا هو قيمته أكبر بكثير من باعتقادي بمعايير معينة من حزب الله، ولهذا السبب محاولة الحفاظ عليه، محاولة المناورة حتى العسكرية عليه عادة ووفق ما رأينا في غضون هذه الفترة كانت قد تكون أكثر وطأة وأشد وطأة بالنسبة للجانب الإيراني. ولهذا السبب أنا باعتقادي إذا كان هنالك أمر إيران بحاجة للتمسك إليه تحديدا الآن أكثر من أي موقع آخر هو مضيق هرمز، وبالتالي تكلفة ومحاولة أن تقوم بتسعير لهذا المضيق عسكرية أكبر بكثير. هي من جهة بحاجة لذلك، بالمناسبة لحاجة ملحة جدا، هي محاولة وضع جانبا أو الأصول الأخرى التي كانت أو الأمور الأخرى الاستراتيجية التي كانت بحاجة إليها الولايات المتحدة كشل النظام أو الإطاحة بالنظام، البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، هي بحاجة كذلك لأخذ الأنظار إلى أماكن أخرى تستطيع إدارتها بمعايير معينة أو تستطيع التحكم بها أو تستطيع من أن ترفع قيمتها على طاولة المفاوضات وكذلك في داخل الميدان. ولهذا السبب أنا باعتقادي قيمة مضيق هرمز هي الأعلى تكلفة بالنسبة لإيران، وفقدانه يمكن أن يسبب لانهيار باقي أحجار الدومينو
1: نعم
0: بطبيعة
1: سيدي إيهاب،
0: الحال.
1: لو تحدثنا عن توقيت هذا التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، جاء بعد أيام فقط من تشديد الخناق الاقتصادي على الجانب الإيراني وفرض عقوبات قاسية جدا على إيران، هل من دلالات أصلا لهذا التصعيد العسكري بعد أيام فقط من التصعيد الاقتصادي؟
0: هذه نقطة مهمة جدا، يعني لأن هنالك محاولة من قبل واشنطن يعني ضبط بأن الحالة الداخلية الاقتصادية لإيران مرهونة كذلك بطبيعة الحال في حالة من الاستنزاف، فبالتالي هل نحن أمام مشهد استنزافي للاقتصاد الإيراني حتى في المساع العسكرية من ناحية أخرى، أي بكلمات أخرى محاولة أن ألا تأخذ إيران مساحة من الراحة الاقتصادية بطبيعة الحال، العسكرية كذلك من ناحية أخرى، ومحاولة أن تربط جأشها ومحاولة استعادة قوتها الميدانية والاقتصادية كذلك بطبيعة الحال. ولهذا السبب أنا باعتقادي قد تكون هذه استراتيجية ملحة ومهمة من قبل الولايات المتحدة، بل يمكن القول بأنها مارستها على سبيل المثال في عقود مختلفة مع كوبا مثلا بطبيعة الحال في سنوات الستينات والخمسينيات، حيث كانت تحاول أن تشد من وطأة الضربات الاقتصادية من جهة وكذلك من ضربات عسكرية، وبهذا الأمر يكون الأمر العسكري أقل تكلفة مما هو عليه أو يأتي أكله في محاولة استنزافية طويلة الأمد نرى تباعها في داخل كوبا على سبيل المثال حتى هذه الأيام. ولهذا السبب أنا لا أستبعد بأن تحاول إسرائيل عفوا الولايات المتحدة أن تستنسخ هذه الاستراتيجية مع إيران، ولكن هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن إيران كذلك تربطها علاقات دولية اقتصادية معقدة في داخل مركز آسيا على سبيل المثال، وأهمها ربما ما أفرز عنه المؤتمر الذي كان فقط يوم هذا اليوم أو يوم أمس في كرغيزستان لدول مركز آسيا تحديدا أو مؤتمر شنغهاي. فبالتالي أنا باعتقادي من هذا المنطلق يمكن القول بأن يمكن لهذه الاستراتيجية أن تأتي أكلها، ولكن إيران نوعا ما هي ليست كوبا وهي أكثر تعقيد في داخل هذا
1: لكن
0: المسار،
1: ألا
0: أي
1: يمكن
0: أن
1: أن تقدم
0: الضربات
1: بعض
0: العسكرية
1: التنازلات سيد إيهاب إيران بعد هذه الضربات التي تتلقاها عسكريا من جهة واقتصاديا من جهة أخرى؟
0: ذلك وارد، لا يجب أن ننفي مثل هذا التوجه بمعايير معينة. ولهذا السبب مرة أخرى نحن نقول بأن كل ما يجري في غضون هذه المرحلة هو من تحسين الشروط في داخل طاولة المفاوضات، هذا الأمر هو الأهم بالنسبة للطرفين أنا باعتقادي، وتحديدا كذلك بالنسبة للولايات.

0: المتحدة، ولهذا السبب مرة أخرى هذا يأخذنا إلى ما كنا قد ذكرناه، إيران ليست كوبا ولا يوجد لديها ذلك النفس للاستنزاف على المدى الطويل من جهة، ولكن من ناحية أخرى العلاقات الاقتصادية الأكثر تعقد إن كان مع الصين وروسيا وغيرها من دول مركز آسيا قد تعطي نفسا وأمد وتمد إيران بأمد اقتصادي معين يحاول أن يكون سدا أمام الضربات الخانقة الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة أو إنشاء سبل بديلة لكل الخناقات التي تحاول الولايات المتحدة أن تشد. هذا من جهة، ولكن من ناحية أخرى كذلك يجب ألا ننسى بأنه الحال في إيران ما قبل هذه الحرب لم يكن حالة رومانسية وردية، نحن نتحدث كذلك عن حالة حصار دخلت إليها إيران هذه الحرب، أي بكلمات أخرى رفاهية الاقتصاد أصلا بالمفاهيم الإيرانية هي لم تكن موجودة على الطاولة لكي تكون معقلا أو أصلا استراتيجيا يمكن التفاوض عليه أو يمكن ضربه بمعايير معينة. ربما ما حاولت الولايات المتحدة أن تقوم به بأن تري إيران في ما بعد في غضون الأربعون يوم
1: نعم
0: الطريق إلى الخلاص، وبعد ذلك أغلقت هذه الموارد مرة أخرى في استراتيجية معينة لإدارة طاولة المفاوضات. لكن مرة أخرى كما كنا قد أسلفنا هي يعني العلاقات الاقتصادية الإيرانية معقدة من جهة، والأهم من ذلك لا يوجد لإيران تلك الرفاهية الاقتصادية لكي تستطيع الولايات المتحدة مناورة إيران عليها.
1: أشكرك جزيل الشكر الباحث المتخصص بالشأن الإسرائيلي من حيفا إيهاب جبارين. وينضم إلينا من باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط سمير سكاف، أهلا وسهلا بكم سيد سمير. هذا التصعيد الإيراني الأمريكي الجديد، ضربات أمريكية ورد إيراني وتهديد بالمزيد من التصعيد، كيف تابعتم هذه التطورات بداية؟
2: مساء الخير. يعني ما يجري أنا أراه نوع من استعراض للعضلات ليس أكثر، الضربات منضبطة، كل الأهداف مدروسة، الرد الإيراني هو على الأردن، لا يستهدف مثلا أهداف إسرائيلية، لا كل ما يجري حول التصعيد هو في إطار الضغط الترهيب التفاوضي، ولكنه لن يؤثر، لن يغير في سير المعارك، لن يؤثر لا على الموقف الأمريكي ولا على الموقف الإيراني. إيران لن تخضع بهذه الشروط ولن تخضع بهذه الضربات ولن تتراجع ولن تقدم تنازلات. كل ما يمكن الاعتقاد أن هذه الضربات يمكنها أن تؤثر على الإيران، أنا أعتقد أنه يكون واهم، لأنه إيران حتى الآن ما تزال يعني تتحكم باقتصادها، على الرغم طبعا هناك تدمير لمقدراتها، هناك تراجع لقدراتها، هناك حصار بري بحري جوي، هناك حصار المرافق، هناك حصار في مضيق هرمز، هناك عقوبات مالية، ومع كل ذلك قدرة إيران على الاستمرار وعلى مقاومة الجيش الأمريكية ما تزال يعني هي قوية وقادرة على المواجهة.
1: طيب سيد سمير، هي
2: الأمريكيون
1: قادرة على
2: يقصفون
1: المقاومة
2: بالأسوأ،
1: والمواجهة
2: ولكن
1: كما تقول، لكن هل هي قادرة على التصعيد؟ هي تقول بأنها تتوعد بجعل واشنطن تندم على هذه الضربات، ما هي الخيارات أمام إيران للرد على هذه الضربات خاصة بعد استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية؟ هل سيكون هناك المزيد من الضربات
2: يعني
1: الإيرانية بعد الهجوم الأمريكي؟
2: هذا كلام تصعيدي ليس له قيمة لا من الجانب الإيراني ولا من الجانب الأمريكي. لذلك أنا قلت لك سيدتي أن الأهداف منضبطة، يعني كل الخطوط الحمراء ما تزال محمية، لا أحد يتخطاها. هل تذهب إيران إلى إقفال باب المندب مثلا؟ هل تذهب إيران إلى ضرب المنشآت النفطية في دول الخليج؟ هل تذهب إيران إلى ضرب محطات تحلية المياه؟ الأمر نفسه يعني للجانب الأمريكي، الأهداف منضبطة. هل تذهب الولايات المتحدة لتدمير جزيرة خرج؟ هل تذهب الولايات المتحدة لاحتلال جزيرة قشم؟ هل تدخل إلى الجزر المختلفة الطنب الكبرى والصغرى وأبو موسى في مضيق هرمز؟ هل تذهب الولايات المتحدة لضرب يعني هي ضربت بعض الشيء، بعض منشآت الكهرباء، ولكن لم تضرب حتى ولم تستهدف المنشآت النفطية والمنشآت الغاز الإيرانية، لم تستهدف محطات توليد توليد الكهرباء، لم تستهدف محطات توليد تحليات المياه. إذن الأهداف ما تزال على الرغم من التصعيد وعلى الرغم من هذه

0: المشاهد التي نراها، لكن الأهداف منضبطة، يعني كل جانب يضرب ويرد ويحاول تسجيل النقاط، ولكن لا يستطيع الأمريكيون بهذه الضربات تغيير شروط اللعبة، لا يستطيع الأمريكيون العودة حتى إلى مذكرة التفاهم، لا يمكنهم. يعني من يذكر الآن لماذا شنت الولايات المتحدة الحرب؟ أن الولايات المتحدة شنت الحرب لتغيير النظام الإيراني، لضبط البرنامج النووي، أين أصبحت 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%؟ أين أصبح جبل الفأس مؤخرا؟ أين أصبح برنامج الصواريخ البالستية؟ أين أصبحت الأزرع الإيرانية؟ طبعا موضوع لبنان وأزرع إيران في لبنان وحتى حماس، هناك مواجهة إسرائيلية مستمرة، وطبعا أين هي وحدة المسارين الإيرانية مع الجبهة اللبنانية؟ وكل يوم يتعرض لبنان وجنوب لبنان وبلدات جنوب لبنان لتدمير وتفجير وتجريف كبير جدا في مختلف القرى اللبنانية، ومع ذلك إيران تلتزم فقط بوحدة المسارين، في يعني تقف وحدة قضية وحدة المسارين على حدود الضاحية الجنوبية لبيروت. ومع كل ذلك لا نرى أن إيران تذهب إلى ضرب إسرائيل. يعني أليس أمرا يعني غريبا أن تبقى، يعني هو ليس غريبا، بالواقع إيران لا تريد ضرب إسرائيل لأنها لا تريد تحريك الجيش الإسرائيلي والطائرات الإسرائيلية ضدها، لأن الطائرات الإسرائيلية جاهزة لتسديد ضربات قاسية جدا ضد إيران. ونحن الكل يعني يتابع أن الرئيس دونالد ترامب هو الذي يمنع حدوث ذلك، ولذلك أنا أقول لك أن الأهداف منضبطة، وأن هذه ما يجري الآن هو موجة تصعيد، موجة فقط لا غير، سوف تهمد بعد
1: وماذا يومين بعد هذه الموجة سيد سمير؟ بعد هذه الموجة التي تفضلتم بها، هل ستعود الأمور إلى مسار المفاوضات، إلى المسار الدبلوماسي، أو سنشهد المزيد من التصعيد على أصعدة أخرى، ربما المزيد من الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني إن تبقى شيء بجعبة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا للضغط على إيران؟
0: لم يتبقى شيء من يعني بالجعبة الأمريكية كما تفضلت سيدتي، لم يتبقى شيء. يعني كل يقولون سدنا الضغط، أي ضغط؟ ما بالأساس الضغط هو كبير جدا، وبالأساس العقوبات هي كبيرة جدا، وحصار جزيرة خارج ومنع خروج مليوني برميل من النفط والغاز من جزيرة خارج باتجاه دول عدة، هو تضييق كبير اقتصادي على إيران. هناك يعني إيران تفقد يوميا حوالي 300 مليون دولار فقط من جزيرة خارج ومحيطة، وبالتالي يعني كيف تكون الشروط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية أقصى وأكبر؟ وهل تستطيع إخضاع إيران؟ أنا أقول لك لا، لن يستطيع إخضاع إيران بالعقوبات الاقتصادية. إذا ما أرادت الولايات المتحدة تسديد الضربة القاضية، عليها تغيير شروط اللعبة والذهاب إلى شروط عسكرية أقصى وأكبر، وتستهدف يعني تخطي خطوط الحمراء، ولكن إيران تستطيع بالمقابل الذهاب إلى عقيدة شمشون، وبالتالي أن تذهب إلى تهديم المعبد فوق رؤوس الجميع وتشعل الخليج، وبالتالي تستهدف أيضا كل يعني وتتخطى كل الخطوط الحمراء في كل دول الخليج. هذا لا يريده يعني ولا تريده دول الخليج ولا يريده الأمريكيون، لذلك سوف نذهب إلى نوع من تهدئة ولكن من دون إنهاء الحرب. الحرب سوف تستمر بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، ومن جهته يعني نتنياهو يريد إشعال الحرب أكثر، سوف تستمر هذه الحرب حتى إلى الانتخابات النصفية وإلى ما بعد الانتخابات النصفية في الانتخابات الأمريكية. لن تتغير الأمور، لا يستطيعون العودة حتى إلى التفاوض. الآن كل محاولات التفاوض الباكستانية القطرية تحاول الكثير، ولكنها لا تؤدي إلى أي شيء جدي، لم يستطيعوا الوصول إلى أي نقطة تلاقي في أي من نقاط الخلاف. كل ما يجري حتى الآن أنهم عالقون، الكل عالق في مضيق هرمز، وفي يعني حتى الأموال المجمدة الإيرانية أصبحت موضوعا ثانويا.

0: القدرة
1: الكل
0: الأكبر
1: وليس هناك
0: سيد سمير،
1: حل آخر.
0: ما لدي القدرة الأكبر بين الجانبين الأمريكي وكذلك إيران على الاستمرار في هذه الحرب كما تفضلتم التي لم تظهر حتى الآن نهاية واضحة لها؟
1: القدرة الأكبر هي أمريكية حتى نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب، يعني إذا كان ذاكرتي جيدة في مطلع العام 2029 هو يستطيع الاستمرار حتى نهاية ولايته. أما القدرة على التآكل والمراهنة على عنصر الوقت هو من الجانب الإيراني. إيران تراهن أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار بالحرب، لأنه إيران تملك يعني القدرة على التحكم بالرأي العام الإيراني. ليس هناك رأي عام إيراني مؤثر، لأنه الحرس الثوري يستطيع قمع هذا الرأي العام، في حين أن الرأي العام الأمريكي يؤثر في السياسة الأمريكية. قد يكون الحليف المباشر للإيرانيين هو الكونغرس الأمريكي الذي يضغط على إدارة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب، ولكن هذا

0: حال ما تزال الأمور كما هي وسوف تستمر الحرب، ولكن مع موجات تصعيد تهدئة، تصعيد تهدئة من دون حسم ومن دون نهاية الحرب. ولكن يبقى هناك تساؤل، وإن كان مريب بعض الشيء، هل يريد الرئيس دونالد ترامب إنهاء هذه الحرب؟
1: نعم، بالنسبة لانعكاس هذا التصعيد على أسواق الطاقة العالمية وعلى أسعار النفط في المنطقة، كيف يمكن أن يكون هذا الانعكاس قريبا؟
0: حتى الآن يعني هذا هو الأمر المحوري بالنسبة لسياسات الولايات المتحدة، هي تريد ضبط سعر برميل النفط. حتى الآن هو مضبوط، نحن هنا نتحدث عن سعر برميل إذا كانت أيضا ذاكرتي جيدا حوالي 89-89-90 دولار في الأسواق العالمية، ولكن إذا ما استمرت موجات التصعيد هذا الموضوع يستطيع، وكنا قد شهدنا ذلك في السابق، أن يتخطى سعر برميل النفط 100 دولار وال 120 دولار، وهنا نتحدث عن أمور مختلفة. لذلك أعتقد أن الموجة التصعيد يتلوها فورا موجة تهدئة لإعادة ضبط سعر برميل النفط ولإعادة ضبط أسعار الوقود في المحطات ومحطات الوقود في العالم وخاصة في الولايات المتحدة، وخاصة إلى محاولة ضبط يعني التضخم في العالم بأسره. وهنا في فرنسا وفي أوروبا الأوروبيون يعانون كثيرا وكثيرا جدا من هذا التضخم ومن ارتفاع أسعار كل السلع، ليس فقط أسعار الوقود، أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع كل أسعار السلع في الأسواق الأوروبية، وهذا يؤثر كثيرا. ومع ذلك يبقى الموقف الأوروبي ليس مساندا للحرب وليس موافقا على حرب الرئيس دونالد ترامب، ويبقى في موقف سلمي ودفاعي معتبرا أن الحرب ليست حرب الأوروبيين، وكل ذلك مع عجز أوروبي عن لعب أي دور جدي لإنهاء هذه الحرب. الحرب سوف تبقى مستمرة ولفترة طويلة وطويلة جدا.
1: أشكرك جزيل الشكر من باريس الباحث بشؤون الشرق الأوسط سمير سكاف.
0: شكرا للاستماع.
1: ومعنا من واشنطن الكاتب السياسي المختص بشؤون الأمريكية والدولية رابح فلالي. أهلا وسهلا بكم سيد رابح. هذا التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، هل من دلالات لتوقيت هذا التصعيد خاصة بعد فقط مجرد أيام من فرض العقوبات الاقتصادية الخانقة والأكبر كما وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإيراني؟
2: هناك الكثير من الحسابات التي تعقد موقف الإدارة في الوقت الحاضر. هناك رغبة واضحة جدا لدى الإدارة بحاجة ماسة إلى تحقيق إنجاز على الأرض فيما يتعلق بحربها ضد إيران. هناك ضغط من قبل قواعد الحزب الجمهوري، من قبل قيادات الحزب الجمهوري. هناك حساب سياسي كما تعرفين جيدا يرتبط بالانتخابات النصفية التي هي الآن على مسافة لا تتعدى الشهرين من الزمن، ولذلك هناك حاجة ماسة للإدارة لتقديم شيء بالنسبة للناخب الأمريكي، بتقديم أيضا إجابة بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبل المرشحين الجمهوريين وعامة الأمريكيين، وأيضا هناك حاجة لرفع شيء ما في وجه الديمقراطيين الذين يعتقدون أن هذه الإدارة دخلت هذه الحرب بدون وجود استراتيجية واضحة للتعامل معها وتطوراتها، وأن هذه الإدارة من وجهة نظرهم طبعا فشلت في المسارين، فشلت في إدارة الحرب عسكريا وفشلت في إدارة الأزمة دبلوماسيا أيضا، وبالتالي هذه الإدارة تشعر الآن بالإضافة إلى العنصر الاقتصادي كما تفضلت بالإشارة إليه، تشعر أيضا بأنها بحاجة إلى إنجاز عسكري على الأرض، ربما سيمنحها بعض الانطباع السياسي الجيد في الداخل ويجعل من موقف الرئيس ترامب السياسي داخليا أفضل مما هو عليه الآن، ويعيد للجمهوريين تلك الحماسة في ما يتعلق بالعودة مجددا وتبني فكرة نجاعة قرار الإدارة بالذهاب إلى هذه الحرب، وأن هذه الحرب تحقق أهدافها تلك التي سعت الإدارة إلى تحقيقها قبل 6 أشهر من الآن.
1: نعم سيد رابح، كان هناك أيضا تهديد من جانب ترامب حتى بعد شن هذه الضربات، قال إن ردت إيران على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هناك الهجوم الأكبر الذي لن يبقي سوى القليل من إيران. ما هو الخط

0: الخط الأحمر الذي قد يدفع ترامب لتنفيذ هذا التهديد؟
1: ترامب الآن يدرك جيدا أن هناك جهد إيراني متواصل، ليس سرا بالنسبة للأجهزة الأمنية الأمريكية، وليس سرا أيضا بالنسبة لتلك التقارير التي تحدثت منذ وقت غير بسيط هنا في واشنطن من أن إيران استغلت فترة التهدئة التي استمرت 60 يوما، وهي الفترة التي كان يفترض خلالها أن يتم التوصل إلى مجموعة تسويات بالإضافة إلى ما صار يعرف سابقا بإطار التفاهم الأمريكي الإيراني، وفترة 60 يوما التي كان يفترض فيها أن تكون إطارا تفاوضيا لحسم القضية الخلافية الأكبر بكل تأكيد، وهي تلك المرتبطة بالملف النووي. هناك تقييم أمني داخل الأجهزة الأمريكية يقول بأن إيران في هذه الفترة سعت إلى إعادة ترتيب دفاعاتها، وسعت إلى إعادة حشد أسلحتها لهذا الاحتمال، لهذه المرحلة القادمة. ولذلك ليس غريبا أن يكون التقييم الأمريكي وراء هذا القرار بشن هذه العملية الجديدة هو استهداف نظام الرادارات الإيرانية، لأن التقييم الأمريكي أن هذا الاستهداف سوف يعيد موازين القوة مجددا إلى تلك النقطة الصفرية التي تريدها إدارة الرئيس ترامب، سواء قررت في المرحلة القادمة الذهاب إلى عملية عسكرية مفتوحة ضد الإيرانيين أو الدخول في حالة تفاوضية في المرحلة القادمة. ولكن حتى فكرة التفاوض من وجهة نظر أمريكية تحتاج إلى أن تكون إيران في المستوى الصفر.
0: طيب هذا التصعيد سيد رابح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد أمريكي من جهة ورد إيراني من جهة والمزيد من التهديد الأمريكي من جهة، ألا يمكن أن يجر الوضع إلى مواجهة عسكرية مفتوحة؟ ألا يمكن أن نقول هذا التصعيد هو مواجهة عسكرية مفتوحة؟
1: قد ينتهي الأمر إلى ما تفضلت بالإشارة إليه، وهو أن يتحول الأمر إلى مواجهة مفتوحة بشكل كامل، والإدارة لديها هذا السيناريو، وهذا جزء من النقاشات الطويلة التي تحدث على مستوى أركان الإدارة وبين أجنحتها المختلفة الرؤية بالنسبة للذهاب إلى خيار تفاوضي، حتى لو كان مسارا طويلا ومعقدا، لأنه الأقل تكلفة بالنسبة للإدارة والأكثر ضمانا للأهداف الأمريكية، أم عودة مجددا إلى عمليات عسكرية واسعة يراها جناح ما في الإدارة بأنها الطريقة الأفضل لإنهاء هذا الملف. ولكن هناك بعض المخاوف التي تخص الإدارة، حتى لو توفر الآن الاستعداد العسكري عن طريق الآن إرسال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وهي أكثر جاهزية، بعد ذلك النقاش والجدل الطويل الذي أثير هنا في واشنطن بالنسبة لحاملات الطائرات إبراهام لينكولن بكل ما أثير حول جاهزيتها وظروف حياة الجنود الأمريكيين على متنها. ولكن في مقابل ذلك أيضا الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن الذهاب إلى هذه الحرب المفتوحة الآن واستئناف العمليات القتالية الواسعة سوف يكون بثمن سياسي قد يكون مكلفا بالنسبة للرئيس في البيت الأبيض وبالنسبة لحزبه في الكونغرس. ولذلك هذا الحساب في حساباتي وتقديري الرئيس وفريقه الضيق ومقربيه وقيادات الحزب الجمهوري هي مسألة في غاية التقييد، في غاية التعقيد في المرحلة الحالية. لذلك فيما يبدو أن الإدارة الآن تسعى إلى حصار اقتصادي هو الأشد كما تصفه في تاريخ العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وفي نفس الوقت عمليات عسكرية.
0: سيد رابح، لماذا لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لإظهار نتائج هذا الحصار الاقتصادي بعد أن قامت بتجديده منذ أيام فقط؟ اليوم تقوم بتصعيد عسكري، لماذا لم تعطي فرصة لهذا التجديد الاقتصادي على إيران؟
1: من الطبيعي جدا

0: القوات الإيرانية بصدد إعادة ترتيب أوراقها، وأن أي إعادة ترتيب يمكن أن يخلق توازن جديد في ميزان القوى على الأرض، فهذا في كل الحالات سوف يتحول إلى هدف أمريكي. ولذلك كان هذا القرار بالذهاب إلى هذا الاستهداف النوعي. ثم هناك مسألة ثانية أيضا، وهي أن الإدارة الأمريكية باتت الآن تربط جميع حساباتها في الشق العسكري أو في الشق الدبلوماسي بضرورة التعامل مع أزمة المضيق كما تراها هي من جانبها. ولذلك القرار بالذهاب إلى هذه العمليات النوعية هي محاولة إبقاء الواقع على الأرض كما هو، أي سيطرة أمريكية على مستوى ميزان القوى ومحاولة الضغط على إيران اقتصاديا وعسكريا، ما يوصف الآن هنا في واشنطن في بعض الكتابات والتعليقات السياسية بأنه حالة الخنق الكاملة لموارد إيران المالية طبعا والاقتصادية، ولكن في مقابل ذلك أيضا حالة الضغط العسكري الهائل أو الأقصى الذي يتيح للقوات الأمريكية في المنطقة كامل التفوق في التعامل مع أي ردود إيرانية محتملة الحدود.
1: إذن هل تعتقدون أن تقدم إيران تنازلات بعد هذه الضغوط الاقتصادية والعسكرية كما تفضلتم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: هناك تقدير أمريكي بأن الوضع الاقتصادي الآن داخل إيران في واحدة من أسوأ مراحله بالنسبة لقيمة العملة الإيرانية، بالنسبة لأرقام التضخم الحالية، بالنسبة لوفرة وندرة السلع الأساسية. هناك سؤال آخر يطرح في أروقة الإدارة وهو يتعلق بمدى قدرة الإيرانيين على التعامل مع هذه الأوضاع الصعبة أصلاً قبل بداية هذه الحرب. هناك أيضاً تقييم أمريكي إيجابي فيما يتعلق بعملية الحصار المفروضة على إيران، أقصد هنا الحصار البحري. وهناك أيضاً تقدير بأن هذه العقوبات الآن التي تريدها الإدارة الأمريكية أن تكون منسقة مع أطراف دولية، حتى تلك الأطراف الشريكة مباشرة مع طهران، الشركة التجارية أو الاقتصادية مع طهران أو خاصة على مستوى تجارة النفط. هناك تقييم بأن كل هذه الضغوط يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الهدف الأمريكي البعيد، وهو الوصول بإيران إلى حالة الانهيار الداخلية، ومن ثم التوصل إلى حل عسكري حاسم أو إلى حل تفاوضي حاسم. ولكن هناك مسألة تحبط حسابات الإدارة أو تضع حسابات الإدارة أمام علامة استفهام: كم سيحتاج هذا المخطط الأمريكي إلى وقت ليحقق هذه الأهداف على الأرض؟ هذا هو السؤال الذي يختلف فيه التقييم والرأي بين كبار مسؤولي إدارة الرئيس ترامب، وأي الخيارين هو استخدام عنصر الزمن بالنسبة للأهداف الاقتصادية أم الذهاب إلى عمليات عسكرية حاسمة سريعة خاطفة كالذي حدث قبل ساعات من الآن. وكلا الأمرين في حسابات الإدارة يرتبط كما قلت مرة أخرى بحسابات داخلية، ويرتبط أيضا بصراع خيارات وطموحات وأجنحة داخل الحزب الجمهوري وداخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس ترامب.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الكاتب السياسي والمختص بشؤون الأمريكية والدولية رابح فلالي على كل هذه المعلومات. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لطيب المتابعة.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير،
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
4: נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
5: ביס יהודי עבר טרפת טורק בו דמיון. הרשינדקי נה אינסן ספטי לה יחדשת.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله، فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد، ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق قريباً على تيريتي عربي.

0: الأبيات السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال.
1: ترامب يعلن شن ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، ويقول إنها رد على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في هذه النشرة أيضا: قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية فاشلة بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن بلاده ضربات قوية على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، ووصف ترامب الضربات بأنها قوية وواسعة النطاق، وأشار إلى أنها جاءت ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأضاف أنه منح إيران فرصا كثيرة وقلل من قيمة أي اتفاق محتمل مع طهران. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 4 قتلى و35 جريحا، إصابات بعضهم بالغة إثر قصف أمريكي طال منطقة سكنية خلال إقامة حفل زفاف في بلدة بندر كوهست جنوب البلاد. وتأتي هذه الغارة ضمن موجة ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع في جنوب إيران. قالت واشنطن إنها تابعة للحرس الثوري. في المقابل نددت طهران بالهجوم متهمة القوات الأمريكية باستهداف المدنيين. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الهجمات الأمريكية على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرق إيران، فيما سمع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافن. أعلن الجيش الأردني اعتراضه وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، وأكد سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة محافظات أردنية، وتلقى السكان رسائل تحذيرية على هواتفهم بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي في سماء البلاد. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع، وأشار إلى أنهم يعملون مع شركائهم للوصول إلى حل سلمي ولإعادة فتح مضيق هرمز.
1: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا التصعيد لن يكون في صالح أي أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي.
0: وللمزيد ينضم إلينا من عمان لينا قرعان ومن واشنطن رؤوف جربي. والبداية معك لينا، والجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخ أطلقت من الجانب الإيراني. ماذا لديك في تطورات هذا الخبر وفي تطورات المشهد في الأردن؟
2: نعم ريهام، خلال الساعات القليلة الماضية يعني كانت الأردن تتعرض لموجة جديدة من الهجمات الإيرانية. الحديث هذه الليلة عن 13 صاروخا انطلق من الأراضي الأردنية الإيرانية ووصل إلى الأجواء الأردنية بطبيعة الحال. وبحسب بيان للقوات المسلحة الأردنية تم التعامل مع هذه الصواريخ، وتمكنت الدفاعات الجوية الأردنية من إسقاط 10 صواريخ من أصل 13 صاروخا. هذه 10 صواريخ تم إسقاطها، لكن الصواريخ الثلاثة الأخرى فقد سقطت في مناطق نائية بحسب بيان القوات المسلحة. لم ينجم عن عمليات سواء الاعتراض للصواريخ 10 وإسقاطها أو الصواريخ الثلاثة التي سقطت في مناطق نائية أي إصابات بشرية بحسب بيان القوات المسلحة. بطبيعة الحال القوات المسلحة تعلن في كل مرة جاهزيتها بكافة الوحدات والتشكيلات للتعامل مع كافة التهديدات الإيرانية ومحاولات استهداف الأراضي الأردنية والسيادة الأردنية. الحديث اليوم عن 3 مناطق تقريبا بشكل عام وصلتها رسائل تحذيرية من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تتحدث عن مدينة المفرق شمال شرق الأردن، المنطقة الجفر جنوب الأردن، ومحافظة العقبة جنوب الأردن. هذه المحافظة

0: حيلية، رسائل تحذيرية، شكلت ما يمثل صفارات الإنذار. هي وسيلة جديدة للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتحذير المواطنين من وجود تهديد قريب، وذلك لأخذ الحيطة والحذر. وبطبيعة الحال كانت هنالك رسائل أعلنت انتهاء هذا الخطر، لكن بطبيعة الحال مشاهد وفيديوهات يعني تداولها عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي وثقت عملية تصدي الدفاعات الجوية الأردنية رهام لهذه الصواريخ، سواء في منطقة العقبة، الجفر، المفرق، أيضا مدينة إربد شمال المملكة شهدت تداولا لمثل هذه الفيديوهات، فيما القوات المسلحة تؤكد بأن فرقها من سلاح الهندسة الملكي يتعامل مع بقايا ومخلفات هذه الصواريخ التي أسقطت، ويهب بالمواطنين الإبلاغ عن أي أجسام حربية تكون قد سقطت هنا وهنالك جراء عملية الاعتراض، وبطبيعة الحال عدم الاقتراب منها أو لمسها لما تشكل من خطورة مباشرة على المواطنين وحياتهم أيضا. يعني إن تحدثنا عن حركة الملاح رهام، فالحركة ما زالت مستمرة بحسب ما أعلنت السلطات المعنية، الرحلات مستمرة حسب الجدول والمواعيد، وحالة من التنسيق المستمر ما بين هيئة الطيران المدني والقيادة والقوات المسلحة الأردنية، وذلك حفاظا على سلامة الركاب. نتحدث عن الطائرات المغادرة القادمة والعابرة للأجواء الأردنية ما زالت بطبيعة الحال مستمرة. يعني إيران تؤكد في كل مرة بأنها تستهدف ما تسميه قواعد أمريكية أردنية، لكن بطبيعة الحال يعني الأردن لم يفشي سرا أكثر من مرة، سواء على لسان العاهل الأردني أو وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، بأن لا قواعد أمريكية في الأردن، هي قوات أمريكية موجودة وفق اتفاقيات مبرمة ومعلنة هدفها التعاون والتشارك ومكافحة الإرهاب. لكن يرى الشارع الأردني بأن إيران في كل مرة تتعرض لهجمة جديدة أمريكية فإنها تجد فيما تتذرع به من وجود قواعد أمريكية بالأردن بأن تستهدف الأردن، وهذا ما يثير حفيظة الشارع الأردني بشكل كبير. وإن كان حتى الله يعني سواء فجر الاثنين حينما استهدفت إيران الأردن بثمانية صواريخ، أو اليوم أو الاستهداف بثلاثة عشر صاروخ، المواطن الأردني بطبيعة الحال في معظم المحافظات والمناطق لا يلحظها، لا يشعر بها، لكن حالة الغضب من هذا التوجه الإيراني لاستهداف المملكة هي الحالة العامة لدى الشارع الأردني، فيما السلطات الرسمية تؤكد بأن الأردن رفض ويعلن تكرار رفضه بأن يكون طرفا في معادلة عسكرية وصراع إقليمي، انتهاك سيادته، تعريض مواطنيه وأمنهم للخطر، ويؤكد بأن موقفه ثابت بالدعوة إلى الحوار واتباع نهج الدبلوماسية حتى لا تجر المنطقة بشكل عام إلى مزيد من الصراع الذي قد يؤدي إلى انزلاقها إلى ما هو أصعب من ذلك.
1: شكرا جزيلا لك من عمان مراسلتنا لينا قرعان على كل هذه التفاصيل، وننتقل إلى واشنطن ومراسلنا رؤوف جربي. رؤوف أهلا بك مجددا. وأعلان ترامب عن شن ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، يقول بأنها رد على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق. ماذا في تطورات هذا الخبر؟
2: صحيح ريهام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف هذه الضربات بأنها رد على ما قامت به إيران من محاولات سماها فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأيضا ردا على الاستهدافات الإيرانية التي طالت قاعدة أمريكية في الأردن التي قال بأنه تصدت لها القوات الأمريكية، ولا تم إحباط وإسقاط جميع الصواريخ التي وجهت لهذه القاعدة. في حين يقول الرئيس الأمريكي بأن هذه الضربات الجديدة قوية ومركزة وبأنها ستتوقف، لكن ستتواصل وستعود بأكثر قوة وحدة فيما حال ما إذا ردت إيران على هذا الهجوم، وهو ما نشهده في هذه الحالة الآن في ظل هذه التقارير الواردة من المنطقة عن الاستهدافات الإيرانية الجديدة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول وضع هذا الرد المقبل في سياق حتى وإن كان وصفه بالقوي والأوسع نطاقا مقارنة بما يحدث الآن، إلا أنه قال بأن هناك هجوم أكبر آخر تحتفظ به الولايات المتحدة وستقوم بشنه على إيران كحل أخير. يقول بأنه في حال ما إذا تم شنه فإنه لن يتبقى سوى القليل من الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى هذه النقطة في وقت كانت أيضا القيادة المركزية الأمريكية بررت هذه الاستهدافات الجديدة بنفس التبريرين، الأول هو الرد على محاولات إيران زرع ألغام بحرية ومحاولة تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى التبرير الثاني الذي تضعه القيادة المركزية في سياق الرد على ما تسميه استهداف إيران للجنود والمنشآت والقواعد الأمريكية في المنطقة. ما نشهده حاليا الآن هو دوامة من الفعل ورد الفعل، حتى وإن كانت هناك دائما سياسة أمريكية واضحة باتت الآن تظهر جليا في تصريحات الرئيس ترامب وأيضا أعضاء إدارته المتعلقة بتأمين وأيضا الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة

0: يوميا تعبر المضيق بحماية أمريكية، وفي ظل ظروف تقول بأنها مواتية جدا، وبأن هناك دائما محاولات إيرانية، وهذا ما يبرر ما تقوم به القيادة المركزية والجيش الأمريكي في المنطقة. يقول بأنه في المرة السابقة بليلة أمس كان يتحدث عن استهدافات طالت رادارات وأيضا منصات لإطلاق الصواريخ، وصفتها القيادة المركزية سنتكم بأنها محاولة إيرانية لوضع قوات وقدرات صاروخية لتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو ما لم تسمح به القيادة المركزية وما لن تسمح به أيضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق تعليقاتها دائما، والتي تظهر مرة أخرى التشبث الكبير لإدارة الرئيس ترامب بمسألة تأمين مضيق هرمز، حتى وإن كان في السابق أيضا تم الإشارة إلى ما يسمى بالممر الجنوبي القريب من السواحل العمانية الذي يتفادى أيضا مجال الرؤية من طرف الإيرانيين. وكان واضحا منذ عودة هذا التصعيد مرة أخرى إلى الاستهدافات المحددة التي تقول القيادة المركزية بأنها تنفذها، وتنعكس أيضا في تصريحات سياسية للرئيس ترامب من أنها فقط تأتي ردا على محاولات إيرانية لإعادة بناء قدراتها التي تسمح لها فيما بعد بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، في حين أيضا كان هناك تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف جزيرة خارج الإيرانية. في كل الأحوال لا يمكن أيضا إغفال التصريحات التي تحاول إبقاء هذا التصعيد في نطاق محدود، والتركيز مرة أخرى على الجانب الاقتصادي، تشديد الحصار على إيران، وأيضا تشديد العقوبات التي ستتضاعف كل أسبوع مثل ما يقول وزير الخزانة، وستستهدف كل من يتعامل مع إيران اقتصاديا وتجاريا مهما كان نوع هذا الكيان، سواء شخصا فردا مجموعة أو شركة أو حتى بنكا أو مصرفا وحتى دولة. وكانت هناك العديد من التعليقات التي كانت تشير إلى هذا العزم الأمريكي الواضح بأنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق هذه العقوبات الجديدة في محاولة مثل ما تقول لقطع شرايين الاقتصاد الإيراني ودفعه بسرعة للعودة إلى المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية لحل هذه الأزمة نهائيا. لكن وفق التطورات الجديدة يمكن أن تفلت الأمور إلى مسارة أكثر تصعيدا مما هي عليه الآن، خصوصا في ظل مثل ما أشرت التهديد الواضح من طرف الرئيس الأمريكي بالرد بقوة في كل مرة ترد فيه إيران على أي استهدافات، وأيضا محاولات أمريكية يشكك البعض في مدى نجاعتها من محاولاتها تصفير أي تهديدات إيرانية يمكن أن تصدر على طول الساحل المطل على مضيق هرمز وأيضا بحر العرب وبحر عمان. بالتالي كل هذه التفصيلات المهمة البعض يضعها في سياق أنها غير قابلة للتطبيق، ولو أن الجانب الأمريكي متمسك جدا بفكرة نزع ورقة مضيق هرمز من أي مفاوضات قادمة، إضافة إلى حملة الضغوط الاقتصادية القصوى والعقوبات وعملية المنبوذ الاقتصادي، كلها ترى الإدارة الأمريكية بأنها ستكون وستحتاج وقتا قليلا فقط حتى تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات منزوعة الأوراق وموزوعة أوراق الضغط وأولها مضيق هرمز، إضافة إلى الحديث في كل مرة عن مسألة تأمين إيرادات الطاقة وأيضا توريدات النفط الخارجة من المنطقة وخصوصا من منطقة الخليج، وتأثير ذلك المباشرة على السوق الأمريكية من حيث ارتفاع أسعار الوقود، كلها ربما عوامل تجعل من إدارة هذا التصعيد صعبة جدا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى وانتبه في كل مرة بأنه يسيطر على الوضع وبأن إيران دمرت تماما وبأنها دولة فاشلة وبأنها أنهكت وبأن قيادتها أيضا تم القضاء عليها في كل الأحوال، لكن هذا الأمر لم يحسم مسألة مضيق هرمز، والدليل هو ما نشاهده اليوم لها.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن رؤوف جربي على كل هذه المعلومات. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام طائرات مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم ركز على مقر تابع للقوات الأمريكية. وأطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين لتوخي الحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها

0: الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وأضاف بالشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز نظامي أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بازشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن، كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك. وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت اليوم بالفعل إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. هذا واختتمت قمة شنغهاي للتعاون الدورة 25 في العاصمة بشكيك، ووقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول تعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية. كما عقدت جلسة موسعة بصيغة شنغهاي بلس حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
4: من 6 دول قبل 25 عاماً إلى 10 دول اليوم، كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا. وفي قمة بشكيك تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
3: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
4: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.
5: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz

0: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجماً صاعداً. ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالماً أكثر استقراراً وازدهاراً وصلاحية للعيش.
1: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بشكك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكك.
2: أعلنت داخلية غزة أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الضابط بجهاز الأمن الداخلي معين محمد العربيد بعد إصابته خلال اشتباك أسفر عن مقتل زوجته وعن إصابة عدد من أبنائه. وأضافت أن الضابط العربيد كان يمارس المهام الاعتيادية في خدمة الشعب الفلسطيني وحفظ الأمن والسلم الأهلي داخل غزة. من جانبه أكد مصدر أمني فلسطيني بغزة لوسائل إعلام نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، كما نفى المصدر اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس بقطاع غزة.
3: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب والضابط اليهودي السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، في تحالف يسعى إلى تعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو ولكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
4: خطوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف

0: حلف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية، ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يوفسي غالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. سيغالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتوقع أن يحتل سيغالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام، قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة، يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة وتفكير بالعناوين. ترامب يعلن شن ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، ويقول إنها رد على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية فاشلة بمنطقتي الكتيبة وأنصار غرب المدينة. وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يواصل تحقيق انتصاراته ويتغلب على رايو فايكانو بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم. إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي يثير موجة كبيرة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الميركاتو التركي للأربعة الكبار، حيث تحولت سوق الانتقالات إلى ساحة سباق شرس لاستقطاب نجوم من العيار الثقيل ورفع سقف الطموحات. صفقات كبرى ورواتب ضخمة وأسماء لامعة عادت الأضواء إلى الدوري التركي، فهل يكون هذا الميركاتو بداية عودة الكرة التركية إلى واجهة المشهد الأوروبي؟

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب بلاده بعد مسيرة استمرت نحو 20 عاما مع الفريق الأول. وأكد ميسي أنه يغادر المنتخب بشعور من السلام والفخر بعدما نجح مع زملائه في منح الجماهير لحظات كانوا يحلمون بها. واصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني بفوز عريض على ضيفه رايو فايكانو بخمسة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذه النتيجة تصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط. في المقابل تجمد رصيد رايو فايكانو عند نقطة واحدة في المركز 18. قاد بوكايو ساكا فريقه أرسنال حامل اللقب إلى فوز ثان وصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتسجيل الهدف الوحيد أمام مضيفه أستون فيلا ضمن المرحلة الثانية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. تلقى فريق ترابزونسبور خسارة صعبة في اللحظات الأخيرة في المباراة التي خاضها أمام أميد سبورتيف في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي وبنتيجة 2-1. وبهذه النتيجة تجمد رصيد ترابزون عند النقطة الرابعة في المركز 11، فيما صعد أميد سبورتيف للمركز الخامس برصيد 6 نقاط. حقق بنفيكا فوزه الثاني تواليا في الدوري البرتغالي.

بعدما تغلب على ضيفي إستريل بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من المسابقة. وبهذا الانتصار رفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما واصل بورتو صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية. تأهل الأمريكي بين شيلتون إلى المصنف الثامن إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما قلب تأخره أمام الهولندي تالون غريكسبور وفاز عليه ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة. في الدور المقبل يلتقي شيلتون مع البولندي هربرت هوركاتش. وعاد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى منافسات الفردي بانتصار مريح بعدما تغلب على روسي رومان سافيولين ب6 أشواط مقابل 4 في المجموعات 3 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أول مباراة فردية له منذ 139 يوما. واستهلت اليابانية نعومي أوساكا مشوارها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بالفوز بعدما تغلبت على روسية أنستاسيا زاخاروفا بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و7-6 لتبلغ الدور الثاني. أوساكا مصنفة 13 خاضت مواجهة قوية أمام زاخاروفا لكنها حسمت المجموعتين عبر شوطين فاصلين لتضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكية كاترينا سينياكوفا. بين مؤيد ومعارض ومحب وكاره اختلفت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاعتزال دوليا بعد مسيرة حافلة مع منتخب التانجو استمرت لأكثر من 20 عاما. البداية مع حساب باسم محايد الذي تحسر على اعتزال ميسي وقال رسميا شمس الأرجنتين تغيب للأبد شكرا ميسي. بدوره أسهب مغرد باسم وضاح في الإشادة بقصة ميسي مع كرة القدم وكتب ميسي واحد من الأساطير الذين صنعوا متعة كرة القدم، استمتع وأمتع، هذا أسوأ ما في كرة القدم الرحيل وعدم سماع الهتافات باسمك، لكن لكل زمان دولة ورجال. أما حساب باسم خالد فتساءل عن مستوى ميسي خلال مشواره في كرة القدم وكتب قائلا بكل حيادية هل ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ المنتخبات؟ عمرو بطل العالم علق على اعتزال النجم الأرجنتيني ميسي وكتب المشكلة أن ميسي مستواه خارق وخيالي من أول يوم ولو يلعب 100 سنة قدام فإجباري يعتزل وهو في التوب. ونختم مع تامر نادر الذي شكر ميسي على ما قدمه داخل المستطيل الأخضر فكتب استرح يا أعظم لاعب بالتاريخ، لقد حققت كل شيء في كرة القدم، شكرا ميسي على المتعة والليالي الجميلة اللي عشناها والتي لا يمكن أن تتكرر.

0: بعد بداية لم تكن على مستوى التوقعات، يكثر الكلام والجدل عن تجربة محمد صلاح مع ترابزنسبور واختياره للفريق تحديدا في هذه المرحلة من مسيرته، في وقت تبدو فيه أندية إسطنبول الكبرى أكثر استقرارا وقوة مع انطلاق الموسم الجديد.
1: مع كل تعثر لفريق ترابزنسبور تتزايد علامات الاستفهام حول تعاقد محمد صلاح مع الفريق التركي. ترابزنسبور يخسر أمام أميدسبور في الدوري بهدفين لهدف، لتتلقى تجربة النجم المصري ضربة جديدة في بدايتها، وسط تساؤلات حول مدى ملائمة انتقاله إلى الدوري التركي في هذه المرحلة من مسيرته. فصلاح وصل إلى تركيا بعد سنوات قضاها في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، خصوصا مع ليفربول، حيث تحول اللاعب إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي والعالم. في المقابل تبدو فرق اسطنبول الكبيرة في وضع أفضل. جالاتا سراي الذي عزز صفوفه بالمهاجم البرتغالي رافائيل لياو قادما من ميلان يتصدر الدوري حتى الآن بانتصارين وتعادل. أما بشكتاش وجه رسالة قوية بفوزه على تيراناسبور بسداسية في مباراة سجل خلالها مهاجمه الجديد فلاهوفيتش أول

0: هاتريك له بقميص الفريق، فيما يعيش فنربحتشي بداية قوية أيضا بعدما حجز مكانه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات. هذه البداية تفتح الباب أمام التساؤلات حول اختيار صلاح لترابزونسبور، خصوصا أن تقارير صحفية تحدثت عن رفضه عروضا من أحد أندية اسطنبول الكبرى. ومع ذلك يرى آخرون أن الحكم على تجربة النجم المصري لا يزال مبكرا في ظل حاجته إلى الوقت للتأقلم مع فريق ومدرب وزملاء جدد قبل تقييم تجربته الجديدة في الدوري التركي. خالد كاتبي، تلتي عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. كابتن معتصم، مساء الخير. إذن هذا حال سوق الانتقالات في تركيا، البداية مع الصفقة الأبرز، صفقة محمد صلاح مع ترابزونسبور، اللاعب الذي يتقاضى حوالي 17 مليون يورو، ولكن يد واحدة لا تصفق، وترابزونسبور لم يظهر بصورة جيدة سواء في الدوري المحلي أو حتى في التصفيات القارية الأوروبية.
2: منذ البداية لم أكن راضي عن انتقال محمد صلاح إلى ترابزون، كنت أفضل أن ينتقل إلى أحد أندية إسطنبول الثلاثة، ولكن المنافع الاقتصادية والامتيازات التي نال محمد صلاح كانت هي الأكثر تأثيرا في هذا القرار المصيري. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا الآن الدوري التركي أو الدوري المغناطيسي إنجاز التعبير والدوري الأكثر جذبا للنجوم على مستوى الكرة العالمية سيكون في قادم المواعيد هو الدوري الأكثر استقطاب للنجوم. قدوم محمد صلاح للدوري التركي بحد ذاته لم يكن بالشيء العظيم، لأن هناك الكثير من النجوم الآن وصلوا إلى الدوري التركي، وسيأتي من بعد محمد صلاح العديد من النجوم. ولكن قرار ذهاب محمد صلاح إلى نادي ترابزونسبور هو لأسباب ومنافع ولربما اتفاقيات وتفاهمات مع نادي طرابزونسبور، ولربما الآن الأمور على الصعيد التنافسي لم تأتي بالشكل الصحيح، بالرغم من أن محمد صلاح تأثيره واضح على الفريق على الصعيد التهديفي والتنافسي، ولكن لابد من مزيد من التعاقدات لرفع قيمة الفريق التنافسية. فعليا كما ذكرت في مطلع هذا السؤال أستاذ أحمد، يد واحدة لا تصفق.
1: نعم.
2: الآن جاء فابينيو، بالتالي يقدم إضافة إيجابية بكون اللاعب البرازيلي مخضرم، وأيضا من قبل كان أولانا، ولكن لكي تنجح في مقارعة أندية أسطنبول، ترابزونسبور مطالب بالمزيد من التعاقدات.
1: نعم.
2: ليمنح محمد صلاح القدرة الحقيقية على
1: نعم
2: التغيير والتأثير في
1: نعم
2: مسار ترابزونسبور.
1: معتصم، هو مطالب بالمزيد من التعاقدات، لكن ترابزونسبور تعاقد مع 13 لاعبا في الميركاتو الصيفي الحالي. لكن السؤال، الفارق الكبير بين قيمة ما يتقاضاه محمد صلاح وبقية لاعبي فريق ترابزونسبور، يعني محمد صلاح يستحوذ على حوالي 25% أو أكثر من ميزانية التعاقدات في النادي وأجور اللاعبين، ألا يمكن أن يكون ذلك سبب في تفجير غرفة الملابس بين اللاعبين والبحث عن ميزات إضافية للاعبين؟
2: لا أعتقد ذلك، لأنك عندما تريد أن تتعاقد مع اسم كبير بحجم محمد صلاح بطبيعة الحال سيأخذ جزء لا يستهان به من ميزانية الرواتب في هيكلية الفريق. بالتالي أنا أعلم جيدا بأن ترابزون أجرى عديد الصفقات، ولكن تقريبا أغلبها كان ما بين مجاني ومن بين لاعبين محليين، بالتالي كان يمتلك القدرة على منح محمد صلاح الراتب الكافي لإغرائه للقدوم إلى ترابزون سبور. ولا تنسى بأن قيمة الصفقة الإجمالية 42 مليون، ترابزون سبور سيقوم باسترداد كامل المبلغ ما بين تذاكر موسمية، ما بين عقود رعاية، ما بين عقود تسويقية. والأهم من كل ذلك، ترابزونسبور في العامين الأخيرين باع لاعبين بقيمة 119 مليون دولار، بالتالي هو لم يتكلف الكثير في قدوم محمد صلاح، وهناك جدوى اقتصادية لدى النادي التركي تؤكد بأنه قادر على استرداد كامل المبلغ صفقة محمد صلاح من رواتب ومن حوافز في غضون العامين بمجموع 50 مليون تقريبا، زائد 7 ملايين عن قيمة ما سيدفعه النادي التركي. ولكن لربما الآن نادي طرابزون يفكر بجلب اسم كبير في المرحلة الأولى من أجل أن يكون هناك أنظار أكثر على طرابزون سبور، مما يسهل قدوم نجوم آخرين.
1: نعم.
2: ولربما برواتب أقل، ولكن أنت تريد أن تنافس بشكتاش وغاتاسراي وفينرباتشي التي تمتلك إمكانيات ومورد مالية أضخم وأكثر تشعب، بالتالي أنت تريد أن تكون في المقام الأول.

0: نادي قادر على خلق هالة تحفيزية لأسماء أخرى لتأتي إلى إقليم طرابزون. وفعليا الآن نستشعر بأن نادي طرابزون والمدينة والإقليم في حالة انتعاشة اقتصادية وتسويقية.
1: وإن كان طرابزون هو آخر فريق غير جلطة سراي يحرز لقب الدوري التركي، إذ نتحول إلى حامل لقب جلطة سراي بعد بداية ضعيفة في الميركاتو الصيفي، الآن الفريق أصبح أكثر نشاط وأعلن بالأمس عن صفقة التعاقد مع البرتغالي لياو مقابل 38 مليون يورو وراتب حوالي 10 ملايين يورو. مثل هذه الصفقات إلى أي مدى تضيف فنيا لفريق جلطة سراي، خصوصا أنه مقبل على مواجهات صعبة في دوري أبطال أوروبا؟

0: نوعية صفقات تقدم لك إضافة نوعية وتنافسية، تحتاج لبعض الوقت فقط حتى تنسجم مع أجواء الفريق ومن ثم يبدأ تأثيرها الظاهر. فعليا القدرة الشرائية للأندية التركية وخاصة أندية إسطنبول الثلاثة هي ستكون عامل فارق في مسار الأندية الثلاثة، ليس فقط في إطار منافسة الدوري التركي المحلي أستاذ أحمد، سيكون لديها تأثير كبير على مسار الأندية التركية في المعترك القاري، وأيضا ستزيد من مداخيل الأندية التركية، وهذا مما يعني أنها ستصبح على قدرة أكبر على استقطاب المزيد من النجوم الكبار لأنديتها. بالتالي قدوم رافائيل لياو من قبل فيكتور أوسمين وغيرها من الصفقات إلى الدوري التركي هي من تنعش البطولة تنافسيا وتسويقيا واقتصاديا. بالتالي أنت تريد أن تكون فعليا مع مصاف الدول المتقدمة كرويا مطالب بأن تصرف وأن تجلب أفضل النجوم وأفضل الخامات. ولا ننسى الدوري التركي الآن هو سابع أكثر دوري يقدم صرف في ميركاتو صيف 2026،
1: نعم،
0: بمجموع 275 مليون دولار أمريكي، منها 75 مليون لرافائيل لياو الذي يعتبر خامس أغلى صفقة حصلت هذا الصيف.
1: نعم، طيب برأيك رافائيل لياو، محمد صلاح، العديد من الأسماء التي قدمت إلى الدوري التركي، هل هي دلالة على قوة الدوري التركي أم هي دلالة على قوة الأندية الشرائية، قوة الأندية ماليا في الدفع للاعبين وبالتالي تغيير مساراتهم إلى البطولة التركية؟
0: بل يتحدث أستاذ أحمد هذا السؤال أكثر من رائع وسؤال عميق يحتاج لوقت للحديث عنه، بل يتحدث عن قوة والتغير الاقتصادي بشكل كبير ونمو واضح في الجمهورية التركية التي ينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للأندية، لأن الآن هناك العديد من علامات السؤال كيف تنجح الأندية التركية في استقطاب النجوم الكبار. لذلك ننظر ونبحث في كيفية قدرة الأندية التركية على هذه المصاريف الشرائية، لنشاهد بأن تركيا تحولت في غضون العقدين الأخيرين إلى قدرة اقتصادية، إلى نمو اقتصادي عالي، إلى تحجيم حجم التضخم في الأندية في الجمهورية التركية أو الاقتصاد التركي، وازدياد قدرة الأندية الشرائية لعوامل عديدة. والأهم أنا قمت بجمع هذه العوامل، كان لدينا وقت سأطرحها بطبيعة الحال لأن الموضوع اقتصادي بحت، ولكن هناك شيء لابد من الحديث عنه في هذا الجانب. هناك قرار تم طرحه في الأعوام الأخيرة،
1: نعم،
0: بمباركة الرئيس وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع نسبة ضريبة ثابتة على اللاعبين،
1: نعم،
0: المحترفين 20%، وهي تعتبر أخفض نسبة ضريبية على مستوى الدوريات الأوروبية قاطبة.
1: نعم، ابقى معي معتصم يونس لنتعرف على أبرز خمس انتقالات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بين الأندية الكبار الأربعة.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثنا عن ترابزون، تحدثنا عن غلطة سراي، لكن الفريق الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات يبقى فنرباتشا كالعادة، يدفع ملايين ويجذب العديد من الأسماء الكبيرة. في هذا الصيف دفع 39 مليون للحصول على خدمات غرينوود المهاجم الخطير، وأيضا تعاقد مع لوكاكو، تعاقد مع أكي. فنرباتشا دائما يتعاقد ولكن يبقى عصيا عليه لقب الدوري. هل نجد حل الآن مع هذه التعاقدات الجديدة؟
1: بطبيعة الحال نعم، إن كان يمتلك القدرة على خلق توازن على الصعيد التنافسي.

0: ما بين إطار الدوري التركي والبطولات المحلية والاستحقاقات القارية، ولكن هكذا أسماء تأتي بطبيعة الحال ستقدم الإضافة لنادي فنربانش التركي، والذي أعتقد بمزيد من الأيام سيكون لديه أيضا قدرة أكبر على الصعيد التنافسي، وخاصة في إطار الدوري التركي، لأن فعليا تتحدث بأن فنرباتشي من الأندية التاريخية ابتعد منذ وقت ليس بالهين عن منافسة الدوري التركي لصالح جالاتا سراي وفي بعض الأحيان لصالح بشكتاش. بالتالي الآن أعتقد بأنه بمواصلة مشاريعه الاستثمارية على الصعيد العقاري قادر على ضخ المزيد من الأموال في سوق الانتقالات وتدعيم الفريق أكثر، لأن المنافسة على لقب الدوري التركي لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن تحقيقها بأي لاعبين، بالإضافة إلى المطالبة الحقيقية بأن يكون لديه استقرار فني على صعيد الإدارة الفنية وجلب مزيد من الأسماء القادرة على تدعيم صفقات محترمة بحجم لوكاكو، بحجم نيثل إيك، بحجم غرينوود وغيرها من الأسماء البارزة والتي تمتلك تراكم عالي من الخبرات، اعتادت على التواجد في المنصات، قدمت إضافات في أغلب التجارب التي حلت بها. بالتالي أعتقد لابد من مزيد من التدعيمات. ننتظر انتهاء الفترة الأولى أو المرحلة الأولى من مرحلة الذهاب في الدوري التركي حتى ندخل غمار سوق الانتقالات الشتوية لتقييم المرحلة الأولى، كيف نجح فنرباتشي في التعامل مع صعوبة المنافسة على صعيد الدوري التركي، وما هي المراكز المطالب بمزيد من التدعيمات، لأن التدعيمات التي قام بها جالاتا سراي وبشكتاش أيضا لا يمكن الاستهانة بها وستزيد من حدة المنافسة. نعم. بالإضافة للنقطة الأهم، عدم التفريط بالنقاط أمام الفرق الصغيرة.
1: نعم، معتصم فريق بشكتاش يبدو كمن يعمل بصمت في ظل الهالة الإعلامية لانتقال ترابزون، لانتقال لياو غرينوود، لكن بشكتاش يدعم الصفوف بطريقة جيدة والجمهور راضي. تروسارد قادم من أرسنال، أيضا فلاهوفيتش القادم من اليوفي، وأيضا صالح أوزجان لاعب دورتموند اللاعب التركي. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الصفقات فنية أكثر من أنها تكون صفقات إعلامية للجماهير؟
0: ممتاز جدا. بشكتاش يفكر بشكل صحيح بأنه لا يبحث عن الأسماء التسويقية بقدر ما يفكر فعليا بتدعيم المراكز الحقيقية في الفريق بناء على عمل هيكلي مدروس لتقييم ماذا قدم الفريق في الصيف الفائت أو في الموسم الماضي. بناء عليه نحن نشاهد بأن هناك أسماء تأتي لتدعيم مراكز معينة في خط الهجوم، في مركز الجناح الأيسر، في محور وسط الميدان وفي خط الدفاع. بالتالي هذه الصفقات تعني بأن الفريق فعليا لا يفكر في الصفقات التسويقية بقدر ما يفكر بالجانب النوعي للاعبين ومقدار الإضافة التي تقدمونها للفريق، لأن هناك فعليا في بعض الأحيان تنظر إلى نوعية الصفقات تقرأ ماذا يفكر مسيرين النادي، هل يفكرون في جلب مزيد من الاستثمارات، مزيد من الجانب التسويقي والدعائي والعقود، أم يفكرون فعليا على المنافسة الحقيقية؟ وأنا ذكرت لك بأن أصعب منافسة محلية منذ سنوات على الصعيد الأوروبي هي في الدوري التركي، لأن الدوري التركي لديه ثلاثة أقطاب ولديه فريق رابع متغير في كل موسم. هذه التنوع الثلاثي هو من يخلق ضغوط على الأندية، والأسوأ من كل ذلك أن الأندية ثلاثة جماهيرية، وهذه الجماهيرية تلقي ضغوط على مسيري الأندية وعلى اللاعبين وعلى المدربين بضرورة النجاح.
1: معتصم، من هو الأنجح بين الأربعة الكبار في سوق الانتقالات برأيك؟
0: الأنجح جالاتا سراي، ولكن أعتقد لابد من تقييم أكثر للأسماء الموجودة في الفريق حتى يكون هناك استمرارية، والأهم من كل ذلك ننظر وهي نقطة جوهرية في طريقة إدارة كرة القدم. إذا كنت تريد أن تواصل اللعبة عليك أن تواصل اللعب على المستوى القاري حتى تزداد مداخيلك وتنجح في المنافسة المحلية.
1: كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tlatarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات

المستغيثين. نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المهبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
11: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
12: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
13: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
14: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
15: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
16: نعم إذا فهمي.
15: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
17: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
18: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
19: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
20: ترامب يعلن شن ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز ويقول إنها رد على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها وأردوغان يؤكد على أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة وعملية أمنية إسرائيلية فاشلة بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن بلاده ضربات قوية على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. وصف ترامب الضربات بأنها قوية وواسعة النطاق، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأضاف أنه منح إيران فرصا كثيرة فيما قلل من قيمة أي اتفاق

0: محتمل معها. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 4 قتلى و35 جريحا، إصابات بعضهم بالغة إثر قصف أمريكي طال منطقة سكنية خلال إقامة حفل زفاف في بلدة بندر هوكسك جنوب البلاد. وتأتي هذه الغارة ضمن موجة ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع في جنوب إيران. قالت واشنطن أنها تابعة للحرس الثوري. في المقابل نددت طهران بالهجوم متهمة القوات الأمريكية باستهداف المدنيين. قال الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل قالت هيئة الأركان الإيرانية أنها ستوجه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الهجمات على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرق إيران فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان. هذا وأعلن الجيش الأردني عن اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة محافظات أردنية وتلقى السكان رسائل تحذيرية على هواتفهم بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي في سماء البلاد. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام مسيرات استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم ركز على مقار تابعة للقوات الأمريكية. وأطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين لتوخي الحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. كما أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بمسيرات إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان لاتخاذ الحيطة والحذر فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع، مشيرا إلى أنهم يعملون مع شركائهم للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا تصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي.
0: وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت مراسل تلتي عربي محمد العفتان. محمد مرحبا بك، لتضعنا في صورة آخر التطورات في ظل يعني تسجيل إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه الكويت والبحرين وإطلاق صفارات الإنذار في البلدين إثر هذه الهجمات.
2: أهلا مهند، صباح الخير. بالفعل نتحدث عن توقف لدوي أو لسماع صافرات الإنذار في الدول الخليجية لأكثر من 40 يوما بعد أن انقطعت في أواخر شهر جولاي الماضي عن آخر هجمة كانت على الدول الخليجية. المتغير الجديد هنا في الخليج، قبل دقائق تم سماع تفعيل صافرات الإنذار في مملكة البحرين، تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في مملكة البحرين تصدت لها الدفاعات البحرينية. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بيان حول ماهية هذه الهجمة. نتحدث عن الكويت، قبل أقل من 45 دقيقة تم تفعيل صافرات الإنذار في الكويت، تم سماع دوي انفجارات نتيجة تصدي أهداف معادية في الأجواء الكويتية. سمع مهند دوي انفجارات في عدد من المناطق الكويتية في سماء بعض المناطق الكويتية تصدت لها الدفاعات الكويتية ولله الحمد المنة، لا يوجد أي إصابات بشرية ولا إصابات مادية. أيضا نتحدث عن أن الدفاعات الكويتية تحدثت في بيان مستقل لها قبل أقل من الساعة تصديها لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، تمكنت من التعامل معها بنجاح. من المتوقع أن تكون هناك مهند بيانات عن ما هي

0: هذه الهجمات التي كانت على الدول الخليجية. نتحدث عن الهجمة التي كانت على مملكة البحرين، وأيضا نتحدث عن الهجمة التي كانت على دولة الكويت. ومن المتوقع أيضا أن يتم صدور بيانات للخارجية الخليجية، وأيضا بيان لمنظمة التعاون الخليجية. حتى هذه اللحظة هذه المتغيرات الجديدة هنا من الساحة الكويتية، وتحديدا من الساحة الخليجية، وتحديدا من الكويت. مهند،
1: نعم، شكرا لك محمد العفتان مراسل تلت عربي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت إلى واشنطن إلى مراسلنا هناك رؤوف جربي. رؤوف، مرحبا بك. أيضا جديد المواقف والتصريحات، كان هناك إعلام من القيادة المركزية بانتهاء العمليات العسكرية والضربات على الأهداف داخل إيران، وكان هناك سبق ذلك أيضا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لو تضعنا في صورة كل ذلك.
2: تحية مهند. صحيح، مثل ما أشرت، القيادة المركزية قبل قليل نشرت بيانا تعلن فيه نهاية موجة جديدة من الضربات التي استهدفت مواقع مختلفة داخل إيران. تقول بأنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني على شاكلة أنظمة الدفاع وأيضا أنظمة الرادارات ومواقع مثل ما أشارت ومنشآت تمكن الحرس الثوري من زرع الألغام، إضافة إلى منشآت أخرى متعلقة بالاتصالات. هذه هي طبيعة الأهداف التي تقول القيادة المركزية سنتكوم إنها نفذت ضربات ضدها، إضافة إلى إشارتها مرة أخرى إلى التبريرات التي اعتمدتها القيادة الأمريكية في تنفيذ هذه الضربات، من أنها رد على الضربات التي تنفذها إيران وردودها باستهدافها منشآت لقواعد أمريكية في الأردن، إضافة إلى ما قالت بأنه محاولات إيرانية لتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. طبعا وتماشيا مع تهديدات سابقة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختتم بيان القيادة المركزية سنتكوم بالإشارة إلى تواجد 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، إضافة إلى أصول عسكرية متعددة تقول بأنها جاهزة للتعامل مع أي تهديدات وتنفيذ أي أوامر تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في منشور سابق بأن بلاده تشن ضربات على مواقع مختلفة داخل إيران تركز في معظمها على محاولات مثل ما يقول الرئيس الأمريكي منع إيران من إعادة زرع الألغام في مضيق هرمز المطهر والمنزوع من الألغام من طرف الجيش الأمريكي، إضافة إلى استمرار إيران في استهداف القواعد الأمريكية خصوصا القاعدة التي نتحدث هنا عنها في الأردن، والتي قال بأنه تصدى لجميع الصواريخ التي تم إطلاقها في وقت سابق. طبعا منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أوسع من ذلك، بحيث أشار إلى مسألة الردود الإيرانية التي قال بأنه في حال ما إذا ردت إيران، وكان هذا المنشور قبل أن تخرج الأخبار ونتابع أيضا الردود الإيرانية التي استهدفت مواقع مختلفة في الأردن وفي الخليج، وقال الرئيس الأمريكي أنه في حال ما إذا نفذت إيران أي ردود فإنها ستجابه بضربات أقوى وأشد قسوة، وبأنها ستكون كبيرة وواسعة النطاق أكثر مما هي عليه الآن من مجرد ردود على هذه الاستهدافات وعلى محاولات زرع الألغام مجددا في مضيق هرمز. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بأن يكون هناك أيضا تحضير لهجوم أكبر، يقول بأنه لن يبقي سوى على القليل من الجمهورية الإسلامية في إيران في حال ما إذا تكررت مثل هذه الموجات من التصعيد وانفلتت أكثر إلى تصعيد أوسع نطاقا مما هي عليه الآن. وهذا هو لربما الإطار الذي تريد القيادة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب بأن تضع فيه هذه الموجة الجديدة من التصعيد، بأنها أولا نجحت في تطهير مضيق هرمز وإعادته إلى الخدمة ومرافقة السفن التجارية وسفن الشحن وسفن النفط أيضا من المرور بحرية في مضيق هرمز، وبالتالي محاولة الإبقاء عليه على هذه الحالة تحت السيطرة الأمريكية، وبأن أي تحرك إيراني في حدود تهديد مضيق هرمز سيجابه بتصعيد أمريكي واضح وباستهداف مثل ما قال، وهو هذا السيناريو وهذا الظرف الذي تريد الإدارة الأمريكية أن تضع فيه هذا الوضع الجديد الذي ترسمه في مضيق هرمز. طبعا إذا نظرنا إلى الصورة بصورة أكبر وبصورة أشمل، يمكن القول بأن الإدارة الأمريكية لا تريد الانجرار إلى تصعيد أكبر، لكنها تبقي حضورها العسكري واضحا، وتريد أيضا الضغط على إيران بشكل يمنعها من أي محاولة وفق الرؤية الأمريكية من استخدام مضيق هرمز مرة أخرى. وهذا أيضا يشير إلى مسألة تبدو أكثر تعقيدا، خصوصا وأننا دخلنا في موجة من الفعل ورد الفعل، ولا يعلم مدى التصعيد الذي يمكن أن تصل إليه في مثل هذه الحالات، خصوصا التشبث الإيراني بالرد على أي نوع من الاستهدافات الأمريكية. كما أن البيان الذي أصدرته قيادة سنتكوم والذي يشير إلى طبيعة الأهداف التي تم استهدافها في هذه الموجة الجديدة لا يتماشى إلى حد كبير، ويتعارض في بعض الأحيان بشدة مع ما يصدر عن الجانب الإيراني، خصوصا وأن إيران اليوم تتحدث عن استهدافات طالت مثلا مكانا كان يقام فيه عرس في تلك المنطقة وتم تسجيل إصابات فيها. لكن إلى حد الآن تشبث أمريكي بالرواية التي تضع نطاق الاستهدافات في ما يسمى محاولة الإبقاء على مضيق هرمز آمنا. في كل الحالات يمكن القول بأن الأمر الجديد الآن في هذه الحالة وبعد هذه الردود الإيرانية، فإن الأمور ستتجه أيضا مرة أخرى إلى استهدافات أمريكية أخرى، ولا ندري إن كان الأمر سيتوقف عند هذا الحد أم أنه سيكون مفتوحا على تصعيد أكبر. مهند،
1: نعم، شكرا لك حتى هذه اللحظة رؤوف تربي مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من واشنطن. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلامباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
3: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم. تجاوز نظامي
4: أمريكا، الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شانغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلامباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
3: تصريحات بيزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصاديا تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كلا من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام آباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة

0: بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تي تي عربي.
1: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكك. وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت اليوم بالفعل إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. هذا واختتمت قمة شنغهاي للتعاون دورتها 25 في العاصمة القرغيزية بشكك، ووقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول تعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية، كما عقدت جلسة موسعة بصيغة شنغهاي بلس حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
2: ست دول قبل 25 عاما إلى 10 دول اليوم، كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا. وفي قمة بشكك تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
3: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
2: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.
0: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا، ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالما أكثر استقرارا وازدهارا وصلاحية للعيش.
2: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بشكك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. تانيا قبلاوي، تيرتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكك.
1: كما أكد الرئيس أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
3: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الضابط بجهاز الأمن الداخلي معين محمد العربيد بعد إصابته خلال اشتباك أسفر عن مقتل زوجته وإصابة عدد من أبنائه. وأضافت أن الضابط العربيد كان يمارس مهامه الاعتيادية في خدمة الشعب الفلسطيني وحفظ الأمن والسلم الأهلي داخل غزة. من جانبه أكد مصدر أمني فلسطيني بغزة لوسائل إعلام نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، كما نفى المصدر اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حماس بقطاع غزة.
4: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، ترت عربي.
1: أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب والضابط اليهودي السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في تحالف يسعى لتعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
5: قوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يواف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. سيغالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتوقع أن يحتل سيغالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام، قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة، يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
1: قتل 12 شخصا وأصيب آخرون في هجمات

0: روسية جديدة على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها مستفيدة من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي.
1: ليل كييف يشتعل ناراً بضربات روسية لا تهدأ، فيما تدخل العاصمة الأوكرانية يوماً جديداً من التصعيد المتواصل. هجمات جوية روسية استهدفت كييف ومحيطها ومنشآت تابعة للسكك الحديدية أوقعت قتلى وجرحى. موسكو تقول إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومحطات للطاقة والوقود وبنى تحتية في أوديسا.
2: نؤكد مرة أخرى، في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق سيكون رد روسيا على المحرضين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسما، ويجب أن يعرفوا هذا، سيكون ذلك مدمرا لهم.
1: خطورة الهجمات هذه المرة تتزامن مع أزمة متزايدة في قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية، مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ولا سيما صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، ما يمنح موسكو فرصة لتكثيف ضرباتها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد مطالبة حلفائه بتوفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي في وقت يبحث فيه وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل تلبية احتياجات كييف. لكن خيارات الأوروبيين تبدو محدودة، ما يدفع أوكرانيا إلى البحث عن صواريخ متاحة لدى دول القارة لتعزيز دفاعاتها. كييف تمكنت من نقل المواجهة إلى العمق الروسي بهجمات طائرات مسيرة وضربات بعيدة المدى على منشآت في ميناء أوستلوغا أبرز مراكز تصدير النفط الروسية، فيما سجلت أضرار أخرى في منطقة سامارا التي تضم مصافي نفط كبرى. ومع اتساع دائرة التصعيد واقترابها من حدود الناتو، تحركت مقاتلات الحلف في منطقة البلطيق، بينما فرضت فنلندا قيوداً على حركة الطيران والملاحة البحرية قرب روسيا. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يعلن شن ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز ويقول إنها رد على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد على أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية فاشلة بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربية المدينة. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تختتم منظمة شانغهاي للتعاون قمتها في بيشكيك عاصمة قرغيزستان بمشاركة تركية فاعلة ووازنة. فالقمة تنعقد في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وفي حين تسعى المنظمة التي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. تثير قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز التحديات البينية والإقليمية والدولية تساؤلات عدة، نحاول تفكيك الإجابات عنها لكن بعد هذا التقرير.
1: العاصمة القرغيزية بيشكيك تحتضن أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزباكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا. الزعماء الحاضرون بحثوا ملفات العالم على رأسها الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها الاقتصادية إلى جانب الأمنية التي تواجه العالم جراء الحروب والصراعات. الرئيس أردوغان أكد في كلمة خلال القمة أن المنظمة ستتطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، مؤكداً رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق. كما أشار أردوغان إلى أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون ستواصل تعزيز وتوسيع نطاق عملها، وأنها تعد فعليا أكبر تكتل إقليمي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول المنظمة تجاوز 400 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وكان ملف الحرب الأمريكية على إيران حاضرا على رأس الملفات، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال القمة إن بلاده ستتخذ خطوات مقابلة وفورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام آباد. ودعا الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال مشاركته إلى عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً وإنصافاً، محذراً من الأحادية والهيمنة، رافضاً سياسات التحالفات والحواجز الجمركية والانفصال الاقتصادي باعتبارها طرقا مسدودة. وتأتي قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وتسعى المنظمة التي تضم ما يقارب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الأوروبي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.
0: ولبدء الحوار أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. ومن اسطنبول ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية البرلماني التركي السابق الأستاذ رسول توسون. أهلا بك سيد رسول، واسمح لي أن أبدأ بالاستوديو مع دكتور محمود. دكتور، دعنا نبدأ من حصيلة هذه القمة، ماذا تغير فعليا بعد بيشكيك؟ هل خرجت منظمة شانغهاي أكثر قدرة على التأثير في النظام الدولي، أم أن الفجوة لا تزال كبيرة بين ثقل أعضائها وقدرتها على التحرك ككتلة واحدة؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. المهم هو السياق الذي تعقد فيه هذه القمة والذي انعكس بشكل واضح على مخرجاتها، يعني اللغة كانت حاسمة أكثر من ذي قبل، الحضور النوعي القوي، الحديث عن إصلاح النظام الدولي ورفض الهيمنة الأحادية من الغرب على النظام العالمي، والحديث عن المزيد من التعاون والإجراءات بين هذه الدول. نعلم أنه انضمت يعني منذ 2025 إيران وبيلاروسيا، وبالتالي هذه المنظمة من الواضح أنها تريد أن تقول أنها مركز ثقل ومركز نفوذ عالمي موجود اليوم على مستوى القادة، يعني الرئيس الصيني والرئيس الروسي، وبحضور حتى الرئيس أردوغان وهي ممثلة لتركيا في أحد يعني دول الناتو الأساسية. وبالتالي هذه رسالة مهمة تقولها هذه المنظمة اليوم، أنها لا تقبل بالهيمنة الغربية وأنها منفتحة على أن تواجه هذا النفوذ الغربي، فهي تمتلك نصف سكان العالم، يعني تقريبا 40 إلى أكثر من 40% من سكان العالم.
4: صحيح.
3: أكثر من 25% من
4: الناتج العالمي.
3: العالم الإجمالي. للعالم. وبالتالي هي تحاول من خلال هذه القمة وتنظيمها أن توجه هذه الرسالة، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات بنيوية موجودة. عندما نرى الهند بجانب باكستان في تحالف واحد، نرى الصين والهند هناك خلافات حدودية، حتى الصين وروسيا هناك خلافات بينهما في آسيا الوسطى،
4: وروسيا ودول يعني لديها مخاوف من الهيمنة الروسية
3: بالضبط. ولكن اليوم التهديد الغربي والتهديد بقيادة الرئيس ترامب الذي يعبث في النظام الدولي ويفتح حروب لا حاجة لها، ويؤدي إلى يعني فتح تهديدات كبيرة في المجال الدولي، يجعل هذه الدول مضطرة إلى أن تتعاون مع بعضها البعض لتوازن ما يجري وتحاول أن تؤمن مصالحها.
4: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان وصف منظمة شنغهاي بأنها إحدى المنصات المهمة في النظام الدولي متعدد الأقطاب، وأيضا أكد رغبة تركيا في تعميق التعاون معها. السؤال هو، ما الذي تريده أنقرة من هذه المنظمة؟
5: هذه المنظمة كما تفضل ضيفك الكريم هي تمثل نحو 3.5 مليار نسمة، ما يعادل نصف سكان العالم، وكذلك الناتج المحلي الإجمالي لها يبلغ إلى 35 تريليون دولار. المنظمة في الوقت نفسه تجمع منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وإلى جانب ذلك المنظمة تتمتع بمجالات عدة للتعاون في المجال الأمني والمجال الاقتصادي والثقافي، مع أن تركيا ليست عضوا أصليا في المنظمة إلا أنها دولة شريكة في الحوار، لكن لها دور هام للغاية. انضمت تركيا كشريكة في الحوار سنة 2012، بعد 5 سنوات تولت تركيا الرئاسة الدورية لنادي الطاقة التابع للمنظمة. وكما أشار في أثناء من خلال كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى اتفاقية مكة وكذلك إنشاء ممرات آمنة وما إلى ذلك، تشير إلى أهمية تركيا وأهمية اتفاقية مكة والتعاون التركي مع المنظمة في المجالات المتعددة، على رأسها في تغير مكافحة التغير المناخي وكذلك في مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك من المجالات التي تستفيد منها تركيا وأعضاء الدول كلها والمنظمة بنفسها. فعدد من الأعضاء هي في الحقيقة مثل باكستان، مثل أوزبكستان، هي تتعامل مع تركيا منذ قدم، فلذلك وإن لم تكن تركيا عضوا أصليا في المنظمة إلا أنها تتمتع بصلة قوية وبإمكانيات ضخمة جدا لتنتفع الأطراف سوية.
4: سنتحدث باستفاضة عن الدور التركي كون تركيا في الناتو وأيضا في منظمة شنغهاي، لكن اسمح لي سيد رسول أن أوجه سؤالي للدكتور الرنتيسي. دكتور، نحن نتحدث عن فضاء يضم قوى بحجم الصين وروسيا والهند وإيران أيضا. الرئيس أردوغان تحدث عن نحو 3.5 مليار نسمة و 35 تريليون دولار من الناتج تضم هذه المنظمة. هل هذه الأرقام وحدها تجعل شانغهاي قطبا عالميا؟
3: يعني هذه الأرقام أرقام مهمة جدا وتمثل مركز ثقل في النظام العالمي وتدعم الاستراتيجية التركية التي تدعم التعددية القطبية. نعلم أن تركيا صحيح لديها علاقات متميزة واستراتيجية مع الغرب، هي عضو في حلف الناتو، لديها تكامل في العديد من الملفات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا تركيا اليوم في ظل الرؤية التي يعني يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد 25، وبالمناسبة بعد 25 سنة اليوم هذه القمة في شنغهاي، هي 25 سنة على تأسيس قمة شنغهاي، وأيضا في تركيا رؤية جديدة انطلقت قبل 25 سنة هنا أيضا. تركيا تحاول أن تبرز كطرف فاعل في توازن الاستقرار العالمي، وبالتالي تفضل الأستاذ رسول في الحديث عن علاقات تركيا المتميزة مع هذه الأطراف في آسيا ومع منظمة الدول التركية. نعلم أن تركيا أيضا بادرت بتشكيل منظمة الدول التركية ورئاسة هذه المنظمة التي على الأقل 4 أو 5 دول هي دول أساسية ومؤسسة في منظمة شنغهاي. وبالتالي هذه الأرقام والحديث عن المستقبل أيضا والممرات والاقتصاد، وأيضا الحديث عن نظام مالي عالمي موازي النظام الغربي، نتحدث عن العملات المحلية لهذه الدول التي تحاول أن تخرج من العزلة.
4: لكن يعني الكثير من أعضاء منظمة شنغهاي يقولون أن هذه المنظمة ليست منافسا لأي منظمة دولية أو غربية بين قوسين.
3: يعني ربما يكون هذا على الإطار الدبلوماسي، ولكن نحن نعلم على أرض الواقع هناك محاولة على الأقل للدول الثلاثة الأساسية التي تتعرض اليوم لحرب من الولايات المتحدة ولعقوبات والضغط ولمحاولات احتواء. الصين هي اليوم في أي وثيقة استراتيجية أمريكية، وثيقة الأمن القومي الأمريكي، هي تركز على الصين واحتواء الصين وإضعاف الصين. هناك حرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، الغرب هو الذي يدعم أوكرانيا. إيران تتعرض لحرب مباشرة، وهذه الدول الثلاث أعضاء، وبالتالي صحيح. لا يمكن أن نتحدث فقط عن نوع من الدبلوماسية، لا، هناك حديث عن التعاون ومواجهة العزلة ومواجهة العقوبات وتشكيل ثقل دولي حقيقي.
4: طيب سيد رسول، تركيا عضو مهم في حلف الناتو، في الوقت نفسه هي تعمق من تعاونها مع هذه المنظمة التي تضم الصين وروسيا وإيران. البعض في الغرب يرى أن في هذا تناقضا، لكن أنقرة كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
5: أنقرة في سياستها الخارجية تحظى بأبعاد متعددة، وليس هناك بعد واحد أو استسلام للغرب، فهناك سياسة خارجية وجهة بالبعد الأوروبي، هناك أيضا بالبعد الأفريقي، هناك البعد الأسيوي، وهناك البعد الشمالي والجنوبي. فلذلك تركيا تسلك سياسة متوازنة بين الأبعاد المتعددة. فلذلك نحن لا نرى تناقضا يعني العلاقات التركية الغربية، لا تتناقض مع العلاقات التركية بالدول الأسيوية أو التركية أو العربية أو بالدولة الروسية أو بالدول الأفريقية. ففي الحقيقة وزراء تركيا أيضا ينظرون إلى هذا الملف أن لتركيا حق من جهة، ومن جهة أخرى تركيا في الحقيقة عند تأسيس الجمهورية انحازت إلى السياسة الغربية واستسلمت، ومنذ سنة 1963 تحاول تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن عندما استلم الرئيس أردوغان سدة الحكم، هو فتح صفحة جديدة في السياسة الخارجية وأنشأ علاقات مع كل الأطراف. فالآن كنا يعني منذ أكثر من نصف قرن تركيا حاولت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا لكن باتت تركيا الآن لا تضع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأولوية.
4: صحيح.
5: كما صرح الرئيس
4: أردوغان،
5: لأن تركيا الآن ليست تركيا القديمة، تركيا الآن ليست بحاجة إلى أوروبا، أوروبا حاجة أوروبا إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا إلى أوروبا، فلذلك تركيا باتت دولة إقليمية وفي كثير من المجالات دولة عالمية، فلذلك تؤسس علاقات مع كل الجهات من بينها منظمة شنغهاي. ففي سنة 2022 الرئيس أردوغان طلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي، يعني إلى هذا الحد تركيا تراقب التوازن في السياسة ولا تتعول على جهة واحدة.
4: طيب دكتور محمود، أين يقع الغرب من كل ما يحدث في هذه المنظمة؟

0: هذا سؤال مهم، وحقيقة في بعض الأوساط الغربية لا يزالوا يشككون في قوة هذه المنظمة. يعني صحيفة الإيكونوميست تحدثت أن هذه حفلة يقوم بها الرئيس شي مجرد استعراضات، ولكن أتوقع كثرة هذه الحفلات وحضور هذه الأطراف الوازنة من الدول والرغبة في توسيع هذه المنظمة ودخول دول جديدة لها، لا هي ربما تشكل مؤشر خطر على الغرب، خاصة نحن لا نتحدث عن الغرب في حالته الثابتة.
1: نعم.
0: الغرب الذي لم يستطع أن يتفق معا على الحرب على إيران.
1: صحيح.
0: حلف الناتو رفض الدخول مع الولايات المتحدة، هناك خلافات يقودها الرئيس ترامب وتوترات بالسيطرة على جزيرة جرينلاند أو على خلافات حتى في جواره مع كندا، وبالتالي
1: حتى
0: اليوم
1: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. الموقف الغربي ليس واحدا وليس واضحا 100%.
0: بالضبط. وبالتالي اليوم الغرب الذي يعيش هذه الأزمات، أزمات الطاقة وأزمات الاقتصاد وأزمات السياسة والأمن، هناك كتلة تتشكل.
1: نعم.
0: وتجذب العديد من القوى، ولديها يعني على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري هي تشكل ثقلا ونفوذا، وبالتالي أعتقد هذه الأصوات التي تشكك في قوة الصعود في هذه الجبهة عليها أن تراجع نفسها، لأنه حقيقة هناك وزن يعني ملموس. صحيح أن الصين غير راغبة بالمواجهة مع الغرب وتتجنب هذه المواجهة ضمن استراتيجيتها، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أنها غير قادرة أو أنها لا تمتلك القوة هي ومجموع هذه الدول.
1: نعم.
0: يعني كما ذكرت أيضا في الإجابة السابقة أنه هذا لا يعني عدم وجود ثغرات في المنظمة وخلافات داخلية وتحديات بنيوية. مثلا الهند على سبيل المثال هي حليف للغرب وهي حليف للولايات المتحدة
1: وباكستان معها في ذات المنظمة.
0: وهذه الخلافات البنيوية تضعف من المنظمة، ولكن في نفس الوقت تشكل بديلا واعدا في حال حصل أي انهيار أو تراجع في الغرب. واليوم لا نتحدث نحن فقط كأبناء هذه المنطقة أو مراقبين، اليوم مفكرين استراتيجيين في الغرب. يعني قبل أيام قال مارك لينش وهو أحد المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجلة فورين أفيرز أنه انتهى الشرق الأوسط الأمريكي، عالم ما بعد الحرب الباردة الذي بني على الهيمنة الغربية هذا في طريقه إلى الانهيار أو انهار. وبالتالي اليوم عندما تكون هناك كتل بقيادة دول كبرى في العالم وقوى يعني كبرى،
1: نعم،
0: هذا بالتأكيد يهدد الغرب.
1: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان في كلمته ركز على إنشاء ممرات آمنة وضمان أمن إمدادات الطاقة تحديدا، لماذا يحتل هذان الملفان هذه الأهمية في الرؤية التركية لمنظمة شنغهاي؟
2: لأن تركيا هي تعتبر يعني كقنطرة بين آسيا وأوروبا، فإذا كانت هناك بحاجة إلى ممرات للوصول إلى أوروبا لابد من أن يعني تمر عبر تركيا. هو الطريق الأسهل. لذلك الرئيس أردوغان ركز على مبادرة الحزام والطريق وكذلك ممرات آمنة. فأيضا تركيا أو الرئيس أردوغان تطرق إلى مكافحة التغير المناخي وكذلك الهجرة الغير الشرعية، مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك. فكذلك يعني انعكست على البيان النهائي قرارات عدة من تركيا تعتبر في هذه المنظمة هي الوسيط الأوحد الذي له صلة بكل الجهات. على سبيل المثال يعني الحلف الأطلسي أعلن روسيا أنها عدو له.
1: صحيح.
2: وكذلك الولايات المتحدة أعلنت أن الصين عدو لها، والولايات المتحدة الآن تحارب إيران مباشرة. فأي دولة تشكل وسيطا يمكنها التوصل إلى كل هذه الجهات هي تركيا وحدها. فلذلك تواجد تركيا في المنظمة هي في الحقيقة تعتبر يعني غنى لهذه المنظمة، قوة إضافية في كل المجالات وعلى رأسها. فكذلك عندما تحدثوا عن الحوار مع الأمم المتحدة وهياتها في تحقيق السلام، تركيا أيضا ولربما كان الرئيس أردوغان هو الوحيد الذي تطرق

0: الانتهاكات الإنسانية في غزة، فهناك قرابة 80,000 إنسان قد قتل ولم يتحرك من الغرب يعني أحد لإقرار السلام أو لتأمين الاستقرار.
1: الرئيس أردوغان، اسمح لي سيد رسول يعني لتوزيع الحوار، الرئيس أردوغان كان له العديد من النقاط التي ركز فيها على عدد من الملفات التي تهم هذه المنطقة في كلمته، لكن أيضا من خلال لقاءاته في هذه القمة كان التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى أي درجة دكتور محمود ترى أن تركيا ما زالت قادرة على لعب دور الوسيط في أي تفاهم قادم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟
2: يعني أعتقد حقيقة أن اليوم تركيا تتطلع إلى لعب دور ما هو أبعد وأكبر من دور الوسيط، إلى دور التأثير حتى في السياسات الدولية والإقليمية. هذا ما تتحدث عنه الرؤى التي صيغت وتصاغ حاليا لمئوية تركيا الثانية. يعني نعلم أن تركيا أنهت المئة الأولى من تأسيس الجمهورية، والآن دخلت وهناك يعني يصاغ الكثير من الرؤى في رئاسة الجمهورية وما بعد النظام الرئاسي لتكون تركيا طرف فاعل في النظام الدولي. وحديث الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي عن غزة ولبنان، وأيضا هذا تكرر في قمة الناتو، يعني كحدث، وهذا يشير إلى أن تركيا تتحدث من منطلق رؤية وأهداف وأولويات واضحة، لأنها تعتبر أن كل ما يجري في منطقة في جوارها أو في منطقة في العالم يهدد استقرارها ويهدد استقرار العالم، وهي معنية بأن تكون جزء قيادي في هذا النظام وليس مجرد يعني هي تدعم منظمة شنغهاي في رفض التبعية للغرب وتدعو إلى التوازن والتعددية القطبية وتبحث عن مكان حقيقي مؤثر لها. وبالتالي أعتقد أن تركيا ليس فقط الوسيط، تركيا في العشر سنوات الماضية لعبت الوساطة بدور ممتاز بين روسيا وأوكرانيا واتفاقية الحبوب في غزة، لها دور في أزمة دول الخليج، في الحرب الإيرانية الأمريكية مع باكستان كان هناك تواصل كبير. ولا أعتقد أن الآن تنطلق تركيا من فكرة الوساطة إلى الدور القيادي على المستوى العالمي.
1: سيد رسول، هل التقارب مع شنغهاي تركيا يعني بالضرورة الابتعاد عن الناتو؟
0: لا أبدا، يعني عندما تم توقيع اتفاقية مكة أيضا سألوا هذا السؤال، صحيح. هل هذا يناقض الانضمام أو المشاركة عضوية في حلف الأطلسي؟ لا، كما قلت تركيا لها في السياسة الخارجية أبعاد متعددة، وكذلك تركيا في منطقة يعني جيوسياسيا تركيا بحاجة إلى يعني تأسيس علاقات مع أطراف متعددة لحماية نفسها ولحماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك ليشمل الأمن والاستقرار إقليميا. فلذلك هذا لا يعارض، لا يتناقض مع يعني عضويته في الحلف، لأن تركيا نعم يحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني كسياسة الدولة ولا يضع في الأولوية، لكن هي عضو في منظمة الدول التركية، هي عضو في منظمة التعاون الإسلامي، هي كذلك يعني شريكة في الحلف في اتفاقية مكة، فلا يتعارض هذا مع
1: إذن هو يأتي في إطار السعي التركي الدائم لتوسيع خيارات تركيا الخارجية دائما. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا البرلماني التركي السابق من إسطنبول الأستاذ رسول توسون، والشكر أيضا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم، إذن فهمي.
8: نعم، أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم ريهام محمد وتتابعونا فيه الليلة. واشنطن تشن موجة جديدة من الهجمات جنوب إيران وطهران تتوعد بالرد. مجازر إسرائيلية متنقلة، شهداء وجرحى جراء عملية للجيش الإسرائيلي في غزة استهدفت مسؤولا أمنيا في حركة حماس. حرب الأخوة الأعداء متواصلة، ضحايا المعارك بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع، ولهيب الحرب يصل إلى بحر البلطيق.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تشن الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية على جنوب إيران، وهددت بضربات أكبر إذا ردت طهران عليها. وبينما يتوعد الحرس الثوري الإيراني واشنطن بالندم على هجماتها الجديدة، تقفز أسعار مشتقات الطاقة مجددا، ما يشي بأن جولة جديدة من المواجهة بين الجانبين قد تكون قاب قوسين أو ربما أدنى. نتابع.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات